0: الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: معنا احنا بديت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة،

0: جد تحية لكل أحباب وكل أصدقاء ولكل السهرين معنا في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حبيت نحيي كل أحبابنا وأصدقائنا وكل من يتابع هذا اللقاء. صديقنا جمال الدماسي والسيدة نجاتي هما باش يكونوا معنا بيننا، على بد أنه سنعيد الاتصال بهم الآن في رحلتنا هذه اللي هي الرحلة الأثيرية الأسبوعية جسور المحبة بعد منتصف الليل حتى يش للحدود الثالثة بعد منتصف الليل، يعني من منتصف الليل إلى حدود الثالثة قبيل الفجر بإذن الله، ونحن دائما بينكم في هذه الرحلة. شكركم على المتابعة. نذكر بكم الهاتف 71 844 404. في انتظار أنه يحضر جمال الدماسي أولى المكالمات اللي انقطعت في بداية اللقاء، ثم سيدة نجاتي اللي ستكون بيننا في هذه السهرة، ونحن نتحدث عن النجاح. والنجاح كل إنسان له قصة نجاح في حياته، والنجاح مرتبط بالعزيمة والإصرار، ونجاح وتحقيق الغايات، وخاصة أن هنالك إنسان لا يعني ليس وجوده عبثا في هذه الدنيا، يعني هنالك غايات، هنالك أهداف، هنالك سعي، هنالك يعني جهد ومثابرة، وكما قلت العديد من العقبات والتحديات في حياتنا، لأنه النجاح كما قلت لا يقتصر يعني في تعريف على تفوق المادي أو المهني أو الدراسي فحسب، بل يمتد ليشمل حتى الرضا بالنفس، السلام الداخلي، لأنه هنالك كما قلت الكثير من الأشخاص اللي تصوروا النجاح هو نجاح مهني ودراسي، يعني الناس تقيس نجاحك نجحت باك في الفاك ونجحت في خدمتك وتطور كيفاش مهاراتك ودراساتك الجامعية والعالية، وهنالك طبعا ثم نجاحات أخرى، هو نجاح الشخصي والاجتماعي في بناء علاقات طيبة إيجابية. نعم، نمشيو للسيدة نجاتي. سيدة مساء الأنوار، أرسل بيك، مرحبا بيك سيدة.
1: مساء النور، تحية طيبة، مرحبا بيك سي أنيس، ومرحبا بالمخرج اللي معاك.
0: نعم، محمد الغول معاك. نعم.
1: مرحبا سي محمد. نعم. مرحبا بيك. نعم. كل السادة المستمعين، بما أننا نحكيه على النجاح. نعم. نحب نهني سي شكري السكلي صديق وأخوها أخ عزيز بمناسبة نجاح بنته سمر.
0: نعم.
1: ونهني كذلك شيمة من القيروان بمناسبة نجاح زادة في البكالوريا. نعم. أنا ذو ملكين في البكالوريا.
0: نعم.
1: وأقول لك أنت بيعطيك ألف صحة الحقيقة على استقبالك وعلى تعاملك مع المستمع. بالحق ملا أخلاق ويعطيك صحة، وربي يحبب فيك خلقه، وربي يعطيك القبول ومحبة الرسول.
0: نعم، عايشك. شكرا لك، شكرا لك سيدة، وسعداء جدا أنه تكون دائما بيننا. نقول الكلمة ذي ليس يعني اعتباطا، ولكن روّنتم عندكم مكانتكم في جسور المحبة، ولو كل شخص لهنا هو نجم من نجومنا اللي يسطع في سماء الإذاعة الوطنية، وأيضا يمر على هذا الجسر، جسر المحبة يجمعنا الكل. النجاح
1: حتى في نجم النجاح.
0: نعم.
1: هو النجاح كما قلت أنت، عزيمة وإرادة وإصرار ومثابرة. والنجاح مش كان في الدراسة، أحيانا فمش كون معناه ما ينجحش في الدراسة وما يوصلش، ولكن ينجح في الحياة معناه ويحقق برشا حاجات، معناه كان في أمانيه معناه والكل يحققها مش بالدراسة. وفما ناس تبقى حتى نجحت في الدراسة والكل، ولكن تفوقت ولكن ما حققتش أحيانا اللي كانت تتمناه. وكنت وإن كان معناه النجاح مش كان في الدراسة، نجح في الحياة في كل شيء، نجم تنجح معناه تحقق حاجات اللي أنت كنت مثلا كنت تحلم بها نجم تحققها من غير دراسة، لكن بالعزيمة وبالإرادة تنجم تحقق الحاجات هذيك. نجاح تنجم نجاح في العمل تكون حاجة تحبها أنت، نجاح في مثلا في تربيتك لأطفالك زاد فيه نجاح.
0: نعم صح.
1: نجاح في تعاملك مع الناس زاد نجاح، يعني ذي الكل النجاح في الحياة ككل، حتى كي تكون سعيد مع أولادك مع أطفالك ومع زوجك ومع الكل، هذيك زاد نجاح أنت حققته أنت في حياتك الزوجية وفي حياتك كأم ولا كأب، معناها يكون نجاح. كذلك زاد كي تكون زاد تحقق برشا حاجات في العمل نتاعك وفي المهنة نتاعك، تكون زاد حقق زاد تكون عندك محبة يعني للمسؤول نتاعك أو المدير نتاعك، تكون زاد حقق برشا حاجات وحققت نجاح في حياتك. ومعناها النجاح ينجم يكون النجاح مش كان بالدراسة، معناها ساعات أحيانا إنسان ما ينجحش في البكالوريا يبدأ متأسف ويبدأ متأثر. ليه نقول لراو خليهم أولادكم ما تعاقبهم مش بتحطهم خليهم معناها معاش الإرادة، انت خليهم عندهم عزيمة، خليهم عندهم إرادة. نعم. مش خليهم مش تقولهم ليه يا ريت هكذا ما نجحتش، شفت ذاك أبو الجيران نجح ليه انت مش... ليه خليه ينجم يعاود، ينجم عام الجاي يعاود وينجح بتفوق. وبعد هذا الكل إذا كان حتى ما نجحش في البكالوريا ينجم يحقق نجاح في حاجات أخرى، ينجم يحقق نجاح في مهنة كان يحبها، معناها ما مش مفروض النجاح يعني كان في البكالوريا.
0: نعم.
1: لدينا احنا الدراسه يا ريت باقي الدراسه حتى في حياته معناها.
0: نعم.
1: لكن اذا كان انسان ما نجحش في البكالوريا مش نهايه العالم، يعني ينجم ينجح في حاجات اخرى.
0: نعم، وفي حياته بصفه عامه في دنياه وايضا حتى نجاح في الاخره، يعني هو مرتبط ببعضه. يعني فقط كما قلت بدايه هذا اللقاء السيده، راهو الانسان ما يربطش نجاحه كان بالدراسه. ثمانيس ما نجحوش في دراستهم ولكن هما
1: نعم حققوا برشا حاجات.
0: نعم في مجالهم، وحتى راهو عباد مشاهير كبيره في الكيمياء والفيزياء وغيرها، يعني تلقى انه هو فاشل في دراسته ولكن سبحان الله لا مع
1: في
0: نعم في اختصاص معين او في مجال معين. حبيت نحييك السيده نجاتي، مرحبا بك، ونسعد كثيرا دائما بحضورك بيننا السيده، وكل الأوفياء. راهو البرنامج هذا برنامجكم، يعني تسجلوا فيه حضوركم، اللي يغيب نقعدوا نخبوا عليه علاش غاب. شكرا لك،
1: دمت إعلامي لامع في سماء الإعلام.
0: شكرا لك سيدة، بارك الله فيك. نمشي لهدى، مستير هدى، مساء الأنوار، نرسل بك هدى.
2: يعني تحياتي، والحقيقة فرحانة إني نحكي معاك.
0: مرحبا بك هدى، اهلا وسهلا بك.
2: كيفاش نحكي معاك الليله بالحقيقه؟
0: لا مرحبا بك.
2: خاطر انت قلت ما ثماش شكون في الستاندار، بصراحه قعدت متاسفه، فهمت؟
0: نعم.
2: حكيت قبل تفضل.
0: لا، هو لابد انه نتواصل مع الساده المستمعين، لانه هذه الحصه هي تفاعليه مع الاصدقاء والصديقات، هي حصتكم انتم. يعني لابد نسمع صوتكم ولابد نسمع
2: عيشك عيشك عيشك، يعطيك ما تتمنى، وربي يشدك بصحتك وربي يطول عمرك، وربي نحب نعزي زميلك معناتها في امه، وربي يصبره على امينته ويهبطه وينزله جبال.
0: هو مستمع كيما كم انتم، هو مستمع قليل طرابلسي، وانا نعرفه عمره 16 سنه، هي عيته الكل يعني. ويشارك في برامجنا وخاصة
2: وربي يصبر والله.
0: نعم، وربي يرحم أمه. أمه على فكرة اكتشفت الناس الكل تتحدث عليها أنها امرأة طيبة بشوشة
2: عظيمة.
0: نعم،
2: وربي تحكي عليها دم أم طيبة وعظيمة، وربي يرحمها ويفير دوت الأعلى.
0: أمين.
2: إن شاء الله في الدوت الأعلى في هالليلة المباركة.
0: نعم.
2: إن شاء الله الأمهات الكل في الدوت الأعلى.
0: أمين.
2: وربي يصبر ويصبر كل واحد فقد أمه.
0: نعم.
2: النجاح اللهم يسألك صحة في إيماني وإيمانا في حسن خلقي ونجاحا يتبعه فلاحا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم يسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني لحبك. والله أنا معناتها حبيت نهديله ونهديلك هل الدعاء، حبيت ندخل بهم خطر بصراحة تأنيت بصراحة مش عادي، يعني ياتر متربي وياتر مثقف ومحلاك محلاك محلاك، عظيم في تربيتك، عظيم في أخلاقك، ربي يفضلك وربي يعطيك ما تتمنى، وإن شاء الله وتمشي تلقى الخير. ونشكر زميلك اللي استقبلني محلاه هذا
0: محمد الغول، صديقنا محمد الغول.
2: إيه محلاك محمد، ربي يفضلك لعائلتك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، وإن شاء الله ربي يفرحكم بعائلاتكم.
0: عايشك بارك الله فيك.
2: النجاح.
0: نعم.
2: والله اني النجاح نحبه، معناتها ربي نجحنا الكل وربي فرحنا، وربي معناتها احنا حتى كي ننجحوا كي نقوموا معناتها في الليل نعملوا قيام الليل، النجاح في دراستنا، النجاح في انه نحبوا بعضنا، النجاح في انه معناتها انت تبدا ناجح في قرايتك في مسيرتك في حياتك. اما اني نبهت يا انيس يبدا واحد ناجح بالباهي وتلقى عائلته عاملين فيه عاملين فيه يقولوا له جايب لي 17 معدل شويه 17 نحب تجيب لي 18 و19 ودرجنيه ويبداو يعاقبوا فيه معناتها من لا شيء. يبدا كل ذاك معناتها ما معناتها يعقدوه، فهمت؟ اني ريتها قدامي هذيا، ثم شكون نجح ب 18 معدل امه مش فرحانه به، فهمتني؟
0: يعني هي تبحث على المعدلات المرتفعة ونسيت أنه هذاك كينونة كائن
2: أخته دوبلت هو نجح ب 18 وأمه معناتها نقول لك معناتها عقبته، وأخته معناها دوبلت ورصدت لهم الاثنين معناتها يبكيوا معناها كل فرحة نحات. معناتها أني نحكي لك حاجة وكبتها قدامي بالحق، معناتها أني مش مصدقة كيفاش يعني عباد كما هيك، يعني انت تو ولدك نجح وفرحت وكذا وباش يتوجه لك قالت لي نحبوا يمشي بالمدسين حاجه 19 معدل، فهمتني؟
0: نعم.
2: معناتها ما فهمتش اني كاش يخموا هالاولي يحبوا يطلبوا من عرش يعني للسماء ولا الويل، معناتها عبد مع اخته ما نشهدش كانت راك باش مدمره كي رضخوها كيكا دمرت هي، معناتها حاجات تتالم حاجات تتبكي. معناتها مانيشني عارفه شو نقول الحق، معناتها ما لقيتوش الكلام، هكا علاش حبيت نتكلم الليله شو نقول للام هذيا، بربي ارحم بنتك وارحم ولدك.
0: هي مش الام هذيا فقط، لكل الاولياء، لانه تو اصبحت عاده سيئه وظاهره غريبه في اسرنا انه قاعدين يراهنوا كانهم يراهنوا على صغارهم والنقص اللي عندهم هما. يحبوا ان ولدهم يجيب 18 19 و20 واللي هو السيد في حد ذاته امه ولا ابوه ما يجيبوش المعدلات فيهم حتى شكون اصلا.
2: يعني هي تلقاها معلمه ولا استاذه ما وصلتش، يعني استاذه ومعلم لا، قالت لك اني استاذه ونحب ولدي وكنت مش مدوبله نحب زاد ولدي ما يدوبلش وندرشني، معناتها مش معقول اني مصدومه كيفاش تحكي هيك. وقلت لك هيك الطفلة كراتك هيك زدت هي تأثرت ومعناتها وحطت في مخها كونه معناتها ما تعملش الكونترول، قلت لك لها نعود العام وكعو هي خطر طاحت كونترول، معناتها شوف وين وصلت معناها حتى تو تقنع في بنتها، قلت لها لا كي انت وصلت عملت في خويا هيك اني مش نخلي روحي العام الجاي، معناتها تصور شنو وين وصلت هالام هذه. اني نقول لهم يا ربي حتى جاب 12 ولا جاب 12 زاده يقول لك لا يعني تو نحب نهز ولدي للخارج، علاش تهزو للخارج؟ خليه يقرا في تونس حاجه يختارها، انت معناتها تهزو بالفلوس وب 30 مليون وب 40 مليون، انت ما لقيتهمش روحك هكا الفلوس، فهمتني؟ بقى معناتها يتحداه والله يا سي انيس نحكي لك حاجات نشوف فيها هاو ما قاش روحه ما ياكل راه. معناته هو مريض بنفسه ويمشي يجبد 30 مليون و40 مليون ويعمل كريدي ويعمل قرض، قال شنو قال نهز ولدي يمشي رومانيا كما اصحابه كما ندادو مش يجيني طبيب ولا يجيني ما نعرفش شنو. بالحق معناته النجاح اني ما نعتبروش معناها النجاح معناها تجيب 19 و18 معدل وبعدين يتلقى معناتها معناتها يولي معاقب ويولي حالته حليله ويولي معناتها اني ننصحهم باش ينجحوا ب 19 وب 18 وب 20 نفرح لهم برشا، اما مش انت تقولوا انجح لي ب 18 وب 19 باش انت تهزوا لفرنسا ولا لالمانيا ولا ما عرف شنو وتقعد معناها تتبع فيه وتكسر له في كرايمه، باش معناها تكسر له في كرايمه معناها تقعد ديما تقول وكه ولازمك تكمل للاخر. انت توا نجحت لي ب 19 كمل الكيكه، والله يا تي انيس هذايا قدامي كمل الكيكه وكان يدوب العام في فرنسا ولا في المانيا تقول له عاد نعرفك كيسكي يلزمك تكمل الكيكه ويزمك تروح لي طبيب وبروفيسور زي ده مش طبيب عادي، تروح لي بروفيسور ودرشنية وتبدأ تجنقل على أصحابك. والله العظيم يعني سنحكي لك في حاجات مؤثرة مؤثرة ومش مطبقة اللي موجودة في مجتمعنا. معناتها ونحب نختم لك بهذه، اللهم نجينا من الهم والغم والكرب العظيم. والله يا سي أنيس أني فرحانة أني نسمع صوتك، وإن شاء الله ديما في صحة جيدة وإن شاء الله ديما كل أربع. بالله أسمع نحب برنامجك يستمر في الصيف يا ربي تسمع.
0: هو لا موجود لا هو موجود لا لا موجود إن شاء الله. في الشبكة موجود، وأنا ربما جمعتين القادي الجمعتين الأسبوعين يعني جمعتين الجايين إن شاء الله في عطلة يعني عطلة سنوية وإن شاء الله سأعود لكم بعد جمعتين إن شاء الله.
2: سأعود لكم بعد جمعتين إن شاء الله. ترتاح يلزم الصوت المزيان يرتاح وهالأخلاق وتتمتع بعينتك وتتمتع بحياتك وربي وربي يخليك ليهم وإن شاء الله ديما متونس بيهم وديما في صحة جيدة وربي يعطيك كل ما تتمنى.
0: يعيشك هدى شكرا هدى شكرا. نمشيو لسي زهير مساء الأنوار أهلا وسهلا بيك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أنيس أخوي ربي يفضلك وشكرا على البرنامج.
0: عايشك مرحبا بك أهلا وسهلا بك.
3: وأخويا ويرحم والديك والنصور المحبة ذي اللي يلم على الناس الطيبين اللي كانوا يتكلموا تو.
0: نعم.
3: والله ما نجم نزيد عليهم حتى شيء.
0: مرحبا بك مرحبا بك.
3: وإن شاء الله الدعاء لدعوك إن شاء الله ربي يتقبله.
0: آمين يا رب.
3: وإن شاء الله نصوبوا منها الكل.
0: نعم.
3: وسي أنيس أنا الجمعة اللي فات سامحني حتى كان مش نرجع شوي.
0: نعم.
3: عندي بنت عمي عندها زوج توامة.
0: نعم.
3: وتوفى بيهم. عنده توكن شهرين ثلاثة. وزوج في الباك.
0: زوج في الباك.
3: طفل ولولي.
0: شوف سبحان الله.
3: هاي زوج في الباك مشيت لهم قلت لهم تحاولوا معناها تفرحوا بيكم. ولا كان تحب ترحم عليه وتفرح هو تنجح. والحمد لله الوليد نجح
0: الحمد لله
3: ان شاء الله مبروك عليهم
0: الحمد لله.
3: هذاك علاش حبيت نوصل لهم الاي وان شاء الله ربي يبارك لك.
0: نعم. شو اسمه الولد شو اسمه الولد اللي نجح؟
3: وسام
0: ان شاء الله في
3: خليل
0: ان شاء الله. إن شاء الله ديما في مراتب عالية وإن شاء الله في المدارج العلم والمعرفة ويكون متميزين في الجامعة ويواصل رحلته التعليمية حتى أن يتخرج إن شاء الله.
3: عايشك يا أنيس ويبارك لك وإن شاء الله أنا ديما نحاول الله ديما باتصال بيه وديما نشجعه وإن شاء الله ربي ينجحه.
0: نعم.
3: ونجح أمة محمد الكل.
0: نعم. يعني شوف يعني المسألة مش مسألة أنه قد تفقد أمك أو تفقد أبوك، ولكن إصرارك وعزيمتك والتحديات اللي تعيشها تنجم تتجاوز كل الصعوبات وتكون من الناجحين. نعم. تفضل كنت تتحدث عن نجاح سي زهير تفضل. ألو مكالمة هاتفية انقطعت. نعم يلا نمشيو للنغمة هذه ثم لنعود. نذكر رقم الهاتف 71-844-404 ونذكر أنه سي جمال لو اتصلنا بيك خلي تليفونك نعود نتصل بيك مرة أخرى. وأيضا كوثر ذاكر وكل الأصدقاء والصديقات اللي ديما معنا 71-844-404 للتواصل معنا لتسجيل مكالمتكم الهاتفية يعني تسجل رقمك نعيد الاتصال بيكم للتواصل معنا والإسهام في سهرة الليلة حول النجاح.

0: جدد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، وستقبل مكالمات هاتفية ومعنا كوثر ذاك المساء الأنوار. وسهلا بك كوثر.
1: مساء النور، شنو حبيت
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا يا كوثر. الحمد لله، عندك مدة كبيرة كوثر غايبة على البرنامج.
1: اي والله نغيب شوي، من ساعات نسمع شوي البرنامج ولا يتعب برشا الحقيقه.
0: ربي يعينك ربي معك.
1: دونك برشا تعب الحقيقه، هذاك على ساعات ما نجمش نسهر، وساعات نسهر نسمع شويه.
0: نعم
1: ديما يغلبني النوم الحقيقه.
0: مرحبا بك، مرحبا بك كوثر.
1: يعيشك والله. اول حاجه ساعه خليني نتقدم بحرت عازي الخويا طليل طرابلسي على أثر وفاة والدته.
0: نعم ربي يرحمها.
1: بالحق وجعتني برشا، وجعني هو برشا. أنا أختي وقليريك الخبر على الفيسبوك ديك وطلبته، أول كلمة قلت له وقلت له يا طليل وخي ربي صبرك، حسيتها وشي أخذت الحاجة تعديت عليا.
0: نعم.
1: وحسيت به طليل، طليل محلي صديق. نعم. عزيز علينا والله. أنا نعرفه. نعم. من أول مثلا أول مرة عرفته في برنامج موسم الخير وقت اللي مشينا هذيك اللي في بيجا
0: تبار اللي هي
1: تبار. نعم. أي أول مرة قابلت طليل. نعم. ومن وقتها معناتها كنت نسمعه في الراديو،
0: كانت جولة مع السادة المستمعين والصحفيين وجماع الكل بيته في تبار هكا ولا ثم
1: في تبار بتنا.
0: نعم مشينا بعد الجبة وكانت رحلة كبيرة، وكنت
1: رحلة مزيانة يعني برشا.
0: نعم ديما المستمعين نفردهم بهذه المساحات في الزيارات وفي اللقاءات وفي الحمد لله. هذه العلاقات الطيبة اللي تجمعني بكل من رافقنا كوثر، يعني لأنه ثم برشا رحلات مع برشا مستمعين، وفيهم اللي هو قاعد يشارك، وفيهم اللي قاعد يسمع، وفيهم اللي ربما مشى لي
1: مشاغل الحياه.
0: مشاغل الحياه.
1: نعم. مشاغل الحياه والله.
0: نعم.
1: العظيم.
0: نعم نعم
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: هو على فكره. نعم. المراه هذيك طيبه جدا، وتفاجأت. نعم. كوثر كل الناس اللي يعرفوها واللي قربوا منها واللي يعني يتعاملوا معها اجتمعوا على الطيبة والكرم، واجتمعوا على يعني تلك الابتسامة اللي توزعها، يعني وقالوا لي هي خيمة تجمع كل الأفراد يعني تاع العائلة، وهي الكريمة في بيتها ومع جيرانها ومع كل ضيف يأتي تقوم بالواجب، وامرأة طيبة جدا. يعني تفاجأت. نعم أنا تفاجأت. نعم نعم أنا كوثر تفاجأت بالعدد الكبير من الجيران والناس اللي جاتها، وهذاك علاش ربما حبيت نذكر، لأنه أخونا وصديقنا طليل طرابلسي على فكرة صاحب واجب، وفي جانب من أمه، لأنه أنا شخصيا ريتو حضر برشا أشخاص توفوا ومالهم من أبناء المؤسسة، يعني وليد نبيل يعني كل اللي توفوا، كل تلقاه طليل موجود في المقبرة، وتلقاه في الدار تاع أحد الزملاء. يعني أنا باش نقول راهو وتلك الأيام التي ربما مرت إن شاء الله، وهي طبعا تعرف هذه الحياة، كل واحد عندما تأتي ساعته لابد أنه نعم سيغادر، كلنا سنغادر هذه الدنيا، ولكن كيف ستغادره؟ ماذا ستترك؟ هل ستترك ظلما وتترك يعني باش تخلي الناس تدعي لك أو عليك؟ لأنه ثم ناس ولا في بعض الحالات. نعم ثم بعض عباد يظلموا في الناس. هل أنه سيعمر؟ لأنه اليوم شنو هو يوم عاشوراء، في درس كبير لنا الكل، في درس كبير أنه ريت فرعون وما يملكه من قوة وجنود وهامان وجنودهما، يعني ما يملكون من قوة وسطوة وجاه وسلطان، أين هم الآن؟
1: تحت التراب.
0: لا يا ليت أنه تحت التراب، هما اليوم كما اليوم أغرقوا في البحر، يعني البحر أمامكم وفرعون وهامان وجنودهما وراءنا، يعني والمعجزة شنو؟ أنه هو سيدة موسى ضرب عصاه فانفلق البحر، فأصبح طريق، البحر ما هو أصبح طريق ومعبد لهم، يعني طريق نجم أنه نجا فيها سيدة موسى وأصحابه وأتباعه، وأغرق فرعون وهامان وجنودهما فين؟ في البحر، في اليم، أغرقهم الله. يعني كانوا في جنات وعيون، وكانوا في يعني سلطان وسلطة وجاه ومال و... ولكن ماذا حدث؟ يعني بشوف قوة ربي، رو سينصرك الله مهما كان وضعك. ما تقولش رو ولا تستعجل ولا ولا تستعجل ولا انسان تجيبي عندي توا عامين ثلاث سنين وانا في نفس الوضعيه. يا ربي انا ندعي لك في كل وقت وحين، راني في كل سجده يا ربي انا نستنى في اوقات الدعاء استجابه الدعاء وادعوك يا رب. هذا ظالم فاخذه اخذ عزيز مقتدر، هذا ظالم فاريني فيه عجائب قدرتك يا رب اهلكه. نعم يعني شوف انت في كل لحظات في كل في كل اوقات بما في ذلك الثلث الاخير، نحن الان في الثلث الاخير من الليل، لذلك الانسان ينتبه لهذا لانه الحياه كلها سنغادرها. ماذا ستترك وراءك؟ سيقولون انه طيب وانسان فاعل خير وهو ويحبه الناس وتاسف عنه، يعني حتى السماوات والارض تبكي عليه. علاش؟ فك الموقع اللي سجد فيه، فك البقعة اللي أعطى فيها الصدقة، فك المكان اللي فك يعني قربة شخص من
1: أشخاص فيها الخيرة.
0: نعم يعطيك صحة. نعم وسمحني كوثر، خديت لك الكلمة والثانية هون نتكلم. يلا تفضل. نعم تفضل كوثر تفضل.
1: النجاح.
0: نعم
1: والله هو النجاح في كل شيء.
0: نعم
1: النجاح في الدراسة، النجاح في المهنة متاعك، في علاقاتك، في العلاقات الزوجية، كل ما انت النجاح يجي من بعد وردنا بعد صبر. نعم. لأنه النجاح مهوش رأو الإنسان القدوس ينجح، مهوش مهيش نقطة النهاية، هذه كان نقطة البداية. الإنسان ينجح مهيش يقول أنا سينجحت وتقف بعدك. نعم. بالعكس كما البكالوريا. نعم. البكالوريا هي مفتاح للمستقبل.
0: نعم.
1: نعم. باش تحلك أفاق المستقبل. نعم. نهني بنات أختي ساعة الزوز اللي أخذوا البكالوريا.
0: هاي ألف مبروك. هاي به
1: أشرف بعوني يوصل سبيل بريكي.
0: نعم.
1: أستاذ امتحان البكالوريا إن شاء الله كان أهم خطر هي مرحلة.
0: نعم من المرحلة. ألف مبروك. نعم.
1: مرحلة يا عيسك
0: إشراف بريكي. وقلت إشراف سلسبيل. نعم
1: ما زلت بنت أختي الأخرى في إيطاليا إن شاء الله يا رب تكمل تعدي للثالثة بكالوريا وكذا.
0: نعم.
1: وتكمل فرحتنا الكل. نعم. إن شاء الله يا ربي. الحمد لله معناتها غسلة وتعديت، هذه نجاحهم معناتها حصيلة متاع سبع سنوات دراسة مش متاع عامة البكالوريا.
0: نعم.
1: قرأوا لرواحهم وقفوا لهم أماتهم وأبوهم وكل ما توقف له وقفوا لهم بالقداء وعاونوهم باش قلت لك حصيلة معناتها تعبوا برشا وصبروا برشا، لأنه النجاح يجي كان بعد الصبر بعد المثابرة بعد العزيمة، لأنه النجاح راه يجي بعد ما ترسم أهداف تخدم عليها. نجموش نكون إنسان ناجح راه وأنا عايش على الهامش، فهمت؟ نجمش نقول خاطر لازم تعمل أهداف وتحدد أهداف في حياتك وتخدم عليهم بالصبر، تصبر وكل باش يكون النجاح حليفك.
0: نعم.
1: في كل شيء كما قلت لك.
0: يعني نعم في كل المجالات، في كل الحياة،
1: في
0: يعني
1: كل
0: نعم وفي حياتك، في علاقاتك، نجاحك حتى في طاعتك، لأنه برشا ناس وقت اللي يغفل على صلاة الصبح يعني وقت يغفل على صلاة الظهر والعصر والمغرب، يعني الصلاة المكتوبة الصلوات. ما نحكيش على النوافل ويعني لن أتحدث عنها، نحكي لك على الصلوات اللي يدعوك فيها الله. حي على الفلاح، حي على الصلاة. شو معنى حي على الصلاة؟ حي على الفلاح، الفلاح ستفلح ستنجح يعني نعم. ويسمع والمؤسف جدا أنه إنسان ساعة يسمع الأذان وهو في القهوة يعني في المقهى
1: عندنا القهوة بجنب الجامعة بالضبط.
0: نعم تلقاه جالس ويستمتع بالحديث.
1: القهوة تبدأ نعديها وتسقط في التراويح، احنا نهبل والله صدقني في أنيس نبدأ كيفاش مع الناس صلي في التراويح
0: هو التراويح هي سنة، ولكن نحكي لك على الصلوات المفروض.
1: نعم خليك من غير ما تشعر باش نمشي تصلي التراويح.
0: يعطيك الصحة لأنه هي مواسم هذيك وفيها ليلة في رمضان، فيها ليلة من يعني خير من ألف شهر ليلة القدر. يعني أنت كم عمرك، كم سنعيش نحن؟ هل سنعيش 50 60 70 100 سنة 200 سنة 1000 سنة؟ ستموت إذا كان يعني كم النبي عاش يعني سنوات وسنوات، ولكن أين هو الآن؟ يعني وكم من ملك وكم من يعني إمبراطور وكم من يعني يعني حكم الدنيا والعالم، أين هم الآن؟ يعني هنا باش الإنسان يعرف أنه رول الحياة هذه فيها كما قلت تحديات وفيها امتحان، يعني كيما الناس تعدي
1: تو امتحان فيها عثرات.
0: نعم
1: كل عثرة معناتها هذيك راهو ما هي الا محطه باش الانسان يدارك فيها.
0: نعم نعم
1: من باش نخليوها باش تكون باب للنجاح، كل عثرة باش نتعلموا منها باش تمشي انت لسبيل النجاح معناتها.
0: نعم نعم ونقول انه رو هالدنيا هذه رو نجاحك مش فقط في مستوى المهني او المستوى التعليمي، نجاحك ايضا في سيلة الأرحام، لأنك تنجح مع أمك وبوك أخوك أختك خالك عمك، يعني وهذاك هو نجاح، يعني أنك أنت كيف لم تقطع رحمك وكيف أيضا أنك أنت حافظت على علاقة طيبة مع جيرانك، مش تكون إنسان شرير إنسان يعني لابد أن تخاف من إنسان أن يدعو عليك مش لك، يدعو عليك يا ربي هذا جار يعني سوء يا رب أبعده، يعني ساعة الإنسان رو ثم دعاء أدعية رو بتعش ساعة الاستجابة متى تكون، وهنالك ملكين يعني قاعدين يسجلوا عليها في كل شيء، رو كل شيء سوف
1: يعني نعم نعم
0: يعني يعني إنسان رو برشا ناس ربما حصروا نجاح في الدراسة ولا في المهنة ولا في لا لا لا لا رو نجاحك في كل شيء، نجاحك في يومك كيفاش يومك أنك تأخذ فيه ورد من القرآن، كيفاش يومك أنك أنت تكون في صلاتك الكل يعني في وقتها في وقتها يعني وقت وقت
1: نهارك يتعدى هكاك نهار خميس
0: في ذكر الله وفي التسبيح وفي الاستغفار يا فوز المستغفرين، يعني استغفر الله استغفر الله وتوب إلي سبحان الله وبحمده قراءة نعم سبحان الله العظيم نعم وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني إنسان يقول بارشة لا إله إلا الله يعني هنا حبيت نقول عليهش إنسان يعبي وقته يستغل النفس، لأنه هنا حتى النفس مش نتاعك مش ملكك، يعني هو الله أعطانا الهواء وعطانا، تصور أنت كم من شخص الآن كم من شخص الآن بالباقي الآلات هذيك، يعني لو كان أنه
1: والله لحظة من لحظات في لحظة
0: هي لحظة هي لحظة كما قال لي
1: لحظة أنه عندي جاري طويكة والله عنده جمعة طويكة راجل بيطالي قام يصلي المغرب تاعه معنا تاعك بالأكسجين
0: شو محلها أنت قلت أنت يا كوثر انت قلت حاجه مزيانه قلت حاجه باهيه برشا
1: قال
0: نعم شو حسن الخاتمه
1: سبحان الله هو ثلاثة قرى في الجامعة وقتيني معناتها قدم لتقيم تاعي معناتها صليت كل نهار متقلق شوية باش نصلي في الدار.
0: نعم نسأل الله نسأل الله حسن الخاتمة أن يعني يخرجنا منها سالمين غانمين.
1: هو مش يصلي
0: نعم فهمت شوف أين أقامه الله، ما مشاش ربما الملهى ولا إلى ملهى إيش معناها مش ملهى معناها حاجة تلهيك مش ملهى الليل ملهى يعني شيء في قهوة ولا مع شرف
1: على صليتك
0: نعم هذه ماشي للصلاة شو محلها يعني إنسان فهنيئا فلهنيئا لكل من هو الآن في طريق مستقيم
1: نعم
0: شو ربي يشفي ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين
1: نعم والله
0: شكرا
1: بالله في الأخير تحية بربي الأصدقاء نلكم سي أنيس نعم. منيرة من سبيانا
0: أي عندها مدة
1: من نعم
0: سيدة أي
1: بربي يا سيدة ما عاد تحولي نمروك وسامحني راني مانيش قاعدة نطلب فيك ما عنديش نمروك حاول أطلبني
0: نعم
1: مش البالة اللي أنا مانيش قاعدة نطلب مش قاعدة نكلم فيها
0: نعم.
1: راني ما عاد عندي نمروك
0: نعم.
1: منيرة زادة عندها برشا
0: عندها مدة كبيرة منيرة
1: أي ملكة شمام
0: ملكة أي
1: ثاني نفطي
0: زينة أبو عزيزي
1: زينة أبو عزيزي يعني صبرك على بعض قلبي زينة
0: أبو عزيزي نعم
1: صديقة العزيزة زينة أبو عزيزي ما ننساهاش أكيد
0: نعم
1: وبقيت الأصدقاء الحقيقة باش من
0: نعم شكرا ليك شكرا ليك
1: يا عيني
0: شكرا إلى اللقاء

0: بهيلي جيبس.
1: مرحبا بهيلي جيبس ومارث.
0: ونبلغ لك تحيات خويا المهدي الزيتوني.
1: نعم. هذه نعرفوا. هذه مهدي الزيتوني تابع وزارة الفلاحة هكا ولا يخدم في
0: منبت الفلاح.
1: منبت الفلاح، نعم تحية لي. عندي مدة هي. نعم.
0: هكا خويا كصديقي خويا نعم. وصداقتي به كبيرة ياسر.
1: نعم تحية لي، تحية لي ولخونا مهدي. نعم.
0: إن شاء الله ربي يوفقك في حياته إن شاء الله.
1: عايش.
0: إن شاء الله. خويا أنيس نحب نهني كل من هو نجح في الامتحانات الوطنية.
1: نعم.
0: بصفة خاصة ياسين ولد خالي.
1: إيه ألف مبروك لي.
0: ياسين هبب ولد عبد المجيد هبب.
1: نعم.
0: إيه وخاصة نصية أنيس ثم أربع بنات من ولاية مدنين خوات الأربعة نجحوا مع بعض الأربعة سنين.
1: ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ومدينة على فكرة هذه السنة هي الثانية على مستوى وطني في نسبة النجاحات في البكالوريا.
0: والله قلت لك أربع أخوات نجحوا الأربعة.
1: نعم.
0: ما شاء الله.
1: ومحمد الله يقول لي حتى عم ناول زاد المرتبة الثانية وطني أي. في البكالوريا. نعم.
0: تحية لي محمد الغول يا أخوي.
1: نعم. نعم.
0: أي. أخوي أنيس نسبة النجاح.
1: نعم.
0: تتعدد لي برشا مش في النجاح كان في التعليم ولا في العمل ولا في يعني حس من نظرتيني للحياة أخوي أنيس أكبر نجاح هو نجاح النفس.
1: نعم.
0: الإنسان كيف تغلب على نفسه ويعني نعم. النفس انت تسلك الطريق المستقيم.
1: نعم أكبر نجاح هذاك
0: أعظم نجاح بالنسبة لي
1: مش أكبر أعظم نجاح.
0: أعظم نجاح
1: تنتصر على نفسك لأنه النفس رأي أمر بسوء النفس بالطبع. تحب تهزك المهالك والشهوات والرغبات وتحب
0: أكيد.
1: تخرجك
0: أكيد.
1: على توصل حتى تحب تخرجك على الملة يعني هذه النفس
0: أكيد.
1: خطيرة جدا
0: أكيد.
1: خطيرة أكيد. جدا بين
0: أكيد.
1: جنباتنا
0: أكيد. نعم. أكيد والإنسان كيف يتغلب على النفس انتعى يعرف ما لديه ما عليه أخويا أنيس
1: نعم. نعم نعم
0: فهمتني نعم. والمغريات انتعى الحياة
1: متعددة نعم
0: تعدد الخير فهمتني
1: نعم. لأنه احنا إيه؟ في زمن الفتن يعني وهذه الحياة كلها فتن يعني الإنسان كيف ينجو بنفسه ومن مهالك كثيرة في حياتنا هذه نعم تفضل سي
0: أكيد.
1: كمال
0: أكيد نعم. أكيد أكيد والإنسان يعني نقوله احنا كيف يعدي نهار يحس بروح إنه هو مظلم حد متعدى على حد ومستقيم قدام ربي مع ربي كل شيء وقاعد يعني نقول احنا قريب البار شر ربي فهمتني
1: نعم.
0: حتى كيف بشي يحط راس على المخدة ويرقد يرقد مرتاح فهمتني
1: نعم فهني انه
0: مشكله مع زاد ولا مع عمر يعني نقول احنا ديما حتى في نومك مضطرب فهمت ديما تولي على اعصابك ديما تفكر في علاش وكيفاش وكيفاش فهمتني
1: نعم
0: اي اي وخوي ان شاء الله ربي يعطينا الايام الطيبه ان شاء الله
1: امين يا رب العالمين ان شاء الله
0: نحب نحيي خويا جمال الدينيسي ان شاء الله يعود للمكالمه نتاعه نعم.
1: اعطونا نرجع له ان شاء الله بحول يكون
0: معنا منيره وتحيه كبيره كبيره كبيره الاخت سيده نجات
1: نعم نعم نعم
0: وكافه الاوفياء لذاع الوطنيه وخويا انيس راك انت يعني نقول احنا عمود من عمادة الإذاعة الوطنية
1: شكرا بقى. لك شكرا لسي كمال بارك الله فيك
0: لا لا والله ديما نتبع فيك يا أنيس واحترامي ليك والإذاعة الوطنية هي تربينا عليها
1: شكرا لك سي كمال شكرا لك
0: الإذاعة الوطنية هي إذاعة رقم واحد في تونس
1: يعطيك صحة بارك الله فيك شكرا لك من جد وجد مقطع منها وإن كان لي حمود الخضر ثم سنعود لبقية جسر المحبة

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح أمس على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وتوجه رئيس الدولة للقوات المسلحة بالأمر اليومي متوقفا عند أهم محطات تاريخ الجيش الوطني، مبرزا إسهاماته في معاضدة مؤسسات الدولة في كل المجالات، معلنا إعادة فتح متحف الذاكرة الوطنية بعد ترميمه وإعادة تهيئته من جديد. وأكد رئيس الدولة العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد قائلا: لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير، ومضيفا: لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بالروح والانضباط والتاريخ الحافل بالأمجاد. وبمناسبة الاحتفال بذكرى 70 لعيد الجيش الوطني، أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد على موكب صباح أمس تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. اليوم وغدا بالعاصمة منتدى تونس للاستثمار في دورة 22، ومن المنتظر وفق وكالة نودي للاستثمار الخارجي أن تشهد هذه الدورة مشاركة قياسية تناهز 1000 من الحضور من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات الدولية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية وشركاء الاقتصاديين من مختلف الدول. 5 جامعات تونسية تحقق تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000، وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعة التونسية في هذا التصنيف محافظة على ترتيب السنة الماضية نفسه، وصنفت جامعة صفاقس ثانية ثم جامعة منوبة ثالثة، تليها كل من جامعتي جابس وتونس في ترتيب أفضل الجامعات التونسية. في العالم، زلزالان قويان بلغت شدة أولهما 7.1 على مقياس ريختر يضربان فنزويلا، عاقبتهما هزات ارتدادية وشعر بهما سكان العاصمة كاراكاس ومناطق في الكولومبيا المجاورة حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومراسلي وكالة الأنباء الفرنسية. وفيما لم ترد فورا معلومات رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، أثارت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية احتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة وأضرار جسيمة. وقد نقل التلفزيون الرسمي عن وزير الداخلية نبأ انهيار مبان في العاصمة كاراكاس ودعوته السكان للبقاء في الشوارع خشية الهزات الارتدادية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
1: ثقافة،
2: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

جد تحية لكل الأحباب وكل الأصدقاء وكل السائرين معنا في جسر المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله كلنا ناجحين في حياتنا وفي آخرتنا، ونعمل الإنسان أنه خلق لغاية وهو خليفة الله على وجه هذه البسيطة. لذلك واجب على الإنسان في هذه الحياة أن يضع ذلك الهدف الجليل السامي بين عينيه في كل مسعى من مساعيه وفي كل حركة من تحركاته، باذلا يعني كافة الجهد لنيله، مخلصا نيته لربه. ونحن كما قلت في الثلث الأخير من الليل، وقبل أن أنا لابد أن أعرج على ما كتب لنا، حضور مميز زينة أبو عزيز، مرحبا زينة، ليلة عاشوراء. يا رب في هذه الليلة، ليلة عاشوراء، بشرة تشبه الغيث، وفرحة تمحو كل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. اللهم اجعلها ليلة تبدل فيها ذنوبنا إلى حسنات، وهمومنا إلى أفراح وأحلام، أحلامنا إلى واقع. وتقول أيضا زين أبو عزيزي: لو أردت أن تتحول أحلامك إلى حقيقة، فإن أول ما عليك فعله هو أن تستيقظ. واقتطفت لنا أقصر وأبلغ رسالة في التاريخ من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: بلغني أنك تجلس في مجلس الحكم متكئا، فاجلس متواضعا يا ابن العاص، وإلا عزلتك. دع التأنق في لبس الثياب، وكن لله لابسا ثوب الخوف والندم. لو كان للمرء في أثوابه شرف، ما كان يخلع أجملهن في الحرم. ملكة شمام تقول: كل عام وأنتم بخير، بمناسبة العام الهجري الجديد، جعل الله عام خير وبركة وسلام. أطيب التمنيات بأن يرزقكم الله في راحة البال وتحقيق الأماني، وأن يجعله بداية لأيام مليئة بالسعادة لكم ولأحبابكم. كل عام وأنتم بخير. زين أبو عزيز تقول: الفرق بين النجاح والفشل هو قرار. وكتبت لنا: قالوا قديما: لا يصلح العلم بغير ورع، ولا الحظ بغير فهم، ولا الجمال بغير حلاوة، ولا الحسب بغير أدب. واقتطفت لنا هذه الكلمات: لا خيار خال من التعب، الشغل متعب، وقلة الشغل متعبة، العلاقة مسؤولية، والوحدة ثقيلة، السفر صعب، والبقاء ليس أسهل، النجاح يحتاج جهد، والفشل له ثمن، الاقتراب يتطلب وعي، والابتعاد له ألم، تطوير نفسك مرهق، والبقاء مكانك يستنزفك في النهاية. كل الطرق فيها تعب، فاختر التعب الذي يبنيك. شكرا لكم جميعا. قلت كلمتين خفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. كلمة عظيمة وهي طبعا توحيد لا إله إلا الله. الإنسان أن يوحد الله، لا إله إلا الله، شرى تكون آخر عهدنا بهذه الدنيا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله عدد المكان، لا إله إلا الله عدد ما يكون، لا إله إلا الله عدد الحركات والسكون. الإنسان يديم يقول لا إله إلا الله ليجدد إيمان. الإيمان يبلى كما يبلى الثياب، يعني يقدام يتقطع يتمزق، يزمك أنت تعاود تجد. بماذا؟ بذكرك لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم: زينوا ألسنتكم بالصلاة على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد محمد. استغفر الله، استغفر الله وأتوب إليه. يا فوز المستغفرين في كل الأوقات، وخاصة في السحر، يعني الآن حتى أن يؤذن الأذان. يقولون أفضل من قراءة القرآن، لأن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار. يا فوز المستغفرين بالأسحار، استغفر الله وأتوب إليه. الإنسان ما ينساش يعني أن يقرأ دائما، وأن يخصص له شيئا من القرآن، ولو حتى أن يقرأ 11 مرة قل هو الله أحد، 50 مرة، 100 مرة، كما تحب، قل هو الله أحد. الإخلاص، سورة الإخلاص. والإنسان دائما يسعى إلى أن يذكر الله من خلال الباقيات الصالحات: سبحان الله، والحمد لله،
ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعودها عشرات المرات بل مئة مرة، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان حد بيزيد كنز من كنوزنا ولا حول ولا قوة بالله، يزيدهم لا حول ولا قوة بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا هو أكبر ولا حول ولا قوة بالله. شوف أنك تملى وقتك بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكروني أذكركم، شوف ربي حبنا يذكروه ونعظم شأنه ونذكره في كل وقت وحين، ونذكره في شدتنا وفي رخائنا وفي كل وقت وفي كل لحظة من حياتنا. إن شاء الله كل من الذاكرين الشاكرين، إن شاء الله ربي يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين، إن شاء الله ربي ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، ويفتح لنا كل أبواب الخير والتيسير، ويسد عنا كل باب شر وتعسير، ويبعد عنا الحاقدين والحاسدين وكل الأشرار والكائدين. بهذا نصل لهذا اللقاء، وأكيد أنه أسبوعين قادمين بحول الله سأتغيب عنكم في عطلة، ثم سأعود إليكم محملا باشتياق ومحبة. شكرا لكل الأصدقاء، ونبقى مع أحلى الأغاني العربية. شكرا محمد غول، هذا أنس الحرزي. ما تنسوا الصيام اليوم الخميس في أجر عظيم، وهو يوم عاشوراء. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرف على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، ويشدد: الجيش لم يدخر أي جهد في معاضدة مؤسسات الدولة في كل المجالات في أوقات قياسية، ويؤكد العمل على مزيد دعم القوات المسلحة عدة وعتادا. وبمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، رئيس الدولة يدشن متحف ذاكرات الوطنية بسيجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته، ويشرف على موكب ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. اليوم وغدا بالعاصمة منتدى تونس للاستثمار في دورة 22، وتركيز منتظر على الاستثمارات الخضراء والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى بحث سبل دعم الاقتصاد المستدام وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. اليوم بالعاصمة تواصل منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، وتنظيم مرتقب لأكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وإيطالية. بالشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخصوصية، منظمة الأليكس تنظم اليوم مسابقة بوزل تشالنج بحضور الأطفال والشباب والعائلات ومثلي الجمعيات والمؤسسات والمراكز المختصة وتبار في مجالات متنوعة تناسب مختلف المسابقات مسابقات والأعمار. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرأ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة النبأ.

كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا

وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا

وكواعب أترابا وكأسا دهاقا.

ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه

0: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرأ الشيخ عثمان الأنداري آية بينة من سورة النبأ. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: معارضات الجد بالهزل.
1: حصة يعدها نور الدين صمود.
0: السلام عليكم أينما كنتم.

0: نلتقي للمرة الأخيرة مع معارضات الجد بالهزل، وقد بقيت لدينا نماذج طيبة من الشعر الهزلي الذي عارض به أصحابه أعمالا شعرية جدية معروفة في دنيا الشعر الجيد.
1: ونظرا إلى أننا سنتعرض إلى أكثر من قصيدة، فإننا سنوجز الحديث عن القصائد الجادة ونكتفي بمجرد الإشارة إليها دون توسع، ونقدم النماذج الهزلية التي عارضتها، ولعلنا نلتقي بكم مع معارضات أخرى نقدمها بعد تقديم نعطي فيه حق القصيدة الأصلية وصاحبها.
0: وبما أننا نلتقي معكم اليوم للمرة الأخيرة في هذا البرنامج، فإننا سنقدم أكثر من قصيدة هازلة، نرجو أن تروقكم بخفتها وطرافة موضوعاتها وببساطتها وبلغتها السهلة الممتنعة.

0: عرض أحسين شفيق المصري قصيدة النابغة الذبيانية التي مطلعها: يا دار ميت بالعلياء فسندي، أقوت وطال عليها سالف الأمد. فكتب على منوالها قصيدة نقد فيها المغالاة في جهاز العروس من حلي وملابس ولوازم منزلية، فيحملون الأب فوق طاقته في إعداد جهاز عرس ابنته، وخاصة الأم التي تريد أن تصرف على زفاف ابنتها فوق ما يطيق زوجها. ومما قاله في ذلك:
1: راحوا لبيع نحاس البيت تكملة لأجرة التخت، غنى ليلة الأحد تزوجت أختنا من بعدما لبثت عامين ما بين سمعان وأوروزدي.
0: والملاحظ أن سمعان وأوروزدي محلان معروفان من المحلات التجارية الكبرى سابقا، ولكن الثاني منهما يسمى أوروزدي بك وأصبح يعرف باسم عمر أفندي. أما التخت فهو السرير الذي ينامون عليه، وأما نحاس البيت فهو لوازم الطبخ وأوانيه، وغالبا ما تكون من النحاس.
1: ثم يواصل الشاعر معارضته لقصيدة النابغة الذبياني ساخرا من الذين راحوا يشترون جهاز الأخت المذكورة، فقال: هذا حرير وذا صوف، وذاك إذا شاءت من القطن أثوابا بلا عدد وصيغة لو وزناها لما نقصت عن أقة ذهبا موزونة بيدي.
0: والملاحظ أنه يستعمل العامية لأن الصيغة يعني بها الصاغة، أي الطقم الذهبي المقدم للعروس، وقوله لو وزناها لما نقصت عن أقة يعني بها الأقة أو الوقة، وهو وزن يتجاوز الكيلو. ويضيف الشاعر لائما البنت التي ستكون سببا في إفلاس والدها المسكين:
1: أبوك يا بنت مسكين يموت غدا من غيظه، أو يبيع البيت بعد غد. هذا الجهاز رهن كي نجيء أطياننا، وصبحنا أفقر البلد، لكنها أمها قالت أتفضحنا، لابد من دعوة الأعيان والعمال.
0: والأطيان في اللهجة المصرية هي الهناشر باللهجة التونسية، والعمد الذين يجب دعوتهم للعرس جمع عمدة، والعمدة معروف في الريف المصري.

0: وننتقل إلى قصيدة جادة أخرى لأبي الطيب المتنبي التي قالها عند ذهابه إلى مصر واتصاله بكافور الإخشيدي الذي مدحه مدحا دل مطلعه على أنه يريد أن يهجوه، ولكن الظروف هي التي دفعته إلى مدحه، فقال في مطلع القصيدة:
1: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. ومن الأبيات المشهورة في هذه القصيدة إذ يخاطب كافور الإخشيدي وهو يطلب منه أن يوليه على ولاية من الولايات: وليس عجيبا أن أجيئك حافية فأرجع ملكا للعراقين واليا. ولكن كافور الإخشيدي خيب ظنه ولم يستجب لطلبه وأمسكه، ولم يسمح له بالخروج من مصر إلى أن فر، وهجاه بقصيدة عجيبة منها قوله: جوعان يأكل من زاد ويمسكني، كيما يقال عظيم القدر مقصود. أما القصيدة التي عارضتها ففيها سخرية وتألم من الفاقة التي ألمت به، ومعظم قصائد هذا الشاعر فيها الكثير من الشكوى التي يبديها تجاه وضعه والفقر الذي ألم به.

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. دماغي بتوجعني ومخي مؤكسد، وحسي مذبوح وشفت البلاوية. أصابتني الأمراض من الأزمة التي بها كدت أمسي في البلاد حرامية. إذا أنا لم أسرق ولا ليش شغلة، فمن أين قولوا لي أجيب طعامي؟ خذوني خداما، خذوني فاعلا، خذوني عبدا تكسبون ثوابيا. وقد زادني غلبا على الغلب قول من يقول لماذا تسكنون الحواريا. يحسن لي سكن الشوارع أحمق ما يعرفش معنى أجرة البيت ما هي. فيا خالق العمال دبر أمورهم وهيئ لهم شغلا ولو كان واهيا، وألهم رجال المال أن ينشئوا لنا معامل فيها نصنعون الأوانيا.

0: وقد علق الشاعر على هذا البيت بقوله: نصنعون أصلها نصعة، وزيدت الواو النون للوزن، وأضاف قائلا، ويعني بقوله أخرى أي معامل أخرى.
1: وأخرى لتجفيف اللحوم، وغيرها لنسج قماش يجعل الشتاء دافئ، فإن لهم في ذاك خير تجارة، ويبني من الفخر القصور العوالية. ألا إنني قد قلت ما أنا قائل، ولكنهم ما بيسمعوش كلامي.
0: ننتقل إلى معارضة أخرى لقصيدة مشهورة هي معلقة الأعشى، والتي مطلعها: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. وقد قلنا قدمنا نماذج منها أثناء تقديم معارضة سابقة طويلة لها.
1: واليوم نقدم نموذجا آخر من تلك المعلقة، ثم نردفه بنموذج آخر فيه طرفة، وسنرى بعد ذلك إذا كان الشاعر الذي نقدم معارضته قد عارض هذه المعلقة أم عارض قصيدة أخرى معارضة لها.
0: بعد حديث الأعشى عن هريرة حبيبته التي عرفنا أنها قينة، رأى جارية مغنية وهي سوداء اللون. بعد ذلك يواصل الأعشى وصفه لهريرة التي يصفها بأنها عظيمة الوركين، منعمة سمينة بحيث لا يرى طرف مرفقيها ولا باطن قدميها، طيبة الرائحة إذا قامت، وهي تفوق في عطرها روضة أصابها وابل من مطر، فأزهرت وضحكت أزهارها في وجه الشمس وهي مكللة بالأعشاب.
1: هركولة فنق درم مرافقها، كأن أخمصها بالشوك منتعل، إذا تقوم يبوع المسك أصويرة، وزنبق الورد من أردانها شمل، ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراؤها جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مبتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذا دنا الأصل.
0: ثم يروي لنا الأعشى قصته مع تلك التي أحبها، فأحبت غيره، ولكن ذلك الرجل أحب غيرها، وأحبته فتاة لا يفكر فيها، بينما هام في حبها أحد أبناء عمها، وأحبت الأعشى فتاة أخرى لا تلائمه، فاجتمع هذا الحب العجيب الذي أذهب عقول الجميع. قال الأعشى الأكبر في هذا المعنى الذي كنا بصدد إيجاز معناه:
1: علقتها عرضا، وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، وعلقته فتاة ما يحاولها، من أهلها ميت يهذي بها وهل، وعلقتني أخيرا ما تلائمني، فاجتمع الحب حبا كله تبل.
0: ومن المعارضات الجادة لهذه القصيدة الجادة قصيدة صفي الدين الحلي، التي أصبح مطلعها كالمثل السائر والحكمة التي تدور على الألسن، وهذا المطلع هو قوله: في مثل حبكم لا يحسن العذل، وإنما الناس أعداء لما جهلوا.

هذا لقاؤنا الأخير مع معارضات الجد بالهزل، قدمنا فيها نماذج من الشعر الجاد وعرفنا بأصحابها وأردفناها بمعارضات هازلة قام بها أصحابها للسخرية من بعض الظواهر التي تستحق النقد والاستهزاء.

0: معارضات الجد بالهزل.
1: حصة يعدها نوردين صمود.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم.
2: آمين. منا ومنك أيها الأمين.
1: وهو نعم السميع. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجد لي.
2: نعم سيدي.
1: آتنا بطعام الصبيح واصطحب لي معك ابن السمعان.
2: ابن السمعان.
1: أطلب بهذا الاسم في من معك سيلة وستعرف.
2: أمرك.
0: واجتهد لي في بعض البلح رعاك الله.
2: هي بخاطرك يا سيدي شاكر.
0: نعم بعض البلح أسلموا لمعدة رجل مثلي.
1: فهي قصة الكسكس لم تنسها بعد يا شاكر.
0: ولن يحدث هذا أيها الأمير. إني لأستعذ بالله كلما خطر لي اسم كهذا. فأنا جئت إفريقية لأموت مجاهدا لا ممعودا.
1: يغفر الله لك. أما أنا فأشهد أنه طعام لدني وسأطلبه ما بقيت لي شهوة في طعام.
0: أنت وذاك. دعائي لك بالصحة والعافية. أما أنا فلن أستبدل بثمر الحجاز وبلحه كل طعام الدنيا.
1: آمين. إيه الشيء بالشيء يذكر يا شاكر. إنني رجل عرفت بلدانا كثيرة. عرفت الشام ومصر وبلاد فارس. وفي كل منها عرضت لي أشياء وأشياء. بدءا بطرائق الحرب حتى المطعومات والملبوسات. وإذا كان لي أن أقارب بين مذاقنا نحن العرب ومذاق غيرنا في الطعام فإني أجد لنا بهؤلاء البربر شبها كبيرا. الحق أقول لك أن أنفتهم في الطعام تدعو إلى الإعجاب على عكس ما لقيناه لدى بعض سكان الجبال في فارس وهي منهية تحضرا وترفا. طبعا هناك أشياء وكد الإسلام في مداعاتها بهذا الشأن وهذا ما تسير عليه الأمور بعد. إلا أني أجد هؤلاء البربر أطوع للقبول بها من كثير غيرهم. ألا تلاحظ ذلك؟
0: ما قلته صحيح. إلا أن هذا لا ينفي أن كسكس البربر كان يهلكني.
1: ولو هلاكك منه لن يخرج به عن طيبات الأرزاق التي حبى الله بها هذه الأرض. إن أبناءك وأحفادك سيقتاتون به ويكون طعامهم المفضل. وربما واسمع هذا سيكون صدقة أهلك لابن السبيل يوم تموت.
0: هنا في إفريقيا؟
3: في طرف منها نعم، يخالجني شيء كهذا.
0: أما هذا فنعم، إن شاء الله أن تتم صدقة قبري في هذه الرحبة من الجهاد، فما أسعدني بذلك. ولن أحاججك في الكسكس بعد اليوم.
3: هيا
4: هيا تقدم يا أخي، طاب يوم الأمير.
3: إمتى صباحا؟ هلم.
4: وهذا هو الطعام، وعلى ما تروم يا سيدي شاكر ها هو ثمر ولا كسكس.
3: فلعلك ترضى آنه.
0: هو فضل الله على كل حال.
4: ثمر أصدقك إنه من بعض الواحات في جوف تونس لا من الحجاز.
0: تجزى الخير يا مزدلي، تجزى الخير.
4: وهذا ماء قراح وخبز حنطة.
3: تشكر يا مزدلي.
4: بارك الله فيك وجعلني أهلا لهذا الرضا. عن إذنكم.
3: إلى أين؟
4: هو كما تعلم يا سيدي هناك ما يعمل.
3: بل تبقى الآن، أخريات الأشغال ستدبر نفسها. خذ مكانك.
4: أمر سيدي أمرك.
0: بسم الله.
1: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله.
4: بسم الله. بسم الله.
1: نديد الله. أظنك الآن يا مزدلي تعرف من يكون ابن السمعان.
4: سبحان الله، هذا الرجل أعرفه من قبل ولكن لا بهذا الاسم، فهو على هذا مجعول على نمط الدرهم، في كل يوم يسك منه جديد. يا لله.
1: تماما، إنه هو هو، وما ذلك توقع أن تسمع به وتلقاه حيث قد لا تصدق.
4: الآن أحقه وسأكون له منذ اليوم على أتم أهبة. نعم سيدي.
1: أما وقد حققته، فما الذي تظن أني أبغيه من التعريف بأحدكما للآخر وفي هذه الصبيحة؟
4: قد أخمن، ولكن العلم عند الله والأمير.
1: إذا علمت أن ابن السمعان هذا مكلف بالخبر والاستعلام لجيش المسلمين، إذا عرفت ذلك ما صعب عليك أن تفهم سر التهيئ لكما بهذا اللقاء.
4: الخدمة واجبة لك على كل حال.
1: جميل جميل هذا، ولو أنما أنتظر سماعه منك أكثر.
4: يفتح الله على يديك فيما تبقى.
1: نعم يا مزدلي، إن جيد.

0: اطلاعك على أحوالها، مسالك ونفوس رجال.
1: نعم، أنا زناتي من هذه القبيلة التي تعتبر إحدى ثلاث، هي أمهات قبائل البربر. إن لهذه القبيلة فروعا منتشرة في إفريقيا البربرية وأخرى أقل عددا في مصر القبطية، ولكني أنتمي إلى زناتة الكبرى، إلى الأصل الذي تفرعت عنه الأخريات، والتي تسكن هنا حيث نرابط الآن. إنها من أكثر البربر عددا وأوسعهم بلدا وأحدهم شوكة. معظم أهلها بدو الرحل، معاشهم الرعي وتربية الخيول، وهم كذلك فرسان متمرسون. إنهم بربر البادية، لم يخضعوا لسلطان من غير أنفسهم، كانوا على الدوام مصدر إزعاج للغير، حتى إن الأروام كانوا يتألفونهم بدفع الإتاوات السنوية مالا وحبا، توقيا من غارتهم على المدن التي استقروا بها، وبحكم موقعهم الذي هم فيه يستحيل النفاد هنا إلى المغرب ما لم يسلموا طوعا أو كرها. هذه هي زناته كما تركتها قبل 10 سنوات أو كما هي حتى الآن.
0: أحسنت أحسنت. أي شيء حذا بك إلى تركها قبل هذه المدة؟
1: القنوط، القنوط يا سيدي. تركتها لأضرب في الآفاق، وقد حدث أن كنت في تونس يوم جئت لفتحها، فكان إسلامي، وكانت صحبتنا المباركة هذه.
0: قنوط من ماذا؟ لابد أنك لقيت فيها شرا، ظلما ما، أو
1: والله ما تركتها عن مهانة لحقتني، ولا لعرض دنيا غصبنيه سري أو وضيع، وإنما هو كما قلت قنوط سرى مني مسر الدم، لم أرتح معه لما يفعلون ويتركون. هذا كل شيء.
0: عجيب. وها نحن نعود بك إلى حيث خرجت.
1: وأحبب بها عودة. تبدل معها نفور من زناتة شوقا وتطلعا. لقد تركتها وما في نفسي نسمة حنين إليها، ثم كان من بعد المسافة وطول الأيام ما جعلها أشبه بالموؤودة في جاهلية بلادكم، ولكنها الآن بنعمة الإسلام وهمتك قد بعثت من جديد.
0: كان نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: كان يقول إذا رجع من سفر: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فهذا حظك يا مزدلي من سفر خرجت له، يحذوك خير ما كنت تدري به، ولكنه خير لبني قومك منه نصيب، وأنت بحكم معرفتك الدقيقة بأحوالهم تستطيع أن تساعد في تهيئهم لتقبله. هذا ابن السمعان استقدمته إلى هنا ليسمع منك ويكون على بينة من أحوال القوم، لأنكما ستسيران معا للتعرف على طرقهم واستطلاع أحوالهم الجارية. إني مرسله معك، فكونا على بعضكما حريصين، سيرا إلى القوم قدر ما تسعفكما الحيلة والتستر، ولا أرجو أن يخيب ظني.
1: بإذن الله.
0: على بركة الله.

0: كنتم مع الحلقة السادسة من مسلسل
1: عقبة بن نافع.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يشرف على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، ويشدد الجيش لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات في أوقات قياسية، ويؤكد العمل على مدينة القوات المسلحة عدة وعددا. وبمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، رئيس الدولة يدشن متحف الذاكرة الوطنية بسيجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته، ويشرف على موكب ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. اليوم وغدا بالعاصمة منتدى تونس للاستثمار في دورة 22، حضور قياسي رفيع المستوى وأصحاب قرار وشخصيات دولية بارزة وشركات دولية وتمويل للتنمية وإطلاق منتظر لمنصة المستثمر الرقمية، تأكيدا لأهمية موقع تونس الاستراتيجي وجهة استثمارية رائدة مستدامة إقليميا وعالميا. اليوم بالعاصمة تواصل منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي وعقد مرتقب لأكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وإيطالية. وزارة التعليم العالي تفتح باب التسجيل للحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. في بلدية تونس استخرج أول رخصة بناء على الخط عبر المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء التعمير، بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي، وقد تم تعميمها على 16 بلدية. الإدارة العامة للأداءات في وزارة المالية تذكر اليوم 25 من جوان آخر أجل لإيداع تصريح نهائي بالضريبة على الشركات وتصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات صندوق التأمين على مرض كنام بداية من الأول من جويليا بسبب ما سمته خلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينقضي يوم 30 من جوان. منذ اليوم حتى 13 من جويليا دورة 42 لمعرض جابس الدولي. في تصريح لافت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول تركيا كانت مرشحة للانخراط في الحرب إلى جانب إيران لأن رئيسها رجب طيب أردوغان ليس من مؤيدي إسرائيل حسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه تدخل شخصيا وطلب من أردوغان البقاء خارج المواجهة، مؤكدا أن الرئيس التركي استجاب لذلك. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
8: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
9: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة دلندا لرقش. مرحبا بك أستاذة دلندا.
10: شكرا عادل، شكرا لهذه الاستضافة.
9: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم في صميم اختصاصك التاريخي وما عرفتي به، وأنت الأستاذة الجامعية في تاريخ الحديث، ولكن عرفتي خصوصا بتاريخ النساء لنقل، وتاريخ الاجتماعي وموضوعنا
10: ثقافي.
9: اليوم والثقافي، وموضوعنا اليوم حول تاريخ الحركة النسائية أو الحركة النسوية في تونس طيلة قرن، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد مميز جماعي صدر بإشرافك وإدارتك بعنوان بالفرنسية بعنوان ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي ان سيكل دو فيمينيزم عن دار سانتيانا، وبدعم واسهام مؤسسة نساء هكذا. وهو كتاب جديد أسهمت فيه العديد من المختصات من سنعود إليهم بعد قليل، معناتها ليس فقط مؤرخات أو مختصات في التاريخ وإنما مختصات مختلفة. ومع التذكير بأن لديك أعمال سابقة مميزة حول هذا الموضوع أو ما يقرب منها على الأقل، لعل من لن نذكرها جميعا، ولكن أطروحتك المنشورة بالفرنسية Histoire des femmes du Maghreb culture matérielle et vie quotidienne صدر عن مركز نشر الجامعي سنة 2000 Territoire sans frontières من أعمالك الأخرى، طبعا ترجمة الكتاب الأول تاريخ نساء المغرب أو بلاد المغرب ثقافة المادية والحياة اليومية، أعتقد فترة الحديثة
10: في الفترة الحديثة والمعاصرة،
9: وكتاب آخر مارجينال أنتير ديسلام المهمشون في أرض أو في بلاد الإسلام صدر عن سيريس 1992 بالاشتراك مع الأستاذ عبد الحميد لرقش الذي نتوجه له بالتحية، وهو شريكك في العمل وشريكك في الحياة منذ السبعينات على ما أعتقد.
10: منذ السبعينات
9: مش مازلت الشباب على الدوام أستاذ دلندا.
10: شكرا.
9: ثم كتاب آخر هام جدا أرجو أن تشرفينا في مناسبة أخرى قادمة، لأني هذا الموضوع مهم يبقى إلى اليوم مهم جدا، تيريتوار سان فرونتيير La contrebande et ses réseaux dans la région de Tunis au 19e siècle. مركز نشر جامعي سنة 2001 حول ظاهرة التهريب وشبكات التهريب في إيالة تونس في القرن التاسع عشر. ولكن هناك كتاب آخر يهم موضوعنا اليوم أو يقترب منه بعنوان Femme en ville dans le monde méditerranéen passé et présent، الذي صدر سنة 2005 عن سيريس أيضا،
10: هو جامعي أيضا
9: جامعي أي. وكتاب العربية بإشرافك أو بالاشتراك مع الأستاذ عبد الحميد لركش والأستاذ جمال بطاهر المغرب العربي من خلال مصادره مغرب مودرن ترافيسي سورس، نفس الناشر هنا سنتر دي بوبليكاسيون معناها المركز نشر الجامعي سنة 2003، وكتاب مميز للغاية وهذا متأكد أنك حصلت بمناسبة يعني عليها على جائزة علمية مونوغامي اون اسلام ليكسيبسيون كيروانيز مركز النشر الجامعي سنة 2011 أيضا على الصديق القيرواني، هذا
10: صح
9: الاستثناء لنقول التونسي أو الاستثناء القيرواني حول هنا ضد تعدد الزوجات
10: زوجة واحدة.
9: العديد الأعمال الأخرى طبعا مقالات وما أشرفت عليه من أعمال عديدة، ونذكر أن لديك جائزة الكريديف أيضا، هي أيضا الاتحاد المغرب العربي لديك جائزة، ووسام أيضا الجمهورية، عديد الأعمال. وموضوع هذا المعجم لنقل معجم النسويات أو معجم الحركة النسوية هو مميز حسب ما اطلعت عليه لجهتين، هو أنه لم يكتفي بتراجم النساء الفاعلات في الحركة النسوية وفق معايير معينة سنعود إليها معك بعد قليل على كيفية اختيار من اخترته أنت ومن معك الفريق لنقل التأليف، لأنه هو فريق صح. تأليف ما فيهم أستاذنا نوجه له التحية أيضا حبيب الزغلي، هم أغلبكم نساء طبعا
10: أغلبنا نساء
9: ولكن معكم يعني فما إسهام رجالي. وهناك أيضا قسم مخصص لمحاور، أنت في تقديمك هناك إشارة ميزتي فيها في تقديم الكتاب، وأنصح بتعمق في قراءة هذه المقدمة حتى للطلبة لطلبة التاريخ لأنها فعلا مفاهيميا عميقة وقوية بدون مبالغة. في تقديمك لهذا الكتاب ميزتي بينه وبين أعمال سابقة أخرى حول النساء والحركات النسوية
10: خاصة النسوية،
9: من بينها مثلا موسوعة النساء التونسيات التي أصدرها الكريديف. فيما تميز هذا العمل الجديد عما سبقه مع تذكير ربما ببعض الأعمال السابقة وعلى ماذا اعتمدتم كمصادر؟ ما يجمع بين هذه التوثيقات أو هذه الشهادات؟ ما الذي يجمع بينها كمصادر ربما؟ وأنت زاد أيضا أشرت إلى تداخل بين التاريخ والذاكرة حتى يكاد يصعب الفصل بينهم، وهذا من لاحظه في هذا العمل.
10: قبل ما نجاوبك ولا باش نجاوبك على السؤال متاعك اللي هو بطبيعة في صميم هذا العمل الجماعي اللي شرفت عليه، شرف العلمي والمفاهيمي. فقبل كل شيء نحب نشكرك عادل على هذه الاستضافة، لأنها معناها باش تمكن المستمعين وخاصة طلبتنا وشبابنا وأيضا الكهونة باش يتعرفوا على جزء كبير من تاريخ تونس، وهو تاريخ الفعل النسائي. الفعل النسائي، لأنه لهنا ولهنا باش ندخلوا في شوية الإجابة، هل المؤلف الجماعي اللي تشرفت وعطيت العنوان متاعه اللي هو مكتوب الفرنسية وسيقع إن شاء الله قريبا، نحن نسعى قاعدين نسعى إلى ترجمته، ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي أن سيكل دو فيمينيزم، هو يجمع شو زاد معنى حيواتات
9: نبذات
10: لنساء كان لهن دور سواء بالكلمة بالفعل على الميدان الاجتماعي، الميدان الثقافي، الميدان السياسي أو الميدان الجمعياتي، وكذلك أيضا معناه كل المستويات الحياة اللي خلت بصمات. شنية أنت في سؤالك شنو يميز الكتاب هذا اللي هو معجم ديكسيونير، باش خلينا نكونوا معناها متفقين، ماهوش راهو سي با ان اسي، ما تقراش انت من الاول للاخر، هو معجم ومعروف. المعجم هو يقدم معناها جوذات سي دي نوتيس اون ابل سا لي دونك دي فيمينيست اي دو فيمينيزم. دونك باش تلقى جوذات لي نساء، حياه معناها مش حياه، مسيره لي كل جوذات تقدم
9: عددها
10: 114 امرأة
9: تونسية
10: بطبيعة. والجزء الثاني جوذات لي هما دونك نساء ساهموا بالفعل بالكلمة كما قلت لك في ميادين عديدة لدفع الحراك الاجتماعي لتغيير واقع النساء. ومن هذا الباب تكون هذه المجموعة
9: وتعزيز حقوق النساء
10: كل شيء بطبيعة، تغيير الحياة متاعهم معناها بالتونجي في المستوى الحقوقي، شنية المكاسب الحقوقية، كذلك في تغيير الرؤية اللي معناها الثقافة الاجتماعية تغيرت عنا في تونس. إذن في كل المستويات كانت النساء مساهمات معناها شاركت بقوة. ثم نجي القسم الثاني هنا التقديم المادي، واللي هو الحقيقة القسم الأول هو القسم الأكبر
9: لحظ يعني ذلك
10: بطبيعة. هو الكتاب 800 صفحة، الجزء الأول
9: 600 تقريبا
10: 600 صفحة أو أكثر شوية،
9: نبذات حول النساء، سيرة تراجم باللغة العربية القديمة، لأنه تميزنا لا نخجل من تراثنا العربي، عندما يتميز في شيء نقول، لأنه كلمة تراجم تقريبا، وهذا يقدم للطلبة والباحثين، لأنه أداة عمل ما فهمته منك الآن أن هذا ليس كتاب عادي، يعني مؤلف كما قلت يا فردية أو كذا أو فيه محاور معينة واثنين ثلاثة، هو أداة عمل كأي معجم أو موسوعة فيها الجانب الموسوعي.
10: هو قبل هو أداة،
9: وسألتك عن الفرق بينه وبين موسوعة التي
10: أصدرتها، لكن خليني نقول احنا شنو كان الهدف من كتابة هذا المعجم. أول شيء لأنه أهم شيء وأنا كمؤرخة مختصة في تاريخ النساء في تونس أساسا، لكن أيضا خاصة في البلاد المغرب العربي ومعنى الفضاء العربي الإسلامي، النساء في تونس خلينا نقعد في الاسباس متاعنا، الفعل متاعهم كان دائما منسي. المساهمة النساء ودورهم في صناعة التاريخ في الحراك التاريخي كان ديما منسي مغيب مهمش.
9: فما جانب روج الذكوري
10: نعرفه
9: كتابة ذكورية،
10: لأنه الكتابة راهي سلطة،
9: صحيح،
10: من أهم معناها نوعيات السلطة الكتابة أيضا، المعرفة والكتابة. ونعرفه احنا في مجتمعاتنا ولا سيما مجتمعنا إلى حدود معناها المطلع القرن، فالكتابة هذه سلطة رجالية بالأساس، رجال هما متصدرين المعرفة ورجال هما متصدرين
9: مطلع القرن 21 تقصدين
10: الكتاب. لا القرن مطلع القرن 20 عندما بدأت تظهر المدارس باش نبداو. لا
9: هذيك وانا قرن هنا شرطي
10: على القرن ولو لا باش نوقت
9: كي
10: باش نقولوا القرن
9: قرن كانوا
10: باش نعطي شنو هما اللي بورن كرونولوجيك، شنو هي المرحلة اللي الكتاب هذا شمالها. دونك خليني نوقف نرجع، الأهم شيء هو أنا كمؤرخة الأهم شيء هو هذا الكتاب هو ملامسة التاريخ بالذاكرة، لأن احنا مجتمع ينسى. إذا كان أنا واللي احنا مختصين فيه وإحنا النسويات، وأنا أفتخر بهذا الانتماء الاجتماعي والفكري حاملة لهذا الهم بين ظفرين، أنه المشغل المشغل الفكري والمشغل أيضا تشم تقول سياسي، لأن توجه هي الدفاع عن حقوق النساء، عن تواجد النساء واعتبار النساء، اعتبار النساء بالدور الاعتبار الدور اللي لعبته طوال التاريخ. احنا خذينا القرن هذا، القرن اي يبدا بالنسبه لينا معناها هي 1924. علاش 24؟ لانه اول صوت نسائي تكلم برز في الفضاء العام
9: وهو
10: صوت السيده منوبيه الورتاني.
9: خصصت نبذه لمنوبيه الورتاني
10: بالطبع، وبورن كرونولوجيك الأولى 1924 هي نسبة للسيدة منوبية الورثاني، هي أول امرأة تونسية تشرأت وكانت لها الشجاعة باش تخطب وتتكلم في الفضاء العام قدام بيبليك أغلبه رجال، وتكلمت عن ماذا؟ عن وضع النساء وطلبت بحقوقهن. فبالتالي كان هذه النقطة بالنسبة لنا نقطة البداية.
9: والنبذة هذه كتبتها أنت بالصدفة؟ رجعت للمعجم، هو سهل الاستعمال لأنه كأي ديكسيونير هو بترتيب أبجدي. الورتاني قدام شكون الكاتبة يعني اللي كتبت النبذة أو الجذاذة الخاصة بالناشطة أو كذا النسوية؟ دلندا لارقش هي اللي من كتبت عن منوبية الورتاني المولودة سنة 1899، أعود إلى الصفحة 532 من الديكسيونير هذا معجم النسويات، ديسيدي أو 1958 بفرنسا، توفيت بفرنسا سنة 1958. هذه هكا علاش اخترتوا العشرينات من القرن العشرين؟
10: علاش خليني نقول لك، لأنه احنا ولا هنا هو باش نجاوبك على السؤال شنو الاختلاف، وانا اشرت له في المقدمه بطبيعه، لانه احنا كي نكتبه ضروره علينا، لانه هذا العمل هو بطبيعه يرتكز للمقاييس العلميه، هو يبحث معناها في الذاكره لكن عن مقاييس علميه. فبالتالي السيده منوبيه الورتاني هي علاش هي البدايه؟ لاني وانا هي وبعد الثانيه اللي بيجي في 1929
9: منشاري
10: حبيبه المنشاري،
9: مساله الحجاب
10: كيف المراه الثانيه التونسيه التي تكلمت اون بوبليك في الفضاء العام.
9: حيبدو حتى بورقيبه كان
10: كان حاضر بطبيعه ونحا مش ومن غير حجاب، معنى لأول مرة مرأة تونسية، الأولى في 24 الثانية في 29 نزعت الحجاب وتحدثنا في واقع النساء، ومش معقول نساء يواصلوا في المعيشة هذه التهميش وهما محصورين في البيت، معناها المدارس ما يقتح ما
9: يطلعون. من باب الصدفة أستاذ دلندا كي رجعت للمعجم إلى جانب منوبيه الورتاني الثاني اللي أشرت لها في 1929 بعد 1924 بالصدفة صفحة 494 نلقى زادة دلندا لارقش هي من كتبت النبذة عن حبيبة المنشاري.
10: أنا هذوما اثنين أنا كتبت عليهم سابقا، هي مداخلة ساهمت بها في بيروت في مطلع 2000 عن النساء العربيات في السنوات 20 و30. أنا أخذيت المثال بتاع هزوزنسة هذوما التونسيات اللي هما اللي قاموا به الفعل متاعهم هو تقديم المحاضرة وتفكير يشكلوا بداية الوعي النسوي، لأن الفرق
9: كحركة فردية فماش جمعيات
10: هما كالمفردين، لكن كانوا ينتميوا الى الى جمعيه الاستغرقي وتكلموا. انا قلت في مكان عام هي في اللي اليوم تو اسمها ابن المقاعد ابن رشيق، كانوا ينتميوا الى وكانوا كانوا اثنين قريبين الى الحزب الاشتراكي.
9: سنعود ربما لبعض نماذج، ولكن لنعود الى سؤالنا المنهجي الاول متعلق بالمصادر. ما الذي ميز معجم النسويات الذي اشرفت على تأليفه وإصداره؟ ومثلا أعطيتك مثال، أنت أشرت إلى عديد الأمثلة المراجع السابقة، نذكر عمل سي الحبيب كوزدغلي الذي أشرف عليه، عمل جماعي مهم جدا في بداية التسعينات، أذكر نساء وذاكرة خرق العادة. يعني ما الذي يميز عن نساء وذاكرة، أو خاصة عن موسوعة موسوعة النساء التونسيات اللي يصدرها يبدو الكريديف؟
10: يعني أنت قصدت عليه؟
9: لا لا استغرقنا.
10: لا لا هذا هو كنت هذا الجواب متاعي. هم هناك تقاطرة نساء وذاكرة أنا شاركت فيه ومع سي الحبيب قمنا بالصياغة متاع المنهجية كذلك، والكريديف الكتاب الأخراني اسمه موسوعة التونسيات
9: 2021.
10: فما تقاطع علاش؟ لأنه حاجة معناها فما الجذاذة أنت تسميها أو النبذة، هذه حاجة، لكن الاختلاف وبطبيعة النساء النساء الكل الاختلاف جوهري. فاش؟ لأنه الكتاب هذا اللي قدامنا هو تناول الفعل النسائي واللي هو النسوي بشوالي بالنسبة لنا، الفعل النسوي أي الفعل النسائي اللي اهتم واختص في الدفاع عن حقوق المرأة وتغيير وضعيتها في المجتمع. بينما نساء وذاكرة اللي أنا شاركت فيه وكان سي الحبيب هو اللي شرف عليه، هو أخذينا نساء وكانوا مازالوا حياة، مشينا استجوبناهم، وهنا كيف كيف نقطة الالتقاء، نساء تونسيات فاعلات في المجال العام، تونسيان أكتيف دون لا في بوبليك، من 1920 إلى 1960. بالتالي كل معنى مش بضرورة تكون دافع على حقوق المرأة، مش بضرورة كانت عندها هاجس أنها المرأة لازمها استوى معنى حقوقها تغير. بالنسبة للكريديف كيف كيف نفس التمشي، ساعة رجعوا إلى النساء حتى وجدت أو لم توجد، عليسة معرفو عليسة
9: فاطمة الفهرية
10: كل شيء، لكن
9: مؤسسة جمال القروي
10: كل النساء إلى
9: عزيز عثمان
10: إلى حتى إلى العصر معنى الوقت الحاضر، لكنهم كلهم متوفيات. كلهم متوفيات
9: في حين أنكم هنا،
10: في حين أن
9: العديد العديد مازالوا على قيد الحياة.
10: بالنسبة لنا قرن من الحركة النسوية أو الفعل، خلينا نقول أنا
9: في بعد نضالي يعني
10: الفعل النسوي، هناك ترابط من أول المنطلق اللي هي هو تشكل الوعي النسوي. النسوية وأنا
9: تعريفها
10: عرفت بها في المقدمة، النسوية هو أنه النساء هذوما اللي قدمنا لهم نبذات هما قاموا بفعل وتبرزوا فيه يختصوا في الدفاع عن النساء حقوقا وضعية في مجالات متعددة. ريت تنجم تكون مرأة أول واحدة تونسية كانت اخذت الدكتوراه في الرياضيات، لكن الرياضيات نخذها في ما عندهاش جذاذة. طبيبة اخذينا أول طبيبة تونسية تطلقها
9: توحيدة بالشيخ،
10: توحيدة بالشيخ لأنها قامت بدور كبير في توعية النساء أول شيء بحقوق الصحة، ثم دور متحل اللي لعبته في فترة تحديد النسل دونك
9: والأمومة العناية
10: والأمومة إلى غير. إذن معناها فهمت، مش لأنها أول طبيبة، لأنها كانت أول طبيبة وقامت بدور هام جدا في الدفع النساء حقوق النساء وواقع النساء إلى الأمام. بالتالي الفكرة متاعنا راهو الفعل النسوي مرتبط القرن الكله اللي احنا اليوم عليه النساء في تونس، معنى الحقوق والواقع. احنا الحقيقة نتميز فيه عن كثير البلدان أو المجتمعات العربية الإسلامية نشوفه في التاريخ، وهذا كان الهدف، وأنه راهو اللي احنا اليوم عليه يرجع إلى كل هذا التسلسل.
9: ومتى توقف تقريبا للسنوات الأخيرة؟
10: يوقف إذا كان يبدأ
9: في العشرينات القرن العشرين
10: 2010 أي بالتحديد قبل ما دخلناش في مرحلة ما بعد
9: ثورة. فما إشارات
10: ما بعد ثورة
9: رجعت بعض النبذات فيها بعض الإشارات. لن أقدم قراءة نقدية للمعجم.
10: ليه رجعنا أبش قولك كي تاخو مسيرة مسيرة مناضلة نسوية أو فعلة نسوية، فما مناضلات وما فعلات ثقافية معناها من المسرح من السينما مش مناضلات، فبالتالي رؤيتنا للنسوية هي النسوية المنفتحة تعددية.
9: ولكن صنفتم ننتقل لأنه الحصة مضبوطة بنوع من الوقت وأعرف حماسك المعرفي والنضالي لهذه المسألة، يعني أشعر باختلاج يعني مشاعرك وأنت تتحدثين، ربما كان موضوعنا على موضوع آخر ربما ولكن أتفهم ذلك. ولكن صنفتم في هذا الكتاب وفي مقدمة ولكن حتى من أسهم معك في التقديم هاته أو هؤلاء هاته النساء بين أنواع من النساء حركة نسوية، سميت تقريبا الحركة خاصة التمييز بين صنفين، ثم صنف أخرى شنو ما بالضبط الزوزة الحركات قلتوا حتى بالفرنسية نقول لأنه أسهل ساعات باش نقول فيمينيزم ديتا، أنتم أشرتم فيمينيزم ديتا وفيمينيزم أوتونوم، بمعنى لنقول حركة نسوية مؤسساتية أو تابعة للدولة أو تشرف عليها الدولة أو تحت إشراف الدولة، وحركة مستقلة. نسوية مستقلة.
10: طيب تخبيا أنا قلت أنه الحركة هذه أو الحراك النسوي، خلينا نقولوا حراك لأنه كي تقول حركة كلهم في بعضهم مع بعضهم، لا حراك متنوع. فنبدأوا من الفترة بديناه من الفترة الاستعمارية، فهناك معناها النسوية الأولى هي اللبنة الأولى، النسوية الإصلاحية غيفورمي معناها فيمينيزم غيفورميست، ثم نسوية الدولة بطبيعة
9: بعد الاستقلال
10: لأنه تونس هذا اللي معناه فقط تركيا معناه في العالم الإسلامي اللي الدولة اخذت على عاتقها هي سياسيا المسألة النسائية
9: أو بما يعرف عنها تحرير المرأة.
10: تحرير المرأة،
9: وأنتم تفضلوا نعرف كنسويات تحرر المرأة،
10: تحرر
9: يعني في فعل خاص بها.
10: وأهم مكس احنا نقولوه هو المكسب هو إصدار مجلة الأحوال الشخصية، هو المنطلق
9: 13 أوت 1956
10: المنطلق
9: قبل الدستور وقبل أعلان الجمهورية.
10: بالطبع لأنه من ركيزة دولة الاستقلال ركيزة أساسية كانت تحرير المرأة.
9: على ذكر في فيمينيزم ديتا يتمثل حسب ما فهمت خاصة بعد الاستقلال من كتاب هذا من المعجم هذا معجم النسويات، أنه خاصة الوزارات أو الهياكل كما ديوان تنظيم العائلة
10: معتنية بالعمران
9: البشري وكذا، لأنه في عمل كبير خاصة في مسألة الحد
10: تحديد النسل
9: ومسألة الإجهاض بعد ذلك وغير ذلك، ولكن وهو الحق الإجهاض خصصتوا له أنتم في المحور
10: خصصنا
9: له مهم جدا، لدي يطلع سيناتور ويطيح سيناتور في الولايات المتحدة إلى اليوم مهم موضوع الحق في الإجهاض.
10: هذه مكاسب،
9: احنا بعض قد يستهين بمثل هذه المسائل في دول أخرى ومتقدمة علينا ربما صناعيا ربما حتى في أشياء أخرى، ولكن هذه مواضيع ما زالت فعلة في المجتمعات الكل وفما صراع بين المحافظين. ولاحظت هذه ما بيناتنا يعني هذه ملاحظة كل مرة نلمح شوية من غير ما نتعمق، فما البعد بين ظفرين التقدمي
10: بطبيعة.
9: ما يطغى على الأسماء مش الكل ولكن نسبة أكيد أقول 90% من النساء التي تم اختيارها، سأرجع في الجزء الثاني إلى المعايير التي اعتمدتها أنت بالخصوص كمشرفة على العمل لاختيار من نضع في هذا الكتاب في هذا المعجم من لا نضع، ولكن حسيت الطابع التقدمي
10: للكاتبة
9: للنساء هذوما مش الكاتبات هذيك أكيد، ولكن حتى النساء اللي اخترتوهم يطغى عليهم الجانب التقدمي أكيد أقول حتى بالمعنى بين ظفرين الإيديولوجي.
10: مش فقط لكن أنا خليني ساعة أشير إلى زميلاتي وصديقاتي اللي ومعاهم صديقي وزميلي أستاذ الحبيب قزدغلي اللي راه ساعة الفريق فريق متنوع ماهوش فقط
9: الأرخي،
10: اختصاص تاريخ علم اجتماع حقوق علوم سياسية حضارة فرنسية حضارة عربية
9: على الاجتماع لاحظت مثلا
10: فما كثير من
9: خاصة أستاذة درة محفوظ مثلا.
10: أستاذة درة محفوظ
9: فتحية السعيدي
10: فتحية السعيدي
9: مباشرة بعدك أنت تقريبا 28 أو قرابة 30 نبذة تقريبا في حدود العشرة لكل منهم
10: تقريبا
9: كانت سنة بن عاشور
10: سنة بن عاشور حفيظة أستاذة حفيظة شقير جنان الإمام أسماء نويرة صوفي بيسيس خديجة الشريف
9: شيراز بن مراد
10: شيراز شوف 21 تقريبا 21
9: واسمحي لي أن أهدي هذه الحصة هذه هدية شخصي لم أجدها في هذا المعجم وتفاجأت كنت أتوقع أن أجدها لكن لروحها بمرور 10 سنوات ونحن في 2026 مرور 10 سنوات على وفاة فقيدتنا فقيدة الإعلام التونسي نجيب الحمروني أول رئيس نقابة وطنية صحفية التونسيين ولا تخلو طبعا أيضا من روح تقدمية وأسهمت حتى في كوثريات أنتم عدتم إلى كوتار
10: وإلى كذا
9: وأرجو أن يتم إثراء هو قابل الإثراء أو لا
10: هو قابل الإثراء
9: معناه في نص طبعة أخرى أو كذا
10: شوف خليني أقول لك وأنا قلت عادل سمحني خليني نقول لك ما تخطاش عليه برشا باش نقول لك وانه القائمه ني با اكزوستيف قلنا راهو العمل هذا يخدم منا 3.5 سنين تقريبا وفما مش سهو فما شويه سهو لكن ثقل وضروري نخرجوه العمل فهناك هناك دي فيغور اللي عندهم حضور كان لكن ماهمش موجودين ان شاء الله معناها تشقع التدارك فيما بعد
9: استند الى ما قلته الان انه من كان فاعل في الساحه السينمائيه في الساحه المسرحيه في الساحه الاكاديميه العديد من الاكاديميات اذكر مثلا اسم بارز وغير اشرتم في النبذه المخصصه لها غير متادلجه بالمعنى مثلا يساريه او لا اعرف سكاء مثلا استاذ سكينة بوراوي مثلا
10: هي تدير كوثر دار اداره الكريديف كوثر ثم عندها مقالات
9: يعني فما اسماء اكاديميات يعني فاعلات في الجانب الاكاديمي ولكن خدموا القضيه النسويه
10: بطبيعة.
9: من موقعهم
10: هذه
9: زادة فما في الصحافة شكون خدمة
10: عادل خليني باش السادة المستمعين يتبعونا مني راهو المجالات مجالات الفعل والعمل النسوي مجالات متعدة ماهوش فقط نضال سياسي ماهوش فقط نضال جمعياتي حقوقي معناه نسوي لأنه الدفاع والعمل على تحريك الواقع النسائي هو يشمل مستويات عديدة الجانب الأكاديمي كيفاش التكوين فأخذنا
9: هذا ما سأسألك يعني في الجزء الثاني من هذا اللقاء أول سؤال سيكون في الجزء الثاني حول من هذا اللقاء معك يا أستاذة دلندا لارجش حول معايير اختيار هذا ما ستجيبين عنه بعد أن استمع إلى هذا النغم ثم لنا عودة

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيفتنا اليوم الأستاذة دلندا لارقش، كاد أقول أيضا دلندا بوزقر ولارقش، اكتشفت هذا البرنامج في هذا المعجم الذي نقدمه اليوم في إطار عنوان تاريخ أنت تفضلين الحراك، الحركة النسوية والحركات في الحقيقة. فهمنا من هذا المعجم مهم ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيا أن سيكل دو فيمينيزم، يعني تونس قرن من الحركة النسوية، صدر عن دار سانتيانا في الآونة الأخيرة سنة 2026 وبدعم من مؤسسة نساء. فهمنا أن هناك في الحقيقة حركات نسوية، ليس نوع واحد من الحركة، هناك حركة مؤسساتية تابعة للدولة خاصة بعد الاستقلال، فيها وزارات، فيها معشنة دواوين، فيها حتى ربما جمعيات أو منظمات كما اتحاد المرأة كان محسوب على السلطة السياسية، ولكن فيها حركة نسوية مستقلة، فيها خاصة منذ فهمت من معجم هذا نهاية سبعينات القرن العشرين مع بروز نادي طاهر الحديد، أو بالأحرى نادي في وسط نادي دار الحديد، نادي دراسات يعني. نترحم على الأستاذة إلهام مرزوقي التي خصصتم لها طبعا نبذة في هذا المعجم. هناك حركات أيضا في القسم الثاني من هذا المعجم، إذن النبذات المخصصة للنسويات أو المناضلات أو الفنانات أو الأكاديميات أو غيرهن، من أنا سنعود إلى سؤالي حول معايير الاختيار. هناك قسم أقل ربما عدد صفحات حول بعض المحاور، تعريف بالنشريات، المجلات النسوية، الجمعيات النسوية، بعض المواضيع التي تهتم بها الحركة النسوية. سؤالي في آخر الجزء الأول أستاذة دلندا لارقش، بعد ما فهمنا تعدد المصادر وخاصة تقاطع بين الذاكرة والتاريخ، الشهادات الشفوية مهمة جدا الذين أنجزوا النبذات من زميلاتك وأنت على رأسهم، استعملتم كثيرا الاستجوابات أو الشهادات الشفوية، أشرت إلى ما يميز هذا العمل ديكسيونير دي فيمينيست عن أعمال سابقة له صادرة مثل نساء وذاكرة الذي أشرف عليه بداية التسعينات، عمل جماعي للأستاذ حبيب قزدغلي، ولكن هناك موسوعة النساء التونسيات الذي صدر عن كريديف سنة 2021، وعمل أخرى عديدة في الحقيقة ما فيها أكاديمية بعض المخالفات. ما هي معايير، سؤالي، معايير اختياركم لمن 114 على الأقل 114 امرأة التي نجدها في هذا المعجم النسويات؟ معايير الاختيار
1: قبل كل يدخل في تقديم المعايير بطبيعة، لكن حب نزيد ندقق، راهو ما همش حركات، هو قلنا حراك، هذا الحراك النسوي اللي عاشته تونس على مدى القرن تقريبا، هو يشمل أنواع أو
0: أطياف
1: تشكل
0: ألوان،
1: أطياف ألوان أحسن ربما، أن ديفورم، أن ألوان عندها توجهاتها كله عند. وذكرت لك أنا سابقا منذ حين توجه إصلاحي رناه فاش معناه عنده انتماء إيديولوجي مرجعية دينية، لكن يدافعوا على أنه المرأة عندها لازمها تخرج إلى المدرسة للعمل، معناه
0: كما الاتحاد اللي أسسته بشيرة بمرار
1: مثلا
0: الاتحاد الإسلامي،
1: اتحاد النساء، اتحاد الإسلامي لنساء تونس. ثم وذكرت هذا تونس السيد ديستانجي بالنسوية ما استولح عليه، اللي يعرف الفيمينيزم ديتا أو الفيمينيزم انستيتيوشنال، الدولة البرجيبية، ولهنا الدور اللي لعبه أول رئيس تونس الزعيم الراحل حبيب بورقيبة في تحرير المرأة، مش فقط تحرير المرأة ولكن في الدفع بتونس إلى معناه نحو سياسة التحرير اللي تبنيت على أول شيء لو كود دو ستاتيو بيرسونيل، ثم تحديد النسل، راهي لعبت دور كبير في تحرير المرأة
0: خاصة في الستينات،
1: مش خاصة هي منطقة بدأت في الستينات إلى غير هذيك، وكانت حضور المؤسسات اللي هي متشابكة مع الدولة، مؤسسات
0: أبرز اسمين في الفيمينيزم ديتا
1: بطبيعة عندك راضي الحداد، فتحي أمصالي، عنا فايزة الكافي، إذن هناك
0: نزيهة مزود
1: لعبوا دور في الاتحاد النسائي، كانت كلهم تعداوا بالاتحاد النسائي وترأسوا الوزارة وقت اللي تكونت أول مرة، تكونت وزارة شؤون العائلة والمرأة في 84، وكانت أول وزيرة فتحي أمصالي. إذن هذا هو النسوية المؤسساتية. احنا خذيناها بعين الاعتبار، فما برشا يقول لك هذوما لا مش نسويات، النسويات هما خاطر المصطلح الفيمينيزم، معنى كي نرجو احنا للتاريخية معنى سي الفيمينيزم راديكال اللي يدافع على الحقوق، على المساواة، على بين الرجل والمرأة.
0: متى تظهر في العالم؟
1: هي معناها اللي تعرفت بالقوي في سنوات الستينات.
0: لا في العالم،
1: في العالم هي معناها نرجو حتى من مطلع القرن او اواخر القرن التاسع عشر، معناها بديت بالحقوق السياسية بالسفراجات في بريطانيا في فرنسا، ثم الحقوق حقوق السياسية المدنية، ثم الحقوق الشخصية، معناها المرأة تدافع، معناها لها حرية، تمتلك حرية جسمها، تمتلك حريتها الفردية. احنا هذيك ظهرت فيه الفيمينيزم. بالنسبة لتونس راهو الآن اليوم ننظر الفيمينيزم بنظرة أوسع، لأنه صحيح وأنه تونس عرفت في السنوات أواخر سنوات السبعين في 78 هذا منطلق الفيمينيزم أوتونوم، النسوية المستقلة عن الدولة. ليش؟ لأنه نسوية الاتحاد النسائي اللي هو كان في اشتباك كبير مع
0: منظمة قومية،
1: منظمة قومية تبع الدولة، كيف الوزارات المؤسسات.
0: متى بدأت وزارة المرأة؟
1: 84. إذن فكان، لكن هل السياسة هذه هي فيها النقد النسوي، النسوي المستقل للنسوية المؤسساتية؟ هي أنه كان هناك البعض التسلطي، لأنه النساء ما همش هما اللي ياخذوا يبادروا بالدفاع عن حقوقهم.
0: ما الذي ميز لو سمحتي أسئلة قصيرة وتتطلب أجوبة قصيرة للمواضيع واسعة جدا، لابد أن نشير إلى بعض على الأقل. ما الذي ميز كجمعيات الحركة المستقلة ما أشرت إليها، النسوية المستقلة التي بدأت تبرز في نهاية سبعينات القرن العشرين؟
1: أهم جمعيات في نادي دار الحداد معروفي، جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء الATFD وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية أفتور. هذوكم نجم نقولوا جمعيات الرمز،
0: وقتها تأسسوا رسميا،
1: هما بدأوا، لكن أخذوا الفيزا في
0: 1989،
1: لكن بدأوا يجتمعنا. هي هذوكم نقولوا احنا الميلاد نتاعهم كان في إطار هذه
0: أبرز الأسماء،
1: أبرز الأسماء
0: نلقاهم في الديكسيونير،
1: نلقاهم المرحومة إلهام مرزوقي، نذكر من اللي متوفيات،
0: خديجة الشريف،
1: بطبيعة خديجة الشريف موجودة إلى الآن وربي يطول في عمرها، أحلام بالحاج جات أصغر منها جات من بعد. فما المؤسسات، احنا أنا من بين المؤسسات زادة للنساء الديمقراطيات نورة البورصالي الله يرحمها، كيف حفيظة شقير، وكان كنا جمعتنا المديرة متاعها الله يرحمها هي جليلة حفصية، وكان
0: خصصتوا لها نبذة
1: لأنها
0: أشرفت على نادي طاهر
1: حديد، وكانت مدافعة جدا لهك النادي قضايا المرأة اللي بدأ يفكر في هذه معنى النسوية المستقلة واللي هي كريتيك.
0: لاحظت أنكم أشرتوا في بعديد النبذات إلى الدور الهام الذي لعبه ذلك النادي، يعني في وسط نادي طه الحداد أو مركز ثقافي طه الحداد موجود في مدينة تونس توا، يعني قريب نهج تريبينال تقريبا، لعب دور كبير ياسر في نهاية السبعينات في تكوين حتى نسويات وفي تلاقي وتبادل الأفكار. نادي دراسات متعلقة بالمرأة في وسط، ولقى احتضنته الأستاذ رحمه الله السيدة جليلة حفصية اللي انتقلت بعد القرطاج. أنا في برنامج يقول ديما نقول قرطاجنا بالعربية، هكا نغير شوية على اللغة العربية، قرطاج كلمة فرنسية، قرطاج يعني سوفوني. ولكن عديد النبذات اللي نوتيس في الديكسيونير هذا تأكد على الدور الهام اللي لعبه في بداية الحركة المستقلة النسوية المستقلة، يعني إلى أي مدى لعب النادي طاهر الحداد دور؟
1: كانت اللبنة الأولى المنطلق طاهر الحداد، وواضح معناه ونحن ديما نرجع، ولهنا نادي تاع الحداد، ولهنا الرمز بالطبيعة ما ننسوش رمز، معناها رمزنا أو علم هو تاع الحداد. تاع الحداد خصصنا له، خذينا من كتابه، كتاب ما نجموش ما نذكروش بالطبيعة في الجزء المحوري. الجزء الثاني اللي
0: نوتيس
1: تيماتيك أو جذاذات محورية، علاش أخذينا؟ باش ما ننساوش راهم هذوكم مكاسب.
0: عنوان كتابه
1: هو المكاسب اللي تونس تفتخر بها، وشبابنا ما يزموش ينساوهم. الدور اللي لعبوا كتاب أطار الحداد هو سباق كان
0: للدفاع،
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع، سباق للدفاع عن ليس فقط الحقوق المرأة لكن المساواة بين المرأة والرجل. كيف كيف دور المجلات، دور مجلة الأحوال الشخصية، دور كيف كيف جمعيات. أيضا ما وصلنا له مثلا سياسة تحديد النسل اللي السلطة توجهت فيها، واللي احنا اليوم اذا كان تونس رغم الازمات اللي تعيش فيها ما تحد الازمة ما كانتش حد لانه نرجع الى ما توخي هذه السياسة.
0: ارجع الى مقدمتك لهذا المعجم النسوي، معجم النسويات، ديكسيونير دي فيمينيست، استاذ دلن الرقش، صفحة 18، تقولين ان الحركة التونسية، ترجمتي ربما تكون ضعيفة او تعريبي، الحركة النسوية التونسية جمعت تقريبا المعنى بين المطالب الوطنية ومطالب العدالة الاجتماعية والنضالات من اجل تحرر النساء. يعني هذا الثلاثي، الابعاد الثلاثية، لانه احيانا نسمع اتهامات وقدح ما أنزل الله به من سلطان حول الحركات النسوية، حتى نوع من التهكم إلى اليوم. مع عودة روح المحافظة في العالم وفي تونس، وتعرف الصراع بين المحافظين والمتقدمين لن يهدأ ولن يقف، وهو به المجتمعات لما حال ذلك الصراع بين المحافظين والمتقدمين. ولكن يبدو أن روح المحافظة التي تسود العالم أثرت حتى على تهجم أحيانا على الحركات النسوية، ما فيها بعض الجمعيات التي تشتغل في أو تناضل من أجل تدعيم حقوق النساء، وأحيانا تهم من دون حق أنها كانت سبب مأساة الرجل في تونس، وأنه كذا ولا ما يقع للرجل. يعني تصور أنه هذه الجمعيات التي أشرت إليها بعضها يصله سيل من الشتائم، يعني بدون يعني هكاك يعني تعجهل أكثر من. أعود إلى القسم،
1: خليني نجاوب على النقطة هذه. هام السؤال هذا هو الحقيقة وقفت عليه لأن من أجل نقطة هامة جدا حبينا نبرزه، وأنه الفكر النسوي راه متجذر في تونس
0: في الوطنية.
1: طول نجيه النقطة دي، متجذر ماهوش مستورد، لأنه النقد الكبير النسويات راهم يجيبونا في أفكار مستوردة غربية. لا، لأن
0: ليست منبتة الحركة
1: النسوية، ماهوش منبتة، وهذايا هام جدا. وعلى ذلك أن ديما نحن ورينا وأنه هناك راهو تمشي كامل مرتبط، والحراك هذا مربوط ببعضه، فبالتالي النسوية والحراك النسوي متجذر. هذه اثنين، متجذر وفي سياقه. النقطة الثانية وأنه راهو في كل المراحل التاريخية منذ المرحلة الاستعمارية إلى اليوم، النسوية في تونس دائما هناك ترابط بين المطالبة بالعدالة الاجتماعية، بحقوق النساء معنى ريت، وبالحرية والديمقراطية. لأنه هناك والسياسة تشوفوها متداخلة، التداخل بين السياسي دائما موجود في الفعل النسوي من قبل إلى اليوم.
0: ما أفهمت أيضا من تقديمك المفاهيمي لهذا المعجم، معجم النسويات في تونس قرن من الحركة النسوية، أنه ربما أهم معايير الاختيار لل114 خاصة الجزء الأول هي نضال بيكون نجم يكون سياسي، نضال جمعياتي، النساء اللي تم اختيارهم، اللي أنا تو بسرعة نذكر بعضهم باش نظلموش الديكسيونير، نعطيه إشارات لبعض الأسماء. ولكن هناك الالتزام، لونجاجمون الفرنسية، لونجاجمون التزام فكري أو أكاديمي أو فني. أشرنا بعض مثلا سلمى بكر أو مفيدة تلاتلي، ونعرفوا فيلم صمت القصور أحيانا بفيلم سينمائي
1: تأثيره على المجتمع، المجتمع أكثر من
0: صمت القصور كان له تأثير كبير،
1: كبير جدا. وهنا دور
0: لأنه من المحاور
1: ودور هذه النساء الحاملات لقضايا المرأة.
0: مثلا نعرفوا أنتوا خصصتوا لمثلا العنف ضد المرأة فما صحيح. محور نضالي في الحركة النسوية العنف ضد المرأة ومقاومة العنف ضد المرأة، وفما بعض الجمعيات عندها يعني لإنقاذ أو لمعالجة أو لمتابعة قانونيا طبيا كذا، فما مسائل الجنسية، قضايا المتعلقة بالمسائل الجنسية وغيرها اهتمامات. ولكن لابد أن في الحقيقة مواضيع المحاور عديدة اللي توقفت عندهم، ولكن نسميه بعض اللي انطلاقا من هذا الديكسيونير هذا الواحد، مثلا هو ترتيب أبجدي،
1: ترتيب أبجدي
0: بديتو جلاديس عدة، ليلى عدة، خديجة عرفاوي، كهنة
1: ريفي عطية،
0: جليلة بكار، سلمى بكار
1: في المسرح،
0: أحلام بالحاج كتبت عنها سامة عاشور، بشرة بالحاج حميدة، آمنة بالحاج يحيى،
1: سهير مؤسسة للحركة النسوية المستقلة،
0: سهير بالحسين المكي، ألفة بالحسين، أسمى بالخوجة الرباعي، هذه موجودة نساء في وذاكرة
1: وانا حورتها،
0: عايشة بالغل كانت
1: اتحاد
0: النساء
1: والرئيسة في الاتحاد النسائي،
0: أمل بن عبا، سنة بن عاشور، بن عبا، توحيدة طبعا بالشيخ، ديجا بن حسين، منية بن جميعة.
1: إذن خليني أنا لحظة.
0: ولكن فما شكون أيضا أكاديميات معروفين كما ليلي العبيدي
1: موجودة،
0: كما لطيفة الأخضر اللي أسهمت معكم أيضا،
1: أسهمت وهي من الكاتبات،
0: درة بوزيد، جليلة حفصية أشرنا إليها، راضية طبعا نبيها قدان، هذه تابعة مؤسسة فيمينيزم ديتا، شدت وزيرة، هذه
1: شدت وزيرة وشدت كاتب الدولة.
0: طبعا بعض الأسماء ما نشوفش لقب الأصلي متاع العائلة،
1: حطوش.
0: فتحية مزالي مثلا، يبدو لي فتحية مختار،
1: فتحية مختار مزالي،
0: يعني كلثوم الزيو، سهام نجار، راضية النصراوي، سعاد درجب، فما سعاد تريك أيضا،
1: أيضا هي زميلتنا وصديقتنا
0: نجاة يعقوبي، نزيها
1: وهي مساهمة في
0: نزيها زروق اللي
1: كانت وزيرة أيضا،
0: رياض الزغل أكاديمية معروفة.
1: إذن ريت كيفاش معناها المجالات الكلنا،
0: ولو
1: أنه ولو أنه هناك عديد من الأسماء مش موجودات،
0: لا فما زيد زينب فرحات،
1: زينب فرحات،
0: صفية فرحات وبسمتها رحم الله، أذكر
1: زينب فرحات الدور اللي لعبته،
0: كنت أواكب أحيانا النشاط
1: عن طريق فضاء التياترو في الثقافة والفن. فإذن تشوفوا أنه
0: سعيدة قراش،
1: سعيدة قراش، أنه الفعل النسوي هو متواجد على كل
0: إقبال غربي،
1: على كل الأصعدة، وعنده خذاء توجهات.
0: شريف المسعدي ومدراك
1: ابسوليومون،
0: لاحظت انه العديد من النسويات كما فتحي امزالي وشريف المسعدي تلقاه زوجات لمسؤولين في الدوله كما محمود المسعدي او محمد المزالي، يعني يعني زاد يستفيدوا من موقع اللي باش ينفذوا ربما بعض الاشياء المفيده للحركه.
1: لما كي تقرا الشذاذ نتاعهم تشوف
0: صراعات، فما صراعات
1: عندهم شخصيتهم،
0: شخصيتهم
1: مش بالضروره استفادوا راهم. هذاك هي أهم شيء، وقت اللي تقرأ السيرة كاملة تفهم معناها علاش ديما احنا نساء نحطوهم وراء راجل، فبالتالي
0: فما نبذات أشارت إلى هذا أنه ما زمش ننسيه أنه المرأة عندها
1: قد لعبت هي دور كبير في الدفع،
0: مش مجرد زوجة مزالي أو زوجة المسعدي أو
1: وهي قالت دياغ في البعض أنا ما هي متوفية بطبيعة، رجعت أنا كتبت الجذاذة متاعها، رجعت لحوارات عملتهم لصحافة جون أفريك لابريس دوتر، حاورت ولادها، بالتالي احنا خذينا فما نرجع للمصادر المتوفيات، رجعنا ما كتب عنهن الحضارات، عملنا استجوابات والاستجوابات هي، فبالتالي هو هذا الكتاب هو مصدر في
0: حد. إذا كان عندي من ملاحظة أنه داعي وأنت المشرف على العمل، نذكر به ديكسيوناري دي فيمينيست تونيزيان سيكل دو فيمينيزم أستاذة دلندا لارجش، فقط أنه قابل للإثراء وربما في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، مثلا عن أحلام بالحاج عندما قرأت نبذتها، وأذكر أنها شهرين قبل وفاتها رحمها الله كانت على طيف التوحد، على مرض خدمة مع وزارة جمعيتها اللي كانت ترأسها، فما جمعية تابعة طب نفس الطفل، خدمة كبيرة ياسر، تعرف ظاهرة التوحد وأطفال التوحد وكذا طيف التوحد، يعني لم أجد إشارة إلى عملها مثلا في النبذة في السنوات الأخيرة من حياتها على هذه المسألة، تعرف موضوع التوحد والمرأة ما تعانيها أحيانا الأم الأطفال
1: أكيد
0: معناه بعض النبذات أعتقد
1: ربما
0: تحتاج ربما إلى شيء من الإثراء، ولو أنه معدل هو 4 صفحات حسب ما فهمت، هو 4-5 صفحات
1: معدل
0: الجذاذات،
1: نجم نقوله معدل 3 صفحات
0: لنوتيس هذوما بالنساء الخاص تقريبا 4-5 صفحات،
1: لأنه هو دجا 800 صفحة
0: بالضبط. معناه كتاب. أشكرك جزيل الشكر أستاذة ديليندا لارجش، مذكرين بعنوان كتاب الذي أشرفت على صدوره بعنوان ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي أنسيك دي فيمينيزم، معجم النسويات ونص قرن من الحركة النسوية عن دار سانتيانا. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا عادل.

خذ وقتك كيف ما تحب، خذ وقتك واسأل علي، اسأل الفرحة والحب والدمعة اللي في عيني، اسأل علي أيامي، سهر الليالي وأحلامي والجنة اللي تحت قدامي، قولوا لك أنا هي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحياها طيبة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يشرف أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني وتدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. كما تولى رئيس الدولة ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء، مؤكدا أن تونس أمانة في أعناقنا.

0: جميعا لنحافظ عليها. تواصل أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي اليوم بعقد لقاءات أعمال ثنائية بين شركات تونسية وإيطالية. إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وهو مشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. وزارة التعليم العالي تفتح باب التسجيل للحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. اليوم الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي الرقمية الجديدة، تعريفا به وتيسيرا لاقتنائه عبر شبكة الانترنت ودعما لحضور الناشرين والكتاب محليا وعالميا على مدار السنة. في العالم الخارجية الإيرانية، تدعو الإدارة الأمريكية إلى تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يتعهد بأن تراعي الولايات المتحدة مصالح حلفائها في الخليج خلال مفاوضاتها الجارية مع إيران. الحرس الثوري يحذر أن أي حركة خارج المسارات المعلنة من إيران في مضيق هرمز. وتراجع أسعار الذهب وسط توقعات تجديد السياسة النقدية الأمريكية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: عذب الكلام.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية. الرجل والمرأة جناحا طائر واحد هو البشرية، وكفة ميزان واحد هو النظام السرمدي للحياة. وإن هوت كفة الرجل يوما إلا هوت في الحال كفة المرأة إلى مستواها، أو ارتفعت كفة المرأة إلا ارتفعت كفة الرجل فوازنتها. الرجل والمرأة أو المرأة والرجل نبض واحد وروح واحدة. عباس محمود العقاد. يقول المثل الصيني في هذا السياق: إذا كان الرجل شمسا في النهار فالمرأة قمر في الليل. أما المثل الهندي فيقول: الرجل والمرأة كلاهما يسير على قدمين ويأكل بيدين، ولا بد من الاثنين لتستمر الحياة.

من الأزهار الطيبة الرائحة والجميلة المنظر زهر السوسن، وهو لفظ فارسي معرب، وهو صنفان بري وبستاني، ويكون على ألوان عديدة منها الأحمر والأبيض والأزرق، وله فوائد طبية عديدة، وقد وصفه عديد الشعراء منهم الصنوبري الذي قال فيه: انظر إلى السوسن في منبته، فإنه نبت عجيب المنظر، كأنه ملاعق من ذهب قد خط فيها نقط من عنبر. وقال الآخر في السوسن الأزرق: انظر إلى السوسن في جماله المنعوت، مثل كؤوس خلطت من أزرق الياقوت. وقال الشاعر الأندلسي في السوسن الأبيض: سوسنة بيضاء أوراقها فيها خطوط من سواد خفي، كأنه دارس خط بدت أشكاله في الرق من مصحفي.

0: فرح.
1: منذ أقدم العصور تحسس الإنسان الجمال قبل أن يكون للجمال علم يعرف به، وأبدع الإنسان عبر تاريخه القديم آثارا فنية رائعة مثل الأهرامات ورسوم الفسيفساء وغيرها من التعبيرات الفنية الأخرى كالملاحم والآثار كجدار الصين ومدينة البتراء. وقد كان العرب مولعين بالفصاحة والبيان، فكانت المعلقات لديهم تجسيما للجمال. ولقد كانت النظرة القديمة لقيم الجمال تتمثل خاصة في النزعة الحسية عند تذوقه وعند التعبير عنه، لكن هذه النظرة قد تطورت بعد ذلك واتسعت حتى غدا مفهوم الجمال واسعا وكونيا. فتعريف الجمال لم يتحدد بصفة قاطعة وواضحة باعتبار أنه من المفاهيم التي يصعب تحديدها، ولكنه يقوم بالاعتماد على الذهن والفكر من أجل تقدير النسب والأشكال المتناسبة والصور المنسجمة والألوان المتناغمة والمعاني الرائقة. يقول أبو القاسم الشاب في الجمال الذي يراه في الغاب: في الغاب، في الغاب الحبيبي، وإنه حرم الطبيعة والجمال السامي، طهرت في نار الجمال مشاعري، ولقيت في دنيا الخيال سلامي، وقبست من عطف الوجود وحبه وجماله قبسا أضاء ظلامي، فاصدح بألحان الحياة جميلة كجمال هذا العالم البسامي. قال جبران خليل جبران في الجمال: جمال السحاب في المطر، جمال البحر في مده وجزره، جمال النهر في انسيابه، جمال الجبل في شموخه، جمال الصحراء في امتدادها، جمال السنابل في حبوبها، جمال الوردة في إعلانها عن الربيع، جمال الشمس في قولها إن النور سيشمل الأرض وإن الظلام لا يدوم.

كلمات من ذهب. من فرنسا: اختر زوجتك بأذنك خيرا من اختيارها بعينيك. من الهند: الزوجة قيد في القدمين والطفل لجام في الفم. من إسبانيا: اتخذ زوجة ونم وهي التي تهتم بإيقاظك. من اليونان: أعظم الثروات هو أن تكون لك زوجة فاضلة. من الصين: بعيدا عن المنزل يكون الرجل بمظهره، وفي منزله يكون الرجل حسب زوجته. من بولونيا: إذا ذهبت إلى البحر فصلي مرة واحدة، وعندما تدخل بيتك فصلي مرتين. من بريطانيا: من له زوجة وأولاد فقد أعطي من عمره كل شيء. من الهند: مع الزوجة ينبغي الإصغاء كثيرا والتحدث قليلا. من فرنسا: الزوجة الصالحة هي التي تعرف كيف تدفع بزوجها إلى الأمام. المرأة تملك ولا تحكم. ما يدفئ البيت ليس حرارته بل الوفاق بين الزوجين. من بريطانيا: لا يمكن للرجل أن يصبح غنيا دون سماح زوجته بذلك.

سئلت امرأة متقدمة في السن عن سر احتفاظها بنظارة شبابها وروعة جمالها ورشيق قوامها، أي مواد التجميل تستعملين؟ فأجابت: أستخدم لشفتي الصدق، ولصوتي الدعاء، ولقلبي الرحمة والمحبة، وليدي الإحسان، ولقدي الاستقامة. نصح أحد الحكماء تلميذه الذي استشاره في الزواج قائلا: تزوج يا بني، فإنك إذا رزقت بامرأة صالحة فستكون سعيدا، وإلا أصبحت فيلسوفا. قيل إن أعرابيا أنجب 7 بنات وولدت له بنت ثامنة، فقال يمدح البنات: ولو كل النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. ثم قال: الدنيا مؤنثة، والناس يخدمونها ويعمرونها، والأرض مؤنثة وقد كثرت فيها الذرية، والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب، والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان والعقول، والجنة مؤنثة وهي خير ما يتمنى المرء، فبارك الله لي فيك يا بنيتي.

مما اشتهر به عبد الله ابن أبي زيد القيرواني الجود والكرم وكثرة البذل للفقراء والغرباء والطلبة وإعانة المحتاجين والمساعدة على الزواج، من ذلك أنه أرسل إلى القاضي عبد الوهاب 1000 دينار عندما بلغه إقلاله، وأنه أرسل إلى الفقيه أبي القاسم ابن شبلون 50 دينارا عندما أصيب بمرض، وأنه جهز ابنة الشيخ أبي الحسن القابوسي 400 دينار، كما زوج طالبا آخر جارية كان ابن أبي زيد كافلا لها، وزوج آخر ابنته، وعندما ولدت للشيخ محرز ابن خلف ابنة خصص لها ابن أبي زيد مقدارا ماليا وجعله لدى من يتاجر به، وعندما تهيأت للزواج أرسل لها ما أثمرت هذه التجارة وهو مقدار 50,000 دينار.

0: زينة
1: مع الحمام. قال أبو جعفر المهلبي: لقد هيج الشوق القديم حمامة مطوقة ورقاء بان قرينها، تبوح بما تلقاه من فقد إلفها، وفي القلب مني لوعة ما أبينها. قال رجل من نهشل في حمامة: ألام على فيض الدموع، وإنني بفيض الدموع الجاريات جدير، أتبكي حمام الأيك من فقد إلفها، وأصبر عنها إنني لصبور.

وقال أبو المضاء: ألا يا لقومي، برحت بي حمامة مفجعة قد غاب عنها قرينها، تغنت بصوت أعجمي فهيجت شآبيب عين مستهل معينها، وقرف قرح القلب بعد اندماله ترنم ألحان لها لا تبينها. وقال شاعر آخر: أبكيت من حزن لنوح حمائم دعت الهديل وظل غير مجيبها، نحن وناحت غير أن بكاءنا بعيوننا وبكاءها بقلوبها.

لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا أيها المستمعين الأكارم مع أسماء الله تعالى. اسم الكبير هو ذو الكبرياء، والكبرياء عبارة عن كمال الذات، أي كمال الوجود. كمال الذات عبر عن كمال الوجود من جهة أولى أنه دائم أزلا وأبدا، وهنا يكون معنى السرمدية، لا أول له ولا آخر سبحانه وتعالى وغيره مما هو موجود، بمعنى أنه الموجود غيره لا يتمتع بالأزلية، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الكبير في وجوده، ولا يكون ذلك أزلا وأبدا لأنه لا باقي إلا الله تعالى، ولا أول ولا آخر إلا هو، ويستحيل عليه العدم، فهو الموجود. وهنا معنى الموجود ينطبق على اسم من أسمائه يعتمده العلماء، هم أربع أسماء يستندون إليها كثيرا: الحي، أي بمعنى الموجود، الحي، العالم، المريد، القادر. أسماء الذات وأسماء الأفعال إلى غير ذلك، وأسماء المعاني، هذه أسماء، ولكن عند التركيز في معنى الكبير فهو كبير في وجوده وفي أسمائه،

0: خسر، ولذلك فهو كبير سبحانه وتعالى. أما من الجهة الثانية فهو كبير لأنه أوجد كل موجود، ومن كان بهذا المقام فلا يكون إلا كاملا وكبيرا، وهو الله تعالى دون سواه. أيها الإخوة الكرام، نتأمل الآن في حظ المؤمن من هذا الاسم الجليل، وهو أن يسعى جاهدا بطبيعة الحال على قدر جهده في المعرفة، لأنه قال أحد العلماء: لا يعرف الله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى كامل مطلق، ولا يمكن أن نعرف كل معاني هذه الأسماء، ولكن نسعى جاهدين للتخلق بها على قدر معرفتنا بها، وعندما تتخلق بهذه الأسماء تكون فائزا بحول الله وسعيدا. فالمؤمن أن يكون كبيرا في ماذا؟ في علمه وورعه وعقله، أي أن تكون له مهابة علمية ومهابة عقلية، له مهابة وكان متتبعا معاني أن يكون كبيرا بماذا؟ بعقله ورصانته وحلمه وعلمه، وأن يكون قدوة لغيره. وكما يقال: الصالحون إذا رؤوا ذكروا بالله. فعندما ترى عبدا وتقرأ فيه الصلاح، لا يذكرك قطعا إلا بالمولى سبحانه وتعالى، في وجهه سمات اللطف وسمات الهدوء، ولا يغضب ولا يشمئز ولا يقول إلا كلاما طيبا، حتى حركات جسده تكون تابعة لما ينطق، وكأن الذي ينطق به صادر عن قلبه لا من لسانه. فأن يتخلق المؤمن بهذا الاسم يقتضي منه حكمة ودراية وأخلاقا تكسبه لا محالة مقام بين الخلق، ويكون بينهم كبيرا بما علم وعمل. جعلنا المولى ممن يعملون بما علموا، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجرادي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني ويتولى بالسيجومي تدشين متحف الذاكرة الوطنية بعد ترميمه وإعادة تهيئته. تواصل أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالي اليوم بعقد لقاءات أعمال ثنائية بين شركات تونسية وإيطالية.

0: التعليم العالي تفتح باب التسجيل للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بداية من الأول من جوليا بسبب عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. إطلاق المنصة الوطنية الرقمية تعمير للتصرف في رخص البناء رسميا وتعميمها ب16 بلدية. اليوم 25 من جوان هو آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مجلس الشيوخ غير للتو تصويته على مشروع قرار بوقف الحرب على إيران. طهران تطالب بمساءلة حلف الشمال الأطلسي الناتو وتتهمه بالتواطؤ ضدها. السعودية تشدد على أهمية الدفع نحو الحلول الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. وفنزويلا تعلن حالة الطوارئ بعد زلزالين قويين تسببا في إغلاق مطار كاراكاس وتعليق الدراسة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرغوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد، الخميس 25 جوان 2026، 10 محرم 1448. الفجر كان في 3:09، الظهر في منتصف النهار 29 دقيقة، العصر 4:13، المغرب 7:45، والعشاء بإذن الله في تمام 9:35.
2: رب

وقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا.

الساعة لنا 6:14 مستمعين الأعزاء، أنتم مع برنامج يوم سعيد. في الفترة الأخيرة انتظمت ندوات علمية متعددة، منها ما يتعلق بالمتاحف وحفظ الذاكرة الوطنية. جمعية صيانة مدينة بورسق مثلا بولاية باجة نظمت أخيرا ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية، متحف بورسق نموذجا بهدف لفت النظر إلى الذاكرة الوطنية ودعوة الشباب بصفة خاصة للزيارة والحضور. نشير أن بورسق تزخر بتراث مادي ولا مادي كبير يرجع تاريخه إلى أكثر من 3000 سنة، وذلك خاصة بعد تصنيف بلدية بورسق مؤخرا بلدية سياحية. وتضمنت الندوة العلمية التي انتظمت أخيرا في مقر بلدية بورسق مداخلات حول متحف الحركة الوطنية بورسق، مراحل التسجيل، أفاق تثمين التراث المحلي، متحف الحركة الوطنية بين الذاكرة والتجديد، رؤى لإعادة الإحياء والتثمين، والمتاحف بين الذاكرة والدفاع عن الهوية المحلية، ودور الأغاني الشعبية في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية. متحف الذاكرة الوطنية بمدينة بورسق هو سجن عسكري قديم كما كان في السابق، سجن به عدد من المقاومين للاستعمار الفرنسي ورموز الحركة الوطنية التونسية في فترة الاستعمار، وخاصة بين سنتي 1938-1952 وقبيل الاستقلال، وقد تم تحويله إلى متحف الذاكرة الوطنية بعد استقلال تونس سنة 56. يحتوي على صور وملخصات تروي أحداثا هامة في حركة التحرر الوطني من الاستعمار الفرنسي، ومنها أحداث أفريل 1938.

غنت ناجي عبد الله محلاها نغمة لطيار. الساعة لنا 6 صباحا و22 دقيقة. مع بداية هذا الشهر شهر جوان بدأ موسم الحصاد في مختلف أنحاء الجمهورية، والقطاع الفلاحي هذا الموسم يراهن على تحقيق نتائج إيجابية بفضل تحسن التساقطات المطرية خلال فترات النمو الرئيسية مقارنة ببعض المواسم السابقة التي اتسمت بالجفاف ونقص الموارد المائية، غير أن التقلبات الجوية الأخيرة أعادت بعض المخاوف. المهم أن الموسم بدأ في عديد الجهات، وتم التأكد من نضج الحبوب مثلا في سوسة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع مصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، أكدت أن الأمور جاهزة للحصاد. تم بالمناسبة تنظيم يوم إعلامي بخصوص الإجراءات الضرورية لتأمين موسم حصاد الحبوب بصورة ناجحة، وذلك مثلا في معتمدية القلعة الصغرى. تضمن هذا اليوم الإعلامي تقديم مداخلة من قبل مصالح الحماية المدنية حول التوقي من الحرائق ومجابهتها، بالإضافة إلى مداخلات أخرى حول الاستعدادات اللوجستية الواجب توفيرها من الفلاحين وتعديل آلات الحصاد بهدف الحصول على محصول جيد كما وكيفا. كما تم تقديم حصة تطبيقية تعرف خلالها الحاضرون على كامل مراحل تعديل آلات الحصاد، وذلك بحضور رؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي وعديد الفلاحين وأصحاب آلات الحصاد.

سبقت طليقا كطيف النسيم من أجمل ما كتب الشاعر التونسي الخالد أبو القاسم الشابي. يقول الشابي: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماه، تغرد كالطير أين اندفعت وتجدو بما شاء وحي الإله، وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أن تراه، وتمشي كما شئت بين المروش وتقطف ورد الربا في رباه. بصوت الفنانة مجد الرومي.

في الفترة الأخيرة تسلمت تونس، مستمعين الأعزاء، تسلمت مشعل تنظيم الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للقمح. نعم، المؤتمر الدولي للقمح المقرر عقده في أبريل 2028، وذلك خلال جلسة ختامية للدورة الأخيرة التي انعقدت في آخر ماي. يعد اختيار تونس من قبل اللجنة الدولية المنظمة اعترافا دوليا متجددا بالكفاءة العلمية التونسية والريادة الوطنية في مجال البحث والتطوير الزراعي. يشكل هذا المؤتمر الدولي للقمح حدث علمي دولي بارز نشأ بعد اندماج مؤتمرين هامين هما الندوة الدولية لعلم الوراثة في القمح والمؤتمر الدولي للقمح الذي يجمع كبار الخبراء والباحثين وصانعي السياسات والمهنيين لمناقشة أحدث التطورات في مجالات زراعة القمح وعلم الجينوم. السادسة صباحا و37 دقيقة مع عفاف راضي، تسهيل.

غنت الفنانة عفاف راضي تساهيل. نعم، في تمام السابعة تتابعون نشرة الأخبار. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح في الإذاعة الوطنية التونسية، الطاهر سوسية بالقاعة الفنية المركزية، وهبي الواعر في الإخراج الفني، سمية زواوي، سيف الطرابلسي في الإخراج الرقمي، فاطمة أعبار في التنسيق، رانيا بوتوريا في التحرير، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نسيمة الماجري، نجوى العربي. أخيرا الفنان كاظم الساهر تحدث عن انطباعاته بعد زيارة أداها للفنانة فيروز، لم يذكر بالضبط وإنما كانت منذ بضع سنوات. هي زيارة كما قال كاظم الساهر تركت لديه أثر إنساني عميق وغير متوقع. قال بدافع الإعجاب الشديد بهذه الفنانة زرتها و أنا معجب بها شديد الإعجاب بأعمالها الفنية كذلك التي رافقتها منذ الصغر، إلا أن هذا اللقاء كما أكد الساهر حمل له مشاعر مختلفة عما كان يتوقعه بعدما لمس جانبا من حياتها الشخصية المرتبطة بالعزلة وبالخصوصية الشديدة. أشار كاظم الساهر إلى أنه خرج من بيت فيروز متأثر نفسيا، معتبرا أن الشهرة قد تفرض على الفنان نمط حياة مقيد للحرية الشخصية اليومية، وهذه الحرية تبعد الفنان عن حياته الطبيعية التي يعيشها الآخرون، وهو ما جعله يعيد التفكير في الجانب الإنساني المرتبط بالنجاح الفني. قال كاظم الساهر خرجت من عند السيدة فيروز وأنا متأثر نفسيا، شعرت أنها لم تعش حياتها الطبيعية كباقي البشر، وتغيرت نظرتي حينها للفنان. الفنان محبوس لا يستطيع أن يمارس حياته براحة حفاظا على صورته أمام جمهوره.

0: الدكتور حكيم.
1: تدخين الشيشة ولات ظاهرة متفشية في بلادنا، ومازال برشا ناس يظنوا اللي الشيشة أخف من السيجارو. هذا اعتقاد غالط على طول الخط. السيجارو يضر، هذا متفقين فيه، لكن اللي يلزم نقتنعوا به هو كون الشيشة فيها مواد سامة وضارة ياسر من ناحية، ومن ناحية أخرى تنجم تتسبب خاصة في العدوى بأمراض الجهاز التنفسي.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، ويتولى بالسيجوم تدشين متحف الذاكرة الوطنية بعد ترميمه وإعادة تهيئته. تواصل أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي اليوم بعقد لقاءات أعمال ثنائية بين شركات تونسية وإيطالية. إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية والمنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء. وفي العالم، توقعات بانسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق اللبنانية غدا مباحثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أشرف رئيس الجمهورية

0: قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، حيث توجه لهذه القوات بالأمر اليومي متوقفا عند أهم محطات تاريخ الجيش الوطني.
1: يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا، لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية، ولكننا مدرسة عالمية. بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد.
0: كما توقف رئيس الدولة عند أبرز إسهامات الجيش الوطني في معاضدة مؤسسات الدولة في كل المجالات.
1: فإلى جانب الذود عن حمى الوطن، لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، في مقاومة الإرهاب والتهريب، وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية. هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. فكلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. أما في المجال الاقتصادي، فأنا ديوان رجيم معطوب لتنمية الجنوب والصحراء سيحول المناطق القاحلة التي يشرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات وتفي منتجاتها بحاجيات الشعب التونسي، بل وأكثر من حاجياته.
0: وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الجيش الوطني، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. وأشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بالسيجومي بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بعد ترميمه وإعادة تهيئته. التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء أمس بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني، وذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي تحتضنه تونس أمس واليوم. وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات. وتتواصل بالعاصمة أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، حيث ينتظر أن يشهد اليوم تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائيا بين شركات تونسية وإيطالية. نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي اعتبر في تصريح لنفيس حسني أن المنتدى يمثل فرصة واعدة للاستثمار في عدة قطاعات.
2: أكثر من 1000 مؤسسة إيطالية منتصبة في تونس يشغلوا في عشرات الألاف من التونسيين في ميادين هامة. في المنتدى هذايا لقينا فرص كبيرة، وثم عدة قطاعات باش نتكلم عليهم، ثم البنية التحتية في مخصص الطاقة، تكنولوجية الاتصال، مكونات السيارات، الصناعات الصيدلية، وعدة ميادين. الفكرة هي نعملوا شراكات رابحة. ثم مشروع الكابل اللي بشربت أوروبا بإفريقيا من تونس لإيطاليا، هذاك فيه 600 ميجاوات من الطاقات المجددة، وهذه فرصة باش التوانسة يستثمروا في الطاقات المجددة. 600 ميجاوات هو استثمار ضخم. ثم زاد البلان ماتيي هذايا اللي هو باش يشجع الاستثمار الإيطالي في إفريقيا، وتونس أول بلد اللي هي استنفعت بالاستثمارات هذايا. تجمع شركات تونسية وإيطالية يمشيوا لإفريقيا باش يستثمروا ولا باش يصدروا.
0: تم أمس إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وهو مشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أكد أن هذا النظام الرقمي سيعمل على دمج مختلف الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالملكية الصناعية وتقليص أجال معالجة المطالب، بما يعزز التفاعل بين مختلف المتدخلين من مؤسسات اقتصادية ومبتكرين وباحثين وأصحاب مشاريع. أعلن ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع التعمير رسمياً أمس إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءاً من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. ومشروع رقمنة التصرف في رخص البناء تعمير يتنزل في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة الداخلية ووكالة التعاون الفني الألمانية، وقد تم تمويل هذه المنصة الرقمية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن برنامج تدعيم. أكدت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها أن عملية التوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا تكون حصرياً على موقع الويب www.orientation.tn، وتتم العملية باستخدام كلمة عبور خاصة بهم يمكن الحصول عليها عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85,000 حصرياً من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه لدى تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا، وذلك على النحو التالي: PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: أهلا بكم من جديد. اختتمت أمس في واشنطن مباحثات اليوم الثاني بين اللبنانيين والإسرائيليين، وذلك بعد جولة شهدت توترا جعل الأمريكيين يقررون إعادة إطلاق المحادثات من جديد وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وشهدت مباحثات اليوم الثاني نقاشات بشأن مقترح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بانسحاب إسرائيل من أرض احتلتها خلال حربها على لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وحسب موقع أكسيوس الأمريكي والإعلام الإسرائيلي، تتمثل عقدة المحادثات بين الجانبين في نطاق الانسحاب الإسرائيلي وفي المناطق التي سيبدأ منها، في حين ذكرت صحيفة يدعو تحرونوت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سيصل إلى إسرائيل اليوم الخميس لبحث ملفي إيران ولبنان مع وزير الدفاع ورئيس الأركان. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن الجانبين تبادل أمس الخرائط وسط توقعات بانسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق، في حين أعرب الوسطاء الأمريكيون عن أملهم في أن يبدي الطرفان مرونة أكبر في مواقفهما. في الجانب الإيراني من الملف، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، قال إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وإن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. وأضاف الحرس الثوري أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا وهب الواعر ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وقد جاء فيها رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني ويتولى بالسجوم تدشين متحف الذاكرة الوطنية بعد ترميمه وإعادة تهيئته. تواصل أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي اليوم بعقد لقاءات أعمال ثنائية بين شركات تونسية وإيطالية. إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية والمنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء. وفي العالم توقعات بانسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق اللبنانية غدا مباحثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: تابعتم إذن مستمعين الأعزاء أخبار السابعة، قدمها شهاب الحجلاوي، ولقاؤنا يتواصل في برنامج يوم سعيد. الشادي الحاجي، يجينا الصيف

0: من الفقرات القارة في برنامج يوم سعيد فقرة السلامة المعلوماتية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. اليوم سنتحدث عن مخاطر الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال وكيف نتوقع منها. معنا كالعادة سي محمد علي بن مبروك، مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية. سي محمد علي بن مبروك، يومك سعيد.
1: صباح الفل والياسمين ليك والسادة المستمعين.
0: مرحبا بك. إذن فما برشا مخاطر في الألعاب الإلكترونية، خاصة عندما يتناولها الأطفال.
1: أكيد جدا سي الحبيب، نعرف مع ارتفاع درجة الحرارة وبداية العطلة الصيفية أنه باش يكون توجه الأطفال، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، أنه يقعد في الدار باش يمشي على وسيلة الترفيه الأولى باش تكون الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: دونك باش يقضيوا ساعات طويلة أمام الأجهزة هذه والألعاب.
0: نعم. وهي ألعاب عديدة وعديدة جدا، يعني بأنواع مختلفة.
1: أكيد جدا باش تلقى ألعاب مختلفة، ولهنا يلزم الوالي ينتبه شوية على نوعية الألعاب اللي تشد الصغيرات.
0: نعم نعم، وبطريقة مغرية كذلك، يعني فما أكيد. برشا إغراء.
1: أكيد الألعاب باش تكون مغرية، وديما تلقى أغلبها مجانية، لكن كي تولي الطفل شغوف باللعبة هذيك،
0: نعم،
1: يولي يطلب منه أنه يشري امتيازات في اللعبة هذه باش يقدم المراحل متقدمة.
0: نعم.
1: دونك لأنه شو باش يعمل، يقول له شقولك كان تشري الامتياز هذاك، يزمك البطاقة البنكية.
0: صحيح.
1: البصير الشيش يمشي ياخذ البطاقة البنكية نتاع الوالدين نتاعه، ويحاول انه يدخل المعطيات البنكية نتاع ابوه ولا نتاع امه باش يشري هالامتيازات هذية.
0: نعم.
1: هنا يلزم الوالدين يردوا بالهم انه ما يخليوش البطاقة البنكية معناتها في متناول الاطفال، باش ما يستعملوهاش في الشرائات، باش بعد ما يتفاجئوش انه فما شرائات معناتها ونحن ما يعرفوش وما وقتاش قمنا بالمعاملات البنكية هذه. لورك هو الطفل باش يشري امتيازات باش يقدم في اللعبة متاعه، استعمل البطاقة البنكية متاعه من غير ما يدري.
0: إذن سي محمد علي بن مبروك، شنو نعملوا؟ يعني الأطفال يقبلون إقبال كبير شديد على هذه الألعاب، والأولياء ساعات مش في مقدورهم باش يتبعوا أبنائهم يعني لحظة بلحظة، إذن كيف نتصرف؟
1: التصرف مع الطفل نتاعك لازمك تكون صاحبه، مش طول احنا سلطة مراقبة.
0: أي.
1: تتحاور معاه بطريقة ذكية، وما تخليش الطفل معناتها ينزوي في بيته ويتسكر بيته ويلعب. حاول انك تخلي له المجال مفتوح وفي مكان مفتوح، مثلا نقول احنا ينجم تخليه يلعب معناتها كنا في التلفزة نتاع بيت الصالة فور اكزامبل، اما باش يسكر على روحه البيت وكل احنا ويغرق في الالعاب نهار كامل وحد ما يلوش عليه، هذه من بين الاخطاء اللي يقع فيها الاولياء.
0: نعم.
1: ثاني حاجه سي الحبيب، لازم اذا فما الاولياء يحاول يفعل الرقابه الابويه على الهواتف او اجهزه الالعاب ولا الحواسيب.
0: اي
1: دونك هذا معمول به وموجود في الالعاب سيطو في وقتنا تويكا.
0: نعم.
1: كيف نعاود نذكر ما يخليوش البطاقات البنكية نتاعهم وسائل دفع الإلكتروني عند الأطفال، كيف يحاولوا يحدوا أوقات معقولة لاستخدام الشاشات والألعاب، ما فيها باش إذا فما حتى كيفاش يمارسوا رياضات أو أنشطة ثقافية أو مطالعة، ساعة منا ساعة هكا ساعة هكا، ما تخليش الطفل معناتها ياخذ برشا وقت في الألعاب. حاجة أخرى زادة سي الحبيب، حاجة مهمة ياسر ويغفل عليها أغلب الأولياء، هي مسألة التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية.
0: بمعنى
1: كي تشري لعبة سي الحبيب باش تلقى الكود نتاع العمر اللي يلزم العمر المناسب للعبة هذه.
0: أي
1: باش تلقى كود كيما 3 بليس مثلا، هذه 3 بليس معناتها الألعاب هذه مناسبة للأطفال الصغار.
0: قداش أعمارهم؟ 3 سنوات؟
1: 3 أكثر من 3 سنوات.
0: يعني صغير برشا، تو 3 سنوات ولا 3 سنوات ونصف مثلا.
1: باش يلعب العاب رقميه معناتها
0: آه.
1: موجود
0: آه.
1: موجود هذا موجود فما سيت بليس هذه باش تكون فيها بعض المشاهد او المؤثرات البسيطه معناتها اقل من 7 سنين ما يلزموش يلعب باللعبه هذيك
0: آه.
1: فما 12 بليس زاد اللعبة هذه تنجم تتضمن عنف محدود أو
0: صحيح
1: يحتاج إلى
0: أي لأنه تربي فيه يعني مسألة العدوانية مثلا يولي عدواني كيف يشوف ألعاب فيها عنف وفيها أشياء مؤذية
1: أي أكيد ونجم يجسدها حتى على أرض الواقع مع صحابه الأطراء مع التصرفات نتاعه ولا عنيفة شوية ولا حتى يضلي وحده حتى وحده يضلي مثلا كل احنا عامل روحه معناتها يضرب والا
0: صحيح
1: يعمل فيه حركات معناتها فيها إيحاءات بالعنف فما زاد 16 بليس معناتها باش تكون فيها مشاهد عنف اكثر واقعيه ومحتويات غير مناسبه للاطفال بالكل
0: نعم
1: دونك لهنا يلزم الولي يثبت هاي اللعبه 16 ما يعطيهاش للطفل وفما اخر صنف هو 18 بليس هي العاب موجهه اغلبا للراشدين وتتضمن هذه فيها عنف شديد والفاظ بذيئه ومضامين لا تتلائم بتاتا مع الاطفال والمراهقين.
0: اي توا في الالعاب الالكترونيه هذه سي محمد علي بن مبروك كله خايبه فماش العاب مفيده تثقف تهذب النفس ترقي الذائقه.
1: اي فما منه ومنه احنا علاش اشرت للتصنيف هذا معناتها يلزم نقطه مهمه اللي يخت عليه الاولياء لكن بالمقابل فما العاب ترفيهيه العاب تثقيفيه
0: نعم
1: العاب فيها معناتها بعض الذكاء احنا نضل مثلا في مغامره باش تتعدى المرحله لما تحل مساله رياضيه او
0: حسابيه
1: أو رموز كما كنت تفكر اللعبه اللي كنت تفرج فيها قبل كيما فور بويار ولا حاجة
0: هكي. اي صحيح
1: معناتها يلزمك تلقى الانديس هذاك باش تقدم في المرحلة
0: نعم قبل كل شيء لابد أن العائلة الأولية يتبعوا أبنائهم الصغار لابد هذا حاجة معناها ما يلزمش التخلي عنها. شكرا سي محمد علي بن مبروك مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية. السابعة صباحا و29 دقيقة أغنية للناجحين بصوت زهيرة سالم.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية سليم بن ميلاد، صباح الخير. نعم، أشير مستمعينا الأعزاء وقاعدين نعود ونتصل به إلى المعرض الموجود في شارع بورقيبة، شارع الرئيسي بالعاصمة. تاريخ مجيد وحاضر عتيد لهذا المعرض الذي انطلق يوم 19 جوان يتوصل إلى 28 جوان. وطبعا هذا المعرض هو مناسبة للاطلاع على تطور القدرات والجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية، يوثق كذلك دور الجيش الوطني في إسناد المجهود الوطني للتنمية من خلال إحياء المناطق الصحراوية وتنمية الجنوب على غرار نجاح تجربة مشروع رجيم معتوق. أعود إلى الأرصاد الجوية سليم بن ميلاد، صباح الخير.
2: صباح الخير سيد حبيب، وصباح الخير كيف مستمعين دار الوطنية.
1: تفضل سليم.
2: بالنسبة للطقس اليوم باش يكون مغيم جزئين بأغلب المناطق، ما تدريجيا تكاتف السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط برد. هوني نذكر ولايات القاسرين الكاف، القاسرين سيدي بوزيد وجيد قفصة. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار.
1: نعم.
2: والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. اليوم صار في تونس العاصمة سجلوا 38 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدات عادية لهذه الفترة بحوالي 4 إلى 5 درجات. بالنسبة للغدوة كيف يزداد نفس الحالة الجوية، تكاثف السحب العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، وتظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، والحرارة الغدوة تتراوح بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا.
1: نعم.
2: نفس الحالة الجوية تقعد الحالة الجوية الكلاسيكية، تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية، والحرارة تقعد في نفس المستويات.
1: شكرا ويومك سعيد. شكرا.
2: إلى اللقاء.

0: أعود إلى الحديث عن جيشنا الوطني، تاريخ مجيد وحاضر عتيد. أذكركم بالمعرض في الخيمة الكبيرة منتصبة في شارع الرئيسي بالعاصمة، خاصة بهذه الذكرى 70 لانبعاث جيشنا الوطني العتيد. وطبعا المعرض بدأ يوم الجمعة 19 جوان، يتواصل إلى يوم 28 جوان. أدعوكم إذن وأدعو العائلات لاصطحاب أبنائهم لزيارة المعرض والتعرف على الجيش الوطني وما يقوم به من عمل لفائدة الوطن. معنا زميل ضياء الدين الكريفي الموجود في ساحة القصبة بالعاصمة. ضياء صباح الخير.
1: مرحبا سي الحبيب، تحياتي ليك، تحياتي لكل من يسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية.
0: نعم.
1: وما زالت تتواصل احتفالات بعيد الجيش الوطني، احنا هي الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، اليوم 24 جوان 2026، كيف ما اليوم 24 جوان، كيف ما البارح 24 جوان 1956 تم تأسيس الجيش الوطني. بالنسبة لي أنا كيف قلت الحبيب، أنا موجود في ساحة القصبة حاليا في قلب العاصمة، اليوم باش نواكب موكب عسكري رسمي فيه تحية علم تؤدي الفرقة العسكرية الفرقة الموسيقية لفوج الشرف. ساحة القصبة اليوم سي الحبيب عندها حلة خاصة يجتمع فيها كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، يتقدمهم وزير الدفاع خالد السيلي وأعضاء مجلس الجيوش المجلس الأعلى للجيوش مع والي تونس وسامي إطارات وزارة الدفاع وممثلي السلطة المحلية.
0: نعم.
1: دونك الاحتفال باش يبدا شوية آخر، معناتها بعد لحظات يعني ربما تو باش يتم رفع النشيد الرسمي النشيد الوطني أمام وزارة الدفاع في ساحة القصبة. دونك أكثر من دلالة رمزية في تحية العلم هذه سي الحبيب هي تجسيد لمعاني السيادة والاستقلال والمسار اللي قطعته المؤسسة العسكرية منذ تأسيسها في 24 جوان 1956. الأجواء هوني سي الحبيب تتسم بنوع من الانضباط والدقة العسكرية، تشكيلات العسكرية المتناسقة، نشوف الفرقة الموسيقية اللي فوج الشرف قدامي، الجيوش الثلاث كيف الخيالة المترجلة اللي هما باش يقوموا برفع العلم تويكا. أيضا باش يكون بعد تم عرض استعراض لتلاميذ الأكاديمية العسكرية بسلاح الموزر. هذا عموما بعد شوية باش نتلقى النشاط.
0: صحيح.
1: نعم. سبع عقود للجيش الوطني المساهمة في حماية الوطن.
0: نعم.
1: خاصة مجهود الدولة يدعم فيها الجيش الوطني في المجال التربوي والإنساني والأمني.
0: طبعا ضياء نذكروا السادة المستمعين الجيش الوطني فيه ثلاثة أركان، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران، كذلك الإدارة العامة للمؤسسة العسكرية على غرار الإدارة العامة للهندسة العسكرية، إدارة التجنيد والتعبئة، الإدارة العامة للأفراد والتكوين، الإدارة العامة للصحة العسكرية، إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي. وفي المعرض اللي أشرنا له الموجود في قلب العاصمة فيه أجنحة عديدة، منهم شاشة عرض خاصة بالأدلة والمطويات وكل متعلقات جيشنا الوطني.
1: أي نعم سي الحبيب، الجيش التونسي هو ركيزة من ركائز هذه الدولة، عمود الخيمة كيف نقوله معناتها. تشكيلاته المختلفة في الجيش يبقى معناتها راه شرف للبلاد وهو ركيزة من ركائز البلاد هذه.
0: نعم طبعا فما استعراض لصور وأسماء ورتب شهداء المؤسسة العسكرية. المعرض باختصار يبرز التاريخ المجيد والحاضر العتيد لجيشنا الوطني احتفاء بهذه السبعينية. ضياء شكرا لك، عندك مجال تدخل وقت اللي تحب في يوم سعيد. شكرا، إلى اللقاء. صامدون، نشيد الجيش الوطني التونسي.

0: الموت لا نخشى المحن صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن
1: صامدون نشيد الجيش الوطني التونسي لا نخاف الموت لا نخشى المحن. على الصفحة الأولى من جريدة الصباح لدى إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني سيادة الرئيس يقول أرقى أوسمة الشرف التي لا يضاهيها أي وسام هي الوطنية والتضحية والفداء من أجل هذا الوطن العزيز. ورئيس الجمهورية يشرف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ترميمه. نقرأ كذلك على الصفحة الأولى من جريدة الصحافة لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية. وفي باب الرياضة طبعا بعد قليل فقرة رياضية ولكن أقرأ لكم العنوان الذي جاء في الصفحة الأولى من جريدة الشروق: الليلة تنتهي فسحة المنتخب الوطني لكرة القدم في المونديال. محمد

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجاتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوه اكيد باخر اخبار كاس العالم لكره القدم واخبار منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم قبل مباراه هذا المساء، مباراه الجوله الثالثه والاخيره ضمن منافسات المجموعه السادسه التي ستجمع منتخبنا الوطني التونسي انطلاقا من منتصف الليل بمنتخب هولندا في نفس التوقيت. كما تعرفوا مباريات الجوله الاخيره الكل تنطلق في نفس التوقيت بالنسبه مختلف المجموعات، في نفس التوقيت بالنسبة للمجموعة السادسة سيواجه المنتخب الياباني منتخب السويد. البارح كان الموعد مع الندوة الصحفية الخاصة بهذه المباراة قبل الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي، والناخب الوطني السيد رينار تحدث عن قيمة هذه المباراة خاصة على المستوى النفسي، على مستوى يعني سمعة كرة القدم التونسية، على مستوى يعني سمعة اللاعبين في المنتخب الوطني التونسي، وأنه ضروري يعملوا ردة فعل ونتيجة إيجابية ومردود إيجابي في آخر مباراة في هذه الكأس العالمية. نسمع إيرفي رينار يتحدث عن هذه المباراة.
2: Bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, le projet, tout ce qui est. Mais aujourd'hui, c'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon. Il me semblait du mieux possible. Et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc, vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment, il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même. Et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir.
1: طبعا تحدث، قال لابد من التركيز على هذه المباراة الأخيرة، قال منفتح على كل الحوارات لكن بعد المباراة وبعد المشاركة في نهاية كأس العالم على الجامعة التونسية، منفتح على كل المشاريع اللي ممكن نجم نتناقش فيها بخصوص كرة القدم التونسية، لكن قال لابد من التركيز أولا على هذه المباراة الأخيرة لأني بالأساس جيت لهذه المهمة، مهمة مباراة اليابان ومباراة هولندا. تحدث عن مباراة اليابان، الحسرة ما زالت واضحة بالنسبة للمدرب الوطني رينار اللي قال وأنه يعني يبدو وأنه رسائلي للاعبين ما وصلتش ولا ما تفهمتش بالكيفية المطلوبة. قال نلوم نفسي ممكن أكثر من نلوم اللاعبين. نسمع إيرفي رينار كما قلت يتحدث أيضا عن قيمة المباراة الثالثة في عودة الاعتبار وإعادة الاعتبار للمنتخب التونسي ولكرة القدم التونسية.
2: Nos responsabilités, finir le mieux possible cette compétition. Lorsque vous dites que certains joueurs ont la tête ailleurs, le football, ça demande d'avoir de la fierté. Même quand les situations sont plus difficiles, il faut être à la hauteur de l'événement et ne serait-ce que pour soi-même, être digne jusqu'au bout. Et j'espère qu'on arrivera à garder cette dignité et cette fierté
1: نسمع أيضا أيمن دحماني اللي كان حاضر البارح في الندوة الصحفية وتحدث عن أزمة حراس المرمى اللي عشنا على وقعها الحقيقة قبل انطلاق المونديال وأثناء مباريات المونديال.
3: حراس خلقناها احنا بديها تشوف قبل كأس العالم الناس كلها الحراس قريب حارس ملعب شوحو اليوم البريسيون والضغط اللي تحط على الحراس تجيب احسن جول في العالم وهذا يجي ما يعرفش. الحاجه اللي نقولها الحراس الكل في تونس اللي جا ولا اللي ما جاش كنا بعضنا وكنا خايين، وهذه الحاجه لازم ننساها خاطر عندنا حراس بالنسبه لي انا موجودين حراس في تونس سواء دول حتى على العالم الجاي.
1: كان هذا أيمن دحمان. المهم وأنه كما قال إيرفي رينار من كان في التشكيلة الأساسية بالنسبة لهذا المساء اللي متوقع فيها برشة تغييرات مقارنة بمباراة اليابان، وأنه يشرف الراية التونسية والمنتخب الوطني التونسي مهما كان الاسم، لأنه ليهمنا مش الأسماء وإنما الراية التونسية والمنتخب التونسي. كما قلت نصلين إن شاء الله تونس هولندا واليابان السويد. قبل ذلك في 9 مساء الإكواتور ستواجه ألمانيا، ومنتخب كوراساو يواجه الكوت ديفوار، ثم في 3 صباحا الباراغواي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، ومنتخب التركي تواجه أستراليا الباراغواي، وتركيا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. زوز مباريات هضومة انطلاقا من الساعة 3 صباحا. البارح بالنسبة للمجموعة الأولى جنوب إفريقيا تنتفض بعد الهزيمة الأولى ضد المكسيك. منتخب جنوب إفريقيا يعود من بعيد وفوز البارح على كوريا الجنوبية 1-0، والمكسيك فازت على جمهورية تشيك 3-0. هذا ما يخلي منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا في الدورة الثانية، ومنتخب كوريا الجنوبية كصاحب مركز ثالث ينتظر الترتيب النهائي لأصحاب المراكز الثالثة حتى يعرف نفسه متأهل أو لا. بالنسبة للمجموعة الثانية المنتخب المغربي أيضا ريمونتادا كبيرة في المباراة أمام هايتي 4-2. البرازيل فازت على سكوتلندا 3-0. البرازيل كصاحب صدارة والمغرب في الدورة الثانية عن المجموعة الثانية، في حين منتخب سكوتلندا صاحب المركز الثالث هو الآخر ينتظر الترتيب النهائي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى. بالنسبة للمجموعة الثالثة سويسرا فازت على كندا 2-1، والمنتخب القطري

0: صباحا سنواجه إسبانيا، وفي السادسة مساء منتخبنا الوطني التونسي يواجه منتخب البرتغال. في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي شد الرحال للمغرب للخوض التصفيات الخاصة بالمنطقة الأولى لبطولة أفريقيا للأمم الرجال اللي باش تدور فعاليتها بمدينة مكناس المغربية من 4 إلى 10 جويلية. منتخبنا الوطني التونسي سيكون معفى في الجولة الأولى اللي باش تحمل لقاء الجزائر والمغرب، ثم 28 جوان تونس تواجه الجزائر، 29 جوان تونس المغرب، ثم مباريات العودة والإياب بالنسبة لهذه التصفيات. يوم 30 جوان منتخب تونسي من جديد معفى، 1 جويلية تونس تواجه الجزائر من جديد، و2 جويلية تونس تواجه المغرب من جديد. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات بعد الهزيمة البارح أمام المنتخب البولوني في الجولة الأولى بالنسبة لبطولة العالم اللي دور فعاليتها بالصين لكرة اليد سيدات أقل من 20 سنة، 26-22 منتخبنا يستعد أكيد لخوض المباراة الثانية في هذه البطولة العالمية. في التنس، معز الشرقي على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى الجدول الرئيسي لبطولة ويمبلدون. معز الشرقي ترشح على حساب الأمريكي سميث بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وسيلاقي الفرنسي غاستون في المباراة الختامية للتصفيات من أجل حجز مقعد في الجدول الرئيسي لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور إشهار صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: اشهار فرصة بيع بالمزيد العلني مع الوكالة العقارية للسكنة لافاش، مقاسم موجهين للسكن الجماعي وشبه الجماعي، تجهيزات تجارية وسوق صناعات تقليدية، مساحات متنوعة وعدد طوابق يوصل الأرض مع 4 في تقسيمتها بالمروج 6، سليمان الرياض، المغيرة، المروج 4 وحي الوفاء نابل. موعدنا نهار 2 جويلية 2026 بمقر لافاش بداية من 9 صباحا. للمزيد من معلومات زوروا www.afash.net.
3: إشهار موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الدولة يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، ويتولى بالسجومي تدشين متحف الذاكرة الوطنية بعد ترميمه وإعادة تهيئته. تواصل أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالية اليوم بعقد لقاءات أعمال ثنائية بين شركات تونسية وإيطالية. وزارة التعليم العالي تفتح باب التأجيل للحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بداية من الأول من جويليا المقبل بسبب عدم إيفاء الصندوق بتعويضته. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات والتصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قسطرا في قطاع الصناعة التقليدية. في العالم، مجلس الشيوخ يغير تصويته على مشروع قرار بوقف الحرب على إيران، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لهذه الحرب. على الجبهة اللبنانية، توقعات بانسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق اللبنانية غدا مباحثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن. استشهاد فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال وسط الضفة الغربية المحتلة. مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة المئات جراء زلزالين متتاليين في فنزويلا. وتراجع أسعار النفط مع زيادة إمدادات الشرق الأوسط. نهاية الموجز، أجمل تحيات، كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي ان.
5: تلوج على تكوين يناسبك؟

تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تتابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: نواصل مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد. أشير أنه بعد قليل تكون معنا زميلة نبيل عبيد من منتدى تونس للاستثمار الدورة 22، وذلك بضاحية جمرت. ونشير أن تونس تفتح دائما أبوابها على المستقبل بثقة تامة، مؤكدة أن الاستثمار فيها ليس رهانا على الحاضر، فحسب بل هو استثمار في مستقبل واعد. وهي رسالة تؤكد أن تونس رغم التحديات تظل أرضا للفرص وفضاء رحب للمبادرة والاستثمار. إذن من هذا المنطلق يشكل منتدى تونس للاستثمار فضاء متميز للحوار والتفاعل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار.

0: أعود إذن مستمعين الأعزاء إلى الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار كما قلت قبل قليل، ونتصل مباشرة بزميلتنا نبيلة عبيد موجودة في جمرت. نبيلة صباح الخير.
1: صباح النور حبيب، يومكم سعيد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم ديما على موجات إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية في برنامجكم يوم سعيد. اليوم بما أنه الإذاعة التونسية ديما وين أنت وين هي، نحن نواكب الحدث الاقتصادي الأبرز.
0: إذن هذا المنتدى نبيلة، المنتدى هو فرص تعطى لنا لاستثمارات جديدة، نتوجه طبعا نحو قطاعات مستقبلية. المنتدى يؤكد على الأنشطة بالتأكيد ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي، بناء شراكات جديدة. إذن الكلمة لك ولضيوفك نبيلة.
1: تحت شعار تونس حركية متجددة فرص جديدة تنطلق اليوم فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، وسط تطلعات كبيرة لبلادنا انه نخلقوا ونبنيوا شراكات دولية متينة. الحدث اللي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك الافريقي للتنمية وبدعم من القطاع الخاص ايضا اللي حاضر، هي منصة حيوية اليوم وفضاء مفتوح لكل المستثمرين سواء كانوا تونسيين او الاجانب. ونحن مش نواكبوا كل فعاليات هذا الملتقى، هذا المنتدى، هذا الحدث الاقتصادي الابرز بكل تفاصيله ومعطياته، وهو يصير مرة كل عام. وكان تذكر حبيب وتعم ناول كان عنا زادة موعد لمواكبة فعاليات هذا المنتدى. شنو مش يكون فيه أبرز العناوين اللي مش تكون مطروحة، هذايا نعرفوها على امتداد ساعتين من توا حتى العشرة متاع الصباح، وفي مواكبة متواصلة من خلال صفحاتنا، صفحات الإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك والمنصة متاعنا والابليكاسيون www.radionational.tn موقعنا. زادة مش تكون فيه كل اللقاءات والحوارات، ونعيشوكم معنا كل ما سيدور هنا في جمرت حول منتدى الاستثمار. فمتابعة طيبة وحظ سعيد للاستثمار في تونس، لأنه يقولوا استثمار نقولوا خلق مشاريع، نقولوا خلق مواطن شغل، نقولوا خلق فرص، نقولوا عجلة اقتصادية تسير إلى الأمام، وهذه أمنيتنا لبلادنا أكيد. وابقوا معنا كل التفاصيل على موجاتنا.
0: إذا نبيلة كما قلت أنا قبل قليل قبل ما نتصل بك، تونس تفتح دائما أبوابها على المستقبل، وتؤكد أن الاستثمار فيها ليس رهان على الحاضر فحسب، بل هو استثمار في المستقبل الواعد بإذن الله. إذن لك الكلمة نبيلة، ومع ضيوفك طبعا سيكون الحديث المثمر.
1: تونس متجذرة أكيد بتاريخها، نعيش حاضرنا ونتطلع إلى مستقبل أفضل لأنه القادم ديما أفضل. شكرا لك حبيب جغام اللي كنت مع المستمعين من السادسة صباحا حتى الآن، يومك أسعد الأيام.
0: وانتم
1: أغلى مستمعين بقوا معنا، لأنه كما قلنا مش ننقلوا مباشرة كل فعاليات منتدى تونس للاستثمار 2026.

لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشى تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشى

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد
1: فريق كامل فريق في استوديو خارجي مواكبة للدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار التيفا 2026 اللي تحتضنها بلادنا، كما قلنا هي من تنظيم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الفيبا تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط في قمارة الشعار الرئيسي تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة. اليوم نحكيه على الحدث الاقتصادي البارز هذية اللي يحضروا حوالي أو ما يفوق 1000 مشارك، هما الكلهم من أصحاب القرار، المستثمرين الدوليين، رجال الأعمال، المستثمرين التوانسة، الممولين أيضا. مش نطرحوا مجموعة من المسائل من خلال اللقاءات اللي مش تكون من توا حتى العشرة متاع الصباح. نحكيه على بلادنا، بلادنا بوابة إفريقيا، تونس كيفاش تحافظ على الموقع هذا وكيفاش تستغله أيضا تلاقي منصة المستثمر. هذا مش يصير خلال المنتدى، مش يتم عرض لمشاريع عمومية وأيضا لمشاريع خاصة وتكريمات لأبرز المشاريع، حضور مكثف للمستثمرين الأجانب وللمستثمرين التونسيين. هذا الكل تلقاوه على موجاتنا وعلى مواقعنا، ونحن نحكيه على موجاتنا وعلى مواقعنا. ما نجموش ما نحييوش الفريق الكامل والمتكامل اللي استعد لهذا اللقاء اليوم. عمر بالشيخ هو قائد رحلتنا نحو ضحية قمرة، معنا سامية فتح اللي عاطف الخياري، علي البلطي في الإخراج الإذاعي، علي العدل، علي ولد نصر في الإخراج الرقمي، أنا نبيل عبيد. نتمنى لكم الناس الكل اليوم سعيد، ونتمنى خاصة كل النجاح لهذا المنتدى، لهذا الحدث الاقتصادي الأبرز في بلادنا اللي يصير مرة كل عامين، واللي نحن نحاول قد ما نجمو أن نواكبه كل فعاليته. أبقى معنا.

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: صباح الفل للناس الكل، يومكم سعيد مستمعينا ومستمعاتنا. أنا كنت قدمت الفريق الكل اللي كان معنا هذا الصباح، مش كان هذا الصباح، هو ماراثون من التحذيرات منذ 3-4 أيام، لكن على رأس الفريق التحية الكبيرة والخاصة جدا تكون ديما للسيدة الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية السيدة هندة بن علي الغريبي، اللي تتابع كل تفاصيل عملنا لحظة بلحظة، وحتى وهي بعيدة وإلا في مهمة خارج تونس معنا في كل التفاصيل، وما فماش مره نطرح عليها فكره ولا نقولها مادام نعملوا كذا ما تكونش في الموعد. والموعد كبير اليوم، هو موعد اقتصادي، فعاليه الدوره 22 لمنتدى تونس للاستثمار بمشاركه واسعه من مستثمرين، مؤسسه ماليه اقتصاديه من مختلف دول العالم ومن تونس اكيد. وللحديث على هذه التظاهره الدوليه وعلى واقع وافاق الاستثمار في بلادنا، اضافه الى ابرز توجهات مخطط التنميه 2026-2030، يسعد ويشرفنا أن نستضيف السيد وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ. صباح النور ويومك أسعد الأيام.
2: صباح الفل سيدة نبيلة، بارك الله فيك على الاستضافة، شكرا جزيلا للإذاعة الوطنية على حضورها لتغطية أشغال منتدى تونس للاستثمار، وتحية صباحية لكافة المستمعين والمستمعات.
1: شكرا لك أنت على قبول دعوتنا. أنا كنت قدمت فكرة على هذا المنتدى، لكن من عندك ناخذ تفاصيله، حطنا في الإطار سيد الوزير.
2: الإطار هو المنتدى تونس للاستثمار، الحقيقة من ربما من أهم التظاهرات للترويج لمناخ الاستثمار في تونس. منتدى يتم اليوم تنظيمه منذ تقريبا 27 سنة، نحن اليوم في الدورة 22، وستكون بحول الله دورة متميزة، دورة جعلنا لها شعار تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة.
1: لماذا هذا الشعار؟ شنو أبعاده؟
2: أبعاده لثقتنا الكبيرة في قدرة الاقتصاد التونسي أنه يجذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، قدرة كبيرة، ثقة كبيرة في الاقتصاد التونسي على ديناميكيته، والديناميكية هذه أظهرها خلال السنوات الأخيرة من خلال صموده أمام عديد الصدمات الخارجية. هذه وقت نقولوا الديناميكية، وقت فما الديناميكية بطبيعتها تخلق فرص جديدة للاستثمار، فرص جديدة للاستثمار في عديد القطاعات، خاصة منها القطاعات الواعدة، قطاعات كل ما يهم تكنولوجية الاتصال، القطاعات التي تفترض يد عاملة كفءة، وهو ما نفخر به في تونس. أيضا قطاعات تهم الطاقات المتجددة، تهم أيضا كل ما هو اقتصاد أخضر، كل ما هو اقتصاد دائري إلى آخره.
1: نحن الانطلاق اليوم، يدوم هذا المنتدى نهارين، شنو فيهم نهارين هذوما؟
2: والنهارين هذوما ان شاء الله، قبل ما نقول شنو باش يكونوا فيهم، ان شاء الله باش يشرفونا اكثر من تقريبا 1200 مشارك. على كل حال اليوم عدد المشاركين الذين سجلوا على منصة المنتدى بلغ 1200 مشارك محتمل
1: من تونس ومن خارج تونس،
2: في وسطهم تقريبا 25% من خارج تونس. بالطبيعة نأمل أنه نشوف أقصى عدد منهم حاضرين خلال اليوم وغدوة إن شاء الله. كيف فما حضور مسؤولين حكوميين موجودين إن شاء الله معنا في الندوة، مسؤولين من عديد المؤسسات الدولية المالية، وخلال المنتدى إن شاء الله باش يكون عندنا عديد المحطات، وأول محطة هي الجلسة الافتتاحية الرسمية اللي باش تفتتحها بحول الله السيدة رئيسة الحكومة. والافتتاح هذا المنتدى من قبل السيدة رئيسة الحكومة هو دليل على انخراط الحكومة في تشجيع الاستثمار، لقناعتنا بأنه بدون استثمار يصعب أن نحقق نسب نمو كبيرة أو مرتفعة عفوا، وبدون نسب نمو مرتفعة يصعب أن نحقق كل أهدافنا على المستوى التنموي.
1: مدام سيت قلت لنا على الحكومة نعم. في النقطة هذه شنو الإصلاحات أهم الإصلاحات اللي تم تنفيذها اللي خذيتها الحكومة اليوم لتسهيل بعث المشاريع؟ نحن نستهدف بلوغ 4 مليارات دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال هذه السنة. أيضا فما مخطط متاع تنمية من 2026-2030، كان نعطيه عناوين كبرى لتوجهاتكم سيد الوزير.
2: هو التوجه الأكبر على مستوى مناخ الاستثمار هو تسهيل بين ظفرين حياة المستثمر من بداية استثماره إلى الشروع فيه وخلال أيضا عملية الاستثمار. وفي هذا فما عديد هو الإشكاليات، يعني فما إشكاليات على مستوى ربما بعض النصوص التشريعية، لكن فما إشكاليات على مستوى الإجرائي. والعمل الحكومي متواصل، وتقريبا يظهر لي أنتم السيدات والسادة الصحفيين وكذلك الرأي العام يتابع في عدد المجالس الوزارية التي نظمت من أجل دفع الاستثمار، وكان الهدف منها حلحلة عديد الإشكاليات اللي هي فيها في عدد كبير منها مربوطة بإشكاليات إجرائية، ونجحنا والحمد لله في حلحلة العديد والعديد من الإشكاليات. ذكرت سيادتك الهدف 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية، عندنا ثقة بحول الله أنه نخلطوا له الهدف هذا في 2026، خاصة وأنه المؤشرات الأولية تدل على هذا. المؤشرات الأولية مثلا ربما هنا سكوب اليوم على خطر الـ الـ الـ الـ الـ الأرقام صدرت أعتقد يوم أمس عند الوكالة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، خلال الرباعية الأولى من سنة 2026 ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025.
1: وهذه مش شوية 25% مقارنة بالسنة الفارقة
2: بنفس الفترة من 2025. هذا يعطينا أكثر ثقة في عملنا، يعطينا أكثر ثقة في خياراتنا. هل هذا كافي أو غير كافي؟ بالطبيعة نحن نطمح للأكثر، وطموحنا للأكثر يفترض أنه نعمل ونعمل على مستوى الحكومة، ولكن أيضا على مستوى كل الأطراف المتداخلة حتى أنه ندفع بالاستثمار أقصى ما يكون.
1: الافتتاح الرسمي يكون مع السيدة رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، ثم مجموعة من الجلسات الحوارية وأيضا ورشات.
2: نعم، هو وأيضا خلال الافتتاح الرسمي سيتم توزيع عدد من الجوائز، توزيع عدد من الجوائز لعدد من المؤسسات تونسية وأجنبية اللي تميزت خلال سنة 2025. ولا يعني فما تقريبا 13 جائزة ستوزع، فيها جائزة التنمية الجهوية، فيها جائزة البرفورمانس في التصدير، فيها يعني عديد الجوائز، فما 13 جائزة ريادة الأعمال النسائية إلى آخره، فما 13 جائزة
1: هم أحسن المشاريع أو المشاريع اللي حقت مؤشرات عالية أو اللي كانت أكثر قربا مثلا من المناطق ذات الأولوية.
2: فما هذا وهذا، أنت والكريتير أدوكتي مثلا، فما الكريتير نتاع التنمية الجهوية، فما جائزة لمؤسسة استثمرت في منطقة تنمية
1: تونسية
2: تنمية جهوية مؤسسة أجنبية.
1: أجنبية
2: نعم. فما جائزة كما قلنا في المؤسسات اللي ربما أعطت أكثر performance على مستوى الصادرات، المؤسسة كما قلت على مستوى ريادة الأعمال النسائية، مؤسسة في مجال تكنولوجيا الاتصال ستارت اب.
1: احنا مش نكونوا معاكم على كل ونقول لكم
2: فما 13 جائزة، وكل جائزة عندها
1: الاتيماتيك
2: نتاعها. ثم ايضا بعد الجلسة الصباحية اللي فيها الجلسة الافتتاحية وفيها ايضا توزيع الجوائز، عندنا ان شاء الله انطلاقا من مساء هذا اليوم جلسات حوارية ستتناول تعزيز تنافسية تونس، ستتناول تونس كبوابة نحو افريقيا، وستتناول ايضا اعلان عدد من المستثمرين على على على على مشاريع سيتم الانطلاق في انجازها بحول الله في في في في تونس في الفترة القريبة القادمة. أيضا سيتم تنظيم ندوات رفيعة المستوى، فما ندوة ينظمها البنك الإفريقي للتنمية وستخصص لاستعراض فرص الأعمال المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف والتعريف بآليات النفاذ إلى الأسواق والمشاريع الممولة من قبل هذه المؤسسات المالية الدولية، وهذا يعطي ربما فرصة لعديد المؤسسات التونسية باش تفرض كيفاش تنجم تشارك في مراقصات دولية أو في مشاريع دولية يتم تمويلها عن طريق البنوك المتعددة الأطراف. وفما أيضا ندوة تنظمها المنظمة الدولية للهجرة، والندوة هذه باش تهتم بالدور الاستراتيجي للتونسيين المقيمين بالخارج في دعم التنمية. أيضا عندنا ورشات قطاعية سيقع تنظيمها، 4 ورشات قطاعية، ورشة تهتم بصناعة مكونات السيارات، وتعرفون يعني الميزة التفاضلية وقدرة الاقتصاد وقدرة النسيج الاقتصادي التونسي على المنافسة على التنافسية في مثل هذا القطاع. فما أيضا ورشة تهتم بالصناعات الغذائية، ورشة تهتم بقطاع النسيج والملابس، وورشة تهتم بريادة الأعمال النسائية.
1: اللي هي قطاعات مهمة مش يركز عليها المنتدى في دورته الحالية. منصة المستثمر أو الاستثمار مش تقدم زيادة خلال المنتدى هذا، يعني ناخذ عليه فكرة.
2: شكرا. هو هذا ربما من أهم المشاريع اللي ينتظر فيها المستثمر، لأنه الحقيقة برشا حديث وعندها مدة الحكاية، عندها فما على الأقل 3 ربما سنوات أو أقل شوية، ونحكيه على المنصة الوطنية للمستثمر. إن شاء الله في خلال هذا المنتدى سيتم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر إن شاء الله، وهذا كيف نعتبره حدث مهم جدا، لانه باش يعطينا نقطه انطلاق انه غدوه كما بدينا الحديث، قلنا الهدف من تحسين مناخ الاستثمار هو تسهيل، قلنا بين ظفرين، حياه المستثمر. هذا في اطار تسهيل حياه المستثمر انه تكون عنده منصه بوابه واحده يدخل منها لإنجاز استثماره في تونس، ول يعني الولوج لكافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار متاعه. نقطة البداية إن شاء الله يتم الإعلان عليها غدوة هنا في إطار هذا المنتدى لإعلان انطلاق المنصة الوطنية للمستثمر.
1: كل النجاح والتوفيق لهذه الدورة من المنتدى. شكرا جزيلا لك سيدي وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، ومرحبا بك ديما على موجات الإذاعة الوطنية.
2: بارك الله فيك. شكرا جزيلا للاستضافة وعيشك، والتحية مرة أخرى.
1: مرحبا بك. شكرا.
3: إشهار صيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة. إشهار

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: من جد تحية لكل مستمعينا، أهلا وسهلا باللي تحقوا بنا الآن. نذكروا اللي نحن في مواكبة لمنتدى تونس للاستثمار 27 سنة في خدمة الاستثمار في تونس. أطلق المنتدى هذية لأول مرة سنة 1999 تحت اسم منتدى قرطاج للاستثمار. دورة هذه السنة محطة جديدة لتعزيز جاذبية تونس الاستثمارية. نعود نذكر اللي كان معنا سيد وزير الاقتصاد والتخطيط، وكنا عطينا فعاليات ومحطات هذا المنتدى في أرقام قرابة 1200 مشارك متوقع في هذه الدورة. أكثر من 30 دولة حاضرة في هذه الدورة، حضور مسؤولين حكوميين، مؤسسات رفيعي المستوى، مشاركة لمستثمرين تونسيين وأجانب. شتم تكريم الشركات اللي تميزت خلال هذه السنة، عنا زيادة حضور منظمات مهنية وغرف تجارة، تنظيم لقاءات وأعمال ثنائية وشبكات تواصل مهنية. والهدف متاعنا هو خلق مواطن الشغل، خلق المؤسسات، خلق المشاريع وتكثيف الاستثمار في بلادنا، لأنه بلادنا بالحق هي أولا بوابة إفريقيا، الموقع الجغرافي، قربها من أوروبا، مكانتها على مستوى العالم، تاريخها. هذا الكل ينجم يجذب المستثمرين. المستثمر اليوم على شنو يلوج، وشنو مميزات تونس، وشنو النقاط اللي يلزمنا نخدموا عليهم اليوم. هذو ما أسئلة نطرحوهم على ضيوفنا من توا حتى العشرة، وأيضا في مواكبات مسجلة تلقاوهم على كل منصاتنا وكل صفحات.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: التاسعة صباحا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم في بلاغ أن الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 أن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا على موقع الويب orientation.tn. لجنة التشريع العام تعقد اليوم بمجلس نواب الشعب جلستي استماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. تواصل أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي اليوم بعد لقاءات أعمال ثنائية بين شركات تونسية وإيطالية. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة بداية من الأول من جويليا المقبل بسبب عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات وتصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قسرا في قطاع الصناعات التقليدية. وفي الشأن الدولي، في واشنطن أمس اختتام مباحثات اليوم الثاني بين اللبنانيين والإسرائيليين، وذلك بعد جولة شهدت توتراً جعل الأمريكيين يقررون إعادة إطلاق المحادثات من جديد وفق وسائل إعلام إسرائيلية. المباحثات شملت نقاشات بشأن مقترح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بانسحاب إسرائيل من أراضٍ احتلتها خلال حربها على لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وحسب موقع أكسيوس الأمريكي والإعلام الإسرائيلي، تتمثل عقدة المحادثات بين الجانبين في نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها. إعلام إسرائيلي يؤكد أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سيصل إلى إسرائيل.

0: لليوم لبحث ملفي إيران ولبنان مع وزير الدفاع ورئيس الأركان. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن الجانبين تبادلا أمس الخرائط وسط توقعات بانسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق، في حين أعرب الوسطاء الأمريكيون عن أملهم في أن يبدي الطرفان مرونة أكبر في مواقفهما. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: معنا أحلى بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
2: مرحبا بكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا. نواصل معكم متابعه ومواكبه فعاليات الدوره 22 لمنتدى تونس للاستثمار، وتوا يسعدنا انه نستضيف السيد جلال الطبيب. سي جلال هو المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة، للحديث على أبرز رهانات هذه الدورة من المنتدى وأفاق الاستثمار الخارجي في تونس. سي جلال يومك سعيد ومرحبا بك.
3: مرحبا بكم في استوديو في المنتدى تونس للاستثمار. كيف ما تشوف ما شاء الله، يعني بداية طيبة وبداية موفقة إن شاء الله، وحضور لافت للمستثمرين ولكل صناع القرار في المادة الاقتصادية، تجارب ناجحة للاستثمارات، لقاءات من تو نشوفوا فيها إن شاء الله، كل ما هو معناها يعطي فكرة عن إن شاء الله وبوادر لنجاح الدورة هذه.
2: الدورة الحالية لمنتدى تونس للاستثمار وانتم 22 سنة في التنظيم، شنو اللي يميزها أو شنو انتظاراتنا منها هذه السنة خلافا للسنوات الفارطة؟
3: ديما الانتظارات هي نتعلقوا فيها ونرفعوا في انتظاراتنا، وكيف حكينا كما قال السيد الوزير بكري مستويات قياسية، فعليا قياسية في حجم تطور الاستثمار الأجنبي، حكي عليها بكري سيد الوزير. كملنا العام اللي فارت ب 3560 مليون دينار، السنة إلى حد الأربعة أشهر الأولى عندنا قفزة ب 25%، عندنا 1600 مليون دينار كحجم استثمارات، حاجة كبيرة، حاجة تشجع، الحاجة اللي تخلينا نزيدوا نكثفوا من الترويج لتونس والتسويق لتونس كوجهة استثمارية. كيف ما تشوف عديد المستثمرين وشو بعدينا باش يتكلموا على نجاحات تاعهم. الشركة توا كنا نحكيو معها أجنبية كانت في العالم الكل موجودة من تونس، وكي جربت تونس قالت لنا السيت اللي فيه أخطاء واللي فيه أكثر مردودية حاجة تعطي الكيف، وقدرة ربي ما نكملوا السنة هذه إلا بزيادة كبيرة وإلا ببلوغ مستويات كبرى، ممكن 4000 مليون دينار بكل سهولة إن شاء الله نوصلوها.
2: ما هي القطاعات اللي تستقطب اليوم أكثر اهتمام المستثمر الأجنبي؟
3: تونس تزخر يعني بالفرص الاستثمارية، عندنا فرص في كل القطاعات، في كل القطاعات الواعدة، في طبعا فيه هناك بعض القطاعات اللي تحظى بعناية خاصة واللي تونس تميزت فيها، صناعات الميكانيك الإلكتريك والإلكترونيك اللي هي ولات تفرض في روحها كوجهة أساسا في مكونات السيارات، وتشوفوا حتى من خلال التكريم للمؤسسات الناشطة في تونس وحتى للبروجي اللي هم في البايبلاين، المشاريع اللي باش يتم الإعلان عليها، عديد المؤسسات في الميدان هذايا في قطاع زاد كيف كيف النسيج التكستيل في المؤسسات الناشئة. الحقيقة كل المؤسسات وكل القطاعات ماخذة حقها، والاستثمار الأجنبي في تونس هو في أبهى الصور متاعه، وإن شاء الله نواصل ونكثفوا الجهود متاعنا احنا وسلطة الإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، كل الهياكل الأخرى. لفتة كريمة وشكر خاص لزملائنا في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اللي يعني سخروا السفارات الأجنبية والسادة القناصل والسادة السفراء للتعريف للمنتدى هذية وللترويج لسورة تونس. كذلك شكر للبنك المركزي، البنك الأفريقي للتنمية اللي هو البارتنير متاعنا في الإيفنمون هذية. شكرا كذلك لكل الهياكل المساندة اللي معانا باش تشجع الاستثمار، وهيكم تشوفوا انتوما هو تحسيس للهياكل التونسية بأهمية الاستثمارات، وانه الاستثمار أهمية قصوى، لانه حتى نحكيه بكري حتى مع السيد الوزير وممثلي الأوائل للمؤسسات الأجنبية، صحيح فرحانين، صحيح هناك معناها عملية توسعة متتالية، هناك بوادر طيبة جدا، ولكن زاد مازال عنا معناها نصلحوا، مازال عنا ما نعتنيه بالمستثمر الأجنبي. هذاك علاش فرصة هذه باش نزيدوا نستمعوا لآراء المستثمرين ويكون هناك لقاءات في الصدد هذا.
2: نحن عملنا مجموعة من الإصلاحات لكن في نفس الوقت ما زلت مجموعة من الصعوبات. اليوم شنو أبرز الصعوبات اللي يطرحها المستثمر الأجنبي؟
3: ثم بعض الصعوبات اللي احنا معناها اوني كونسيون بالصعوبات هذه، ايجاد الاراضي الصناعيه، البيروقراطيه الاداريه، بعض الاشكاليات في مجال الصرف، بعض الاشكاليات زاد في هيكل الاستثمار. هناك طبعا في كل الدول، وهناك ايضا زاد تسهيلات للمستثمر. احنا عندنا مستثمرين جاوا قالوا اني المفاجاه في تونس انه ليس هناك مفاجاه. جو فيزاسور معناها خالك لا سوربريز سي كون با يو دو سوربريز. وعندنا شركات في مناطق التنميه الجهويه، في تبرقه عندنا زوج مؤسسات كبرى، وهذا توا معناها واحده منهم باش يتم تكريمها، اللي هي في تبرقه اللي تعرف انت منطقه تبرقه منطقه داخليه منطقه تنميه جهويه. مش من السهل اني تنتصب شركه غادي، ومش من السهل انه باش تعلن اللي باش تقوم باستثمارات كبرى وكبرى جدا على غرار كل البقيات التونسيه وفي كل الجهات.
2: نستغل ديما فرصة وجودك معنا. آخر المؤشرات، وكان قال سيد الوزير اللي البارح صدرت المؤشرات الأخيرة، كان ياخذوا في أرقام الاستثمار الأجنبي في تونس، وفماشي زيادة مشاريع في القريب مش نشوفها في مختلف جهاتنا تهم الاستثمار الأجنبي. ديما
3: أنت سألتني شو الخاصية متاع الدورة هذية، والدورة هذية لها عديد الخصوصيات. خصوصيات اللي باش نعطيه كالعادة معناها المشاريع والفرص الاستثماريه، ولكن الحاجه الجديده انه باش نكرموا المؤسسات اللي تفوقت في تونس وفي مجالاتها، ولكن زاد قدوه باش نقوموا بتقديم للمشاريع اللي هي معناها باش يتم القيام بها في القريب العاجل، وهي في طور متقدم. سوني با دي زيدي دو بروجي، سي دي بروجي ريال اللي ان شاء الله ربما يتم تكريمهم في دورات معناها لاحقة لمنتدى تونس للاستثمار. مشاريع كبيرة، مشاريع ضخمة، حجم استثمارات كبير جدا، خلق مواطن الشغل في تونس وفي كل الجهات التونسية. إن شاء الله كما قلت غدوة باش يكون يتم الإعلان عليهم. كذلك سيتم الإعلان على المنصة الرقمية للمستثمر، هذه زاد حاجة مهمة برشا، لأنه المستثمر بكل معناها القطاعات يمشي يلقى اون بلاتفورم اونيك بور لانفستيسمون. زاد كيف هذا تمت المطالبة به في عديد معناها السنوات. إن شاء الله غدوة يتم الإعلان الرسمي على المنصة هذه.
2: تونس ترهن على موقعها كبوابة نحو أفريقيا، شنو المؤهلات اليوم اللي تجعلنا قادرين على لعب هذا الدور؟ والمستثمر الأجنبي في زيد المستثمر الأفريقي، حظ أفريقيا من الاستثمارات الأجنبية اليوم؟
3: الدورة هذه هو العنوان متاحها زيد تونس كمنصة لأفريقيا، تونيزيا as a gateway to Africa. يعني المساج متاعنا أنه للمستثمرين الأجانب أجاو استثمروا في تونس، ومن خلال تونس اكيد باش تسوقوا المنتوج نتاعكم لاوروبا، الشريك الاستراتيجي، الشريك التقليدي لتونس، ولكن زاد من تونس الانطلاق نحو افريقيا. وحبينا زاد نوريو امثله لمؤسسات اجنبيه انتصبت في تونس، ومن خلال موقع تونس اكتسحت الاسواق الافريقيه من خلال اتفاقيات الزليكاف، من خلال اتفاقيات الكوميزا. عندنا حضور مهم، السيد الامين العام لمنظمه الزليكاف موجود بحذانا، عندنا السيده المديره التنفيذيه لمؤسسه كوميزا ريا موجوده معنا. هل ليفينمون هذايا، المنتدى هذايا نظموه بالشراكه مع البنك الافريقي للتنميه اللي تعرف انت اهميته في افريقيا الكل كممول، باش نوريه زاده اللي عندنا مؤسسات تونسيه اللي تخدم في افريقيا. وباش ما ننساش انا نجم نحكي لك على النجاحات وكي تعرفهم انت، تخدم في البنيه التحتيه، في الاتصالات، في الماء، في عديد معناها المشاريع الكبرى، واقول الكبرى كبرى الضخمه جدا في افريقيا، بفضل الكفاءه التونسيه، بفضل المهندسين التونسيين. ونحبوا نشبكوا العلاقات مع الوافدين من اوروبا والوافدين من اسيا، وكما شفت انت برشا وجوه من اوروبا ومن اسيا ومن كل الدول هم في ضيافتنا، باش نحطوهم ونربطوا السيله مع المستثمرين التونسيين لاكتساح اكثر واكثر لافريقيا.
2: مانيش باش نشدك اكثر من هكا، لكن السؤال الاخير، اذا طلبنا منكم سي جلال انكم في دقيقه واحده تعطيوا بطاقه تعريفيه استثماريه لتونس كما البطاقه البريديه، قدامك مستثمر أجنبي ومش تعملوا بطاقة استثمارية لبلادنا، شنو تنجم تقول له اليوم؟ مش تروج للواجهة التونسية كسوق استثمارية واعدة.
3: أنا ما خممتش فيها السؤال هذا، أما كنت تسألني نقول له حاجة واحدة، إذا ما تستثمرش في تونس راك أنت خاسر. يلزم تجي تونس، تونس تفرض روحها، إذا تحب أكثر مردودية وأكثر نجاعة لاستثماراتك فتونس تزخر بالكفاءات، تونس تزخر بالفرص. ومرحبا بكم كل الهيكل التونسية، وعلى رأسها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، على رأسها الهيئة التونسية للاستثمار، على رأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط وكل الهيكل الأخرى على ذمة المستثمر باش يقوم باستثماراته في تونس في أحسن صورة. وشكرا.
2: شكرا جزيلا ليك سي جلال الطبيب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة، واصلوا معنا مسألة حواراتنا ومواكبتنا لمنتدى تونس للاستثمار. متابعة طيبة للجميع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تواصل اللقاء في مواكبة لمنتدى تونس للاستثمار، ونحن في المنتدى مع كل الفاعلين الاقتصاديين نتلقاو بشابة تونسية. وقت اللي نحكيو على الشباب نحكيو على الشركات الناشئة والباعثين الشبان. سهاب جاوي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: يعيشك وبيك،
2: نورت استوديو الوطنية.
3: يشك، فرحانة برشا اللي معكم.
2: مرحبا بيك، حتى احنا سعداء بيك. نتعرفوا عليك أكثر سهيب، أنت كو فونداتريس متاع شركة ناشئة تخدم خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
3: صحيح.
2: أي؟
3: أنا سهيب جاوي، جو سوي انجينيور بوليتكنيسيان و كو فونداتريس متاع بروفيردي. بروفيردي اليوم هي أول ستارت اب لابيليزي في تونس اللي معناها تخدم على الانبعاثات الكربونية بطرق ذكية. يعني احنا اليوم احنا ديفلوبي بلاتفورم انتيليجنت فيها اجون بي اللي يعاون الشركات انهم يحسبوا ينقصوا الغابورت لي زيميسيون كربون نتاعهم. مي زاده اكثر من هكا، اليوم نحكيو على كمان، نحكيو على تصدير الاتحاد الاوروبي اللي ما عادش ينجم يكون من غير لي نورم لي ستاندار انترناسيونو تاع لو جي والمسؤوليه الاجتماعيه. اليوم بروفيرتي تعاون دو بوتونبو شركات تونسيه العموميه ولا الخاصه انهم يكون عندهم دي رابور كونفورم لي ستاندار انترناسيونو، اي دونك يكون كومبيتيتيف على صعيد الاسواق العالميه.
2: أول شركة ناشئة تونسية تعمل بالذكاء الاصطناعي للحد من الانبعاثات الكربونية. الفكرة في حد ذاتها ممتازة ورائدة. وقت جيت كيف جيت، قديش عمرها الشركة متاعكم؟
3: الشركة متاعنا عمرها عام ونص، سي ان بيبي مازالت. تبقى جيت من بالحق ان بزوان غيال معناها في المارشي التونسي، خاطر ما عادش نجمو نخدمو بالطرق التقليدية، لازمنا نكونوا فاعلين في الايكو سيستيم لصغيراتنا ولولادنا الاجيال الجديده. اما زيدا باش نكونوا معناها كومبيتيتيف لي مارشي، راهو خاطر ما عادش نجمو نبيعو وما عادش نجمو نخدمو كيف ما كنا نخدمو قبل اذا كان باش نكملوا من غير مسؤوليه سوسيال وانفيرونمونتال. دونك بروفيرتي
2: مجتمعيه وفي نفس الوقت بيئيه.
3: فوالا، لقات روحها بروفيردي فيسع فيسع تجاوب على مشكله موجوده في المارشي التونسي وزيدا في الاسواق الافريقيه والعربيه. هذاك علاش الحمد لله اللونسمون كان سريع، معناها كانت وتيره سريعه شويه.
2: اما اللي يسمع فينا يتساءل اكيد كيفاش تخدم شركه من نوع هذايا ناشئه في المجال هذايا بالذكاء الاصطناعي؟ هل انه المؤسسات والمعامل تتصل بكم تقولوا لكم يجيو يحسبون نسبة انبعاثات الكربون عنا، ولا انتوما معناها فوتخيتات قاعدين تعالجوا في المسألة هذية بطرق علمية في المخابر بتاعكم؟ كيفاش عمليا تخدم بروفيردي؟
3: عمليا الانبعاثات الكربونية هي مسألة معلومات داتا، معناها اليوم فما دي باز دو دوني انترناسيونال، وان شاء الله تكون في تونس اذا عندنا باز دو دوني تونسية باش نجمو نحسبوا الانبعاثات بطريقة بلو بريسيز. اليوم بروفيردي عندها موتور كبير، معناها ان روبو كبير يتريك لي دوني هذوما، وشركات تتصل بينا افكتيفمون، شركات الصناعيه وزاد الماليه. راه اليوم من فما من اكبر البنوك في تونس هما عملاء عند بروفيردي سون بارتنير.
2: يبهت واحد كي يلقى مؤسسات ماليه تلوج على الانبعاثات الكربونيه عندها في مؤسساتها بيدها.
3: صحيح، على خاطر المسؤوليه اكبر تاع المؤسسات الماليه، خاطر المؤسسات هي اللي باش تختار الشركات اللي باش تمولها. وقت اللي نقولوا تمويل ولا ايكونوميك ريسبونسابل، يعني تدخل ريسبونسابيلتي زاد نتاعهم هما باش يختاروا انهي الشركات الملوثه ما يمولوهاش، والشركات اللي خضراء هي اللي تستحق اليوم اكثر انفستيسمون.
2: تعرفنا على سهيب جاوي البعثه الشابه هذه، ستارت اب نتاعها البروفيردي هي، وشكون كو فونداتريس هي مع
3: مهندسين توانسه.
2: مهندسين توانسه بالطبيعه. المشاركه نتاعك في المنتدى، لقيتك هنا، اول سؤال شنو
3: تعمل ستارت اب؟
2: تعمل ستارت اب هنا، كيفاش نجم تستفاد من المنتدى هذا؟
3: اليوم احنا بالحق فخورين وفرحانين برشا اللي باش يصير تكريمنا من طرف السيد رئيس الحكومه، على خاطر اختارونا كاحسن ستارت اب بستارت اب وورد. غري ما نجم يكون كان دفع معنوي كبير ياسر لينا احنا باش نجمو نقدمو في لومبيسيون هذايا اللي نخليو مستقبل تونس بالحق دوغاب.
2: حكيت على مستقبل تونس، وانت تمثل شباب تونس وانت بحذايا اليوم، وخاصة من باعثي المشاريع والمبادرين، ونحن نشجعوا المبادرة الخاصة ديما. اليوم دولتك تكرمك كأحسن الشركات اللي خدمت وعمركم عام ونص كما قلت معناها ما زلتوا كبديتوا. الشباب التونسي اليوم شنو اللي شجعوا أكثر على الاستثمار في بلاده؟ شنو يطلب؟ شنو الحاجات اللي تها أنت مميزات لبلادنا وشنو النقائص الزيادة اللي كان نصلحوها شوية النجم قدمه بالاستثمار فيما يتعلق بالشباب والشركات الناشئة؟
3: هو في تونس عنا تجربة رائدة ومزيانة برشا اللي هي ستارت اب أكت، واللي برشا دول في الريجيون نتاعنا راهو خذات منا التجربة هذه وطورتها بطبيعة بطريقتها هي. عنا إيكو سيستيم هي احنا اليوم المقر نتاعنا في الغزالة اللي هي مؤسسة وطنية، ونفتخروا ياسر بالدعم للقنين من الإيكو سيستيم. بطبيعة هذا ما يمنعش اللي فما زادة نقائص كبار. اليوم احنا في منطقة استثماري وكان فما حاجة بالحق ناقصة الإيكو سيستيم نتاعنا التونسي باش يسو ديفلوب هو الاستثمار. احنا عنا الجمعة التالية كنا في ايطاليا، مشينا للسويد، شاركنا في قطر ونشوفوا معناها كدي ستارتوف نشوفوا شنو البلاد الاخرين وكيفاش احنا في بلادنا زي حتى بلادنا احنا كيفاش نجمو نوصلوا لينوفاسيون ونوصلوا كيفاش لو فيت دو روبونسي الاستثمار باش يكون هو متوافق مع الواقع الجديد اللي هو معناها كيف ما يعرفوا الناس كل يخلق في مواطن عمل بكيس. احنا عمرنا توا مثلا عام ونص احنا في معناها في ظرف قصير وليديك معناها تصور انت الشباب اللي باش يخدموا في لي ستارت اب هذوما معناها الافاق نتاع التشغيل
2: المزيد من التشجيعات تكون شنو
3: الاستثمار الاستثمار الموجه للشركات اللي مشيو للسويد ولا مشينا لقطر نلقاو فما انفسترز دي زيرو. اش معناها؟ معناها عندك فكره كهو زيد ما عندك حتى شيء، عندك فكره انفستي فيها يسرع النجاح ولا يسرع الفشل، خاطر الفشل زاد تتعلم.
2: اما هنا عندنا مجموعه من البرامج، كل معلومه ما توصلش ديما، اما وقت اللي نبداو نحكيو على تمويلات المبادر الذاتي او تمويلات لتشجيع الشركات الناشئه، يعني فما الفرص ربما نقصي شويه
3: ونحبوها جديد.
2: صفر
3: احنا ديما نحبوا بلادنا خير باش نوصلوا كيف ما نقولوا السيليكون فالي
2: في
3: افريقيا.
2: معناها يمكن انت تقول الشباب اليوم عليه بالفكره وعلى الدوله تنفيذ
3: الدولة.
2: الفكره
3: مش كانت الخواص نحكي على الاستثمار بطريقه معناها عامه، معناها الدوله عندها دور صحيح وسورتو دور قانوني. الناس الكل معناها نعرفوا التحديات اللي نلقاوها كشركه ناشئه في قانون الصرف معناها اي مستثمر اجنبي ولا تونسي باش يلقاها، دونك الدوله عليها التشجيع صحيح مالي اما سورتو قانوني، والمستثمرين زاد الاجانب هذايا باش يعطيهم معناها ستابيليتي وثقه كبيره في الايكو سيستيم باش يولي علاش ليه كيف ما نشوفوا اقتصادات ناشئه كيف نيجيريا كيف جنوب افريقيا وصلوا للعالميه المغرب خالطه، علاش ليه في تونس نوليو هكا ولا خير؟
2: ندعموا اكثر افكار الشباب اليوم مش نخلقوا شركات اكثر واهم. التمويلات تجي من الخاص يكون تحتي والدولة تسهل في التشريعات وتخليها مناسبة ومواكبة لتسهيل بعث الشركات الشابة. نحن نتمنى لكم كل النجاح، مبروك التكريم، وكسبقنا نحن البرنامج توا أول شركة صناعية لحساب الانبعاثات الكربونية في تونس بروفيردي، وشكرا لك سهيب جاوي باعثة المشروع مع مجموعة من المهندسين. سلمونا عليهم الكل وإن شاء الله ديما ناجحين. هذا نموذج لشباب تونس والاستثمار والشركة الناشئة. أبقوا معنا لأنه بعد نشوفوا التونسي اللي خارج تونس اللي قرر أنه يغادر أرض الوطن وموجود في بلاد أخرى من العالم، كيفاش اليوم يستثمر في بلاده ويبعث المشاريع وكيفاش ينجم يستفيد من هذا المنتدى، منتدى تونس للاستثمار 2026.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الإذاعة الوطنية التونسية خرجت من استوديوها المركزي اليوم استوديو نبيل بزكري وليدة ليلي، وانتقلنا لضحية قمرت في مواكبة لمنتدى تونس للاستثمار 2026. ابقوا معنا لأنه على صفحاتنا الرسمية تلقاو كل المعطيات صوتا وصورة، فيديوهات، حوارات، لقاءات، مؤشرات حول الاستثمار الأجنبي في تونس، حول الاستثمار الإفريقي، كل فعاليات هذا المنتدى اللي تواصل اليوم وغدوة على موجاتنا مع تمنياتنا بالنجاح لكل مستثمر تونسي، لكل مشروع تونسي، وللاقتصاد التونسي، ولهذا المنتدى إن شاء الله

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجمو تابعو الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
0: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: العاشرة صباحا هنا في تونس، من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وفد من البرلمان يشارك في الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالعاصمة الأذرية من 22 إلى 25 من جوان الجاري. والمشاركون في اللجان الدائمة المتخصصة يناقشون عددا من المواضيع، لا سيما المتعلقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومتابعة جهود صون الموروث الثقافي الإسلامي والمؤسسات الدينية في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية. غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش منتدى تونس للاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي. المديرة الإقليمية لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بتونس تؤكد على التزام البنك الإفريقي للتنمية بمواصلة دعم تونس، مفيدة بأن حجم استثمارات البنك الإفريقي للتنمية في تونس تناهز 6 مليارات دينار تونسية، وهي موزعة على 25 مشروعا في عديد المجالات. في الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا مساء أمس إلى 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح وفق حصيلة رسمية أولية، والأرقام مرشحة للارتفاع مع تواصل عملية البحث والإنقاذ تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة. موجة حر شديدة تواصل اجتياحها مناطق في غرب أوروبا بعدما أودت بحياة العشرات وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية. وخبراء الأرصاد الجوية يحذرون من أن درجات الحرارة بالغة الارتفاع قد تستمر حتى نهاية الأسبوع. خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى البحرين، وزير خارجية البحرين البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني يرحب اليوم بإعلان سلطنة عمان إنشاء ممر آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز. أسعار النفط تواصل انخفاضها اليوم مقتربة من مستويات قبل الحرب، مع خروج ناقلات عالقة من مضيق هرمز عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الأمريكية

0: الصهيونية مع إيران، مما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الإذاعة الوطنية تقدم
3: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع كريمة الوسلاتي. صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان. اليوم صباح تونس في توقيت استثنائي من 10 حتى نصف النهار. كنا قبيلة في حصة خاصة من يوم سعيد مع نبيل عبيدي وتواصل لقانا في صباح تونس من توا حتى نصف النهار. مفتح الدنيا مع الكوتش مروة عرفاوي بعد شوية بقديش اليوم كذلك من السوق المركزية بتونس العاصمة باش ناخذوا أسعار السوق والبنة والمنفع. اليوم أسمع عشوري باش تقدمنا كل عادة الدبارة. كون لباس مع سمية منصور سوري منسقة البرنامج الوطني لمكافحة السرطان عفى الله الجميع باش نحكيو على أهمية التقصي المبكر بر وبحر. اليوم باش يكون حاضر معنا نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري مكلف بالصيد البحري باش نحكيو على الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري. فقرة أقرة تربح مع الشاعر والكاتب بوبكر العموري باش نقدمو ديوان العبارة. وفي الجهات اليوم الرحلة في جربة مع لميا بن غالي. وهكا أحلى نختمو مع أميني ذويفي مختصة في صناعة الشموع المعطرة باش نحكيو على موديلات الشموع المعطرة الخاصة بالأفراح. هذه تقريبا أهم الفقرات تستنى فيكم في صباح التوانسة. فاتن فاطمة سمية كريمة عواطف شاكر فريق البرنامج يقولكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في صباح التوانسة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتم يوصلكم صوتنا. مرحبا في فقراتنا كالعادة الأولى ديما تكون مفاتح الدنيا.
1: مفاتح الدنيا.
0: مفاتح الدنيا اليوم كوتش مروى عرفاوي باش نحكيه على موضوع سائد هو مربوط برشا كلام وبرشا عادات احنا في سلوكنا اليومي نجمو نتفطنوا له كيما نجمو ما نتفطنولوش. المعتقدات كيفاش ننظروا لها معناتها في سلوكاتنا اليوميه؟ ما المقصود ساعة بالمعتقدات؟ كيف ننظر للمعتقدات؟ نبداو من البدايه بالمصطلحات. مروى مرحبا.
2: صباح النور ساحه، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل المستمعين نتاعنا. المعتقدات هي تتصنف لبرش حاجات، فما عنا المعتقدات الدينية، عنا المعتقدات الاجتماعية، عنا المعتقدات الشخصية، وعنا مجموعة أخرى من التسميات نتاع المعتقدات ما نجموش نتعرضوا لها الكل، أما خلينا محصورين في ثلاثة معتقدات ذوما اللي هما المعتقدات الدينية المتعارف عليها في المجتمع نتاعنا واللي نحن معناها نتعاملوا بها في اليوم نتاعنا وفي المعيش نتاعنا. فما المعتقدات الشخصية، أنا نعتقد أني أنا أحسن واحدة في الدنيا ونتعامل مع نفسي على أني أحسن واحدة في الدنيا، هذا معتقد شخصي. معتقد شخصي أني أنا مثلا النجم نعمل كل شيء وحدي، حتى حد ما ينجم يعملي حتى حاجة أخرى، هذا النجم نصنفه في معتقد شخصي. معتقدات أني أنا نعرف الدنيا الكل وأنا أحسن واحدة في اللي نعمل فيه، معتقد شخصي، حتى حد ما ينجم يحاسبني عليه ولا يلومني عليه، خطر هذيك معتقداتي الشخصية. فما المعتقدات العامة والعمومية والاجتماعية
0: هي اللي
2: نتعاملوا عليها في المجتمع، معناها نتعاملوا معاها وعليها في المجتمع نتاعنا. منين جايه هي المعتقدات هذه حسب رايك كريم؟
0: دونك احنا خلينا في العنوان كيف ننظر للمعتقدات الاجتماعيه بصفه عامه، معناتها هكا ولا
2: المعتقدات الاجتماعيه بصفه عامه هي
0: ولا باش نبداو بالشخصي؟ احنا
2: هي الساعه كيفاش نتعاملوا معاها في المجتمع نتاعنا.
0: احنا العنوان اللي عندنا كيف ننظر للمعتقدات، دونك هذا هو معناتها باش نمشيو للشخصي ولا باش نمشيو للاجتماعي؟
2: شو الاجتماعي؟
0: للاجتماعي. دونك كيف ننظر للمعتقدات الاجتماعيه وكيف نتعامل معها؟ بالضبط. يلا نبداو معك، تفضل.
2: بالنسبة للمعتقدات الاجتماعية هي ساعة جاية من مجموعة من العادات. العادات هذه اللي توارثناها عبر الأجيال، توارثناها من جدودنا، توارثناها من بيئتنا، والمعتقدات هذه جاية من عادات. العادات هذه موجودة عند كل فئة وعند كل منطقة، عند كل معناها مجموعة تنتمي لحاجات معينين. مثلا فما مجتمعات تعتقد انه المرأة ما عندهاش الحق تقوم بمهام الرجل وتخدم الخدم اللي يخدمها الرجل.
0: فما
2: مجتمعات يعتقدوا اللي الرجل ما عندوش الحق انه مثلا يقوم بالاشغال المنزلية، لانهم يعتبروا انه الاشغال المنزلية هي
0: مربوطة بالمرأة،
2: مربوطة بالمرأة وما عندوش حتى دخل فيها. هذوما معتقدات على ناس قبل وقت اللي كانوا يعتبروا اللي الرجل يلزمه يخدم في الشارع ويجيب الفلوس وكها، والمرأة يلزمها تقوم بمهامها المنزلية، طيب وتنظف وتربي صغار وكها. هذا معتقد من المعتقدات الاجتماعية واللي هو توا في وقتنا توا فما ناس تتعامل معاه وتعيش به، فما ناس لا تقول لك هذا ما يمثلنيش، هذا ما هوش المعتقد بتاعي، ما يعنينيش. أنا المعتقد بتاعي أني نعمل كل شيء كيفي كيفه، أن نحن متساوين، أنه نحن نعيش فرد ليفل، دونك ما فهم معناها ما عندهمش الحق باش نعيش بالمعتقدات هذه. وهذا كزادة في حد ذاته معتقد، أني أنا نعتبر أني أنا عندي الحرية في أني نتعامل مع الحاجات اللي تعيش بها الناس بنظرة مختلفة، هذا كتبعني أنا زادة ما هوش تبع حتى حد ويصنفوا إلى المعتقدات.
0: باهي، دونك أحنا في هذا الكل شنو لازمنا نعملوا بعلاقة بالتنمية البشرية؟ في هذا الكل كل حد يبدأ حر، كيفاش ننظروا له؟ نتعاملوا معاه ما نتعاملوش، نتواصلوا معاه ما نتواصلوش. توا في العائلات زاد قلت لي مثلا اذا فما كوبل باش يتزوج مثلا ويبدا السيد الرجل في مخه انه لا يقوم بتاتا باعمال المراه، والمراه في مخها انه فما تشارك في المسائل هذه، شكون باش ينجح في تغيير المعتقد ولا نتعايشوا مع؟ كيفاش نعملوا معناتها في النهايه؟
2: المعتقدات بما انها هي حاجه متوارثه ومزروعه فينا وفي اليوم نتاعنا، دونك كما انت قلت الاكزامبل نتاع الراجل والمراه، لهنا نحاولوا نخزروا كل كوبل معناها في حد ذاته يخزر لها المعتقد هذا. الساعه هو يزمو يعرف اللي هو يعيش في معتقد اللي هي هذيك ماهيش حقيقه مطلقه وماهيش حقيقه ثابته وما عندوش المصدر نتاعها، واللي العادات هذيك تنجم تكون كانت صالحه في وقت وفي زمن معين توا ما عادش صالحه، ويخزروا هل هذا يناسبهم وينجموا يتعايشوا معاه ويعيشوا به ولا ما يناسبهمش. خاطر المعتقد ماهوش مشكل، وما هوش حل زي ده. إن أنا نجمت نتعايش معه ونعيش به وما يمثل ليش عائق في اليومي بتاعي في عاداتي في تقاليدي يا حبذا، كان حسيت هو يعمل لي مشكلة ولا يوقفني في لحظة ما، يخلق لي حاجات وعادات نجمت تتأثر عليه وتأثر على الجو العام اللي أنا نعيش فيه، سواء ككوبل ولا كأم ولا كبنت ولا كمربية ولا كأي حاجة من هذوما الكل. دونك نولي نحاول نغير تدريجياً تدريجياً في قناعاتي وعاداتي البسيطة باش نجم نخلق معتقدات جديدة خاصة بي في المجتمع اللي ننتمي ليه.
0: باهي، كيفاش باش تصير العملية هذه وكيفاش تفيق اللي انت لازمك تبدل من معتقداتك؟ هي معتقدات دونك صعيب باش تتزعزع شوية.
2: إذا أنا حاجة معطلتني في حياتي، إذا أنا ما تخدمنيش الحاجة هذه، إذا أنا عندي المعتقد متاع أنه مثلا في العلاقات الزوجية كله كان باش ناخذ بنت جيتي، بنت حومتي، بنت بلادي، بنت فما راو مازلنا شوية صحيح توا المغلب بكل كلام عاش نعيشوا في هذا، احنا توا تطورنا واللي يحبوا بعضهم واللي يترجنوا واللي نجموا يعيشوا مع بعضهم، ألورك مازالت فما حاجات ترسخ وتفرض. إذا كان أنا ما نجمش نعيش مع شخص ولا ما نجمش نتعامل معه، كيفاش نسمح روحي أني نقوم بالخطوات الأولى ساعة؟ كيفاش نسمح روحي أني نتبنى عادات ومعتقدات متاع ناس أخرين؟ دونك من هنا نبدأ ساعة بكلمة لا، اللي هي الرفض المطلق للحاجات هذه من غير ما نحكم اسكو هو باهي ولا خايب. أنا ما نجمش نعيش فيه، أنا ما نجمش نتعامل مع الشخص هذاك، أنا ما نجمش نتعامل مع الوضعيات هذه. علاش نفرض على روحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أشخاص أخرين أني نتعامل مع الوضعي؟ دونك أول حاجة نفهم أني أنا في وضعي ما هيش مريحة، نقول عليها لا أول حاجة في أني نصلح أني نقول لا، ما نطلقش حكم لهم صحاح لهم غالطين لهم باهين لهم خايبين، ما نطلقش حكم لا بالباهي لا بالخايب، ونشوف الحاجة اللي ترتاحني اللي نجم نبدأ بها وبقانون التدرج سلة سلة. مش لا ونقطع ونمشي للإكستريم ونلقى روحي في كونفلي مع روحي وما نجمش نتعامل مع هذا، ونبدأ نتبنى أنا بشوي بشوي خاطر لفت أني أنا تقبلت وتبنيت أنه راه هذاك معتقد وراني أنا ما نجمش نتعامل معه، تو لآخر تدريجيا يتعامل معك على أني كنتي ما نجمش تتعامل معه. أما إذا كان أنا نكون في وضعية خمول وركود ونقبل بهذاك ونقول لها ماي أمي عشتها كيكا، ماي مماتي عشتها كيكا، ما بابا ربنا على هكاكا، ما وندخل وندخل المعتقدات
0: اللي تحب تتكلم يقول لك يا اخي علاش توا تكلمت مك من الاول انت عارف علاش قادمه او عارف هو علاش قادم،
2: يعطيك صحه.
0: دونك الوضوح من الاول به ويتحكي فيه، معناتها هذه في العلاقات الثنائيه في العمل وفي الخدمه وفي برشا حاجات، معناتها زاده
2: ثم توا في المجتمع التونسي سيرتو وتقريبا في البلايس الكل تقول لك انا عندي مشكله مع اكس عندي مشكله مع إكس. ما نجمش نتفاهم مع هذيك هكا هذيك هكا، هذوكم الزوز ما ينجموش يكونوا مع بعضهم. الورك نحنا الحيز الزمني اللي يجمعنا والمعتقد نتاعنا في انه نحنا يلزمنا نحبوا بعضنا يلزمنا نخدموا مع بعض، هالالزام هذا منين جاي ساعة؟ ما هو معتقد انا خطرني نخدم معاك فرد فضاء وفرد توقيت، معناها انا نعتبر روحي اني ملزمه اني نتواصل معاك لا نتواصل معاك في حدود
0: العمل طبعا.
2: علاش نلزم روحي باش نكون مثلا صاحبتك؟ مانيش مجبوره باش نكون صاحبتك.
0: الزماله غير الصديقه،
2: الزماله غير الصديقه، هذه بالنسبه لفضاءتنا نتاع
0: المشتركه
2: نتاع العمل الشارع.
0: ومن ما نطلقوش احكام زاده، خاطر هي والعمل بطبيعته عنده ضوابط زاده، انت ما دامك دخلت في بيئه عمل فيها ضوابط معينه، مثلا انت تلبس الطويل مثلا وهما قالوا لك ليه نحبوك تلبس القصير خاطر ضوابط العمل فيها، مثلا في ريسبسيون في حكايه ما ساعات تلقى هكا شكل معين متاع مثلا اللي في الاستقبال ولا حاجه، اسكو انت تقبل انك تلبس قصير والا لا كان تحب تقعد بالطويل دونك تشوف خدمه اخرى؟
2: اذا كان انت عندك معتقد اللي هذا
0: او العكس سلبي. بالعكس
2: اذا كان انت عندك معتقد اللي هذا سلبي ويمس من شخصك او تاخذ بطريقه شخصيه وتتجرد من تفرقه الحياه العمليه والشخصيه والإنسانية والاجتماعية والمهنية والروحية والصحية والأسرية وتدخل في الشخصي وتقول لا هذا ما يلزمنيش، وكان أنت إنسان عملي تعرف تفرق بين المعتقدات الخارجية والمعتقدات الداخلية متاع أنه هذيك خدمة فيها قواعد وضوابط وأنا باش نلتزم بالقواعد والضوابط وهذا لا يمس من شخصي بتاتا. أنا تو ما نحبش نلبس الطويل في الخدمة هذه، يلزم نلبس الطويل باش نلبس الطويل على خصوصية الخدمة هذه،
0: أو العكس بالعكس
2: أو العكس بالعكس مثلا. هذا مثلا في العمل فما حاجه اخرى في الخدم خاصه في تونس في الادارات في الكل، تحسك اللي فما كاينو الناس بيع وشاريه، كاينو فما ضغينه هكا نتاع انا نسالك حاجه ولا انت تسالني حاجه. نو سي با فري، انا لا نسالك حاجه انت لا تسالني حاجه، احنا نكملوا بعضنا باش نجموا نقوموا بمهمه، انت تقوم بخدمتك وانا نقدم لك اللي نجم نقدمه لك في اطار الخدمه هذيك معناها. فمش علاش لا انت تطلق عليه حكم، لا انا نطلق عليك حكم، لا انت تقتنع باللي انا نعمل فيه، لا انا نقتنع باللي انت تعمل فيه، ولا نبني عليه معتقد لازم. فمش لازم
0: دونك سهل انه نتخلصوا منهم الحكايات هذوما. فما تدريبات معينه، فما ما نعرفش انا بخلاف انك تنظر لروحك انت،
2: فما العادات البسيطه، فما عادات صغيره راي احنا
0: نختموا بها. عطينا شويه هكا
2: مثلا من العادات نتاعنا، اني انا نحاول كي نتعامل مع الاخر المختلف مهما كان هو ما نطلقش عليه حكم، لا باهي لا خايب، لا مهم لا مش مهم، هو مهم في اللي يعمل فيه بالنسبه لروحه. انت علاش تسمح لروحك باش تطلق عليه هو مهم ولا مش مهم؟ خزرتك للاخر، كي تخزر للاخر مثالش اخزر له بتجرد، لا تقول عليه هذا ينجم يكون ولا هذا ما ينجمش يكون. من انت حتى تقارن الاخرين؟
0: مش قلت اللي تبدا الاحكام هذيك اللي تطلق على الناس،
2: الاحكام هي جايه من العادات، والعادات نتاعنا جايه من باهي وخايب، والناس تقيم على خدمتها، والناس تقيم على زينها، والناس تقيم على مجهودتها، وكل والناس تقيم على افكارها، والناس تقيم على لا شيء زاده. وكل واحد حر في المعتقد نتاعو باش يقيم الاخر كيما يحب. ما تحكمش عليا بين انك تقيمني وتنقدني شيء جميل ومريح، وبين اذا نسمح لك زاده انك تقيمني وتنقدني ونعطيك الفرصة وما ندخلكش في خصوصياتك، هذه حاجة محليها. أما أنك أنت تسمح لروحك باسم الحرية وباسم أنك أنت تنجم تكون في المجتمع هكا حر وطليق معناها، ومعتقداتك أنت تفرض علي بطريقة أو بأخرى أني نتبناهم، لا هذا ما يسمح لكش. وهذا تبدأ به من روحك باش تنجم تطور روحك، خاطر أنا مريتك أنت، واللي تحسه تجاهي هذاك تحس فيه انت مانيش نحس فيه انا، والخايب اللي تلقاه مني هذاك متاعك انت، والباهي اللي تلقاه مني هذاك متاعي. دونك في معتقداتنا وفي عاداتنا اللي نبنيو فيها في المجتمعات اليوميه، مهما كان الفضاء اللي انت متواجد فيه، مهما كان الاشخاص اللي انت تتعامل معهم، انت راك تبنيه مش الاخر. اذا فما خلل اخزر روحك، قيم روحك، انقد روحك، تو تعرف شنو هي المشكله اللي تخليك تتواصل ولا تحكم ولا تطلق حاجات غير حقيقية أو حقيقية. في كلتا الحالتين مش مهم، لأنه هو مش مسموح لك.
0: بالضبط. دونك في كل الحالات هذه كلها معتقدات في المجتمع، لكن فما فضاءات تفرض عليك حاجات بعينها بمعزل على معتقداتك. في الخدمة إذا فما لباس معين لازمك تلبسه تلبسه، في مكان معين لازم سلوك معين لازم، دونك نتجرده هذيك
2: قواعد عامة العامة اللي تنظمنا نحن كل مهما كان، وفي سواء كان في خدمنا في شوارعنا في كير تنظمنا راهي تخلينا نحن ناس نكونوا بدرجة من الوعي اللي إن شاء الله نوصلوا لها. خاطر توا في توا في الوضع الحالي ما زلت هكا، ما نحبش النظرة التشاؤمية، أما هكا توجع كي تلقى ناس معاك متواجدين في فضاءات معاك ويطلقوا معاك يطلقوا عليك في أحكام ويتعاملوا معاك بحاجات هما يعتقدوا أنها صحيحة.
0: بالفعل. شكرا لك، يعطيك صحة مروة عرفاوي الكوتش، كنت معنا في مفاتح الدنيا وحكينا على نظرتنا للمعتقدات الاجتماعية. 10:27 مواصلين معاكم اللقاء، وبعد شوية باش نمشيو للدكتور حكيم، ومن بعد نمشيو لقداش اليوم أسعار السوق. عنا غنية هكا ولا عنا دكتور حكيم؟ عنا غنية، يلا نسمعوا مع بعض.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحن في توقيت الاستثنائي طول 10:30 ماشي في بالي 9:30 يا فاتن نحكي على الدكتور حكيم وين 10:30 دوك نمشي وتوا للسوق ونمشيو لفقرتنا الموالية.
1: قديه اليوم؟
0: قديش اليوم من السوق المركزية بتونس العاصمة؟ أحمد البوبكري رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في تونس. صباح الخير سي محمد. سي أحمد
2: صباح الخير وتحية ليك وللأستاذ المستمعين.
0: إيه عايشك يا عايشك، ناخذوا فكرة على أحوال السوق وأسعار السوق.
2: بالنسبة للخضر البطاطا 2250، البصل بين دينار و200 ودينار و300، طماطم دينار و200، الفلفل بين دينار و800 و2150، سلق المعدنوس بين 600 و 800، القارص 3000، الخس الكعبة دينار و 500، والخيار دينار و 850. بالنسبة للغلاء الفراولة
0: الفراولة سي أحمد انقطع الخط. بسي أحمد، سي أحمد مباشرة من السوق تسمع فينا؟ انقطع الخط. 10:32 دقيقة من تونس نواصل معاكم أكيد تقديم برامج الإذاعة الوطنية التونسية، وأكيد باش ناخذ فكرة على الأسعار مع أحمد البوبكري رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في تونس العاصمة من السوق المركزية بتونس، ونشوفوا معاه الأسعار زادت فما انخفاض طفيف، شنية وضعية السوق اليوم؟ نحن خميس مع تقريب من نهاية الأسبوع، فما حركة ما فماش؟ ذي الكل باش يكون مع أحمد البوبكري رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في تونس من السوق المركزية المارشي سنترال، وما أدراك من المارشي سنترال والخيرات الموجودة في المارشي سنترال. 10:33 دقيقة صباح توينسا متواصل معاكم في إذاعتنا الوطنية التونسية. إذا فما هكا باش نتعطلوا شوية نمشيوا الومضة فاصل ونواصل.
3: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عزدين دي.

نواصل معكم العشر 35 دقيقة. للأسف تعذر علينا معاودة، احنا عاودنا الاتصال ما تعذر علينا التواصل مع أحمد البوبكري. ممكن فما مشكلة ريزو أو الشحن وفيه من الموبايل. على كل إن شاء الله أول ما نتحصلوا عليه ناخذوا فكرة على الأسعار. نواصلوا احنا في تفاصيل برنامجنا أكيد الآن الأغنية الموالية باش تكون محمد الجموسي، نسمعوها مع بعضنا.

0: 20 سنة هذا محمد الجاموسي الغناية أكيد تحتفي بجماعة العشرين سنة اللي هما 20 سنة وجماعة اللي عندهم الإحساس زيادة متاع العشرين سنة مدام فاتن يعني كما حسيتي أنا 50 سنة أما إحساسي 20 سنة أما هي دعوة بمثالش زيادة للفنانين وشعراء باش يهتموا بالأعمار هكا كل عمر يعملوا له غناية باش ما يحسوش اللي جماعة العشرين سنة فقط خمم فيهم محمد الجاموسي. 10:40 في تونس نرحبوا بكم من جديد ونمشيوا لفقرتنا الموالية. بنا ومنفعة. بنا ومنفعة اليوم الشيف أسمع عاشوري حاضر معنا عن طريق الهاتف. أهلا وسهلا بيك شيف.
1: صباح النور.
0: مرحبا. مرحبا مرحبا. هاي اللي تفضل كلمة ليك.
1: باه باش نخرجوا شوية من التواصيل. ماذا بينا حاجة فريش ولا نمشي وفك الحاجات الأخيفة كما الساندويتش كما السالاد هذوما الكل اللي قلنا باش نعملو تاكوس باش نحضرو له قبل ما ناخذ تاكوس اللي هو فان سبيسيال يتباع ناخذو الخبز نتاعنا كي باش نعملوه كاري نقصوه هكا 15 سنتيمتر نحطوه في الماء لازم نحطوه في الماء قبل ما نحطوه في لاباري ناخذ مايونيز نعمل صوص فروماجير اللي هي قد الكونتيتي نتاع الكريم فريش قد الكونتيتي نتاع الفرماج هما الكل نجمو ناخذ فرماج شيدار فرماج غريير بيان سور موزاريلا ناخذ الكونتيتي نتاع فرماج 200 غرام باغ اكزومبل نحط 200 غرام كريم فريش نحط الكريم فريش تاعي في بالكدا بالكدا كتيبو تطخن مليح صوب الفرماج نقعد نحرك حتى لي نعاش عندك التجبيده نقولوا نحن تاع الفرماج باش الفات نتاعنا الصوص نتاعنا طابت وميم طون ما تقراش خلي صوص تبرد بعد ناخذ الخبز نتاعي اللي بليته نحط عليه شويه صوص الفرماجير نتاعنا نحطوا بطاطا مقليه بيان سور فريت نحطهم شكون يحب يحط كاروت يحط كاروت شكون يحب يحط هريسه دي فرماج انواع فرماج اخرين بيان سور نحطوا بولي طون كريت اللي عندنا نلم الخبز نتاعنا ونحطه في لاباري وتحصلوا على تاكوس كسوا كبير اكس ال ولا سوغري ولا حتى تاع ديزيفينمون
0: بي هذا هو هذا التاكوس
1: جنبو نعملو معاه سلطه كيما الخوخ تاعو على سلطه يسردينا اللي هي بالطماط سيرفيز ولا حتى سلطه عاديه لو تيو ناخذو معاها الروكيت اللي هو جارجير جو كوا العرب نحط سلطه نتاعنا ناخذ كعبه خوخ نسوتيوها شويه بركه عرفت ناخذ شويه زبده نسوتيو الخوخ يسري بعدنا بعد ما نحاهم نحطهم من الفوق كعبه الخوخ نتاعنا ورشوا عليهم هكا شويه حبق شويه نعناع اخضر كعبه فرماج وتبي كومبليمون مع التاكوس نتاعنا صحاب
0: الشيف يعيشك شكرا ليك الشيف اسمع عاشوري يعطيك صحه كانت هذه دبارت اليوم ونواصلوا مع الانغام وبعد نستقبلوا الدكتوره سميه منصوري منسقه البرنامج الوطني لمكافحه السرطان باش نحكيوا معاها على اهميه التقصي المبكر لسرطان عنق الرحم ونعرفوا انه شهر جوان الاخضر باش ناخذوا اكثر تفاصيل ان شاء الله ديما لاباس وعفى الله الجميع اكيد بعد شويه نستقبلوا الدكتوره سميه منصوري.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مواصلين معكم لقانا في صباح توينسا العشرة وستة واربعين دقيقة. اليوم توقيتنا استثنائي من العشرة نصف النهار. صباح توينسا يتواصل معكم حاضرين الآن لفقرتنا الموالية.
1: كل لباس
0: كون لباس. دكتورة سمية منصوري منسقة البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة، نورتنا.
2: صباح الخير كريم، يعطيك الصحة
0: والاستضافة. صباح الفل. اليوم يا دكتورة باش نحكيو على أهمية التقصي المبكر لسرطان عنق الرحم، عفى الله الجميع. أكيد الموضوع احنا ديما في الصحة نحاولوا أنه نقربوا المعلومة، نحاولوا أنه نثقفوا صحيا ونرفع من مستوى الوعي، هذا من أهم أدوارنا الحقيقة. دونك هذا الموضوع باش نطرحوه معاك، وخاصة من جانب واضح وزاوية محددة، هي أهمية التقصي المبكر لسرطان الرحم. في البداية خلينا علميا وطبيا، ما المقصود بسرطان عنق الرحم؟
2: أول حاجة كما قلت لك نشكر على الاستضافة، هذه فرصة باش نوعي ونسى اللي يسمعوا فينا على أهمية الوقاية بصفة عامة لكل السرطانات، مش كان سرطان عنق الرحم، لأنهم سرطان عنق الرحم هو من السرطانات اللي قابل للتقصي. مش معناه يعني من السرطان اللي نجمه، فما طريقة الديبيستاج اللي احنا نجمه فيقوا به في مرحلة أولى،
0: في مرحلة أولى
2: والشفاء يكون بطبيعة الحال 100%.
0: ممكن
2: ممكن كما سرطان الثدي وسرطان القولون، هما الثلاثة أهم السرطانات اللي نحب ديما نعرف نحكي عليهم كيكسوا شنو هو التيم، علاش باش نحب نقولوا راه فما استراتيجية حتى وزارة الصحة برنامج وطني لمكافحة السرطان للمواطنين اللي يستحقوا
0: التقصي،
2: التقصي البوبليك سيبل نتاعنا، لأنه بالتقصي راهو نجموا نفيقوا به في مرحلة أولى كما قلت ونتفاداو
0: التعكرات
2: الثدي والاستئصال الرحم ونتفادى اصلا العلاج الكيميائي والعلاج المعقد.
0: فهمتك. سؤالي الاول، ما المقصود علميا وطبيا سرطان عنق الرحم شنو بالضبط؟ هي قبل نمشيو بالمصطلحات وبعد نعطيو بشوي بشوي.
2: سرطان عنق الرحم هو الورم اللي يجي في الرحم. هو كيفاش يبدا؟ يبدا عن طريق فيروس، الفيروس الحليمي البشري، هي عدوى. فيروس هذا ينجم يجي للمراه كيما ينجم يكون بالنسبة للفيروس هذية اسمه الهاش بي في، هو الفيروس الورم الحليمي البشري، فيه برشة أنواع بلوزيغ جينوتيب، فيهم الجينوتيب اللي يكونوا أونكوجين، إيش معنى يعني يكونوا يتسببوا في السرطان، اللي هما الأغلب منهم هما 16 و 18 16 و 18 هما الهاش بي في الأونكوجين اللي نجموا المرأة كيف تجاه الفيروس وما تبراش، دونك تولي نجموا لي سرطان عنق الرحم. وفما الفيروسات الأخرى كيف حتى هي الهاش بي في، مي سون دي فيروس نو أونكوجين. الفيروس نو أونكوجين هذوما كيف حتى هي العدوى تنجم أي مرأة تنجم تتعرض لها وتنجم البعض يسبغيت سبونتانيمو، يعني تنجم تمشي على روحها الفيروس هذية، و 90% راهم مشوا على روحهم الفيروس. مي فما دي فيروس يقعدوا سون دي فيروس بيرسيستون اي سورتو لي فيروس نو أونكوجين هذوما اللي هما يوليو ينجم بعدك يتطور العدوى هذه تتطور ويدخل في الخلايا نتاع الرحم وتنجم تولي من بعد سرطان. دونك احنا نحبوا نفيقوا به في مرحله المرحله الاولى اللي هي كان استراتيجيه البرنامج، انها لكل امراه يلزمها تقوم بالفحص اللي في شنو يتمثل، هي مسحه عنق الرحم، المسحه نتاع عنق الرحم نتصور الانسان الكل يعرفها،
0: يعني بصفه دوريه تتم هذه
2: هذه اول حاجه تعمل في من عند القابله نتاع الخط الاول ولا حتى الطبيب الجيني يقول لكم تحت مشيله المسحه هذه تعملها بطبيعه الحال
0: بصفه دوريه دو بريفيرونس،
2: هي تعملها اذا كان عملتها مثال السنه لقيتها سلبيه نعاودوها العام الجاي باش نتاكدوا انها النتيجه راهي سلبيه ونعاودوها كل خمسة سنين
0: ولا بصفه دوريه كل خمس سنوات، هذا هو. دونك مش شكل لي انت كل عام ولا كل ست اشهر، دونك نعملوا المره الاولى نتاكدوا سلبي نعاودوا بعد عام ومن بعد نقضوا كل خمس سنين بالتونسي نتفقدوا رواحنا. دونك هات نحوصل انا توا معاك قبل ما نمشيو بالتدرج في الفقره، هو سرطان عنق الرحم نوع من السرطان اللي يحدث في خلايا الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل. والخبر السار اللي أنت أكدته لنا توا أنه نسبة الوقاية منه كبيرة توصل 90% في صورة ما فقنا به مبكرا. من آليات التشخيص التقصي هي المسح،
2: مسح عنق الرحم. أو توا حاليا والحاليا احنا عنا توا من عنا مدة قاعدين
0: بخلاف المسح شنو فهمه
2: عنا إدراج التحليل تاع الـ HPV ستان تيست HPV. بدينا نخدموا عليه من 2019، قمنا بمشروع نموذجي بالاشتراك مع كل أطراف متدخلة، الخط الأول، الخط الثاني، الخط الثالث، مع مختلف الأقسام الفيروسية والسيرفيس متاع تشريح الخلايا المرضية بشرنيكو. ونشكر الحق رئيس القسم قامت دور كبير بإنجاح المشروع هذايا. كان الهدف متاعه حاجتين، أني احنا نعرف أنهم لدي في غونجينوتيب الموجودين في عنا في بلادنا، أنهم قدش عنا أنهم لونكوجين النو أنكوجين. وأهم حاجة الهدف متاعه هو اللوجو على العدوى، في اللوجو على الفيروس. احنا تو مع الفخوتية اللي هو المسحة، اللوجو على التغير متاع الخلايا شنو نلقاه
0: بيه. الهاش بي في شنو هو؟ تحليل دم
2: هو ولا التحليل شنو؟ كيف من المهبل ما كيف المسحة متاع عنق الرحم، ما نعموش التحليل الخلايا المرضية، نعمل تحليل الفيروسات نشوف شنو الفيروس اللي عنا.
0: هذا هو دونك هذوما زوز طرق تقصي،
2: هما زوز طرق تقصي، هما سون ان فيت سون كومبليمونتير. احنا ماشيين في استراتيجيه باش نستعملوا ادراج التيست اتش بي في باش يكون بطريقه كليه في
0: اوتوماتيكيه
2: في البرنامج. حتى بدينا مشروع نموذجي وتو الحق دعمت وزاره الصحه الاستراتيجيه هذه، وباش يقع وقعوا تعميمه. تو حاليا عندنا 6 مخابر، 6 لابوراتوار دو ريفيرونس مازالوا يبداو يخدموا، اللي هما عندنا في شارنيكول، عندنا فايزة عثمانة، باش يكون عندنا في مستشفى سوسة في فرحة حشد سوسة صفاقس، وعندنا في مستير، وكيف وعندنا المستشفى العسكري باش يكون حتى هو زاد معنا.
0: في 6 مختبرات،
2: 6 دي لاسيس لابوراتوار دو ريفيرونس باش يقع فيهم تحليل تيست اتش بي في، فرصه يسمعوا فينا الكل. التيست وفرت وزاره الصحه، دونك كل واحد ينجم يمشي يقوم بالتحليل هذايا. بطبيعه الحال راهو يكون عن طريق الإدارة الجهوية وعن طريق المستوصفات. شو معناه؟ يعني احنا في الخط الأول في المستوصف
0: تجيكم المرأة،
2: تجي المرأة القابلة تقوم بمسحة عنق الرحم، اللي هي ان فيت مش مسحة بالطريقة التقليدية، هي لافروتي كونفونسيونيل سي بار لو ميلو ليكي سو فورم دو بروس. تاخذ العينة وتحطها في الفلاكون، وبعد كي القابلة الإشراف تقوم بالتنسيق مع قسم الفيروسات باش نقرا التحليل هذا. وهو الهدف اللوجو على العدوى في وقت يكون عندنا فيروس، يعني ما زاد ما فما حتى امباك، ما فما حتى تغير متاع الخلايا. وقت هذي نحكيه على التقصي المبكر، يعني ان ستاد تري بريكوس.
0: واضح به هيت مش مشيو توا،
2: سامحني خلينا نكملوا باش بدينا نحن نحكيه على الاستراتيجيه. من بعد اذا كان التحليل الفيروسي ايجابي، قينا ان فيروس موجود، وقتها احنا يقع نحولوا التحليل من على نفس الفلانكو اللي عملته المراه اللي عملنا به التحليل نتاع الاتش بي في، نبعثوه القسم باش يكون تنسيق مع قسم التحليل السيرفيس اناباد باش نلوجوا على اسكو الفيروس هذاك عمل اون ليزيون والا لا.
0: باهي هذه الاستراتيجية نتاعكم.
2: استراتيجية دونك هي فرصة كل امراه تيجي تفقد وحده تمشي اقرب المستوصف باش تقوم كاكسوا بالمسحة عنق الرحم والا بالتحليل تيست اتش بي في، وراهو التحليل راهو متوفر ومجاني.
0: باهي تري بيان، دونك هذايا الاستراتيجيات الوطنية فهمناها وواعيين بها ويعطيكم الصحة. دونك اللي يهم توا المواطن التونسي العادي والمراه العادية، اعطينا نفهموا الاعراض. باهي واحد قاعد لاباس ينجم ما يفيقش، المراه مثلا اذا انت مكش حاطة واعية أنه بصفة دورية على الأقل كل 5 سنين نمشي لطحلة دزوه نعملوا تحاليل هذوم، الأعراض اللي تخلي المرأة تتسويت تمشي.
2: احنا إذا كنا وصلنا على أعراض راهو
0: في مرحلة
2: متقدمة، راهو ما عاش نحكي ولا تقصي راه ونحكيه على نجم يكون سرطان موجود في الرحم، وإلا أسكو عمل ميتاستاز، أسكو خرج من عضلة الرحم ولا. دونك احنا هي التقصي راهو سيدي دي بوغ دو بوبولاسيون اسيمبتوماتيك، ما عندها حتى فاكتور دو ريسك. دونك الفاكتور دو ريسك المرأة بعد 30 سنة 35 سنة بتبيع إذا كان عندها علاقات جنسية كسوا معرسة ولا مش معرسة، دونك يزم تعمل مسحة عنق الرحم.
0: دونك هذا
2: احنا ما نحبوش نوصلوا عندنا أعراض. كي وصلنا عندنا أعراض
0: راح
2: نجم انتفاخ في القاف في الجهه البطن، تلقى عندها اكثر يتقابل نزيف، يعني هو اهم
0: افرازات مهبليه غريبه شويه تكون هكا دوك سي معناتها
2: دوك اذا دوك هي في مرحله متقدمه. دوك شنو هالتقاصي اللي باش نعملوه وقت نقولوا ان شاء الله يكون في مرحله سرطان في مرحله اولى؟ دوك احنا ما نخافوش نتفقدوا رواحنا. الحاجه الباهيه في التحليل الفيروس اللي مش قاعد يعملوا فيه تيست اتش بي في المرات نجم تعملوا مره في 10 سنين.
0: اوكي دونك نحن بما انه في التقاسي مش لازم نحكيه على الاعراض، لكن النجم نحكيه على طرق الوقايه مثلا بخلاف انه احنا نعمله بصفه دوريه. فمش في نمط الحياه نتاعنا تعديلات النجم ندخلوها، نقلوا على التدخين الاكل، فمش حاجات نجم
2: هو بطبيعه الحال هو تو اكيد احنا نلاحظوا حتى على المستوى العالمي والمستوى الوطني انها الامراض الغير ساري بصفه عامه قاعده تزيد من عام لعام، اللي هي السرطانات كلها من شكل سرطان عنق الرحم، سرطان الكولون، سرطان الثدي، إضافة إلى السرطانات عندنا الأمراض المزمنة، ضغط الدم. دوك الأمراض هذه الكل الغير السارية قاعدة تزيد، وذاك يرجع لشنو؟ يرجع نمط العيش نتاعنا. للأسف احنا نمط العيش نتاعنا حتى نشوف حتى مرويحنا انه النمط نتاعنا تبدل، كل ما قلت الحركة دوك حتى الواحد تلقى
0: النشاط البدني
2: ما عادش النشاط البدني، قلت حركه هذاك الركود البدني لو عنده دور السمنه عندها دور،
0: التدخين
2: التدخين كارثة. مش كارثه كبيره، هو اول سرطان بالنسبه لسرطان الرئه عندنا 3000 حاله في السنه
0: 3000
2: حاله تزيدوا من يعني في النومبر دو نوفو كابارون و2700 حاله وفاه، يعني الارقام قاعده تزيد، وهذه فرصه باش نوعيوا العباد
0: بالضبط،
2: نوعيوا العباد كسوان سي ولا الرجال ولا الصغيرات ولا دونك هذه على اهميه
0: الوقايه
2: كي نقولوا الوقايه بصفه عامه، سواء الوقايه الاوليه ولا الوقايه الثانويه اللي هي التقصي. التغذيه كيف راهي عندها دور كبير، اذا كنا نحكيوا احنا على التغذيه راهي بالحق تبدا من شنو؟ تبدا من الروضه. يعني يسمعوا فينا حتى صغيرات ماذا بينا نحاولوا حتى صبيح نعودوهم باللمجه الصحيه، تاخر صحيح منها وقت شويه ما يسالش حتى بشوية هما تدخل في نمط العيش
0: اليومي نتاعنا،
2: نمط العيش اليومي نتاعنا
0: بالضبط. يعطيك الصحه
2: وسيرتو الاكلات السريعه، نحاول نتجنبوا الاكلات السريعه، نحاول نتجنبوا اللحوم المصنعه لانها عندها دور كبير في ظهور خاصه سرطان الكولون.
0: يعطيك الصحه، شكرا ليك لانه الوقت قريب للاخبار. شكرا نورتنا برشا دكتوره سميه منصوري منسقه البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، وحكينا على أهمية التقصي المبكر لسرطان عنق الرحم. المسائل بسيطة جدا فقط ندخلوها في عاداتنا أنه ديما نمشيو نتقصاو على كل شيء، المستوصفات موجودة في كل مكان، المستشفيات نعرفوا فما ضغط وفما بنية تحتية مهترئة وغياب الآلات والحكايات الكل، لكن ما فيها باس ما غير ضغط نمشيو نعملوا اللازم الكل قبل ما نمرضوا. واضحه العمليه، قاعده في دارك تهز روحك تمشي تعمل تقصي. شكرا ليك، يعطيك الصحه، ونواصلوا مع الاخبار.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: 11 صباحا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول في بلاغ لها إن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن فتح مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفاهية لانتداب 5 من الأعوان والإطارات للعمل بالإدارة المركزية بتونس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية. لجنة التشريع العام تعقد اليوم بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثل وزارة الداخلية حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. تواصل أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي اليوم بعد لقاءات أعمال ثنائية بين شركات تونسية وإيطالية. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بداية من الأول من جويليا المقبل بسبب عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. في الشأن الدولي وفي تواصل للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد فلسطينيون اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تحتضنها سويسرا تسير أملا في التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب بشكل نهائي وطويل الأمد، فمن اليورانيوم الإيراني إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز وأصول طهران المجمدة والعقوبات المفروضة عليها وصولا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. الوسطاء يحاولون إيجاد حلول يمكنها ضمان عدم انهيار المفاوضات وفق إعلام عالمي. وخلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في العاصمة البحرينية المنامة، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم إن الولايات المتحدة تسعى بمساعدة شركائها إلى إقامة حوار بناء وصولا إلى اتفاق مع إيران. وروبيو يقول واصفا الاجتماع بالمهم إن الهدف مشترك في الاستقرار والأمن في المنطقة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ولاية تونس.
1: كلمة حرة.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم المترشح عبد الرؤوف طرابلسي، ولد الكبارية منذ الولادة إلى اللحظة والآخر لحظة في عمري من كبارية. تحية طيبة لكل المستمعين من تونس وخارج تونس، وخاصة أهالي دائرة الكبارية. باش نزيد نوضح لكم معناها شكون عبد الرؤوف طرابلسي. عبد الرؤوف طرابلسي واحد من ولاد الكبارية، متخرج من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، متحصل على شهادة الماجستير في القانون وطالب في مرحلة الدكتوراه. الخلفية متاعي أنا كرجل قانون معناها ما تمنعش أني نلقى الطريقة المناسبة والأسلوب المناسب باش نترجم المطالب متاع الأهالي متاع دائرة الكبارية في شكل قوانين وتشريعات في المجلس. والبرامج اللي باش نحطوها توا هذه معناها باش نتوجه لكل وزارة والاختصاص متاعها، ونسعى باش نحقق على الأقل المطلوب منا. باش نزيد نذكر راهي انتخابات جزئية متاع عام وشهرين، عام وثلاثة شهور من اللي قعد من فترة المجلس النواب، واللي قالوا الفصل 69 من الدستوري نص اللي برامج النائب ما يلزمهاش تتجاوز الميزانية المحددة. بالنسبة للبرامج هذه باش نقولها راهي ما جبتها من راسي، هذه اعتمادا على التشاور مع اهالي الدائره الكلها، والاكثريه المطالب نتاعها متوجهه يحبوا على مركب صحي بحكم اللي نحنا ما عناش استعجالي في المنطقه هذه، والناس متعرضه بخاصه كبار السن والمعاقين وصعوبه التنقل هذه واكتظاظ نتاع المستشفيات المجاوره. نحبوا على مركب صحي منها فيها طب عام وبعض الاختصاصات، وخاصه الاستعجالي باش الانسان في كل لحظه يلقى روحه قريب من منطقته الاستعجالي في الدائرة ذيك. الحاجة الثانية الناس تحب على كثارية الشباب ومختلف الفئات تحبوا على مركب ترفيهي وثقافي. هذه بقدرة اللي أنا باش تدخل بالتشارك مع وزارة الشؤون الثقافية وزارة الشباب والرياضة والسلطات المعنية، نحاولوا نخصصوا ميزانية من الدولة نضرب عليها باش تكون فما مركب يجمع بين الثقافة والعلم وبين الرياضة والترفيه، موجه لكل الفئات العمرية وكل الأجناس بالطبيعة، باش الأهالي المنطقة يلقاو وين يتفرهد ويزي كل العيد وكل مناسبة وولادنا كل ديما وهم يمشيوا للبلايس البعيدة باش يتفرهدوا، بينما قادرين أن باش نعملوا بلاصة معناها قريب تلنا الناس الكل. وعنا مشاكل متاع البنية التحتية، عنا مشاكل في الطرقات، عنا مشاكل في الصرف الصحي، ذي القنوات الصرف الصحي اللي كل شتاء تفيض علينا الناس الكلها، وعنا مشاكل زيادة في الإضاءة في عديد المناطق مما يجعلها مشكلة متاع ينجم تصير فيها بركاجيات. نحاولوا ننوروها الثنية كلها، نحاولوا نسعى ونتواصلوا مع الوزارات والإدارات المعنية. عنا مشاكل مع البعد متاع الخدمات، بعد نتاع الخدمات سي نساس كنام نحاولوا كيما نسعى باش نأسسوا فضاء رقمي للخدمات السريعة يجمع مختلف الخدمات الإدارية. خدمات الإدارية كيما نقولوا سي نساس كنام أوراق تابعة البلدية، باش نقربوا الخدمات ونسهلوا على كبار السن والمعاقين. عنا زيادة العمل على الشباب الباحث عن العمل، اللي هو متقسم للشباب متخرج وشباب ما هوش متخرج، وعنا المعاقين هذو ما زيادة يلزم ندعموهم. بالنسبة للشباب المتخرج ندعم القانون عدد 18 لسنة 2025 هذه لتشغيل أصحاب الشهادة العليا، والبرنامج الآخر الدفاع عن مشاريع القوانين التي تسهل تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، باش نحاول نسهلوا للناس اللي ماهيش متخرجة زادة هي عندها مشروع وافكار، باش نحاولوا ندزوا ونسعى ندزوا معاهم باش نخرجوا من حلقة البحث عن العمل لتطوير العمل. وعنا زادة ذوي الإعاقة، الأشخاص ذوي الإعاقة صحيح تحدث عليهم القانون عدد 83 لسنة 2005، المنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016، نحاولوا ندعموا لهم زيادة حظوظهم وندعموه القانون هذي باش يتحصلوا على الوظائف المتاحة بطريقة أسهل وأمكن. وعن العائلات المحدودة الدخل هذي زيادة عندهم اللي عنده الأبناء وعندهم مشاكل في السكن، نحاولوا هذي ما ندعموهم باللي نقدروا، ونزيدوا ندعموا الجمعيات المحلية الناشطة في مجال التضامن هذي. ونشكركم على الاستماع. معاكم عبد الرؤوف طرابلسي، عدد 4 في الانتخابات، وماذا بي ونفرح ياسر كان تنتخبوني. وشكرا على الاستماع، والسلام عليكم.
1: كلمة حرة.

0: الانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبارية، ولاية تونس.
1: الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوانس.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا من لسيق صلبينا للحداش واربعة تاشن دقيقة وين ما كنتم. اهلا وسهلا بكم جزءنا الثاني من صباح توانسة في توقيت استثنائي. مرحبا، تواصل معنا فاتن، فاطمة، سمية، شاكر، عواطف وكريمة، اللقاء حتى نصف النهار. فقرتنا الموالية
1: أقرأ تربح.
0: أقرأ تربح اليوم مش نستضيف الشاعر والكاتب بكر العموري. أهلا وسهلا، نورتنا، شحوالك؟
2: الله ينورك يا عايش.
0: مرحبا.
2: شكرا لذاعة الوطنية، شكرا لكل العاملين معك ولمستمعيك.
0: يعيشك، شكرا لك سي بكر العموري الشاعر والكاتب. واليوم باش نقدموا معاك ديوان العبارة في جزئين. الديوان اصدر 2024 عن دار الاتحاد للنشر والتوزيع. باش نقدموا هذا الديوان لسدى المستمعين. أولا احنا ديما عنا في الفقرة هذه مسابقة نربحوا منها الكتب، نقرأ ونربحوا. دونك ديما نص المسابقة يكون موجود في الحوار متاعنا. طبعا بعد نعاودوا نذكروا بالمسابقة، لكن الجزء الأول والثاني من ديوان العبارة لأبو بكر العموري كيف يمكن أن نقدمه لسادة المستمعين؟ ممكن نبدأ أنا بالسؤال التقليدي، الدوافع اللي خليتك تكتب الديوان هذا، دوافع ذاتية موضوعية سي أبو بكر؟
2: كتاب ليست فيها دوافع،
0: ليست فيها دوافع بالكل؟
2: أبداً، الكتابة هي نوع من ممارسة الرغبة في الوجود.
0: دونك
2: والكتابة هي أصلاً الإنسان منذ أن بدأ بالكتابة وبدأ بإثبات ذاته في الوجود. والكتابة الإبداعية عموماً والإبداع عموماً هو ليس مسألة إرادية تحت الطلب، مثلاً كأن تذهب لتقتني اللحم من المرشي مثلاً من السوق. لا، الكتابة هي مسألة فيها الموهبة وفيها الروح الإبداعية وفيها الاطلاع أيضا، لأن الكتابة لابد أن تكون اطلاع على اللغة التي تكتب بها، أن تطلع على المعجم الذي تنتقي منه كلماتك، أن تطلع على قوانين ربما الفن الذي تكتب فيه سواء شعر أو غيره. لذلك الكتابة
0: خالية من الدوافع. كيف هي واحد ينجم يقول لك أنا نكتب باش نفرغ شوية مشاعر، أنا نكتب باش نعبر على ذاتي؟
2: أنا ما عندي ما نفرغ، أنا لا أريد أن أفرغ شيئا. أنا مليء.
0: لماذا تكتب إذا؟
2: أنا مليء لست بالفراغ.
0: أي لماذا تكتب؟
2: ولا مليء بشيء لأفرغه.
0: لماذا؟
2: الكتاب.
0: لماذا تكتب؟
2: لماذا تكتب؟ هذا السؤال سامحيني
0: مثالش باش تقولي ماست لاست مثالش، جاوب علي.
2: شوف،
0: لماذا تكتب عن جد؟ يعني بالحق باش تتواصل مع الآخرين، باش تحقق أهداف معينة؟
2: شوف، أنا ما عنديش أهداف باش نحققها من الكتابة. الكتابة هي نوع من ممارسة حق الوجود والحلم في هذا الكون.
0: أكتب لأي أحقق وجودي وأحلم.
2: شوف، والكتابة هي الساعة عندما تخرج من الكاتب هي ليست له، تصبح للمتلقي.
0: أي دونك أنت
2: إذا الكتابة هي تستهدف الإنسان، ليس ما هيش حاجة باش تعملها باش تربح منها أنت. الكتابة هي نوع من ممارسة لذة الوجود، وهي نوع من ممارسة الحلم في هذا الوجود، وهي نوع من مقاومة الموت، لأن الوجود فيه أزمة كبيرة عند الإنسان منذ خلقه إلى الآن.
0: هذه دوافع.
2: لا، ما هي دوافع هذه. الدوافع روك تقولي مثلا، شوف ثم ناس يقولك الدوافع بالله راني نكتب باش ندبر طرف فلوس ولا نكتب باش
0: دافع.
2: لا لا ما لا، شوف مرة
0: ليه تختلف الدوافع، لكن فما دوافع في النهاية.
2: نكتة خل شيخولك في البرنامج.
0: ليه ما نحبوش برشا شيخة عاد صبيح.
2: لا لا، مثال شيخوذ ما عندك. برنارد شو كاتب ساخر كبير برشا. مرة من المرات جه واحد مثلا برنارد شو كان ساخر وجاه صحافي وشهير، قال ويا عليه لماذا تكتب؟ قالوا نكتب باش نلم الفلوس. واضح هو.
0: واضح برشا مش واضحين.
2: قالوا الاخر، قالوا كيفاش باش تلم الفلوس انت تو هكا؟ قالوا انت صحافي مرموق، علاش انت؟ قالوا انا نلعب على الكرامه والكذا. قالوا كل واحد يخدم على اللي ناقصه.
0: فوالا هذا هو.
2: انا ما ناقصني شيء. انا معناها في مجال الكتابة لأني اللوج على الفلوس مش نقص، مش معناها مش معناها أنا أعيش بموارد أخرى، لأني نعرف الثقافة في الوطن العربي في البلدان العالم الثالث في البلدان هذية هي ميزانيتها في تونس 0.0 مدري قديش واحد. معناها لذلك أنا يائس من هذا الباب. ولذلك نحن نقاوم بالكتابة كل أسباب التفاهتي والدناءة والترذيل والتبئيس الذي هو أصبح عموميا الآن ليس في تونس فقط بل نتاج النظام حتى العولمة.
0: أوكي، أكتب لأقاومة التفاهة أبو بكر العموري به ديوان العبارة في جزئين صدر 2024 عن دار الاتحاد للنشر والتوزيع. علاش جزئين؟ راهو أي صحافي نجم يسأل أي سؤال وأنت تقولي أرفض الإجابة على هذا السؤال. سؤال باهي مش باهي، وتلك مسألة أخرى.
2: محليك أنت مرأة باهية وأنا باش نقولك راهو أنا متعود.
0: محليني ومرأة باهية ما تتقالش في المباشر، نبدلها لك الحكاية.
2: الشعب التونسي، الشعب التونسي في ذاكرته اللغوية يقول، يقول على حاجة محليك يريد أن يقول ما أجملك بالعربية.
0: ما أجملك سبحان يعني من
2: صورك
0: هذيك هيك.
2: لا بيه. انا قلت لك ما اجملك في مخك وفي اسئلتك وفي مشاكستك.
0: يعيشك سي أبو بكر.
2: لذلك انا ساقول لك، اولا هذا محصله لتجربه شعريه انا عندي عديد معناها عديد. انا كان نوريك الارث اللي عندي في الكتابه بالخط اليد قبل لا يجي فيسبوك والحكايات، حاجه كبيره برشا. هذه محصلة نتاع 5 مجاميع شعرية. المجموعة الأولى كانت معزوفة الغيم وكان قدمها سليم دولة في 2005، وبعد ذلك كانت مجموعة القطار، وهي أول مرة أنه شاعر في الدنيا ذي يعطي عنوان نتاع رواية في مجموعة شعرية، لأنه القطار يجي كان رواية. وهي فعلا سيرة ذاتية روائية عملتها أنا بالشعر على حكاية معينة ويحبوها الناس معينين. الثالثة التجاعيد على وجه الكلام، وكنت أصف فيه نوع من العلاقة مع اللغة والوجود وكما كنت نحكي لك. الرابع هو كتاب الحفاة وكتاب العراية، هذاك استعملت فيه كل منسوبي من الهجاء للساسة والمثقفين اللي هما خارج النسق الإنساني أو الذين يعملون على تتفيه الواقع وتبديل
0: المختلفين عنك.
2: لا مش مختلفين، سامحني، الاختلاف في نفس النوع. أما المتناقضين معاه،
0: لأن
2: التفاهة تتناقض مع الجدية.
0: تضاد هو فما
2: تناقض تام.
0: تناقض تام.
2: نحن نحكي على التناقض يعني مساران متضادين.
0: متضادين هذاك هو التضاد.
2: أما كي نبدو الاختلاف راه نجم يكون في نفس المنظومة.
0: دونك ديوان العبارة في الغلاف فما صورتك بالقبعة متاعك بشكلك المألوف.
2: نوجه تحية للرسامة اللبنانية نهى كركوماز، وهي صديقتي، وهي التي بادرت لوحدها برسم صورة لي هذيك، وأنا تكريما لها وضعت الصورة على الغلاف.
0: بخلاف تكريم من لها شنو السبب الآخر اللي وضع صورتك
2: هكا؟ وما فماش سبب آخر. أنا تكريم، هذه رسامة نعرفها فيسبوكين ما تقابلناش خلاص. على فكره انا راني باش نولي نفسك في حاجه، انا برشا رسموني مش كان هي.
0: تخبيا
2: علمك برشا رسومات رسموني
0: برشا،
2: لذلك هي رسمتني.
0: انت شاعر المرسوم انت.
2: ربما لما لا، كلنا يبحث عن رسم ما في الحياه.
0: طبعا
2: اذا هي رسمتني واحده، ربما عجبتها الصوره عندها عين اخرى مش
0: طبعاً.
2: عين الكاتب. فانا التكريم لها، نحن معنا الجحود في بلاد العرب. انا من انا مقاوم ثقافه الجحود.
0: دونك الصوره وحكينا عليها، حكينا على تاريخ الاصدار الديوان وهو موضوع المسابقه. تنجموا ترجعوا أول الفيديو باش تلقاو الإجابة وقتاش اصدر الديوان في جزئيه، ديوان العبارة لأبو بكر العموري. من وقتها لتوا سي أبو بكر، من 2024-2026 عندما نصدر مؤلف جديد في تونس، شنو مصيره بعد الإصدار؟ يوصل ما يوصلش؟ فما حيثيات معينة؟ قداش من نسخة تطبع لهذا الديوان؟ الإطار بالضبط، خاطر الطبعة الأولى ديما تكون 1000 نسخة عادة.
2: شوف، هذا الكتاب هو مدعوم من وزارة الثقافة. وأنا أعطيته وقتها من كانت دار الاتحاد للنشر والتوزيع، هذا اتحاد الكتاب مسكين هانو في عاني توا. فأعطيته للمشرف على دار الاتحاد وقتها، وهو رئيس الاتحاد ورئيس دار الاتحاد في نفس الوقت.
0: دونك مشرف على الدار ومشرف على،
2: تم دعم الكتاب لدار النشر مش للكاتب، أو لأن الكاتب ما يدعموش وخلاص بدنا ذي. والحقيقة هو أنا أعطاني ما يقابل 15%، يعني باعتبار أنه طبع 500 نسخة حسب زعمه. وتحصلت أنا على 75 نسخة، ومن بعد ما ريتش الكتاب في السوق جملة إلا اللي حطيته وين.
0: مش موجود جملة، لم يوزع في المكتبات. لا
2: موجود، مشيت حتى في معرض الكتاب بعد، مشيت له قلت وينه الكتاب، قال لي ما تدبرش فيا. قلت له عندك حق، لكم أن تفعلوا ما تريدون بالكاتب التونسي.
0: دونك انت عندك 75 نسخه فقط
2: وسيفات هي ديجا
0: ما فماش طبعه اخرى
2: ان شاء الله نعملوا طبعه اخرى من المره الجايه مانيش باش نعملها في تونس
0: خارج
2: ديجا
0: تونس.
2: انا عندي الجزء الثالث من ديوان العباره حضر سيطبع في المغرب قريبا ومن بعد باش نطبعهم الثلاثه في مكان اخر غير تونس
0: دونك توا احنا ما نجموش نقولوا اللي يحب يقتني الكتاب باش يلقاه في المكان الفلاني
2: يمكن ثم باش نقول لك تقريبا ثم نسختين مازالوا في الجيسافوار
0: فقط دونك عندنا الفرصه انه نربحوا اليوم الديوان بجزئيه لسي بو بكر العموري شو نجموا نقولوا في ختمه اللقاء عن القصائد التي وجدت او اللي تضمنها الديوان المواضيع بما انه احنا بما انه احنا تقديمي راه اللقاء هذا
2: باش نعطيك جمله برك قبل هذه على فكره البارح صدفه وانا نلوج نلقاه الكتاب يبيعوا فيه على الانترنت الجهه ما نعرفهاش والله اعلم يعني طبعا ومش هذه التجربه الاولى لانه انا في كتابي اللي قبله السردي حول شكري بالعيد من النضال الى الاغتيال مواقف وشهادات كيف كيف عندي هاو طوب الواحد طابع على نفقتي الخاصه نلقاه يبيعوا فيه في الانترنت
0: اي مشكله هوني دونك لازمك تحرص على حقوقك يا استاذ
2: عندنا زعما حقوق في تونس
0: فما كيتلوج كيف اي فما مؤسسه كامله
2: أنا عندي صديقي وقعت له مشكله اللي هو الدكتور العفيف البوني مشيت معاه انا لكن تاع حقوق التاليف قالوا له والله يا الاستاذ راه كيك برك نحن نقول وراه ما نجموا نعملوا شيء
0: دونك هو القانون كي يبدا واضح تسعى انت لتطبيقه كما كما
2: كما في البرلمان قالوا عملوا قانون مازلت ما طلعتش عليه ان شاء الله يكون قانون منصف
0: إن شاء الله.
2: على الاقل
0: إن شاء
2: شوف
0: الله.
2: نحن الهدف ايش نقول لك
0: هيك نحوصوا تو في الاخر خاتم زدت لنا 30 ثانيه
2: به على الاقل انه الكتاب يروج
0: هذا هو الاهم يصدر الكتاب ويقع ترويجه له بطرق جديده حديثه معروفه يعني هذا هو يعطيك صحه سي بو بكر العموري الجزء الاول والثاني بين ايدينا ديوان العبارة الصادر عن دار الاتحاد للنشر والتوزيع سنة 2024 وأكيد نسأل أحنا على تاريخ الطبعة وقتاش الأولى والإجابة موجودة في الحوار متاعنا اللي تلقاه على صفحتنا على الفيسبوك نورتنا في الإذاعة الوطنية
2: شكرا لك شكرا للمستمعين والعاملين معك وفرصة طيبة نحب أن المشاكسين وديما نقول لهم أحلاكم نساء تونس لأني أنا قريت برشا وكلهم بناتي ولادي إذا تحية لكم جميعا
0: شكرا لك تحية الكريمة والفاتن اليوم من عند سي بو بكر فاطمة لي خارج التغطية أنت من
2: غادي الكل الكل
0: الجميع فاتن وفاطمة وسمية وكريمة
2: أنت كان تدخل صفحة حي الزهور البارح ثم واحدة كاتبة لي أنا قريتها وقريت بنتها يعني أنا كلكم بناتي
0: تبارك الله ما شاء الله أنا مركزة مع حي هليل البريود هذه خاطر فما مهرجان رائع جدا اسمه حي هليل أوربن فيست
2: هو إن شاء الله كان أنتم تسمح الفرصة مرة أخرى يكون حوار أطول تو نعطيكم برشا حاجات جديدة لأن نحن مجموعة نشتغل على ما يسمى بالمعارضة الثقافية ونشتغل على هذا المعنى وانا غدوة عندي ملتقى في الحمامات اسمه ملتقى الثقافي الحر في شعراء في كتاب
0: مرحبا اعلمونا واحنا في الموعد
2: عديد الاسماء المهمة باش تحضر ومن بين ما سنناقش هذا الامر
0: شكرا يعطيكم الصحة مهم شكرا. جدا المواضيع هذه وخاصة وجود الثقافة والفن في كل مكان وكيف يمكن للثقافة أن تغير وجه المدينة زيد موضوع مهم جدا شكرا لك يعطيك صحة نواصل مع الأنغام

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا بلتي حصر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سمعناه في صباح التوانسة. نذكر أنه أحنا في موعد استثنائي يتواصل اليوم إلى حدود منتصف النهار 11:33 دقيقة باش مشوا إلى موعدنا الأسبوعي الخاص بالفلاحة والصيد البحري. بر وبحر بر وبحر. اليوم مش نحكيه على موضوع مهم جدا، الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري. وللحديث عن هذا الموضوع نستضيف عن طريق الهاتف سي صالح هديدر، نائب رئيس الاتحاد الفلاحة والصيد البحري، مكلف بالصيد البحري. أهلا وسهلا بك سي صالح. ألو الأستاذ صالح، انقطع الخط أو نقصوا منهم التليفونات في المباشر ويولي يجيب أحدنا. الضيوف، الدنيا سخنت والشبكات يبدو أنها متأثرة بحرارة الطقس. إن شاء الله على كل يلتحق بنا سريعا سي صالح، نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري مكلف بالصيد البحري، باش نحكيه معاه على الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري. نذكروا أنه هي فترة زمنية محددة تمنع فيها أنشطة الصيد البحري بصفة مؤقتة، والهدف من هذه الآلية أنه نمكن المخزونات السمكية من التجدد الطبيعي خلال موسم التكاثر والنمو، وخطوة مهمة برشا لأنها تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الثروات البحرية. سي صالح أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: مرحبا. من صفاقس ولا منين نتكلم فيه؟
1: أنا حاليا في صفاقس.
0: في صفاقس، دونك الاتصال صعب بين تونس وصفاقس. مرحبا. انا عرفت شويه الراحه البيولوجيه، فتره زمنيه محدده تمنع فيها انشطه الصيد حتى نمكنوا كذلك المخزونات السمكيه من التجديد الطبيعي. نمشيو مباشره معاك للاهداف الاساسيه للراحه البيولوجيه. علاش يلزم راحه بيولوجيه بخلاف تجديد الثروه السمكيه؟
1: هو كما تعرفوا الراحه البيولوجيه هي قانون، عدد 17 مؤرخ في 16 مارس 2009. هو الهدف الاساسي من الراحه البيولوجيه هو تنمية الثروات البحرية المحافظة عليها وتنميتها حتى تبلغ معناها السن القانوني أنها تكبر وتتكاثر، باش أنه منلقاو أنه فما مردودية وقت نجيو بحر، خاصة في المنطقة عدد 3 اللي هي مش شابة حتى للحدود الليبية.
0: علاش المنطقة هذه بالذات فما تركيز عليها؟
1: تركيز عليها خطر بيبينير، هي محظنة للأسماك كما تعرفوا، خليج جابس، محظنة البحر الأبيض المتوسط، جربة، زرجيف، قرقمة، الشاب، هذوما البلايص هذوما فيهم معناها معناها القشريات والرخويات والأسماك.
0: أيوة خليج جابس مازال، خليج جابس
1: مازال في نورمال، إنه مازال إحنا الهدف كما قلت لك هو المحافظة على الثروات البحرية هذه، خاصة إنه يتم تطبيق القانون، خاصة في الراحة البيولوجية زاد كيف انه ما نخليوش معناها مراكب صيد عشوائي تخدم
0: به. هذوك من بعد نشوفوا معاك بشوي بشويه، اما الاهداف ان نجدوا ثروتنا السمكيه نحميوها خلال الفترات الحرجه من دوره الحياه نتاعها كما البيض والتكاثر وغيره. وفما زاد يظهر لي حاجه مهمه اخرى، الحد من الصيد المفرط، معناتها فما ضغط يتسلط على الانظمه البيئيه يظهر لي من الحكايه هذه، كان نزيدوا نتوسعوا فيها.
1: هو فما ضغط معناها من الصيد المفرط موجود، انه بحكم احنا عندنا برشا مراكب، كثره المراكب اللي عندنا، الاسطول نتاعنا كما تعرف قاعد يتجدد وقاعد يتاهل وقاعد معناها باش انه يعمل ويخدم، خاصه ذلك كيف فما انه للاسف انه فما بعض الدخلاء على قطاع الصيد البحري اللي هما ينشطوا بأطر غير قانونيه. هذا معروف.
0: فما اليات للحد من الصيد العشوائي والا عين رات وعين مرات، شعطيني بالضبط.
1: هو بالقانون يجب الحد من الصيد العشوائي، يلزم كل الوزارات.
0: لا هو كل شيء بالقانون موجود، اما اعطيني توا الواقع، اسكو قاعد يتكاثر الصيد العشوائي والا فما نقص؟ لانه فما
1: موجود. أي. هو موجود وقاعد يتكاثر نهار بعد نهار، انه موجود بحكم انه معناها الرقابه معناها ما هيش معناها مسترسله معناها يوميا وموجوده الرقابه، انه للاسف معناها كي نشوفوا فما دخلاء فما تحب انه معناها تصطاد كما تحب هي وتعمل كما تحب هي بأطر غير قانونيه.
0: دونك الاعداد قاعده تتكاثر نتاع الصيد العشوائي في غياب رقابه صارمه للموضوع هذا، دونك هذا ينجم ياثر على الانظمه البيئيه.
1: بالطبيعة يأثر على الأنظمة البيئية، خاصة وقت نخدمه في مناطق معناها قصيرة ومعناها ونخليه معناها بعض المراكب اللي تخدم بيطر كما قلت لك غير قانونية يتأثر على البيئة وتأثر على المخزونات السمكية وتأثر حتى على معنى التغيرات المناخية زي كيف كيف هذاك موجود اللي قاعد ينبت في البحر والمشي والحيوية اللي تغذي الأسماك وتغذي معناها نقضيه عليها معناها نقضيه عليها نكركروا فيها نقضيه عليها
0: بالضبط
1: علاش أنا ديما نقولوا لابد ما تكون فما إرادة وتكون إرادة حاسمة للقضاء على الصيد العشوائي والمحافظه على الثروات السمكيه.
0: دونك الاليات اللي تقترحوها انتم كاتحاد فلاحه وصيد بحري وانت سي محمد سي صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد ومكلف بالصيد البحري، اليات التطبيق بالنسبه على خاصه موضوعنا اليوم الراحه البيولوجيه، مثلا المواعيد تكون مضبوطه سنويا، فما صندوق للتمويل الراحه البيولوجيه، مصادر تمويل خاطر وقت اللي تمنع في فتره معينه اكيد البحاره وحد عادات الصيد اللي توقفت عن النشاط تستحق مساعدات مالية باش تعوض الفترة هذه. دونك احنا هذا في تونس معمول به وإلا لا؟ معناتها كي نلتزم أنا كصياد أني أنا نحترم الراحة البيولوجية، معناتها اسكو تعوض لي الدولة ما تعوض لي؟ شنو فما بالضبط في الآليات؟
1: هو الصندوق الراحة البيولوجية ممول أساسا من عند البحار انه هو يمول فيه، انه فما الصندوق هذا انه يحطوا فيه مبالغ المبالغ هذه كبيره وكبيره جدا كبيره كل عام، انه فور اكزامبل عملنا ورش صرفنا للراحه البيولوجيه صرفنا ما يعادل 3 مليارات و500 اللي هما اكثر من برسك 30 مليار دخلت للصندوق هذا.
0: زيد تفسر لي معناتها ممول من البحاره؟ هات نقربوا.
1: معناها انه فما 2% عند تصدير منتوجات الصيد البحري يتقص على البحار، ومن من المصدر وقت يجي ويصدر انه هو اساسا متقص على البحاره.
0: معناتها صندوق تمويل الراحه البيولوجيه من البحار والى البحار.
1: من البحار اساسا معناها ما فما حتى انسان، وكل البحاره معنيين بتمويل الرحمة تمويل معنا الصندوق هذا، واحنا اللي هدا اللي
0: معناتها 1% على المبيعات المحلية و2% وقت التصدير هكا يمول
1: 2% عن التصدير. نحكيوا على 2% عن التصدير، ال1% ما احناش نحكيوا عليهم هو هذاك الوكال وكالة المواني. لكن اليوم احنا نلقاو اموال موجودة من عند البحار لتنمية القطاع هذا والمحافظة على القطاع هذا وتحسين القطاع هذا، مالوريزمون ما هماش الناس الكل معناها
0: ملتزمة
1: تتمتع به، لا تتمتع
0: بالتعويضات
1: إلا ما عاد المنطقة عدد ثلاثة. زد على ذلك اليوم احنا الهدف كما قلت لك هو المحافظة على الثروة والهدف لتنمية القطاع هذا وتحسينه. اليوم راهو فانا البنية تحتية تعبة، نلقاو انه مراكب زادة كيف تعبة. اون برينسيب الصندوق هذا يمول البحار مدامه من عند البحار، يمول البحار باش انه يطور ويحسن المراكب نتاعو، ثانيا زاد كيف انه حسن البنيه التحتيه نتاع المواني ويحافظ عليها باش نجمو نصدروا باش نجمو ندخلوا العمله الصعبه.
0: هذا مش قاعد صاير
1: اليوم، هذا الصندوق ما نعرفوش بالضبط من 2009 الى يومنا هذا قداش فيه، واللي فيه ناكد لك معناها اموال كثيره وكثيره جدا كما قلت،
0: معناتها مش ملموسه وفي الواقع نتاعكم انتم مش قاعدين تحسوا. دونك المواطن العادي وقت اللي تقول لي راحه بيولوجيه البحار ديجا هو عنده معاناه خاصه، انا كمواطن عادي هل الراحه البيولوجيه تاثر على اسعار الاسماك في الاسواق والا لا؟ اذا لم تكون فيها اجراءات واضحه تنجم تاثر؟
1: هو شوف، هو كما تعرف انت الراحه البيولوجيه هي من غره جويليه، من غره جويليه الى سبتمبر، فاهمين؟ اليوم هالثلاث شهور هذوما معناها انه ما شاء الله عندنا من المراكب كيما البواسون بلو السمك الازرق والبيشكوتير وغيره، هذوما قاعدين يصطادوا ويجيبوا ما شاء الله من الكميه كما تعرف.
0: السؤال ياثر على الاسعار ولا لا؟ الاجابه نعم ام لا سي
1: محمد؟
0: ما اثرش ولا خاطر الوقت بدا يخسر.
1: المردوديه موجوده.
0: دونك هات نختم معاك سي صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد الفلاحه والصيد البحري مكلف بالصيد البحري، في 30 ثانيه شنو تستحقوا انتوما كصياده باش تكون الامور 5/5 بعلاقه بالراحه البيولوجيه وبحقوقكم كذلك؟ تفضل.
1: احنا لازم انه تفعيل القوانين هذه والمحافظه على الثروه هو الاساس. ثاني حاجة الصندوق هذا أنه نراه وقداش فيه يبلغونا ويقولونا قداش فيه باش نعملوا طرق ومعناها صحيحة باش نحافظوا على القطاع نتاعنا ونطوروا من القطاع نتاعنا بتمويل بحار بحار.
0: واضح.
1: اليوم زاد كيف كيف من هنا أنا نحب من المنبر نتاعكم نحب اليوم 25 جوان من كل سنة هو اليوم العالمي للبحر. معناه تحية تقدير وإجلاء لكل العاملين والناشطين في القطاع.
0: يعيشك، شكرا لك سي صالح هديدر، يعطيك صحة. شكرا سي صالح هديدر نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري مكلف بالصيد البحري، حكينا عن الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري مدتها أهدافها، وكذلك تحية لكل العاملين في قطاع الصيد البحري لأنه هذا اليوم العالمي موجه لكم. شكرا لكم. بعد شوية باش نكملوا في تفاصيل برنامج وعنا فقرات من مازال تستنى فينا، واخر فقره باش تكون مع امين ضيفي ضيفتنا اللي باش نستقبلوها بعد شويه، وقبلها باش نمشيو للجربه.

0: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مرتضى فتيتي يليل في عز القايله، هذه الاغنيه بصوت مرتضى الفتيتي، وتوصل بينا لفقرتنا المويله باش تهزنا في رحله الجربه.
1: في الجهات،
0: في الجهات إلى جربة الآن مع صديقتنا أكيد وزميلتنا لمية بن غالي، مورسة الإذاعة في جربة. صباح الورد.
2: صباح الفل.
0: أهلا وسهلا لمية.
2: الدويل مزيانة.
0: شني الأحوال في جربة؟ لما نعطاني توا غطسة في جربة أنا توا هكا.
2: تعمل كيف
0: ثم شوية نسمة رقراقي
2: هكا
0: مزيانة، تعمل رقراقي مش أي نسمة، راهو من فضلكم يعيشكم راهي رقراقي.
2: أكيد احنا نعيش أكيد على وقع الصيف وعلى وقع التظاهرات الصيفية، مش نحكيه على عيش جربة، هي تظاهرة في إطار السياحة المستدامة. والتظاهرة هذه باش تنطلق اليوم إن شاء الله، تتواصل حتى نهار 27 جوان الجري، وهي من تنظيم جمعية جربة أنسوليت. نعرفوا الجمعية جربة أنسوليت وأكثر من مرة كنا فيها حتى على موجات الإذاعة الوطنية، تأسست سنة 2014 وتعمل أساسا على حماية التراث المادي ولا مادي بجزيرة جربة.
0: نعم، دونك عيش جربة تفاصيل الأيام هذه فين متوجهة، ترفيهية ثقافية تراثية بالضبط الفقرات؟
2: ريتي اللي قلتي انت كريم، الكل
0: كل موجود
2: موجود خلال هذه الايام. نعرف البرنامج تاع ديستيناسيون دوراب تونيزي الممول من طرف الكتاب العام للشؤون الاقتصاديه السويسريه التونسيه، هو برنامج وطني، وايضا وزاره السياحه الشريك الاساسي والمنظم الاساسي لهذا البرنامج، باش يكون اكيد هو موجود خلال هذه الايام. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا اعماق جربه بطريقه اخرى، المشاركين في هذه التظاهره والمساهمين فيها باش يعيشوا حتى مع العادات التقاليد بجزيره جربه. ايضا نحكيوا على الاعراف، نحكيوا ايضا على الموروث الغذائي بجزيره جربه. كل هذه تقريبا باش يكون الفقرات الكبيره، يعني انا حكيت لكم نقاط كبيره شنو باش يكون حاضر. ايضا اليوم اللي مشاركين في هذه التظاهره ينجموا ياخذوا بسكليت ويعملوا دوره مزيانه في وسط اعماق جزيره جربه. تقريبا هذه اهم الحاجات ان شاء الله باش تكون في هذه التظاهره، علاوه عن الندوات اللي خاصه بالسياحه المستدامه.
0: نعم، هذا هو. يعطيك صحه، شكرا لك لمية بن غالي، كنتي معنا من جربه واخذينا فكره على تظاهره عيش جربه من 25 ل 27 جوان في الجزيره.
3: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
4: محمد الجاموسي.
5: رجالي رجالي رجالي الغزالة، لون دور دور دور الدنيا كمالة.
4: عزديني دي
5: يا بيا يفيدي.

0: بودكاست أحلى.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 11:52 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وهكا أحلى باش تكون خاتمة الفقرات في صباح التوانسة. أمان ضوافي مختصة في صناعة الشموع المعطرة حاضر معنا اليوم، باش نحكيو على الروائح والموديلات متاع الشموع المعطرة الخاصة بالأفراح السنة في فصل الصيف. شنية الروائح المطلوبة أكثر من غيرها في مجال الشموع؟ مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا، يعيشك.
2: دونك مادام احنا في فصل الصيف، دونك في حاجه باش الشموع تكون برائحه منعشه، تعطينا الانتعاش، تعطينا للناس اللي يخدموا النشاط والحيويه. برشا شموع نجمو نستعملوهم، برشا عطور للشموع، من بينهم نلقاو سيترون، لورانج،
1: مطلوب برشا سيترون.
2: اي اكثر الروائح نجمو نستعملوها في الصيف، ننصح بها في اللي بيرو والناس اللي يخدموا، حتى تعطي طاقه، تعطي الانتعاش، وزاده تخلي تساعد على التركيز.
1: اي ما شمعه في البيرو نشعلوها ولا نطفيوها؟
2: نشعلوها حتى تقعد تسيب ريحه، حتى هي
1: خاطر في البيرو شمعه تشعل، تنجم واحد هكا في حركه لا شعوريه بما انه ساعات النقاش يحتد بين الزملاء، نجم نلقاها طايره الشمعه.
2: لبس
1: دونك شمعة محطوطة بالريحة متاحة،
2: بالريحة متاحة نستفادوا
1: من الروائح
2: متاحة.
1: شو آخر بخلف سيترون؟
2: فما الفلوغ دورانجي، دونك هي ريحة زمنية، تفكرنا في ريحة الجدود، ريحة الزهر، ما فماش دار تونسي فيه زهر،
1: بالفعل
2: دونك ريحة بنينة برشا في الشموع. فما ريحة الفل والياسمين والورد، اللي هي بلادنا معروفة بالفل والياسمين، دونك ريحة بنينة برشا، ويطلبوها برشا العرايس، ونستعملوه برشا في لي بوكي دي فيونساي، لي بوكي يتقدموا في اي مناسبه. من بين الروائح زادة فما روائح بريحه البحر،
1: دونك سيف والبحر وكل
2: سيف تخلينا معناها هكا نحسوا بالانتعاش، بنسمه البحر.
1: هذوما هما اكثر تقريبا،
2: اكثر اي يوم برشا روائح، ما هذوما الاكثر طلبا،
1: الاكثر طلبا. دونك انتم في الصيف زاده في المجال نتاعكم تبدا عندكم زحمه زاده في الخدمه الفتره هذه،
2: اي في المناسبات. دونك كيما يفرق
1: وين نستعملوا احنا الشمع في المناسبات نتاعنا، وين
2: هو طول حاجه توندونس، كيما يفرقوا لي دراجي لي شوكولا، كيما يفرقوا حاجات اخرين.
1: تتعطى كهديه مع
2: كهديه، ونستعملوها في الديكور، ديكور المناسبات والافراح. فماش حفله فماش فرحه فيها الشموع، فماش طاوله
1: هو حتى الحمام نتاعنا زيد في العرس، ولا فيها كحاجات سبيسيال شويه
2: في الديكور موجود، وتتقدم كهدايا للضيوف.
1: كيما يروح بدرجي يروح بشمع، يساعدكم عاد انتم انه ولا هو هدايا
2: حاجه مزيانه برشا،
1: لا ويساعدكم في الكوميرس، معناتها اللي ولا طلبات مش بالضروره باش تشعل الشمعه.
2: اي بيان سور، هي مش كان نورك هو الا مجرد عطر، هي راهي ذكرى، هي احساس، هي تقعد سوفينير لك الشخص اللي حضر في المناسبه ذيك، وتتخلد في الذاكره.
1: بالضبط، باهي يعطيك صح. شنو نجمو نزيدو نحكيو على الموضوع ولا كمان؟
2: نحكيو على الشموع المناسبات.
1: هو احنا حكينا على المناسبات في الافراح، قلت لك شنو اللي مثلا، شنو اللي مختلف دونك في الافراح؟
2: شنو المختلف؟
1: اي معناتها في الشموع اللي في الافراح،
2: اي في الافراح والمناسبات، انا قلت لك في الديكور
1: ولا في الافراح والمناسبات، ولا كهدايا
2: للمدعوين
1: وللعرايس زيدا.
2: العرايس بتبيع البنات مع العرايس في الحمام، يدخلوا معهم شمعة، تقدم لهم هي هدايا، تكون في باكاجينج مزيان، في حلة أنيقة، مش شمعة العادية اللي نعرفوها.
1: نعملوا لها القوق متاحة.
2: أي نعملوها القوق متاحة، وطولت حاجة توندونس.
1: بالضبط، يعطيك صحة، شكرا لك أماني ضويفي مختصة في صناعة الشموع المعطرة. ونختموا هكا برنامجنا مع تحية كل الفريق، ومن بعد شوية يحدث في تونس مع ليليا الحسيني ومجموعة من الضيوف والزملاء كذلك. شكرا لكم، باي باي.

0: تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: منتصف النهار هنا في تونس. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وبحضور ممثلي هياكل الاستثمار وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، اليوم انطلاق فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، ويتواصل إلى غاية يوم غد تحت شعار 27 سنة في خدمة الاستثمار. ومن أبرز مستجدات هذه الدورة شراكة مع البنك الإفريقي للتنمية وإطلاق منصة رقمية للمستثمر، إلى جانب منح 13 جائزة تميز للمستثمرين والمؤسسات في مجالات مختلفة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها تفيد بأن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصرياً عبر موقع الويب orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، وقد انطلق بداية من يوم أمس التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنان بداية من الأول من جويليا المقبل بسبب عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. وفي شأن الدول، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا مساء أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريح وفق حصيلة رسمية أولية، والأرقام مرشحة للارتفاع مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة. الاتحاد الأوروبي يعلن أنه فعل نظامه الرئيسي لمراقبة الأرض عبر الأقمار الاصطناعية لدعم جهود التعافي في فنزويلا، وأنه على أهبة الاستعداد لتكثيف المساعدات. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعرب اليوم عن تضامن تركيا مع فنزويلا إثر هذا الزلزال المزدوج. في تواصل للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا تسير أملا في التوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب بشكل نهائي، فمن اليورانيوم الإيراني إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز وأصول طهران المجمدة والعقوبات المفروضة عليها، وصولا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. الوسطاء يحاولون إيجاد حلول يمكنها ضمان عدم انهيار المفاوضات وفق إعلام دولي. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
4: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلي الحسيني.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. موعد جديد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية لما يحدث في تونس والعالم، الأولوية دائما لأخبارنا الوطنية. والتحية تجيكم من كامل الفريق: فاتر حسني في الإخراج، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، فاتمة عبار في التنسيق، وكامل فريق الأعداد معاكم حنان بوربية، ليليا الحسيني، سامي عرفاوي ووجيه النمر. اليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية سهيب المزريقي. أهلا وسهلا، مرحبا سهيب.
4: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: مرحبا. نبدأ من الأخبار الوطنية للساعات الماضية في يحدث في تونس.
5: يحدث في تونس.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة البارح كان أشرف على الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. أيضا في نفس المناسبة تولى ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير اللواء، ثم تحول رئيس الجمهورية للإشراف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية في السجومي بعد الترميم وبعد إعادة التهيئة. طبعا هذا الاحتفال الوطني بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. باش نعطيكم مقتطف من كلمة رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، ثم نخلي التعليق لصهيب المزريقي.
6: ومن بين الأيام الخالدات الجديرة بالتوقف عندها والاحتفاء بها ونحن شامخون ورؤوسنا مرفوعة إلى السماء، يوم 24 من شهر جوان من سنة 56 و900 وألف، ففي مثل هذا اليوم منذ 70 سنة انبعث جيشنا الوطني من جديد. فالأمر يتعلق بانبعاث وليس بتأسيس، إذ أن جيشنا تأسس قبل هذا التاريخ وخاض معاركة وأسس مدارس وصنع أسلحة ووضع خططا عسكرية لا زالت تدرس إلى حد يوم الناس هذا. ويمكن للكثيرين من المؤرخين أن يعود إلى الكتب والخرائط أو المتاحف، ومن بينها متحف الذاكرة الوطنية الذي سيتم فتح أبوابه بعد قليل بعد أن تم ترميمه وأعيدت تهيئته من جديد. ولا يمكن في هذا الموكب إلا أن نتذكر شهداءنا الأبرار الذين خضبوا بدمائهم الزكية أرض بلادنا العزيزة من أجل الحرية والانعتاق. ونتوجه بالدعاء إلى الله تعالى وهو أرحم الراحمين بأن يعجله بشفاء الجرحى والمصابين. أيها الضباط وضباط الصف ورجال الجيش، لو تمت في هذه الذكرى العزيزة محاولة تعداد ما قدمته قواتنا المسلحة العسكرية على مدى 70 سنة لاستعصت هذه المحاولات على العد والإحصاء. فإلى جانب الذود عن حمى الوطن لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات في أوقات قياسية. إن العلاقة التي تربط جيشنا الوطني بشعبنا العظيم هي علاقة وجدانية، فلا عاش فيها من خانها ولا عاش فيها من ليس من جندها. نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. وعلى صعيد آخر يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد. فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا، لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية. بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد.
3: مقتطف من كلمة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صهيب. رئيس الجمهورية يقول لسنا قوة عسكرية عالمية ولكن مدرسة عالمية للانضباط.
4: نعم ليليا، مرة أخرى يعني الجيش الوطني التونسي هو ليس فقط يعني مجرد يعني مدرسة عسكرية كما هو معلوم يعني في الأعراف العسكرية العالمية، وإنما هو مدرسة إنسانية ومدرسة يعني قيمية وكونية. أنا بالأمس يعني كنت زرت يعني حتى بعض المعارض العسكرية اللي موجودة في شارع الحبيب بورقيبة، يعني وتواصلت حتى مع بعض الجنودنا اللي متواجدين، يعني اللي يحكيوا لي حتى على انخراط تونس في حفظ السلام اللي تونس انضمت له في عام 60 وقتها كان أول فوج يعني في الكونغو الديمقراطية. يعني حكيوا لي على مدى الالتحام بين الجيش الوطني التونسي حتى مع الشعب اللي هو مستبد واللي هو مستغل واللي هو مضطهد يعني في أفريقيا جنوب الصحراء. وأيضا ليلي يتكلم لي حتى على منطق يعني الإنساني اللي كان موجود عند الجيش الوطني التونسي، لأنه في نهاية المطاف الجيش الوطني التونسي كان هو أقرب الجيوش اللي موجودة في الحفظ السلام العالمي لهؤلاء الفقراء والبائسين اللي موجودين في أفريقيا جنوب الصحراء.
3: نعم.
4: وبالتالي ليلي يعني مرة أخرى الجيش الوطني التونسي يؤكد مدى إنسانيته وقيمه وكونيته، وأن الجيش الوطني التونسي هو ليس فقط يعني مجرد تلك الصورة التقليدية للجندي الذي حامل للسلاح، وإنما الجيش التونسي هو ذلك الجندي الحامل للإنسانية والقيم الكونية.
3: نعم، في مختلف المهام المدنية والعسكرية اللي يقوم بها جيشنا الوطني. باش نواصلوا متابعة أخبارنا، رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري البارح التقت بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، تحدثوا على فرص لشراكات اقتصادية جديدة. زعفراني تقول إنه إيطاليا هي أول المستثمرين في تونس خاصة في قطاع الطاقة، وأن تونس حريصة على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال. تاياني يقول أن تونس ستستفيد من مبادرة إيطالية بتحويل ديونها إلى مشاريع تنموية.
4: نعم ليلي، أولا يعني في السياق العام لابد أن نؤكد على أن تونس يعني استعادت مكانتها الدولية وأيضا مكانتها حتى الإقليمية، ونتكلم اليوم على أن الجمهورية التونسية اليوم يعني بحكمتها من ناحية، ومن ناحية ثانية يعني بتنويع شركاتها الدولية والعالمية استطاعت اليوم أن تجد لها موطن قدم في التوازنات العالمية الاقتصادية. وأيضا ليلي لابد أن نتكلم حتى على النقلة النوعية للدبلوماسية التونسية اليوم في إطار تعاطيها ليس بمنطق التبعية لأي قوة يعني كانت في هذا العالم، وإنما هنالك تفاوضات ندية وأيضا هنالك يعني تشاورات مبنية بالأساس على وحدة المصير المشترك، خاصة لما نتكلم عن الجغرافيا. سنتكلم بالأساس على الهجرة الغير نظامية، سنتكلم على التقارب الجغرافي يعني من ناحية يفصلنا البحر الأبيض المتوسط، نتكلم أيضا يعني حتى على الروابط الإنسانية والثقافية اللي اليوم يعني تونس في نهاية المطاف هي دولة منفتحة على القارة الأوروبية ومنفتحة على الغرب. فحينما نتكلم على تحويل الديون التونسية إلى مشاريع، هذا مرة أخرى يؤكد نجاح الدبلوماسية التونسية من ناحية يعني تحويل هذه الديون إلى مشاريع يمكن أن يستفيد منها المستثمر، كما يمكن أن يستفيد منها الشعب التونسي، خاصة حينما نتكلم على يعني جلب مستثمرين، سنتكلم على يد عاملة، سنتكلم على الحد من البطالة، سنتكلم أيضا على أن هنالك عملة أجنبية ستدخل
3: بالأرقام بين تونس وإيطاليا. اليوم نتحدث على 1072 مؤسسة إيطالية تشتغل في تونس، ونتحدث على مبادلات بقيمة 20.5 مليار دينار في 2025، وطبعا نطمح إلى رفع هذه المؤشرات والأرقام.
4: نعم ليلي، نحن لن نكتفي يعني بهذه الأرقام اللي موجودة، بل الدولة التونسية اليوم مطالبة من أجل أنها تحشد كل قواها من أجل اليوم التوجه إلى رفع هذه الأرقام وتكون أكثر يعني عائدات مالية بالعملة الصعبة للدولة التونسية، اللي من شأنها اليوم أنها تكون رافعة الاقتصاد الوطني التونسي. وأيضا ليلى يعني تكلمنا حتى على تحويل الديون، سنتكلم أيضا يعني حتى الإصلاحات الهيكلية في إطار التعاطي مع ملف الشباب وملف التشغيل.
3: نعم.
4: لأنه اليوم يعني حتى في إطار الحوار بين تونس وإيطاليا لم يكن هنالك يعني إقصاء لملف الشباب التونسي، لأنه في نهاية المطاف إحنا كانت لدينا اتفاقيات يعني حتى بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وبين ميلوني مؤخرا على أنه تكون هنالك يعني جذب لليد العاملة التونسية وإيوائها في إيطاليا. وأيضا رينا أنه يعني كانت
3: إذن التركيز من الدولة التونسية على مسائل الاستثمار والاقتصاد والتعاون الأوروبي والدولي في كل ما يهم بعث المشاريع، وإحنا بعد شوية باش نكونوا في مواكبة لمنتدى تونس للاستثمار الاستثمار في دورته 22، تونس تعول على هذا المنتدى. أكيد زميلتي نبيل عبيد موجودة على عين المكان باش تلتحق بينا وتعطينا تفاصيل هذا المنتدى اللي إن شاء الله نخرج به ببرشة عقود للاستثمار. وباش نكمل معاك في المسألة الاقتصادية بالحديث عن رقم لعائدات صادرات زيت الزيتون، ارتفعت ب 44.9% إلى حدود مايو الماضي مقارنة بمؤشرات الموسم الماضي اللي هي أيضا كانت تعتبر طيبة، وطبعا هذه أرقام رسمية للمرصد الوطني للفلاحة.
4: نعم، مهمة جدا لهذه القفزة النوعية خاصة في العائدات المالية لزيت الزيتون وأيضا لتصدير زيت الزيتون، وهذا يؤكد مرة أخرى أن تونس يعني قد نجحت في اللعب على التناقضات، لأنه اليوم ليلي وقت نشوفه إحنا يعني موجود الصادرات ارتفاع يعني صادرات زيت الزيتون التونسية في إيطاليا، وأيضا نشوفه أنه ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسية في الصين، فبالتالي أعتقد أن تونس قد استطاعت أن تحسن يعني توظيف هذه التناقضات العالمية، لأنه نتكلم عن القطب الكلاسيكي ونتكلم عن القطب الجديد، وبالتالي تونس اليوم اشتغلت بروح دستور 25 جويلية 2022. نعم. الذي ينص على أن تونس لا تنخرط في أي محور من المحاور، وإنما البراغماتية الوطنية التونسية ومصلحة الدولة التونسية ومصلحة الشعب التونسي هو الذي كان نصب أعين يعني الدبلوماسية التونسية والخارجية التونسية، وهذه العائدات هي مهمة إلى حد هذه اللحظة، ولكن في نهاية المطاف احنا كشعب التونسي نطمح انها تكون اكثر، ومن اجل انها اليوم تكون عائداتها المالية اكثر. نعم. على الاقتصاد التونسي.
3: شكرا لك صهيب المزريقي، هذه جولة اخبارنا لليوم، بعد الفاصل نكملوا في متابعتنا في يحدث في تونس.
5: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم،
8: محمد الجاموسي. عز دين دي.

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
3: ثقافة،
1: موسيقى
3: 24 ساعة على 24
1: مش من عام
3: ولا حتى من 20 معاكم من 38.
4: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من المصدر. بعد شوية مصدرنا باش يكون زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نسمعوه بعد الشارع.
3: أخبار المجلس.
6: اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. نعتذر مش هذه الشارة هي من المصدر، ونستقبل ضيفنا زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
7: مرحبا استاذة، مرحبا.
6: نعم،
7: انتم وكان مستمعين.
6: مرحبا. نقابة الصيدلة تعلن مقاطعة صندوق التأمين على المرض، شنو المقصود بالمقاطعة هذه؟
7: لا ما لم يتم الإعلان عن مقاطعة الصندوق.
6: نعم،
7: هو البيان كان كونستا للوضعية الحالية في علاقة بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد إمضاء الاتفاق نهار 15 جانفي 2026 اللي رجعنا بمواجبه ومددنا في الاتفاقية ما بين الصيادلة والصندوق. الاتفاق اللي أمضيناه ينص على جدولة ديون الصندوق مع الصيادلة، قسمناهم على 6 شهور جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان. دونك احترم الصندوق إلى حدود مارس كان بونكتويل، أبريل وخر بشهر، ماي جوان وقف الاتفاق. دونك احنا حاولنا نتقابل أكثر مرة، راسلناهم قلنا من الموضوع هذا مش بأي خطر عندنا زادة وسيط أو ممتعون قاعدين نعطيه في دول المرضى متاع الصندوق.
6: هاو باش نفهم معاك الحالة بالنقطة، تقول لي الصيدليات لم تعلن مقاطعة صندوق التأمين على المرض، ولكن هذا الاتفاق اللي بيناتكم ينتهي يوم 1 جويلية.
7: الدين تقسم مع نهاية 30 جوان، الدين قسمناه يوفى 30 جوان.
6: 30 جوان يعني 1 جويلية، شنو هو الإشكالية اللي باش تكون مطروحة بينكم وبين الكنام؟
7: احنا تم الاتفاق انه 30 جوان البارتي الأولى هذه نسكروها تلتزم بها الكنام وملزمة للجميع.
6: اي
7: ولو برومي نورمالمون نكونوا احنا شهر جوان هذا تفاهمنا فيه في الدواء اللي تعطى 2026.
6: اي
7: دونك كيفاش باش يقع الخلاص نتاعو؟
6: باهي، 1 جويلية شنو باش يصير؟ ما جاوبتنيش سي زبير.
7: 1 جويلية احنا ننتظر انه الكنام توفي بالتعهدات تاعها، انا ما نسوش 1 جويلية. 1 جويلية باش نلقاو احنا في دين قديم ما خلصش، وعندنا الدواء اللي قاعد يتعطى توا ما خلصش.
6: باهي، واضح. يعني في حال لم تتم تسوية الديون بينكم وبين الكنام نهار 1 جويلية فما جزء من التوانسة ينجموا ما ياخذوش الدواء من الصيدليات الخاصة.
7: ان شاء الله لا،
6: ان شاء الله لا. به، علاش الازمه هذه تتجدد في كل مره بين الكنام وبين الصيادله؟ مساله ديون، مساله اعتمادات ماليه ما وصلتكمش، والا اليوم الخلاف المالي كانه تحول الى ازمه ثقه، يعني بمجرد ما يجي تاريخ الخلاص الا وتخرج الصيدليات وتقول انه الوضعيه غير سليمه ويمكن تتم المقاطعه.
7: لا، هو الامانه لم يتم التهديد ابدا بالمقاطعه، ولكن كما قلت لك هو الاصل في الاشياء انت عندك دين قديم، اذا كان قلنا نعاود نعملوا اعاده جدول للدين هذا لازمك تحترمه باش احنا في الدين الجديد نشوفوا كيفاش نصرفوا فيه. كيف انت ما تحترمش القديم تحطني يعني في سيتياسيون نتاع بلوكاج كيفاش نعمل الجديد اوسي. دونك الوضعيه هذه ما لازمش نوصلوا لها، هذا اللي احنا حذرنا منه وهذا ما لازمش نوصلوا له. دونك المساله هي مساله ثقه بالدرجه الاولى، مش مساله فلوس، هي الثقه اكثر من الفلوس. يعني كل مره نحاولوا نبنيوا الثقه، لانك انت عندك لي زافي نتاعك لي فارماسيان يلزمك تقنعهم في الاخر، يقول لك اسكو انت ضامن؟ اي انا كيفاش نضمن اذا انت ما اخليت بالاتفاق؟ كيفاش نضمن انا؟ لاني انا ضامن في الكلام، نقول اعطي الدواء كيف يجيك المريض، شوف تسلف ده براسك، المهم المريض يخرج من الدواء نتاعو من فارماسي.
6: نعم. طيب شنو حجم هالمستحقات هذيا؟ اي واضح واضح سي زبير، تقول احنا ضامنين كنقابه للصيدليات، ولكن لازم الامور تكون واضحه مع الكنام. حجم المستحقات الماليه هذه، حجم الديون اللي نتحدثوا عليها بينكم وبين الكنام؟
7: والله ما عنديش الرقم بالضبط، ولكن رقم كبير.
6: رقم كبير. نعم.
7: كبير برشا وما لغزمه، معناها كما قلت لك المساله مساله الثقه، والفلوس هذا يعني اليوم نفكر وين نجموا نمشيو. اكثر حاجه رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهورية أشرف على الاتفاق.
6: نعم.
7: وبعده هو الوزراء المعنيين، وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية، وعميد صيد وعميد الأطباء، ومدير كان أمبياس ومدير الكاسيتي، شكون آخر نجم نمشيو له؟ هذا الكل موجودين في الاتفاق. وحاضرين.
6: نعم.
7: سيتحل المشكل، اليوم شنو نعملوا؟ ما نعرفش أنا اليوم في السياسيون دي بلوكاج. إن شاء الله يا ربي يلقوا حل. لانه زاد انفيس عندي المريض انا
6: هذا هو. احنا باش نحكيو شويه سي زبير، خلينا نحكيو شويه على المريض. نعرفوا اللي فما بلوكاج بين الكنام وبين الصيدليات الخاصه، مستحقاتكم الماليه ما خذيتوهاش. بالنسبه للمواطن في حال لا قدر الله ما تحلتش الازمه هذه، شنو اللي باش يتغير في حقه في الدواء؟ ادويه الامراض المزمنه معنيه، الناس اللي ياخذوا الدويات عن طريق منظومه طبيب العائله، شكون اكثر فئه تنجم تتضر؟
7: كان طلبنا واضح، طلبنا منك نعم رجاء ما تتخلاش على منظوريك، لانهم الناس هذم مسقطين فلوسهم للكنام، راهي مش مزيه باش تخلص عليهم الدواء نتاعهم، وباش تخلص لهم السبيطار نتاعهم كي يمرضوا، وباش تخلص لهم الاناليز نتاعهم، وباش تخلص لهم الدياليز نتاعهم، راهي فلوسهم مسقطه، راهي الناس خدمت عمرها الكل وتقص لها انت من الشهريه نتاعها على اساس انت عاطيهم وعد. قلت لهم راني انا فلوس نخلص لكم فيها
6: هذايا نعرفوه التوانسه الكل سي زبير، شكون المعنيين؟ منظومه طبيب العائله، الادويه، ادويه الامراض المزمنه معنيه، شكون هم الفئات اللي تنجم لا قدر الله ما تلقاش دواياتها اذا كان استمر الخلاف هذايا اللي احنا يهمنا زاد المواطن في الاخر؟
7: لا لا احنا احنا احنا احنا خرجنا اليوم للراي العام الوطني باش ما نوصلوش لهذا وما نحبوش نوصل، ما نحب ماذا بيا ما نفكرش فيه حتى مجرد التفكير انه منظومه الطرف الدافع تنجم تعاود نجم لازمه نهايه سنه 2025
6: منظومه تطبيب العائله. نعم.
7: هذا ما تصيرش.
6: فما نقطه يسالوا عليها المواطنين، ادويه الامراض المزمنه والادويه الحياتيه تنجم تكون جزء من الازمه في هذا الشد وجذب بين الكنام والصيدليات الخاصه؟
7: لا يوجد شد وجذب، المشكل ما ثماش شد وجذب، هو المشكل ثم التزامات قانونيه التزامات اخلاقيه لازم يقع احترامها.
6: باهي هذا ماناش مختلفين فيه في المبدا، ولكن المواطن كيفاش باش يتقبل هذا الكل؟ يتقبل اللي فما ازمه في الدواء،
7: المواطن ما عندوش علاش يكون رهينة، المواطن لازم يجي ياخذ دواء وهذا ما نعمل عليه.
6: وقتاش ياخذ المواطن دواء؟
7: بالنسبه لنا ان شاء الله ما يصيرش حتى
6: وقت اللي انتم تخلصوا. دونك رجعنا للحلقه المفرغه بين العظمه والدجاجه، معني سامحني سي زبير.
7: لا الحاله الوحيده
6: اي
7: الحاله الوحيده انه المواطن ياخذ فيها انه الفارماسي ما تكونش عندها قدره.
6: اعطينا مقترحاتكم اليوم كنقابه للصيدليات.
7: احنا بالنسبه لنا احنا كما قلت لك احنا ما خديناش قرار ساعه باش نعلقوا العمل بالاتفاقيه، لحد ما تمش قرار بالهلا، لو كان خدينا قرار علمنا رئيس الهيئه وعمداء المهنه، دونك ما تمش قرار بالهلا، احنا عملنا كونستا طرحناها على الراي العام، طرحناها على الاعلام، طرحناها على المسؤولين، طرحناها على وزارات المعنيه، على الاقل وزارتنا احنا
6: وزاره الصحه. نعم.
7: دونك الموضوع موجود على الطاوله، وباش نحاولوا ان احنا ما نوصلوش للقطعان عدم القدره للاستجابه لطلب المواطن
6: ان شاء الله. ولو ان نحكيو نعم
7: تولي ما عندكش قدره تجيب الدواء اصلا.
6: واضح. نحكيو على ايام قليله، 1 جويلية راهو قريب برشا، ناملوا انه يتم التوصل الى اتفاق بينكم وبين الكنام. سي زبير جيجا شكرا ليك رئيس النقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه، نتوقفوا لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. يحدث في تونس.
3: مرحبا بكم. ضيف يحدث في تونس اليوم هو المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس، سي رضا الجيزاني. أهلا وسهلا، مرحبا بك بحذانا.
4: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الوطنية.
3: مرحبا. نعرفوا الاستعدادات على قدم وساق، لأنه عنا انتخابات تشريعية جزئية وين في دائرة الكبارية من ولاية تونس نهار لحد 28 جوان. طبعا الهدف هو تعويض مقعد شاغر في مجلس نواب الشعب بعد وفاة النائب عن الدائرة صالح المباركي ربي يرحمه. اليوم بعد فترة من الاستعدادات والإشراف على هذه الانتخابات الجزئية، وين وصلنا قبل أيام من موعد الانتخاب؟
4: فعلا هو كما تعرفوا احنا توا في المرحلة الأخيرة قبل يوم الاقتراع، اللي هي مرحلة الحملة الانتخابية، معناها اللي تتواصل بدأت يوم 15 من الشهر جوان وتتواصل إلى يوم 26 جوان، وكما بتبيع يوم السبت هو يوم الصمت الانتخابي، ويوم الأحد يوم الاقتراع كالعادة هو بيدو يوم صمت انتخابي. بالتالي حاليا في متابعة عملية الحملة الانتخابية اللي يقوموا بها المترشحين، المترشحين اللي هما بطبيعة 5 مترشحين، 4 مترشحين رجال ومترشحة من النساء.
3: نعم.
4: قاعدين حاليا معناها نتابعوا في الحملة متاعهم عن طريق أعوان المراقبة اللي تم تكوينهم للغرض بطبيعة.
3: نعم. دونك عنا 5 مترشحين، هذه القائمة النهائية. عنا الاقتراع باش يكون في 17 مركز اقتراع، كل شيء حاضر، نعرفوا ما عادش فما حبر انتخابي، ولكن فما استعدادات أخرى لوجستية وتنظيمية تعتبروا اليوم أنكم استوفيتوها.
4: هو لأول مرة في بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية يكون يتم فيها الاستغناء عن الحبر الانتخابي من ناحية، من ناحية ثانية زادة لأول مرة باش يكونوا أعضاء مكاتب الاقتراع ورؤساء مكاتب الاقتراع تقريبا بنسبة 90% منهم من موارد الذاتية الهيئة، من بين موظفي الهيئة، ماهوش باش يتم انتداب أعوان للعمل اليوم الاقتراع، باستثناء بعض مديري المدارس اللي هما معناها يكونوا رؤساء مراكز باعتبار مدارسهم، واللي عبروا بطبيعة على رغبتهم في العمل اليوم الاقتراع. ما عدا هذا تقريبا ما يقارب 90 من بين رؤساء وأعضاء ومساعدي مكاتب الاقتراع باش يكونوا من بين موظفي الهيئة. وحاليا قاعدين يتلقاوا تكوين، بدينا البارح عملية تكوينهم رؤساء المكاتب رؤساء المراكز والأعضاء. انطلقت البارح عملية تكوين وتتواصل اليوم. كما تعرفوا زاد رؤساء المراكز ومساعدي رؤساء مراكز الاقتراع يؤديوا اليمين القانونية أمام السيد حاكم الناحية بتونس مرجع النظر، اليوم قاموا بأداء اليمين الدفعة الأولى، في بعد الظهر باش يقوموا بأداء اليمين الدفعة الثانية والأخيرة من رؤساء المراكز ومساعدي.
3: نعم. طبعا أنت قلت 90 تقريبا الموظفين الكل باش يكونوا من موظفي هيئة الانتخابات. وإحنا نحكيوا على انتخابات جزئية عندها خصوصية تختلف على الانتخابات التشريعية عموما، وإلا أنتم بالنسبة لكم نفس العمل ونفس الاستعدادات؟
4: شوف، هو الانتخابات جزئية تقريبا كل المراحل اللي متاع أي مسار وعملية انتخابية تتكرر تقريبا نفسها، بحيث مررنا وكنت أتابع في عملية منذ انطلاق والإعلان على الرزنامة الانتخابية، أكيد كنت أتابع وكنت حاضرين معنا في مختلف المراحل منذ الإعلان اليوم الأول عن الرزنامة. قمنا بكل المراحل من انطلاقا من التحيين قمنا بتركيز مكاتب قارة للتحيين وأعوان متنقلين لتحيين الناخبين. ثم بعد ذلك انطلقنا في فترة قبول الترشحات، وتم تخصيص مدة أسبوع لقبول الترشحات. بعدها البت وإعلان على نتائج المترشحين المقبولين واللي تم رفضهم، ثم انطلقت مرحلة الطعون يعني، وانطلقت فيما بعد الحملة الانتخابية. إذن كل المراحل اللي تمر بها أي عملية انتخابية سواء وطنية أو جزئية
3: نفسها،
4: هي نفسها كل المراحل تمر بها.
3: نعم، أحكينا على الحملات الانتخابية، على آليات الرقابة، تم تسجيل مخالفات، تم تسجيل تجاوزات، شنو اللي صار في هالأيام اللي كانت خاصة بالحملة الانتخابية للخمس مترشحين؟
4: هو الحقيقة في بالنسبة للمترشحين الخمسة ما كانوش تقريبا كل مستعدين منذ اليوم الأول لانطلاق الحملة الانتخابية. بدأوا الإعلان على الأنشطة متاعهم، كما تعرفوا هم مطالبين بالإعلام على الأنشطة قبل تنظيمها، معناها ب 48 ساعة بطبيعة إعلام الهيئة. الهيئة للغرض هذا قامت بتكوين مراقبين من بين أعوان الهيئة، وأدوا اليمين القانونية كالعادة أمام حاكم من ناحية تونس، وباشروا مهاما في مراقبة الأنشطة، كل الأنشطة اللي يقوموا بها. حاليا تقريبا تم تسجيل متابعة 18 نشاط، يعني احنا كل نشاط ندونوه ونتابعوه ونسجلوها بمحضر، بواسطة محضر متابعة نشاط اللي هو نموذج معد من طرف الهيئة، يقوموا بتعميره زوز أعوان من بين أعوان الرقابة حتى يكون عنده حجية ويمكن اعتماده قانونا في صورة وجود طعون وغير ذلك. يعني حاليا سجلنا تقريبا 18 نشاط من أنشطة المعلن، منهم 16 نشاط معلن به قانونا معناه، وفما زوز أنشطة تم رصدهم وتحرير مخالفات محاضر مخالفات في شأنهم لأنه لم يتم الإعلام عليهم في الأجل. باستثناء هذا تم تقريبا زوز تجمعات اجتماعات شعبية قاموا بها مترشحين. البقية تقريبا اقتصرت على تواصل مباشر مع المواطنين. كما تعرفوا هي معتمدية الكبارية هي دائرة انتخابية ذات كثافة سكانية عالية. تقريبا المسجلين فيها هو المسجلين فقط يعني المعنيين بالانتخابات فيها 60,111 ناخب.
3: 60,000 ناخب
4: مسجل،
3: هذوما المسجلين
4: اللي من حقهم يعني يتوجهوا يوم الاقتراع، وندعوهم بطبيعة الحال انهم يتوجهوا يوم الاقتراع لمراكز الاقتراع 17 للتصويت. 17 مركز اقتراع اللي هم متعودين ينتخبوا فيها، باستثناء مركز اقتراع وحيد اللي تم تغييره وتم الإعلام به بطبيعة الحال اللي هو اعتماد مدرسة إعدادية راوية بن مامي عبيد في ابن سينا واحد، عوضا على مركز اقتراع كانوا مسجلين فيه قبل واللي هو نتيجة أشغال سيرة معاه بعد التواصل مع المندوبين الجوية للتربية.
3: نحكي على 60,000 ناخب في الكبارية مدعوين نهار لحد باش يمشيوا وانتخبوا شكون يمثلهم في مجلس نواب الشعب. هيئة الانتخابات بخلاف التنظيمات اللوجستية هذية والآليات القانونية شنو عملت باش تجيب أكبر عدد من 60,000 ناخب هذوما في منطقة شعبية كما الكبارية وفيها الكثير من المطالب اللي تستحق معناها شكون يمثلها أحسن تمثيل؟ هل المسألة تقنية فقط بالنسبة للهيئة وإلا زادة جلب هذا الزخم الشعبي أنه يكون مشارك في الحياة السياسية اليوم؟
4: هو الزخم الشعبي، الزخم هذا عملت عليه الهيئة منذ انطلاق عملية منذ الإعلان على الرزنامة من اليوم الأول، لأنه كما تعرفوا انطلقنا في فتح باب تجميع التزكيات من طرف المزمعين والراغبين في الترشح منذ الإعلان على الرزنامة الانتخابية، يعني تقريبا منذ اليوم الأول. وتجميع التزكيات في حد ذاته واللي هو كان ركزنا فيه مكتب في معتمدية في مقر معتمدية الكبارية هو في حد ذاته أحدث حركية يعني، والناس كلها مترشحين واللي كانوا يرغبوا في الترشح كلهم كانوا في الميدان وكانوا يحاولوا يتصلوا بالناس ويعلموهم. إذن في إطار جمع تزكياتهم كانوا هم بيدهم يعملوا في الحملة هذه. اثنين، الهيئة ركزنا في تقريبا كل الشوارع الرئيسية ومفترقات الطرق يعني والمناطق والأسواق والمناطق الحيوية اللي فيها كثافة سكانية، ركزنا فيهم لافتات إشهارية تعلم بيوم الاقتراع وتعلم يعلم بانطلاق الترشح وفترة الترشح. نعم. دونك هذه المعلقات إلى يوم الناس هذا مازالت معلقة وموجودين،
3: والدعوة لنهار 28 جوان نهار لحد
4: موجود بخلاف صفحة. نعم. صفحة الهيئة اللي هي ناشطة، صفحة الهيئة تقريبا فيها كل شيء، وانه قاعدين نذكروا فيها بكل المعطيات والمراحل اللي مروا بها.
3: خلينا نحكيوا على الفائز ونستبقوا النتائج. الإعلان إن شاء الله على النتائج وقتاش باش يكون، هذاك كنت نجم تعطينا سقف زمني، والفائز في هذه الانتخابات اللي باش يمر للبرلمان باش يقوم بعهدة بثلاث سنوات مباشرة من تاريخ فوزه إلا حتى نهاية العهدة التشريعية الحالية.
4: هو بالنسبة للإعلان على النتائج، نبدأ بالإعلان على النتائج لأنه العملية الفرز وتجميع النتائج بتصير يوم الأحد ليلا، يعني بعد غلق مراكز الاقتراع وتجميع المواد الانتخابية ومحاضر الفرز. إذن سيتم عملية التجميع في مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس القصبة ببنات. الإعلان على النتائج تم تحديده مبدئيا اليوم الموالي، يعني يوم الاثنين ستكون هناك ندوة صحفية ويقوم بها السيد رئيس الهيئة من مقر الهيئة العليا مستقل الانتخابات، إن شاء الله مبدئيا مش يكون في مقر الهيئة العليا مستقل الانتخابات، للإعلان على النتائج الأولية بطبيعة الحال، وانطلاق الإعلان عن انطلاق الطعون، إمكانية الطعون في النتائج الأولية بطبيعة إن شاء الله يوم. نعم. الاثنين، إذن يوم 29
3: إن شاء الله بالتوفيق للناس كل العهدة.
4: بالنسبة نعم. بالنسبة للعهدة اللي باش يفوز إن شاء الله أو تفوز، لأنه فما
3: مرشحة.
4: نعم. اللي باش يفوز أو تفوز يعني باش يكون يكمل العهدة الحالية من فقط. نعم. فقط ما هوش مش يبدأ من الجديد. نعم. العد
3: إذا
4: باش يكمل العهدة متاع المرحوم اللي توفى السيد المبارك
3: ربي يرحمه. شكرا ليك، شكرا لحضورك سي رضا الجيزاني المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس. سهيب المزريقي، شنو رأيك اليوم تجربة مستمرة للانتخابات التشريعية حتى ولو بشكل جزئي، هالدربة هذه على تنظيم الانتخابات بكل تفاصيلها القانونية والتنظيمية تتواصل بالنسبة لهيئة الانتخابات؟
5: نعم ليلي، أنا سنتلق يعني من كلمة الدربة أو المصطلح بتاع كلمة الدربة، وهذا أصبح بالنسبة لمخيالنا الشعبي التونسي يعني أكد على أنه فما هنالك خبرة اكتسبتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ سنة 2011 إلى حد هذه اللحظة، بالتالي تصبح المسائل التقنية والمسائل اللوجستية هي ليست أشياء غريبة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بل هي مثل خبزها اليومي في كل محطة انتخابية. أيضا ليلي وقت نسمع أنه اليوم تم تعويل على موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لهنا نولي نحكيه على أنه فما بروجي لون تيرم عند الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من ناحية أنه اليوم تطوير الكفاءة اللي موجودة عندها، وأيضا ولا تخدم بولادها، ما عادش تجيب في ناس يعني عرضيين ولا وقتيين فقط في يوم الانتخابات، مع أنه هذايا هو في حد ذاته يعني نحكيه على ناس يعني باش تجي حتى عرضيين، هو حالة معمول بها في كل العالم، وهذايا مرة أخرى يأكد أنه الليزية عندها اليوم رؤية. الحاجة الأخرى ليلي وقت نحكيه إحنا على هذه الانتخابات الجزئية، نجمو نحكيه على أنه اليوم في إطار العدالة النيابية يجب أن يكون هنالك يعني ممثل عن كل منطقة انتخابية وكل دائرة انتخابية، يلزم يكون عليها ممثل، وأيضا يعني حتى الجزء من الشعب التونسي اللي موجود في الكبارية واللي موجود في غير الكبارية وفي حالة نقص يجب أن يكون لديه صوت نيابي متواجد داخل قبة البرلمان.
3: نعم شكرا لك سهيب، تفضل.
4: إذا ممكن. نعم. جست توضيح فقط، الهيئة صحيح تعتمد على موظفيها للعمل في مثل المناسبات، خاصة فيما يخص الانتخابات الجزئية أو عمليات مثلا حالات سحب وكل، لأن الأعداد اللي بشي يباشر مهام ويخدم في مكاتب أو مراكز الاقتراع يكون عدد قليل، بينما هذا لا يغنينا بطبيعة الحال على في الانتخابات الوطنية أن نلتجأ إلى الانتداب، لأنه العدد كما تعرفوا بالألاف يعني.
3: نعم.
4: وهذاك يقتضي منا أن ننتدبوا دونك أعوان للعمل يوم الاقتراع.
3: نعم شكرا لحضورك المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني، خليكم معنا، ما زالت الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يحدث في تونس.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. تسمع على موجاتنا
2: صالح الخميسي محمد الحداد

0: تونسية 100%. اللي بقل مكتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: توفيق الناصر.

0: رشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%

0: عن قرب.
1: متابعتنا اليوم فيها الكثير من الأخبار الاقتصادية وحتى في عن قرب باش نحكيه اقتصاد، باش نحكيه على معمل السكر في جندوبة. زراعة اللفت السكري انتعشت في ضيعات ولاية جندوبة، هذه الكل يعني تحول إلى معمل السكر، الهدف في المساهمة في إنتاج السكر محليا، القطع مع التوريد ولو بشكل جزئي، ثم إنتاج الخميرة اللي هي زادة تجي من اللفت السكري. تفاصيل باش ناخذوها مع مدير عام معمل السكر في جندوبة نعيم غربيل. هذا شنو قال في تصريح لسامي العرفاوي.
2: شركة جينور اللي هي معمل السكر متاع جندوبة، شركة جينور هي الشركة الوحيدة في تونس اللي تنتج السكر من اللفت السكري، معناتها تقوم بعقود إنتاج مع المزارعين وتعطيهم البذور وتعطيهم الإحاطة الفنية، تعطيهم زاد الماكنة الفلاحية باش تنجم ينتجوا الفلاحة اللفت السكري، والسعر يبدا متفق عليه من قبل مع المزارعين. بالنسبة للموسم هذا رفعنا في السعر قبول اللفت السكري إلى 160 دينار الطن، اللي هو من أرفع ما ثم في العالم، أكثر حتى من سعر قبول اللفت السكري في أوروبا اللي هو في الحدود تقريبا 130 دينار. احنا في تونس شجعنا الفلاحة باش يزرعوا اللفت السكري واعطيناهم سعر اللي هو 160 دينار الطن. المساحات اللي زرعت السنة هي 1350 هكتار، وان شاء الله الأمل نتاعنا للموسم المقبل نوصل نعملوا 4000 هكتار لفت سكري. زراعة اللفت السكري هذه فيها عدة فوائد، أهمها اللي هي تحسن من خصوبة الأرض، الحاجة الثانية هي اللي هي تدخل في التداول الزراعي مع القمح وتزيد في إنتاجية القمح في الموسم الموالي 20 قنطار في الهكتار، تعطي أعلاف اللي هي الفاتورة متاع اللفت السكري بعد ما استخرجوا السكر. هذه من أجود الغذاء للأبقار الحلو وحتى للعشيش متاع العجور، وتعوض توريد متاع الأعلاف بالعملة الصعبة. الحاجة الرابعة الميزة اللي هي تعطي الدبس واللي هو الميلات اللي هو المادة الأساسية لخميرة الخبز، والحاجة الخامسة اللي هي توفر السكر اللي تونس من الموردين متاع السكر، تورد كمية كبيرة متاع السكر. الشركة متاعنا توفر السكر بالإنتاج الوطني من الزراعة وبالدينار التونسي، ما تحقوش للعملة الصعبة باش نوردوا السكر. المصنع هذا هو بدأ في 1983، خدم حتى سنة 1999، ومن بعد توقف على الإنتاج لأن الكلفة توريد السكر من الخارج أقل من الإنتاج المحلي. السكر التوريد من برا حسب السوق دي فترة أقل ودي فترة أكثر من كلفة الإنتاج الوطني، ولهذا من الأفضل اللي نحميه الإنتاج الوطني ونخليه باش حتى وقت اللي تصير أزمات في العالم كما صارت في حرب أوكرانيا ولا في الكوفيد، المصنع رجع يقدمته في ظروف أفضل، لأنه معناتها السكر نتاع المصنع هذا هو موجه للصناعيين، موجه خاصة للشركات اللي هي تصنع في اللي تنتج في الحليب وفي اليغورت، على خاطر الخاصية نتاع السكر نتاع اللفت السكري اللي هو يتماشى مع الصناعات هذه، صناعات غذائية اللي تتطلب الجودة نتاع السكر نتاع اللفت السكري وليس السكر اللي جاي من التكرير السكر تاع القصب.
1: بهي برشا كل انتعاشة في الاقتصاد التونسي تفرحنا، خاصة كتجي من داخل الجمهورية. صهيب
3: أكيد ليليا، احنا نذكر مع بعضنا يعني أزمة الكوفيد وأزمة يعني الحرب الأوكرانية الروسية وكيفاش كانت انعكاساتها خاصة على المواد الأساسية في تونس. اليوم مهم جدا أنه نتوجه للإنتاج الوطني للسكر، خاصة أنه رينا وسمعنا أنه فما يعني ترفيع في سعر اللفت السكر يعني من ناحية شريانه من عند الفلاح، وهذا في حد ذاته يدعم الفلاحة الوطنية التونسية وأيضا يخلينا اليوم قللوا ميناء التوريد بال عملة الصعبة.
1: نعم باش نحكي واستثمار بعد شوية ونمشيه للحدث الوطني في تونس. مع نبيل عبيد منتدى تونس للاستثمار في دورته 22.
0: من المصدر
1: نبيلة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مرحبا بالاستثمار، وخاصة كتكون المؤشرات والأرقام إيجابية لدفع الاستثمار والاقتصاد الوطني.
4: أهلا بك ليليا، تحية لك ولكل مستمعي يحدث في تونس. بالضبط نحكي استثمار بما أنه اليوم انطلق منتدى تونس للاستثمار في دورته 22 بحضور 1200 مشارك من 30 دولة، 13 جائزة تميز لأحسن الشركات. اليوم الانطلاقة كانت من خلال جلسة أولى تم فيها تقديم الأهداف، أهداف هذا المنتدى، ثم الشركاء في هذا المنتدى، وبعد كانت كلمة السيدة رئيسة الحكومة السيدة سارة زعفراني زنجري اللي كانت أعلنت ل 4286 مؤسسة أجنبية منتصبة في تونس بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار. الهدف من المنتدى هذا هو تقديم فرص الاستثمار في تونس هو تعريف بالإصلاحات اللي صارت لتشجيع المستثمرين، هو تكريم للمؤسسات اللي كانت صديقة للبيئة وكان في العمل متاعها بعد اجتماعي، 13 مؤسسة فيها مؤسسات تونسية ومؤسسات أجنبية. برنامج المنتدى متواصل على امتداد اليوم وأيضا طيلة يوم غد ومجموعة من الجلسات تطرح مواضيع مختلفة ديما في علاقة بالاستثمار. عنا من بين المواضيع تعزيز تنافسية تونس، الإصلاحات اللي قامت بها الحكومة التونسية والفرص المتاحة اليوم. عنا ندوة للبنك الإفريقي للتنمية الباد اللي يشارك هذه السنة في تنظيم المنتدى واللي يقدم فرص الأعمال اللي توفرها البنوك متعددة الأطراف للتنمية. أيضا ندوة تهم المنظمة الدولية للهجرة للحديث حول التونسيين المقيمين بالخارج اللي يشاركوا هما بدورهم في الاستثمار ويكونوا رافعة للاستراتيجية الوطنية لدفع الاستثمار في تونس ودفع الابتكار وتمويل التنمية. أيضا ما يميز هذه الدورة هو بعث منصة المستثمر، وهذه منصة تسمح للجميع أنهم يأخذوا المعلومة في وقتها، يسهل الخدمات، يقرب الإجراءات، يحسن مناخ الاستثمار، لأنه في كل مرة وقت اللي نحكيه على المؤسسات وعلى بعض الشركات وعلى الاستثمار تطرح مسألة الإدارة وطول الإجراءات وغياب المعلومة، وبالتالي يجي الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للمستثمر والإعلان على مجموعة من المشاريع في الجلسة الختامية لهذا المنتدى.
1: نعم، مهم جدا إن شاء الله نخرج ببرشة شراكات وبرشة مشاريع للاستثمار في تونس، خاصة نحكيه على 1200 مشارك من 30 دولة، على حضور مؤسسات تمويل سهيب، على حضور مستثمرين من آسيا، من أوروبا، من أمريكا، من العالم العربي. دونك اليوم إن شاء الله تونس تنجح في سرقة الأضواء واستقطاب هالمستثمرين هذوما.
3: هو شوف ليلى، اليوم تونس يعني فتحت نوافذها لكل العالم من ناحية الاستثمار، وتونس لم تسرق يعني هذه الأضواء، وإنما استطاعت أن تفرض هذه الأضواء بعدة أسباب. أولا يعني عودة الدبلوماسية التونسية إلى العمل وإلى أن تكون نشيطة في كل أنحاء العالم، هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا توفير الأمن والاستقرار، خاصة يعني ما احنا شهدنا في مرحلة بعد الثورة مرحلة اضطرابات وإضرابات يعني جعلت من المستثمر الأجنبي يفر من البلاد التونسية. وأيضا رينا أنه في الفترة هذه ليليا توجه الدولة التونسية إلى الاستثمار بالأساس، وتوجه إلى بناء قوة اقتصادية وطنية ذاتية مرتكزة بالأساس على هذه الاستراتيجية الوطنية من أجل جلب المستثمرين. وهذا يعني كما كنا نسمع لابد أنه يمر بالأساس عبر تجاوز هذه التعطيلات البيروقراطية من جهة، التشريعات من جهة ثانية. وإحنا نعرف أنه اليوم يعني حتى قبل العطلة البرلمانية لمجلس نواب الشعب كانت على أنظاره يعني موجود بالأساس قانون الصرف ومجلة الاستثمار في طور المراجعة. وأيضا كانت ما أعلنت عنها حتى رئاسة الحكومة سابقا، وهو إنشاء وتركيز منصة رقمية للمستثمر الأجنبي.
1: نعم، شكرا سهيب المزريقي، شكرا لك نبيل عبيد على هذه المعلومات والمداخلة. باش نرجع لكم بعد نشرة الظهر للأخبار مع نفيسة حسني لأكثر أخبار من تونس ومن خارج تونس، خليكم على موجتنا.
0: الدكتور حكيم.
5: تدخين الشيشة ولا الظاهرة متفشية في بلادنا، ومازال برشا ناس يظنوا اللي الشيشة أخف من السيجارو. هذا اعتقاد غالط على طول الخط. السيجارو يضر، هذا متفقين فيه، لكن اللي يلزم نقتنعوا به هو كون الشيشة فيها مواد سامة وضارة ياسر من ناحية، ومن ناحية أخرى تنجم تتسبب خاصة في العدوى بأمراض الجهاز التنفسي.
0: الدكتور حكيم.
6: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة وفي عناوينها: تونس تحتضن على مدى يومين منتدى الاستثمار، ورئيسة الحكومة تؤكد تطور المؤشرات الاقتصادية والتنموية مقارنة بالسنة المنقضية، وغدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، اختتام أشغال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. في العالم، رغم تأكيد أمريكي، لبنان وإسرائيل تنفيان انسحاب جيش الاحتلال من مناطق بجنوب لبنان. وفي فنزويلا، زلزال مزدوج يسفر عن مئات القتلى والجرحى وعديد المفقودين تحت الأنقاض. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، انطلقت اليوم فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار لتتواصل على مدى يومين بحضور قرابة 1200 مشارك من أكثر من 30 دولة. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري قالت لدى إشرافها على افتتاح المنتدى إن تونس تمكنت من تحقيق تطور في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية رغم ما اكتسى الوضع الاقتصادي العالمي من أزمات.
2: رغم تعدد الأزمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسنا تدريجيا خلال سنة 2025، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024 بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة فوق 30% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.
1: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري أفادت بتنوع محفظة الاستثمارات الخارجية في بلادنا بتوجهها نحو الأنشطة الصناعية الواعدة، خاصة منها الصناعات الميكانيكية والإلكترونية على غرار صناعة السيارات ومكونات الطائرات، مشيرة إلى عمل الدولة على تكريس دورها الاجتماعي.
2: تتميز محفظة الاستثمارات الخارجية في بلادنا بتوجهها نحو الأنشطة الصناعية الواعدة، خاصة منها الصناعات الميكانيكية والإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية على غرار صناعة السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الصيدلية والنسيج الفني عالي الجودة، علاوة على الإقبال المتزايد على الاستثمار في الطاقات المتجددة. كما تعمل الدولة على تكريس دورها الاجتماعي في قطاعات النقل والصحة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
1: وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد اليوم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بحوالي 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنقضية. وخلال استضافته في برنامج يوم سعيدة على هامش التئام منتدى الاستثمار، أفاد وزير الاقتصاد بأن تونس تستهدف بلغ 4000 مليون دينار، معلناً أنه سيتم غداً الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار.
3: خلال هذا المنتدى سيتم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر إن شاء الله، وهذا كيف نعتبره حدث مهم جدا، لأنه بشعط نقطة انطلاق من الهدف من تحسين مناخ الاستثمار هو تسهيل حياة المستثمر، في إطار تسهيل حياة المستثمر أن تكون عنده

0: منصة بوابة واحدة يدخل منها لإنجاز استثماره في تونس وللولوج لكافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار متاعه. نقطة البداية إن شاء الله يتم الإعلان عليها غدوة هنا في إطار هذا المنتدى لإعلان انطلاق المنصة الوطنية للمستثمر.
1: دائما في الشأن الاقتصادي، تختتم اليوم بكفصة فعاليات المنتدى التونسي الجزائرية حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة بمشاركة ممثلين ومستثمرين عن غرفة التجارة والصناعة والتجارة الممشى بتبسة. وفي تصريح للأخبار أفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي يوسف سالم أفاد بالموافقة على عدد من المشاريع بين الجانبين التونسي والجزائرية تتعلق أساسا بتثمين فضلات الفوسفات والمواد الإنشائية، فضلا عن تقديم مشروع منطقة لوجستية بين تونس والجزائر وليبيا لربط التبادل التجاري البيني عبر ولاية قفصة.
2: مشاريع كبرى دي تم دراسة نتاعها وتم تقديمها إلى الجانب الجزائري للدعم وإيجاد شركاء، هي مشاريع في المواد الإنشائية وتثمين فوادر الفوسفات. هناك قرابة 50 مشارك غرفة التجارة نتاع تبسة و 54 مشارك من المستثمرين من ولاية قفصة. تم تنظيم ما يوم أمس واليوم أكثر من 300 رونكونتر بي تو بي. في نفس الوقت زاد تم تقديم مشروع من الليتروا كوريدور اكونوميك اللي باش يربطوا بين القصرين بوزيد صفاقس، اكونوميك الثاني اللي باش يربط بين بوشبكة الحدود عبر فريانة قفصة قابس، والكوريدور الثالث اكونوميك هو اللي باش يربط الواد الجزائر في الجنوب حزوة طوزر قبلي قابس، هو باش يربطوا الاقتصاد بين تونس والجزائر وليبيا. نحن قدمنا مشروع هي المنطقة اللوجستية في قفصة باش يربط هذا التبادل التجاري كامل بين الدول الثلاث عبر قفصة.
1: إلى شأن تربوي الآن، حيث انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام براسة أفادت بأنه يتعين توجيه إرسالية قصيرة SMS إلى الرقم 850,000 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2025 لدى وزارة التربية.
3: بداية من اليوم ينجم يشارك في خدمة الإرسالية القصيرة، يبعث رسالة قصيرة إلى الموزع الصوتي 85,000، وفي الرسالة هذه فيها كلمة PWD، يعمل فراغ ومن بعد يحط رقم البكالوريا متاعه، وبداية من يوم 28 نجم يتحصل عليها. ونزيد ننبه لهنا اللي مش من أي رقم ينجم يبعث باش يتحصل على كلمة العبور، ينزم الرقم اللي سجل فيه في البكالوريا، معناها رقمه هو شخصي. كذلك إضافة إلى الإرسالية القصيرة، ثم موقع الاطلاع على كلمات العبور اللي اسمه login.orientation.tn، هذه نجم يحط بعض المعطيات يسألوا السيستم وكيف يجاوب عليهم بالصحيح نجم يتحصل على كلمة العبور. معناها ثم طريقتين، هذا يجب أباتير من نهار 28 الحصول على كلمة العبور بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية.
1: وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي orientation.tn. وأوضحت رئيس مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي هادية خاروني بأن الدليل تضمن 1204 مسلك علمي جديد موزعة على أغلب المؤسسات الجامعية.
4: هنا فما 1204 مسلك جديد خدموا عليه لجان القطاعية في عدة مؤسسات شملت كل القطاعات الأعلامية، البيولوجيا، علوم التصرف، العلوم الإنسانية. وفما بالنسبة للريزو تاع شبكات المعهد العليا للدراسات التكنولوجية إجازة في علوم التصرف، هذه إجازة معناها ولات تعوض اللي كان معمول به في إدارة الأعمال وفي التجارة والتوزيع والمحاسبة المالية في شبكة المعهد العليا للدراسات التكنولوجية.
1: إلى سوسة أين ينظم اليوم المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية فعاليات اختتام الأيام البحثية الثانية لمشروع بريماسما ومادة، ويجمع هذا الحدث العلمي الدولي نخبة من الباحثين والخبراء من عدة دول من بينها تونس ومصر والمغرب وفرنسا وإسبانيا لعرض أبرز النتائج العلمية والابتكارات التي تم تحقيقها في إطار هذا المشروع، خاصة في مجال المياه والبيئة والزراعة والتنمية المستدامة. المنسق العام للمشروع أنيس العودة:
5: يعد من أهم البرامج للتعاون العلمي والابتكار بين دول البحر الأبيض المتوسط. احنا بعد ما قدمنا مشروع وافقت عليه الاتحاد الأوروبي على تمويله، معانا بطبيعة الحال شركاء شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوب تونس هي حامل المشروع. معالجة المياه بطريقة ذكية تعملنا فيها كومبينيزوم تعزوز طرق اللي هي النانو تكنولوجي والمغناطيس حتى نتمكن من معالجة المياه وبالتالي تحسين الموارد الفلاحية والزراعية، وهذا سيكون له يعني مردود إيجابي على القطاع الزراعي وكيف زاد على كل ما هو محافظ على الأمن الغذائي. هذا المشروع يتميز بطابعه الدولي بهدف تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق لمواجهة أزمة المياه.
1: تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم وغدا مسابقة تحدي اللغز الموجهة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومن ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة بمقر المنظمة بتونس العاصمة. الخبير في التربية ومنسق البرامج والمشروعات في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو الهاشمي عرضاوي تحدث للزميل أحمد بدران العرفاوي عن أهمية مثل هذه المسابقات في إبراز قدرات هؤلاء الأطفال وتشجيعهم على التفاعل والإبداع والاندماج في الحياة.
6: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تنفذ مثل هذه الأنشطة مع جمعيات متخصصة ومع هيئات حكومية بدولة المقر وكذلك بالدول العربية ضمن إطار ضمان حق التعليم الجيد والمنصف للجميع بحلول 2030 ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة، ومقاربة اللعب في مثل هذا الإطار تساعدهم على تطوير مهاراتهم المعرفية ولكن كذلك الجانب السلوكي والجانب العلائقي، فالجميع هنا يدرك أهمية مثل هذه الأنشطة.
1: رئيسة جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة نسيمة عبد السلام أكدت من جهتها أن هذه المسابقة تنتظم في نسختها الأولى بمشاركة 8 مراكز مختصة لذوي الاحتياجات الخاصة من تونس الكبرى وصفاقس، وتختتم غدا بتقديم عديد الجوائز للأطفال الفائزين.
7: تحدي البازل بارعين فيها اللعبة هذه في جمعية ياسين، قلنا علاش ما نثمنوش قدرات ذوي التوحد في شكل مسابقة تقريبا 8 مراكز للتربية المختصة من تونس الكبرى ومن صفاق الزادة باش يتبارى الأولاد اللي هما عندهم توحد واللي عندهم إعاقات ذهنية خفيفة. عندنا دور أول اللي هو اليوم وغدوة إن شاء الله النهائي ويكون ثم تتويج. الجوائز عبارة عن درع في شكل البازل فيه اسم المسابقة هذه وفيه عدد القطاع اللي ربح فيهم المتباري، لأنه عندنا مستويات، عندنا تحدي في 50 قطعة، في 100 قطعة، في 150 قطعة وحتى في 500 قطعة. المبادرة هذه سنة تجربة أولى وتتواصل للسنوات قادمة.
8: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: انطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الستة ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبحث مستجدات المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي أكد أن بلاده لن تقبل بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران، معربا عن أمله في التوصل للاتفاق النهائي مع طهران. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم إن حلف شمال الأطلس الناتو أقر بالتواطؤ في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي مما يستدعي المساءلة وفق قوله. نفى مسؤولون لبنانيون وإسرائيليون بارزون اليوم أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن الكيان الإسرائيلي سحب بعض قواته من المنطقة فيما وصفه ببادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. أعلنت فنزويلا حالة الطوارئ إثر زلزالين قويين ضربا العاصمة كاراكاسا وأسفر عن 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريح وفق حصيلة رسمية أولية مرشحة للارتفاع مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة في انتظار وصول فرق إنقاذ دولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف أعداد الوفيات بالمروعة وسط تقديرات أمريكية أولية تحذر من احتمال وصول أعداد القتلى إلى ما بين 10,000 و100,000 شخص. إلى هنا تأتي نهاية هذه النشرة وهذا تذكير بالعناوين. تونس تحتضن على مدى يومين منتدى الاستثمار ورئيسة الحكومة تؤكد تطور المؤشرات الاقتصادية والتنموية مقارنة بالسنة المنقضية. وغدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. اختتام أشغال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. في العالم رغم تأكيد أمريكي لبنان وإسرائيل تنفيان انسحاب جيش الاحتلال من مناطق بجنوب لبنان. وفي فنزويلا زلزال مزدوج يسفر عن مئات القتلى والجرحى وعديد المفقودين تحت الأنقاض. مستمعينا الكرام شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبرية ولاية تونس.
1: مستمعين الكرام تحية طيبة.
0: أخبار الحملة.
1: يواصل المترشحون للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية من ولاية تونس حملاتهم الانتخابية إلى غاية 26 من شهر جوان الجاري، وأبرز المترشحون أهمية التعويل على الذات لتعزيز التنمية، كما دعوا إلى تسهيل الاستثمار في الأراضي التابعة للدولة من قبل الشباب العاطل عن العمل.
2: عبد الرؤوف الترابلسي، عن برشا أراضي فارغة قادرة تكون أسواق ومناطق يستغلوها الشباب العاطل عن العمل اللي عنده أفكار ورشات حداد كذا يهيئوها لهم باش يشجعوهم على العمل مع تكوين بالطبيعة. عن مناطق تنجم تكون زادة مناطق سياحية إذا تم تهيئتها توفر مواطن شغل برشا ناس. نحاول نكون مجلس استشاري في المنطقة باش تكون معناها تقديم القوانين ولا المقترحات يلزم يكون بجودة عالية.
3: دكتور حاتم الحمزاوي، البحث على التنمية تونس والابتعاد على الخارج لأنه عالم توا ماشي في تغابر. احنا تونس في محيطها تاع شمال افريقيا، عندنا ليبيا، عندنا الجزائر، هذه الكل يجب احنا نلموها في عمل سياسي باش يكون عمل تنمية، لأنه الجامعات تاعنا احنا تطور وشبابنا قاعد يقرا غدوة قاعد يطلب في سوق شغل. هل احنا سوق الشغل هذه وفرناها ولا رغم اللي وفرناه الى حد ما، لكن طموحات اكثر وتولي تدخل فيها النظرة السياسية الشاملة.
1: ويذكر أن الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية ستجري يوم 28 من الشهر الجاري في 17 مركز اقتراع و23 مكتب اقتراع.
0: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ولاية تونس.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: يحدث في تونس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا ساعة ثانية من يحدث في تونس والعالم. ماضي ساعة وثمانية وعشرين دقيقة باش نتنقلوا مباشرة إلى مجلس نواب الشعب اللي اليوم يحتضن جلسة جديدة للاستماع لكل ما يخص تنقيح قانون المخدرات. وجيه النمر موجود على عين المكان ويعطينا كل التفاصيل. مرحبا وجيه.
2: مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل المستمعين لدار الوطني.
1: إذن من جديد قانون المخدرات وهذا التنقيح المنتظر قبل الاكتمال هو مازال محور نقاشات بين مختلف الجهات.
2: بالفعل ليلي القانون هذا نعرف أنه طلقت لجنة التشريع العامة نشتغل عليه من مدة، سمعت العدد الكبير يعني من المنظمات، سمعت كما على سبيل الذكر سمعت العمادة المحامين بخصوص القانون هذا وأيضا الأساتذة جامعيين مختصين في القانون. اليوم يتم الاستماع الممثلية وزارة الداخلية بخصوص القانون هذا، حضر يعني عدد من ممثلي وزارة الداخلية من بينها المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات في وزارة الداخلية وأيضا رئيس وحدة مكافحة المخدرات في الحرس الوطني، بالإضافة الممثل على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالإدارة العامة للأمن الوطني. في مداخلتهم أثناء الجلسة العامة هذه، أثناء جلسة الاستماع عفوا هذه، ممثلي وزارة الداخلية في البداية أعطوا بعض الأرقام، نجم نقول يعني الأرقام المفزعة والمرعبة فيما يخص استهلاك المخدرات. رئيس وحدة مكافحة المخدرات في الإدارة العامة للحرس الوطني قال إنه قضايا المخدرات دوليا تشهد نمو كبير وفق آخر دراسات منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وأضاف إنه في السنوات الأخرى إنتاج الكوكايين شد زيادة كبيرة في العالم، هو ما أجبر عصابات الترويج على فتح أسواق جديدة من بينها أسواق في دول شمال أفريقيا وأيضا تونس. وقال إنه القنب الهندي يبقى من أكثر يعني المخدرات استهلاكا عالميا، وين بينت دراسات منظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات لأنه تقريبا 4% من سكان العالم يستهلكوا المواد هذه، وتحدث يعني على إنه عصابات المخدرات أصبحت تتلاعب بالتركيبة الجينية للمخدر القنب الهندي، لأنه في العادة حسب ما يتقال يعني إنه ما يسببش إدمان، ولكن التلاعب بالتركيبة الجينية هذه بلغت يعني 25% من المواد المؤدية للإدمان، وبالتالي حتى المادة هذه يعني أصبحت مادة خطيرة جدا وتسبب الإدمان. تحدث زاد على الأقراص المخدرة اللي يعني تعرف يعني بضعف التكلفة وسرعة التصنيع متاعها، وقال يعني إنها تتم تصنيعها في بعض دول العالم على سبيل المثال الهند، يعني وفق حسب الطلب جي معلبة جاهزة يعني ويتم ترويجها في عدد من الدول. ممثل إدارة مقاومة المخدرات في الحرس الوطني قال إنه تونس ماهيش بمعزل على التطورات الدولية والإفريقية في مجال المخدرات. قالوا إنه تم تسجيل قضايا المخدرات في السنوات العشرة الأخيرة سجل التطور كبير، وتم تسجيل 15,253 قضية مخدرات تورط فيها 27,000 ذي شبهة، هذا في سنة 2025 من بينهم 10,592 مروج. وأضاف إنه قضايا الترويج تجاوزت في العشر سنين الأخرانيين 20% من إجمالي قضايا المخدرات، وإن تم في الفترة الممتدة من 2013 حتى 2017 تسجيل 12,000 قضية ترويج، وبلغ عددها 18,000 قضية في الفترة الممتدة بين 2018 و2022. كما قال إنه فئة الشباب تبقى هي الفئة الأكثر استهداف من قبل المروجين وعصابات المخدرات، وإن بلغت نسبة المستهلكين في صفوف الشباب التونسي تقريبا 89%، وأغلبهم في الفئة العمرية بين 18 و40 سنة. من جهته يعني ممثل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات في الإدارة العامة للأمن الوطني قالوا إنه تونس تحاول.
1: نعم وجيه، يبدو أنه الخط انقطع، نحاولوا نعاودوا نتواصلوا معه زميلنا وجيه النمر اللي موجود في مجلس نواب الشعب، ولكن خلينا نعلقوا على بعض المؤشرات والمعطيات اللي قدمها وجيه واللي هي مهمة جدا وعلى درجة عالية من الخطورة، مصدرها هو مصدر أمني في إدارة مقاومة المخدرات. نبدأ بالنقطة العالمية سهيب اللي هي إنتاج الكوكايين يتطور في العالم، وهالمنتجين هذوما مضطرين لفتح أسواق جديدة، هذاك علاش يستهدفوا شمال إفريقيا.
0: نعم ليلي، أنا كنت باش ننطلق حتى من ارتفاع إجمالي الإنتاج العالمي للكوكايين، وأنا كنت نسمع في ارتفاع إجمالي الإنتاج العالمي فرحت في بالي، يعني فما حاجة إيجابية ولا فما حاجة، فما راعني إلا أنه نتكلم على إنتاج الكوكايين والمخدرات، وهذا للأسف ليلي يعني يعكس الإرادة الليبرالية والإدارة الإمبريالية اللي تحاول أنها تتحكم في الشعوب عن طريق استلاب الأفكار، خاصة أنها تستهدف الشباب، وإحنا نعرف أنه اليوم مخدرات تخلي الشباب بالأساس يعني يبعد على الأهداف الحياتية متاعه وعلى معنى الحياة متاعه، أنه يكون متفوق في الدراسة، أنه يكون إنسان يعني متغير جذريا من ناحية انتماء أهلي الجغرافيا اللي ينتمي لها أو الوطن اللي ينتمي له أو الهوية اللي ينتمي لها. في مقابل ذلك المخدرات اليوم تخليه في حالة استلاب فكري، تخليه أنه يعيش بعد من الاضطراب الداخلي. وأنا ليليا يعني انطلاقا حتى من الاضطراب الداخلي عطف يعني صغير، يعني تمنيت أنه وقت اللي كنت نسمع في الناس اللي حاضرة اللي بيش يتم الاستئناس يعني آرائها، كنت نتمنى أنه يكون هنالك علماء اجتماع، يعني علماء نفس
1: أكيد في مراحل مختلفة. هو راه تنقيح القانون مر بجلسات استماع مختلفة، اليوم الاستماعات مخصصة لوزارة الداخلية، ولكن تم الاستماع لوزارة الصحة، للمختصين في علم الاجتماع، للنواب، لكل الأطراف. باش نكملوا في التعليق، ولكن استرجعنا صوت وجيه النمر معنا. مرحبا من جديد وجيه.
2: مرحبا بك ليلى. في نفس الإطار كنت نسمع يعني في ملاحظاتكم تاعهم، بالفعل مبرمج يعني في كثير اجتماعات لوزارة العدل باعتبارها مسؤولة على الجانب التشريعي، أيضا لوزارة الصحة، أيضا وزارة التربية باعتبار يعني الفئة قلنا الكبرى اللي تستهدفها يعني المروجين المخدرات هي فئة الشباب. فيما يخص الإحصائيات، ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإدارة العامة للأمن الوطني قال إنه يعني في سنة تنامي، تحدث على تنامي ظاهرة ترويج الأقراص المخدرة، وين شهدت سنة 2025 وحدها حجز تقريبا، سمعنا كلنا بالحجز يعني تقريبا 12 مليون قرص مخدر. العملية هذه اللي هي رقم
1: يعني على عدد التوانسة، يعني 12 مليون قرص مخدر. نعم،
2: في حين انه يعني في المعدل في العشر سنوات السابقة كان في حدود 7 ملايين قرص مخدر في 7 سنوات.
1: نعم،
2: في العشر سنوات عفوا الماضية. تحدث ايضا على قضايا الاستهلاك وترويج المخدرات، قال انه في سجلة الفترة الاخرى ارتفاع كبير، وتحدث على في السنوات العشرة الأخيرة أنه تم تسجيل 86500 قضية مخدرات شملت 156000 مروج. تم زاد الاستماع للمديرة العامة للدراسات القانونية ونزاعات وزارة الداخلية اللي أعطت يعني تحدثت على رؤية وزارة الداخلية لمقترح القانون هذا، وقدمت بعض الاقتراحات اللي تقترحها الوزارة. نسمع تصريح رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعات اللي حدثنا على أهم المقترحات اللي قدمتها ممثلة الوزارة.
3: أكيد هو في إطار مواصلة لجنة التشريع العام لسلسلة استماعاتها لمقترح القانون الذي يتعلق بتنقيح قانون مكافحة المخدرات، اليوم نحن في جلسة مع وزارة الداخلية واللي الحقيقة قدمت مقاربة هامة وهامة جدا، خاصة يعني في علاقة ب مزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت يعني مفزعة وتؤكد على أنه يعني فما دقينا نقوس الخطر، واللي نشكرهم على مجهوداتهم الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها. يعني الأرقام هذه كما قلت بكري تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة، ضرورة معالجتها بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية، تعنى بكل يعني الأسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يحايث وأنه يلامس يعني الواقع. أبرز النقاط اللي يعني أثرتها وزارة الداخلية هو ما جاء بمقترح القانون، خاصة في تأكيده على وسائل التحري الخاصة اللي من شأنها باش تزيد تمكنهم من سلاسة كبيرة في تتبع مثل هذه العصابات المنظمة. هذا يعني جديد اللي تقريبا، وهذا يعني اللي زدنا أكدنا عليه في الاستماع وطرحنا فيه جملة من التساؤلات في مداخلاتنا النيابية أنه وسائل التحري هذه باش تمكنهم من مزيد يعني العمل على تتبع هذه العصابات المنظمة. صحيح يعني هم قاعدين يقوموا بعمل جبار وهذا ما دلت عليه يعني الأرقام متاع الضبطيات العدلية اللي قاموا بها، يعني الأرقام هذه في ظل غياب نص تشريعي يمكن لهم معناتها وسائل التحري ووسائل يعني مفهوم الإخبار وما إلى كل ذلك، لهذا ينجم يسهل لهم أكثر آليات العمل، وهذا اللي أكدنا عليه واللي قاعدين توا يعني في تفاعل منهم. الجلسة ما زالت متواصلة في علاقة بجملة الأسئلة اللي طرحوها السادة النواب، لكن حقيقة أنه أهم جانب في تقديرنا كلجنة وهذا هم اللي أكدوا عليه أنه الجانب التشريعي هذا اللي يعني يتعلق بآليات التحري ووسائل التحري الخاصة كتكون يعني منظمة بنص قانوني و يعني النص هذا يمكن لهم أنهم يتابعوا العصابات الإجرامية هذه بشكل أكثر فاعلية.
1: نعم وجيه،
2: هذا هو ليليا، ربما يعني من بين الملاحظات اللي أكدوا عليها وزارة الداخلية وأشاروا أنه يلزم يعني يتم إضافتها في مقترح القانون هذا في علاقة يعني بالتعاون الدولي والتبادل يعني الخبرات بين الأجهزة الأمنية، خاصة أنهم يقولوا يعني مكافحة المخدرات يعني ما هي ما نجموش كتونس كدولة وحدها يعني تكافح الظاهرة هذه، بل يلزم يكون ثم تعاون مشترك بين كافة الأجهزة الأمنية الدولية.
1: وهذا معقول ومهم جدا، خاصة وأنت تقول لنا أنه 4% من سكان العالم يستهلكوا المخدرات حسب آخر المؤشرات الرسمية. أيضا سهيب باش نرجع لك في التعليق، ذكر وجيه انه فما اقراص مخدره سريعه التصنيع اليوم دخلوا لتونس منها 12 مليون قرص في سنه واحده، فما تلاعب بالتركيبه الجينيه للزطله للقنب الهندي، نحكيه على صناعه خطيره ومتطوره في العالم تستهدف عقول الشباب، ما انه اكثر فئه او 89% مستهدفه من تجاره المخدرات هم اللي بين 18 و40 سنه.
0: نعم ليلي، هو استهداف هذه الفئه يعني استهداف للوطن، استهداف لبناء الوطن، استهداف لبناء الدولة، لأنه يعني في نهاية المطاف من الذي سيحمل مشعل الدولة غدا هو الشباب متاع اليوم. إذن وقت اللي احنا نضرب الشباب متاع اليوم بطريقة مباشرة نضربه في استمرارية الدولة أو في وجود كيان الدولة في حد ذاته. وأنا وقت نسمع مثلا أنه اليوم ثم 12 مليون قرص يعني دخل إلى تونس وكأني بهم سيؤممونها على الشعب التونسي يعني، ويصبح لكل مواطن تونسي حق في قرص من هذه المخدرات. فبالتالي اليوم يعني هذه الاستراتيجيات الممنهجة على الدولة التونسية كانت قد جوبهت بيقظة كبيرة من وحداتنا الأمنية ووحداتنا العسكرية، وأيضا يعني لا يمكن أن نمر مرور الكرام دون أن نذكر جهود الديوانة التونسية التي يعني تصدت لهذه الاستراتيجيات التي تهدف بالأساس إلى استلاب للشباب التونسي ولعقل الشباب التونسي.
1: نعم شكرا لك سهيب المزريقي، شكرا لحضورك. بعد الفاصل فقرتنا الختامية يحدث في العالم اليوم.

0: كما كل نهار خميس نمشيو لآخر المستجدات في الجارة ليبيا.
1: تسمعوا برامج ليبيا على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: يحدث في العالم،
0: يحدث في ليبيا، هذا هو محور متابعاتنا. وأكيد الرحب برشا بالباحث في الملف الليبي بشير الجويني. اليوم قراءتنا باش تهم مجموعة من المبادرات السياسية في ليبيا، الهدف متاعها هو الوصول إلى الوحدة الليبية بين الشرق والغرب. أيضا هذه المبادرات تختلف، فما مبادرة الأمم المتحدة، فما مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية، فما مبادرة دول الجوار، فما مبادرات من الداخل الليبي على اختلافها. كل مبادرة عندها داعميها، وكل مبادرة ونوعية استقبالها في الشارع الليبي وإلا عند الفرقاء الليبيين. الأسبوع هذايا الحديث والزخم كان بخصوص مبادرة مسعد بولس، اللي هو مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط. احنا بشير معاك باش نشوفوا أبرز هذه المبادرات وقراءتك فيها، ثم باش نخصصوا الحديث عن المبادرة الأمريكية.
3: أهلا وسهلا، تحية لك ليليا ولكل المستمعات والمستمعين. طبعا الحديث حول المشهد الليبي هو حديث فيه أكثر من مبادرة، صحيح أنه في بعض المبادرات خلات زخم أكثر من غيرها، ولكني خليني نذكر بالمبادرات الموجودة حاليا في ليبيا. أولا مبادرة خارطة الطريق الأممية، هي مبادرة أممية برعاية بعثة الأمم المتحدة للإبداع في ليبيا يونسميل. شكلها تقريبا يلخص في طاولة مصغرة، وطبعا تونس كان فيها أكثر من اجتماع لهذه الطاولة المصغرة 4 مع 4. الهدف المعلن لها تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بعد تعديل القوانين الانتخاب. هذه المبادرة الأولى. الموقف الدولي والإقليمي تقريبا فما ترحيب عام بها ودعم لها، ولكن هذا الترحيب وهذا الدعم إلى حد الآن نظري، وما فيش مواقف عملية جادة لدعم هذه المبادرة الأممية الأولى. ثانيا مبادرة الرئاسات الثلاث، هما المجلس الرئاسي، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وهي مبادرة صدرت في شكل وثيقة واضحة تتشكل فيها خريطة الطريق مع مجموعة من مبادئ من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، وفيها هدف معلن وهذا لأول مرة، اللي هو مقترح تجاوز المراحل الانتقالية عبر يعني خطة لتوحيد المؤسسات والدفع نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وهنا مهم جدا التذكير بأنه ورد في هذه المبادرة تاريخ 17 فبراير 2027 كحد أقصى لإجراء الانتخابات في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية. المواقف من هذه المبادرة كانت مواقف يعني خلينا نقول دوليا ما كانش فما أي موقف، كان فما صمت دولي تام على خلاف جميع الدول العربية والاتحاد الإفريقي اللي رحبوا بمبادرة الرئاسة الثلاث. طبعا القوى الإقليمية كما مصر وكما تركيا يعني يستشف من بعض التصريحات هنا وهناك أنها ترحب بهذه المبادرة، ولكن لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي. طبعا المبادرة الثالثة، وهذا اللي هي يعني أثارت كثير من اللغات وكثير من الحبر، هي ما يعبر عنه بمبادرة ولا مقترح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية سيد مسعد بولس. كثير من المتابعين أفادوا بأن هذا الطرح غامض، ما فيش نص محدد وإلا محاور تم الإعلان عليها ولا حتى مدة زمنية تم الحديث فيها. طبعا الهدف الذي هو من هذه المبادرة أو أعلن من هذه المبادرة ما فماش وضوح فيه، ولكن التكهنات والتسريبات تتحدث على عناوين

0: يعني توحيد السلطة بين الشرق والغرب، ويعني أيضا حديث حول تقاسم السلطة بين عائلتي حفتر وأدبي. دوليا يعني فما حالة من التحفظ والصمت ومجموعة من التخوفات دون وجود أي موقف رسمي بالخصوص.
1: نعم بشير، لماذا من بين هذه المبادرات مبادرة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة الإفريقية والعربية مساعد بولز هي اللي أثارت أكثر جدل وأسالت الكثير من الحبر في الداخل الليبي؟
0: مزيد التفصيل في مبادرة مساعد بولز يطرح أكثر من سؤال. السؤال الأول، هل هي مبادرة للتوحيد أم للاقتساب؟ لأن فما فارق الحقيقة يعني لا يستهان به بين الأمرين. البعض يعتبر أنها مبادرة ورؤية لتقاسم السلطة، لأن الخيار خيار الحوار هذا بعيد طبعا عن صندوق الاقتراع. بعض يتحدث عن أنها صفقة تحتوي القوتين الفاعلتين في ليبيا، ولكن بعض الآخر المعارض لهذه المبادرة يرى أن التجارب السابقة طبعا منذ الصخيرات منذ 2015، وإحنا جايين بكل الصيغ دائما ما تصل بليبيا إلى طريق مسدود. طبعا السؤال المهم، هل يمكن أن يكون أسباب الأزمة، إذا كان صح التعبير، طرفي النزاع في ليبيا هما سبب في حل، خاصة أنه بعثة الأمم المتحدة ما نجحتش يعني الحقيقة في تحقيق اتفاق مستدام، يعني حاجة دائمة للمراحل الانتقالية في ليبيا، لأنها بشكل أو بآخر لم تجمع الأطراف القادرة على إنفاذ قراراتها ميدانية. البعض يعتبر أنه أيضا توحيد الجيش، توحيد الأمن، وتوحيد السلطة التنفيذية هو سيؤدي بشكل مباشر إلى إنهاء المعرقلين وإنهاء العرقلة لكل التوافقات. وأيضا هناك رهان على توافق داخلي ليبي، ولكن تكون وراءه جهة، سواء لنا في الحالة هذه جهة دولية تلجم كل من يريد أن يعرقل هذا الاتفاق. ولكن يطرح السؤال مرة أخرى، ما الذي سيضمن التطبيق العملي لهذا الاتفاق؟ تحدثت على هذا وإحنا نستحضر العديد من الأمثلة، آخرها مثال اتفاق الأنفاق المشترك اللي وقع في أفريل 26 ولم ينفذ إلى حد الآن، وبعض الأصوات حتى داخل مجلس النواب اللي وقعوا يعني يطالبوا بتوقيعه وب يعني أكثر التزام من مصرف ليبيا المركزي. يعني الحديث حول تقاسم بين ظفرين السلطة، الآن يتحدث بعض التكاوليس تتحدث أنه دخول صدام حفتر إلى جانب عائلة دبيبة، سواء تحدثنا عن عبد الحميد دبيبة أو على مستشاره وابن عمه إبراهيم دبيبة. لأنه يقول هنا سؤال يطرح موقف منتقدي حكومة دبيبة، لأنه فما انتقاد كبير لحكومة دبيبة مش فقط المنطقة الغربية، ولكن أساسا من المنطقة الشرقية، اعتبار أنه سحبت من الثقة وما إلى ذلك من ما تم الحديث عليه في مجلس النواب وفي الدوائر القريبة منه. الحقيقة الحديث حول هذه المبادرة والمبادرات الليبية الثلاث، المبادرات التي تم تقديمها في ليبيا يطول، ولكن البلاد أعتقد أنها تشهد حالة حراك قوي مهمة من كل المبادرات. شفنا زيارات متتالية لرؤساء مخابرات كل من تركيا ومن إيطاليا ومصر في يومين أو ثلاثة، ولكن تقريبا كل ما يجمع بين هذه المبادرات الثلاث هو أنه ليس هناك إنهاء دائم للمراحل الانتقالية، ليس هناك حديث حول الدستور، ليس هناك حديث حول القطع مع الشخصيات الموجودة حاليا، على الأقل من ناحية توقيت طرح المبادرات والبنود التي طرحت في كل منها.
1: نعم بشير جويني، طبعا هذه آخر المستجدات في علاقة بالمبادرات الخارجية لحل الأزمة السياسية في ليبيا وصدى هذه المبادرات عند الفرقاء وعند الداخل الليبي. شكرا لمداخلتك بشير جويني الباحث في الملف الليبي. احنا هكا وصلنا لختام لقانا في يحدث في تونس والعالم، بعد شوية تلتقيكم رجاء المختار في أخبار الرياضة.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: فلاش سبورت، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثاني على موجتنا مع آخر أخبار الرياضة، آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي في مباراته الأخيرة ضمن منافسات نهاية كأس العالم لكرة القدم مجموعة السادسة والجولة الثالثة، مباراة انطلاقا من منتصف الليل بتوقيت تونس هذا المساء ضد المنتخب الهولندي. آخر الأخبار عن إمكانية تأخير المباراة بسبب تقلب الأحوال الجوية، تقلبات جوية مرتقبة تتزايد احتمالات تأخير انطلاق المباراة، ممكن أيضا أثناء المباراة من المنتظر هطول الأمطار. كل هذا والبقية الأخبار بعد الحصة التدريبية البارح الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي ناخذوها من عند مراسل مؤسسة الإذاعة التونسية زميلنا عرفات الحمروني مباشرة من مدينة كنساس التي ستحتضن مباراة منتخبنا الوطني التونسي هذا المساء. مرحبا يا عرفات.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا على أمواج الإذاعة الوطنية. إذن يوما المباراة اليوم على 6 متاع عشية تتلعب المباراة الأخيرة للأسف المنتخب الوطني التونسي في مونديال 2026، مباراة تجمعه في مدينة كانساس الأمريكية بمنتخب هولندا. منتخبنا يسعى في المباراة هذه لتحقيق نتيجة إيجابية ليحفف ماء الوجه بعد نتائج المخيبة اللي حققها المنتخب الوطني التونسي في المباراتين. لين ظروف مناخية تنجم تكون معرقة نوعا ما في توقيت المباراة، بما أنه منتظر أنه تهطل معدلات مرتفعة من الأمطار قبل شوية مباراة، وممكن حتى تتواصل في وقت المباراة. مباراة يحضرها تقريبا 1000 من مشجعي المنتخب الوطني التونسي. في المقابل فأنا نحكي تقريبا على 10,000 أو 15,000 مشجع هولندي حاضرين هنا في مدينة كانساس لحضور المباراة هذه في ملعب أروهيد في مدينة كانساس اللي يسع تقريبا 50,000 متفرج. بعض المراكز في تشكيل المنتخب الوطني التونسي، حراسة المرمى مبدئيا باش تبقى ثابتة لأيمن دحمان. التغييرات ممكن تشمل خط الدفاع، خط الوسط، الأكثرية ذوما زوز خطوط المعنيين بالتغييرات. إذن كما قلنا 6 متاع عشية بتوقيت كانساس، نص الليل بتوقيت تونس، المباراة الأخيرة لتونس في المونديال الأمريكي الكندي المكسيكي. بالتوفيق لنصر.
1: إن شاء الله كل التوفيق لعناصرنا الوطنية. المدرب إيرفي رينار تحدث البارح في الندوة الصحفية قبل المباراة هذه عن قيمة هذه المباراة في رد الاعتبار لكرة القدم التونسية وللاعبين في حد ذاتهم.
3: Faut prendre nos responsabilités, finir le mieux possible cette compétition. Lorsque vous dites que certains joueurs ont la tête ailleurs, le football, ça demande d'avoir de la fierté. Même quand les situations sont plus difficiles, il faut être à la hauteur de l'événement et ne serait-ce que pour soi-même, être digne jusqu'au bout. Et j'espère qu'on arrivera à garder cette dignité et cette fierté demain contre une très grande équipe.
1: إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. في نفس الموعد نص الليل مباراة اليابان والسويد. بالنسبة للمجموعة الخامسة مبارياتها باش تنطلق اليوم في 9 مساء، الكوت ديفوار الكوراساو وألمانيا تواجه الإكواتور. وفي المجموعة الرابعة انطلاق من الساعة 3 صباحا الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تركيا وأستراليا تواجه منتخب الباراغواي. من كرة القدم إلى الرياضة الفردية والامتياز لرياضة التايكواندو. كالعادة رياضة التايكواندو في دورة كازاخستان، أيوب الجندوبي منذ قليل يتوج بالبرونزية لمنافسات وزن أقل من 54 كيلوغرام. في رأس القطوسي هو الآخر يضمن ميدالية لتونس بترشحه للدورة النصف النهائي لمنافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام. فارس البوجمعي هو الآخر يضمن ميدالية تونسية بما أنه تمكن من الترشح والآخر للدور النصف النهائي في منافسات أقل من 68 كيلوغرام. وفاء المسغوني هي الأخرى تضمن ميدالية لتونس بترشحها للدور النصف النهائي وفاء المسغوني. وكذلك محمد خليل الجندوبي يبلغ الدور النصف النهائي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. وعهود بن عون تتمكن أيضا من بلوغ الدور النصف النهائي لمنافسات وزن أقل من 53 كيلوغرام، وأيوب الجندوبي يبلغ أيضا الدور النصف النهائي كما قلت إلى حد الآن، ميدالية برونزية لأيوب الجندوبي اللي خسر للأسف الدور النصف النهائي بجولتين مقابل صفر، في انتظار إن شاء الله ميداليات أفضل لبقية رياضينا في هذه الدورة، دورة كازاخستان للتايكواندو، وأكيد النتائج ستكون على موجات إذاعة الوطنية من خلال مواعيدنا الرياضية القادمة. نرجع من جديد إلى أخبار كرة القدم، آخر الأخبار عن تكليف سامي سعيدي، طبعا المدرب المعروف والاسم المعروف على مستوى كرة اليد التونسية وابن مدرسة النجم الرياضي الساحلي في كرة اليد، سيكون من المنتظر رئيسا للهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. آخر أخبار مدربين خارج حدود وطن، نبيل معلول مدربا جديد لشباب بولزداد الجزائري بعقد يمتد لموسم واحد. في المقابلة المفاوضات متقدمة والاتفاق المبدئي حاصل ما بين سامي طرابلسي والوداد البيضاوي للإشراف على حظوظ الفريق المغربي في الفترة القادمة. أخبار كرة اليد الشاطئية، للأسف المنتخب الوطني التونسي في أولى مبارياته اليوم في بطولة العالم لدور فعالياتها بكرواتيا في الدورة الرئيسية، دورة ثانية انهزامه أمام المنتخب الإسباني في المباراة الافتتاحية كما قلت بشوطين مقابل صفر. منتخبنا يواجه انطلاقا من الساعة 6 مساء المباراة الثانية في إطار الدور الرئيسي ستكون أمام منتخب البرتغال. منتخب السيدات لأقل من 20 سنة اللي شارك في بطولة العالم لكرة اليد هزيمة اليوم ضد منتخب المجر 32-24 بعد هزيمة أولى كانت البارح أمام بولونيا 26-22. المباراة القادمة لفتياتنا بشتكون هار 27 جوان ضد منتخب الصين. المنتخب الوطني التونسي لألعاب القوى أقل من 23 سنة يحقق المرتبة الرابعة في جدول الميداليات في البطولة العربية مؤخرا في القاهرة اللي انتهت فعاليتها البارح بمجموعة 13 ميدالية، 6 ذهبية 3 فضية و4 برونزية، ومنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 16 سنة أحرز المرتبة الثانية في هذه النسخة الأولى من البطولة العربية لألعاب القوى ب20 ميدالية، 7 ذهبية 10 فضية و3 برونزية، وأكيد كما قلت ننتظر إن شاء الله اليوم العشية ميداليات إضافية على مستوى رياضة التايكوندو في دورة كازاخستان. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء. فلاش سبور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.

0: من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. احتياط تونس من العملة الصعبة يقدر إلى حدود أمس ب 25.2 مليار دينار، ما يمثل 102 أيام توريدة مقابل 101 يوم توريد في الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها اليوم البنك المركزي التونسي. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي على الموقع orientation.tn. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي الدعاس يؤكد ضرورة معالجة ظاهرة انتشار المخدرات ضمن مقاربة تعكس الواقع بشكل حقيقي، وذلك خلال جلسة استماع صلب اللجنة حول رأي وزارة الداخلية في مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات، واكب جلسة الاستماع وجه النمرة.
1: وزارة الداخلية قدمت مقاربة هامة جدا، خاصة في علاقة بمزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت مفزعة، لقينا نقص الخطر، والأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية، تعنى بكل الأسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يلامس يعني الواقع ويحاول يعالجه من خلال النصوص التشريعية.
0: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم تظاهرات تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بداية من يوم الغد إلى غاية 6 جويلية المقبل، وذلك بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. في العالم، رغم تأكيد أمريكي، لبنان وإسرائيل تنفيان انسحاب جيش الاحتلال من مناطق جنوب لبنان، وميدانيا مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. في فنزويلا، زلزال مزدوج يسفر عن مئات القتلى والجرحى وعديد المفقودين تحت الأنقاض، وفرق إنقاذ دولية تتوجه إلى فنزويلا وسط تقديرات أمريكية أولية من احتمال وصول أعداد القتلى إلى ما بين 10,000 و 100,000 شخص. ختام الموجز، قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول مع علي القادري.
1: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في مصابحة جديدة مع نبض المجتمع. اليوم برنامجنا كل ساعة منه من ماضي ساعتين للأربعة باش نخصوها لموضوع من مواضيع المجتمع التونسي. في كل ساعة باش ناخذوا فئة من التوانسة ونحكيوا معاهم ونشوفوا حكاياتهم ونعيشوا معاهم تجاربهم. ساعتنا الأولى ونحن بدينا في فصل الصيف وبدات التبحيرة والمشي للبحر والعلاقة متاع التونسي بالاصطياف، ولكن البحر مش فقط باراسول وكاس جو وغطسة، البحر عشقة، غرام، محبة، صبر، مغامرة وبحث علمي عن حكايات التوانسة وعشقهم للبحر. باش نتحدث مع الصياد، باش نتحدث مع الباحث العلمي والجامعي، باش نتحدث ايضا مع ممثلين عن المجتمع المدني اللي قاعدين يخدموا

على نشر العلوم التشاركية، علوم البحار وعلوم الكائنات البحرية، الحيوانات والنباتات البحرية. باش نتحدث أيضا على غرام التونسي بالبحر، وكيفاش أنه أحيانا حب البحر يخلينا نمشي له في الشتاء مش في الصيف. هذه ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية باش نتحدث عن بعض الحرف التقليدية اللي هي في طريق الاندثار، اللي ما عادش عنا معلمية باش يعلموها. السرج، القرمود، النقشة، الطريزة، عديدة هي الحرف التقليدية اللي قبل تعلموها الآباء عن الأجداد وعديوها لأبنائهم، ولكن الأجيال الجديدة والشباب فما عزوف كبير على الأقبال على الحرف التقليدية هذه. جملة من المعلمية في الصناعات التقليدية اللي هي صناعات زمنية وما عادش نلقاوها وما عادش فما إقبال لا على تعلمها ولا حتى على وسع البال باش نلقاو الأستاذ اللي يوسع باله أو المعلم اللي يوسع باله على الحرف هذه، باش نتحدث جملة من المعلمية متاع الحرف التقليدية من مختلف الجهات في مختلف الاختصاصات، باش يكونوا معنا وباش نسترجعوا معاهم ذكرياتهم، باش نعيشوا معهم حكايتهم، وباش نشوفوا غرامهم وحبهم للصنعة التقليدية وإصرارهم إنها ما تندثرش ما تموتش وإنها يتم تعليمها للأجيال القادمة. إذن من توا حتىش الأربعة متاع العشية، حميد الورغي في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا، سيف الترابلسي في الديجيتال باش نجموا تشوفونا على المواقع الخاصة بالإذاعة التونسية في أبها حلة، محمد الغول في الإخراج التقني لحصتنا، عليا قادري ترفقكم على امتداد ساعتين وتقول لكم نعود بعد النغم.

0: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. البحر عشقة وحكاية وغرام، البحر صبر ومثابرة، وأيضا البحر بحث علمي وتوثيق ومحافظة على الثروة الحيوانية من أسماك وغيره، وأيضا الثروة النباتية الموجودة في البحر. اليوم باش ناخذوكم في رحلة نعيشوا من خلالها تجارب حياتية. الناس آمنوا أنه البحر ثروة لابد من الحفاظ عليها، الناس أعطوا من وقتهم من جهدهم من اهتمامهم شيء الكبير للبحر. نظرتهم للبحر تختلف على النظرة التقليدية اللي هو إما فقط مورد رزق بالنسبة للبحار أو باراسول وكويس عصير بارد بالنسبة للمستشفين. نظرتهم للبحر مختلفة اختلاف كبير، أحيانا يخدموا في الخريف في الشتاء في الليل وقت النو، وقت اللي الناس الأخرى الكل تبعد على البحر وتتجه اهتماماتها إلى مناطق طبيعية أخرى، الناس هذوما آمنوا بالبحر وحياتهم اتكرست للبحر. اليوم باش نتحدث مع ممثلين عن المجتمع المدني، مع بحارة، مع مغرومين، مع باحثين في الجامعة. في البداية سعيدة باستضافة ممثلة عن إحدى الجمعيات الناشطة ومن أكثر الجمعيات اللي تربط بين البحث العلمي الجامعي والدراسات العلمية المهتمة بالبحر بالواقع بالناس الأطراف المتدخلة في القطاع هذا، وتسعى لنشر العلوم التشاركية الخاصة بالبحر. مرحبا بيك آية الدريدي، باحثة في العلوم الإيكولوجية وناشطة من جمعية تونسي.
1: مرحبا مدام عليا، شكرا على الاستضافة ونشكر جميع مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم باش نحكيو على جمعية عزيزة على قلبي تونسي. دونك بديت في 2020.
0: خطوة خطوة قبل ما نتحدث الساعة على الجمعية اللي انت تمثلها واللي انت ناشطة فيها ومتطوعة صلب النشاط فيها، هات نتحدث عليك انت الساعة، غرامك بالبحر ومحبتك للبحر منين جيت؟
1: انا مولودة في بنزرت على البحر، غرامي من البحر ملينا في صغيرة، ملينا صغيرة معناتها نعوم ونغطس ونبيت في البحر. عائلتنا الكل كيف كيف مغرومة بالبحر، حتى في قرايتي تاويكا نتبع علوم بحار يعني ان جنرال.
0: انت طالبة في الجامعة؟
1: اي، باحثة في العلوم الايكولوجية.
0: شنو هو الاختصاص اللي قريته؟
1: قريت يعني ليسانس مراقبة الأنظمة البيئية.
0: لحظة ساعة، خطوة خطوة، أنت باش تزرب بينا مراحل غرامك الكل في رمشة عين لأنك متحمسة تحب تحكي على الجمعية. جيت فرحة الباك كما الحمد لله برشا توينسا فرحوا، وبرشا توينسا إن شاء الله يفرحوا وقت الإعلان عن نتائج دورة الأبطال، دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. الشعبة متاعك هذه اللي عندها علاقة بالبحر، احكي لنا عليها، علاش اخترتها، شنو اللي فيها، تنصح ان نتوجه لها ولا؟
1: انا اخترت اجازه في علوم البحار والمحيط، دونك ريت بحار عيني تحلت انا، وزيد لقيت
0: ما انت ما كنتش تعرفها الاجازه هذه؟
1: لا ما نعرف هي الجمله، في باليش موجوده اصلا. دونك
0: كيفاش اكتشفتها؟
1: والله هيك كانت تصفح في
0: دليل التوجيه،
1: لقيتها قدامي، قلت علاش لي. وزيد بحثينا في بنزرت في الفاكولتي دي سيونس نتاع
0: بنزرت، كلية العلوم
1: في بنزرت.
0: يعني كلمة البحار في دليل التوجيه الجامعي هي اللي بدلت لك سنيتك.
1: صحيح، هكا
0: كنت نجم تقرا حاجة أخرى.
1: أي، وراني عاملة باك مات، يعني مانيش باك سيونس، عملت باك مات ومن بعد عملت علوم البحار.
0: كلمة البحار جبدتك.
1: فوالا، دونك عملت 3 سنين ليسانس. الحقيقة كانت ياسر محليها.
0: شنو تقرأوا فيها الشعبة هذي؟
1: نقرأوا فيها علوم البحار، نقرأوا على الكائنات
0: الحية. شمعنيها علوم البحار؟ شنو
1: نحكيه حتى على الكائنات البحرية اللي موجودة في الأنظمة البيئية، شنو اللي أثر فيها، كيفاش تتعايش هي، منيش مخلوقة، يعني كيفاش تتأثر بالتغيرات المناخية والحاجات هذوكم الكل، المشاكل اللي قاعدة تصير، التلوث البيئي كيفاش يأثر على الأنظمة البيئية متاعنا. زيدة كانوا فما زيدة خرجت على للميدان، دونك
0: فيها جانب تطبيقي دراسه هذه
1: بطبيعه. جانب تطبيقي نجم نقولوا اكثر من النظري، يعني نقرا مثلا ساعتين نظري نعدي الاكثريه الوقت في التطبيقي في المخابر ولا نخرج على الميدان معناه.
0: محليها الدراسة وقت اللي تكون انك تقرا وبعد تمشي للشط باش تكمل صحيح. تقرا
1: وانا نبهت خاطر برشا عبيد ما تعرفهاش اصلا انا في الدفعه نتاعي 18 واحد معناها شويه هما بالكل
0: عدد الطلبه عدد صغير
1: على الاخر
0: هاي فرصة اللي يسمع فينا ونجح جديد في البكالوريا ولا إن شاء الله البحر. يلتحق بالطلبة في دورة الأبطال بالنسبة للبكالوريا ويحب قرايته تكون على الشط كما قلت لكم إيه شوية في الكلاس في الجامعة
1: وبرشا في الكار وماشي نتحوسوا معنا
0: وبرشا وقت اللي حتى الوالي متاعك يقول لك وين ماشي تقوله ماشي للبحر نقرأ على روحي
1: والله نقرأ على روحي
0: وهو بالحق يقرا على روحه انا عامل جو وشيخ
1: صحيح ومش حاجه تحبها سيختو مش ديما جوره فما برشا خدمه وانك تاخو العينات من البلاصه اللي باش تمشي لها وباش تنظم خدمتك الكل وبعد باش ترجع للفاك وباش تخدم عليهم وباش تدرسهم معناتها العينات اللي خذيتهم هذوكم دونك مش برشا جو اما مادامك تحبها راهو باش تشتغل
0: اما محليه الغرام وقت اللي يكون معاه القرايه خير من اللي واحد يقرا حاجه ما يحبهاش وما يلقاش وقت باش يعمل الغرام نتاعو هكا تلمو الزوز
1: هكاك بالضبط
0: طيب اتخرجت وخذيت الاجازه وكملت
1: اي
0: ما
1: قسيتش توا ان شاء الله ماستر بروميير اني في العلوم الايكولوجيه
0: ديما في كليه العلوم بنزرت
1: اللي في تونس توا في المنار
0: مرحبا بك كليه العلوم تونس
1: اي وكاو باش نكمل في المجال هذايا ان شاء الله خاطر الحقيقه حبيته على الاخر وعملت بحث خاطر باش نزيد نكمل من بعد مش ماستر
0: بروميير ماجستير وتقفل عملت ماجستير بحث
1: ومن بعد دكتوراه ان شاء الله
0: ان شاء الله موافقه
1: نكملوا في البحر
0: بالتوازي مع القرايه والعمل الميداني التطبيقي اللي انت تحتاجه اتجهت زادة للعمل الجمعياتي اللي هو عمل تطوعي ان كان العمل في الجامعه تاخذ عليه نوت العمل في الجمعيه اللي كانت... عنده طعمه اخرى
1: الجمعيه الحقيقه زادتني ليا انا اكثر من اللي وتزيد يعني ناخو نعطي فهمت يعني كيما تنفعني انا كيما تنفع المواطن كيما ان نشاركوا معاه المعلومه بطريقه مبسطه على الاخر باش يفهم كيما نخاطبوا الناشئه كيما الشباب كيما العبيد الكبار دونك نلقاو ساعات في البحر البحاره الكبار ما يعرفش مثلا الراحة البيولوجية للقرنيت ولا احنا نحاولوا نوصلوا المعلومة هذيك بسهولة باش هو يفهمها ويكون واعي زادة حتى في ويحافظ على الأنظمة البيئية هذي
0: طيب ايه انت اخترت انك تنشط مع جمعية تونسي
1: وي.
0: طيب باش نحكيوا على الجمعية هذي تعرفنا بها وعليش اخترتها هي باش تنشط فيها
1: دونك كما قلنا تونسي بديت في 2020 وقتها فترة الكورونا العبيد دونك دخلت الجروب هذيا كان فما تشارك متاع معلومات بين المواطنين والباحثين وقت خاطر الدنيا مسكره والعبيد ما تنجمش تتنقل دونك الباحث استحق للمواطن باش ياخذ معلومات على البحث نتاعو والمواطن كيف يهبط يسائل شنو هو الكائن هذا
0: لانه المواطن قريب على الاخر من البحر انتم بديت الفكره من الاول مع الناس اللي تسكن ولا النشاط نتاعها على البحر خاطر هذوكم قراب
1: ولا حتى من ولايات اخرى مثلا باحث في ولايه بنزرت حاجته باش يعرف شنو فما في جربه ولا في بلاصه اخرى دونك لقينا الجروب هذيا قرب المواطن للباحث
0: يعني قبل ما تكون جمعيه كان جروب من
1: جروب فيسبوك
0: نتاع فيسبوك
1: اي من غاديكا جات الفكره بعد 3 سنين في 2023 تاسست الجمعيه واليوم عمرها 3 سنين دونك الجمعيه هذيا توا نلقاو احنا كي بدينا الجروب فيسبوك في 30000 عضو اليوم نلقاو فيها قريب 80000 عضو فيها معناتها برشا تشارك نتاع معلومات بين المواطنين والباحثين باش نوسعوا نطاق البارتاج مع تشارك المعلومات ونسهلوا على الباحث باش ما يقعدش يتنقل برشا و يعني تشارك معلومات هذه هي طيب. علوم تشاركيه
0: الى جانب العلوم التشاركيه على شنو اخر تخدموا في الجمعيه
1: اول مشروع شاركت فيه تونسي هو اوسيانك سوسايتي مجتمع المحيطي كان يخدم على البلاستيك والتغيرات المناخيه وكان وقتها شكون اللي يعمل منتج فني بالبلاستيك يربح اول تونسي ما شاركت فيها زت زوج جوائز في عام 2023 و2024 بعد فما مشروع اخر اللي هو مسلك بيئي تحت الماء في ملوله في تبرقه عام 2023 المسلك هذا اي مصطفى نجم يمشي دونك يمشي يلقى مرشد الغديكه يتعدى يعوم تحت الماء يشوف شنو فما كتنوع بيولوجي
0: وش يعوم تحت الماء يغطس معناها
1: يغطس تحت الماء دونك يشوف شنو فما من نباتات تحت الماء الكائنات حية شنو نلقاو الغادي وياخذ فكرة معناها من 2024-2025 كان فما مشروع تونسي انسباير اللي هو تربية بيئية للصغيرات خدمنا مع 4 مدارس لمدة عام كامل اللي كان فما جانب نظري اللي هو نوعيهم نقول لهم شنية أخطار النفايات وكانوا يعملوا فرز للنفايات هذيك وكل نوع من الدشي يشوفوا شنو المضار متاعه على الطبيعة وعلى الكائنات الحية كان زاد فما جانب تطبيقي يخرجوا بالقوارب معناها ويلموا الميكرو بلاستيك اللي هما الجزيئات صغار متاع البلاستيك اللي ما راوهمش ومشيوا للمخبر وشافوا معناتها المضار متاعهم وكل
0: رغم اللي التلامذة في المدارس حتى عمرهم صغير معناها تبسيط المعلومة العلمية للتلامذة هذية يلزموا بيداغوجيا خاصة
1: صحيح صحيح واحنا راو نخدموا مع الناش اخاطر هما كيف نقولوا مجتمع جينيراسيون
0: الجيل اللي الجيل القادم يحافظ على البحر
1: فوالا دونك احنا هكا نوعيهم اللي هما صغار يكبر يولي مجتمع واعي ويعرف المخاطر نتاع النفايات هذيك الكل ودونك ان شاء الله نلقاو مستقبل نظيف وبحورات نظيفه وحيوانات موجوده معناها وما فماش مشاكل فهمت بعد دونك جي في 2025 مشروع تونسي اسبوار اللي هو كان مشروع للشباب العاطلين عن العمل كان دونك تكوين ليهم لمدة 8 أشهر في رسكلة وإعادة تدوير البلاستيك وغادي ما تتعلموا كيفاش من النفايات البلاستيكية يصنعوا حاجات نستحقوها كل يوم كراسي كيسين أي حاجة بالبلاستيك وكيف كيف تعلموا زادة تسويق المنتجات متاحهم كيفاش يبيعوا كيفاش يعرفوا بالمنتج متاحهم بعدك جيت تونسي أكاديمي اللي هو هذي نقولوا له احنا عين تونس على البحر
0: عام قديش بديتوا المشروع هذا؟
1: 2025 آخر 2025 المشروع هذا هو الهدف منه تكوين حراس ومراقبين على البحر اللي وعنا منهم نلقاو 30 مراقب على تونس الكل يعني اليوم باحث في بنزرة حاجته بمعلومة من عرش أنا من جيبس مثلا يكلم المراقب للغاديكا ما يقعدش يتنقل هو يكلمه يسهل عليه يقوله شنو فما شنو فماش المراقب هذا يعني يخرج مرة مرتين في الجمعة يشوف كان فما مثلا طيور مهاجرة جديدة كان فما مثلا أعشاش سلحفات جديدة في البحر دونك هو يعطينا الاكتواليتي على شنو
0: وعلى فما. المراقبين هذوما ينجم يكونوا بحارة كل يوم في البحر كل يوم وهما في فلوكتهم منهم يخدموا على رواحهم ومنهم أي. يتشاركوا المعلومة
1: مش بالضرورة يكون بحارة ينجم يكون أي فاعل في المجتمع معناها يحب غرام وبحر ويحب يعمل التكوين هذية وقتها تكون ولا يعني مراقب وحارس بحري
0: هيد نشوفوا مجدي المشرقي اللي هو بحار وفي نفس الوقت مراقب أي. مرحبا بك سي مجدي
2: أليا مرحبا بالسادة المستمعين مرحبا بإيه
0: إذن سي مجدي سيادتك بحار ومراقب غرامك الساعة بالبحر وحكيتك معاه كيفاش بديت
2: كما أي بنزرتي لهنا احنا قبل ما تعرف بنزرتي هي بلد البحر دارنا قريبة للبحر من اللي صغير معنا الوالد يهزني نلعب في جردة يهزني البرت مع أصحاب البحارة معنا شيء مستغرى جذر فينا وديما خرجت ماشي بيكم أكيد يزنين الشيء كما قلت لك
0: الشيء اللي خليك تختار البحر خدمه زيدا مش غرامك ها
2: اكيد اكيد لازم ديما واحد كي غرامه يولي هو المهنه نتاعه بالنسبه لي خلط للتوب معناها ما يوليش عاده كما نقول اوبليغاسيون
0: رغم اللي خدمتكم صعيبه فيها برشا صبر أكيد. برشا وسع بال
2: أكيد خدمة صعيبة ما هي سهلة كما قلت أنت عندك عوامل مناخية صعيبة برشا التغيرات المناخية العوامل الأخرى زادت صعبتها طقس تبدل برشا الموفيتون كسر والمخزون متاع الحوت الحق نقص برشا على هيك خلى الحوت بعيد معناها البحار يمارس يخرج قريب يجيب قسمه لازم هو يعدي أكثر وقت ويبعد أكثر وهكذا يزيد في الخطر بتاع الخدمة هذه
0: طيب جمعية تونسي عملت تكوين لمجموعة من الناس اللي قريبة من البحر وتعيش على البحر وتخدم في البحر، منهم سيادتك، علاش اخترت انك تتلقى التكوين هذايا؟
2: كما قلت هي جمعية تونسية كما قلت العلوم التشاركية، أنا قبل البرنامج هذا دخلت الجمعية ركبت الأنشطة نتاعها الحق ولقيتها ماشية في التوجهات نتاعي. جاء برنامج تونسي أكاديمي لتكوين مراقبين بيئيين، انخرط فيه، خضعت فيه للتكوين، تكوين على مهمة المراقب البيئي شنو لازم يعمل. أنا هو طبعا بالنسبة للمراقب البيئي معناتها خرج للبحر سواء مشي مثلا خرج بالفلوكة ولا مشي كأي مواطن عادي مشي يعمل في دورة على البحر ولا مشي للغابة، معاش النظرة تكون عادية، يولي أي حاجة كما يقولوا يراها يحللها، تولي عندها
0: كيما شنو مثلا شنو اللي تراقب مثلا؟
2: مثلا احنا والفترات كما يقولوا احنا توا من الفترة من شهر ماي لشهر أوت كما يقولوا فترة توا تعرفنا أنواع من الطيور البحرية تعشش على شطوطنا، فما السلاحفات البحرية زادت تعشش على شطوطنا، لازم ديما واحد أو كي في أي خرجة ينتبه يلقاش أثار عش حاجة يعلم باش ناخذوا الاحتياطات.
0: أنت خرجت وتمشيت في عشوية على البحر وتلقى ما يدل أنه ثم عش متاع طائر بحري ولا متاع سلاحفة بحرية، شنو أول حاجة تعملها؟
2: أولا معلا أنا زود حاجات هذوما المدة هذه لقيت أنا عش سلاحفة بحرية ولقيت أعشاش طيور بحرية. أول حاجة لازم نصور العش بالجزاء. بالنسبة للطيور العش طائر تحاول ما تقلقش الأنثى خلاص ديما تبدأ قريبة،
0: مش تحاول تشدك الطائر هذيك؟
2: لا ما تشدوش مثلا نحن تو النوع اللي قاعد نلقى فيه الأكثرية اللي هو طائر الزقزيق، هو ديما يحاول يموه، ديما كي انت كي يلقاك قريب العش نتاعو يعمل حركات على أساس هو طائر جريح باش انت تتبعه ويقعد ماشي بيك اللي بعدك على العش نتاعو.
0: انت كي تبقى برك الله سكيت الطائر هذا سبحان ربي
2: كبرت يموه وانت تقعد تبع فيه
0: معناها يعرف انه يلزم يشد انتباهك باش يبعدك على العش ويبدا وتبدا انت متشجع
2: ويبدا موه، اما هو يلقاك انت قربت يحاول يضيعك انت كبرت الطائر هذا. كما قلت لك تاخذ صور للعش، تاخذ احداثيات الموقع، نهبطوا في جروب الجمعية وأنا أكيد إحنا خبراء مختصين كما سي بدرة سي رضا هم اللي عملونا تكوين على الطيور، نحاولوا نتصلوا بهم كي زادة ميشيل طائر ما نعرفوش سيعطيونا أكثر معلومة، هما بدورهم يزيدوا ينسقوا مع المختصين ولا أي واحد مستحق المعلومة هذه يتصل بينا. ميشيل فما كما أقول فما باحثين فما اللي عادوا يقرأوا عندهم دكتورة يسيروا بتوليلوا معلومة تعاونوا.
0: هل البلايس اللي تلقاو فيهم هل أعشاش متاع الطيور أعشاش السلاحفات البحرية هي نفسها تتعاود كل عام وإلا كل مرة ينجموا يظهروا في منطقة جديدة؟
2: هما المواقع التعشيش نفسها بالنسبة للطيور، وديما هو وقتاش يبدل الموقع التعشيش نتاعه وقت يصير ضغوطات على البلاصة هيك ويلقى ويصير فيها قلق هو الأكثرية من التدخل البشري. بلي مشيت نستغلوا احنا الفرصة هذية، هو خبر مش باهي برشا، انا نهار السبت مشيت انا لقيت عش طائر الزقزيق هذا، وبالطبيعة لازم تصير متابعة للبلاصة اللي لقيت فيها العش. انا الحق البارح مشيت كالعادة باش نشوف معناها العش قريب يفقس ولا مازال، وللأسف نلقاو البلاصة تعداو عليها كل كراهية
0: عبثوا بها العبيد.
2: لا عبثوا عليها اصلا معناها العش تدمر جملة، عليك ديما احنا ننبهوا على سيارات البعيد دفع لازم
0: انك تدخل بكرهبتك حتى للماء ساعات.
2: صحيح خاطر هو الرمل مش رمل لك، هو نظام بيئي متكامل كما قلت فيه عصفور يعشش فيه السلحفات البحرية. السلحفات البحرية مثلا اخطر كبير عليهم هم السيارات هذه، خاطر يدك تلقى عش فكرونة وتعفس عليه الكروك الضغط متاع العجالي هيك اللي هو يفسد العش، واحنا لو هو العش كما قلوا عظام حساسين برشا على اي حاجه تزم تقلقهم. على هيك دي مش نعود نزدوا الدعوه لاصحاب السيارات.
0: الو مش قاعدين نسمعوا في مجدي المشرقي اللي هو بحار ومراقب تلقى تلقى تكوين من جمعية تونسي، الجمعية اللي تمثلها ضيفتنا المغرومة بالبحر اللي قرايتها واهتمامها وغرامها كله بحر معناها، واللي دراستها الجامعية معناها فكما قالت لنا كي شفت كلمة بحار
1: عينيا تحلت
0: واتجهت مباشرة، وتوا تكمل في المرحلة الثالثة نتاعها وتحضر في الماجستير ولا والبحوث في العلوم الإيكولوجية. إيه يا دريدي، كيما مجدي المشرقي فما برشا عباد أخرين واعيين بأهمية الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، لكن نلقاه زادا للأسف توين سخرين اللي ما يعرفوش، اللي كي يلقى عش سلحفات في باله باش يحميه يهزك البيض ويخبيه على أساس باش يفقس عنده مثلا.
1: للأسف نقاوم الحاجات هذوكم، ولا عبد ما يعرفش يمشي يلعب بالعظم هذيك، وإلا يسيب صغاره ويعبثوا بالعش هذيك ولا بالحيوان اللي ما يعرفوش قيمته، ولا مثلا مهدد بالانقراض. دونك العبيد بالحق ناقصه برشا وعي، لذا احنا هذيك الهدف نتاعنا ان نحاولوا نبسطوا المعلومه نوصلوها للناس الكل، باش معناتها العبيد تعرف قيمه الحيوان هذيك ولا قيمه البلاصه اللي قاعد يبيث فيها والا العشيش نتاعهم معناه. دونك بالنسبه للمشاريع، دونك عندنا مشروع اخر زيد اون كور تويك بدا اخر 2025 اللي هو تونسي ريستور، اللي هو قاعدين نحدوا من الانجراف البحري في غار الملح. دونك ونعملنا حواجز للكثبين الرمليه بالقصب، دونك من الطبيعه للطبيعه، وحطينا لافتات توعويه يفسروا معناتها علاش القصب هذيك محطوط غادي وعلاش محطوط هكيكا للعبيد، باش اللي يتعدى ما يقعدش يسال. مي للاسف فما عبيد معناتها غير واعيه واستعملوا القصب هذيك استعمالات اخرى ونحاوه من اللي كان كحاجز للكثبين الرمليه هذيا، واستعملوه في مشوى ولا ما نعرفش انا في غار الملح هذايا. دونك ندعو الناس الكل كان ريتو حاجه كيما حواجز الكثبين الرمليه في غار الملح نحاولوا دونك نحافظوا عليه وما نمسوهش معناتها، ونقراو الليفتات اللي موجوده الغديكه باش تفسر لنا.
0: يعطيك صحة يا دريدي. نعود المجدي باش نختموا معاه اللقاء بعد ما تقص التليفون. مجدي المشرقي بحار ومراقب للمنظومة البحرية في إطار نشاط جمعية تون سي. مرحبا بك مجدي مرة أخرى.
2: مرحبا بك، يعطيك صحة.
0: كنت تقول لنا أنه للأسف مثلا عش لأحد الطيور البحرية يتدمر على خاطر المواطن ما انتبهش وما كانش واعي. بالنسبة لكم انتوما كصيادة تلاحظوا في هالممارسات هذية، وانتي ولد مدينة بحرية معنيها ولد بحر، كيفاش تتعامل معاهم؟ هل يقبل التونسي نصيحة وقت اللي تمشي له تحكي معاه عايش خويا اللي تعمل فيه راه مش معقول؟
2: والله فما الحق جانب يقبل النصيحة وهو بده يحاول يمرر المعلومة لصحابه، وفما الحق فئة واسعة للأسف بالنسبه ليه ما هو مادام حاجه ما شافهاش بعيني يقول لك لي انا نمشي في الرمل ما فما حد شيء. اما كيما نقولوا
0: انتم ما تنجموش تغيروا لهم مكانهم الاعشاش هذوما باش تحميوهم شويه، ولا يلزم يقعد غادي؟
2: بالنسبه للطيور البحريه لا، ما يلزمش تمسوا ما تنقلوش، خاطر هو بيدو الانثى ما عادش تقرب له
0: باش الام تعرف ترجع للعش نتاعها وتحفظها.
2: صحيح، عندها كيما نقولوا لي روفير نتاعها، ولا تلقى كي نقولوا تدخل بشري تشم ريحه زيت على العش نتاعها والعظام عادش تمسهم،
0: هي تنفر هي العش هذيك وما عادش ترجع. والسلحفات البحريه؟
2: السلحفات البحريه فما امكانيه نتاع تنقيل العش، اما اكيد لازم خبراء مختصين هما اللي يقوموا بالعمليه هذه، حتى ساعات السلحفات كي تخرج الطبيب تبدا كيما نقولوا يا العش نتاعها قريب ياسر للحافه البحر، يصير طقس صعيب والبحر يهيج تنجم يغرق العش كي تطلع الموجه يقبل، ولا يكون في ثنيه كي واحد يعرف البلاصه كيما نقولوا يتعداو منها ياسر
0: الكراهب،
2: يولي لازم الاعلام وينسقوا مع المختصين باش يحاولوا ينقلوا العش لبلاصه امنه. احنا ماذا بينا كيما نقولوا يصير تامين للعش في بلاصته، نعملوا حواجز ومع لافتات توعويه،
0: ونعرفوا للحيوانات هذوما راهو زاد عندهم الحق في الشط كيما توينسا عندهم الحق يمشي يتفرهد ويستمتع بوقته على شط البحر، راهو الحيوانات هذيا حقها زاده انها تكون موجوده على البحر. سي مجدي المشرقي سيتك بحار ومراقب، والمعطيات اللي تلمها تقدمها للباحثين وللمختصين في الجمعية وأيضا في المخابر الجامعية. يعطيك صحة على مداخلتك، والمعلومات اللي تلمها تعطيها لبعض الباحثين الجامعيين كيما ألفا الشايب اللي هي باحثة في علوم البحار في المعهد العالي لعلوم البحار. مرحبا بك سيدة ألفا.
3: عسامة ومرحبا بي بالناس الكل.
0: طيب علاش الاختصاص هذا، اختصاص البحر وتدريس والبحث في المجال هذا، راهم انه البحر متسمي عليه القسوة، متسمي عليه الصبر، متسمي عليه طول النفس اللي مش بالضرورة متوفرة في الناس الكل خصوصا في المرأة؟
3: شكرا للدعوة ومرحبا بالضيوف اللي معاك الزملاء، وتعاملنا مع بعضنا احنا كباحثين مع جمعية تونسي. حاجة يجبنا نعرفها وأنه قرابة 80% من سطح الأرض هو بحر، هو مياه. دونك يلزمنا نقوم بدراسات على البحر وشنو اللي صاير فيه، على خاطر اللي صاير في البحر هو ينعكس على الحياة على الأرض وينعكس على البشرية. دونك لازم دراسة البحر والعوامل اللي تخليه اللي تضر بالمنظومة البحرية بصفة عامة. جوز كان نرجع شوية للتاريخ متاعي كصفة معناها صفتي كباحثة. عندي قرابة 23 سنة في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في الـ NSTM. وقت اللي دخلت للمعهد دخلت صدفة، حبيت كملت الميتريز متاعي، عملت سيونس بيولوجيك. وقتها ما فماش حتى اختصاص في علوم البحار. ووقت اللي مشيت للمؤطر متاعي في الدكتوراه وفي في الماستير متاعي، قال لي هكا بالحرف الواحد، قال لي جو تو فوا بلوتو سور لي تورتو مارين. وقتها سنة 2003
0: بديت الرحلة مع السلحفات البحرية.
3: فوالا وقتها وقع انشاء مركز سلاحف البحرية في تونس، والمركز هذايا هو وطني.
0: هذا في بداية السنوات الألفين.
3: في بداية سنوات الألفين وقع إنشاء المركز هذايا، على خاطر تونس هي من بين الدول الأولى في البحر الأبيض المتوسط في العالم، مصادقة على المعاهدات الدولية لحماية الحيوانات البحرية المهدده بالانقراض والحيوانات البحريه المهاجره. ودونك وفما ليسته كامله معناها نتاع المعاهدات الدوليه لصون الحياه البحريه بصفه عامه. اذا في اطار مجهودات الدوله وقع انشاء المركز هذايا سنه 2003 كيف ما قلنا. وبزهر معناها احنا وقتها كطلبه ما عندناش الرؤيه كيما توا الشباب اللي ناشط في الجمعيات واللي توا ناجح في الباك وعنده فكرة على البحر وعن النشاط البيئي البحري والجمعياتي والمعنى بصفة عامة. طيب الاختصاصات اللي في
0: سيدة ألفة هي كانت معناها بحث نوعي وفريد وقت اللي بديته، ما فماش تقاليد في المجال هذا. هل هذه حاجة شجعتك باش تشوف المجال هذية، وإلا كنت متخوفة لأنك ما تعرفش هالغرام والدراسة بتاع البحر فين تنجم تهزك؟
3: الثاني معناها كنت متخوفة على خاطر ما فماش كيف ما قلوا معناها ما فماش شبكة متاع بيت تخدم على شريط الساحل كله في البحر باش يعينوك باش نجم أنت تقدم في المجال هذية. معناها ما فما كان المعهد متاعنا أحنا اللي هو ناشط على طول الشريط الساحلي باش يقوم بدراسات البحثية. دونك كنا براتيكمون دولة معناها الستركتور نتاع الدولة برك مع بيان سور الإدارات الوطنية، لكن إدارة في إدارة معناها ما فماش نسيج جمعياتي. وهذاك
0: وبدات بشوية بشوية يتطور هالنسيج الجمعياتي هذا.
3: ايه وفما نقلة نوعية معناها فريمون عشت اللي قبل نسيج الجمعياتي وبعد، وخاصة مع جمعية تونسي للعلوم التشريعية.
0: شنو اللي تبدل مع الجمعيات هذية اللي تهتم بالبحر؟
3: تبدل برشا حاجات. المعطيات اللي احنا نستندو عليها باش نقولوا باش نخرجوا البحوث نتاعنا والنتائج وباش نعطيوا النصائح كيفاش باش نتصرفوا على يعني الإطار الوطني. اش معناها؟ معناها قبل الجمعيات كنا مثلا ناخذ مثال عدد السلاحف اللي نلقاهم 200 على الشط. قبل كنا نخرجوا نعملوا نبرمجوا خرجات ميدانيه باش نمشيو نلوجوا نلقاوش سلحفات في بلاصه من البلايص.
0: تولت المعلومه تجيكم
3: فوالا وكان العدد قليل. توا ولات المعلومه تجينا دو ابار معناها اللي نعملوا الخرجات الميدانيه المعلومات ولات تجينا واحنا في المعهد مازلنا حتى ما برمجناش. دونك سرعه سرعه المعلومه ولات تجي وصحه المعلومه على خاطر كيف انت يبدا عندك نظره حقيقيه وصحيحه على اللي قاعد يجري
0: وموثقه وعندك تصويره نتاع مثلا عش السلحفات البحريه والاحداثيات نتاعها وكل شيء اسهل انك باش تتبعها. ولكن لهنا سيدتي وانت عملت الاختصاص هذا وتوا باحثه فيه في المعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار، ما تراش انه مازال عندنا برشا من غيره في العقليه نتاع المواطن العادي اللي غير ناشط في الجمعية وإلا غير مهتم بالعلوم هذية نقص في الوعي اللي يخلي أحيانا كما كان يحكينا المواطن البحار المراقب سي مجدي المشرقي اللي قال أنه فما أعشاش قاعدة تدمر.
3: صحيح. شوف هي تراهي تونس مهيش كان الشريط الساحلي، هي تونس بالمناطق الداخلية والغربية والكل. وقت اللي مثلا نحكي عصيف وقت اللي يجيوا المستصفين كلكو سوا معناها من الشريط الساحلي ولا من الداخل، فما شكون ما يعرفش وهذا ما نلوموش عليه، ما يعرفش كيفاش شنية هي هذيك أصلا، وحتى كان يعرفها شنية ما يعرفش كيفاش يتصرف في معناها مع الحاجة هذه. ملي تطورت العلوم التشاركية، ملي تطورت معناها الجمعيات، زاد نذكر جمعية زرقون الكبير في المستير، برشا معناها عقلية تبدلت برشا، وعلى خاطر يحطوا مثلا كيفاش يزمك تتعامل وعلاش نتعاملوا هكا وهو علاش يلزمنا نحميه الكائن هذايا، معناها يلزمنا احنا بيدنا
0: خاطر حتى هو عنده الحق في البحر وفي الشط كيف نحن
3: عنده الحق.
0: وممكن هو اقدم منا احنا زاده في المنطقه هذيك
3: اقدم هذاك المليون معناه هذاك المنطقه اللي يعيش فيها معناه البحر اللي يعيش فيه
0: هذاك
3: نعم ماهوش هو. ويلزم زاده تفسر له علاش انت شنو مثلا مصلحتك ولا المنفعه باش كي تنفع تفسر له. اما الدوره حياتيه كيف ينقص الحيوان هذاك يولي يكسر المفترسات الاخرين واللي ياكلوا مثلا الثروه السمكيه نتاع البحر مثلا. نعطيك مثال السلحفات وقت اللي تنقص الحريقية تكثر المفترسين اللي تحت السلحفات يكثروا باش ياكلوا السمك وياكلوا الفريد معناها المورد
0: الرئيسي. يعطيك صحة
3: انت تفسر له هو يولي يهتم وحده وحده.
0: يعطيك صحة سيدة ألفة الشيب الباحثة في علوم البحار بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وكما ثم المهتمين بالبحث العلمي في المجال البحري ثم أيضا اللي غرامهم بالبحر، أما غرامهم مش بالضرورة يمشي للبحر باش فصل الصيف باش يعمل العطلة متاعه، ولكن البحر ولا من التقاليد اليومية العام 12 شهر. نتحدث هنا عن غرام وهواية ولا أصلا رياضة، نتحدث عن الصيد بالقصبة. مرحبا بيك سي رمزي المجري.
4: السلامة. مرحبا مرحبا بالمستمعين الإذاعة الوطنية الكل.
0: نظرتك أنت للبحر تختلف عن نظرة الأستاذ الجامعي وإلا على نظرة البحار.
4: بالطبيعة أنا البحر بالنسبة لي هو غرام، هو نعدي وقتي في البحر معناها بعد الاستريس بعد الخدمة بعد يعني تعرف أنت معناها استريس نتاع الدنيا أو كواحد معناها يمشي يوسع باله ويتفرهد ومنها سبور منها غرام منها محبة.
0: وقتاش عملت أول خرجة باش تستاد؟ وهنا نتحدث على الصيد اللي هو غرام ما هوش الصيد اللي هو مهنة.
4: لا لا الغرام غرام ومحبة للبحر. أول مرة صغير نصاد بخيط وصنارة كي نمشيو معناها نمشيو في الصيف للبحر مع العائله نرمي خيط وصناره وبدات الحكايه من غاديكا.
0: وبدت تكبر بشوية بشوية.
4: بدت تكبر بشوية بشوية بطبيعة، مش كيما واحد صغير، كيما من بعد يكبر، كيما تلميذ، كيما اتيديون، كيما تخدم، خاطر ديما لي مويا يولي خير والوقت يولي أكثر وتولي معناها تنجم تمشي خير وليلي ولا واحد معناها ولا واحد مربوط بالبحر، حتى مع عائلتي مع صغاري مع في حومتي معناها في حتى في خدمتي تولي غرامك بحر، حديثك بحر، يعرفوك معناها يعرفوا لي انت.
0: والبحر مش كان في الصيف وقت اللي العائله تمشي باش تبحر وباش تمشي تصيف.
4: بالعكس بالعكس، احنا الصياده البحر قبل الصيف وقبل معناها شفت البحر وقت في الشتاء في الخريف في الربيع
0: الوقت الكل معناها
4: الوقت الكل بطبيعة. أنا
0: في النهار وفي الليل
4: بطبيعة في النهار وفي الليل، خاطر المصيد رو فيه هو علم كبير معناها فيه وقتش تصطاد في النهار وقتش تصطاد في الليل، خاطر هو البحر رو معقد كومبليكي برشا. إيش معناها كومبليكي؟ معناها عالم كبير، وكما كنت نستمع معناها بكري 80% من الكرة الأرضية ماء بحر، فما برشا حاجات أصلا مازالوا ما اكتشفوهاش في البحر، دونك هذا حاجة كبيرة برشا وتبقى ديما تتعلم فيها البحر.
0: سي رمزي
4: الصبر. أيوة
0: أنت قلت اللي يخليك تحكي على البحر في الخدمة في محيطك العائلي، ما فماش شكون يقول لك فك عليك تعدى للسوق اشري كيلو حوت وروح بيه للدار اعملوا مشوي امورك واضحه.
4: هو اللي ما يعرفش المصيد ما يعرفش البحر ما يعرفش الغرام هذايا بالنسبه لي هو يقول لك انت ماشي للبحر على كابتن حوت برا شريها مرتاح.
0: وساعات تعدي قداش من ساعه في الشتاء في البرد؟
4: ساعات مش تعدي قداش من ساعه، ساعات شهر وشهرين مثل ما تشدش حوت ما تمشي،
0: ورغم ذاك تمشي وترجع.
4: بطبيعة احنا في الشتاء احنا كي نمشيو نصادوا في الشتاء نصادوا في النورة وما نصادوش معناها بحر يبدا
0: هادي
4: يبدا طايح يبدا ريح ونو وجو، هذاك الجو نتاعنا هذاك غرامنا. والتحدي يعلم انك تتحدى روحك مع البحر، انك تمشي رغم الظروف هذيك، ساعات
0: تهز السنارة نتاعك تهز القصبة نتاعك وتمشي ساعة واثنين وثلاثة،
4: مش ساعة تمشي وساعات تمشي مطلسة نتاع العشية تروح من غدوة الصباح وما تحسش بالوقت ما تفيقش بيه الوقت كيفاش يتعدى.
0: هل غرام هذي الكل العائلة قابلته؟
4: والله من الأول
0: صراحة
4: يعني من الأول ما كانوش قابلينه على أساس أنه مضيع معناها تضيع وقت وتضيع عائلتك وتبقى برشا، لكن بشوية تقبلوه. علاش؟ لأنه
0: حتى وقت اللي تروح من غير كعبة حوت
4: بالطبيعة كي تروح بلاش حوت خير مقبل من اللي معناها يقبلوك حتى معناها بلاش حوت ولا بالحوت كيف علاش؟ خاطر يفهموا بشوية يفهموا اللي انت تمشي تعمل ثيرابي معناها علاج تمشي تتفرهد، خاطر مش كيف تمشي بشر وتروح بشر، كي تبدأ ماشي للبحر تكون عبد عندك كستريس شوية غش شوية كذا، كي تروح عبد آخر تروح إنسان خفيف عبارة ما عندك شيء فيه
0: زيهي فرحان نفسيته عال العال.
4: أنا المدام نتاعي ما كانش قابلة أني نمشي للبحر أني نمشي نصاد هكا سيب عليك وبرد عليك وكذا بشوية ولات ساعات كي ما نمشيش للبحر ونبدأ أنا على عصابي ومتغشش وكذا.
0: أي عندك شي تروح مسيد؟
4: اي عندك شي رحمه اي هزني معك فهمت واتهمت وعرفت اللي هو برسمي وانا بيدي غرمتها. انا المدام نتاعي غرمتها بالمصيد وغرمتها بالبحر بصفه عامه، خاطر البحر لازم تمشي ترمي معناها
0: ترمي السناره نتاعك
4: ترمي السناره، لكن
0: ما فماش مس
4: ما لا أفار انه ما فماش مس، انت لازمك تكون في المحيط نتاعك، انت تكون في البحر تكون متاقلمه معاه. مثلا تو كنت نسمع بكري على الفكرونه وعلى العشوش العصافر، بشويه تولي انت بدي تلاحظ تشوف عشوش العصافر تعرف اللي انت في فما انفيرونمون داير بيك لازمك تستحفظ عليه ما تخليش له سخ ما تشعلش نار. كي تشوف مثلا انا صارت لي ما عندهاش برشا في الشتاء فخت اللي فما البحر خرج فكرونه حيه في كف عباد ونسقت معناها اتصلت بخطرنا في الفيسبوك في المنبر في الجروب نتاع تونسي
0: تاع جمعيه تونسي
4: اي نسقت معاه، كلمت شكون وبا انا ما عنديش معنى، كلمت شكون وطلبني معناها الاكسبير من جابس وفسر لي كيفاش نتعامل معها، خرجتها من الماء ووصيت عليها غاديكا ورجعت لها من بعد فهمتي، والحمد لله معناها طمنا عليها اللي هي رجعت خرجها البحر تاعها. يلزمك تكون في معناها تتاقلم مع الانفيرونمون تاعك اللي هو البحر، خاطر البحر ماهوش ماء وخوت بركه راه.
0: يعطيك الصحة مروان. والبحر والمصيد هذي عفوا رمزي الماجري والبحر هذي يحل برشة صداقات جديدة، يعطي برشة فرص باش تتلقاو كصيادة اخرين.
4: اي انا عرفت برشة برشة برشة صحابي توا، برشة صحابي عرفتهم في البحر،
0: ومنهم صديقك مروان الترودي اللي حتى هو مغروم بالمصيد واللي جمعكم حب هك الطرح المصيد هذيك هك الهرام. نعم هذيك هيت نستقبله مروان، اقعد معنا رمزي. مروان الترودي مرحبا بيك.
5: وبيك مدام عليا.
0: البحر حكيت غرام، حكيت شنو صحبة كركروك، حكيت شنو
5: شوية هي حكيت عشق الحقيقة. راهو وصلت تنجم تقول مدمن البحر، كل ويكاند تلقاني في البحر، براتيكمون في البحر. جوست المشكلة نحن النشرة الجوية اللي تحكم فينا، سينو تلقانا ديما في البحر. وانا نفضل كما كان يحكي خويا رمزي ديما على الساحل الشمالي من بنزرتها ثلاث برق، خاطر هو تلاقى فيه أكثر تنوع بيولوجي، أكثر نوعية حوت.
0: تغيرش الحوت اللي قاعد يخرج توا واللي قاعدين تصطادوا فيه بين سنوات قديمه، معناها سنوات ماضيه وبين توا، فمش تغير معناها.
5: فما تغير، مثلا الاحجام اللي كنا نجبدوا فيها في القاروس مثلا في الشتاء في النو مش كيما اللي نجبدوا فيها توا، لا مقارنه. عايد البرشة عوامل، خطر الله غالب فما برشة مصيد والولاد كل يعرفوه، ديناميت مصيد بالكاركارة، حتى في بلدان شقيقة دخلوا ساعات.
0: اي اما هذي للصيد التجاري مش للصيد متاع الغرام.
5: لا ما هو فما كما نقوله دورة بيولوجية، فما حوت مهاجر يجي يبيض في تونس ويعود يهاجر، فما يتعرضوا دو تيل سورت، يعني نقولوا الدورة ما تكونش كاملة، وبالتالي
0: وتحسوه انتم كصيادة بالقصبة.
5: لا لاحظناه، يعني قبل كنا نجدوا في أحجام، ما هو يعرف صديقي في المعدل ما بين 2 و2.5 كيلو كعبة القاروس، توا كي تجبد كعبة فيها كيلو 700 جرام تتصور معها تبدأ فرحان، على خاطر ما عادش فما قل برشا.
0: قداش عندك من عام على الرياضة هذه؟
5: ماني عمري 12 سنة، توا عمري 43 سنة، أنا حتى أولادي مغرومين توا المصيد.
0: غرمتهم
5: يعني توا فوق 31 سنة تقريبا،
0: معناها أكثر من 30 سنة وأبنائك غرمتهم، معناها توارثتوها.
5: وأنا توارثت على بابا الله يرحمه زاد،
0: الله يرحمه،
5: مغروم برشا، كان مغروم بالمصيد وكبرنا عليه وحلينا عينينا. وهو الحقيقة برشا ناس يقول لك ماشي الحوت مشي مارشي سنترال أقفي وتكلف لك أرخص وخير وأقل تعب، ومش فاهمين هو كيف. هو غرام ساعك تشم الهواء النقي هذاك والهواء النظيف ترتاح،
0: وتبيت ليله في الشط تستنى في فك السياره باش السناره باش تتحرك.
5: اي هذيك طيب. شيخه اخرى كي تتحرك القصه الادرينالين تطلع.
0: لي مروان اكيد علاقتك مع بقيه الصياده، انت صديق السي رمزي الماجري، وايضا اكيد انه عالم البحر يفتح برشا صداقات. في كلمه علاقتكم كصياده بالسناره بين تبعتكم في نص دقيقه اللي ما زلت لنا.
5: انا من لخص لك بايجاز الحقيقه، تعرفت على برشا اصدقاء منهم خويا رمزي، منهم برشا من تبرقة، من بنزرت. الحقيقة شوف الحاجة الباهية في علاقة صيادة بصيادة عمرها تكون علاقة مصلحة، هيك لله سبيل اللي يجمعنا الغرام ونبارتاجيو مع بعضنا ليزانفورماسيون اللي فما على البحر الفلاني وعلى السبوت الفلاني. الحقيقة يعني عرفت برشا رجال والحق تعرف
0: ربي طيب عشرتكم. اللي ضيق الوقت باش نقول لك يعطيك صحه سي مروان ترودي. شكرا ليك ايضا سي رمزي المجري اللي كيف كيف صياد، وان شاء الله تدخلوا معنا في مصافحات قادمه باش نتحدث ايضا عن تحول الغرام هذايا من هوايه الى رياضه مقنه. ونختم مع ضيفتنا في الاستوديو مع ممثله جمعيه تونسي ايا الدريدي. في الختام
1: ندعو الناس الكل باش تحافظ على بحرها، خاطر البحر كيما قلت انت ماهوش باراسول وعومه وبرج دليع على البحر، ميره وحكايه اكبر من هكيك. البحر وكيما تعطيه باش يعطيك، يعني تعطيه اليوم تلقى غدوه. ندعو الناس الكل زاده باش تابعنا على صفحاتنا فيسبوك انستغرام تيك توك.
0: عنوان الصفحه
1: تونسي ولا اسوسياسيون
0: تي ان تي يو ان كيما اختصار التونيزي تونس تي يو ان سي اس او ا اللي هي كلمه بحر باللغه الانجليزيه.
1: صحيح. دونك والجمعيه نتاعنا تقعد ديما تخدم على الحفاظ على شريط ساحلي 1600 كيلومتر من ملوله برقه لراس الرمل بجربه، وعلى الاستدامه نتاع الكائنات البحريه وعلى البحر بصفه عامه. وشكرا مره اخرى على الاستضافه مدام عليا
0: ايا الدريدي، باحثه في العلوم الايكولوجيه وناشطه من جمعيه تونسي. اقعدوا معنا، رحلتنا مازلت متواصله، نعود بعد موجز اخبار الساعه الثالثه ظهرا. الاذاعه الوطنيه.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. فيش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجمو تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
1: معنا احنا بدات الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الثالثة ظهرا هنا في تونس، مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. دليل التوجيه الجامعي الذي صدر الثلاثاء الماضي يتضمن 1204 مسالك جديدة وفق رئيس مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي قالت في تصريح للإذاعة الوطنية

0: لاتفاقية التبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية. غرفة التجارة والصناعة لتونس تفيد بأنه تم التواصل رسميا بين الجانبين إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجارة بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل عام، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك من السادس والعشرين من جوان الجاري إلى السادس من جويلية المقبل. وتنتظم هذه التظاهرات بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. في العالم، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة على طريق زوتر ميفيدون جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان بإرادته أو إجباره على الفرار مهزوما وفق بيان للحرس الثوري. وفي خبر عالمي آخر، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا مساء أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريح وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الرئيسة بالوكالة نيسلي رودريغاز. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، مع علي القادري.

0: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. تبدأ رحلتنا مع الجزء الثاني من نبض المجتمع لليوم. نبض المجتمع اللي باش نخصوه لنبض الحرفيين. حرفيين اختاروا انهم يتمسكوا بالصنعة متاعهم رغم كل الصعوبات والعراقيل في الحصول على المواد الأولية، في الحرفة متاعهم، في تسويق المنتوج متاعهم. عديدة هي الحرف اللي للأسف قاعدة تنقص وقاعدة في طريقها للاندثار. هذاك علاش الديوان الوطني للصناعات التقليدية وحرص منه على إحياء الحرف هذه عامل عديد الآليات الخصوصية لتشجيع الحرفيين التوانسة اللي داخل الجمهورية انهم يقعدوا في مناطقهم، انهم يعلموا الصنعة متاعهم للأجيال اللي من بعد، وانهم يتمسكوا بها وعلاش ليه تتطور وتكون حتى سياسة الترويج للمنتوجات هذه تكون سياسة أقرب للمستهلك. اليوم في السويعة اللي ما زلتنا من نبض المجتمع من توا حتىش الأربعة متاع العشية باش نعيشوا قصص حياتية لحرفيين تونسيين اختاروا اختصاصات حرفية ما هيش معروفة برشا كما اختصاصات الزربية وقت نتحدثوا عليها. هذوما اختاروا بعض الحرف الصعيبة اللي باش تندثر وما زالوا شادين فيها. صحيح باش نتعرف أكثر على قصص الحرفيين هذوما وماذا أعد الديوان الوطني للصناعات التقليدية، سعيدة باستضافة ممثلتين عن الديوان. السيدة نازك العملاق، مرحبا بك.
1: أهلا بك عليا، شكرا على استضافتك لينا على أمواج الإذاعة الوطنية، وفرحانين برشا أنه معاك في البرنامج الحي هذايا، وإن شاء الله الناس كل تستفيد والمستمعين زادة معناها يستفيدوا من الحصة اللي خاصة بالحرفيين.
0: مرحبا بك. إذن سيدة نازك العملاق، أيضا السيدة رحاب العتري عن إدارة تنمية الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية.
2: عسلامة ورحبا بضيوفنا اللي يسمعوا فينا الكل، وإن شاء الله تعدى حصة ممتعة ويكونوا عندهم استفادة ويأخذوا فكرة على صناعة تقليدية.
0: طيب سيدة رحاب، هيت نبدأ بتعريف القطاع هذا في أرقام، شنو نجمو نقولوا على الصناعة التقليدية في بلادنا؟
2: أو ساعة نبدأ قبل أرقام نحب نعرف بحاجة الحرف متاع الصناعة التقليدية 10، فما 76 اختصاص.
0: 10 حرف،
2: 10 حرف و 76 اختصاص.
0: شنو الفرق بين الحرفة والاختصاص؟
2: الحرفة هي كيما نقولوا مثلا حرفة الجلود والأحذية، فيها السكاجة التقليدية، فيها الدباغة التقليدية، هذاك اختصاص. يعني حرفة تحت اختصاصات أخرى كيما السكاجة، الدباغة، صنع البلغة وحده، السرج، صنع السرج وحده، نسيج زربية وحده، المرقوم وحده، المعلقات الحائطية وحدها، سيراميك، هي التين والحجارة اللي هو الخزف التقليدي، فما الفخار التقليدي. يعني تحتهم حرفة وتحتها عدة نشاطات.
0: طيب هذا بالنسبة لعدد الحرف والنشاطات اللي موجودة، أعداد الحرفيين اللي ينشطوا، توزعهم الجغرافي.
2: هو التوزع على كامل تراب الجمهورية، ما ثميش منطقة في تونس من الشمال للجنوب ما فيهيش صناعات تقليدية، وكل منطقة عندها خصوصياتها اللي تمتاز بالتطريز، اللي بالفخار، بالنسيج، خشب النخيل، خشب الزيتون. يعني كل منطقة، كل قرية عندها خصوصية متاحة. هذا هو الامتياز نجم نقوله في صناعات تقليدية. فما اختصاصات نسائية واختصاصات رجالية كيف كيف، فما زيادة توا فما إقبال كبير شباب الحق توا، المشاريع الكلها شباب. لي شيفر متاعنا هما الأكثر، يعني فما 350 ألف حرفي وحرفية، ثم مؤسسات، ثم مجمعات، ثم تعاضديات، يعني متنوع الاختصاص، وفيه أكثر حرية. إقبال نسائي قبل اليوم 80% من الحرفيين هما النساء. يعني
0: طيب باش ناخذ أكثر تفاصيل مع السيدة نازك العملاق، وسيدتك بما أنك في مجال مكلفة بالإعلام بالديوان، شنو هي استراتيجيتكم للتعريف بالحرف هذه باش تستقطب أكبر عدد ممكن من الشباب اللي باش يجي باش يتعلم؟
1: الاستراتيجية هي ما فماش استراتيجية واحدة. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يخدم على طول العام باش يحاول يستقطب خاصة الفئة الشبابية واللي هي تتوزع على عديد معناها نقولوا المخططات، يعني فما من شيلة من جهة التكوين بالتكوين يعني مع بالطبع بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية اللي معناها في 24 ولاية بالطبع اللي ديما فيها وقت اللي نقولوا تكوين نقولوا فما شباب فما يد عاملة من شيء من الجهة ذيك النجم نقولوا فما استقطاب. كذلك من ناحية الاستراتيجية يعني تظاهرات تقع دي والمعارض خاصة اللي تنجم تستقطب الشباب واللي يحاول انه يتعرف اكثر على قطاع الصناعة التقليدية، اللي يحاول يغوص فيه، اللي ثم اللي يحاول اللي حتى كان ما كانش عنده حرفة تولي عنده حرفة.
0: والحاجات الإيجابية اللي تعملوا فيها في الصالونات والمعارض
1: الورشات الحية خاصة
0: اللي هي يمكن تقرب الحرفي من التونسي نجم يشري المنتوج هذاك. الورشات اللي تخلي الإنسان يشوف قدامه هيك المنتوج كيفاش
1: تصنع وكيفاش يدك الصحة منها يقتني، فما اللي يحبوا الورشة الحية باش معناها يولي يتأكد أو تكون فما أكثر مصداقية معناها من في المنتوج التقليدي
0: إلى أي مدى يدوي
1: يدك الصحة، ينجم تكون معناها القيمة الشرائية تعلى. ومن ناحية أخرى إنه فما أكل الشباب ولا صغيرات يجيهم فكرة حتى يبدأ مثلا متخرج ويجي ويكتشف معناها ويحس روحه إنه لقى روحه في الصنعة ذيك ولا في الحرفة. والورشات الحية فيها تفاعل مباشر ما بين معناها التوانسة معناها المقبلين، يكون يجي مثلا باش يتفرج حتى تلقاه في الورشة هو اللي يطبق واللي مع بالطبع مع الحرفي او الحرفية اللي في الاختصاصات بالطبع اللي محطوطة في الورشات هذيك.
0: نعم، أعود للسيدة رحاب العتري عن إدارة تنمية الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. سيدة رحاب، الحرفيين اللي عنا أكيد فما عديد الاختصاصات اللي تمر بصعوبات، سواء من ناحية توفير المواد الأولية، من ناحية الممارسة والحرفة في حد ذاتها
1: لد العاملة،
0: أو من خلال أيضا ترويج المنتوج بعد ما يتعب عليه هيك الحرفي ويحب يسوقه.
2: صحيح، ثم بعض الحرف عليها شوية عزوف وإقبال نظرا للتغيرات المناخية، تطور التكنولوجي، أسلوب الحياة، مراحل، حتى الحرفة فيها برشا مراحل، يعني واحد باش يحفظ صنعة على برشا مراحل، دونك فما ساعات تلقى مرحلة من المراحل ما عادش فما عليها إقبال ياسر. نحاولوا أنه طوفة ما برامج خصوصي مع لانيتي، برنامج خصوصي قاعدين ندخلوا في الشباب في المؤسسات متاع الحرفيين بشي يندمجوا بشي يتعلموا صنعة هذيك على مدة 6 أشهر، فما حتى يعني تشجيعات وكل علاش باش الشباب يفهم الصنعة هذيك ويواصل يخدم يندمج في المؤسسة وإلا يحل مشروعه الخاص.
0: نعم، هيك نشوفوا بعض الشهادات الحية لبعض الحرفيين اللي هما أفنوا سنوات طويلة من عمرهم صحيح في الممارسة الحرفية، باش نشوفوا معاهم غرامهم هذية فقط وإلا غرام وحرفة كيفاش يراو مستقبل المهنة اللي هما فيها. نقولوا ألو، مرحبا.
3: ألو أصلا،
0: مرحبا، شكون معانا؟
3: منير الصقال.
0: مرحبا بيك سي منير. شنو الحرفة اللي تعملها سي منير؟
3: صناعة الفخار.
0: مرحبا.
3: تقليدي صناعة الفخار تقليدي، نقولوا احنا بالفتيلة هذه وثم بالبنان بالطيار. انا اختصاصي بالفتيلة.
0: شنو الفرق بيناتهم وعلاش اخترت الاختصاص هذا؟
3: الاختصاص هذا تورثته عن ابائي، هذه الصناعة دي تعلمتها من الجدود والاباء تاعي بصفتي انا كل صانع معنا نخدم معاهم، بعتالي بشوية بشوية تعلمت الحرفة هذه وتغرمت بها وعجبتني وكي صناعة الأجداد يسمى تورثنا على الأجداد.
0: يعني أنت تعلمتها مش قراية، تعلمتها صنعة وممارسة.
3: لا، تعلمتها صنعة وممارسة، ممارسة وصنعة.
0: طيب الفخار اللي تعملوا فيه شنو الخصوصية متاعه؟ شنو اللي يفرق بين مثلا الفخار اللي في نابل والفخار اللي في قلالة؟
3: فخار قلالة هو يتقسم على زوز أنواع. يقولوا الشفاء هو الفخار الكبير اللي فيه السفري، السفري بتاع الزيت اللي يخزنوا فيه الزيت، والخابية اللي يخزنوا فيها الشعير، واللي يخزنوا فيها تمر جنبا نقولوا. وفما فخار الأحرش اللي يسموه الاستعمال، مثلا زي ما قلنا بتاع الماء، العبار بتاع الماء، أواني فخارية لاستعمال الأكل، هذا يسموه الأحرش. وإحنا عندنا فخار الشفاء هذا الاختصاصي هو للتخزين قبل، وتو حاليا ولا أكثر حاجة للزينة والديكوراسيون فهمت، والجردات والكل.
0: طيب سي منير، أنت أصيل منطقة جربة في ولاية مدنين هكا ولا؟
3: أيوه أصيل منطقة جربة قلالة.
0: شنو اللي تبدل في الفخار نتاع قلالة والإقبال عليه بين أول ما أنت بديت تتعلم في الصنعة وبين تو؟
3: ما فما تو العصر تطور شوية. قبل باستعمال الماء مثلا كان في نقول لا تو البابز وفريجدارات وحذا فهمت. انا من الاختصاص من عام 94 ثم كانت قبل المناطق اللي نقولوا احنا نتاع الجنوب التونسي يستعملوا في الزير لتخزين الماء يبردوا القلة هذا اللي اسمه باش يشربوا منها. تو تطور
0: تو ما عادش
3: فريجدارات ومبردات
0: اما الشربه راهي من الشربه من الفخار ابن بارشة من شربه الماء من البلار ولا حتى من البلاستيك
3: صحيا وبن. هي شنو الفخار؟ هو فلتراج يفلتر الماء، يصفي الماء فهمت. كي تعبي الماء في القله في الجديوه نقولوا احنا الجديوه في قلاله تنظف لك هكا الرواسب نتاع الماء فهمت، فلتره تخليها نظيف وتعطيك مطعم معناه الجو ماء طبيعي صافي. لان كيفاش احنا الطين هذه هي سبحان الله حاجه طبيعيه ونزيدوا لها مياه البحر
0: فهمت، وتعجنوها وترجعوها هيك القله.
3: كل شيء حاجه طبيعيه ناتيرال سبحان الله، ربي جعل هذه الطين هذه حاجه صحيه ياسر شربة فيها متعه جديوه فيها متعه
0: صحيح. ويلزمها ترجع يلزمها ترجع حتى لو كان مش بالحجم الكبير ترجع بحجم صغير
3: اكيد يلزم لها ترجع حاجه راي صحيه. تو البلاستيك هذا تشوفي في الامراض انتشار الامراض وكل شيء.
0: اي الحاجه الاخرى انه وقت اللي نحطوا الماء احنا في الطين باش نشربوه في القلم ما يستحقش باش فريجيدير وبرد بارد طبيعي.
3: بارد طبيعي لا سبحان الله معدل يعطيك الانتعاشه معدله. مشكل فريجيدير وبرد مليح مسقعه
0: ما يمرضش معناها
3: تضرك تضرك حتى سبحان الله الاعضاء بتاعك الجرايم وكل اخرى هذه طبيعيه فهمت.
0: الاقبال على تعلم الصنعه مازال طيب انت تعلمتها خاطر كنت تخدم فيها وحبيت تتعلمها؟
3: نعم.
0: اي وبعدك انت الصنعه قاعده تعلم فيها، فما شكون يجي يقول لك علمني خل نخدم معاك وناخذ عليك سر المهنه؟
3: ثم شكون وما يداوموش. الاشكاليه في الدوام الشباب هذه هي فيها تعب رهيب، فيها مجهود بدني كبير، في ساعه ما يقلق شباب يحب يتعلمها يتغرم، اما فيها في ساعه ما يقلق لان فيها تعب شويه مجهود بدني يطلب ياسر، كيما العجنان بالساقين كيما تحضيرها باليدين كيما ينظفها وكل شيء، ياخذ فتره زمنيه هيك ويقلق.
0: يبدا نافح من الاول وبعد يلقاها صعيبه.
3: بالتالي يقلق، علاش يقلق؟ من التعب نتاعها، خاطر هي قاعده تقليديه، احنا راه خدمتنا تقليديه، ما فيش حاجات
0: مش ماكينات باش تصنع باش تحط التين في الماكينه يخرج لك مصنع حاضر.
3: لا لا لا احنا كل شيء تقليدي، قاعد طابع تقليدي نتاع الزملي نتاع الاجداد فهمت. هي يحتمل ملك اما راهي ثم رغبه فيهم سبحان الله.
0: اما المشكله في المداومه
3: قاعدك التعلق هكا نتاع المنطقه هكا ديما، معناها كل منطقه شو فيها ميزات نتاع اجداد يقعد راح تقعد فهمت. يحبوا يتعلموها اما يلزم يداوموا ويلزم نشجعوهم. حتى احنا ساعة ساعة يجي ولد صغير يقول لي انا نحب نتعلم، نقول له انا فيك تعلم وزيد خذوا فلوس غير اقعد اخدم معي.
0: شنو تقترح باش المهنه هذه ما تندثرش ما تموتش؟ شنو يلزم يصير حسب رايك انت؟
3: ان شاء الله يلزم شويه احنا زاد حتى احنا يلزم نتطوعوا باش نعلموا هكا الضراري ونصبروا لهم. احنا كبرنا في العمر لازم نصبروا لهم ونعلموهم ونحطوهم ونغرموهم وشويه زاد ان شاء الله لازم شويه عينه. ما شنو هو الوقت هذا نقول لك الواقع الشباب شنو يحب فلوس ولا
0: اكيد
3: يحب فلوس كي تقول له هو مثلا هاو خذ فلوس وتعلم يبداك الفلوس تغرمه بعطيني اذا تغرم بيها بالفلوس
0: ويلزم زاد هكا الحرفه هذه كتدخل له فلوس نهار اللي يخدمها
3: يبدا يتغرم من قلبه تبدا تدخل له هكا الغرام هكا ما عادش بعث لي يلوج على فلوس كان ولو تعرض له برشا خدم يقعد يخمم كان هكا واحنا نقولوا جدودنا يقول لك الطين اذا كبشت في العبد ماشي قد يهرب عليها انت تقول كبشت على شدت فيها الغرام نتاعها ماشي قد بل يبدل خدمه اخرى اللي يحب يبدل يرجع لها
0: ندورو ونرجعوا للطين ونرجعوا لهاك الشربه البارده اللي محليها شربت الماء وقت اللي نشربوها من الانيه المصنوعه من الفخار وسيتك سي منير السقال مختص في فخار قلاله اللي يتسمى الشفاء كما كنت تفسر لنا. شكرا ليك موفق ان شاء الله هيت نشوفوا حيره في ثاني في اختصاص اخر. شكرا سي منير. معنا سي حسن الدين جبيس. مرحبا بيك سي حسن الدين.
4: هاي مرحبا.
0: القرمود التقليدي ومن قلالة مدنين هات نمشيو التستور ولاية باجة.
4: عايش تشرف.
0: القرمود مازال شكون يتعلم في صنعة القرمود؟
4: لا ما عادش موجود في التستور جملة. اندثرت الحكاية واندثرت ومشات على راح.
0: كيفاش تعلمتها أنت؟ هات نبداو معاك. كيفاش بدا غرامك؟
4: هي الحكاية بدات مع الوالد معناها قبل. حاب يرجع السنة هذه للدستور تعلمت شوية مع هنا في قبل في الدستور بعثني
0: انتم صنع يدوي القرمود اللي تعملوها
4: صنع يدوي اي صنع يدوي مشيت لنابل السنتر دي فورماسيون تاع لاردوس في نابل عملت فورماسيون تاع عامين 2000 2003 عملت فورماسيون على السيراميك بصفة عامة معناها حبيت ناخذ دبلوم ونكتشف واش معناها تطل واش معناها طين واش معناها جبس واش معناها كذا باش ندخل في الـ في الـ في, الـ في الدومين
0: معناها انت كي تعلمت السيراميك بانواعه الكل مش كان القرمود
4: تعلمت السيراميك بصفه عام.
0: وعلاش تخصصت في القرمود؟
4: علاش تخصصت في القرمود؟ على خاطر هو ديجا مربوط بالدستور والدستور هي مدينه معناها الدستور معناها مدينه اندلسيه فيها برشا حاجات معناها تربط الأندلسيين بالقرمود. نحب نرجع القرمود للدستور يرجع موجود ويرجع معناه يتشرى ويتباع خاطر هي ديجا صنعة ما عادش موجودة جملة في الدستور.
0: طيب سي حسن شنو الفرق بين القرمود الصناعي في المعامل وصل القرمود اللي تصنعوه انتوما وتحطوا فيه روحكم؟
4: اي الفرق بينات معناه الاندستريال معناه مخدوم بالماكينات معناه يبدا معناها الطلطه مضغوطه برشا ديجا ما فيهاش حتى نفس والقرمود نتاع تستور معناها ديجا هو يتخذى من برشا بلايص معناها في تستور على ضفاف مجرده وبرشا بلايص معناها ديجا فيه سيليس وفيه سيليكات وفيه برشا حاجات يخلوا الطفل هذيك متنفسه ويحافظ على الرطوبه معناها الرطوبه معناها ايه معناها يخلي الدار معناها ديجا كليماتيزور معناها باردة في الصيف وسخونة في الشتاء.
0: طيب الإقبال على شراء القرمود هذايا باش يتحط في الديار، هل فقط المنازل التستورية اللي تمشي للإرث المعماري الأندلسي اللي يشروه من عندكم وإلا تنجموا تسوقوه في جهات أخرى؟
4: والله هو راهو ولا جمالي أكثر منه معناها متاع بني معناها خاطر أنت تعرف المعمار كيفاش تبدل وكيفاش كذا معناها ما عادش موجود باش واحد يبني به أصلا معناها ولا معناها ياخو منه جوست جمالي وكهو معناها ما عادش معناها موجود برشا على خاطر هو ديجا.
0: ولشكون تبيعوه معناها؟ للأهل تستور ولا تبيعوه للناس الكل؟
4: لجماعة مش للناس الكل لجماعة تستور هما خاطر الأندلسيين متركزين في تونس برشا معناها في تستور.
0: أي برشا تأثير للمعمار الأندلسي في برشا مناطق.
4: معنا زاد مناطق اثريه كيما ياخذوا باش يرموا به ولا يعملوا به برشا بلايص معناها.
0: طيب بالنسبه
4: يحافظوا على المعمار الاندلسي الفريد.
0: بالنسبه للحرفه هذه انت توا تمارس فيها اكثر من 30 سنه، المواد الاوليه مازالت متوفره؟ التصنيع ما تطورش شوية كحرفة؟ شنو اللي تغير في 30 سنة من أول التسعينات حتى لتوا؟
4: اندثر
0: وجودك وحفاظك على الحرفة أكبر دليل أنه بقدرة ربي ما هيش باش تندثر الحرفة هذه.
4: بحول الله بحول الله.
0: إيه ما هو يلزمنا نحييوها إذا هي باش تندثر، يلزمنا نلقاو حلول باش ترجع الحرفة هذه اللي هي معناها تعطي هاك اللمسة المعمارية الدستورية اللي هي مستوحاة من المعمار الأندلسي.
4: أندلسي إيه.
0: شنو اللي خليها تندثر؟ المنافسة متاع الصناعي وإلا السعر اللي ما عادش تنجم تلقى المردودية المالية؟
4: صعيبة لا أفوار الماديات ديجا صنعة صعيبة معناها، فهمني؟
0: يلزمها مجهود بدني،
4: مجهود بدني كبير، واللي تعرف السبب تو ما عادش يحب الحاجة. ما تبدأ مثلا كما سي منير تو كان يحكي هكا على
0: فخار قليلة
4: والرجلين وحاجات كيما هكاك والحاجات هذي، ثم ماكينات باش يدخلوا في الاندستريال معناها يبسطوا الخدمة باش يشجعوا الشباب على الخدمة معناها.
0: انت ماذا بيك لو كان تلقى إطار يشجعك ويعاونك باش تعلم الحرفة هذية للشباب من الجهة؟
4: ماذا بينا نحن دجار الحمو الرجع والقرمود تطور نحن
0: خاطر ميزم نيش نقولوا صنعة اندثرت ولا باش تندثر ونقفوا هادي؟
4: حول الله ما تندثرش، خاطر هي معنا منا احنا وعندنا جيل اللي بعدنا وبعد بعدنا، هم حتى جيل حتى قبلنا يحب يوصل المعلومات، يحب يوصل البروجيات هذية، لكن ثم شوية عراقيل معناها كيف مثلا توقيم المقاطع اللي عندنا في تسور مثلا صعيب باش تخلط لها مثلا بال
0: المقاطع اللي تنجم تجيب منها الطين معناها باش تصنع به
4: باش تجيب منها الطين، صعيب باش تخلط لها البلايص هذه معناها. انا نحاول مع السيد المعتمد نتاع تسور ومع المندوبيه نتاع الباجه برشا معناها مع الجمعيات نتاع تسور سي رابح العكاز مع جماعه كي باش نجموش نحلوا ثنيه بالبلايص هذه باش نجمو نجيبوا على الاقل كميات كبيره باش ما نقعدوش نرجعوا للدابه ولا الحكايه هذيك وهو بشويه بشويه ما نجموش، فهمني؟
0: صحيح.
4: تطور الحكايه.
0: مقترحاتك معقوله، يعطيك صحه سي حسن الدين جبيز حرفي مختص في القرمود التقليدي بتستور ولايه باجه. وبعد ما سمعنا زوز حرفيين رجال، هيك نشوفوا الحرفيه المراه في مجال الطريزة وطريزة قرقنة بالذات، لأنه الطريزة بحر كل جهة من جهة الجمهورية عندها الغرزة بتاع الطريزة اللي هي تعتمدها أكثر من غيرها. السيدة فاطمة الصامت مرحبا بك.
5: السلامة، مرحبا بكم.
0: إذا حكينا على الطريزة القرقنية أكيد باش نقولوا حاجة زمنية مزيانة، ماذا بينا لو كان نلبسوها إلا أنه أسعارها ما هيش ديما في المتناول.
5: كيفاش؟
0: طيب انه الاسعار اليدوي
5: هذه
0: نعم
5: معناها
0: كيفاش الوقت اللي نقارنوا المنتوج اليدوي الحرفي بما موجود للاسف في الاسواق نتيجه للماكينات في عالم النسيج اللي تنجم تطرز بكميات وبسرعه اكثر برشا من اليدوي، نلقاو انه التطريز ايضا من الحرف اللي للاسف قد تتجه في اتجاه الاندثار كحرفيه. هات نشوفوا تجربتك سيده فاطمه. سيدة فاطمة صامت، إذا في انتظار أن نعود نتصل بها أعود لضيفاتي مديون الوطني للصناعة التقليدية. وبعد ما سمعنا الصعوبات اللي تحدث عليها الحرفيين وقالوا أنه إما أنه ما عادش فما إقبال أو تقريبا هي الصنعة اندثرت، بالنسبة لكم كديوان وطني للصناعة التقليدية كيفاش يلزمكم تخدموا وشنية الآليات والبرامج اللي باش تحييوا بها وتشجعوا بها الحرفيين هذوما باش يكملوا هما ساعة في قطاعهم وباش يشجعوا الشباب انه يتعلمها ويخب عليهم المشعل؟ سيدة نازك العملاق مكلفة بالإعلام بديوان وطني للصناعة التقليدية.
1: عالية اللي فما حاجة ساعة قبل كل شيء انه يتوحد معناها بين الحرفيين الزوز اللي حكوهم نتاع قلالة
0: ومتاع
1: التستور اللي هي حب الحرفة، الحب نتاعهم، هما يحكوا بحب تحسهم كانوا مشبثين، معناها مشبثين فيها بالقدا، ما همش مسيبين، بالرغم انه محكوا على الصعوبات اللي هي خاصة اليد العاملة. وانا ديما ما بحكم معناها وجودي معناها في قطاع، معناها قربي من قطاع الصناعة التقليدية ولا الحرفيين، ولا الأكبر مشكل اللي هو تواجهه قطاع الصناعة التقليدية هي اليد العاملة، واليد العاملة هي اللي باش كل حكم ما بين ان الحرفة ذيك يا اما معناها تتواصل، واما ما نجمش ما نحبش نقول تندثر، فمش حاجة تندثر مادام الحرفيين نظام موجودين ويحبوها ومغر معناها عندهم مغرام كبير لها بإذن الله باش يعلموا باش يواصلوا. والديوان شنو الهدف نتاعو؟ انه يسعى انه باش يلقى اليد العاملة، باش يبحث على الشباب، الفئة الشبابية اللي تنجم تاخذ المشعل على الحرفيين هذوما اللي المعلمية كما نجم نسموهم الكل. دونك ما نتصورش كان معناها فما معناها رغبة من الحرفي المعلم انه يعلم، والديوان اللي هو يسعى انه يوفر ويحاول انه ينحي الصعوبات، يعني يسهلها، يحاول يلقى يد عاملة، يحاول من كما حكينا من قبل على التكوين. التكوين هو منعرج، يحاول انه باش نوع من المحافظة على الحرفة. فهمتني عالية؟ طيب.
0: كنا مع السيدة فاطمة السامت اللي هي حرفية في التريزة من جزيرة قرقنة، نعاودنا الاتصال بها. مرحبا سيدة فاطمة. سيدة
6: فاطمة نعم، من الريزو قالوا لي يظهر لي
0: أي مساج، عاودنا الاتصال بيك ونعتذر على الانقطاع هذايا. طيب سيدة فاطمة، احنا توقفنا في الحديث انه الفرق بين الصناعة او التطريز اليدوي والتطريز الصناعي بالنسبة لك انت.
6: احنا بالنسبة توا في قرقنة، التطريز القرقني هو كما كنت انت تقول عبارة على موروث من الموروث من الثراء الموروث التطريز، في التطريز عند التوينسة الكل. واحنا نعرفوا قريبا تقريبا كل جهة تتباهى بالتطريز نتاعها وبنوعية التطريز نتاعها،
0: نوعية الغرزة نتاعها والشكل،
6: توزر، نابل، سوسة، الرفراف، طبعا برشا حاجات. لكن أنا باش نحب نعطيكم فكرة على التطريز القرقي اللي هو ينسب إلى قاموس التطريز العالمي والدولي بالنسبة لنوعية التطريز اللي هو بنسميها بالغرزة المحسوبة. ما هوش تطريز معناها يمشي حسب معناها حسب نواميس معينة، هي تسمها غرزة حساب. أنا مش غرزة الحساب اللي نترجموها بالفرنسوية البوان دو كوا، خاطر البوان دو كوا تترجم بالعربية غرزة حساب. والغرزة المحسوبة هي كل ما هو غرز تختلف على الغرزة غير البوان دو كوا هذيك اللي احنا نسميها غرزة حساب، اللي هي تكون أنواع أخرى. مثلا أعطيك حاجة، فلسطين ذات الغرزة نتاعهم كلها غرزة محسوبة لكن بالبوان دو كروا، لكن غرزة الحساب اللي احنا نسميها غرزة الحساب.
0: نعم.
6: في قرقنة هو تنسيق كامل بين عدد من العديد من الغرز المحسوبة، وهذا هو ما
0: تتميز به،
6: انفردت به قرقنة في الحاجة.
0: طيب كيف جيت للغرزة القرقنية سيدة فاطمة؟ نعم. كيفاه جيت للغرزة القرقنية؟ كيفاه جيت لمجال التطريز؟ نعم.
6: أنا كيفاش جيتها به؟ أنا قرقنية. وأنا قرقنية مولودة في السقف. لكن نمشي القرقنة في كل العطل. وانشغفت كيف نشوف عندي الحقيقة والفضل يرجع إلى بنت خالة أمي، كي كنت نمشي القرقنة نلقاها تطرز. فعجبتني خدمتها. دونك تعلمت معها نلعب، تعلمت شكل كيما البنات الكل في عمر ال 14 وال 15 سنه تحب تتعلم حاجات. دونك تعلمت هكاك. بعد انا مشيت قريت في الجامعه ومشيت عملت في البوزار. كي قريت في المدرسه العليا تاع الفنون التشكيليه في سيدي عبد السلام، وقتها انا رجعت لهالحاجات هذوما وخدمت برشا في تماريني وفي مشاريعي وكل على حاجات تنتمي الى قرقنا. وفهمت اشياء. في الاخر انا كملت مشيت عملت تعليم مع العالي نتاعي في تونس، وبعد مشيت لفرنسا، ومن بعد حسيت. المهم قررت نهار بعد ما كنت فنانه تشكيليه نخدم نقري ونعمل في الفن التشكيلي وكل، قررت باش نرجع للقرقنه وباش نهتم بالتراث القرقني. اذا لابروش نتاعي انا الصفه نتاعي انا ماهي صفتك الحرفيه اللي مشيت على نسق تقليدي فقط ولا على نسق ما تعلم من عند
0: انت رجعت للحرفه من الجامعه.
6: يعطيك صحة، أنا رجعت بنظرة نتاع باش ننظر للأشياء باش نفهم كيفاش نجموا نطوروها هالأمور هذية كيفاش نجموا نسعفوها، خاصة وأنه في قرقنا المشكل وقت اللي نتحدث عليه وقت اللي نديت نخدم فيها. أنا خرجت من الجامعة من تونس خدمت على المطروحة اللي عملها أندري لوي اللي هو باباس أمريكا يسمونه لي بير بلون في تونس، خدم أطروحة إثنولوجيا على قرقنا سماها لزوم إلي جور الإنسان الإنسان والأيام.
0: نعم الأيام.
6: وسرقت فيها العديد من الانشغالات متاع قريقنا في البحر في الأرض في الطريزة في في في في. فأنا خدمت على الأطروحة متاعه كانت هي كان هو معناها المستند اللي اعتمدته باش نفهم كيفاش معناها وقع التوثيق القرقنة في الحاجات هذه. المهم باش ما نطولش عليكم، أنا فهمت وأنه الطريقة متاع تعامل النساء في قرقنا في التطريز كانت مجموعة من النساء اللي هي حسب رأيي أنا وحسب اللي قاعدة ننظر فيها أنا يعني قاعدة ننظر ونكتب مجموعة متاع النساء تلقات مع بعضها في قرقنا في يوم ما في عصر ما في سنة معينة في فترة معينة، كل واحدة منهم جات من الحوض الأبيض المتوسط من دويرو، كل واحدة جابت معاها جانب معرفي في فن التطريز
0: وبدت بالغرزة بالغرزة تتشكل حتى لين وليت
6: حرفة
0: قرقنية.
6: كل واحدة استعملت اللي تعرفه فقاموا بتحريف مع بعضه.
0: طيب سيدتي
6: تعرفوهم وعطاو حاجة.
0: هل الحرفة المزيانة اللي عطات التريزة القرقنية كيفاش نجموا نحافظوا عليها توا؟ هل قاعدين يتعلموا؟ هل فما إقبال إنهم يجيوا؟ هل فما وصعبال
6: فما عدة طرق وفما عدة معطيات. أنا بالنسبة لي أنا من وقت رجعت من الجامعة ورجعت لتونس ورجعت نقري ودخلت في المعهد العالي للفنون والحرف في صفاقس، حليت ورشات وحليت عجيت وعملت حاجات اللي نجمت عليه، حليت الورشة متاعي الفنية في نفس الوقت كنت نجيب نساء وبدأت يتعلموا التطريز، جبت معلمات معايا باش يعلموهم، نظرت كتبت
0: وصفت. هل فما إقبال؟ عملت برشا حاجات لكن
6: واش نقول لك معناها كان وحدي ولا جمش بطبيعة الحال، فمشيت نلوج على من يعاوني، لقيت جمعية إيطالية جات تخدم على المحيط في قرقنا فقربتها وعطاتني معناها سند مالي للبنات باش تعطيهم باش يتنقلوا، لأنه أنا كيف نحطهم في عندي في ولاد قاسم يلزمهم يجوا من مليتهم من عطايهم، معناها المسافات بعيدة، تاخذ تاكسي تمشي وتجي في النهار تحط 5000، فهمت؟ يعني عملنا حاجات كيما هكا، الكلوب يونسكو سي عاوني عملنا معاه برنامج، فتونت معلمات عطيناهم الشهادة الحرفية نتاعهم وحلينا لهم لي باتونت نتاعهم معناها الشركة نتاعهم والشركة الفردية وبدينا نخدموا هكاكا، فطورنا الأشياء. المشكلة الكبيرة بالنسبة للتطريز القرقنية هو قبل كانت القرقنية تغزل صوفها تحفظوا تنسجوا عند الدساج اللي هو بحذاها في القرية نتاعها ولا في البلدة نتاعها تصبغوا، كانت تصبغ قبل هي في قرقنا بعد ما عادش يصبغوا لو يهزوا يصبغوا في الساقس، يعني الصبغة الأولى كانت صبغة طبيعية
0: يعني حتى المواد الأولية تتعدى عند حرفيين أخرين قبل باش يحضروها،
6: حتى الخيوط متاع التطريز كانوا يعملوهم هما. بعد انقطع هذا الكل ومع التغييرات اللي صارت وكل وليت صارت مشكلة، وإن هذا اللي خلاني رجعت لهذايا هو وأنه لو يطرزوا بالخيوط الاصطناعية اللي هي فيها النيلون
0: اللي ما عادش تعطي روح للقطعة وما عادش تعطي هاك الجمالية والقيمة المضافة للقطعة المترزة بالتطريز اليدوي.
6: وانا كيفاش تصرفت؟ قلت انا كان جدتي وجدت جدتي كان وقتها قاول حرير ما قاولش كان الصوف، خاطر كان مطروز كان صوف اصل منسوج
0: لانه هو اللي كان في محيطهم وكانت مادة اولية متوفرة.
6: انا خدمه كان بالمواد اللي موجودة عنده وذيك هو
0: يعني الحرفة متاعكم
6: الحرفة الصحيح يخدم بالمواد اللي عنده في المحيط متاعه.
0: سيدة فاطمة سامت يعني الحرفة متاعكم التطريز اليدوي القرقني ينجم يتطور ويدخل مواد اوليه جديده عاد السوق.
6: عملت انا تو مده 20 سنه واكثر، دخلت الحرير دخلت الكتان دخلت برشا حاجات. حاجة طبيعية، جات لك بقات الحرير واللي هو مادة
0: وديما وديما تقعد نفس الغرزة نتاع التتريد.
6: يعني إيه بطبيعة الحال، بطبيعة الحال مش ما تقعدش معناها تبدل الغرزة وتقلبها وتنقص منها وتزيد، لازم تعمل ديما حسب أنماط معينة.
0: ويقعد تتابع القرقني باش وقت اللي تراها تعرفها قرقنية.
6: أه أي هي بطبيعة الحال الطرف القرقني متروز راه موثق في متحف الإنسان اللي بيزيد لوم في باريس، تحط في 1800 واش في أواخر 1800 واش القرن التاسع عشر.
0: نعم
6: عندها قيمة كبيرة الحكاية هذه، توثيق هام جدا راه.
0: يعطيك صحة سيدة فاطمة، ونحسوا قديش تحكي بمحبة وبشغف وبغرام للقطاع للقطاع نتاعك
6: لليوم لليوم.
0: ويعطيك صحة انك بديت بالتتريز ومشيت للجامعة واستغليت الغرام هذايا باش طور دراستك الجامعية في المجال هذايا، ثم رجعت للحرف. وكيف كنتي فما حرفيين اخرين حتى هما امنوا بالصنعة نتاعهم وشدوا فيها صحيح. يعطيك صحة سيدة فاطمة،
6: يلزم المعرفة ويلزم الحب.
0: أقعد معنا الاستماع لبقية الحرفيين، هنشوفوا تجارب أخرى في قطاعات أخرى من جهات أخرى. ألو مرحبا. ألو مرحبا. مرحبا سي مروان. ألو، في انتظار إذا أن نتحصلوا على سي مروان. مجهود كبير كنا وقفنا في الحديث عليه مع ضيفتي في الاستوديو، مجهود للديوان الوطني للصناعة التقليدية باش يعاود يرجع هالحرف هذه. ومن ذلك مشروع التعاون الدولي المنجز بالتعاون مع منظمة اليونسكو ودعم دور الثقافة في التنمية المستدامة. سيدة ريحة بالعتري عن إدارة تنمية الكفاءات بالديوان الوطني للصناعة التقليدية، أعطينا أكثر تفاصيل على المشروع هذا، مشروع التعاون مع منظمة اليونسكو.
2: هو هذا هو يلخص الكلام اللي قالوه الحرفيين الكل، أنه هالترانسفير هذا متاع الكمبيتانس المعارف والمهارات كيفاش باش يمشي يعني من جيل لجيل. دونك لقينا عن طريق الاليات وكل ثم دعم مشروع هو دعم دور ثقافة التنمية المستدامة بين الديوان الوطني والصناعة التقليدية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. هو برنامج على مدى 4 سنوات باش يشمل 48 متدرب و28 اختصاص باش ينطلق غدوة إن شاء الله الانطلاق متاعو. هو المشروع بدينا فيه من أفريل لكن غدوة الانطلاق. 7 اختصاصات اخترناهم باش ياخذ كل حرفي ياخذ معاه 3 شباب أعمارهم من 18 حتى 50 سنة باش يتدربهم على مدة 9 أشهر. المتدرب باش يتحصل على منحة، واللي باش يتعلم زادة كيف كيف باش ياخذ منحة، وهذوما المعلمين صنعة باش ياخذوا شهادة في معلم صنعة تونسي. هذا هو البرنامج.
0: طيب الحرف اللي تم اختيارها على أي أساس؟ شنو هي المؤشرات اللي اعتمدتوها باش تقولوا الحرفة هذه شي طريقة الاندثار ولابد ان نشجعوها، والحرفة هذه ما تنخرطش في البرنامج هذا؟ ونعطي الكلمة للسيدة نازك العملاق كيف كيف عن الديوان الوطني للصناعة التقليدية.
1: والله السؤال إلى محل باش نعطيك لمحة، مادام التوجه كان معناه للحرف هذه المهددة بالاندثار، أكيد ما فماش حرفيين برشا، العدد ما فماش برشا، المنتوج ما فماش برشا، وانا معناها من المستحسن انه رحاب هي اللي باش تعطيك المعلومه ذي، خاطر هي اللي قامت بالمجهود ومشيت على عين المكان وقامت ببرشا
2: معاينات صارت
1: اي معناها ميدانيه، عملوا زياره ميدانيه معناها
2: هو مش من لا شيء. يعني قمنا اخترنا الحرفه مثلا نتاع القرمود تستور والا والا السرج، ولا يعني هي الحرف صحيح مهدب الاندثار مازالت ناس تخدم فيها، لكن ثم كما قلنا عزوف نتاع شباب، ثم حيره في تلقاه خاطر ثم اختصاصات.
0: نعم
2: نرجعوا ميساج خاطر موضوع يطول شوي، خذ المكالمه
0: فقط. حبيت ان نذكر باصل الحرف اللي انتم اخترتوها في البرنامج هذايا اللي هي 7 انواع من الحرف: صنع السرج وما شابهه، كل ما هي صناعات نتاع الجلد، النحت والنقش على الجبس، نقشة الحديدة، التبرنيق والتذهيب، صنع منتجات من العود الرقيق، صنع الحصير، القرمود التقليدي بتستور، التريزة قرقنة، وفخار جلالة.
2: هذوما سبع اختصاصات اليوم في الدفعة الأولى. هما 28 اختصاص. الدفعة هذه اللي بدينا فيها سبعة اخترناهم، خرجنا معاينات. بون احنا ديوان عنا يعني
1: فريق
2: فريق كامل وإدارات كاملة ومندوبيات جهوية بحكم المهنة متاعنا والاختصاصنا يعني سور تيران أو الكل. عنا فكرة كبيرة على الحرف اللي موجودة واللي في طور الاندثار. حرفة في طور الاندثار بالنسبة لنا أول حاجة ناس كبار تخدم فيها في العمر من 50 فما فوق، تلقى حرفي واحد يخدمها في جهة ولا في قرية معينة، كما سمار كلها ناس كبيرة من 50 سنة فما فوق، يعني خرجنا له
0: ما عادش فما شباب.
2: نحاولوا أنه هذي البرنامج هالتشريعات هذي باش ياخذ $200 في الشهر، والحرفي باش ياخذ 1000
0: فوالا 600 دينار حوالي 600 دينار باش ياخذها المتعلم للصنعه.
2: واللي باش يعلمه باش يعمل لك النقل المعارف الترانسفير هذاك باش ياخذ 1000 دولار في الشهر، اللي
1: يعني
2: هي
1: 3000 دينار.
0: طيب أي. ومده التكليف
2: 9 اشهر.
0: هل هذه قابل للتمديد؟ لا،
2: هي 9 اشهر نقولوا شويه، فما حرف شوية، لكن أنت قلت لك أنا قبلك أي حرفة فيها مراحل لازم يتعلم المراحل الكل، ومن بعد نحاولوا عن طريق البرنامج نطوروا. كان سمعت قبلك مدام فامت وإلا قرمود تستور مش بش يقعد هو يمشي يجيب هو المواد الأولية، دونك تو فما إليات أنه بش كيعجن الطين وكل
1: تخلق تسهل شبكة جديدة
2: المراحل ذيك تسهلوا بش هو ينجم يوصل للمنتوج، مش بش يقعد يخدم بنفس
0: يعني
2: الطريقة.
0: يعني فما إليات مساعدة
2: بالطبع، فما تأطير وفما متابعة ومساعدة وبرامج بش هو ينجم في 9 اشهر هذيك يحافظ على الصنعة يتعلمها، خاطر الفلوس حكاية فارغة، احنا حشنا الترانسفير هذيك انه غدوة بشي يواصل فيها نقل المعرفة والمهارات.
1: والفريق المبرمج للحكاية ذي ان شاء الله في او في شهر سبتمبر
2: ينطلقوا
1: هم في التعليم وكل، والديوان بالطبع الفريق من المكون اللي مختص هذا باش يمشي على عين المكان، بالطبع الاعلام باش يكون معناها مساند البرنامج هذايا وباش يكتشف وباش يعمل تقارير وباش يعمل
2: حتى خبراء يونسكو.
0: بعد ما مشينا المدني وشفنا فخار جلاله، مشينا الباجة وبالتحديد التستور وشفنا القرمود التقليدي، في قرقنا جبنا لكم التريزا، هات نمشيو توا لصنع السرج والحاجات الاخرى من مستلزمات الجواد. معانا حرفي من تونس سي محمد سليم الحسني، مرحبا بك.
7: عسلام لله، مرحبا.
0: الصنعه هذه يا صنعه السرج كيفاش بديتها سي محمد سليم؟
7: راهي شنو نقول لك، هذه الصنعه هذه راهي متوارثينها اب عن جد، معناتها انا خامس جينيراسيون في الصنعه هذه في عائلتنا
0: ما شاء الله. اي
7: فهمت، معناتها تعلمتها انا من صغري من عمري 5 سنين، نجي مع الوالد عليه رحمه الله، نجي معاه للحانوت نتعلم، ها كل مره نعمل حاجه، ها المره هذه نعدي شويه كول، المره الجايه فما عندنا خدمه تاع رشمان نوارة وعندنا خدمات اخرين تاع حاجات اخرين، معناتها يديها خفيف، هكي كل مره يعطيني بابا حاجه نبدا نخدم فيها.
0: وبديت تتعلم بشويه،
7: حتى لين معناتها شديت الخدمه من 2001 في الحانوت وتوكلنا على ربي ان شاء الله.
0: ربع قرن توا معناها ما شاء الله.
7: اي طيب. مع 2001 اي.
0: في ال 25 سنه الاخرى هذيا شنو اللي تغير في الحرفه؟ هل ما زلتوا تصنعوا السرج بنفس الطريقه الزمنيه من 5 اجيال كما انت تعلمتها؟ ولا فما حاجة تغيرت؟
7: لا فما حاجة تغيرت، طبيك توا ولا بس فيزيتي، معناتها تجدد فيه بس حاجات، على خاطر نحن ونشوف شنو الفارس هو اللي شنية الطالب شنو هو يحب، معناتها طبيك كنا قبل نطرزوه باليد، كانت خدمتنا كلها كانت يد، كان هو سارس هو شنو يا مطروز بالفضة يا مطروز بالحرير، وخدمة يد هذه كله يشد 6 شهور بينما تويك يجيك الشاش يقول لك اعطيني انا حاسي به توا توا استاذ، ما نحبش معقد نقعد نستنى فيك انا
0: ستة شهور
7: باش نقعد نستنى فيك. معناتها ولينا تويك ولينا نخدموا فيه بالماكينه اقل وقت واقل سوم للشاري باش ينجم يشري، حتى تويك اذا كان بالسوم نتاع الماتوس بالليل ما عادش يساعد اختي.
0: طيب هل مع هالآلات هذية اللي سهلت شوية وسرعت في الخدمة ورخصت في الثمن متاع المنتوج اللي يخلط للفارس، هل فما إقبال؟ فما شكون يجي يحب يتعلم
7: في التعليم؟ صعيب شوية في التعليم، فما ساعات يجيك أما ما تنجمش تعلم وقت الصغر العمر، معناتها تو يجيك وإلا مثلا تويك الدنيا سلاعة تويك يجيك طفل العمر 12 سنة يحب يتعلم، وهذاك ممنوع علينا نحن في الحوانت باش نحطوا معناتها
0: ديما لازم على قليلة 16 سنة باش ينجم يتعلم.
7: اي تويك بالبرنامج هذا ان شاء الله ان شاء الله على الاقل فما عباد تجي تعلم وتبدا معناتها امورها واضحة.
0: مازال فما اقبال على اقتناء السرجة؟
7: اي لا موجود الاقبال، اي موجود الاقبال مطلوب.
0: يعني اذا كان السرج مطلوب وما يموتش ما يلزمش زادة الحرفة وصنعة اليدين تموت؟ يلزم يلزم نلقاو كيفاش نعديوها الأجيال الأخرى وأجيال الأخرى.
7: أي لازمها تتوارث الصنعة هذه، حتى كان ما يخدموهاش أولاد يخدموها عباد أخرين، أما لازمهم يتقنوها ويخدموها بثقة.
0: صحيح صنعة ما يلزمهاش تموت، هذيك صنعة الجدين وصنعة اليدين، صنعة اليدين هي صنعة أجدود. عفوا شكرا ليك سي محمد سليم الحسني حرفي في صنع السرج وما شابهه، حدثتنا من تونس. أعود باش نختم مع ضيفاتي في استوديو سيدة نازك العملاق، أكيد الديوان مش فقط من خلال مشروع التعاون الدولي المنجز بالتعاون مع منظمة اليونسكو باش يدعم الحرف التقليدية، ولكن أيضا من خلال آليات المساعدة على التسويق. كان تعطينا عليها في الدقيقة المازلت لنا أكثر تفاصيل كيفاش الدعم الحرفي باش المنتوج يخلط المستهلك.
1: والله الديوان الوطني للصناعة التقليدية بالطبع هو ينظم عديد التظاهرات، عديد المعارض الجهوية والوطنية زادة والدولية اللي هي تخلي الحرفي يعرف بالمنتوج متاعه ويسوق له، وبالطبع باش يربح وباش يحاول يجدد المنتوج نتاعو من اول وجديد. وثم عندنا ثلاثة معارض معناها كبيرة معناها وطنية اللي هي معناها الارتكلية، عندنا الصالون الوطني، عندنا معرض الزربية اللي هو خاص كل بالزربية والألياف النباتية. معناها الديوان ماهوش معناها مقصر من ناحية الترويج، خاصة عندنا معارض أخرى جهوية تقع معناها في مختلف في الولايات الكل. عندنا زادة عندنا قاعة الأخبار اللي هي في وسط العاصمة اللي هي ديما معناها تحتضن الولايات كل معناها أسبوعيا معناها ولايتين حرفيين معناها من زوج ولايات، إلى جانب المنتوج اللي يستحق أنه باش يتعرف البرة واللي هو ذات جودة عالية يمشي للمعارض الدولية، وعنا العديد من المعارض الدولية.
0: يعطيك الصحة سيدة نازك العملاق مختلفة بالإعلام بالديوان الوطني للصناعة التقليدية. شكرا لضيفتنا أيضا رحاب العتري عن إدارة تنمية كفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. شكرا للفريق اللي رافقني على امتداد ساعتين، حميد الورغي في تنفيذ مختلف فقرات حصتنا، صيفة ترابلسي في الإخراج الرقمي الديجيتال، وزميلنا محمد الهول في الإخراج التقني. إلى أن ألتقيكم أنا عليا قادري وغدوة إن شاء الله من 11 نص النهار في برنامج المشهد الاقتصادي، لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء.
8: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم
9: محمد الجاموسي.
10: الجاملي الجاملي الكشبيه الغزالة لون دور دور دور الدنيا تمالة
9: عزدين دي.

0: يا سعدية أموري يا وبهدي الدنيا عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الرابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان الجاري، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة وفق بلاغ وزارة التربية سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الإعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة أيام 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويلية المقبل. ويجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة 50,136 تلميذا وتلميذة وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية. تزامنا مع جلسة استماع حول مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فوزي دعاس يصف الأرقام التي استعرضتها وزارة الداخلية في علاقة بهذه الآفة بالمفزعة، ما يتطلب دق ناقوس الخطر. وكان ممثل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات أكد أن 80% من المورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم بين 18 و40 سنة، في

0: العماني يؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. اليوم في واشنطن انطلاق الجلسة الختامية من خامس جولة مباحثات بين لبنان وإسرائيل، وسط توقعات بأن تكون حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال في جنوب لبنان. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: مش عارف تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيه. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ هنجز نطير أنا.
7: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
8: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.
9: أحب رسول الله، أحب رسول الله، تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. أحب رسول الله، تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. وكن راضيا بالله، وكن راضيا بالله، وكن راضيا بالله مولا وسيدا، وأخرج جميع الكائنات من القلب. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله يمشي السحاب، وكلما

أيامًا كلما نودي أجاب ومن بجلاله يمشي السحاب وكلم في الدجى موسى وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألغمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا

من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد وصفاه

ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه

لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أعدل العادلين،

لك الفضل العظيم على عطائي مننت به وأجزلت الثواب. ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان، يا من حفظت محمدا.

يا رب بالهادي وبالقمرين من أبنائه بالآل بالقرآن فرج كروب العالمين فرج

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.
2: الأربعة وستاشر دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم الناس كل، أهلا وسهلا في موعد أخير في هذه الشبكة الإذاعية لبرنامج تعودتوا عليه حبيتوه الحمد لله، وتوصلنا ديما أصداء حول هذا البرنامج طيلة عام وبعض الأيام والأسابيع، ونسعد بكل اتصالاتكم بكل يعني ملاحظاتكم اللي شرفتنا، واللي ديما نحاولوا باش نكونوا هي فكرة البرنامج وفلسفة البرنامج هي مرافقة المستمعين في الطريقة نوعا ما حابينها تكون هكا هزلية، فيها الجانب الترفيهي في نفس الوقت أيضا طرحنا مواضيع مهمة، طرحنا أخبار مهمة، أيضا حكينا في مواضيع تفيدنا وتفيد المستمعين، وبشوية بتبيع طرافة مع أصدقائي وزملائي اللي شرفوني، منهم علي بن سالم، مع بستار عمامو، سيف الدين الكافي، صبرا الهميسي، حسام الهمامي، ذكروا معايا ذمهم طبعا، تحية سامية فتحلي اللي هي أيضا ملك يزيد طبعا، ما هي فقرة يعني نقول احنا حلقة بحلقة. المهم نرحب بصديقي عبد الستار عمام، وأهلا وسهلا، مرحبا بيك يا ولدي، زارتنا البركة في عاشورة، شو يقولوا؟
3: عاشورة مبروكة،
2: عاشورة مبروكة،
3: اي فما اليوم اليوم هما من البارح يبدوا يقولوا عواشر مبروكة، لأن هي عاشورة نهارين وإلا ثلاثة،
2: هو الصوم يعني 9 و10،
3: المفروض الصوم 9 و10،
2: 9 و10،
3: ولكن الاحتفال في القديم كان 9 و10 وحدوشة نزيدوا عليه النهار الاخراني معناها النهار الثالث، هكا كانت
4: الحدوشة
3: حدوشة.
2: سي علي بن سالم
3: مرحبا، سي علي
2: ضيفنا اليوم، شرفنا بالحضور، جينا من قلعة الأندلس،
3: اي كثر خير، بارك الله فيك، تحية لأهلنا في قلعة الأندلس،
2: ما قصرش يعني تحسوا يعني ملتزم، لحظة حاجة يبدا عنده حاجه، يبدا هكا
3: رايز رايز
2: صحيح، البارح خدم ودار كيفاش، قلت له البارح خدم نهار ثلاث، قلت له يطل نهار الخميس، قال نجي، فاجئني بالحق قويل سخانه، ورغم ذلك التزم،
4: مش تعرف التضحيات،
2: جسام
4: اي جسام جي اس ام
2: اصلا،
4: لا بالحق انا ما بعد القفله يلزمني نحضر،
3: ضرب معقول معقول،
2: لا هو اسمع ايش نقول لك، فما مثل يقول لك واحد حصان وجري،
3: اي
2: هو كي دخل هذيك الوحيده،
4: خلي غادي
2: هذيك نوريها للمستمعين،
4: نوريها وبعد
2: نرجعها، دخل شاف الوحيده ذي على الطاوله البر، قالوا شنو هذا يا اخي فرقوا، اسطوره يعطينا وصف للحكيكه الغاليه ذي، وفما حكيك حكيكات خري البر
3: زاد حكيكات خري، هذه فاكهه عاشوره في تونس في العاصمه، معناها في تونس العاصمه، في باع زيات اخرين
2: علي نحب تقرميشه نتاع الحمصه هذه على الهواء،
4: حبيت نخرج
2: على الهواء، هاي على الهواء،
3: جات العادة أنه في عاشورة من الحاجات اللي نوسعوا بهم على العيال فرحوا بهم الصغار، هي الفاكهة المخلطة هذية اللي في صبر مدينة تونس يسميها الحصالة،
2: الحصالة
3: الحصالة، لأنك تصبها كي تقربها تقش عليها،
2: شنو الرمز الحكاية يعني شنو المفادها؟
3: والله قعدت فركس شنو علاش حاجة خاطر مثلا يلزم تكون الفاكهة في قشورها، قشرة تكسر،
2: هذه ذكرتنا شوية
3: بالعطر في الطهور،
2: أيوة هي في الشربية الفرش،
3: هو في الأغزة نستعمل الفاكهة، نستعملها برشا مرات، نستعملوها في الفرشين الفرش،
2: فرش الفرش،
3: نفرش الفرش بعد ما يفرش الفرش يصبوا الفاكهة على الفرش،
2: عندنا كركبوا كطفل صغير
3: كركبوا وليد وليد مش هي تجيب له وليد، تبدأ بوليد باكو بوليد، عندنا زادة الفاكهة نزوها في الملاك ملك نزول فاكية في الطهور نزول فاكية
2: بتبيع الفاكية والدرجات
3: أي حاجة أخرى، لا درجات ذيك دخيلة أجنبية ولا عادة، أما هي دخيلة، أما الفاكية قديمة، عندنا الفاكية كيف كيف في القفة نتاع العروسة كيهزوها جماعة الرجال يهزوها قفة مخيطة يقولوا العلاقة
2: الجهاد تبدا مخيطة في بلايص
3: اي ذاك اللي يعملوا العلاقة ما هزوا العلاقة هذه القفة مخيطة فيها الفاكية وفيها اشياء اخرى بيشات اخرين الفماجات يحطوا الغبارة والحمارة فضة يحطوا المراية فضة
2: الفاكية واهلا نشوفوا الحلوة هذه اسمها هذه التاريخية الكافيوري
3: التاريخية
2: صدقني عندي قدام ريتاش بالحق عالمية وذوب هالحال شنو ذي
3: فما قنفيد فما قنفيد فما لوز وزوز
2: يا محمد يا غول
3: خايف خايف خايف على حكيكة خايف على حكيكة
4: هاي سيدي فيها القنفيد
2: شفتوها ذي
3: ونساوها ونساوها
4: باي باي الله يرحمه
2: يعني العادة هذه انت عم ستار حاجه تميزك كل يوم الصباح بعث لنا يصبح علينا وفي نفس الوقت بعث لنا هالطويله نتاع في بيت في بيتك هذيك
3: في الصاله
2: فيها الجو ذا والصحيفات وكذا فزوجتي قالت ما شاء الله عليه قاعد محافظ على العادات والتقاليد اللي نحكيه الحقيقه اندثرت او قاعده
3: فما والله نقول لك حاجه انا وجعتني قلت البارح مشيت ناخذ في الفاكهه هبطت الحل تونس نشري في الفاكهه فدخلت الحانوت من
2: الفديق الفاكهه يعني
3: لا خذيت من نهج اسبانيا الحاجه اللي حتى مثلا بوفريوه صحيبه خاطر البوفريوه فقشورها ما فماش مش موجوده فما بوفريوه حمراء وبيضه يعني مقشرة قشرتين ولا حمراء اما اللي في قشرتها لا واحنا في العاده في الفيك هذه لازم على اسمها الحصاله خاطر تقربع معناها لازم تكون في قشرتها فالبياع حبيبي معناها نعرف مستانس بيه قعدت ندكك عليه قلت له هكا عاشوره في بك كان الدنيا دنيا راك حاطط قصعه في وسط الحانوت نحاس وفيها فيك مخلطه كما كنا صغار وكل شيء يا اخي مرا في حد فيا قالت لي تعمل في عادة الشيعة ودخلونا في عوايد أخرى وتوريتونا حشيل
2: وعملت
3: بهتتني
2: أول حصة ما عندهاش حقي مش تحكي معك أنت تحكي مع البائع وهي وذيك حريات شخصية وفي نفس الوقت ما عندها حتى معنى أنه شيعة وصلنا ليلة هذه عادة
3: عادتنا
2: أخي أنا يرحمه ما يحكي لي حكاية النار
3: كنا نعمل شهلي لوليبة للعلم أنا في تونس يوم عاشوراء كان جورني شومي يوم عطلة حتى العام 68 68 بطلت لا عوضت وقت الرئيس الحبيب بورقيبة قرر يعوض لا ب 13 اوت هذه المرأة معنى عوضها اما كنا نخلط عليها انا نمطلوا نهار عاشوراء وصباح بكرين طلعوا للجبانة نزور الموتى نتاعنا
2: رغم اللي الجمعة الفارت الامام وصديقك سي عزيز قال عادات يعني بتاع الجبانه والدجاج اللي مع الكسكسي قال لك زاد عادات ماذا بينا ما تكونش يعني طيب كسكسي اما مش بالدجاج يعني
3: هي شنو هو هي يعني قصه على حكايه
2: مساش راهو احنا قال اخر
3: نحكيه
2: مش نوصلوا الفكره انه لو الاحتفاليه ما عندها حتى علاقه ب
3: هو انه احتفال فما حاجتي فما الاحتفال خاطر هو موسم شبه ديني فيه لانه في احاديث وفي صيام
2: قبل كل شيء يا بستار باش تفهم عظمة ديننا وعظمة تواريخنا يعني عيد عرفة عيد الأضحى بعدها
3: 20 يوم من رأس العام بعد 10 أيام عاشوراء
2: منظمة كلهم تمشي بشوي بشوي حتى
3: القروح حتى دخلت المولد دخلت الكذا فهي هي موسم شرعي كما قول هما من ملحقات المواسم الشرعية الموسم الشرعي الاثنين هما رأس العيد والعيد العيد الكبير والعيد الصغير ضمن الملحقات وفي أحاديث وفيها قصص وفي حكايات هذه حاجة فما إلى جانب ذلك فما حاجة اسمها لو فولكلور معناها ما يحيط بذلك من عادات كل أهل بلد وحتى سيدي محمد العزيز ذكرته الإمام تحية محمد العزيز سيدي محمد العزيز يعرف له أنه عند الفقهاء خاصة نحن المالكية عنا أن عرف أهل البلد مقدم ساعات على الحكم الشرعي حتى أهل البلد تعودوا على حاجة ما دام لم تكن معنا فيها نص تحريم إذا كان فيش نص تحريم إذا كان الناس تعودوا على حاجة يفو با لي زوغتي معناها ما كذبش
2: توريت زميلتنا نازك الإعلامية كانت حاضرة معالية القادري وهي من الديوان الوطني الصناعة التقليدية أصيلة توزر فنحكيو
3: أي نسمعوا فيها أي
2: تحكي لنا على عادات الأهل توزر
4: محلاها
3: أي عاداتهم
2: كيفاش يدخلوا
3: يدربكوا
2: ويدربكوا ويهزوا دربك وكذا واللي ما يعطيهمش فلوس يقولوا له يقولوا واحد النوع من الدعاء جاي يتقلق فيعطيهم اعطيها من الفلوس بصيف عليها
3: معناها فما عويد هي فولكلور هو نوع من الفولكلور
4: جميلة برشا العادات هذيك معناها نحافظوا على التماسك نتاع
3: الأسرة والعائلات وهذيك وجهنا هذيك صورتنا هذيك احنا فتوينسة جرت عادتهم انه في عاشوراء عنده برشا عويد اللي ما انزل الله بهم السلطان اهل مدينة تونس نقصد فما بعض مدن اخرى معناها اما اغلب اهل مدينة تونس اول حاجة الساعة يطيب فما ماكلات يطيب مثلا البارح نعاش البارح نعاش معنى علوش واليوم الدجاج وغدوة فطير وما يطير شنو هي الحكاية شنو هي حكايته عملوا لها قصة معنى عملوا الكريسي احنا لكل شيء طاولوا الكريسي ما خرج سيدنا الحسين عليه السلام خرج من مدينة مش العراق خلطش الكربلاء خلطش في هكا وتعب وكذا اخته السيده زينب السيده زينب الكبرى الصغرى عفوا هي اللي لاهي مشاغل الدار وكذا فقالت اذبحوا غدوه معناها عباد تاعبين وكل شيء غدوه فما ممكن الحرب اذبحوا العلاش فذبحوا العلاش وطيبوا كسكسي احنا قلنا الكسكسي وما يعرفوش كسكسي وقت غاديك ما يعرفوش على كل حال طيبوا كل الظان ملاو اودهم من غدوة قامت الحرب قامت صباحا قامت الحرب ظلموا عليهم الجيش وكذا قامت الحرب فهي مش طيب للمحاربين يرتاحوا بالطريق وكذا الدجاج سهل التطيب نتاعو اسهل من المظان فطيبت الدجاج من غدوة قتلوا الكل قعد كان سيدنا علي زين العابدين بن حسين بن علي عليهم السلام صغير مريض مصاحب السخانة كل شيء عمته خذتك الحرب وكذا خذتك جوانح نتاع الدجاج عجنة الخبزة وخذت جوانح الدجاج عملت عليهم برودو مش تسقي به الوليد اللي مريض لكن جيوش بني أمية مش يرحلوهم فزربت الخبز ما خلتوش يخمر طيبته من غير ما غير ما يخمر فجاء هكا كانوا فطيرة ولا كيفاه فهذاك علاش احنا نعمل معناها هو عمرها ما عملت مسكينة سيدة زينب يا أخي ليه يا وقتها بالحرب ليه تذبح الطيب مش ليه ما عملتش هذا الكل أما احنا في المخيال الشعبي عملنا الحكايه هذه هي صحيح كانت حرب صحيح سيده زينب الصغرى قامت بالواجب وحاربت هي بيدها صحيح انا حمات ولد خوها معنى الوحيد اللي من سلاله الحسين بن علي مي لطيبه العمله كما التوانسه ردوا هكاك وقلنا اكثر من هكاك هكا المراه مش تاخذ بقي في الفلكلور مش تاخذ نوع من الراحه ايامات راحه اذا ما ترتاح تعرف المراه بكري كانت لازم عندها شغل تخيط تشبك تطرز تعمل حاجه في حياتها معناها هذوما الايامات نتاع الراحه
2: باوز
3: وهكا تقالت قالت لك اللي تخدم في تسوعه وعاشوره وحدوشه سدها الراعوشه مش ما تسيدهاش الراعوشه ما تقضي ما تعملش الطيب الماكله وكهو
2: الحكايه اولاد فيها راعوشه
3: ما نهيك الفولكلور كيفاش يجي على حافه دينيه ولا حافه تاريخيه
2: اشقائنا الجيران المغاربه الجزائريين الليبيين المصريين في العاشوره عندهم احتفالات
3: اي في المغرب يحتفلوا برشا
4: في مصر زاد
3: في مصر كيف الجزائر حق من عاش في ليبيا يحتفلوا في ليبيا يحتفلوا كما الجنوب التونسي يعني بالفول يعملوا العظام الصغار البيض معناه طيب اسمته البيض وفي مصر زاد كيف عندهم احتفاليات كبرى وشعلوا النار زاد كيفنا كما في تونس خاطر احنا من عوايدنا الصغار ان شعلوا النار يبدا يدوروا صغار واحنا صغار كانت هذيا فلوس الجايزيه الاولاد دقوا على الديار والديار يعطيونا شكاره الحلوى هذيك الحصاله شكيره ويعطيونا فلوس الفلوس باش نشري بهم الجاز ونبداو نلموا حطب وباب قديم وفي عجله وما نعرفش وين نلقاوه نحطوا في البطحه ونشربوا عليه الجاز هذاك ونشعلوا فيه النار وننقزوا فوق النار هذا امر مخطر جدا خايبه برشا ننقزوا فوق النار خاطر النجم واحد حوايجه تلهب معناه وكذا وهي علامه من علامه هكا زعما الفحوله وانه زعما راجل وقدع معناه النجم روحه هذايا واليوم في الصباح يمشوا للمقابر يزوروا معناه الموتى نزوروا الموتى وفما عائلات ما يزوروا كان من عاشوراء لعاشوراء راهو البيت الحسيني أمراء البيت الحسيني تربة راي كانت ما تتحترب البيي ما تتحل كان يوم عاشوراء
2: أنا زوجتي تحكي لي عزيزها زيتوني الشيخ الميل يقول زوجته لزنيخة الله يرحمها هي مامات زوجتي المجبور يقول لها عام كامل قل لي وين باش تمشي
3: الا نهار عاشوراء، خاطر يعرف يوم عاشوراء تمشي هي اللي زارت اهلها، خاطر ما يلزمش يشدها على الموت امها وابوها وكذا، ما تشاورش المراه كانت تخرج نهار عاشوراء من غير ما تشاور. وكانت عندنا عاده البارح يكحلوا عينيهم،
2: اي صحيح
3: يكحلوا عيني، تفكرها
4: والحنه الشعر
3: الحنه. الوغ هنا الاشكال ان من الحاجات اللي بقايا يكون شيء من بقايا من من من الحضور الشيعي في تونس، خاطر ما تنساش اللي اول دوله شيعيه في العالم كانت عندنا احنا. احنا مثلا من يوم عاشوراء حتى الاخر الشهر بتاع عاشوراء اللي هو شهر محرم الحرام ما نخطبوش، ما نصغرطوش، انسان ما يحنيوش حزنا، معنى عندنا الجانب الجانب اللي يقعد، لانه كانوا توا باش تظهر لك غريبه، تعرف اللي كانوا حتى اللي صغار ما يلعبوش الكوره بقيت الشهر مع ال 20 يوم اللي قعدوا، خاطر عليه جيستهم على كلهم يبطلوا، على خاطر خاطر ما قتل سيد الحسين حسب تقول الرواية أنه لعبوا براسه، فهمت؟ فبالتالي ما تلعبش الكرة تلة الشهر ذاك لأنه تذكر بأنه تذكر أنه كاين يعني برشة حاجات اللي بين الحقيقة والخيال.
2: أعطيكم وصف للي صار خارج البلاتو، يعني في الأستوديو الخارجي وين سي محمد الغول، أهلا وسهلا سي حميد الورغي محلية كلفير وتيك يا حميد، وسي سيف الطرابلسي
3: متكي متكي متكي مش متكي
2: متكي دورة مغادي تحية ليه سيف به. سي عبد الستار دخل بك القفيفتين مش قفه برك،
4: ما لا مازلت عندي
3: بايك بايك،
2: فما منهم قفه ديما فيها
4: بايهيبه مش بايهيبه
2: منديله كروات حمراء، هذيك ديما مرابطه
3: ما نستر نستر بها ما موجود في القفه،
2: وكل القفيف هذيك فك المنديله اللي
4: معناها كريت المنديله
2: كريت فهم اللي فما خير جاي
4: فما شيء جاي والخير جاي.
2: جبنا حكيكات حكيكات حتى الضيوف اللي ما شاء الله تبارك الله، هو اللي يقصد يقصد دار كبيره كما يقولوا،
3: اي اللي ذاع دار كبيره
2: دار كبيره. سي عبد الستار حكيكات حكيكات، سي علي يدخل لك قال شنو هذا اول حاجه عملها يولدي راهو يدوخ،
4: انا في بالي تاع البرنامج اللي قبلنا
2: ونوع بيت نرفز
4: تقلق شوي
2: كي قالوا لك راهو
3: بايك موجود، لا بايهيبه موجود، بايهيبه موجود تهني
2: به. احكي لنا محتوى الحكه شوي، هذه
3: محتوى الحكيكات هذوكم هي عاشوراء ماكله ماكله اسمها عاشوراء، وهذه نشتركوا فيها في الاسم مع اخينا في مصر طريقه الاعداد مختلفه. القمح
2: قمح
3: قمح ناخذوا القمح يتنقع بالطبيعة ويتشلل ويتنفخ قبل بليلة، ثم من الغدوة نطيبوه حتى اللي انكعبت القمح تولي دوبل ولا تريبل شو تعب
4: مش مرحي ما
3: يعني الكعب فكما هو، ثم بعد ما ينخليه يبرد شوي نرحي بكري كنا نهرسوه في مهرز اللوح كنا مهرز اللوح كانت فاكروه بعد اما في شقاء طوى يسلم الربو يترحم مليح
2: وميا
3: يترحم مليح والله مش وميا برشا على خاطر قشرة القمح قاصحة فيترحم مليح ثم يتصفى في غربال الشعر ما تخرج الصفون تاعو تخرج النشاء اكل الصون التفش نتاعو يقعد يروح يتنحى واكل الصفو هذاك الكيلة بكيلة، بمعنى انك حتي ترطل قمح تحط عليه رطل سكر، حطيت كيلو قمح تحط عليه كيلو سكر، تحط فيه وعود قرفة وتحط تعصده تقعد تعصد يعني حتى لين يبكبك يقعد تقريب ساعة وربع كانك تعمل في عصيدة تقريب ساعة وربع على النار نار مستحبة، ثم كي تطيب تنحيك عود القرفة وتصبه في تصبه في الصحيفات هذا البازيك لكن ونزينوه بالجلجل الابيض.
2: اي جزء محمد الغول قال لي علاش ابيض يعني
3: الجلجل ابيض هذاك من فوق، لكن توا معناها ما تعرف ديما احنا نزيدوا حاجات هذيك البازيك، لكن نجم نزيدوا في كي نطيبوا نزيدوا في فاكهه مرحيه وفري وزوزة
2: ماهيش سكري برشا
3: هي القمح يشرب السكر فيها راهو كيبدا كيلو قمح على كيلو سكر برشا لكن القمح يشرب
2: ونتصورها تقنع يعني عرفتين
3: هي كي تاكلها ما تحسهاش تظل لك خفيفة
4: تو نجرب
3: لكن من بعداش
2: كي نهار الزرير ابروبو يعني الزرير بالسمن قوي قمام يعني ومالغري سا فيه بنا
4: مش عادي
2: يعني يظل شويه منه يعني
3: مظل قويه
4: قوي اما
3: مقبوله
4: قلت سهل سهل اي هي بكليت معاها مش صحفه
3: ريدكي ريدكي تسال ريدكي فيه
4: اي ماهوش لا كليت مغير فات
3: والله ناري على بنيتي معناها غفلجتها حتى
4: اعطيني ملا ليا صح وليها
2: صح اليوم الطرف اللي هي حصه ختاميه زي ما نحكيو برشا طرف عندي عم امي خميس الله يرحمه
3: عيش
2: ضمار قطعه ضمار عندي خالي صالح دار عزيزي ودار يعني عم امي
3: مقابلين بعض
2: كيما الحكومه الكل يعني في ما تفيقش بروحك انت في دار عمي ولا في دار عزيزي الكل نمشي
3: متنقل
2: من الليل غادي يتعشى غادي امي فاطمه يرحمها
4: عمي
2: حسلو عمي خميس ياكل في الكسكسي واحد وعلى دخلت صالح هو كدم برد عم خميس عرفت تاع بكري يا صليح ايش اعمل باليت كسكسي
3: باليت
2: ايش عامل باليت
3: كيمو اودك
2: واحد عندي اذنه كيف كيف
3: فوالا هو زاد عمل لها هكاك مسكينه
4: تاع باليت يدي مغرفه قدك
2: عبلهم العبلهم
4: اه والله
3: هو كله قاعد لعده معاه
2: اي والفيك
3: لعده
2: والفاكهه تاع اليوم والفاكهه تاع اليوم وين الحكي
4: مرتي اه هي الفيك
2: هات هات حذايا
4: ها خل ها من مقابل الكاميرا خل وش على حاجة
2: شو الغول قال لي احنا هذيك غير
4: تونا في كاتين
3: دبرتها مش عادي كابتين حمص وفلوس مش لوز لا بو ولا زوزة عايبتين حمص
4: الكرم على الاخر
2: لا الكرم وحلق الويد
4: حلق الويد والمرس
2: ايوه يا سابستان
3: فمعنى هذه لقيتها الاكلة هذه بنفس الاسم في مصر
2: عاشورة
3: اسمع عاشورة لكنه
2: سيف كان تشوف لنا بعض الصور كتلقاش يعني هكا
3: هم عاشورة موجودة عاشورة صورة المصرية موجودة لكن المصاروة يطيب القمح ويخليه صحيح ما يرحيوش
2: معنى احنا كيفاش يتقرمش يعني
3: يطيب يطيب يولي طيب وبعد ما يطيبوا يصفيوهم الماء
4: كالروز
3: يصفيوهم الماء ويخلطوا بالحليب والقشطة كما يقولوا هما معنى كريم فريش
2: باهي عم ستار هنا انت نعرفك ديما تبحث في مغزى او معنى الاحتفال سبب انه قمح وجلجلان يعني شنو علاش يعني
3: يبدو ان القمح هو الباز نتاع اي اكله نتاعنا في شمال افريقيا
2: طبعا طبعا.
3: هو الاساس نتاع اي اكله لان منتوج البلاد فمنتوج البلاد يعملوا فيه برشا صفات
2: وكل عام كيفاش بورقيبه سالوه الفرق بين المغرب والمشرق يعني
3: قال قمح
2: لا قال اي جوستومون قال المغرب كيوفى الكسكسي ويبدا الفول يعني في الشرق
3: في الشرق الفول احنا عندنا القمح احنا الباز القمح احنا عندنا اغزى فم اكلات ساعات يقول لك منين الاكله هذه وجايه ما نعرفش منين معناها بالملخص اي اكله الاساس نتاعها قمح والزيت والتمر راهي تونسيه راهي شمال افريقيه
2: شمال افريقيه
3: المقروض نتاعنا تاع شمال افريقيا ونتاع تونس بالتحديد المحكوكه المدموجه الرفيسه كلهم شنو هما جينا القمح نتاع الشمال والزيت نتاع الوسط والدقله نتاع الجنوب
2: الله الله
3: خلطناهم
2: اسمع
3: منتوج بلادنا
2: وزي هالبلاد هذه قدر عزيزه وغاليه راهو كي تشوفها في الجغرافيا هكا كبيره
3: تعرف حتى شيء تقول انت لكن هي برشا
2: من الشمال للجنوب شو ربي قداش خير
4: الحمد لله يعني صغير وحير
2: ما شاء الله ما شاء الله والله والله
3: معناها بالحق ما الوغ القمح لانه هذاك تاصل البلاد ثم الجلجلان ما تعرف عن الجلجلان ديما نشبهه بالكثره ديما الكثره يقول لك حتى فما تتشنشينا هي يقول لك على طبق بالجلجلان والحمام ينقر فيه الجلجلان ما بيوفى والحمام ما بيعف عليه حسب رايكم شنية طلعت التشنشينا على طبق بالجلجلان والحمام ينقر فيه الجلجلان ما بيوفى والحمام ما بيعف عليه
4: هذه ممكن والله ما نعرف
3: الكثرة الكثرة
4: البرشة
3: الجلجلان بن دمية والحمام هو حمام الموت لقط فينا بالواحد بالواحد احنا ما حبينا نوفاو هو يلقط واحنا باقي موجودين وهو باقي ملك الموت باقي يلقط فينا واحنا باقي موجودين فالجلجلان هي ديما علامة الكثرة
2: كثره
3: علامه معنى برشا
4: انتاج
3: برشا فيحطوا جلجلان في المناسبات نستعملوه في حكايه معنى
4: للتكاثر
3: للبركه لانه تنزل فيها البركه الحكايه هذيك البركه تنزل في الجلجلان فيبدو ان الخليط هذا بتاع الاكلتين معنى المادتين هذوما
2: هذا اسمه السيزام
3: سيزام اوفغ توا سيزام تعرف اوفغ توا سيزام افتح يا
2: مو سيزام
4: سمسم سيزام شنو
2: هي صحيت في الشرق سمسم ايوه
4: سمسم
2: بالعربي
3: سمسم خاطر المنتو الوحده هذيك بالحق تعرف كيفاش الجلجلان يخرج من الكوكي نتاعو
2: لا
3: بالتصفيق
4: التصفيق
3: صفقه هو يسمع الحس
4: يطيح ما يبكي تشجعوا
3: يعني فريق عايز يقولوا افتح يا سمسم حتى في غمغارة علي بابا
2: ايه
3: مقال افتح افتح يا سمسم وصفق حلت
2: وين يقولها باسلوب تمثيلي افتح
4: افتح يا سمسم
2: عندنا جلجلان في الـ في في نزرعوه يعني فين نزرعوه. تقريبا في
3: في في في مناطق الوسط
2: وطن القبلي
3: وسط وطن القبلي موجود
2: موجود
3: موجود يزرعوه يزرعوه
4: موجود حتى في الشمال الغربي
2: موجود به محليه الحديث بالحق وحبينا نوصلوا الفكره انه كما قلنا كل بلاد ورطانها كما يقولوا ولكن عاشورة بالمعنى الاحتفالي اللي الاخت اللي لقيتها في الحانوت واللي نوعا ما اخذت موقف في كل الحالات هم مسلمين زاد يعني واحنا مسلمين
3: وخينا هما يراو احتفاء هاك البكائيات
2: هذاك الكل
3: حاجه تخصهم هما احنا من ننكروها الحاجه
2: هي بطبيعه مكروه
3: ينكروها لكن هذيك هو حاجه تخصهم هما راهو هكاك هذيك عاداتهم وتقاليدهم اللي انا ما ندخلش فيها لكن معنى انه مش على خاطر نفسخ انا راي مشكلتي ان ما نفسخش حاجه على خاطر الغير يعملها بطريقه معينه
2: عبستار شيء شيء بشيء يذكر وهنا انه عن 100 ساعات واحد يعمل قراءات ساعات وبالحق لو اللي قاعد يصير في هالعوام الأخيرة كشف برشا مسطور يعني وبرشا أقنعة سقطت يعني إيلون ماسك منذ يومين في منصته إكس نزل صورة الاحتفالية نوعا ما فيها تهكم يعني أنه الناس هذوما اللي يحاربوا فينا ونحاربوا فيهم كذا يغز كيفاش يتصرفوا افهم الرسائل اللي يحبوا يوصلوها الشيء باش يذكر سي علي وهنا بالحق الحكاية غريبة وعجيبة منذ أيام لو جون محلاه جوار يعمل كيف يمين يمال
4: يمين
2: يمال اللي هو مغربي اصوله امه من بلد افريقي وابوه مغربي وابوه شو الصدف يعني ابوه غادر المغرب حارق يعني شاف في هجره غير شرعيه وكي وصل لاسبانيا تزوج بالذي الافريقية معش انغولا ولا هكا بلد افريقي وجابوا يمين وعنده اخوه كعبور ما بين اخوه ريتوك صغير ودي عالمي وديما مع اخوه ويحوس معاه محليه محليه يمين خذا موقف في ايام الحرب على غزة وهز درابو فلسطين منذ في الاحتفاليه نتاع منذ اشهر اشهر مش اشهر كانوا على ما قامت القيامه وعلاش مدخله كذا هو مسلم وابوه مسلم والقضيه قضيته يعني قضيه المسلمين الكل فالنهارين شفتها ولا صوره كيسجل هدف سجد
4: سجد
2: يا اخوي
3: قامت عليه القيامه
2: وكيفاش
3: معناها ما عجبهمش انه
2: هاو يقول لي امه من غينيا استوايا يقول هاو نشوفهم يعملوا التثليث هما كيسجلوا هما يعملوا التثليث
4: التثليث شبيه
3: هو حر كل واحد معناها هو هذيك طريقته
2: هو للتعبير للشكر للشكر لله انه سجل
3: فرح وعبرت على طريقته انا
2: حبيت نقول لك صحيت قولوا احنا اصطياد في الماء العكر
3: يتبول يفركس لك ولا يفركس
4: يتبول كلا ويجي لك هكا فيها حاجه
2: هو جوار غير عادي هو محلاه وبالحق ذاك مستقبل القدام حاجه كبيره برشا
4: مستقبل
2: رجل يعني الكوره
3: يلعب بها لعب
2: تحبه كي يمس الكوره
4: يحكم فيها
2: كي يمس الكوره بالحق يعملها حكايه
4: تبعوا الكره
2: جوستومون يعني تطرح الموضوع هذا نتاع انه كما قلت يعني الغرب ويدعي الديمقراطيه وحريه التعبير وحريه الديانه وحريه المعتقد وغيره
4: كلها فيها باش يضغطوا علينا
2: وحريه المعتقد
4: يضغطوا علينا وكهو
2: رجل يعبر بطريقته في قلت لك لو قامت قيامه وكتبت الصحافه الاسبانيه والصحافه وعلاش هذا ما قعدش يلعب في فريقه بما انه ينتمي للمغرب ومغرب يا معلم الفريق الاسباني مدين ليه بالانتصارات
4: والفريق الفرنساوي في برشا
3: عربيه
4: ايوه كلهم كلهم
3: اي معناها هذي
2: مع الفريق الوطني الفرنسي تقصد اي
3: انا هذي اللي انتقلوا
2: ديمبلي
3: الحكايه هذي وش اسمه هذاك زيدان
4: زيدان
2: وبرشا طبعا
3: الله يذكره بالخير وكل معناها هذوما معناها هذي عادات معناها كل واحد كيفاش علاش
4: صار تقبلني معناها باش نلعب معاك وما تقبلش
3: تقبلش معتقدات ولا عادات
2: لا ماجوريتي بتاعهم يعملوا التثليث يعني يعملوها وعادي جدا ما حد يقول له علاش عملت
3: وليه وفي حدود الحق في حدود معناها في حدود اللياقه معناها كي تدخل تعمل حاجه اللي ممكن تضر بها العين
2: هو كلم حد سجد في ارضيه الملعب جد وقام
3: ما فسد حتى شيء ودايرا هكا يا ساعات نراهم انا من فرش الكره ما ساعات ماركيبونتو يمشي على ركيب هكا يزحف في حالك
2: هي هذيك طريقه التعبير تفكر روجي ميلا محلاها
3: ولا
2: سجل ولا يرقص
3: فرقه عندهم رقصه خاصه ايش بها هذه والرقصه هذيك
4: رونالدو
3: كي رقصه نتاع نتاع فولكلور ديني زاد هو عنده نتاع فدود حاجات هذاك ما يسالش هكا كيف كيف كله
4: رونالدو زاد ينقز ويع... و...
3: كل واحد كيفاش
4: كل حد عنده
2: تو مش لازم تولي مدرب تاع كره
3: مدرب تاع شو كره
2: قدم
3: خلينا
4: مادام تحكي في القدم
3: انا قبيله
4: تحكي على القدم وتحكي على
3: القدم دخل القدم
4: القدم والقدم
3: شكون قالوها ما الشخصيه اذا جا لي عروسه قدم قدم ما قدم حاجه وقدم حاجه اخرى تحيه الاهل اهلنا في صفاقس
2: هو اليوم ما عندناش برشا غنيه ما مثالش الحكايات حلوين
4: باش
2: روش ما
4: رايني البارح
2: ليلة الله يقدر الخير
4: يا معز البارح ليلة وهيبة تبكي و...
3: عليه اللطف على بنتي شعملت على طرف الزريرة
4: قد وصتها فتروشة
2: مريضة
4: يعني البارح نهار كامل وهي ليله كامله في التويتر تتبع فيها
2: اي محلاها سي مؤشر انها عندها احساس بال... بالرفق بالحيوان
4: اعطيها الصحه
2: وكل 20 دينار وين
4: والله مشيت معاها مشيت معاها فتروش
2: هزه دواها يعني
4: هزيتها للطبيب
2: اي بطبيعه
4: طبيب يعني فايتري والله لا مشيت له طبيبا والله لا دخلت له وعمري ما دخلت له
2: هي بدات تحسن شويه بقات توصل
3: تمشي لطبيب بيطري
4: لا مش بيطري حتى طبيب عادي ما مشيتش
3: انا حسيت وخاطر قلت له لا والله ما مشيت له هي
4: ليه نحكي لك الطبيب معناه
3: هي مشيت له وانت مشيتش
4: للطبيب انا ما مشيتش
3: هي
4: ال 20
2: هي خاطر انت زاد باش ترضي بنتك اللي هي متعلقه بالقطوسه
4: وانا بدي نحبها فتروشه زاد ولا
2: بحبها محليها راهي عالميه شنو لونها؟
4: مزيانه كري عاتيه في
2: محليها لاباس لاباس ان شاء الله تلقاها دار شوكليت ولا حاجه
4: ان شاء الله بالله وامها زاد كيف كيف كل يوم معاها فهمتني وهي قالت لي نهزوها هي قلت لها برا هزها
3: هذاك دليل على الحن
2: اي
4: طلبت الطبيب يا اخي طلع قريب ما يقرب لي فهمتني حق يرحم والدي حتى الكونسلتاسيون ما خداش
2: اه شو تكلم
3: من 20 دينار رجعت لك
4: ما وين رجعت مشيت
2: دويات
4: دويات
2: شو متقلق
4: وين رجعت فضلت
2: لك شرح لك علاش احكيه ولا احكيه
3: مش يقول على 20 دينار
4: لا والله بالحق غضتني يا فتروش
3: شاء الله بيه شاء الله
2: بيه فما كوكيزا قبل
4: فما باش باش يعملوا قالك بلايك الجد باش ما عادش يجروا في الطريق
3: اي
4: اشنية في عود اي بلاك ما تعطيش على ما عادش تجري برشا
3: آه.
4: هاي البلاك الصحيح لا تسرع يا ابي هذه كيفاش تقضي على الحوادث لا تسرع يا ابي امي متحلفة فيك
3: لا غير
2: هذه زاد سمعتها قال احمد بدير في لقاء هيك حلوه ضامره هي قديمه اكيد حلوه فيها شويه من علي السيد اسمه سالم
4: سالم
2: عمل العركه مع العائله الكل يولدي اخوه وابوه وامه وعمته ما خلى حد
3: خلى حد ما سلم منه حد
2: هز فليشته
3: خرج غصبه
2: وهز كرهبه وقصد ربي
3: بي.
2: يمشي يمشي يمشي يلقى بلاكه كبيره مكتوبه عد الى بيتك سالم
3: رجع قالوا له رجع يسمع الكلام يسمع الكلام
4: يبالو هسال مرجع داري
3: لحن عبيه نحن حديث نقيس
2: مال علول مال علول بين اسمع اغنيه صديقي العزيز محمد الغول ونواصل هذا اللقاء

0: 54 دقيقة. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين يوماتي
1: أروح له
0: وعشان أقول كل الرضا
1: يوماتي أروح له مرتين. ما قال واحد من عشكون من الممثلين المصاروة في مسرحية قال صايع ده ما عنده ما يصنع كامل.
0: هو أنت زرت القاهرة ما عنديش فكرة بالضبط المسافة بين السيدة الحسين
1: سيدة وسيدة سيدة, سيدة, سيدة زينب وسيدة الحسين بعاد على بعضهم معنى مكان بعيد.
0: يعني هو حاب يقول في الأغنية أنه يقطع مسافات
1: يقص القاهرة كلها تقريبا
0: ريان كيو باش يقابلها يبالي يروح مرتين
1: أي مرتين أي.
0: يعني فاضي شغل كما قال وعشان أنول كل الرضا
1: الومات يروح له مرتين.
0: هو علي قاعد يعمل لنا في بحث على جوجل على المسافة بين سيدة زينب وسيدنا الحسين.
1: العلم للناس فما يقول عند المصار السيدة يقصد زوز سيدة سيدة سيدة زينب
0: أيوة.
1: سيدة نفيسة
0: سيدة نفيسة
1: سيدة سيدة نفيسة اللي هي مقامها أبعد ما عندها مقام عظيم.
0: فما اللي قريبة للخان الخليلي شكون
1: هذيك سيدنا الحسين
0: سيدنا الحسين هذيك
1: مقام سيدنا الحسين وفما مقام سيدة يقولوا سيدة زينب الأغلب ولكن مقام سيدة نفيسة شيلاء البيت شيلاء نفيسة العلم داير يقول
2: تبلغ عظيم. المسافة بين مسجد الإمام الحسين ومسجد سيدة نفيسة في القاهرة حوالي 3 كيلومترات تستغرق الرحلة لقطع هذه المسافة بالسيارة حوالي 9 دقائق مرورا من منطقة متحف الفن
1: لا لك سيدة نفيسة
2: سيدة
1: زينب
0: هو سيدة يومات ما الأبعد
1: أبعد في بين سيدة زينب أبعد معناها
0: برا رجعنا سالي
1: أما معناها هما العلمين معناها مزاراتهم حاجة
0: طبعاً حلوه والبنايات رائعة
1: مضخمة برشا وهما عطيهم قيمة كبيرة
0: دخلت الأزهر
1: دخلت الأزهر الشريف
0: إيه؟ الأزهر الشريف أكبر من من عقبة أكبر من الزيتونة لا
1: لا لا يظل جمع القروان جمع الأكبر أكبر جمع القيروان أكبر لكن هما ممكن الملحقات نتاع الجامع هما اللي خطر عنهم أروقة فما أروقة سيد فما أروقة نتاع المذاهب الأربعة رواق السيد رواق الأحناف رواق الحنبلية رواق الشافعية ورواق السادة الملكية ما نعرفش علاش الملكية بس يقولوا السادة الملكية الاخرين رواق كذا كذا الا السادة الملكية ان الحاجة كيما ما فيش كيف معني عملتني في فاجأتني في زيارة الازهر هو احنا جمع زيتونة كي تدخل وتحس رهبة معينة تحس هكا ممكن انا ما نعرفش خاطر تربيت فيه وكذا ما تحس رهبة معينة تحس خشوع
0: سكينة
1: سكينة ماذا بيك تتكع تعطي ظهرك العرس وتقعد تتعبد اكثر ما يمكن ما تتسبح تذكر
0: تقرأ
1: تصلي كذا كان وقت النوافل تصلي نافلة والحاجة كي انت استغربت في الازهر كي دخلت كيفاش انهم يرقدوا راقدين في بتصلي يتكى يتعب يتكى يرقد وهي حاجة عادية عند السادة الاحناف ممكن احنا خاطر ملكيه نغزو بطريقه اخرى اما السادة الاحناف يبدو انها انا استغربت معناها قلت معنى سالت معناها قالوا لي ليه
2: مسافة حكيت 5 كيلومتر
1: ولا ابعد
2: 5 كيلومتر
0: يعني يوميا نعمل 5 علي و5 رتور 20 كيلومتر
2: 16 دقيقه معناها بالسياره
1: 16
0: دقيقة بارك الله فيك على المجهود
2: شكرا لكم
0: يعني. على الأقل لك خدمت يعني
2: لا ما سجلت حضورك
0: يعني. أخبار الخمسة ونرجع ونواصل لقاء في هذا الموعد الأخير من عشوية
3: الوطنية أمل
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: الخامسة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدعوة من نظيرته الفرنسية وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك اليوم في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للتحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة أتاش. وعقد وزير الصحة لقاءات مع نظيرته الفرنسية والمديرة العامة للمنظمة الدولية للصحة الحيوانية وعدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية خصصت لتعزيز التعاون في الصحة والجاهزية والصحة الواحدة والصحة الرقمية، ولا سيما استعدادات تونس لتنظيم القمة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد في سبتمبر القادم. مخطط تنمية الخماسية القادم يضع في مقدمة أولوياته تحقيق معدلات نمو مرتفعة وفق تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف زيادة نسبة الاستثمار لتتجاوز 15.5% في مراحلها الأولى وصولا إلى عتبة 20% بحلول أواخر فترة المخطط التنموي 2026-2030، مضيفا أن منتدى الاستثمار الحالي لم يخصص لطرح أو استعراض المشاريع الوطنية المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، بل يركز على مسارات استراتيجية أخرى. إسناد 13 جائزة لفائدة شركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه تونس اليوم وغدا وكالة النهوض بالاستثمار.

0: الدولية تسابق الزمن للوصول إلى المناطق المنكوبة. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
3: اش تحبني نعمل يا اخويا؟ النجزة نطير انا.
4: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
5: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: هذا النغم بإمضاء نبيل شعيل الفنان الكويتي أنا منساك، من الأغاني القديمة. ونبيل شعيل في فترة عمل سكسية حلوة برشا. تحية لعبستر
1: عمامه وخواله
0: وعلولو، أهلا وسهلا.
1: شكرا، تحية لكابتن المستمعين والحاضرين.
0: محمد الغول، حميد الورغي، طاهر سوسية، سيف ترابلسي، كامل الفريق يحييكم في هذا الموعد.
1: ومحمد جدا
0: طبعا، محمد تحية لي محمد.
1: أي محمد.
0: باش نحكي في موضوع شوية مؤلم، برشا مؤلم شوية، لكن للأسف كل يوم الحكاية تتكرر وكل يوم نسمع أخبار خايبة برشا. والله البارح عندي صديق يقولوا لي، أنا مش عم معهم، قاعد في القهوة جاه تليفون، قالوا لي أختك مات في حادث موتور، موتوراتك الكبار في طريق المرسى، هو وصاحبه ربي يرحمهم. علاش انا طرحت الموضوع ذا؟ لانه الموتورات كوسائل للنقل الكل، هو تنجم تكون في كهربتك لطف ولا في اي وسيله نقل اخرى ويصير المحظور، لكن الموتورات بصفه خاصه كوارث،
2: معرضه اكثر
0: كوارث. مع احتراماتي للناس اللي يحترموا القانون واللي يطبقوا القانون، ياك شفت تستعمل كيس مع ولدك ولا عليه حتى في ثنيه كتاب دجاج، يعني مخالفين للقانون تماما، يعني قله من يحز يلبس الخوذه، قله من ما يمشيش في الانتردي، قله اللي ما يدوبلش،
2: قله اللي يعني يحترم اشارات المرور، يبدا ضوء احمر هو يخرج،
0: شو هي
2: معناها؟ الحق الله يهديهم، الله يهديهم الحق الله يهديهم، وخاصة أنها والوسيلة سهلة الانزلاق.
0: 20 عام عمره، يعني مازالك اجتاز البكالوريا ما توفقش، ما نجحش، شوي تميمته شوي تبوه. نحكي لو في المطلق على الناس اللي يوميا تصير لهم حوادث. زاد ولد الفنان نوفل بن عيسى توفى زاد في حادث مرور الله يرحمه، يعني حوادث مرور قاعدة تحصد في أرواح برشا
2: للأسف. للأسف حوادث المرور هي تقصد، وثانيا معنى كحوادث معنى حوادث طرقات، لكن يبدو أن حوادث نتاع الموتورات معنى
0: درجة نارية،
2: درجة نارية أخطر، أخطر من علاش؟ على خطر أسهل معنى
0: وفما نوعية موتورات
1: عاليين برشا.
0: لا، فما نوعية موتورات سكيباري حتى ماديا مش غاليين برشا وخفاف وسريعين، يعني سي نبيل يأكد حديثي. أي نبيل بشوية تدخل
1: ونرفو
0: الموتورات بتاعهم،
1: نرفو برشا الموتورات.
0: أي شنو نرفوزي يعني؟
1: أي نرفوزي بالحق، فما يعني موتور نرفوزي
2: يسرع شوية برك تاكسيليري
1: يتنطر وحده مع الديماراج نتاعو.
0: نبيل بلبلة والتحق بينا بطبيعة مع ولده، ولده قل له رانا في المباشر. نبيل مرحبا بك يا
1: مرحبا
0: نبيل.
1: يا نبيل،
0: ولده قل له احنا في الديريكت يعني ما يعملش الحس. هاي تفضل. هاي ادم اياد، اقعد على الكرسي ذاك اياد، وتقعد عاقل ما تكلمش اياد حتى نقول لك. بلبل الميكرو حول
1: التليفون.
0: قلنا الأربعة، جيت للخمسة وربع نورمال.
3: لا أنا غالب
0: ديما تعدى في طويل وراقد
3: والله مشاغل، والله مشاغل معز، مشاغل الحياة برشا.
0: شنو مشاغل؟ عندك حوانت؟
3: نعم، لا عندي تراب، قاعد نشكي على التراب اللي في المحبس هذاك.
1: عنده تراب زيد.
0: هز شوية الميكروز بشوية من البرادك، هاي زيد أقوى شوية، أقوى أقوى أقوى أقوى.
3: سيبو عليك أطفال شوية.
0: سي عبستار عمامه سعلي بن سالم، احلى تحيه الاحلى بلبل،
3: احلى معز غربي.
0: اغنيه النجاح معش حاضره ولا تنشوفوا عن اغنيه نبيل بتاع النجاح؟ انت تو عندك برشا اغاني،
3: برشا
0: عندك عن النجاح. وبالنسبه للزواج،
3: الزواج قاعد نسجلوا فيها تو في قاعه 6 في المحور.
0: شو طلاق زاده؟
3: كل شيء عملنا عليه، كل شيء غدا ممكن، تو كل شيء ممكن،
0: يعني ديما تعطي البلان ا وبلان بي، يعني ديما الاختيار.
3: انا حاضر كل شيء.
0: وسنه شنو عندك المهرجانات؟
3: سنه والله برشا عروض على قسم القلب هذاك.
1: اي شرايين،
0: اي والنفق عندك؟
3: لا ان شاء الله، ان شاء الله فما السنه، ان شاء الله
0: اي النفق
3: فما النفق، مازلنا ما تلامناش على البغلي.
1: عندكش
0: عارف شكون عندك مهرجان فاصمه؟ قول لي
3: اسمع قبل ما فيكم تحكي في موضوع به برشا
0: لا مارجين فاسمه
3: لا هذاك ساي ما لقاوش بندار وطوم قصه اسمعني
4: هي دفعك
3: المهم هذيك مره انا عند مده انا نزلنا بو المدام الكلينيك
0: ربي يشفيه ان شاء الله
3: انا كري هابط ولي تونسي عرضني
0: تحيه لي
3: ربي يشفيه هو ديجا لاباس عليه الحمد لله بعد ساعه بدا الوليد عاد وانا نشوف هكا وقت وليد الشتاء بارد ومتنكر لابس كابيش قال لي بابا اش تعمل انا قدام كان اش تعمل بلوني قلت الفرق يبرد في الفوق انا قاعد
0: اشنو نبيل قطعة ضمان نبيل كي يقعد مع أسامة فرحات مع غازي العيادي قولوا معايا شكري بوزيان
3: كلهم
0: يرحمها يرحمها منيرة
3: منيرة
0: وليالي
3: فايزة حتى فايزة يرحمها كي مشيتوا بسمتوا بعضنا زيدا تحكي في ثنية اسمه الله يرحمه
0: ليليا دماني
3: اللي كلمنا ذاك وقت كلمنا مرة وإحنا هني قلنا كلمت على خاطر بلبل متاعنا اللي غني ترابيات هو أنا أقول ملك في تونس
0: قول معايا برشا منير مهدي
3: لا رحمة الله منير منير بكلف أنا غني منير خوي أحسن الدهماني
0: الله يرحمه
3: إذا استعام وطلبني قال كان تبغى خذ سمعت بلبل في الراديو وقتها أنا معانا وقتها هذا الله يرحمه معناه كانوا كل أنا كنت نحبهم برشا واللي توقع بيرحمه
0: الأولاد إياد
3: إياد وأدوم إياد وحدانا اليوم معانا
0: عسلامة إياد
3: سلم على أمك معاذ
0: لاباس بابا
5: لاباس
1: شكون اياد عسلامه اياد الله يسلم
0: فينا فينا قسم
1: الله يسلم راسك
0: رابع لاباس القرايه
3: خمسه الحمد لله
0: واخوه لاباس القرايه لاباس
3: الحمد لله
0: فما غرام بالموسيقى الاولاد
3: والله اياد سبور
0: كوره
3: وادم شويه تخلى عمل البيانو بعد غلق وتخليك على راحتك
0: طبع في
2: كيف هو خير
3: على راحتك
0: طبع في كاس العالم قبل ما تحكي على كاس العالم قلت لي حكايه الموتورات
3: الموتورات لا حبيت جبت مره انا بالكرب معايا حتى ايه توا علاش بني نضحك انا طول قدامي يهز في موتور يكبر توا ولدي كراهب معناها
0: على عشرة بحق هي موريتها فك اللاك زيرو هذيك
3: صدقني روح يعمل معناها في برج ومره قاعدين ثم مره قاعدين في صالون دوتين تاع عائلات في بلاصه معينه صدقني كرهبك اللي بيه زعما بيه من عام ثلاثه هو في باله بيه جديده معناها خويا جاي من عنده راهي ما هو صغير العمر وفرانات وداير منه شويه بقى تقلب شاف القهوه اقسم بالله العباد معناها منه هربت
2: كرهبه تفجعوا
3: هربت شويه ديش هربت بيدي جا كرهبه معناها عميل يعني في عميل لذيذ على الموتور اللي جا قدامي كبر يا اخي انا بعد وقفت قلت في بيك قدامي قلت حتى كان ضربتك تبعش منه ما ياخذوش ما عنديش اسيرونس انا تبعش منه ما ياخذوش قلت مش كرهبه بلاش اسيرونس معناها جا قدامي تكبر ما
0: تبعش شنو حكيتكم على اسيرونس عبد الستار عادة اللي عنده كهرباء يعمل تأمين
1: يأمن
0: آخر حاجة يفكر فيها نبيل هي التأمين
3: لا مش كي يجي ماشي التأمين يغلبني
2: قلبك يوجعك قلبك يوجعك أي
3: أما لا طبعا الحمد لله
0: كيفاش كل عام الكهرباء شالوها كلها شالوها
3: الكهرباء هذه ديما أنا مش ديما يهزوها الكهرباء
0: بلبل
2: كهرباء برك ما يهزوش اللي فيها
1: لا لا وتراسيلهم يرجعوها مش
0: خلاص عنده كانت عنده كهرباء قديمه كيفاش حكايه طريق
3: لا مره وقت مطروط هذيك وقت مادي يمين وقت مشي وكان عندي وقت كهرباء كنت في مي كحله ورقه لا عاد كي سالوه قال
0: لي اصلا في مي ورقه لا اكد لي على ورقه لا
3: ما هو انا اخي تونسي ولد الشعب ولازم نقطع شويه بتونس انا زاد نضحك كل شيء فلوس
0: يا جبت
3: حازيلو مادي يمين وقت الرئيس لوفي قال لي بلبل السل سيتخلى وتقل مرة وريت توا قزرية كحلة تعديت على شو
2: ما هو
1: قزرية كحلة
0: والله يجري عادي جدا
1: يجري على الخبز
0: كنت قاعد تفرج كأس العالم
3: تفرج كأس العالم والله وربي سامحهم
1: كأس العالم وكو
3: كأس العالم أنا مشينا وما اسم تونس
0: هو تحكي برشا على الموضوع هذا على البطولة ككل لكن الفريق الوطني هي بالحق
3: إيه غير بعدش فرحة بعد
0: اللي صار اللي صار غريب
3: وتعبنا
0: وخلى الناس دهر التونسي التونسي قديش عنده قلبه باهي ايش معناه ريت التوانسة اللي يتفرجوا في المطر نص الليل يتفرجوا في المطر ليه علاش يتفرجوا باش يقولوا ايش يحبوا يشوفوا ردة فعل اللي هي اسف يعني قدام هولندا ماناش باش نحبطوا
3: هي هي بيناتنا موازي احنا بالاول بول جات صعيبه تاع تونس من الاول اما تكمل علينا انت احنا كان قعدنا بالمنتخب اللي لعبنا اخر مره معناها كاس
1: اللي ترشح
3: كاس فريق ولعبنا معناها كاس العرب ولعبنا كذا
0: بيناتنا كان قاعد سيدي ترابيزي زاد
3: سيدي ترابيزي ولا القادري في الاخر توانسه ويفهم اقرب لينا العقليه للجوار معناها شنو يقول من برا معناها من برا جاي من برا وبرا قاعد يكوش
1: جمعيته من برا
3: زاد مش كوش جمعيته
0: صحيح بناك يعني مش بناك جبنا حتى ما يكوش
3: حتى جبتهم استهلكتهم انت حتى كان عبد كان ماشي في ثنيابيه جي فيه ظلمته معناها قرا هذا كله احنا طلعنا في بول صعيبه على غالب ما يسمتون زيد أخوي لا يدي لا روح لا كورة
0: آه كما قلت أولي
3: صار كافير آه أول مرة آه شو عملت معناها كنا نلعب معها قبل آه مرة هاي معناها هاي تبيرها مش المغرب معناها صدقني شيء شيء
0: كنت قاعد تتفرج شنو رقم الفارق التوقيت يعني تسهر تتفرج
3: ولا قبل تروح بين تبع يعني تربيت المغرب دولة عربية ننسج
0: طبعا طبعا وين اشقانا المصريين
3: الجزائر نفرحون من كل مصر بلا ما نتهم بالدول اللي
1: العراق زاد ايران
3: باش بتمش تونس برشا ولا عاملونا زعما احنا ولينا احنا حكايه اللي كان تونس
0: هي الحق هاي بعض
3: يعني تونس لو في كل شيء
0: يعني انت التوانسه مثلا عندنا هذه والحمد لله يعني ريت اشقاء من المغرب العربي من الشرق من البلد العربي أيه يعني بلد مسلم ولا غيره تلقانا مادام احنا نتبع
1: نحسوا عليهم
0: نحسوا يعني ما نحبوه يربح مثلا يلعب مع فريق
2: احنا وما بعدش هما
0: هما للاسف فما بعض البلدان نوعا ما عملوها تندر انه تونس خذت 9 أهداف في 2 مقابلات وكذا يعني نوعا ما اللي كما قال كي نحكيو تاريخ
3: تونس الاولى كل شيء تونس الاولى تونس منها اول فريق ايطالي افريقيا تونس
0: 78
1: اول فريق معناها عربي يربح
0: خسرت المغرب عام 70 مصر عام 38 ولا 34 شارك في كاس العالم المغرب عام 70 لكن ما عملتش فوز تونس اول فوز 78 الماتش الشهير مع المكسيك
1: والظلمة تونس
0: 3 أهداف
3: هاي بلانتي
0: واحد علي الكعبي وقتها
3: الكعبي تميم
1: وذويب
0: لا ذويب
1: وذويب وغميض
0: غميض وقدام الفريق الألماني تعادل بتعمل الانتصار كنا نجبوا ننتصروا الكرة اللي على العارضة اللي شاطها يعني مع بولونيا غلطة وقتها تتسجل هدف
1: مش مسألة غلطة وقتها كانوا يلعبوا تونس تلعب اليوم والماتش الاخر وتخدمة الخدمه ما بين بولونيا والمانيا عملوا التعادل
0: في كل الحالات يعني خلينا انطباع جيد وداير المشاركه بتاع تونس عام 78 هي اللي فتحت الباب للبلدان الافريقيه باش يكبر العدد بتاع المشاركات البلدان الافريقيه على كل احنا حابين نحكيوا على كره القدم ككره قدم كفرجه اثناء فما حاجه انا لاحظتها وما عادش لاحظتوها ولا بالنسبه للتحكيم التحكيم ساي خليه الكرة تلعب هذه حاجة الباهية
3: عايز حاجة
0: يعني معاش عب صار تفهمنا ولا يعني
2: لا أنا كابت سنين ولا
0: تكلم شنوة الكرة تلعب يعني الأكسيوم ما تقصهاش يعني مدام اللعبة ماشية ساعات فما عنف زادة في ما صارتش فيه تصفير يعني لو كنا البلانتية
3: ما ضم اختار ضم اختار صاروا
0: برشا صاروا والفار ما يروش باش الفار زادة
1: الفار الفار ما هوش قاعد يتدخل وقت اللي يلزم يتدخل فما برشا اخطاء للبار
0: ريت الماتش على
3: البيرة مثلا كرة البرة تحسب بونتو اللي كرة البرة خرجت كرة معناها مش يقول لهم على الحرف قاعد ماشي على الحرف
0: صحيح البرة به نبيل نرجع لعالم الموسيقى والفن انت هي. طبعا من الفنانين تو بضحكوا لعب يعني مسيرة متاع سنوات
3: بارك الله قريب تو 30 ولا قداش
0: والله
3: اي بارك الله
0: ولكن الحاجة اللي ديما نتسألوا عليها كأنه لليوم ما سمعناش أغنية اللي مش أغنية الحظ أغنية اللي حفظوها الناس واللي حبوها الناس شنو فين المشكل؟
3: المشكل هو مشكل فين قبل ما كنتش معناه كنت ديما نخدم مانيش مخي باش نخدم معناه سجل أغنية باش نعرض روحي أكثر معناه إنتاج أكثر
0: رغم اللي ظهرت في وسائل الإعلام
3: ظهرت بعد جيتني الفكرة معناه قدمت أغاني
0: كيفاش وقت اللي ظهرت في التلفزة الوطنية
3: معناه أنا والعام
0: ليش قالت لك المذيعة؟
3: نذكرها هلا رتبي
0: انت وحسان
3: نجيب
0: ليش قالتك وقتها في الوقت
3: هلا اول حصه وقتها بتاعت ما هلا نذكرها وقتها في معرض ذكرى وقتها ارضي وفي وعود هلا والحصه بعد عملت وقتها اول حصه والوقت هي انا ديجا اخر وقت باش تعدى انا عدت الاغنيه قالت لي نبيل في كلمتي قدم روحك قلت لها نبيل بلبل مدافع ايمن قالت شنو قلت لها في كلمتي قلت لها ضايع معناها في كلمتين هي بلا شيخ تاع الفاز هلا قلت في كلمتي قلت لها ضايع مدافع في كلمتين انا معناها نسى عندي 40 انا في جدو
0: نبيل مولد لفايات يعني عمره كامل في لفايات واصحابه الكل اللي في لفايات القهوجيه واللي يصير جو صبابط الكل عاد نجيب يرحمه يدخل للقهوه يسربي له القهوه يقول له يا سينا
3: جيب
0: نسيشك نبيل بولما يجيب سير الصباط يا سينا خلو شيء لحكي
2: كله هيدا شيء
3: لحكي مكتب معروف هيدا ما قولت دربني عشو عديه
0: تعديت مع نجيب
3: ايه لا رحمه
0: لا يا رحمه حاتم
3: حاتم عفيف
0: تعدى مرة مع مناش إكس من غدوة كلموك سمعوا الكلير قالوا ما الفين حديثك
3: ليه اغتسرت
2: زي شيء جديد معناها تشبيك عليه عليه
0: تنبست
3: صارت ليه صارت بعد صارت
0: منه هو اسمع عرضي وانا على عصابي قالك عرضي وانا على عصابي
3: أمري ما الحمد لله
1: فرح كبير
0: ما زلت تقابل مع وسامة والأولاد
3: ولا ينقابل قلت ويتي وسامة مع مدة أنا يودي ما يشام مع
0: وسامة اللي كنت تكوروا زادة أنت وغازي وعبد الباسط بالقيد
3: كل جبالي
2: جاي سامة
1: محمد علي بالحارث الله يرحمه
2: كان معاك توا توا معي وما يكونش برشا من اللي ما عادش تكوروا
3: يا عادنا برشا ما كورناش توا
0: في المنار تقعدوا ديما
3: ديما غادي
2: معناها بتاع ثلاث سنين تالي
3: أقل أقل عمي بس كنا ديما تلموا
2: قلت
3: له هل ما نجمش نجيب لهم خاطر ماشي مكور ايوا ما كانش عندنا
0: لا غازي ما كور حتى بار معنا يجي لا غازي مغروم
3: غازي مغروم سبورتيف يكور غازي
1: والحارث معاكم وقت
0: الله يرحمه
3: الله يرحمه
0: الحمد لله
3: برشا برشا
0: اي توا سي اياد يمشي معاك في السهرات نتاعك
3: اياد كي تويتي كي يبدا ما يقراش ولا هب يخرج بدل الجو نقول له هاي معايا فهمت هب يصورني زعما انا هذا شنو اخر مره مشينا الكوش نتاعو اللي راني فيه في عرسه لعبني له فشكون هو جميل فشكون نقطة معنا هو
4: حسين بن
3: يحيى
0: هاي وسام هاي
3: حاسيلو مشينا العرس فرحوا بيه ويش عمل كوش متاع وهب لهم حاسيلو كوش يحكي
0: لي بارك الله على ولدي
3: بارك الله بيعملوا خذ الميكرو ويهني فيه
0: باهي نعملوا حاجة هكا الأغنية بتاع نجاح ما كان معناش تجديد ونغنيو من هون غني شوية
3: عندي عندي
0: هي ودي هذيك فلاش خلي
3: معايا بعث لك أنا الأغنية
0: غني لنا حاجة في المباشر غنية النجاح شو تقولي؟
3: تقول مبروك عليك نجاحك مبروك عليك هالليلة جو ذاك معنا
0: تحفظ منها شوية؟
3: بالطبيعة هاي نحفظ منها غني منها شوية بسم الله تقول مبروك عليك نجاحك مبروك عليك هالليلة ضوي شمعة فرحك لك نغنيت عليلة ميمت كاسر فرحانة والناس اللي حبوك وتلموا الليلة معانا حضروا باش يهنوك إن شاء الله المولى يرعانا وتدوم ليلة جميلة
0: ان شاء الله نسمع الزغاريد اللي
1: الله يا رب
0: يعني ان شاء الله في الكونترول
2: دور التك تك
3: ان شاء الله اليوم برشا نشهد بيتي باش نهني بنت خويا نرمين بن نور تخرجت ان شاء الله مبروك قول لها
0: ما شاء الله هي
3: ثم زاد محمد علي محمد علي مؤمن من النوبة زاد باك قول له الف مبروك محمد علي
0: ايوه
3: برشا نشهد واللي الكونترول ان شاء الله
0: وانت عامل اغاني المناسبة الكل
3: الكل تاع الكونترول تاع
2: حتى بلنتيه تاع الكونترول
3: هذا بعد على البلنتيه تاع
1: كورنيرات
0: صراحه حتى الكره
3: هي يلزمني هذا بكل شيء
2: لا ما فماش اغنيه هكا توكي تنطبق على معناها هما الكواكب
3: تاع كاس العالم
2: في حالتهم تويك الحاله هذه
1: ان شاء الله
2: خاطر توا تغنيت لهم اغاني نتاع فرحه معناها ونتفكروا احنا الاغنيه اللي كانت كان اغنيه البخت للعيد معناها وتعرف كيف حكيت هذيك هي مش اغنيتها
0: اي
2: اغنيه تاع محمد جاموسي
0: محمد جاموسي
2: كانت تغنيها سيده صفوه نهار في المؤسسه هنا نهار حد ليكيب ناسيونال تلعب وهي في باش تسجل حاجه عندك في الصالون يقدوا لها في شعرها فمشى لها سعد الجبار قال لها نعم ما تحفظش اغنيه للعيد قالت له باش نتاعي اما نحفظ الكوبلي واحد قال ما يسال شيء هي مش لازم تكمل ماكيج ويجا غنيتها يا اخي ربحوا
0: ولات
2: بخ بخ فماشي حويجه هكايا في الحاله نتاعنا احنا تويكا احنا امورنا
3: على الوضع هذا على الوضع هذا
2: على الكوارجي
1: على الله تعود
0: ان شاء الله في عود
1: ان شاء الله في عود
0: بوكو عبد السلام مغروم جورج وصوف برشا
3: اي
0: هو تاجل العرض نتاعو في ماشي
3: والله ما نيش في بالي اي كان
2: باش اجل طول
3: طول اصل معناها
2: وعلي
3: علي
2: والله ما نعرف ما عنديش فكره
0: اما اني سمعت يعني لما يبدا نبيل معايا
3: هاي قاعد انا بعثته تيموا باش يصب عليه صوتي
0: روحي يا نسمة
3: وازي غني بيك وازي غني انت مالهم تغني احنا نجيب بعدك احنا الضيف انت تغني معاز بلاك عنده صوت حلو معاز وفنان معاز كل يفهم معناه في كل شيء
1: اي شوف الشهر بنتي ما
0: تغنيش كل حاجه لجورج الهوى سلطان الهوى سلطان ولا ذيك
3: ها لازم اغانيك هو قال
1: طبيب جراح
0: لا لا ان كنت ناسي
3: لو شافوني انا متهني من كثر الفرح بغني تعالوا اسألوا عني انا اللي بيا جراح هتبلكون ما تشفيني بتعاتبني على كلمة ترى جت مني من غير تفكير بتحاسبني على غلطة ده انت يا ما غلطت كتير بتعاتبني على كلمة ترى جت

0: روحي روح قلت للجد لو عدنا نتوف العد نتوف نتوف العد.
1: بلبل الحاجة اللي بالحق يعني هذه حقيقة تتقال انه في الافراح والمناسبات مطلوب برشا لانه عنده ستيل حلو يعني خفيف ويغني الحاجات اللي يحبوها
2: الفرح
1: الفرح وكذا. وكما قال القبول تو هشام النقاتي يرحمه قاسم كيفي غيره هادي التونسي صاحبك وخوك يعني كانوا مطلوبين برشا في الافراح
2: كانوا يعرفوا شو الجو اللي يحبوه
0: صحيح
2: وعندهم عندهم طابع مثلا نعف نعف نعف هادي معناها
0: طابع خاص هادي في جو التونسي
2: هادي كي يدخل يقول لي هو الله يرحمه ندخل الفرح وين مبرمج مثلا ثلاثه معنا مجموعه من الاغاني
0: باش نشوف تبدل شوف الناس
2: شوف الناس نبدل الجو نبدل
0: معنا اي
2: ما تمشيش معاهم برشا
0: باصات نبداو حتى مثلا تبدا فرقه مثلا نهز فرقتي نخدم من قطعه صامته تبدا الفرقه مادام لعبت تلم شوف شوف تاع الفروحات نجي لعبت شوف باجي العروسه ديما تكون فرقه تاع قطعه صامته شويه ترابيت ولا كلثوميات موسيقى تلقى الناس من الموسيقى ومشيخين معك كان في الطلب يحبوا يغنيوا مع الموسيقى معنا تفهم اليوم أنا ذيك سرية فيها جو كبير
1: سماعة وناس يعني
0: بعض الناس تقول لك من الأغنية الأولى تفهم أنا بعض الناس تدخل نشوف تلقى بعض ثم الناس اللي تحب حاجة كالم ثم ثم الناس الشعبيين تقول أنا جاي باش نعمل لي جو خويا ما حبت فهمت
3: تعطيك قولك في برشا مهرجانات مع
0: حتى العروض ولا تقول لك هيك عروض معاش
3: فنان وسام فرحات مثلا دعنا بلانينج نتاع سهرية بروجرام تاع سهرية يجي يبدا بالموسيقى صامته ومن بعد يغزر
1: في خاصه الموسيقى صامته
2: ما فيش
0: موسيقى نقول قطعه صامته
1: قطعه ماشي مسموعين
3: يبدل اما الان فمع الكوميديا اللي بس
1: يعرف شنو المطلوب
0: اي ما باش
3: نعمل هكا نطلع انا طول باش ديما انا الرابع باش ندخل نلقى روحي انا الثاني
0: مش باش يستحفظ على العرض باش يقول لها اللعبه تكون معاك شنو لعبه تروح تولي مشكله اذا تلقى باش يشد العباد يولي يطلع عليه
1: باش يشد العباد كيفاش انت سهرية من الاول وقلبها الدنيا بالفزازن والتونسي والمراه جات قالت لك
0: انا والله برشا
1: بالتونسي تونسي تونسي
0: هذيك انا كمان الدنيا نسجت على
1: يودي قال لك من بديت وانا
0: نشرح انا برنامج تونسي يقول لك قبل ساعه وربع وانا غني بالتونسي معناها منوع نتاعنا من الشعب كملت انا ما زلت معنا في دير ميرسون كي باش قلت لهم صباح الحمد لله شنو تو شنو في بالي باش نزيدوا حاجه ترابيه في بالي
2: تعيد شويه الجو باش ترجع
0: يا اخي واحده قالت لي ما انت تونسي قلت لها مدام من الهند انت
2: كنت نعمل
0: كنت غني بالتركي تو
1: يا ولدي صدقني وكل العائله اللي قالوا لك غني لنا على حلو
0: الحلو اللي عندك اللي قالت لي باش نخرجوا الحوته قلت لها ايش نعمل نخش الفريت والله هي مو عندنا احنا عندنا عادتنا برشا هما هي باش تقول لي باش العروسه باش تنقز الحوته باش تنقز هي ما جات لي باسون وانا حاضر بتبيتي قلت باش نخرج الحوته قلت ايش نعمل قلت نبداو في الفريت قلت الفريت
2: اي فما حاجات فما تدخلات غريبه
0: مره وعندهم هما احنا اخواننا في صفاقس في صفاقس عندهم برشا عادات عندهم مثلا تاع الحلو قبل يعملوا مارش موزيك بسميه الحلو من البلاصه هكا انا وقتها ما عنديش شكر على الجو هذايا نحب دومين جديد نغني وقت نمشي معهم بريت مونجاون يقبل الحفلات يقبل كذا نمشي معهم وقت ولا نور الدين باجي نتيح في عفروسيت انا ما
2: تعرفش جوه بسيط
0: صدقت ما زلت ما عرفش معناه
1: العادات تاع الجهه هذيك
0: العادات تاع الجهه هذيك ما عرفتش لقينا كيك خارج قدموني باش نغني وقتها وهي وقت الاغنيه ضربه يا ترى نذكرها يا ترى يا حبيبي قبل كنت نغني ياسر جديد ونغني شرقي برشا بعد نبدا في التونسي كذا قالت لي باش نخرجوا لحلو
2: قلت لها خدام بعيدكم
0: مدام يا اخي شاري لك
2: خرج ولا تقعد
0: انا شاري لحلو مدام عرسختي معناها مش
1: عرسختي
0: مش عرسختي خرج على
2: هو يحكي على البروسيسيون
0: صدقني تقول لي باش عملنا موسيقى اغنية لحلو ما لقيت خذت له قلت له تحكي في عقلي مرة انا بالي كان مالك الشيخ قلت له مدام خرج قالت لي الاغنية قلت له اغنية ما تقول لي موسيقى
2: اي موسيقى
0: قلت له اوكي خذت له تقول له ما يغني يا البقلاوة انا
1: وبعد يا حيلو
0: قلت لي قلت لي يا حيلو سيدي يا شوف حاجه في الحلوم
2: اي ما فهمت شيء اي على خاطر ما تعرفش
0: هما جماعه ظنوا في بالهم عبلوها بعثوها بالعالم انا باش يضحكوا هما متخبين ورايا يا حميد صاحبنا تو في دبي ولا مين شدوا نقطه تو هم
1: غالي لنا مالوف
0: ومره في بين الحجار زهريه حلوه كيما حلاها من سي كبار هما تحبهم الحق يفهموا الجو يحبوا شوي مالوف شوي كذا
2: اي حاجه اي
0: لكن الفرقه اللي جابوها كشافه ما عندها حتى
2: مالوف
0: فهمت الفرقه تاع غني على هريسه على فهمت خويا وانا جاي نهارتها نخدم عندي خدمه اخرى معناها جست باش نمشي للمركز معناها وقتي عندي نص ساعه ولا ساعه
2: ايوه وتمشي
0: تخرج مالوف الاغنيه مالوف معناها كلمتي برك ربع ايام مالوف
3: بعد عمر طويل
0: تو سيزون خدمه مالوف مش وقت لكن هذايا اللي حطوا في السهريه ثم نساء محلاهم اما ثم بنات محلاهم
2: يحبوا
0: يحبوا شتيح انا ما ياخذوا هذيك بريه قدام شويه كوردي بنت السلطان وبغني له بدائل حاجات اللي وقتك انا ليبوك معناها ضاربه
1: مطلوبه
0: قلت لها ما طيب من هنا
2: تحب مالوف والاخر تحب
0: مالوف انا ما لقيت حتى يلزمني نشوف حل الفرقه كي غزرت لهم
2: مش
0: تعمل لي ما عندهم حتى علاقه لا مالوف جم تحسهم متوفين جايبين تصورهم مشيت لواحد منهم لقيت ما سميت له ما عرفش نوع تاع الشبكه قلت له نبرو بابي نعملوا قطعه يلمن تراخ
2: نعمل يلمن فمش
0: منها قال لي نعم اللي معاهم العويد زعما قال لي لا مي قلت له ري زعما يعرف انا زعما الشارع اليمن هذا في العراق فهمتني وهم يغسلوا بعضهم قالوا الاخر قالوا كيفاش تبدا منين ندخلوا والمراه بجنبي قلت لها مدام ماك شوف هاني كلمت
1: مش حافظ
2: ما يعرفوش
0: لا يعرف لا مالوف لا قلت معاكم الدوار نعمل شويه ادوار قال شنو الدور قلت نعمل الدور الربانيه بينتي تاع
2: ما انا خرجت هموم غالطين انت حاسين شنو
3: الدور
0: قال الدور قلت نعمل الدور الربانيه بينتي تاع البرسونس هذا بزاف وي ديك بعد الحمد لله نغني نقول لا بيت صحيح قلت لها مدام تنى تو نقدموا ذالي بديت المحاجة ذالي بديت وقتها ذالي عملت عليه زي العسل قلت على الأقل خلي نخدم فهمت بدأوا يغني معي حسيتهم
2: فيها شوية
1: هو
0: منها هكا ومنها هكا
1: هو عالم الأفراح كما قال عبستار وعلي يعني عالم صعيب يعني صعيب اليوم أنا جبتك الفرح ولدي ولا بنتي والحاسه كان جبتك يعني اللي انا نحبك تحضر لي في فرح ولدي باش تزين كما
0: هو ما دام جبتك يحضر لك يعرفوك معناها
1: اما زيد انت لازم تكون في مستوى المسؤوليه يعني لانه بالحق صعيبه يعني يقول لك فرحه عمر
2: فرحه خسر عليها فلوس
0: احنا معز احنا تو الوضع تبدل برشا ودين خلطت احنا تو بعد ساعات نفرض في ناس صدقني انا نقول ديما نقول ما بيمنيش نفرض في ناس لها علاقه بالاغنيه ولات مسميه في تونس والفنانين بالحق مثلا الفا برمضان
1: برشا فنانين
0: برشا قاعدين وينهم هذوما شوف في ناس تنقز معناها الفنانين صدقني انا وقت نروح غنيهم مثل ما حد هذوما اللي توا تعرفوا كذا معناها بون كذبه ولا وراها مع عباد اخرين مش عارف انا بالضبط كيفاش وصلوا هذوما لكن الناس تعرف قداش تعرف العباد في الحق يا اخي انا مره في سهريه قدامي انسان زعما هو معروف انتم وقدامي المراه قالت يا اخي هذا نوع في التلفزه وانا نوع فهمت وانا مطرب
2: على المباشر
1: صحيح
0: عشان بس ديما نقول لهم عليهم هذي تعديهم خلي تعرفوا اما راهو ثم التيران يحكم ثم في اللايف هذيك الحقيقه الناس تعرف الحقيقه غادي باش تغنيهم النوعيه الكل غادي
2: معز هيك تصديق لقولك بكري معنى كيفاش كان
1: الفرح
2: بالفرح انا عندي فرح بتاع ولدي نجي للمطرب بكري ما كانش فما مطربين اصوات رجاليه خاطر كان سيدي علي نجي ولا حتى سيدي علي نعطي قائمه بالاغاني اللي نحب نسمعها
1: يعني البلاي ليست
2: واي نعطي قائمه نقول له نحب 20 اغنيه ونعمل فيهم اتفاق قل لي يا
1: عشان
2: 100 دينار نقول له لي 90 يقول لي كذا هذا لكن العشرين الغنية ذيك ما تكفيش الفرح ما تغطيش السهرية نبقي رشق انا تفهمت اعطيته تفهمت انا سيدي علي ولا فتحية ولا شافية 100 دينار والبقية الحضارات
1: رشق
2: حضارات تطلب تقول له يا بلبل غني لي الغنية الفلانية نتاعه ولا مش نتاعه وترشق
0: انا حاز ولا شيء لحضر عليه ولا صح عليك
2: هذا هكايا هذوما
0: كانوا يحضر وقت متعه وقت بالحق
2: كانوا هكاكا يعملوا
0: ولا صح عليك
2: وساعات تلقى المطرب ولا المطرب عندهم كما قلت يتشفوا في مثلا عنده مشكله مع دار العرس
1: اي صحيح
2: شافي رشدي حضرنا عليها في دار عرس في عقبه يميتها مش بلبزت هي تسلم غير فتقيق الممات العروسه
1: ايوه
2: من عام البوبريك كي طلعت عملت فصل الاولاني ومن بعدش عنده اغنيه قديمه حزينه اسمها يا اللي فيك دموع ابكي معايا تصور لا في العرس وام الممات العروسه يبدو انا عندها تاريخ معاه ولا بكي وغريب وحلا فسدت لا فرح يعني فما بالاغنيه
0: نتجم على ذكرته هو قال قبل بالبروجرام هذه قعدت قبل صرت ذكرت حاجه قبل في صفيقس في رقم تاع صفيقس قبل كانوا يخدموا بالبروجرام
1: اي منظمين
0: منظمين معناها كي يجي مطرب اخر لازم يقول لهم باش يمشي يغني باش
2: يعاودش
0: معناها عادة صفيقس يعجبوني برشا منظمين برشا
1: منظمين برشا صفيقس
0: منظمين في كل شيء
1: وعبصار ديما يمشي حداهم
0: بالحق اي منظمين اما انا مرتبتي وقتها مره نذكرها صاري في هي مش في هم الفرقه من صفيقس جابوها اما مش في صاري بس صاري في سوسه حاجه كي نذكرها باش نغني جاني قال لي باش تغني قلت له قدموني نعرف شنو نغني معناها ديما سالت بجو توز
1: هكا اعطيني بياتي
0: يا حاجه هكا عبد الحليم من الاولى نبدا في الجو فهمت معناها عيني مزيانه مع الناس اللي قاعده انا نقول له باش نغني كذا يقول لي عندنا قلت له قلت معلي كل شيء انا قلت انت ما نعرف
2: ديجا
0: قلت له نجم نعمل خطاب ونقول
1: صارت الحاجات اللي تقلق برشا مثلا الروتار باش توصل للدار العرس ولا للفرح صارت لكم يعني مثلا العرس في اكودا وانتم مازلتوا العرس التسعه
2: ما مازلتوا في مانيلا
0: صارت لي مره في بلاصه اسمها انيانو
1: ولا انيانو ولايه نابلي احدى جرومبيليا
0: صار لنا هو الخلاف احنا مش خرجنا احنا وصلنا بكري اما صار لنا خلاف تاع الماتريال اللي عندهم ماتريال الصندوق ماتريال
1: الصوت
0: وقتها ما ثماش تليفونات معز
1: قديمة الحكاية
0: قديمة حكينا نحكي لك انا معناها وقتها نخرج من هوني من لافايت قدام نخرج من هوني وقتها نتذكر من هوني من قدام وين اللي ذاع نتقابلوا نخرجوا مشينا وقتها وغاديك مشكلة العروسيزم تبدا بكري احنا ديما عندنا مخاخنا في تونس 8 ونص تاع مرتين 9 دبل ساريت غاديك يبدا بكري برشا حتى مرة معمولي غضاء خدمنا في منزل بوزلف ولا منزل منزل تميم
1: ولا عموما يبدا بكري
0: غاديك اما ذي زليلة تخطب الضحك غاديك عندهم الكاليس يجيبوا بيه العروسة والموزيكا واحنا مصدين قلت له معز يا اخي غزرت الموني قلت له خليهم في نار هذه العروسة ذات جابوك قلت له شنو الحكاية هذا والله اربع عروسة بالكاليس وبعد باش تجي السهرية واحنا نستناو وتاخذ تجي السهرية خويا نص الليل غير ربع اقسم بالله معنا في
1: بعض اي نقصد يعني بخلطوا مخر
0: ما خلطنا هديه
1: فما فنان غاب ما جاش تصير
0: زاد هذيك احنا مشينا بكري والفرقه موجوده وقتها والسيد اللي تفاهمت معاه نقطه نذكره موجود معناها قلت خويا انا هنا في الوقت قلت له تصون الله اعلم قلت له اكسيدون هو لاباس
1: اصون انت معك انت هو
0: كهربته معناها احنا
1: لا نقصد يعني انت عم معك كونترا
0: انا عم معك كونترا خرجت بين بعضنا حسين بعد بتفضلت كاين نقطه كان جاب ربي ثم غادي كنت مرك شرطه خلاص مشيت انا ديك الحرس خاطر نشوف العباد بدات تلعب
1: صعب تدور
0: خايف على الفرقه ديجا فهمت الناس معناها ثم كلام اخر تبدل معاش كي من الاول
2: اي لهجه تبدل
1: اي خاطر فرحوا
0: فرحوا هو هم عندهم حق ما بس هاد العباد ما تلومكش يعني
1: ما تعذركش
0: ما تعذركش معناها انت مش انت موجود معناها جاي باش
2: يخدم
0: باش تقوم بواجبك بشرح الناس وتقوم وتعطيهم حقهم هم عندهم حق معناها جاب ربي وقت دخل الامن قلت له خويا قلت له هذا كونترات نتاعي هذه فرقتي موجوده
1: محترفين ناس
0: قلت له ها والبلاصه كل شيء موجود قلت له احنا انا هاني موجود معناها قلت له هذا ماتريال الله اعلم كرهبته هو
1: اللي شنو صار
0: بعد هو سيد غلط في البلاصه ونسى ما تمش تليفونات ما تمش بورتابل كنا قبل بالصنفيل تاع الدار تطلب كذا ونخرج وقت قبل ديما تابعوا بعضنا بالكرهب بعد جا البورتابل سهل لنا برشا
1: صارت انه فنانين زاد التزمت معهم ما حضروش في الوقت مطربين معروفين
0: صارت من غير ما نسمي صارت مشكله
1: في صاله
0: في اخر معناها عرس وفنان طالعه جديده زعما بدات تعرفه كده
1: وشو انت شو موقفك مع صاحب الفرح
0: اما انا وقت انا كاتب كونترا اما انا وقت فيش به فيه اللي انا كوني هما قالوا لي على افلانة قد اشتغلتم قلت لهم افلانة سوما كده تسيهم معها انتم انا راني
1: باش يعني خرجت من الموضوع
0: هسي سابقني برغم وقتها ثم شكون مش حاببها قال لي قلت له انا اخوي راني انا وانتم مدين من العروسة تحبها العروسة تحبها جيبوها تخدم على روحها رغم ان دي عندي ما اشكاليه قبل
1: ما قلقش هذيك بروفيسيونيل
0: صحيح ما تدخلش انا في الامور هذيك قضيه رزق جابوا لها ربي باش تخدم على روحها ولا تعيبش
2: يعني وانت ما ماكش في اونجاجي ما
0: جاتهم مخر
1: وانت ما التزمتش
0: بعد قالت انا عملت لها مشكله معناها هذه انا في الوقت كلمتني زعما كلمتني قالت لي بو نبيل انا
1: على اساس كانك تعمل سابوتاج
0: صحيح ولان هوك ربي يعلم عليه هذه يعني صايم هوك ربي يعلم قلت لها وقت كلمتني قالت لي انا ال 11 غير ربع ولا غير بو نكون بعدك حتى عم معايا حتى معايا مطربه وقت معايا مطربه زيد وقت معايا مطربه باش تغني وخرت لك بدلت البروجرام قلت لها ميساج خلت تطلع احنا نبداو من الاول بشويه بدينا نقعد نخدم انا قلت نبداو بدينا 9 ونص هوتيل 9 ونص موسيقى بشويه بشويه نقربوا في الوقت خدت السهريه طويله من بعد جفا برشا فنانين اما هي معناها في وقتها قالت نحب كذا خاطر عندي بلاصه اخرى وقتاش تجي خويا هاي نص ليل وربع
2: واو نص ساعه
0: نص ساعه وجات نبو ما
1: عنديش اي مش مشكل المهم
0: يعني بعد منهم خو العروس جاي تكلم فيا قلت له خويا انا رحت قلت له انا راني ما عندي انتم ما تفهمتوا معاه انا مش قلت له على وقت معين انا هاني موجود قال لي موك انه تلفاهم تعبش تستليفون هم يطلبوها بتعبش تستليفون
1: تي يعني تصير اخراج للصاحب
0: تولي الناس كلها لعصابها
2: صاحب الله وصاحب
0: صحيح وبعد ذلك وراك والله وكفرت عليها قلت لها وقتها جيت قلت لها ما يخليوها تغني بس ما حبوش تطلع تغني خلوش كابل فوش
1: انا صارت قدامي مرة
0: ما حبوش تغني انا يا ما فاني قدامي ما حبوش يطلع برشا
1: انا صار قدامي مرة
0: انت يا خويا رحم وديك جيتني فوقت نبيل وكذا انا هذا يجيني مخر ما تمنيش
2: عليه ما يطلع
0: اي انا طلب حقه اعطيته حقه نتاع جايني انا توا فهمت ولعبت تلقى بس حبيت عبيت روحت وارتقى فهمت معناها هو عام برا
1: هو متفاهمين في وقت معين
0: لا وقال لعائلة الفاميلي ثم فين فلان باش يغني
1: ولا فلان ولا فلان صار المشكل نتاع الصالة فما توقيت معين الصالة يعني يقول لك
2: تيلي يقول لك
0: صدقني بعد تحط حتى تيلي في انا كذا
1: تيم ليش تو احنا طرحنا المواضيع نتاع
0: لا نحكيو اللي موزوم بالزبعصات حاجات تصير جيب حاجات اللي غالطه انت تغلط تحط في العباد ولا تحط في كذا
2: ثم باش تلقيت روحك في دار في في فرح
1: بالغلطة. وهو
2: بالغلطه
0: اي سالتي سالتي سالتي سالتي مسافر في سكر انا ابو اختي انا عاوز مقمره معناها ولا حد في حنته محنته عليها انا معناها اسمر هكا ولا حشته معناها مصراره كل برازيلي معناها انا وقت داخل
2: لقيت واحد هي اخرى
0: قول زعم بعثوا لدخال وذي شو فهمت عايش فهمت فهمت معناه بش بش الباس حد يجي هو يقول بش عنده ما يعمل مش عارف صدقني دخلت وهم قدموا لي فرقة يعرفوني بش قدموا لي قلت لهم ليه
2: لا مش هنا مش
0: هو مش جاب بعضهم
2: تحكي لي الله يرحمها السيد صفية شمية
1: الله
2: يرحمها هي مكتعفة ضامرة برشا صاحب الويخ الله يرحمها فنهار لقيت أنا مقيدين في الطفلة اللي عندها قيدت لها دات الفلانية في البقعة الفلانية الصالة الفلانية
0: أي.
2: فبدلت كما يقولوا زينت وكل شيء وعندها عرس آخر قبل وما بعدش مشيت له عرس هذيك كي دخلت القتل هي مش هي معنى مش هي
0: مش خيلتها
2: مش يا أخي طبست على المرأة اللي قتل قتل هذه عرس فلانة وفلان قتل لي مش هذو ملا سامي جيت خارجة جيتها أم العروس قيلة صفية قتلها سمحني راني ظلي غلط في الواحد هي قتل الناس راهوك اش يقولوا علينا الناس يقولوا لازم ما في حالهم مش باش يجيبوا صفية معناها ما
0: اش عملت
2: اي قلت لها قلت لها اش عملت قالت طلعت غني
0: شو معليش
2: باه ما تعرفهمش اصلا
0: ولا هي كلمه قالت لها ام العروس
1: كاتبه
0: الكلمه قالت لها ام العروس ديجا وعدها
2: كلمه قالت لها قالت لها بالكلمه ذيك الناس يغزوها دخل صفية الشامية وما بعدش لا ما ادري وخارجه قالت لها شو يقولوا علينا الناس قالت لي رجعت غنيت عملت صلاة يعني فات تصير
0: انا اسمع انا ذكرت مره عندي بنت حمتنا عندها شغل من فمي باش عارف من القرار معناها زوال هي وكذا قالت لي يا مانا بتخف معانا قلت لها ناخف من الليل قلت لها ولي معناها ولي تقرب لها معناها نحبها
1: مش حكيت الكواترو قلت لها ماذا
0: بتخالي لا لا لا مش هذيك هي خويا قلت لها باش قلت لها باش نقول لك انا حاجه قلت لها شو معناها انا ما نطلب حتى شيء وليت نتصرف معاهم قلت لها على الاقل نحضوا حق الماتريال خاطر الماتريال ديما هذاك بعيد علينا معناها يجي خدمه روحه
2: كيفاه اي
0: وهذاك شر الخدمه معناها احنا نقولوا قلت له هذاك نبيل تهنا قلت انا ما طالب شيء مين مش قلت له لازم نتصرف معاه مش لازم نعمل حاجه كبيره المهم
1: المثل تقصد يعني السنو قتل
0: السنو قتل دوم يرميه في الكنيسه
2: صندوق ايوه
0: بدات الصاريه قلت لها الصاريه هي اسمعني هي الصاريه قلت لها بالساله كل اخوي بالخمار بقى كنا مدين معناها معناها ما تحس ما قلت هاي صاريه معناها باش يفرحوا باب معناها حسيت هي عمره قول عمره نهرتها حسيت بدات الصاريه بدات هي مشات قالت لي خطاب شنو نبداو يا خطاب زيد ساعه فاست بنت الكنس وخطاب شنو ما عنده خطاب رد بيك
2: عندي في نهرب منه
0: راه طيش حد من البركون طيش برج الدين خطاب بدات لحنا خويا تو يقوم قام حد قلت لك كيفاش نرمي واحد من الفرقه انا
2: اي نحل مش نحل الباب معناها
0: بتاع الرجال بيك مش عارف رجال الباب
1: وما خلصش
0: ليه بعد بون هما ناس على قدم واللي جاي ممكن زاد اكثر على اكثر منهم فهم جاي ممكن على طرف الحلو هذيك انا قلت لك انا عملت بونويت على قلب الحلو قل حاجه تعملها ب 2000 اخويا حسب على 500 مزاج
1: على ذكر الحلو
0: وانا في عندي حق في عندي بدا شكون جاي مخرج خالد معادي حاجه كي قال لي بيلغي لا شيء قلت له انا عملت جبن خبز اللي عنده قلت له اللي رميها وكان عنده بلاتو ما ثماش جبن خبز حق 120 و10 كل جبن خبز كل واحد
1: رحله
2: عندك الحق عندك
1: بحكاية الحلو يقال انه الفرق تقريبا تلقى ديما عنده مونه بالحلو
0: ليه شو هي عندي قلت موضوع به لو ثم احنا تو جبت موضوع به علاش خاطر ثم
1: تو ديما هو الحق عندنا القاعه العاده محلاها الفرق ديما ما يبجلوها
2: طاوله
0: باهيه نقول لك انا مره
1: يعني عصير
0: انا مره نستناو قبل ديما يفرحوا بينا نمشي عليك ثم انت والدار والعائله ثم ناس صدقني ملي تمشي تلقى كل شيء سهل الفرقه موجود وحده
1: يعني
0: حاضر
2: وبالممو زاد من
0: بريم شكون اللي تلهي بهم
1: كسوا عشاء كي مشيت عشاء
0: ولا الحلو ولا الماء ولا كذا منهم مره في صاريخ خويا طارش معناها اللي خلوا الفرقه نبيل الماء يا اخي بلاني بس قلت لهم ما شكون عاد تخف شخف شنو بدا تكوكا ما كنت حتى على نحب لما تقزوز باش شيخ ولا عوسه متيلي قال لي هكا بلبل قلت له خويا هكا تعمل صحرا قلت له مقبلك لا ما قلت شنو صحرا اللي عطونا باخد هذا على الاقل يبنى الماء قلت على الاقل بين الويت قلت لك الماء الناس بتعشين الحمد لله قلت على الاقل الماء والماء حاجه قلت له باش جي خويا كذا
2: بس ساعات واحد
0: بس ساعات القناص تحضر لك كل شيء
2: هذا
0: شوف في شرف تونس كل معناها
1: كل ما كل قدر وقدر
0: وكل صحت ما راح نجيب
1: يما هو واحد يجود بما عنده يعني
2: كبيعة وليه وهذوك جايينك على ذمتك مع لازمك تقرا المحسابه
3: كل المتعهدين مثلا يجيك يقول لك اسمع اي تيم
0: اي صارت باش
1: هكا بول بالاختصاص
0: هذاك والله اسمعني والله يكلموني باش قبل يقول لي بيدي قرب لي ولا كذا وعمل لي سوم ولا مثلا الجمله تقوى خلص هو خالص امور منظم وانا غني
1: باش نختموا اغنيه جورج حضره نبيل كل عام والله هذيك بالدموع انا ونبيل قدم الاذاعه ومحمد الغضاب وحاتم الجزاني بصدفه تقابلنا نحكي وتتدي وقتها ما زلت تفعل التليفون وشكون يعمل انونس في الجريده جرايد اليوميه نبيل نبيل بلبلي افراحكم كذا
0: رقم
1: 98
0: انا ونردي انا وكحلي
1: عاد كلمته واحده من سوسه امراه قالت له عندي عرس ولدي ولا بنتي حاصلوا في سوسه في التاريخ الفلاني في جويليا
0: اختم على الهيدي
1: اي الهيدي التونسي قالت له قال 18% وقتها كان
2: علي با اي
1: علي با واه واه 18% عمل لي صوب قال 800
0: اسمعني نجم نحكيه شويه مزيد الاغنيه ولا ما هيدي توسي هيدي توسي بجنبي قلت له قلت له هيدي قلت له نلعبك معي بس قلت له كلمها قلت له مدام ابعث لي هيدي تعرف جو هيدي التونسي فنان ربي يرحمه ينعمه هيدي
1: الله يرحمه
0: قالت لي انا زعما انا كان فيها هيدي بعثي قلت له هيدي قد ايه قال لي سر قلت له باهي مدام انتم قد ايه قبل قد ايه جبتوه قبل قالت لي وانا بحني بالعان على هيدي قلت لها تنكلموا على قلت له يا اخي خدمت من قبل قلت له امورك منظمه قال لي قد ايه قلت له قد ايه 40 قال لي نعم
2: تسكت
1: محلاه قاعده يا نبيل شرفتني برشا
2: محلاه الحلقه الاخرانيه
1: بالحق عملنا فيها سمفاتيك
2: الحمد لله
1: اياد ان شاء الله ربي ينجحك
0: ايودا
1: اسمع تقول غونزاليس كل
0: شوي ودي جاي جابوني وجابوني
2: لا يد عجبك جونا تولي تخدم معنا
0: قبل ذا قلت له قولي بابا نحب نحط كاسك فيدي قولوا
2: هاي يحب الكاسك
1: او كان جايب لك اسمع دركي فيه يا عبد الستار كعلولو دركي جاب الحلو
2: والحاكمي علولو يعني بس وريك قديش كريم
1: باش يصورك بوك هي نسمعوا جورج علي ان شاء الله ديما بخير يا اخويا وشرفتنا برشا انك تكون معنا في الجروب فهاللمة الحلوة ان شاء الله تتعاود وان شاء الله نعديو احلى الاوقات معكم صيفية طيبة للسطورة انت عايز. عندك عشوية
2: لا انا عندي بداية سهرية عندي كل نهار جمعة ان شاء الله برنامج اسمه بدو بتمان
1: فرح
2: كله فرح
1: اي كنا نحكي على
2: فرحات بنحكي على عاداتنا وتقاليدنا في الافراح
1: أيوة.
2: في تونس كل نهار جمعه من 6 ل 8 تاع بعد النشر حتى ل 8 تاع الليل وعندي كل نهار خميس من 10 الاول مع زميلتنا ريم
1: مشعلية تحية لها ونهنيها
2: بنجاح بنتها
1: كلمتها البارحة ما جاوبتني ان شاء الله
2: فرحانة طائرة بس لها بينا بالفرحة ربي فرح قلبها ان شاء الله فمعنا ان شاء الله يكون عندي حلقة الخراني كلها من اثنين للخميس انا كل نهار خميس يكون معها من 10
1: انا اذكر ايضا مواعيدي جديدة نهار الجمعة رحمة العالمين اللي هو في العادة يتعدى نص النهار مش يرجع لتوقيته مع المرحوم وليد اللي البارحة النهار 24 يعني كنا حين الذكرى الاولى لرحيله الله يرحمهم نبيل وليد طبعا نبيل بالذكر الله يرحمهم
0: نبيل بالذكر الله يرحمه
1: طبعا هذا الشجو باسم ثنائي نبيل وليد الله يرحمهم نهار الجمعه اذا من ماضي ساعتين بعد الموجز حتى الاربعاء رحمه العالمين مباشر ونهار السبت بعدك انت بنهاير ان شاء الله النهار السبت من 6:15 للثمانية ونهار لحد 6:45 إن شاء الله هذه المواعيد الجديدة إن شاء الله لشبكة الصيف بإذن الله بلبل إن شاء الله ديما بخير يرحم الوالدة والوالد
0: ربي يفضل خويا غالي عايش
1: وربي يفضلك الأولاد
0: والله قاعدة محلاها بالوجوه الطيبة قلوب صافية محلاها
1: لا لا بس
0: هذا نفوس طار
2: نسمتيها
0: وسبونتاني برشا برشا
2: الحمد لله
1: ستورة إن شاء الله ديما بخير يا أخوي يرحم الوالدة وربي يفضلك العازب
2: يفضلك يرحم البنات إن شاء الله
1: سي الغول وسي حميد وسي سيف تحية لهم نتقابلوا إن شاء الله نهار السبت في العتيق زاد الحلقة الختامية إذا نختموا بها
0: الموسم
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: تاع الباك كنترول
1: أنت عندك أغاني على الزواج ها
0: بالطبيعة هكا
1: وشنو
0: عندي ذيك عفتو حياتي
1: قلت لي مش واحدة عندك على الطلاق عملها في
0: قصبة هذيك اللي أنا يتيم عمي كذلك هذيك بطلوها
2: أنا يتيم عمي كذلك
3: مال وين كتوا
1: روحي يا نسمة
0: عند الحبايب
1: يلا إلى اللقاء
3: إلى اللقاء

0: الدكتور حكيم.
1: تدخين الشيشة ولات ظاهرة متفشية في بلادنا، ومازال برشا ناس يظنوا اللي الشيشة أخف من السيجارو. هذا اعتقاد غالط على طول الخط. السيجارو يضر، هذا متفقين فيه، لكن اللي يلزم نقتنعوا به هو كون الشيشة فيها مواد سامة وضارة ياسر من ناحية، ومن ناحية أخرى تنجم تتسبب خاصة في العدوى بأمراض الجهاز التنفسي.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: وفي عنوان ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تشهد تطورا بنسبة 25%، وغدا إطلاق المنصة الوطنية للاستثمار. الاحتياطي من العملة الصعبة يغطي 102 أيام توريد إلى تاريخ 24 من جوان الجاري. وتشديد العقوبات على مروجي المخدرات وتطوير وسائل التحري الخاصة أبرز المقترحات التعديلية لقانون المخدرات. في العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضرب فنزويلا أمس إلى 164 قتيلا وأكثر من 900 جريح، وفرق الإنقاذ الدولية تواصل جهود الإغاثة. وفي تفاصيل الأنباء، تتواصل غدا في العاصمة فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، وذلك بحضور 1200 مشارك من 30 بلدا. رئيسة الحكومة سرة الزعفراني الزنزري قالت لدى إشرافها اليوم على افتتاح المنتدى والذي وكبته مفادة الإذاعة التونسية مها الفرشيشي، قالت إن تونس تمكنت خلال السنة الماضية من تحقيق مؤشرات اقتصادية وتنموية إيجابية رغم الظرفية العالمية الصعبة.
7: تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسنا تدريجيا خلال سنة 2025، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024، بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة فوق 30% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.
6: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري قالت أيضا إن محفظة الاستثمارات الخارجية في تونس تشمل أنشطة متنوعة، خاصة في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وصناعة مكونات الطائرات.
7: تتميز محفظة الاستثمارات الخارجية بتوجهها نحو الأنشطة الصناعية الواعدة، خاصة الصناعات الميكانيكية

0: مضيفا أن فعالية يوم غد ستشهد الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار.
1: في الأربع الأشهر الأولى متاع 2026 في فيفري مارس أبريل الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنحنا ويعطينا أكثر ثقة في مناخ الأعمال في تونس. غدوة باش يكون عندنا مستثمرين آخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس مثل هذا المنتدى، الهدف نتاعو هو أنه يحفز الاستثمار أكثر حتى في إطار مخطط التنمية 2026-2030، نهدفوا إن شاء الله في الخماسية القادمة اللي نسبة الاستثمار ترتفع اليوم تقريبا 15.5%، إن شاء الله نصل بها 20% في أواخر فترة المخطط. غدوة إن شاء الله باش نعلنوا على انطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، هذا تقدم مهم نعتبره باش نحسنوا في مناخ الأعمال.
0: هذا وأسند المنتدى خلال حفل الافتتاح 13 جائزة لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس من خلال مبادرات نموذجية ومشاريع متجددة تعزز جاذبية تونس وتخلق فرص عمل جديدة. على صعيد آخر، أفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس بأنه تم التوصل رسميا بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيلا لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين وتلبية للاستفسارات المتوافرة في قبل أو من قبل الشركات التونسية المصدرة، وبدفع تسريع نسق المشاورات الفنية مع الشريك الصيني بهدف ضمان انسيابية السلع التونسية نحو الأسواق الأسيوية. قدر احتياطي تونس من العملة الصعبة ب 25.2 مليار دينار إلى تاريخ 24 من جوان الجاري، ما يمثل 102 أيام توريد، وذلك مقابل 23.3 مليار دينار أي 101 أيام توريد، وذلك قبل سنة، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي المنشورة اليوم. هذا ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل والعائدات السياحية. وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد بلغ مستوى 3.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. أشرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم على اجتماع تشاوري خصص للنظر في منهجية دراسة مخطط التنمية 26-2030 وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيه، وذلك بحضور عدد من أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية وممثل النواب غير المنتمين للكتل. بعد فاصل قصير، ودائما في الشأن الوطني، تجديد العقوبات على مروجي المخدرات وتطوير وسائل التحري الخاصة أبرز المقترحات التعديلية لقانون مكافحة المخدرات. وقبل ذلك، دعا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا دعا إلى تسوية وضعية ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصرف مستحقات الصيدليات قبل الأول من جويليا المقبل، بما يتيح مواصلة الانتفاع بآلية التكفل بوصفات الأدوية. وخلال تدخله اليوم في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أكد العمل على عدم الوصول إلى مرحلة العجز عن تلبية مطالب المواطنين.
2: احترم الصندوق الى حدود مارس كان بونكتويل، ابريل اواخر بشهر ماي جوان وقف الاتفاق، وما تم قاعدين نعطيو في دوال المرضى نتاع الصندوق الدين قسمناه يوفى 30 جوان البارتيلو العادية نسكروها تلتزم بها الكنام ملزمة للجميع، والبرمي نورمالمون نكونوا احنا شهر جوان هذا تفاهمنا فيه دوال اللي تعطى 2026، دونك كيفاش باش يقع الخلاص نتاعو 1 جويلة. انا ننتظر انه الكنام توفي بالتعهدات، انا ما نسوش 1 جويلة 1 جويلة نلقاو احنا في دين قديم مخلص وعندنا الدول اللي قاعده تعطى توا مخصوص. اذا كان قلنا نعاودوا نعملوا اعاده جدول للدين هذا لازمك تحترمه، باش احنا في الدين الجديد نشوفوا كيفاش نصرفوا فيه. كيف انت ما تحترمش القديم حطني انا في سيتياسيون تاع بلوكاج، باش نعمل للجديد اوسي. الوضعيه هذه ما لازمش نوصلها، هذا اللي احنا حذرنا منه وهذا ما لازمش نوصله. الرقم بالضبط ولكن رقم المواطن ما عندوش علاش يكون راهينا يجي قدوه، وهذا ما نعمل عليه. وباش نحاولوا ان احنا ما نوصلوش لعدم القدره على الاستجابه لطلب المواطن.

0: الكنام تولي ما عندكش قدرة تجيب الدواء أصلا.
1: استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم إلى ممثلين عن وزارة الداخلية بخصوص مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات، وأفادت ممثل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بأن فئة الشباب هي الأكثر استهدافا من قبل مروجي المخدرات، مشيرا إلى أن 80% من المورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم تتراوح بين 18 إلى 40 سنة. وقال رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس في تصريح لوجه النمر، قال إن مقترح القانون ينص على جملة من الفصول أبرزها تجديد العقوبات على المروجين وتطوير وسائل التحري الخاصة.
2: أبرز النقاط اللي أثرتها وزارة الداخلية هو ما جاء به مقترح القانون، خاصة في تأكيده على وسائل التحري الخاصة اللي من شأنها باش تزيد تمكنهم من سلاسة كبيرة في تتبع مثل هذه العصابات المنظمة. الأهم هو التركيز على المروجين وعلى الروس الكبيرة، خلينا نقولها بصريح العبارة، لأنه المروج هو يعني حلقة من ضمن الحلقات داخل هذه العصابات الإجرامية المنظمة. ثم نقطة أخرى مهمة أثرتها وزارة الداخلية وهي نقطة التتبعات المالية وضرورة التنصيص عليها كذلك، واللي هي يعني تساهم في تفكيك النسيج الاقتصادي للعصابات الإجرامية.
1: وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك انطلاقا من يوم غد وإلى السادس من جويلية المقبل. هذا وقالت مديرة قسم الاتصال بالديوان الوطني كوثر السعيدي، قالت إن هذه الحملات التحسيسية تستهدف بالأساس المراهقين والشباب، وهي تتماشى مع رسالة ديواني الرئيسية نعم للحياة لا للإدمان.
3: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يعمل على عديد المحاور اللي يهدف من وراءها للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي من بينها الإدمان، خاصة لدى الشباب والمراهقين. وفي أيام التعبئة الاجتماعية كما 26 جوان اللي هو اليوم العالمي لمكافحة الإدمان، انكثفوا من الأنشطة هذية وتكون في شكل حملات للتوعية والتثقيف، وحاولوا ننوعوا من الأنشطة اللي يقدروا عليها الشباب، رياضية، فنية، مسابقات في الرسم، تماشيا مع الرسالة الرئيسية بتاعنا اللي هي نعم للحياة ولا للإدمان. أولياء كيف كيف نحاولوا أن نوعيهم بأهمية خاصة الحوار داخل الأسرة. الحملة التحسيسية هذية باش تكون إن شاء الله داخل المراكز متاعنا، داخل مراكز فضاءات صديق الشباب، وخارج المراكز بالتعاون مع الجمعيات الجهوية العاملة في مجال الإحاطة بالشباب.
1: بعد فصل قصير نشرتنا متواصلة. تونس تشارك المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمي لرجال البحر، وفي العالم إيران تؤكد أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها وتلوح باتخاذ إجراءات ضد السفن المخالفة.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: تحت شعار ينقلون التجارة العالمية ويتحملون المخاطر، تحتفل تونس اليوم باليوم العالمي لرجال البحر والذي أقرته المنظمة البحرية الدولية خلال مؤتمر مانيلا في 2010. الاحتفال مناسبة متجددة لتفعيل الوعي العالمي الشامل بأهمية دور رجال البحر في التجارة الدولية وإسهامهم الكبير في التنمية العالمية رغم جسامة المخاطر بفعل العوامل المناخية والحروب في البحار والمحيطات. تقرير نجيب جنات.
5: الاحتفال باليوم العالمي لرجال البحر يكتسي هذا العام دلالات خاصة في مرحلة شهد فيها العالم واحدة من أخطر أزماته البحرية في مضيق هرمز، وتأكدت من خلالها مجددا أهمية الجغرافيا البحرية ودورها المحوري في التجارة العالمية وحركية الاقتصاد الدولي. في معترك هذا المشهد واجه آلاف البحارة من جنسيات شتى أعباء الأزمة وتداعياتها، وتحملوا مخاطر الحرب وما تفريضه من تهديدات لأساطيل تحمل النفط والطاقة والبضائع ومصادر الحياة إلى كل أصقاع العالم. أهمية جيوستراتيجية يقول عنها أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام.
6: البحر والنظام القانوني اللي يخضع له استقطب اهتمام العالم مجمع، والاهتمام هذا ترجم إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية، وأبرزها اتفاقية مونتيغو باي اللي أبرمت في بداية الثمانينات، ولكن هذه المعاهدة طبعا لم تحسم كل الإشكالات. ويجب أن نذكر أن البحر بقدر ما هو فيه ثروات بقدر ما كذلك جزء من الحروب يتم في البحار.
5: اليوم العالمي لرجال البحر لا يقف عند طابعه الاحتفالي فقط، بل يقتضي الوعي الفائق بالتحديات الجسيمة التي ترافق البحارة في المحيطات والبحار وتضع حياتهم على محك خطير بفعل العوامل المناخية وطبيعة الجغرافيا البحرية، ناهيك الحروب والنزاعات التي تتخذ من البحار ساحة مواجهة وصراع تفوق في خطورتها الحروب البحرية والجوية. وقديما جاء في المثل المأثور: عمق البحر لا يعرف شيئا عن شواطئه.
1: وفي الشرق الأوسط، قرر الحرس الثوري الإيراني اليوم أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها طهران، ملوحا باتخاذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية العماني أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. وعلى صعيد آخر، نفى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم نفى تصريحات أمريكية مفادها أن طهران ستستخدم الأصول التي يتم رفع التجميد عنها بهدف شراء منتجات زراعية أمريكية. في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تريد أن تضمن أن أي قرار سيراعي مصالح الحلفاء ويحقق الاستقرار الدائم بالمنطقة وفق تعبيره. وقتل 3 أشخاص وأصيب رابع اليوم في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت عربة جنوبية لبنان. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خلال ما وصفته بنشاط عملياتي جنوبي لبنان. ويأتي ذلك في وقت نفى فيه مصدر عسكري لبناني تسجيل أي انسحاب لقوات الاحتلال من الأراضي التي توغلت فيها مؤخرا في جنوب لبنان، مؤكدا أن التعزيزات الإسرائيلية لا تزال في موقعها. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأباء، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عرض. الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تشهد تطورا بنسبة 25%، وغدا إطلاق المنصة الوطنية للاستثمار. الاحتياطي من العملة الصعبة يغطي 102 أيام توريد إلى تاريخ 24 من جوان الجاري. تجديد العقوبات على مروجي المخدرات وتطوير وسائل التحري الخاصة أبرز المقترحات التعديلية لقانون المخدرات. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضرب فنزويلا أمس إلى 164 قتيلا وأكثر من 900 جريح، وفرق الإنقاذ الدولية تواصل جهود الإغاثة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
9: هي نبض المجتمع،
8: صوت للثقافة،
9: مساحة للترفيه،
8: صدى للخبر.
9: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
8: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
10: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
3: محمد الجاموسي. عز الدين.

0: يا سعدية أغوري يا وبهدلتني عربية يا سعدية أغوري يا وبهدلتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق.

0: مجلة المونديال.
1: مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 26 دقيقة في الاستماع لمجلة المونديال اللي توصل تقريبا لمواعيدها الأخيرة. مازلنا معاكم إن شاء الله موعد آخر إن شاء الله غدوة في المجلة اللي نتابعوا فيها كل أخبار المونديال. والمونديال بالطبيعة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي يوصل اليوم لختامه مع الجولة الأخيرة. نتصور كيفكم كيفنا، وأنه حتى حد ما كان يتصور أنه المنتخب الوطني التونسي باش يمر بالوضعية الصعبة هذه اللي كان مر بها بعد زوز مقابلات. اليوم يلعب ضد المنتخب الهولندي، مفروض انه يلعب نص الليل. بعض الاخبار اللي تقولوا انه المنتخب الوطني التونسي ممكن المقابله نتاعو تتاخر بسبب الحاله الخاصه بالمناخ في مدينه كانساس، في كانساس سيتي تحديدا. ان شاء الله بعد شويه نسقل امور، يكون معنا انيس المجري باش ناخذوا كل التفاصيل اللي تهم بطبيعه مقابله المنتخب التونسي. قبل هذايا بطبيعه محمد المساني مازال يرافقنا من اللي بدينا بطبيعه في تقديم للمونديال. سلم على محمد بطبيعة، نحكي معه شوية وبعدها نبش ناخذ الفقرة متاع الألو اللي بش تهزنا للمونديال. مرحبا محمد.
2: مرحبا نجوى، مرحبا بالمستمعين لذاع الوطنية.
1: أكيد مش نفس الروح اللي كنا بدينا بها، لكن بدلوا المريول أحمر أبيض أخضر. المرة ذي ما لبستش الأخضر أحمر وأبيض وكها، ديما تونس في القلب،
2: ديما تونس في القلب، لكن فما وجعة كبيرة خلفتها النسخة هذه للأمانة. إن شاء الله إن شاء الله نتفاداوها في المستقبل القريب.
1: شنو تصوراتك المقابلة هذه، أو خليني أقول انتظاراتك، فما انتظارات المقابلة هذه رغم النتائج السلبية؟
2: شوف، بعد اللي شفناه الكل واللخبطة اللي شفناه الكل، للأمانة نجوى ما عادش نجمو ننتظروا حاجة معناها حاجة مؤكدة، يعني امبريفيزيبل. ولا المنتخب ما عادش فماش ثوابت نجمو نقولوا عليها المنتخب باش يعمل مباراة باهية باش يعمل مباراة خايبة. نتمنى وديما نتمنى، ولكن ماك تعرف كرة القدم الحقيقة، كرة قدم أرقام. كرة اليوم ولينا ناس تحطم في الأرقام، شوف المغرب الأرقام اللي تحطم فيها على مستوى الأهداف، على مستوى نحن أرقام متاع أكثر فريق ماخذ أهداف، أكثر فريق عنده لاعب أبطأ لاعب، خامس أبطأ لاعب في المنتخب. يعني حاجات مؤسفة، إن شاء الله ما عادش نشوفوها في المنتخب متاعنا
1: إن شاء الله. بطبيعة محمد الغول مرحبا، فرحانة برشا أنك موجود معنا في الهندسة التقنية لهنا في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية. حميد الورغي في تنسيق فقرات الموعد هذا، وأهم تليفون يجينا بطبيعة من مدينة كانساس. ألو.
3: الو الو
4: الو
3: الو،
4: هنا المونديال،
3: هنا المونديال.
1: والمونديال المنتخب الوطني التونسي يتحول بعد مونتيري بالمكسيك الى كانساس سيتي في الولايات المتحده الامريكيه. وزميلي انيس المجري يعطينا كل التفاصيل بطبيعه قبل لقاء المنتخب المنتظر نص الليل. اهلا وسهلا، جيت نقول لك صباح النور لانه يعني نصور عندك نصف نهار توا ولا 11. انيس مرحبا.
5: مرحبا نجوى، مرحبا بك، تحيه ليك، تحيه لمحمد طبعا حاضرين معك في البلاتو، تحيه لكل المستمعين الاذاعه الوطنيه. تونس نهار ونص في كانساس سيتي نجوى، 6 ساعات ولي تاريخ ما اكثر، 7 ساعات تاع مونتيري نحكيو عليهم. يعني تمنيت في المداخله هذه نجوى نطلع معك بالصوره باش ترى الجمهور نتاع هولندا كيفاش.
1: الصور يعطيك الصحه، بعث لنا برشا صور ان شاء الله بطبيعه في الليله في الفيديوهات بطبيعه ان شاء الله مع زميلي شهير الكيفي وايضا حبيب قويس. قبل انطلاق المقابله هذايا يمروا كل الصور والفيديوهات. ساعه نحكيو على التوقيت، مادام حكيت عليه بطبيعه انيس، التوقيت قاعد هو نفسه يعني نص الليل بتوقيت تونس، لانه سمعنا بعض الاخبار حول حاله الطقس، واحنا نعرفوا انه الامطار ممكن تأخذ آخر مقابلة. شفنا حتى عديد المقابلات اللي تأخر توقيت فيها حتى ساعة ولا أكثر شوي.
5: شفنا كيفنا كيفكم شوفوا في الأخبار، طبعا تنبؤات يمكن لتأجل المباراة نظرا للطقس، لكن لحد الآن طقس عادي ما في ولا حتى شيء، معناها طقس عادي، درجات الحرارة مرتفعة شوية لكن الرطوبة مش كيما مونتيري. ما نتصورش يتأجل المباراة، ما نتصورش، معناها حتى الآن نشوف الجماهير لهنا. نجم كيما كنت نحكي لك، ما عادش نحكيو تقريبا على المباراة هذه بقدر ما نحكيو على الحضور الجماهيري، سواء من الجانب التونسي ولو انه اقل برشا برشا من، لكن التوانسة البارح كانوا خلقوا الفرجة، خلقوا الشولة هنا، عملوا كراكاج كبير برشا في وسط مدينة كانساس وين مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي. واليوم كي شفت الجماهير نتاع هولندا تحس مباراة نص نهائية. فاحنا ديما نتحسنوا ديما نقولوا كان جعلنا الامل اليوم تكون مباراة كبيرة.
1: ما صاب جينا نلعبوا على النقطة الرابعة باش نمشيو كاتخوازيام بلاس معناتها.
5: صحيح، وانا نجمو حتى نترشحوا كافضل فريق في المجموعه هذه، لكن انا على اللي صار بالنسبه لنا احنا اليوم مباراه تحت عنوان انقاذ ماء الوجه كما يقولوا فيها، وارجاع شرف كره القدم التونسيه. لما الناس كل تخوفات كبيره، حتى الجماهير هنا ما عادش تحكي على كوره بقدر ما تحكي على رجعوا سمعت كره القدم التونسيه، وهذا هو الجماهير البارح صدقني معناها حصله كبيره كنا عملنا حتى الاستجابات مع الجماهير كانوا باش يكونوا حاضرين عاملين اجواء نتاعهم غير عاده. هي قالوا نسوي مباراة الاولى والثانيه اليوم مش مطالبين يعني بالنتيجه بقدر مطالبين بالاداء على الاقل اقناع بالنسبه للمجموعه الوطنيه.
1: ومع تخوف من سكور الحقيقه لانه شفت حتى بعض الصور حتى توينس هنا تخوف من سكور لانه وقت تقديم للمنتخب هذا وحتى كي شفناه هو اقوى منتخب موجود في المجموعه ومنتظر انه باش ينافس حتى ويوصل حتى المراحل الاخرانيه.
5: هذا هو كي ترجع مور من هنا ترى معناها ناس ناوي تمشي لبعيد في المونديال هذايا وترجع خاصة للمنتخب الهولندي وتشوف المجموعة اللي عنده احكي عليها فيرونار حتى فيرونار مدرب المنتخب الوطني يحكي عن المنتخب الهولندي بإمكانياته الفردية والجماعية وبالأسماء بالمدرب نتاعو كومان معناها تعرف ان شاء الله ربي يستر اليوم هكاو نجوى هذه تخوفات ان شاء الله ما ناكلوش سكور ان شاء الله على الاقل نخلقوا فرص حتى ولو خسرنا نقدموا مباراه في الاولى والثانيه ان شاء الله اليوم اربي رونات يعاون على عناصر جديده مع عناصر شابه يذوقها في المجموعه يعطي فرصه للعناصر الصغار تعرف فما اسماء ما شاركتش وكانت يعني برمي خيارات اربي رونات حتى مباراه الوديه مباراه الوديه قبل المونديال ان شاء الله اليوم تكون حاضره في الماتش تاع اليوم ان شاء الله.
1: فما اسماء محتمله نجم نقولوها بالنسبه لتشكيله اليوم انيس؟
5: والله انا ديما نحكي على عنصر واحد هو ادم عروس ان شاء الله نشوفوه خاطر هو مدرب هذا مقتنع به ان شاء الله نشوفوه على الاقل يوقف لاعب محور ولا كيما اختار باش يعاون عليه كظهير يمين. انا نتصور ان شاء الله يوم نشوف محور الدفاع يكون موجود على شلي معناها فهمت.
1: البارح سمعنا وانه ممكن رئيس الجامعه اجتمع ببعض الصحفيين او الصحفيين اللي موجودين الاخبار صحيح ولا لا؟
5: نجم انا كنت حاضر فيه الاجتماع هذا
1: اي تعطينا عليه شويه تفاصيل اي باش نعطيو نعطيو بطبيعه المعلومه الصحيحه.
5: نقرا في بعض الاخبار اليوم شفت اخبار نازل ما نعرفش في صفحه من الصفحات المنتخب الوفد الصحفي اجتماع بالجامعه التونسيه في مطعم فخم في
1: اي حتى نفس اللي قريناها احنا
5: اي هو الاجتماع كان في مقر اقامه المنتخب الوطني اجتمعنا تناقشنا في طريقه تواصل الجامعه مع الوفد الصحفي التونسي اللي موجود لهنا انتقدنا طريقه التعامل قلنا راه ما يجيش تعاملكم معنا في المباراه الاولى وكانوا اعترفوا يعني قالوا احنا غلطنا صحيح واخطانا نحاولوا باش نصلحوا. احكي على بعض الحاجات اللي عملتها من الجامعه التونسيه لكره القدم هذه اللي موجوده تو احكي على فما اتفاق مع الفيفا لبعض ملاعب كره القدم احكي على بعض الانجازات يعني احكي يعني خاصه في علاقه المكتب الجامعي هذه بالوفد الصحفي قلنا احنا لو تعاملنا منذ المباراه الاولى هذه يكون الاخبار على الاقل يكون شفافيه على مستوى الاخبار الموجوده.
1: يعني الاجتماع فقط في النقطه هذه في التعامل يعني بين الصحفيين اللي غاتيو في كاس العالم غاديك. اوكي المهم المعلومه جات صحيحه.
5: وعدد بعض الانجازات المكتب الجامعي احنا كصحفيين كنا موجودين تناقشنا قلنا هذه مش وقته. الان احنا مركزين على المباراه الثالثه انتقدنا طريقه تعامل الجامعه قلنا لو توفرونا على الاقل واحد ناطق رسمي الجامعة التونسية في كل مباراة يعطينا شنو فما شنو ما فماش ما نقعدوش نتعاملوا مع
1: اخبار
5: وشائعات موجودة على موقع التواصل الاجتماعي احنا نكذبوا ساعات ما نلقاوش حتى الاخبار المصدر نتاعنا ولا نكذبوا ونشوفوا مصادرنا هذا كل معناها حاولنا نصلحوه قلنا لك روحوا لتونس ان شاء الله يصير تقييم ويصير كل شيء هذا هو لا اجتماع فخم ولا فما
1: يعطيك الف صحة ديما ناخذوا المعلومة من مصدرها وديما انيس بطبيعة نسلك على بعض الأخبار وديما نلقاو عندك كل الأخبار الصحيحة يعطيك صحة انيس شكرا لك أيضا تحياتي لكل الزملاء اللي موجودين معاك بطبيعة في كانساس سيتي في متابعة المنتخب الوطني التونسي وأيضا المونديال لأنه هما سبورتيفيت بالأساس يعني يحبوا بالأساس يحبوا كرة القدم يحبوا المنتخبات الكل ويتبعوا في كل المنتخبات شكرا لك انيس الماجري نواصلوا مع بعضنا بطبيعة في الموعد هذا من مجلة المونديال كنت تسمع محمد المسيني بطبيعة محللنا هنا في الإذاعة الوطنية التونسية أنه أحكي على بعض الإنجازات ممكن اللي صارت في الجامعة التونسية لكرة القدم أو مع الجامعة هذية والمكتب الجامعي هذية ذول اللي صار في مونتيري وفي المونديال هذية حتى كان فما حاجة هم حكيوا عليها كل شيء تخبى كل شيء تغطى.
2: بصراحة نجوى ممكن نجم يكون فما إنجازات ولا فما حاجات اللي تعاملت كانفراستركتور لكن في الأخير نحن المحصلة ديما المشاهد البسيط ولا اللي يتفرج ولا اللي يشاهد يشوف الثمرة شنية في الأخير الثمرة هي اللي نشوفوها
1: نتيجة عطيني في الأخير نتيجة
2: كما قلت أنت نتيجة ولا الثمرة الفرويم تاع اللي صار والإنجازات والتكوين وكل شيء نشوفوه في نسخة متاع كاس عالم نسخة متاع كاس العرب نسخة متاع كاس إفريقيا باش نشوفوا وين وصلنا هذا هو.
1: هي المشكلة أنه نسخ الكل كانت نسخ سيئة يعني من المسابقة العربية الإفريقية وزيدها بلا يظل لي أتين بلا في المسابقة العالمية هذا نحكي بطبيعة مع زملائنا هنا بتتخي يتصوروا أنه وقت اللي جاي إرفي رونار ممكن هو إنجاز.
2: إرفي رونار كما قلنا راهو ما عندوش عصا سحرية اليوم باش معناها باش يعمل أشياء كبيرة في 4 و5 أيام وجمعة وعشر أيام. راهو إرفي رونار لازم تكون فما تخطيط فما فكرة من البداية فما يعطيه معناها مدة طويلة يعني تشوف معناها كان نرجع والله قعدتنا عقدة شوية مش عقدة يعني إن شاء الله ديما نحن نحبوا ديما تونس خير ونحبوا بلادنا خير لكن شوف المغرب ما قبلنا نحكينا وياك في الأوف 20 سنة راهي ما تعديتش الكأس العالم من 98 إلى 2018 أنترو تون خدمت انترتون خدمه حطت عرفت شو
1: كنا شاهدين احنا على الخدمه نتاعها نتاع لي زاكاديمي الاتحاد المغربي قاعد يخدم عنده ناس
2: وعنده
1: ناس ممثله يعني في الاتحادات هذا كل شفناه حتى انعكس على النوادي نتاعها.
2: في المقابل نحن مثال نعطي اكزامبل صغير نحن عندنا مركز تكوين اللي هو منشأ من عام 97 اللي هو برسدرية وينو مهمش شكون فيه اش قاعد يخرج لنا اش قاعد معناها تشوف هما الاكاديميه نتاع محمد السادس والاسم الرمزي نتاع محمد السادس باش تفهم شنو الخدمه اللي وراه قاعد فما 3 لاعبين موجودين في المنتخب المغربي من اكاديميه محمد السادس يعني فما خدمه فما برمجة فما تخطيط هذا اللي نحن ما شفناهش. هاني قلت لك نحن كمثال كمشاهد بسيط ولا إنسان بسيط يحب يشوف النتيجة يشوفها في كاس عالم في كاس إفريقيا ما شفناهش بصراحة.
1: صحيح نستناو بتبع الماتش الاخريني وبعد العودة لتونس يلزم تقييم متميز بتبع يفيد كرة القدم التونسية بعد الوجه الهزيل هذية. زميلي محمد الغول نحكيه على إرفي رونار سمعنا ممكن الجزائر تفكر الاتحاد الجزائري وأنه بيتكوفيتش اللي ممشيش ممكن برشا كوران محمد تصوروا مع الملاعبية كأنه غيجيت شوية بيتكوفيتش التفكير في إرفي رونار حتى أنا نتصور الديسكور متاع إرفي رونار كأنه تبدل شوية من اللي جاي ولا في خاصة في الندوة الصحفية الأخرانية نستسأل فيه صحفيين كيفاش يعني ألونتير مش يكون موجود مع المنتخب التونسي قال لي أنا جيت في ميسيون حسيت كأنه تبدل شوية الديسكور
2: على المدرب نتاع الجزائر مثال فما حتى الصحافة الجزائرية قاعدة تهاجم فيه وقاعدة معناها ماهيش راضية بالشيء اللي قاعد يعمل فيه وهو حسيناه والنوع نتاع المدربين اللي ريجيد مسكر ما نعرفوش شنو صار لكن نرجعوا نحن اللي المدرب نتاعنا إرفي رونار هو كي جاء من البداية نجوى كان واضح قال لك نحن جيت على زوز مباريات وبعد ربي يعمل لي ما نعرفوش شنو اللي صاير انترتون ينجم يشوف اشياء ينجم يشوف حاجات اللي هو مش راضي عليها يقول لك انا ما عندي وين نوصل ما عندي
1: كواليس زادت نجم بتكون بعيده علينا احنا كمتابعين هو يعني في وسط المعمعة ينجم يشوف مع صدمه نتيجه في ماتش اليابان. هاو إرفي رونار يتحدث بتبع على كره القدم التونسي.
0: Si vous vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde 2018, 2022, 2026, c'est pas par hasard. Peut-être Coupe du Monde 2022 a plutôt été une réussite. La préparation de cette Coupe du Monde et puis un mauvais dernier match de préparation, une compétition qui démarre très mal et puis un enchaînement contre le Japon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Ben, il faut tirer un bilan. Ceux qui connaissent bien le football tunisien et beaucoup mieux que moi sauront en tirer les conséquences. Disant au dernier tournoi de Toulon, la Tunisie était en finale. Ça prouve qu'il y a des jeunes de qualité sur lesquels peut-être il faudra s'appuyer pour repartir. Après une désillusion, il y a toujours des leçons à en tirer.
1: دروس ناخذوها بطبيعة للعبرة. هل نجم نقولوا المنتخب الوطني التونسي من صعود حكاية بطبيعة متبع كاين إرفي رونار على التحذيرات دورة طولان حكاية المنتخب الوطني التونسي ثم جاء بعد ماتش البرازيل ماتش مقابلات أخرى هالنزول بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي شكلا بخلاف بطبيعة أنه نحكيه على نتيجة محمد.
2: شوف راهو النزول يعني كي نشوفوا النسخات القديمة متاع كاس العالم ولا النسخة القديمة متاع كاس الإفريقية ولا كاس العرب صحيح فيها نكسات صحيح فيها، لكن المشكله ماهيش بالمستوى اللي شفناه في كاس العالم هذه. هذه الاشكاليه، معناها النزله والطيحه كبيره برشا في كاس العالم. شنو اللي خلى، شنو اللي خلينا معناها نهبطوا من المستوى؟ اوكي كنا نعرفوا المستوى نتاعنا ماهوش مستوى كبير، اما مش ماهوش المستوى هذا اللي نشوفه فيه اليوم. راهم مرشحين يا نجوى باش نكونوا المنتخب رقم 48،
1: واحنا يظهر لي المنتخب رقم 48 في انتظار التأكيد.
2: يعني يعني يعني
1: ما عادش، خلينا نخرجوا من من من التور هذا، يعني الجولة الثالثة، باش نتأكدوا انه احنا المنتخب التونسي ترتيبه 48 لاول مره كوب دي موند ب 48 كاملوا 48.
2: ما تنساش كاس العالم، كاس العالم النسخه الاخيره مع جليل قادري خرجنا باربع نقاط، يعني
1: مع ماتش فرنسا اربع نقاط وما تعديناش، يعني كان جاب النظام القديم احنا نكونوا ثوازيام بلاس ولا دوزيام بلاس،
2: وكنا ماناش راضين.
1: اي
2: معناها كنا ماناش راضين، لكن الشيء اللي شفناه المره هذه ما بصراحه نقطه استفهام كبيره، لازمنا نفهموا علاش، خاطر فما حاجات يمكن تخفينا، فما حاجات ما نعرفوهاش، فما حاجات متخبيه.
1: والمشكله محمد ولا لاعب ورينا التصوير نتاعو اللي نعرفوه على الاقل حتى 50% من المجهود اللي نعرفوه، ما ينجموش يكونوا كل خايب.
2: شوف شوف للامانه راهو فما برشا مراجعات من الحاجات اللي الناس ديما نتسائلوا نحن توانسه ولا كفنيين، حتى اللي بي ناسيونال، اللي بي ناسيونال ناسيونال اليوم لازمنا نعاودوا القراءه نتاعها. مش مش مش مزدوجين جنسيه الكل ينجم يكونوا موجودين معنا في المنتخب.
1: لشواء انا باش نذكر كلام حسام حسن اللي برشا ناس قالت عليه برشا كلام، ونتصور ان محمد تذكر وقت اللي قال عندي زوز ملاعبيه محترفين وربع ولا مش
2: وربع
1: وربع اللي هما مرموش ومحمد صلاح وفما
2: سما واحد اخر
1: مصطفى محمد يظهر لي، مصطفى محمد اللاعب هذا هوكا في الاخير ما مشاش مصطفى محمد رغم نعرفوا السيق اللي صار نتاعو وملاعب كبير وما مشاش. شكون في المنتخب المصري بخلاف زوز ملاعبيه هذوم كلهم يشتوا في البطوله المصريه؟
2: 100% اليوم المدرب ولا المنتخب لازم الادوات، الادوات شكونهم؟ اللاعبين الجوارات هما الادوات، الادوات اللي موجوده بصراحه ماهيش هي اللي تنجم توصلنا للمستوى اللي حاشنا بيه. علاش؟ على خاطر اللاعبين هذوما ينشطوا في بطولات ضعيفه، ما همش قاعدين ياخذوا في طون جو كبير، وبطولات مغموره في في في بعض الاوقات، يعني ماهوش اللي جاي معناها
1: من برا
2: اللي جاي من برا ولا جاي من بطوله اوروبيه، راهو خير من الموجود
1: عندنا
2: ملاعبين. اوكي رانا مانيش ضد فكره اللي بينا
1: اما جيب لي في
2: المستوى، اما جيب لي في مستوى باهي وعنده ويقعد ياخذ في طون جو باهي. راهو فما ديران براور
1: عنده فتره طويله من جانفي
2: ما لعبش، عده لاعبين معناها ما همش ماخذين طون جو باهي، يعني ماهوش على حساب لاعبين موجودين في البطوله التونسيه حتى رغم السوء نتاع البطوله التونسيه.
1: اما يلعب
2: ماهوش يلعب صدقني يا نجوى ماهوش باش يكون في السوء اللي شفناه نتاع هذوما المزدوجي الجنسية.
1: صحيح احنا ذولي حتى نسمعوا بيه يلعب بيس ولا زربوتي ذولي نجيبوه من من من بطولات اخرى، المهم انه ملاعبي في تونس ما يمشيش. علاش؟ هذاك علاش شفنا البطوله التونسيه فماش الملاعبيه نتاعنا ما عندهمش روح، يلعب جمعيته باش تربح وكهو ما يزيد شكل البلوس هذاك باش ينجم يكون موجود في النخبه التونسيه. وقت اللي جاوا زي مدربين قالوا راه ماناش هازين يعني من البطول، انت اشطر الحلم نتاعو باش يكون موجود في المنتخب نحيتهول.
2: اي معناها شنو حتى اللاعب اللي موجود في تونس على الاقل فما يكون فما عدد معين يمشي. علاش فما حتى تكون فما رغبه وشغف حتى اللاعبين اللي موجودين في البطوله التونسيه تكون عندهم موتيفاسيون شنو ما عارف روحه فما 20 ولا 25 لاعب جاي من برا وانتهى الامر. وشوف كان ال 25 هذوكم معناها قاعدين عاملين نتيجه وقاعدين ينشطوا في بطولات كبيره والله نسكتوا، اما ما همش يلعبوا في بطولات كبيره ما همش قاعدين ينشطوا في النوادي نتاعهم، فما لاعبين جاوا راهم مصابين وقاعدين معناها رجعوا ديرنييرمون. يعني ما تنجمش تعمل على لاعبين كيما هذوما في منتخب في تظاهره عالميه كيما كاس عالم.
1: صحيح يعني من الاول من الاختيار من الاول يعني الامور كانت غالطه من قبل ما يمشي المنتخب مش حتى يدخل ماتش سويد. وانا ديما مادام جبدنا قبيله محمد بطبيعه المنتخب المصري ديما عندي اكزامبل مصر بالنسبه لي وقت يدخلوا ماتش حتى جواريت يعني من الاسماعيلي الزمالك الاهلي بقيه الانديه بطبيعه اللي ظهرت من بعد ديما المنتخب المصري اكل روح اكل الولد البلاد اللي تحسوا بالحق يلعب. انا مانيش ضدهم بطبيعه لكن لعبوا انا تو يتعداو اسامي وانا ها موجوده يعني في الدومين يتعداو ساعات وجوه من المنتخب التونسي والله الا نعرف نقعد نستنى حتى نتذكر خاطر ما لعبوش ماتش شويه قدامنا احنا قبل اهالينا في وكبار وجدودنا يعرفوا ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي سنين لانه يلعبوا مع بعضهم نحن شهر وجمعه وربع نهار باش نقعد نذكرهم انا فما بالك هما ضد بعض مع بعضهم يعني كي يلعب
2: شوف انت جبت على المنتخب المصري بصراحه المنتخب المصري نسبه كبيره 80% من الفريق ولا 70% من الفريق من البطوله
1: محلي
2: من
1: محلي
2: محليه للامان ونعرفوا نعرفوا المصري عندهم حب كبير خاصة يلعبوا في تظاهرات ونذكر انت في كاس افريقيا في كاس افريقيا شكون ديما في كاس افريقيا كان موجود في مع الافارقه وكان وقت الافارقه كانوا في مستوى باهي يعني معناها مش كان كل لاعب جاي من برا راهو باش يفيدك لازم تكون مراجعه للاعبين اللي جايين من برا مع نجيبوا لاعبين جايين من برا متكونين برا باش يعليو في المستوى ويعليو في الليفل نتاع المنتخب ماهوش نتاع نجيب لاعب جاي من برا لكن المستوى نتاعو ما نعرفش شنو ندخل ما نجمش ندخل في حسابات نتاع جابوا على خاطر ما نجموش ندخل في الحسابات هذيك والنيات يعرف يعني ما نجموش النيات يعرفها كان ربي لكن تحل باب للشكوك تحل باب للتساؤلات
1: اكيد باش نتعداو ايرفي رونار البيلون تعداوه لانه ما عادش عندنا برشا وقت محمد باش نمشيو لايرفي رونار يحكي على الماتش الاخراني بتبع اللي هو ماتش هولندا اللي تلعب الليله نص الليل
0: Faut prendre nos responsabilités, finir le mieux possible cette compétition. Lorsque vous dites que certains joueurs ont la tête ailleurs, le football, ça demande d'avoir de la fierté. Même quand les situations sont plus difficiles, il faut être à la hauteur de l'événement et ne serait-ce que pour soi-même, être digne jusqu'au bout. Et j'espère qu'on arrivera à garder cette dignité et cette fierté demain contre une très grande équipe.
1: والكلنا نلعبوا بتبع الفيختي نتاع المنتخب التونسي لتونس للنجمة والهلال للون الأحمر والأبيض المنتخب الوطني التونسي اليوم يلعب كونتر دي غيغيي اللي هما المنتخب الهولندي أكثر المنتخبات اللي يوصلوا لأدوار نهائية وما يهزوش أما هما ديما سامي كبار مع مدرب كبير كيما رونالد كومان
2: شوف المنتخب الهولندي معناها منتخب متكامل منتخب متكامل الخطوط الكل متكاملة يلعب في اللاعبين نتاعهم يلعبوا في أقوى نوادي في أوروبا يعني شفناه المنتخب معناها منتخب ما يرحمش في امتلاك الكرة في الاستحواذ يخليك حتى لين تغلط في الواحد ضد واحد في معناها خطوط كل متكاملة فريق متكامل في اللي ترانزيسيون موجود في البناء من الخلف موجود معناها فريق متكامل بعناصر متكاملة المشكلة فينا نحن كيفاش يكون المستوى متاعنا كيفاش يظهر المستوى متاعنا في مش النجم نقارعوا هالفريق هذايا اللي معناها فريق مرشح انه يكون موجود في الكاريداس نتاع كاس العالم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقول نحن اللاعبين اللي عندهم دور كبير بصراحه خاصه لانه كل شيء تو خرج من يد المدرب وخرج من يد المسؤول اللاعبين لازم يكون عندهم
1: شكونهم
2: اللاعبين نتاعنا لازم يكون عندهم دور كبير في الملعب لازم شوف صحيح ان النجم يختلف في الموازين قوة نجم فنيا خير لكن على الأقل بالابليكاسيون بالوقفة الصحيحة ساعات واحد يتحدى نفسه ساعات واحد يزيد كل لاعب يزيد من عند روحه باش ينجم يكمبونسي كل الفوارق الموجودة الفنية ولا البدنية لأنه للأمانة الفريق نتاعنا لا هو حاضر على المستوى الذهني لا هو حاضر على المستوى البدني لا هو حاضر على المستوى الفني
1: ويلعب ضد أحسن فريق في المجموعة
2: هذيك علاش في البداية قلت لك نجوى امبريفيزيبل ما تعرفش شنو باش يصير نتمناو لكن الواقع يقول غير
1: صحيح
2: هذا
1: صحيح وانت مع انه المدرب يعمل تغييرات شامله في الماتش هذا لانه شوف. قاعده نسمع لانه اسامي جديده ويلزم اللي ما لعبش يدخل
2: حسب رايي المدرب ماهوش معناها ساذج للدرجه هذه باش يغير معناها نسبه كبيره ثم نصور ثلاثه اربع مراكز باش تتغير باش يحيي شويه يخلي يدخل ناس حيه يدخل ناس معناها
1: موتيفي
2: اكثر لانه تحب ولا تكره الناس راهي تمست راهو في 9 اهداف صحيح. اي لاعب يتمس راه هذاك اللي تمس
1: يولي شك حتى في امكانياته
2: ما تنجمش انت اليوم باش ترجع ولا باش تعطي فيه ثقه تعطي تحط داخل لاعب اللي مازال فريشك اللي مازال على المستوى الذهني فريشك خير ثلاثه اربعه تغييرات تكون معناها ان شاء الله تعطي انفس تعطي روح للفريق مع نسمعوا اللي انه باش يقعد على نفس الستيل دو جو باش يقعد بثلاثه مدافعين هذا اللي قاعدين نسمعوا فيه وفما تكتم كبير حسب ما سمعنا على على السيستم دو جو على اللاعبين خلى الناس كل كونسيرني
1: هو نفسه صرح حتى في الماتش اللي فات قالوا انه حتى الملاعبين ما يقولهمش يعني خلي ممكن طريقه اللعب يولي الملاعب يفهم انه باش يكون موجود ولا اما شكون باش يلعب قال متكتم حتى لاخر لحظه
2: ان شاء الله ان شاء الله اللاعبين اللي باش يدخلوا ثلاثه اربعه لاعبين يعطيوا روح للفريق اللي ما شفناهاش في المباريات اللي الاثنين اللي تعدوا.
1: في رشاوات تصور انه مش يكون اساسي في الماتش؟
2: بصراحه انا معناها فنيا كي نشوف اللاعبين الموجودين ولا المهاجمين الموجودين في رشاوات لازم يكون موجود لانه هذا اليوم نختلفوا ولا ما نختلفوش على في رشاوات في اللي موجودين في رشاوات ينجم يعطينا حاجه اليوم انا معاه من اول مباراه انا معاه اقحام في رشاوات كرقم تسعه. رقم تسعة صريح تنجم تركز عليه نقطة معناها نستعملوه في كرات طويلة نجم نستعملوه في رأس شوات حب ولا تكره أكثر لاعب مسجل في البطولة التونسية عنده طون جو باهي في ساقيه يعني تسعة نحن قعدنا المشكله فيش قعدنا نجربوا في المركز هذاك في لاعبين اللي هما ما همش يلعبوا في المركز هذاك طرف جناح وسط ميدان هجومي يعني عندنا رقم تسعة نستعملوا
1: اعتمدوا من رقم تسعة من اول لاعب تبع في مرمى المنافس نمشيو الاخر لاعب اللي هو الحارس دحمين باش نسمعوه سوليداريتي نسمعوه على التضامن لانه قاعده نتعدى في عديد التصريحات لانه الوقت ما عادش يسمح لنا ممكن باش ناخذوا التصريحات الكل نسمعوا ايمن دحمين
4: الصوره واضحه مع الجوار كنت حاب نعرفها حق المباراه سواء حراس سواء الناس كل تحب بعضها ما برشا كلام فما عباد تصطاد في الماء العكر فما عباد متحبش تضربوا تونس فما عباد تلوج على مصالح أخرى خاطر النهار اللي يكونوا الناس الكل نحن تدوانس الناس الكل يكونوا دولة ضربهم بعد تونس تو بلادنا تنجم
1: بتبع احنا لو جوكين على مصلحة المنتخب الوطني التونسي ظاهرين الملاعبية حساسين برشا لانه وصل لحلف قالك والله ما فهم حتى شيء راو بيناتنا اللي تسمعوا فيه الكل من قبيل الاشاعات اما
2: تصريحات
1: منا وهذا اللي جينا عليه من اللون مع انيس المجري ما فماش ناطق رسمي في الجامعة التونسية احنا نستقيه في الاخبار هذا قال وهذا قال وهذا قال
2: شوف تصريحات هذه متاع اللاعبين في اون بلان كومبيتيسيون كيما العابدي كيما دحمين معناها ماهيش وقتها لانه مازلنا نحن في الكومبيتيسيون حتى الاشياء هذه لان الاشياء هذه جانبيه لان الشيء هذه لما يحكي هنا شكون يحكي على الميديا يحكي على الجمهور يحكي على الفيسبوك انت كلاعب ولا اللاعبين ولا جهاز فني ولا معناه خليك بعيد على صحيح. على الميديا ولا على الريزو سوسيو ولا اللي هو يعني انا التصريح نتاعو معناها والكلام نتاعو جانب ما عندوش الحق انه تو يقوله مش وقته نحن عندنا مباراه مهمة. نكمل المباراة ومن بعد فما وقت للكلام عندنا برشا وقت مش نجم نتكلموا فيه ونحكيه في الأماكن المناسبة وفي الوقت المناسب
1: نتصور أنه تسأل لنا نتصور أيمن دحمين تسأل على الجو ممكن داخل الفريق هذاك علاش تلز بشي يجاوب تصوري هكا
2: معقول جو باهي جونا باهي
1: أكهو
2: ما ندخلش في تفاصيل صحيح. أخرى
1: ظاهرين أولاد المنتخب بطبيعته يوصلهم كل شيء اللي يوصلنا لحنا نحن في تونس ذكر بالمقابلة بتبيع على نص الليل عندكم متابعة مع حبيب قويسم وشهير الكافي في الاستوديو بتبيع لمقابلة تونس هولندا لكن اليوم مجموعة من المقابلات بتبيع محمد فما مقابلات هامة لكن قبل هذي أنا باش نتحدث على منتخب جنوب إفريقيا اللي صنع نجم يقولوا نصف مفاجأة البارح كناش نتصوروا خاصة مع الدخلة الصعيبة اللي عملها ضد المنتخب المكسيكي في الافتتاح وتتذكر هنا في الاستوديو هنا الهزيمة ضد المنتخب المكسيكي وقلنا وانه الحقيقة منتخب البافانا كأنه تعدى بجانب الحدث نلقاه هو من بين المنتخبات المترشحة
2: شفت النسخة هذه تعطيك الإمكانية حتى لو ضيعت المباراة الأولى تعطيك الإمكانية لكن هما الحاجة الباهية في لاعبين جنوب أفريقيا أمنوا والنقطة اللي جابوها في آخر لحظات كانت كانت مهمة مع الفوز الأخير البارح ولت عندها 4 نقاط تعديت على كوريا الجنوبية اللي للأمانة ما كناش نتوقعه. كنا وقت حتى قلنا كوريا الجنوبية هي اللي باش تتعدى هي والمكسيك, لكن شفت كرة القدم ما فيهاش أحكام مسابقة فيها روح فيها ناس 90 دقيقة وإلا المباراة هي اللي تحكم وهي اللي تكون فيصل
1: وأمنوا بحظوظهم بطبيعة حتى للأخر حتى نهاية الجولة الثالثة. والمنتخب المنتخب جنوب أفريقيا محمد باش نلقاوه يلعب ضد منتخب كندا, منظم من منظم إلى منظم آخر هو منتخب كندا. الماتش يتلعب في لوس أنجلوس لحد 28 جوان. كيفاش ترى المنافسة هذه؟
2: شوف جنوب أفريقيا ترشحت معناها بالعملية ترشح متاحة كانت صعيبة يعني
1: عملية قيصرية
2: وشو قولك تو باش تعدل فيتيس دو كروازير جنوب أفريقيا, لأنه جنوب أفريقيا شفنا نعرفوا الكاليتي متاع لي جوار متاحة خاصة في البلان أوفنسيف وشفناها ضد الترجي الرياضي التونسي لأنه من 7-8 لاعبين راهم من
1: ساندوز
2: يعني هجوميا معناها فريق ممتاز جدا. دقعت كندا الفريق المنظم رغم أنه المباراة اللي عملتها مع سويسرا ما كانتش مباراة كبيرة, لكن
1: أما ديما نذكر وقت اللي نقول لك نعم وإلا لا ولا قريب أنت عطيتني نفس الكلاسمون اللي تواصل عطيتني كلاسمون صحيح محمد
2: حد الآن نصحح في الكلاسمون
1: نستني وقلت أنت وأنا وجنوب أفريقيا ممكن تمر للقوى
2: القصوى القوى القصوى من بعد اللي صار ماك تعرف أنت في هاللي كومبيتيسيون هذوما الجمعيات اللي تبدأ أنت
1: صعوبة
2: مثال الأرجنتين لما فازت لما فازت في كأس العالم خسرت المباراة الأولى خسرت يعني فما فرق معروف في نوادي فما دي مؤشرات نقوله نحن مش تتعدل, لكن ديما كندا زاد المنتخب المنظم وشكون مباراة نصور مباراة كبيرة.
1: المغرب حكينا عليها بطبيعة قبل ما ندخل لهنا قلنا منتخب بطبيعة ما عادش مفاجأة أنه يكون بطبيعة في الأدوار هذية بشي يلاقي منتظر أنه يلاقي المنتخب الهولندي اللي
2: الهولندي الياباني
1: ممكن مرشح هولندا أكثر هولندا أكثر. الماتش هذية منتظر فجر 3 في الترشح متاحة في طريقها كندا ولا جنوب أفريقيا بعد كأنه الأمور سلكة شوية بالنسبة للمنتخب المغربي.
2: صراحة المنتخب المغربي معناها حتى هما بينهم بين نفسهم ما عندهمش الحق باش يكونوا بعاد على الأربعة الكاريداس للأمانة كل شيء تشوف فريق حتى نعاود في مباراة المغرب حتى منهزم
1: أنا وماتش هايتي
2: حتى منهزم وهايتي عملت مباراة كبيرة أفضل مباراة عملتها في الدورة
1: شوط أول ممتاز هو 2-2 ممتاز
2: أفضل مباراة عملتها في الدورة متاحة تشوف فريق تشوف لاعبين اللي يهبطوا يعني فريق متكامل منظومة متكاملة نشوف المنتخب المغربي باش يكون باش يمشي لبعيد في الدورة هذه.
1: والاتحاد الحقيقة ربح الرهان أنا نجي نخرج الرقراقي أنا لهنا كمتابعة من بعيد حسيته أنه ممكن باش تصير فجوة الرقراقي يخرج وهو عامل كاريداس كيفاش وهبي رغم انه هو بطبيعه مع لي جون عامل نتيجه كبيره
2: لا وشوف اليوم راهم لي جون هذوما مش عامل معاهم نتيجه كبيره وانتهى الامر اليوم
1: واصل.
2: في الواصل موجودين اليوم معاه على اليوم موجودين معاه وكل مره يدخل واحد اثنين واللي يدخلوا اليوم دخل واحد ماركه سجل يعني فما
1: الاستفاده من المجموعه اللي دربها
2: فما استمراريه
1: نحن عندنا جواريت يبداو يجي يشوف بركه ساقي صار ويلعب والناس كل تشوفوا عام اثنين ما عادش تلقاه مش حتى عام اقل نقعد ونرجع نفس الحكايه لقالب القلب يوجع. من المنتخب المغربي حبيت نحكي بطبيعه على بقيه المنتخبات العربيه اللي مازال عندها امل كيما العربيه السعوديه بالنقطه نتاعها تلعب ضد منتخب الكابفير الحقيقه ماتش 50-50 لانه نقطه والكابفير عنده زوز نقاط في اول مشاركه نعتبرها مشاركه متميزه للمنتخب الافريقي هذايا 50-50 أما العربية السعودية الحقيقة نتصور عندها إمكانية وأنه تنجم تحصل 4 نقاط.
2: شوف مباراة كما قلت أنت 50-50 لأنه شفنا الكابفير شفنا مع المباراة نتاعها الأولانية مع إسبانيا كيفاش تعادل شفنا المستوى زاد المملكة العربية السعودية كيفاش عملت مباراة ممتازة لكن
1: ماتش لوراغواي
2: لكن شوف العاطفة تقول ماذا بينا دولة عربية تتعدى لكن الأرقام وتقول أنه الكاب فيرد هي عندها كما نقوله أفضلية على السعودية
1: هذه الحاجة الوحيدة نختلف فيها أنا وياك أو كتذكر أنا نقول سعودية أنت تقول كاب فيرد
2: كاب فيرد
1: بهي نمشيو للجزائر والجزائر عندها النمسا 3-3 من النقاط كانوا ماتش فينال بين الجزائر والنمسا على ترشح.
2: شوف فما مشاكل, فما مشاكل في الجزائر, فما فما برشا مشاكل, فما مشاكل على المدرب, فما فما كما نقولوا المدرب ريجيد شويه, فما صحافه الجزائريه قاعده تتكلم, فما برشا حس, وتعرف ان كل ما يبدا فما حس في منتخب ولا في نادي باش تولي فما شويه مشاكل. مباراه كبيره المنتخب النمسي منتخب ممتاز جدا, مباراة ديما هالمباريات هذه 50-50 نجم
1: باش نتمتعوا بطبيعة اكيد ماتشويت كبيرة بالنسبة للمنتخبات العربية كما المنتخبات الافريقية. ما عادش عنا برشا وقت محمد, نحاولوا بطبيعة في اشارات بالنسبة للمنتخبات الافريقية. غانا باربع نقاط تلعب ماتش ضد منتخب كرواتيا في مجموعة في انجلترا, المجموعة ذي اللي عندها اربع نقاط زيدة, اما ماتش نتصور سهل ضد بنما.
2: شوف غانا معناها شفنا المستوى اللي ما كناش نتوقعه نتاع غانا, المستوى لانه لسامي الرنانة نتاع غانا مش قاعدين نشوفه فيها, لكن رغم هذا شفنا غانا الند للند خاصة ضد انجلترا. شفنا غانا كيف 50-50 هالمباريات هذية, وغانا معناها شوف عطاتنا صورة اللي مش اسامي, راهو منظومة وفريق متكامل.
1: صحيح ونحا وعليهم جلباب متاع بولي وعائلته أبيدي بولي بتبيع. الكونغو الديمقراطية تربح تترشح وتلعب ماتش نتصور سهل على الورق ضد أوزباكستان اللي عنده 0 نقاط.
2: الكونغو لازم أفوز على أوزباكستان. لازم أفوز على أوزباكستان ومتوقع الفوز على أوزباكستان لأن الكونغو ورّت في المباراة التحفين مستوى باهي ومستوى محترم.
1: الكوت ديفوار تتعادل مع كوراساو تترشح, نتصور أنه الكوت ديفوار بالمنتخبات اللي باش
2: تترشح 99% كوت ديفوار تترشح.
1: شقعد قاعدة السنغال والماتش ضد العراق
2: اللي هي المفاجأة. السنغال نحن
1: مفاجأة في السلبي,
2: أي مفاجأة في السلبي لأنه السنغال حطيناها مترشحة ثانية, لكن لازم تحتاج إلى فوز وتسجيل أكثر أهداف
1: لأنه العراق يظل حتى بثلاثة نقاط ممكن إذا كان النجم نحيه الثمانية منتخبات وبفارق أهداف مع منتخبات أخرى تقعد تلعب حظوظها حتى الأخر.
2: أي ذاك علاش السنغال لازمها تفوز بأكثر أهداف
1: إن شاء الله بطبيعة أكثر ما يمكن من المنتخبات العربية والإفريقية يكونوا موجودين في الدور 32. خلي لك كلمة الأخرانية بطبيعة محمد تلمساني في الموعد هذا.
2: ديما مش نجمو نحكيو كان على المنتخب نتاعنا, إن شاء الله نشوفوا المنتخب نتاعنا في القدام, ما نحكيش على النسخة هذه, بالنسبة للنسخة هذه انتهت. القدام راهو باش نعملوا جيل جديد, راهو تحكي على 15-20 سنة, ماهوش راهي البرمجة ماهيش على 4-3 سنوات, ماهيش البرمجة نتاع إيديسيون نتاع كوب دافريك ولا كوب داراب ولا نتاع 4 سنوات ولا سنتين, راهي جيل, لازم جيل كامل نتاع 20-15 سنة تخطيط برمجة على قاعدة باش نشوفوا المنتخب نتاعنا كيما منتخبات اللي جيراننا اللي كانوا في أزمات وعملوا من ضعف قوة وتو نشوفوا فيهم موجودين في أعلى المستويات.
1: إن شاء الله كيما توجعنا في الوقت هذا الصعيب ياسر من اللي بدأ المونديال, إن شاء الله تجي فترة بتبيع محمد نجم نحكيه على نتائج إيجابية للمنتخب ما تجي كين بالخدمة كيما قلت أنت. يعطيك صحة, بارك الله فيك محمد تلمساني. كل زملائي لهنا في الاستوديو بتبيع محمد الغول, حاتم النفيخي, حميد الورغي, وين نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد قادمة. ما تنسيوش زملائي يكونوا معاكم نصل للبتبيعة في متابعة لقاء تونس وهولندا. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور, الأب ستور, وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار, التسجيلات, الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية, معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية, الشبكة الإذاعية الأولى في تونس, الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة, اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك, طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: صلى الله وبركاته بكل خير. بداية من يوم غد الجمعة، وزارة التربية تنظم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة مراقبة تتواصل إلى غاية 28 من جوان عبر منصة جسور. هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت انطلاق التسجيل للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25%، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 26/2000. تونس تحتل المرتبة 15 إفريقيا في مؤشر كلفة المعيشة لسنة 26/2000 وفق التصنيف السنوي لمؤشر كلفة المعيشة الصادر عن منصة نيمبيو العالمية. الإشكاليات والإخلالات المسجلة بسوق المنصف باي بالعاصمة وتوفير شروط السلامة والتنظيم والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للتجار ومرتادي السوق محور جلسة عمل اليوم ببلدية تونس. ختاما، وزير الخارجية العماني يؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. والحرس الثوري الإيراني يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان أو إجباره على الفرار وفق بيان للحرس الثوري. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضرب فنزويلا مساء أمس إلى 164 قتيلا وأكثر من 900 جريحا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.
6: الإذاعة الوطنية.

0: مواعيد.
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من يحلو المساء واخر مصافحه ليا معاكم بالنسبه لهذا الموسم 2026 من خلال البرمجه هذه. سعيده اني معاكم في لقانا في الساعه من الزمن بعد الاخبار وبعد اخبار الرياضه وبعد البرامج المتنوعه اللي تعودوا بها على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه في يحلو المساء السبيعه مع الاخبار الثقافيه ومع الانغام ايضا. محمد الغول تحياتي ليك في الاخر. حاتم تحياتي ليك أيضا منورنا وذكريات مع الأستوديو هذا زميل حاتم النفاخي. ويدي تقولكم ابقوا معنا في هالمسافحة هذه. البداية باش تكون مع شادية. أنت حبيبي

ماشي معكم لقاءنا مستمعين الكرام على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 7:09 الآن، وإحنا حتى 8 معكم في لقاءنا اليوم. باش تكون سيدة سمر حقي اللي باش نحكيو على تظاهرة متميزة، تظاهرة اللي هي قافلة صحية باش تكون إن شاء الله في حمام الغزاز نهار الأحد. كذلك جمعية علوم وتراث تنظم بالتعاون مع المكتب الجهوي للتربية والأسرة بخصوص ندوة علمية عن التغير المناخي وكذلك الأمن المائي.

ثم نمشيوا لجمعية المستفيدين من دورات تكوينية باليابان بالتعاون مع الوكيل الياباني للتعاون الدولي اللي باش تقدم ندوة نهار 2، ندوة مهمة أثر منهجية الكايزن على التغير المناخي ودورها في إزالة الكربون. وللحديث عن ذلك رئيس الجمعية سيد جمال بوجدرية باش يكون إن شاء الله معنا. يلا نمشيوا طقس سخون سيسر ويحكم من كل شيء سيسر ويحكم من السخانة ومن الكليماتيزور زادة معناه المبرد في المكيف في نفس الوقت. يلا نمشيوا نسمعوا شبيلة راشد، نحبها برشا شبيلة راشد من الأحسن غنيت.

0: كنا مع شبيلة راشدتي فوق الشجرة، أم الأحسن، غنيت من أحلى ما غنيت، كيما نسمعوها بصوتها كيما نسمعوها بصوت صليحة الحقيقة نستمتعوا بها، كيما زيدا الأهالي باش يستمتعوا بنهار في حمام الغزاز، يوم صحي أتم معنى الكلمة، نهار مجرد أنك تعرف اللي فيه ناس متطوعين بوقتهم على حساب عائلاتهم على حساب راحتهم باش يفرحوا الناس بقافلة صحية، حاجة مميزة برشا. ونحب نرحب بالسيدة سمر حقي سليمان، رئيسة جمعية المحبة اللي تنظم هالتظاهرة هذه، تظاهرة القافلة الصحية اللي باش تكون إن شاء الله بحمام الغزاز، وإحنا أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع سمر رئيس الجمعية. مرحبا بك سيدة سمر. مرحبا سيدة سمر.
1: تبعي الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك، سعيدة أنك معايا هكا كل مرة نبرمج باش نكون بحذية في الاستوديو، من عرشك تقرب الويكاند وتقول يا حمام الغزيز.
1: هكاك نحبكم أنتم تجيو بحذين ونعمل مباشرة مباشرة من حمام الغزيز.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله، علاش ليه، إن شاء الله تتيح الفرصة ونقدموا برنامج زادة مميز يكون في حمام الغزيز. باهي إلا سمر، جمعية المحبة نعرفوها جمعية ناشطة على مدار السنة، واللي يعجبني فيها حتى كي يبدا عمل باش تقدمه وتحبوا ينجح تعطي الفرصة للاشتراك مع جمعيات أخرى، مع منظمات أخرى، مع هيئات أخرى باش تنجح العمل. هذه حاجة معناها الحقيقة أن نحييك عليها برشا سيدة سمر، لكن زاد الأسبوع هذا حافل نهايته باش تكون في حمام الغزيز على طريقتك بتبيع. فضل.
1: شكرا مدام وداد. صحيح نحن جمعيتنا في الميادين معناها تعنى بالشأن الثقافي ترفيه البيئي والمواطنة، ومن نطاق المنظور معناها المواطنة من حق كل مواطن الحق في صحة، الحق في أنه ينجم يعمل كنترول على روحه. ولكن نعرف الناس الكل اللي تويكا الفيزيت ميديكال ولات غالية، غالية على العباد اللي ما تقدرش، غالية على الناس اللي مثلا ما نجموش يعمل تشيك أب. هي فرصة قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها جمعية المحبة تحت إشراف وزارة الصحة، بالتحديد مستشفى إبراهيم الغربي، ولهنا نحب نحيي المدير السيد بشير شوشان، والمستشفى الجهوي منزل تميم بإشراف المدير السيد لسعد الحميدي. جمعية المحبة نظمت القافلة هذه بالشراكة مع دار شباب حمام الغزاز، المجلس المحلي بحمام الغزاز، جمعية الدلفين الأزرق حمام جبل الزهراء، والكشافة التونسية، كذلك مع زوز مجموعات ناشطين على الفيسبوك وجروب أسبيس قليبيا وجروب قليبيا فايبس. القافلة هذه هي قافلة ثالثة على التوالي لجمعية المحبة بنفس الشعار فقد روحك وصيف مرتاح. قبل عملناهم مرتين في مدينة حمام الغزاز، المرة هذه حبينا نعملوها وحبينا نقرب شوية للمناطق اللي بعيدة شوية على حمام الغزاز. حبينا نمشيه الحمام الجبلي، بالتحديد في مدرسة محمد الهادي العفايف في حمام الجبلي. ولهنا نحب نعمل تحية كبيرة للسيدة المديرة نجاح الإمام على تعاونها الكبير معانا باش ننظم القافلة هذه. القافلة هذه باش تكون هلا حد إن شاء الله نهار 28 جوان 2026 بداية من الساعة 8 صباحا، باش تواصل وماكسيموم حتىش للساعة إن شاء الله الواحدة بعد الظهر. وبالنسبة للتسجيل متاع المرضى باش نوقف التسجيل 10 صباحا.
0: نعم.
1: تعرفوا مدى ميديد تويكة تقص سخون،
0: صحيح،
1: ماذا بينا الناس الكليكة وتويكة الطباب كلهم معناها جايين كما انت تفضلت وقلت متطوعين، نهار حد نهار راحة متاحهم، يقعدوا مع عائلاتهم، هما عارفوا جمعيتنا، عارفوا خدمتنا، شافونا خدموا معنا قبل، يعطيهم الصحة حقيقة، معناها اللي نهزوا تليفون قلوا راك باش تكون معنا يكون مرحبا. القافة هذه مدى ميديد ما كانتش معناها جوجو غولون دوما، عنا أسرة نحن نحضروا فيها.
0: نعم.
1: بالتحديد معناها من بخاسك من مارس، اخر مارس نحن قاعدين نحضروا القافله هذه، ان شاء الله يا ربي تتم في ظروف طيبه. كان تحب مدام وداد نعطيك الاختصاصات باش تكون موجوده؟
0: اكيد باش نشوف انا تقريبا قداش من دكتور باش يكون حاضر معاكم. اسكو معناتها بالنسبه لكم انتم عندكم تقريبا تصور نسبه الاقبال الناس اللي باش يكونوا زاده حاضرين، ونذكروهم مع التذكير معناها باش يكونوا منظمين اكثر انهم يجيوا الصباح باش يسجلوا اساميهم وتسجيل يوفى العشرة متاع الصباح، والعشرة حسب ما فهمت تبدا تنطلق العيادات الطبيه.
1: مش العشرة تبدا العيادة الطبية، العيادات الطبية تبدا من 8 متاع الصباح.
0: ملا اللي سجل اللي سجل حتى للعشرة، معناتها الناس اللي يحبوا يتفحصوا معناها ينجموا حدهم حد للعشرة، بعد العشرة ما عادش عندهم إمكانية.
1: بعد العشرة خطوة يلزم يجي المريض يلزم يكون حاضر باش يسجل باش تكون عدد كبير. يعني نحن قبل ما دمويدات كي عملنا القوافل كان عدد فيت معناها 700 مريض، فهمت؟ وصلنا قبل حتى في إحراج مع بعض الأطباء اللي ما عادش ينجموا ياسر ضغط عليهم ولا دونك. احنا حبينا ما احنا من كل تجربة نتعلموا منها، احنا تعلمنا من التجارب السابقة، قلنا دونك باش يكون فما نظام وتكفل به مدام شيراز مشكورة برشا من دار شباب حمل الغزيز. التنظيم معناها باش يكون فما ستاف كبير برشا معناها من الجمعيات اللي كانت مشاركة الكل والمنظمات كيما دار شباب والمجلس المحلي وجمعية الدلفين الأزرق والكشافة وجمعية المحبة، هذوما الكل باش يكون عندهم دور تنظيمي في القافلة هذه. يعني الناس الكل في التوجيه في التسجيل في الرابط مع الأطباء، هذوما الكل باش يكون معناها ستاف كبير برشا موجود باش يسهل العملية. نحن من 8 متاع الصباح حتىش العشرة العباد باش نجم تجي تقيد، بعد العشرة نحن والعدد نتاعنا نحن باش نسكروا التسجيل باش هكاك اللي يبقى في لاطونت هذاك اللي يمشي يعدي، معناها خاطر نحن باش يكون عدد كبير معناها من الأطباء مدام ويدي باش يكونوا. احنا إلى حد الآن عندنا بخاسك اون فانتين معناها عندنا بخاسك 20 طبيب باش يكون موجود إن شاء الله نهار القافلة.
0: شو مال اختصاصات سيدة سمر؟
1: به انا تو باش نقول لك على الـ الـ الـ على الاختصاصات وباش نقول لك اللي الاطباء والله فيهم حتى شكون معناها ما اعتذر انه باش يجي جاني حتى في مقر الجمعيه وجاب الدويات قال لي هذوما راه نحبهم يتم توزيعهم على المرضى، والاطباء اللي جايين كلهم جايبين ماتريال نتاعهم وجايبين الدويات. ولهنا حبيت علاش قلت لك على فاس المستشفيات وما جايبين باش يعاونونا زاد كيف بالتجهيزات والمعدات في القاعات. به الاختصاصات عنا طب أسنان، عنا جراحة العظام والمفاصل، عنا السكري والسمنة، عنا الأمراض الجرثومية، عنا الأمراض المعدة، أمراض صدرية، طب العيون. مع طب العيون لهنا عنا ديزوبتيسيان، لهنا تحية كبيرة برشا ليزوبتيسيان متاع الجهة متاعنا اللي نحن وقت اللي توجهنا لهم والحمد لله مدام ويداد نحن سمعتنا سبقتنا. ليزوبتيسيان كل واحد فيهم معنا تبرعنا العدد من النظارات الطبية إلى حد الآن فوتنا 35 نظارة طبية بقدرة الله نهارتها باش توزعوا على العائلات المعوزة. العبيد معنا باش نمشيو بار أوردر ديكخواسون، أكثر عبيد معناها اللي هم محتاجين هذوك وهم باش نحاولوا نوفروا لهم. كيف نحاولوا باش نخرجوا من القافلة هذه انه كل طبيب يحاول يتكفل لنا دو كا ولا تروا كا على معناها معناها باش يكفل به. كيف عندنا طب العام، اطباء نتاع طب العام موجودين بكثره ما شاء الله. عندنا كيف اخصائي في العلاج الوظيفي وعندنا اخصائي في تقويم الاقدام اللي هو باش يكون يخدم مع العلاج الوظيفي وتقويم الاقدام باش يخدموا مع طبيب العظام والمفاصل. وكيف عنا قابلة باش تكون موجودة، ومن المستشفيات باش معناها باش يوفرونا معناها عدد ستاف ميديكال كامل من أطباء ومن من إطار شبه طبي الفراملة واللي زاد سوانيون زادا.
0: نعم
1: القافلة كيما قلت لك مدام ويداد دونك نحن برنامجنا إن شاء الله باش تبدا 8 متاع الصباح. يجيونا إن شاء الله المرضى، ربي يفرج عليهم إن شاء الله الناس الكل. من بعديك من بعد باش كيتوفى القافلة نحن ديما نحبوا نشكروا بشكر فني. احنا جمعية ثقافية يعني ديما نحبوا حاجة تكون
0: ديما الفن والثقافة حاضرة عندك
1: ديما نحبوا هكاك. هذه كلمتنا دايوغ احنا في كل شيء اون سو ديستانك باغ سا. بعد نحن الاسباس دمنا في الزهرة ريستوران اسباس دمنا باش نقوم باستضافة الأطباء الكل والإطار الطبي وشبه طبي في ريستوران غاديكا، ونلقاو غاديكا لورغانيست غايث الجابسي اللي هو معناها متطوع مع جمعية المحبة بور انيمي معناها
0: الفطور الصبحية هذيا ختامها يكون مسك مع الموسيقى مع الأنغام. زاد الناس تعبت وجيت واشتهت وكل شيء، ونعطي
1: وقتها
0: ونعرف اللي يقصد حمام الغزيز يقصد دار كبيرة، أنا نعرف هذه نعرف
1: الحمد لله.
0: وبكل محبة جمعية المحبة تستقبل ضيوفها وتستقبل الأطباء وتستقبل كذلك المرضى، إن شاء الله ربي يشفيهم. شكرا لك سيدة سمر الحاج سليمين رئيسة جمعية المحبة اللي أعطيتنا تفاصيل كافية عن القافلة الصحية اللي باش تكون نهار لحد إن شاء الله في حمام الغزاز 28 جوان انطلاقا من الساعة 8 صباحا. صبحية باش تكون فيها إن شاء الله يا ربي برشا نشاط، وإن شاء الله يا ربي بالصحة والعافية للجميع. وإحنا عنا كلمة نقوله ديما، ما عندك سوى إن شاء الله ما عندك سوى، هالكلمة هذية اللي هي الدارجة كلمة تونسية وتغنيوا بها محليهم متربين كيف يثمنوا الكلمات ويحولوهم إلى عمل فني. شكرا مرة أخرى وتحية ليك ولكل أهالي حمام الغزاز.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع وداد محمد.
1: يحلو المساء معكم مستمعينا ومع ضيوفنا في هذه الأمسية. كما قلت لكم كنا نحكيوا على تظاهرة تخص قافلة صحية بيحم بلغزيز بشكون إن شاء الله هلا حد 28 جوان من القوافل الصحية والعمل التطوعي باش نمشيو العمل كذلك متميز اللي هو عمل حديث الساعة النجم نقوله توش كل ما يحكيش على المناخ ويزمنا نحافظ على المناخ وغيره في الإطار هذية تنتظم ندوة تنفيذ برنامج عمل جمعية المستفيدين من دورات تكوينية باليابان لسنة 2026 بشراكة مع مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس تحت عنوان تأثير منهجية الكايزين على تغيير المناخ ومزاياه في حفظ الانبعاثات. أكثر تفاصيل ناخذوها مع سي جمال بوجدارية. سي جمال تبارك الله نعرفه معناها تاريخ كبير كان قنصل سابق بالهند كذلك اشتغل العديد من المهام في المجال الاقتصادي العلاقات المغربية رئيس جمعية الصداقة التونسية الهندية وفي اليابان أيضا متحصل على يظهر لي أكبر جائزة ولا أكبر وسام الإمبراطورية واليوم معنا باعتباره أيضا جمعية اليابانية اللي التونسية ولا اللي هي تشتغل عندها برشا تعاون في الإطار هذية وتبعت برشا شباب لتربصات في اليابان ينظم هالنهار هذية المتميز اللي بيشكون شان نهار اثنين ما أكثر تفاصيل راهو مع سي جمال اللي معنا على الخط. مرحبا سي جمال.
2: السلام لله. مرحبا.
1: يعيشك. حاولت تقول شوية شوية شوية سي جمال راهو.
2: بارك الله فيك وشرف لي أني نكون تواجد معنا.
1: يعيشك شرف لينا. يعيشك شرف لينا سي جمال. يعيشك. إذا أنا عطيت فكرة تقريبا على الندوة لكن حب أكثر تفاصيل معاك علاش اخترت العنوان هذا بالذات والمحور هذا ونشوفوا شكون الضيوف شكون تنتظروا كذلك باش يكونوا موجودين معنا.
2: شكرا. هو في إطار تنفيذ برنامج جمعية المستفيدين من دورات والتربصات التكوينية باليابان يقع الندوة دي حول منهجية كايزان. منهجية كايزان معروفة الآن على النطاق الواسع والنطاق العالمي.
1: نعم.
2: باش نعرفوا شنو الأثر متاحة على التغيرات المناخية وشنية المزايا متاحة في إزالة الكربون.
1: نعم.
2: هي عملية الكيزان معروفة هي المانجمنت هي حاول من تقليص أكثر ما يمكن من المشاكل اللي تعوق على تطور الاقتصاد. والجمعية تأكد على أنه كل سنة لابد أن نعمل ندوة لقاء مؤتمر حول الكايزان ونحاول نعموه على كل السكتور على كل الميادين. بدأت الكايزان في تونس بالوزارة الصناعة والآن عندنا ما يقارب 8 أو 10 مكونين في كايزان مكونين مش في تونس بركة لكن يمشيوا حتى على نطاق العالمي يمشيوا البلدان الإفريقية وجاونا هنا في تونس أيضا من ليبيا ومن الجزائر. لذا الموضوع كايزان موضوع مهم ولابد أنه نحاولوا أكثر ما يمكن باش نعمه.
1: نعم.
2: الندوة هذه مصير بإذن الله اليوم 29 جوان اثنين.
1: نعم.
2: مش يكونوا ممثلين عن وزارات عن وزارة الصناعة ووزارة التكنولوجيا فما مش يكون مؤسسات وطنية معنية مش يكونوا موجودين ممثلين عن مؤسسات صناعية تويوتا مثلا مش تكون موجودة في القائمة فما خبراء فما سادة جامعيين فما نعم. باحثين فما مختصين إلى متنوع.
1: نعم نعم نعم. نذكر سي جمال كلمة الكايزين إذا كنت تنطقها كصحيحة هي مصطلح ياباني عالمي يستخدم في أدبيات الإدارة والجودة ويعني التحسين المستمر هكا واللي
2: يعطيك الصحة وهذيك بالضبط.
1: نعم كي نقولوا منهجية الكايزين نقولوا التحسين المستمر.
2: التحسين المستمر الديفلوبمنت جراد.
1: اي هذا هو التحسين المستمر.
2: الخدمات الحاول هو هي كل ما يقلص من المسائل والمشاكل اللي تعوق التطور في المؤسسات او في المؤسسات الصناعية والإدارية.
1: نعم في نفس الوقت. نعم
2: في نفس الوقت الكل معناها في نعم. كايزان لابد ان تكون معناها تشتغل في تونس وتحاول نعاومها اكثر. هي فكرة لابد ان نطورها فكرة تعطي اكثر
1: نعم
2: مزايا.
1: نعم تقريبا محاور المداخلات سي جميل كيفاش باش تكون؟
2: والله هو
1: يعني كل ضيف كل متدخل عنده محور.
2: كل ضيف عنده محور فما سعد سفير اليابان مش يكون موجود. المقيمة العامة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس مش تكون موجودة. مش يكونوا أخصائيين من الشركات الصناعية مثلا من تويوتا. فما خبراء من شركات. فما باحثين مشي يحكيونا على فعالية الكربون في تونس.
1: نعم
2: مشي يحكيونا على المناخ التغيرات المناخية في تونس وتأثيرها.
1: نعم
2: وبعد في آخر الندوة مشتاقة ورشة عمل صغيرة مش نحاول ونستنتجوا على أقل تقدير 12 مزايا متاع كايزان على التغييرات المناخية ومزايا في ذات الكربون. لازمنا نأخذ حاجة عملية.
1: نعم برشا حضور باش يكونوا معاكم لاني شفت وقت اللي تقول لي انت برنامج عمل الجمعيه المستفيدين من دورات تكوينيه. نعرف لي انت معناها كجمعيه تبعثوا العديد من المشاركين للدورات التكوينيه في اليابان.
2: والله هو هي الفكره نتاع الجمعيه هي تجميع المستفيدين من دورة التكوينيه في اليابان واللي يناهز ما يناهز من اللي بدات العمليه ما يناهز 1800 تونسي تكون في اليابان في عديد المجالات.
1: نعم
2: ونحاول نجمعوهم اكثر ما يمكن لانه وقت اللي يرجعوا لتونس كل واحد يشتغل عنده المهام متاعه وتنقص الفاعلية وتنقص البرتاج دافورماسيون الفكرة هو أنه مش نجمعوه مع بعضهم ونحاولوا أنه كل واحد يعطي ما عنده من أفكار باش تكون الفائدة للجميع.
1: نعم أكيد باش تكون حاصلة وأكيد باش يكون يوم حافل إن شاء الله بالنشاطات. هي صبحية الحقيقة صبحية باش تكون مميزة ونعرف تقريبا سي جميل أنت كنت ما تنظم حاجة إلا وتقرأ لها أحسابها ويكونوا الناس معناها حاضرين ويكونوا الناس مهتمين ويستفيدوا أيضا. بربي نذكر بدور الجمعية اليابانية بربي نذكر بها سي جميل.
2: الدور متاعها هو تجميع الأفكار البارتاج دي زانفورماسيون العمل على تنمية كثير من المناهج التكوينية دعم التعاون التونسي الياباني. هذا من الخصوصيات. وعندنا كل سنة عندنا 3 أو 4 نشاطات نعملوهم بالتعاون وبشراكة بمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
1: نعم نعم، ان شاء الله بالتوفيق سي جمال في كل الانشطه وفي كل الاعمال اللي تقدم فيها، ونذكروا انه الباب مفتوحه للجميع ان شاء الله يوم الاثنين انطلاقا اعتقد من الساعه 8:30 صباحا. راو اي ندوه نحضروا فيها نستفيدوا منها حتى ولو يكون مش مجالنا، خاصه معناها في اطار الثقافه العامه، لكن خاصه كي تقول تو المناخ هو الشغل الشاغل. شكرا لك سي جمال ابو جداريه، وتحياتي ليك. وانت حبيت اغنيه يا زينه توا نعديوها بعد ان شاء الله اذان صلاه المغرب، وهي تهديها لاولادك اللي هما موجودين خارج تونس، وان شاء الله يا ربي بالتوفيق ليهم، وربي يفضلهم كل من عمر وعزيز وعلي هكا ولا لا. وشكرا.
2: عمر عزيز وعلي
1: وأميمة. ربي يفضلهم، وتحياتي ليك. شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا. تحياتي لولدتهم أيضا، شكرا ليك. الآن مستمعينا الكرام بعد نستمعوا إلى نغم جميل، نغم يزينة نسلو به للصلاة المغرب، ثم نعود لمواصلة لقانا.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء، مع وداد محمد.
3: حاجة غريبة

0: محليها هالديو هذا. يلا نمشيو مع بعضنا نواصل معكم لقانا مع زميلة منى المجري اللي باش تحكي على سيف رش بن عطية في هذه المصافحة مع نيشان.
1: نيشان في المشهد الثقافي التونسي برشا أسماء خلت بصمتها بصمت باجتهاد وخدمة المسرح والفن بإيمان كبير برسالته، ومن بين هالأسماء يبرز المخرج والممثل المسرحي فرج عطية. تولد بمدينة الحمامات سنة 1953، كرس سنوات طويلة من حياته لخدمة الركح، وآمن إلى المسرح مش مجرد فرجة إما فضاء للإبداع للتفكير ولطرح قضايا المجتمع. تحصل سنة 1974 على شهادة الإجازة في التصرف في الإدارة، ومنذ بدايته الفنية فخذ تكوين على يد الأستاذ أحمد زروق، وبعد التلمذ على عدد من الأساتذة الجامعيين من بينهم عبد القادر الجديدي، الطاهر القليبي، عبد الرحيم الياقوتي، وعزين العباسي. امتدت مسيرته الإبداعية بتشمل مجالات الإخراج والتمثيل في المسرح والتلفزة، إضافة إلى تنشيط برامج الأطفال. وفي المجال المسرحي ابدا مسيرته منذ مطلع السبعينات، جامع بين التمثيل والإخراج، كما شارك زادا في عدد من المسرحيات نذكر منها هبلة تومارتو، مسرحية الأرض، رأس الفرطاس قريب الربي، خبز وزيتون. تولى فرج عطية زاد الإخراج صلب فرقة مدينة الحمامات للمسرح، قدم أعمال جابت دور الثقافة بالجمهورية كما عمل روحي روحي، اللي حب الليلو، الوقت، كل ما تربي تسيب، الدنيا عجيب، لعبة مسرحية، وغيرها من الأعمال اللي شاركت في برشا مهرجانات ودارت من مختلف ولايات الجمهورية، وصولا إلى عمله الحالي على مسرحية ولد حيزية اللي هي من تأليف فؤاد العريبي وإخراج حفيده إيهاب مراد. حظي فرج عطية بمسيرة حافلة في التنشيط المسرحي المدرسي بزوز إعداديات والمعهد الثانوي بوعرقوب، وكان يخدم غادي موظف بإدارة المعهد. اتحصل على 18 جائزة جهوية و8 جوائز وطنية، وتخرج على يديه عدد كبير من الطلبة اللي ولوا من بعد أساتذة وباحثين. في الشاشة الصغيرة اترك بصمته كممثل في برشا مسلسلات وستكومات تونسية كما صاحبك راجل، الفتنة، ستكوم الرئيس، مسلسل غالية، الكيوسك، حكم الأيام، وبرشا أعمال أخرى. كيما كانت عنده زادة مواكبة للأعمال الفنية بفضالة رجل السينما بالحمامات، في مسيرته تنقل بين التمثيل والإخراج وساهم في إثراء الحركة المسرحية التونسية، وخلى أثره من خلال أعمال ومشاركات مختلفة، وظل وفي للفن وللثقافة. واليوم يبقى فرج عطية واحد من الوجوه اللي عطات للمسرح التونسي من وقتها وجهدها وحبها للفن. مسيرة مازالت شاهدة على قيمة الإبداع وعلى إيمان صاحبها بأن الركح يبقى فضاء للرسالة والثقافة والتنوير. تحية تقدير وامتنان، الفنان مازال حضوره يثري المشهد الثقافي التونسي، ونتمنى له دوام الصحة والعطاء باش يواصل يضيف للمسرح التونسي صفحات جديدة من الإبداع. نيشان

0: نهار السبت أيضا نهار حافل في القلعة الكبيرة. جمعية علوم وتراث تنظم بالتعاون مع المكتب الجهوي للتربية والأسرة بسوسة ندوة علمية عن التغير المناخي والأمن المائي. وأكثر تفاصيل معنا سي محمد علي بن عامر رئيس الجمعية يعطينا فكرة على اليوم وعلى هذه الندوة. مساء النور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا،
0: يعيشك يعيشك. إذا كما عادتها جمعية التراث العلوم والتراث ديما حفلتها
1: شو شعر
0: نشاط ثقافي.
1: نحاولوا ديما باش ننوعوا المواضيع متاعنا، نحاولوا دائما باش نرضيوا المحاضرين، نرضيوا المشتركين، نرضيوا وسائل الاعلام. والحقيقه نشكركم على اهتمامكم بنا وتخطيطكم لبرامجنا ولنشاطاتنا، ونتمناوا ان القلعه دائما وابدا يكون فيها على الاقل يكون فيها ندوات، يكون فيها شويه معنا تراث وشويه علوم.
0: ان شاء الله. إذن النشاط باش يكون نهار السبت وقتاش
1: يعني يوم السبت على الساعه 9 صباحا نفتتحوا في بلديه بقصر البلديه بالقلعه هي الكبرى. وبطبيعة الحال البرنامج معروف تقريبا كلاسيكي نوعا ما. استقبلوا الخيان المدعوين، استقبلوا المحاضرين، وبطبيعة الحال نقولوا كالعادة يفتتح الندوة رئيس الجمعية. ويقع بطبيعة الحال في الحقيقة هو فما رئيس الجلسة
0: الأستاذ المراهيدي باش يكون الأستاذ فيصل لونيس مدير المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب
1: إن شاء الله.
0: نعم، ثم تبدأ المداخلات. عن المداخلة الأولى للمهندس رفيق شاهد خبير في الأرصاد الجوية. نعم. كان ضيفنا. نعم. شكون عنوانها؟ نعم. تغيرات المناخية بين الحذر.
1: نعم.
0: كذلك والسيريا. ومداخلة المهندس محمد صالح حقليت خبير في قطاع المياه. زادة باش تحكيوا على المياه في تونس بالارتفاع على الطلب وتحديات المناخ. ومداخلة أخرى للمهندسة رانيا الحمام بعنوان تغيرات المناخية خارج الصندوق، من البحث والمقال إلى السيناريو والإخراج. ومداخلة ممثل الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. وهكا تختتموا الندوة. أنا قدمت لك الأسماء بعجالة لأنه وقتنا قريب بينتهي، ذاك علاش تقسمنا هذا الخبر الثقافي. بالخبر هذايا يكون سي محمد علي، هذايا معناها النشاط الموسمي ما قبل الصيف ينتهي، ولا هو فاتح الأنشطة أخرى في قدم الأيام؟
1: هو فاتح أنشطة أخرى صيفية. مش يكون عنا زوز ندوات، ندوتين أخرين في الحالة قاعدين نحضروا في الموضوع، نحضروا في الخيال اللي مش يقدموا المحاضرات. إن شاء الله معنا نتوفق، رغم أن الصيف بطبيعة الحال ديما إنسان يتعب وسخانة كذا، لكن ما نحبوش نعديو موسم ونعديو الصيفة معناها في فراغ.
0: نعم.
1: وأنا
0: نعم.
1: حبيت بربي عايش بنتي، حبيت نقول كلمة بإيجاز بالنسبة إلى الندوة متاع المناخ هذه.
0: أي
1: والله جات في وقتها. احنا في موسم جفاف، في موسم صيف، رغم أن العام السنة كان عام ممطر ولباس وكل شيء، لكن نحب المواطن يكون على وعي وعلى بينة من الخطر اللي يتهدى الثروة المائية متاعنا. رغم مش يجي وقت مش يولي فما شحح مائي، مش يجي وقت هذا أنت لعلمك كون الحروب الجاية هي من أجل الماء.
0: نعم صحيح،
1: تكون حروب معنا طاحنة من أجل الاستحواذ على الثروات المائية.
0: نعم.
1: المائية. نعم. ولهذا نعم. يلزم احنا في تونس من باب التوعية، من باب الحرص على ثروتنا المائية، نهيبه بالمواطن، ندعو المواطن إلى أنه يقتصد وأنه مبذرش الماء، لأن الثروة المائية هي كنز ولكنه مش ما يفناش، راه يفنى.
0: نعم.
1: ما نعرفوش كيفاش نستغلوه وكيفاش نستعملوه.
0: نعم. أحسن ملاحظة وأحسن نصيحة نختم بها لقانا اليوم من يحلو المساء. شكرا لك سي محمد علي بن عامر رئيس جمعية علوم وتراث. أنا هكا نكون وصلت معاكم لختمة آخر حلقة من يحلو المساء في هذا الموسم. ملتقانا باش يكون إن شاء الله في يوم سعيد، يومي السبت والأحد بالنسبة للبرمجة الصيفية. إن شاء الله قضينا مع بعضنا أوقات وساعات جميلة مع الأنغام، مع الضيوف مع الزملاء ايضا والزميلات لهنا مع فريق العمل. يلا وداد محمد قلكم القاكم على مودة زيد بعد شويه في الاخبار.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
3: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
2: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله وأوقاتكم بكل خير. المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي تشير إلى أن احتياطية تونس من العملة الصعبة يناهز 25.2 مليار دينار، أي ما يمثل 102 أيام توريد، وذلك إلى التاريخ 24 من جوان الجاري. بداية من يوم غد الجمعة، تخصيص أو حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة جسور التابعة لوزارة التربية. في موضوع آخر، جامعة المنستير توقع اتفاقا مع جامعة تولوز الفرنسية يهدف لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي ودعم حركية الطلبة بين الجامعتين. أعيد تصنيف مناطق صيد المحار الخمس بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة للاستغلال بعد 6 سنوات كاملة من الغلق، بما يمهد لإعادة فتحها مع انطلاق موسم جمع المحار. ختاما، أكدت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد قتلى الزلزالين في فنزويلا إلى 188 على الأقل، فضلا عن 1520 جريحا ومئات العالقين تحت الأنقاض. المنظمة البحرية الدولية تعلن تعليق إجلاء السفن والبحارة العالقين في مضيق هرمز، وذلك بعد هجوم تعرضت له سفينة قرب خليج عمان. بيان خليجي أمريكي عقب اجتماع وزاري مشترك يشدد على رفض فرض إيران أي رسوم أو ضرائب جديدة أو محاولة للسيطرة على المضيق ومنع طهران من تطوير سلاح نووي أو حيازته. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: معنا احنا بدايه الحكايه
2: ومحلاها حكايه،
7: محلاها محبه،
2: محلاها عشره.
8: من برامج اذاعه تونس الثقافيه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمع إذاعة تونس في رحيق اللسان. هذه الحصة سوف نتحدث فيها عن الرواية والسينما، وعن رواية ضيفنا حول السينما.

الحديث متجهة إليها، ولكن دعنا سي بدر الدين نستمع إلى هذه الأغنية الفاتحة، هذه الأغنية التي لكلود نوغارو وعنوانها لو سينما. نستمع إلى هذا المقطع.

0: مرحبا بالسادة المستمعين. تعرف هالغنية؟
1: هي
0: أنا اكتشفتها بمناسبة هذه الحصة. أغنية قديمة جدا. هذه ما حكايتها معك قبل أن ندخل؟ هل لأنك ابن الشخص عنده سينما كانت في جندوبة وهي موضوع روايتك؟ هل هذا لهذا السبب أم لأنك وجدت وأنت طفل في وأنت شاب في محضنة فيها سينما أساسية؟
1: طبعا كبرت مع السينما. قبل أن نتحدث عن نوغارو، كلود نوغارو هذه الأغنية ليس الوحيدة ولن الذي غنى عن السينما، فلنتحدث عن بوجناق. سينما وأغنيته كلما يوحي ويتحدث عن السينما يعيد فيه النخوة ونشوة كبرى، وذكرني بأحلى سنوات حياتي وتقريبا 40 سنة مع السينما لا تنسى أبدا.
0: طيب حتى ندخل جو الرواية التي فيها كثير من الوقائع، عنوان للسينما دو مون بير هو عنوان حقيقي، يعني في العادة نحن حينما نكون أطفال نتباهى فنقول هذه مثلا لو كنا في التعليم هذه محفظة أبي وما أدراك، وهذا حذاء أبي وهذا دكان أبي وهذا صديق أبي. أنت تستخدم نسبة نادرة، يعني من النادر أن يتحدث طفل فيقول هذه السينما أبي. ما حكاية هذه السينما وفي جندوبة بالذات؟ لو كنا نتكلم مثلا عن العاصمة لا تحدثنا لبدا الأمر، ولكن ما تاريخ، ما حكاية هذه السينما التي كانت لوالدك في التاريخ الحقيقي في جندوبة؟
1: أولا بالنسبة للعنوان يذكرني بما كتبته فوزي الزواري لكور دو ما مير،
0: جسد أمي.
1: أنا قلت خلينا نتحدث كثيرا عن الأم، سأتحدث عن والدي. وهذا لا يعني أني لا أولي مكانة كبرى للوالدة. السينما دو مون بير هو عنوان لمداخلة، وبحثت

0: كثيرا عن عنوان آخر، لكن وجدت أن لو سينما دو مون بير كافي كافي جدا، على أساس أنه فيه ثلاثة عناصر اللي نحبهم. السينما
1: طاهر الشريعة
0: هي في الأصل عنوان لمداخلة عن الطاهر الشريعة والسينما في وقته، فأبقيت على نفس العنوان بعدما فكرت كثيرا في عناوين كثيرة. لماذا هذا العنوان فيه العناصر الثلاث التي أردت التركيز عليها؟ لو سينما بشكل عام في تونس، مون بير لأنه قصة والدي أيضا، لكن والدي مع السينما، ومون بير أي أنا ما بين هذوم الزوز، ما بين السينما وبين والدي.
1: نعم، أنت تفتتح كل مقطع وفصل من الرواية بتحية والدك المرحوم، غالبا ما تكون أنت أمام الضريح، تبدأ ببونجور بابا وبونجور بير، ثم تخاطبه مباشرة، ولكنك تحكي وقائع لها حدوث في التاريخ. مثلا أنت بدأت النص بالحديث مع أبيك، وأنا أترجم فوريا، أنك تصف له المشهد خارج ضريحه، وأن الطقس جميل، وأن هو جميل خارج ضريحه، وتكلمه عن أشياء، ثم كأنك تحمل القارئ بين يديه من ضريح، ومن ربما من وقوف شخص عادي يقرأ الفاتحة ويدعو أو يتذكر، إلى رحلة عبر هذه التجربة السينمائية. حدثنا عن التاريخ، متى بدأت هذه، ربما هذه مؤسسة المهمة في ذلك التاريخ، لا في التاريخ فقط بل حتى في الجغرافيا. أنت تتكلم ساعتها عن سينما الوالد التي كانت تسمى لوريجان، لوريجان بمعنى الوصي، الوصي الذي حينما يكون أمير لا يصل إلى سن الشرعية الحكم، هنالك من هو وصي عليه. ولكن أيضا أنت تتكلم عن سينما أخرى في نفس المكان، هو الكازينو. يعني في ذلك الوقت هناك قاعتان متنافستان، متى كان الوقت؟
0: هو في الواقع أنا لحد الساعة لا أدري في أي سنة اشترى والدي هذه القاعة. هناك عديد الأسرار عن بدايات القاعة وبداية حكايات والدي مع القاعة بقيت
1: غامضة،
0: غامضة جدا. وربما هذا ما جعلني أهتم وأتساءل، وربما هذا الجانب أيضا هو الذي جعلني أحب.
1: طيب
0: الوالد،
1: أنت تتكلم عن حدث، أنت فتحت حقيبة الوالد ووجدت صورة عبد الحليم حافظ
0: يقبل
1: مريم فخر الدين في فيلم حكاية حب، هذيك المعلقة، لكنه لا يقبلها الحقيقة. لا، حسب ما شفت أنت تحكي على الصورة المعلقة،
0: صورة
1: صغيرة من الفيلم، يعني لأن المعلقة نعدت للفيلم وشاهدت المعلقة، المسافة بينهما محترمة. في هذا الفيلم الذي يعود إلى 1959 من إخراج حلمي حليم وبطولة محمود المليجي، فضلا عن ما سمينا عبد الحليم ومريم فخر الدين، تحدثنا كيف أنك فتحت الحقيبة ووجدت هذه الصورة وأخذتها، وأنت كنت تلميذا، وتفطن إليك القيم وحمل الصورة أعادها إلى الوالد. هذا متى كان؟
0: وأنا في سن الكوليج
1: تقريبا،
0: 13 سنة. 13 سنة طبعا. في
1: السينما كانت محلولة ساعات
0: طبعا. أيه. طبعا في الستينات.
1: نحن لحتى نقرب في الستينات تقريبا، 65 66 كانت السينما تشتغل
0: وفي أوجها.
1: وكان الوالد تقول يعود منتصف الليل أو بعده أو قبله بقليل، حينما ينتهي الجمهور من مشاهد. كم كان فيها من عرض
0: في الأسبوع؟ ثلاث أفلام. فيلم من الاثنين إلى الأربعاء، وفيلم ليوم الخميس والجمعة، وفيلم لآخر الأسبوع.
1: أقصد يعني متى يبدأ عرض الفيلم؟ عرض واحد أو أكثر؟
0: لا، عرضان في اليوم. عرض من الثالثة بعد الزوال إلى الخامسة، عند الدوري دو فيلم، وحصة مسائية غالبا من 9 ليلا إلى منتصف الليل.
1: دخلت تقريبا. أكيد أنت طفل دخلت السينما أو كان طبعًا ممنوع؟
0: طبعا
1: تسللت
0: في عدة أفلام كانت ممنوعة خاصة من أفلام، لكن والدي كان
1: متسامحا
0: خاصة مع ذكور من أبناء الذكور.
1: طبعا حسب ذكرياتك من كان الجمهور؟ يعني جمهور طبعا من الرجال من الشباب، لم تكن هناك نسوة؟
0: لا
1: موجود.
0: لا نحن في الستينات وهذا ما لا تصدقه.
1: لا طبعا نحن نصدق.
0: في الستينات كان هناك انفتاح عظيم على السينما.
1: جميل.
0: كان اكتشاف بالنسبة للوقت، وكان من المفاخر أن يأخذ الرجل زوجته
1: إلى السينما
0: رغم أنها
1: تلبس السفساري.
0: تلبس السفساري فترى قاعة، قاعتنا لما تمتلئ ترى رأسا رجاليا وإلى جانبه رأسا مغطى بالسفساري.
1: جميل. ولكن الفكر ليس مغطى.
0: لا
1: رأس
0: لا
1: مغطى
0: لا
1: الفكر لا لا. يقبل السينما لا. ويتفاعل معه. كيف كان الناس ينظرون إلى هذه القاعة أو إلى القاعتين في ذلك الوقت؟
0: هي قاعة لوريجون، قاعة الوهلد، أحدثت قبل قاعة الكازينو. قاعة الكازينو في الستينات، لكن قبل الستينات موجودة قاعة الوهلد، وكانت القاعة الفخمة. كانت هي القاعة الفخمة
1: المهمة
0: والفاخرة والمهمة. إذن كان الذهاب إلى السينما في قاعة لوريجون كان علامة على
1: أنك تنتمي إلى طبقة اجتماعية مميزة
0: واحدة. رغم الأسعار التي كانت في المتناول
1: الجميع، ولكن لا يجرؤ إلا من لديه ثقافة.
0: كانت هناك ثلاثة أسوام، ثلاثة أسعار. الأسعار
1: الشعبية.
0: الشعبية 99 مليم، 100 مليم حتى لا يوجد.
1: أنا حينما كنت طالب في سوسة كانت 600 الشعبية.
0: الفوتوي معناها
1: الأرائك
0: 150 مليم. وكانت ما
1: أكثر
0: 180 مليم.
1: أنا أتكلم حينما كنت طالب في سوسة كومبلكس النجمة الذي نفس الشيء كان 600 800 و1200
0: التسعينات النجمة.
1: أي في التسعينات. يعني حتى يقارن الناس نسبيا بين هذه الأسعار. شكرا لهذا المقطع، سنعود إليه ونستمع إلى هذا المقطع.
2: Quel rapport entretenez-vous avec le cinéma ? C'est la continuité de votre travail ?
3: Non, pour moi, c'est le cinéma n'est pas du tout la continuité. Ce sont deux choses totalement annexes, même si elles ont des échos très forts, forcément. Parce que je suis à la fois écrivain et réalisateur, donc j'ai une vie de réalisateur qui est très importante, mais que j'ai un peu déconnecté de mes romans, puisque notre premier film avec mon frère, c'était La Délicatesse. Effectivement adapté de mon roman, mais Jalouse avec Karine Viard était un film original, Les Fantasmes aussi. Donc moi j'écris pas des romans en imaginant que voilà que ça pourrait devenir des films. D'ailleurs j'ai refusé pratiquement toutes les adaptations récemment de La Vie Heureuse, de Tout le monde aime Clara, de Vers la Beauté. J'aime l'idée qu'un livre reste un livre, alors sauf Proposition Extraordinaire, mais pour moi ce sont deux vies parallèles, mais deux façons de raconter des histoires. C'est-à-dire que je trouve que dans le cinéma, on est soumis comme ça à la performance narrative. Il faut faire avancer l'histoire, c'est très important. La littérature, c'est le terrain de la psychologie la plus intime, la plus profonde. On a le temps comme ça d'aller presque faire des errances comme ça dans les pensées des personnages.
2: Vous disiez que vous ne décriviez pas vos personnages justement dans les livres. L'apport de l'image, c'est justement peut-être cette frustration, puisque c'est un désir que vous avez, mais l'image apporte quoi de plus en fait à vous?
3: Alors, je décris pas physiquement un personnage, mais j'entends très souvent, voilà, on me dit très souvent que mes livres sont très cinématographiques parce qu'ils produisent des images. De toute façon, la littérature, c'est de produire des images. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments assez drôles, parce que quand, par exemple, j'ai réalisé La Délicatesse, beaucoup de gens m'ont dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez pris Audrey Tautou. Alors déjà c'était extraordinaire d'avoir Audrey Tautou à cette époque. Grâce à elle le film s'est monté et puis c'est vraiment une immense actrice. C'était absolument fascinant de travailler avec elle. Les gens m'ont dit mais je comprends pas parce que dans le livre l'héroïne est blonde. Et évidemment dans La Délicatesse je n'ai jamais écrit la couleur des cheveux de Nathalie. J'ai parlé à un moment donné d'une féminité suisse. Ce qui veut rien dire. Mais j'aime bien prendre les pays comme ça comme des adjectifs. Et donc, féminité suisse, les gens ont imaginé blonde. Donc, voilà, quand on fait un film, aussi, d'une certaine manière, on impose un peu une image. Le film La Délicatesse a été quand même assez vu. Donc, quand les gens

0: On lise le livre, parfois pense à Audrey Tautou. Quand ils lisent Le Mystère Henri Pic, ils pensent à Luchini. Ou les souvenirs à Annie Cordy. Alors c'est pour ça que je veux pas. J'aime bien l'idée que Vers la beauté, par exemple, qui est mon livre le plus lu, j'aurais beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse représenter le personnage de Camille, par exemple.
1: Sauf si quel réalisateur vient vous passer un coup de fil? Il y en a un qui
0: Il y en a plein, mais ça serait plutôt des ça serait Paul Thomas Anderson ou voilà ou Iñárritu. Bon, il y a plein de gens que j'admire en France aussi, hein. C'est vrai que ça faut que ça soit exceptionnel.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن نستمع كنا نستمع إلى مقطع فيه حديث بالفرنسية لدافيد فوكينوس، وهو كاتب وسينمائي يتحدث عن السينما ورواياته، ويتحدث كيف أن السينما والروايات تعيشان في حياتين مختلفتين، فهو كاتب ومخرج ويقدم تجاربه. هو يقول أنا لا أصف ماديا الشخصية، الأدب يصور، ولكن حينما يخرج الفيلم فإنما تكون له رؤية أخرى ليست نفس الرؤية التي يصف بها حينما يكون كاتبا. الحديث عن السينما والأدب هو حديث شائع، وأنت تكتب وتشاهد أكيد، ما دمت ابن رجل كانت له سينما فأنت مغرم بكل تأكيد بالسينما، وأنت سينيفيل كما تقول بمعنى محب للسينما. لا شك أنك قرأت رواية ما ثم رأيتها في السينما. ماذا تفعل السينما بالروايات بالأدب؟ هل تفعل فعلا خيرا أم ربما لكل فن قواعده التي تجعلها تخرج عن كونها رواية لتصبح مقبولة أكثر؟
3: تذكرتني بدرس كنت أقدمه في الجامعة، قدمته لسنوات عديدة، وهو علاقة الأدب بالسينما، ليتراتور السينما، وأتناول فيه ليزادابتاسيون،
2: يعني كيف يقتبسون الأعمال،
3: اقتباس من الروايات. فأحياناً يكون الاقتباس فاشل والفيلم فاشل بالنسبة للأثر الأدبي.
2: أعطينا مثال. مثال
3: ناخذ لي زون دونجوز، تعملوا منه عدة اقتباسات، منها فيلم لروجي فاديم زوج بريجيت باردو الشهير.
2: لماذا هو فاشل هذا الاقتباس؟ أكيد لي زون دونجوز
3: لأنه
2: حدثتنا عنها في الحصة السابقة.
3: لأنه في نهاية الأمر يبعد المتفرج عن عالم الرواية ويفصله تماما تقريبا، ويجعل من الفيلم مركز على بدن، على
2: جسد،
3: على جسد
2: امرأة
3: بريجيت باردو. هناك اقتباسات أخرى نفس الشيء، ديما الاقتباس يخلي زوايا مظلمة عن الفيلم. الرواية هي حسب تقديري تكون أشمل من الفيلم، لكن الزاوية التي ينظر إليها المخرج للفيلم التي يقرأ منها هو حر فيها. ولست من السانسور
2: لجماعة المقص،
3: لا من جماعة المقص، هو حر، لكن بعد يتحمل مسؤوليته هو والجمهور، يعجبه أو لا يعجبه.
2: هذا مثال أنت تعتقده لم يحسن الاقتباس أو ربما أغمط حق الرواية، هل لديك أمثلة جيدة فيها اقتباسات جيدة؟
3: بما أن اختصاصي في لوبير، انا درست كثيرا انكور سامبل. انكور سامبل ماريون لين هي مخرجة فرنسية، اقتبست فيلم بنفس العنوان انكور سامبل من اقصوصة فلوبير، وابدعت في الاخراج واتت بالجديد، وكأن قراءتها اثرت تلك الاقصوصة التي لا تتجاوز 40 صفحة، فدخلت عوالم فلوبير وعوالم شخصيته فيليسيتي، فأعجبني الفيلم كثيرا مثل ما أعجبتني الأقصوصة. طبعا هذا من الأفلام الناجحة والاقتباسات الناجحة جدا، مع العلم أن حتى في العالم العربي هناك أفلام اقتبست من روايات وأفلام ناجحة جدا.
2: تقصد نجيب محفوظ؟
3: من نجيب محفوظ مثلا.
2: حينما نتكلم عن السينما وعن الأفلام، أنت في هذه الرواية تتكلم عن تاريخ والدك ومخاطباتك له، ولكن عبر شيء ثيمة أساسية وهي ملكيته للسينما. ولكني فيما قرأت الحقيقة وأنت تبدع في الكتابة والحقيقة وتشد القارئ، أنا عندي انطباعات أولى عن ربما ما يشدني حينما تشدني صفحات كثيرة ولا أستطيع أن أتوقف. هذه سمة الكتابة الناجحة. الحقيقة أنت تكلمت عن السينما ولم تتحدث إلا قليلا عن بعض الأفلام التي تعرفها، ولكن من هذه الأفلام توقفت عند الأرض وعودة الابن الضال والعصفور لشاهين. أنت توقفت عنها باعتبارها صدى وليس باعتبارها حديثا في ذاتها. لماذا توقفت عند هذه الأفلام التي لم تتزامن مع سينما والدك؟
3: لكنها تزامنت مع عمر سن في حياتي كنت فيه طالبا ملتزما سياسيا ومناضلا نقابيا في الأوساط الطلابية. فكانت هذه الأفلام الثلاث عنوانا أو صدا فعلا لما يختلج في ذهني وفي نفسيتي كشاب، ولست الوحيد من تلك من ذلك الجيل.
2: يوسف شاهين، صلاح أبو سيف، وهنري بركات، وعطف سالم، ونيازي مصطفى، لماذا كل الذي يشدك في ذلك الوقت وأنت شاب من السينما المصرية؟ هناك سينما عالمية، ثقافتك فرنسية، كان من الممكن وأنت في اتجاهك الذي تحدثت عنه وأنت طالب طبعا يساري، علاش نخبوه؟ يعني ينبغي أن تكون في هذا الخط. لماذا لم تنفتح على حركات سينمائية عالمية ربما أثرت أكثر من هذا؟ لماذا هذا الميل وأنت ذو الثقافة الفرنسية إلى سينما مصرية غالبها كان باللهجة المصرية؟
3: ميولي إلى الحضارة الفرنسية بدأت متأخرة نسبيا. أنا تخصصت في الفرنسية في الجامعة، لكن كل فترة المراهقة والشباب وقصص الغرام غذاها الفيلم المصري وعبد الحليم حافظ. وعن عبد الحليم حافظ كتبت قصتي مع حفل الذي أقامه في تبرقع. كيف تريد لطالب لشاب مراهق في سني وقتها ألا يغرم بأفلام الحب والعشق والمصرية، وعلى رأسها الأفلام الغنائية من عبد الحليم حافظ؟ لم أكن أحب الأفلام لا التركية ولا الهندية لأنها كانت متداولة جدا في قاعتنا. أما بالنسبة للأفلام الفرنسية كنت انتقائيا ولم أكن، وحتى والدي فرض علينا أنواعا من الأفلام، الأفلام البوليسية طبعا والأفلام الوسترن أو الأفلام التاريخية بين ظفرين.
2: أي أنت تذكر كثيرا من الحقيقة والحق يقال من السينما الغربية كلينستود، جون ويني، غلين فورد، يعني أنت تذكرهم وتذكر بمعرفة جيدة وبمدونة تؤرخ فيها هذه الحكاية، ولكن أجد لك ميلا للأفلام التي كانت لها صدى في سينما لوريجان، معبودة الجماهير. هل كان الفيلم أيضا ناجحا في ذلك الوقت؟ ومن أخبرك بنجاحه وتذكرته؟
3: سبعة أيام وسبعة ليالي،
2: معبودة الجماهير،
3: وقاعة الريجان تملأ وتفرغ كما نقوله احنا أنا واحد، لحد أنه الوالد أضاف حصة في الأسبوع في اليوم لي
2: معناها كانت اثنين ولا ثلاثة؟
3: كانوا زوج حصص ولا ثلاثة، حتى في الحصص الليلية ولا حصة تبدأ ثمانية وحصة تبدأ العشرة.
2: عبد الحليم حافظ وشادية،
3: عبد الحليم حافظ وشادية كان
2: في ذلك الوقت،
3: في ذلك الوقت بالطبع لما أكون وحدي كانت أغلب الشبان في وقتها وحتى الكبار كانوا مراهقين بفضل عبد الحليم وبفضل القاعة.
2: أنت قلت لم أكن أحضر أكثر من ساعة في قاعة السينما، تريد أن تطمئن على الجمهور وعلى الجو وعلى الأمبيونس، كأنك تحضر كصحافي وأنت صحافي، اشتغلت في الصحافة، كأنه عندك حدس تريد أن تطمئن على الوالد، على القاعة.
3: شكرا.
2: على القاعة كأنك قيم القاعة، وحينما تجد أن الأمور لباس تخرج
3: أفرح.
2: يعني لم تكن تتابع الفيلم، يعنيكش كان لك فيلم موازي لكل ما يحدث. ما يحدث الناس تجي للسينما تشاهد فيلم، وأنت الفيلم تاعك هو هذا التوازن النفسي وهذا الأطمئنان على والدك. لا لو أرخت لنا هذه العاطفة في ذلك الوقت.
3: شكرا جزيلا على هذه القراءة. فمن أحلامي أن حكاية أبي مع السينما تصبح فيلما.
2: جميل.
3: فأنا عشت حكايتي مع السينما مثل ما تغني وردة حكايتي مع الزمان. أنا عشت كل يوم من حياة والدي وحياة السينما وكأنه فيلم.
2: جميل.
3: وكنت أنا أحد أبطاله. وأحد أبطاله والروائي الذي يحكي عنه، أنا مخرجه وأنا واحد. وهذا الكتاب هو في الواقع فيلم من إخراجي عن والدي وعن جميل. سينما الوالد.
2: أنت تؤرخ لنفسك وتؤرخ عبر السينما لوالدك، تقول في الفصل الرابع، وأنا أترجم فوريا، لم أقل لك يا والدي أني دخلت رتريت بمعنى التقاعد، سن التقاعد هذا العام، أما تقاعدك يا والدي فأنت من قرره بنفسه. لنقل أنت استقبلت، يعني استقدمت هذا، تكهنت به، ودون أن تقول لشخص، كان أيضا ذلك التقاعد هو تقاعد قاعة السينما. حدثنا عن بشيء تقاعدك، أنا أعرفه تاريخيا، وأنت تنتج والحق يقال في هذا العام الذي تقاعدت فيه، ولكن كيف تزامن تقاعد الوالد مع تقاعد السينما؟
3: فاجأنا الوالد بقراره غلق القاعة. الأزمة التي بدأ يعيشها السينما في البلد،
2: عصر الفيديو،
3: عاشها
2: الوالد. إيش تقصد عصر الفيديو ولا قبل؟
3: عصر بداية القاعات التي تغلق تغلق نهائيا.
2: عاميش هذايا
3: الثمانينات، الثمانينات، منتصف الثمانينات وكل ما جاء بعد ذلك. الوالد أغلق القاعة في منتصف الثمانينات لأنه لم يتحمل أعباء الأزمة المالية، خاصة كانت خانقة لتكاليف الأفلام، تكاليف العمل، تكاليف زيادات الأجور وغيرها. فلم أكن أنتظر منه أن يغلق القاعة. الوالد كان يعطينا دائما انطباع أنه بخير وأن أمورها المالية طيبة.
2: ففاجأكم.
3: فلما عدت مرة، وأنا وقتها أستاذ لا أدرس في مدينة جندوبة، لكن لما علمت بالأمر كانت أكبر صدمة، من يمكن أكبر صدمة من صدمة وفاة الوالد. وفاة السينما متاعنا هي كانت بمثابة وفاة والدي.
2: لماذا؟
3: وفعلا فالسينما كان حياة العائلة أولا ثم والدي.
2: هل كنتم تعيشون بفضل مال السينما حياة يعني فيها دعاء وفيها غنى؟ صف لنا الحالة الاجتماعية لكي يعرف السادة.
3: كنا من البرجوازية المتوسطة في مدينة
2: جنوبة بفضل السينما.
3: بفضل السينما. وكان الوالد للأسف الشديد ما هوش يكونهم
2: يعني مبذرا، لنقول
3: مبذرا
2: بالمعنى الإيجابي نسبية. بالمعنى الإيجابي
3: وكان يريد ويبحث عن إعطاء قيمة للعائلة وكأنها من الأعيان. كان علي كان يعتبرها ضرورة أن يبدو للناس أنه من أعيان المدينة مثل الناس التي يختلط بها، وهو في الواقع غير ذلك. لم يكن ثريا كما كنت أنا أتصور أو كما هو كان يصوره للناس ولنا نحن أبنائه.
2: هل أنه بهذا التصرف يريد أن يكون كالمشاهير في السينما؟
3: ربما
2: ولكنه بالواقع بحكم الواقع من أفقر المشاهير. أنا سمعت مرة مرحوم صالح زغام يقول نحن من أفقر المشاهير. الفن في بعض الأحيان لا يعطيك من الناحية المالية ما ترغب في أن تكون عليه من الناحية الاجتماعية.
3: في الواقع كانت مدينة جندوبة بالنسبة للوالد هي بلاتو نتاع فيلم، بلاتو نتاع تصوير فيلم.
2: جميل.
3: وكان لزاما عليه أن يكون في ثوب البطل.
2: جميل.
3: أو على الأقل أحد الأبطال. من كان بطل الوالد المفضل لا أدري، لا أدري. والدي لم يكن يتفرج حتى نهاية مثلي، لا يتفرج في الأفلام، لكنه كان يفضل بعض الأفلام لأنه كان يأتي إلى تونس وهو الذي يختار الأفلام. وأظنه كان مغرما بممثلين شهيرين، فرنانديل كان يضحكه كثيرا،
2: و لنقول إسماعيل ياسين متاع فرنسا،
3: ممثلا أمريكيا شهيرا في الدراما، في الدراما ممتاز. أظن الوالد جمع
2: بين هزل فرنانديل وجديت هذا الشخص،
3: لأن فرنانديل في الواقع كما لوتينس هو يضحك،
2: ولكنه ضحك كالبكاء كما يقول المتنبي. نعم، نمر إلى المقطع الموالي.
4: Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier avec la collection de livres très monomaniaque de Patrick Devers, doublée d'un certain goût pour le vinyle, difficile en tous les cas pour nous de ne pas s'identifier.
5: Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette, que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard.
6: 2147.
5: Un amour, Buzzati. Un autre. Vite, vite, vite, vite.
6: 3427.
5: Impression d'Afrique, Roussel. Continue, continue. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là.
6: 1536.
5: Tendre jeudi. Steinbeck. Hein? Petit père Mozart. Pas dégueulasse, hein?
4: Notre numéro 3, impossible de ne pas inclure dans ce top Jean-Luc Godard, déjà cité à de nombreuses reprises dans notre introduction, mais il faudrait ajouter la dispute littéraire dans Une femme est une femme, mais aussi la lecture du portrait ovale d'Edgar Poe dans Vivre sa vie.
7: Je jetais sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux.
4: Ou encore la punchline fameuse de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou.
8: Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde.
9: Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature.
4: Et puis, il y a Alphaville, Anna Karina, Eddie Constantine, Paul Éluard.
10: Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Mais cet écho qui roule tout le long du jour. Cet écho hors du temps, d'angoisse ou de caresse. Sommes-nous près ou loin de notre conscience? Il y a des mots que je ne comprends pas. Conscience.
11: Et ça, la mort dans la conversation. Et ça?
10: Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard.
11: Vous ne savez vraiment pas ce que c'est?
10: Ça me rappelle quelque chose.
4: Notre numéro 2, tout aussi impossible de ne pas inclure dans ce top François Truffaut, déjà très présent dans notre introduction, mais il faudrait citer en plus le générique début des Deux Anglaises et le Continent, et le générique fin de L'homme qui aimait les femmes, et puis Fahrenheit 451 bien sûr, avec sa société totalitaire brûlant les livres et pas n'importe lesquels.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا مع ضيفنا نتكلم أثناء تقديمنا لروايته لو سينما دو مون بير، عن لا نتكلم عن أحداث ربما هذه الرواية ولكن عن أحداث الواقع التي كان الخيال فيها مرتكزا على هذه المادة. المقطع الذي استمعنا إليه سي بدر الدين فيه أخذناه من أختي عنوانه الكتاب في السينما العكس، وفي حديث عن كثير من الأفلام التي فيها تحدث الأبطال عن الكتب. مثلا هنالك فيلم فرنسي بلجيكي اسمه بريباري فو موشوار، في حديث لمخرج برتران بليي عام 78، في حديث عن لي كوليكسيون كومبليت دو ليفر دو بوش، يعني مجموعة الكتب متاع ليفر دو بوش، والبطلة تدخل يقول لها اختبريني، عنده الكوليكسيون كاملة، يقول لها اختبريني اعطيني رقم، تقول له مثلا 2147 وهذا موجود في الفيلم، فيذكر لها عنوان الكتاب 3427، يذكر لها الكتاب ويعطيها شكون الكاتب وما إليه. فهذا يعني محب ومدمن على الكتب. أيضا من الأفلام ومن المخرجين جان لوك
3: غودار.
2: غودار وفي حديث في أفلامه كثيرا عن بعض الكتب. هذا هو السياق. هل أن المخرج حينما يكون مولعا بالكتاب بالضرورة تكون السينما لديه فيها هذا الحديث عن الكتاب؟ وما القيمة الإضافية التي نجدها في الأفلام التي فيها حديث عن الكتاب؟
3: هل يمكننا تصور مخرج ناجح لا يقرأ كتب؟ تقديري غير ممكن. القراءة، المطالعة وإخراج الأفلام والإبداع السينمائي شيئان مرتبطان ارتباطا وثيقا. أغلب المخرجين هم قراء جيدون للروايات، ولذلك تجد أن الأفلام الجيدة هي أفلام أبطالها أنفسهم يقرؤون ويطالعون. وكم هي الأفلام التي تدخل الكتاب كعنصر كبطل من بين أبطال الفيلم نفسه؟ وأظن أن العلاقة هي علاقة متينة جدا، أورجانيك، مفصلية،
2: عضوية.
3: لأنهما الكتاب والرواية هي فيلم. هي ما نجمش أنا مثلا بعد ما قريت مدام بوفاري ما نجمش كي نغمض عينيا ما نتصورش فيلم الرواية. أنا مخرج، أنا قارئ، فأنا مخرج الرواية. ونفس الشيء بالنسبة للكاتب والمخرج السينمائي.
2: نعم، أنت تزور الوالد في هذه الرواية، تسلم عليه وتعتذر منه في بعض الأحيان أنك مررت إلى ضريح الوالد قبله، وتصف له الطقس، تقول له في هذا الموسم نحن في شهر أفريل ولكن ما يزال طقس لم يمر إلى الربيع، وتتكلم عن العاصفة تخرج من طبيعة خارجية إلى طبيعة داخلية، وتقول له إنك أنت أيضا قد مررت بعاصفة وتعود إلى عاصفة غلق القاعات السينما. ولماذا يعني، وخاصة أنت ذكرت أن قاعة السينما الآن في مدينة جندوبة هي قد بيعت وحولت إلى دكاكين، وأنت تصف أن من يمر، من أراد أن يذهب إلى هذه القاعة لن يتعرف عليها، ويعني بصفة عامة أنت تعيش على هذه الذاكرة وكأنك عشت في ذلك المكان، شيء لا يمكن أن يبعث من جديد. حتى إن كانت أرواحنا في يوم القيامة ستبعث من جديد، إن كنا نأمل أننا نلتقي فكأن هذه السينما لن تعود. إلى هذا الحد أنت تعتقد بأنه لا يمكن أن يعود ذلك الماضي بنفس ذلك المجد، أم لأن الوالد قد ذهب وهو الذي صنع كل هذا وأنت لم تصنع ربما جزء من لأنه ليست لديك القدرة؟ أنا لا ألومك، ولكن حتى لو أعدت السينما لن يعود الجمهور، لن تعود الأفلام، لن يعود الوقت إلى مكان، فكأننا إزاء عبث كبير.
3: فعلا، شكرا على هذا السؤال وهذا الطرح. فأعود بك إلى بنية الرواية. هي فيها 12 فصل، 6 تدور أحداثها في فصل ربيع، أغلب الوقت هناك شمس وطقس جيد ده. لكن بداية من الفصل 7 حتى النهاية يتغير الطقس وتصبح أمطار وبرد قارس فذلك يتطابق مع تطور حكاية والدي مع السينما. طالما أن أحواله في السينما جيدة، الطقس جيد في الرواية، والطقس يتغير إلى الأسوأ بداية من أزمة السينما دع الولد والسينما في تونس. بالنسبة لي أنا لا أحب النهايات الحزينة. هناك بعض الأمل، صحيح لم أستطع مساعدة الوالد ماليا، ولم يكن أي واحد في العائلة يستطيع مساعدته ماليا وقتها، لكن يبقى بسيط من الأمل وأتحدث عن ذلك. أتمنى لو حفيدي جاد أو أحد أبناء إخوتي أو أحد الشبان في العائلة يأخذ المشعل على الوالد ويصبح إما مخرجا سينمائيا أو صاحب قاعة أو لا أريد أن ينتهي الفيلم بصورة قاتمة.
2: نعم، نحن تحدثنا من البداية إلى الآن عن أن هذا الكتاب هو رواية أنت قررت وكتبت ذلك، ولكن يمكن أن يخرج لك ناقد يقول لك ما كتبته لا ينسجم مع شروط الرواية، لأنك أنت في الحقيقة تقص وقائع حدثت وتخاطب تاريخا عبر مخاطبتك لوالدك الميت، وأنت لا تتحكم في حبكة الأحداث ولا تصنع عالما روائيا خياليا، وإنما أنت تسرد ما وقع. صحيح أنك تتدخل فيه لتهذبه لتنظمه، ولكنك أنت روائي بالقراءة وليست بالكتابة، يعني أنت تقرأ تلك الأحداث على أنها بارافيلم، فيلم مع الفيلم، هذه قراءتك لما وقع من الأحداث، ولكن في مستوى الكتابة إن قبلنا في مستوى القراءة أنها رواية لا يمكن أن نقبل ذلك في مستوى. هذا ليس رأيي وإنما رأي ناقد، فماذا تقول له بسرعة؟
3: بسرعة أسأله ما هي الضوابط، ضوابط الرواية اليوم في 2026 الرواية هي بروتيفورم، تأخذ كل الأشكال وهو الجنس الأدبي المنفتح أكثر من البقية على كتابات متنوعة، على زوايا متنوعة، على أشكال وأشكال كتابة وأنواع كتابة مختلفة. لذلك في آخر فصل من كتابي أتساءل أنا نفسي عما سيصبح عن الجنس الأدبي الذي يمكن أن أضع فيه هذه الرواية، وأقول هل ستكون أوتوبيوغرافيك سيرة ذاتية أم هي سأجعلها مسرحية أم نوال أم ديزونترتيا، أي لنقول أنها ستصبح رواية، بما أن الرواية هذا اليوم في هذا العصر هي ستان فورتو. اليوم نقرأ الروايات، اليوم من أكبر قراء الرواية أنا، وما أجده في الروايات الحديثة من القرن العشرين إلى اليوم لا تنطبق عليه ضوابط معينة. الرواية مفتوحة، ولا أحد إلى حد الآن من النقاد أو من الأدباء أنفسهم ربط الأديب بمجموعة
2: ضوابط
3: أو أن
2: الأديب ينبغي أن ينخرط في هذه الضوابط ويطبق.
3: أين لابور نتاعو؟ أين الإضافة؟ أين الإضافة؟ الإضافة في هذا الكتاب أنه فعلا يتساءل عن نفسه، عن جنسه.
2: كل الشكر لك سي بدر الدين بن هندان، كنت مرافقا لنا في هذه الحكاية، حكاية سينما، ولكن من بوابة أن والدك كانت له قاعة سينما، وأنك لك ذاكرة سردت لنا من خلالها هذه الأحداث حينما كان لوالدك سينما، وحينما أصبحت أنت بهذه الذاكرة تنتج إبداعا منفتحا عن الأجناس، يصل في النهاية كما ذكرت منذ حين عناصر الرواية بكثير من عناصر الكتابات الأخرى. كل الشكر لك سي بدر الدين أن حضرت حضورا بهيا كالعادة.
3: مشكورون أنتم أيضا.
2: قبل أن نغلق صفحة هذا البرنامج نستمع إلى أغنية لميغي ماتيو، باردون موا سو كابريس دانفان. كل الشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، تتواصل غدا فعاليات منتدى تونس للاستثمار في دورته 22، ورئيسة الحكومة تؤكد ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 24 و2000، وارتفاع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية وفق قولها. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يدعو إلى تسوية وضعية ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصرف مستحقات الصيدليات قبل الأول من جويليا المقبل، بما يتيح مواصلة الانتفاع بآلية التكفل بوصفات الأدوية. اجتماع تشاوري في البرلمان حول منهجية دراسة مخطط التنمية 26 و2030 و2000 وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيها. الإشكاليات المسجلة بسوق المنصف باي بالعاصمة والإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير النشاط داخل هذه السوق محور جلسة عمل ببلدية تونس. في العالم، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطلب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 87.6 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. وطهران تتهم حلف شمال الأطلسي بانتهاك القانون الدولي، مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة ضدها. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
4: رياضة،
2: ثقافة،
4: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. الإذاعة الوطنية تقدم.

مسك الليل، سفر في موسيقى الشعوب. مسك الليل مسكلي، حكايات وأصوات من ذاكرة عشاق السفر.

وقف يا زمان، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. هذا عدد جديد من مسك الليل اللي كل خميس تعودتوا بها من 9 حتى لل 11 نحكي فيها عشقة كبيرة للسفر والبرشة حكايات في ثقافات العالم. اهلا وسهلا بكم، التحية توصلكم من استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي. عام تعدى على رحيل الزميل القدير وليدة ليلي، ربي يرحمه وينعمه. الليلة نبثوا من استوديو 5 صوت وصورة. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة الإذاعة الوطنية التونسية، محمد الغول في الإخراج الإذاعي، نورة أبو علي قشيخ تقول لكم مرحبا بكم الناس الكل. مش وحدي كالعادة، ديما عندي ضيف مبجل وعزيز، هو

0: الليلة الحقيقة خلينا نقوله مش باش نبعدوا برشا على أجواء التربية، لأنه ضيفتنا هي مصورة فوتوغرافية، هي مربية، هي من أول الفتيات اللي نجحوا خذوا البكالوريا متاعهم من الليسي تكنيك، معناها كيما نقوله قبل. خلينا تو نغوصوا بشوية بشوية في تفاصيل مميزة لمسيرتها المهنية. سعيدة جدا باستقبال ضيفتنا سميرة حميدات تنويرة. أهلا وسهلا، نورت.
1: يعيشك.
0: مرحبا بيك.
1: يعيشك.
0: في استوديو خمسة، شل عجبك الجو؟
1: محلي استوديو فريمون. عجبني على الأخر الألوان محليهم بالحق، يبعث للانشراح يعني هينقص الستريس.
0: فما أريحية في استوديو اليوم.
1: إن شاء الله. برغمني الدنيا كلها حمراء ما سبق. يعيش.
0: فما معناها كل الوله نتاع اللون الأحمر هكا ولا احنا نقولوا رمز مهم في الإذاعة الوطنية العريقة أم الإذاعات، إنه نحافظوا على هذا اللون وهذا الوهج وخلينا نقولوا الشغف الأبدي بالمزدح وباللقاء المستمعين وبالحديث إليهم والإنصات أيضا إلى كل السادة المستمعين. مرحبا بك سميرة، شنحوالك؟
1: يعيشك الحمد لله لاباس.
0: ديما ناخذوك من صفر لصفر، احنا نحكيو على الصفر أساسا.
1: حتى حبيت نهرب من صفر
0: مرحبا بك. مرحبا بك. احنا مازلنا كي حفلناها، معناها احتفلنا بالبكالوريا وبالنجاحات وبزغاريد الفرح، رجعناك شوية الأجواء البكالوريا.
1: هنا هذوكم نعيشهم كل عام.
0: أي.
1: وبالحق معناتها قديش نبدا ندعي لهم باش ينجحوا ولادنا.
0: تعيش ستريس التوا نتاع
1: انا لا ستريس عشتوا انا وقت اللي عديت انا الباك، من وقتها ما عادش نحب نعيشوا، بالعكس حتى التلامذه والاولياء ديما ننصحهم باش يبعدوا على ستريس، خاطر بالحق
0: الانتظار
1: يضيع ستريس ما يجيبش نتيجه، او كونترير يعقد ساعات الامور.
0: اي
1: دونك
0: خليهم في الامل وفي الفرحه.
1: وي ديما دونك ماذا بيا بحدي راهو الباك.
0: شو كانت الباك نتاعك؟
1: انا قريت مات تكنيك.
0: اي حاجه صعيبه برشا.
1: انا كنت اول تلميذه والتلميذه الوحيده
0: في قسم ولاد الكل
1: في ليسي كامل، ليسي تكنيك نوفا افريل. كنت من التجربه الاولى اللي قامت بها وزاره التربيه، حبوا يدمجوا البنات في الاختصاص،
0: في الاختصاصات التقنيه،
1: الاختصاص التقني اللي هو معناتها مخصص للاولاد. كوم كوا
0: شجعت انت ولا شجعك حد من العائله ولا كيفاش؟
1: والله كان عندي خويا الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: كان هو بيدو يقرا وقتها سيونس تكنيك وتوفق بالباك بعام كلي، وفي الليسي اللي انا معناتها هو قرا فيه انا مشيت بعد
0: تقرا فيه.
1: معناتها هي تنجم تقول كيف اللي حبيت ربما
0: تحقق حلم
1: نحقق هكا يمكن امنيه لامي وبابا اللي مي، وانا بيدي زادا جيت كيفو يمكن مغرومه بتوسكي تكنيك، كنت هكا ياسر مولعه بالبريكولاج هكا، جو سوي تري كوريوز، فما حاجات ديما نحب نشوفهم. نتذكر قبل امي كانت خياطه وربي يطول في عمرها، هي ديما وقت بدات تخيط على الماكينه ديما بحذاها الراديو ساعه تسمع، ديما تسمع الغنيات وتحب فيري تطرش.
0: نحطولها فيري
1: دونك شنعمل كي نسمع الراديو يتكلم نجيب حذاها ونحب نشد ساعات هكا تورنوفيس ونحب نحل فماشي يخرجك الصوت شكون اللي قاعد يتكلم. الحمد لله معناتها نعرف برشا حاجات، وساعات نجيب نحب نغسل هكا حسيلو بون كنت نعم بعملي كنت
0: معناها حاجات فضول الصغر معناها.
1: حتى لين بعد بطبيعه الحال جبت معدل باهي باش توجهت، خاطر ماهيش ساهله لازم تكون متميزين باش مشيت للبرونش هذه ما تكنيك، وليت وقتها بعد ما تكنيك مع سيونس تكنيك ونجحت بالباك. كانت عندي طموحات اخرى مي
0: قدر بدل شنو شويه الطموحات الاخرى مثلا أنا كنت اغلبهم يحبوا بيلوت مثلا.
1: اي انا جوستومون انا كيف مشيت معناتها نقرا ما تكنيك الهدف نتاعي هو نعمل افياسيون.
0: اي
1: بون المكتوب تدير وقتها بالصدفه ليكول نتاع الافياسيون سكرت بوندون دو زون دونك نجحت في الباك ما
0: ما نجمتش
1: اي ما نجمتش
0: شنو
1: عملت مقريد مات فيزيك في كليه العلوم
0: اي
1: وبعد تخصصت في التعليم
0: في التعليم
1: اي بدلت
0: بدلت برشا
1: وي دونك لقيت روحي من ضمن المدرسين اللي
0: مربين
1: مربين
0: رحلة أخرى
1: والحمد لله
0: وعشقة أخرى وحكاية أخرى قديش قعدت في القسم؟
1: قريت بوندون 27 سنة 27 سنة وبعد دخلت في الإدارة كمديرة مدرسة
0: أي.
1: وبعد خدمت في المندوبية الجهوية للتربية
0: تونس
1: وعملت برشا حاجات اللي بالحق أنا فرحانة اللي أنا حققتهم
0: أي أكيد ويعطيك الصحة إن شاء الله
1: مسيرتي
0: إن شاء الله ربي يبارك لك
1: يعيشك مسيرتي
0: مهم جدا
1: معناتها فرحانة
0: فخورة بها
1: فخورة بها الحمد لله
0: ومع هذا فما معناها اهتمام كبير بكل ما هو عمل خيري إنساني جمعياتي معناها اهتميت في فترة ما بأنشطة تخص ذوي الهمم معناها نلقاوك في حركة مهمة جدا نشاط مهم جدا سواء معناها للتوانسة وإلا الغير التوانسة حتى على المستوى العالمي
1: أي. بون صحيح هو فما حاجات خلتني بالحق نبدا باحتكاك بالناس
0: هذوما
1: الفئة هذية بون في تونس عملت دم مشروع ضمن الاختصاص متاعي في التابع وزارة التربية عملت برنامج زاد مع التلامذة اللي
0: من جنسيات مختلفة
1: هذوما اللي ذوي الاحتياجات
0: اي خليك ديما قريبة الميكرو
1: دونك عملت وقتها زاد ان بروجي زاد كولتوريل بيداغوجي في تونس مع التلامذة ذوي الاحتياجات
0: الخصوصية
1: الاقتصاء معناتها التوحد اللي عندهم
0: طيف التوحد معناها بصفه عام
1: قدمنا وقتها برنامج هكا كولتوريل في مدينه الثقافه وبعدها هي مش بعدها ما تبغاليلمون عندي جمعيات فرنسويه في الخارج في فرنسا يستدعوني
0: تأثر والا مسؤولة
1: كمسؤولة كمسؤولة في فرنسا
0: معناها مهدلها نجاحك اللي في تونس باش معناها تقلت عدد من المسؤوليات حتى خارج تونس في الإطار هذايا وهذه مش مسؤوليات سهلة الحقيقة خاطر مع فئة يعني يلزم اهتمام كبير ومحبة وتفاهم وحتى معناها نقولوا هيك الانسجام خاطر عندهم إحساس عالي بال التعامل الإنساني هذايا معناها في حد ذاته فخر كبير معناها ومدعاة للفخر يعطيك ألف صحة احنا باش نحكي وباش ناخذ شوية من هذا الكل نحكي وفيه الليلة مع ضيفتنا سميرة حميدة نويرة باش نسهروا حتى مع الاختيارات الموسيقية ممكن سمعنا من لول جوليا بطرس علاش جوليا سميرة؟
1: والله غنيتها خطر هي قديمة برشا
0: تشبه لك؟
1: في الكليب نتاعها نحسها تشبه لي كنت صغيرة أما غنيتها وكلامها زمان ساعات ماذا بيك هكا تحسوا ماذا بيه يقف غادي ساعات باش تقعد ديما تعجبني
0: بعد جوليا بطرس باش نسمعوا راغب علامة غنية تهديها لبناتك
1: يعيشوا بعد شوية برشا بناتي وكتباتي ديما كي نسمعها طول نحط نبعثي لهم ونقول لهم
0: نعرفهم إن شاء الله ربي يفضلهم لك تفضل محمد نسمعوا راغب علامة وراجعين

0: راغب علي ما هو الاختيار الثاني في حصة الليلة؟ حصة الليلة مسك الختام بالنسبة للموسم الحالي من مسك الليل، معناها اللقاء معك سميرة حميدة نويرة باش نسكروا بيه السيزون.
1: اي والله صافي بليزير، على الاقل ان شاء الله يكون
0: مرحبا
1: هو مسك.
0: بك، باش نحكيو معك شوية على السفر، نرجعوا لأول سفرة. ما نعرفش تتذكر أول سفرة وإلا نسيت؟
1: اي نتذكر اول سفره بون في تونس، سافرت برشا نمشي بلايص، خاطر تونس بلادنا زاده، كي تقول سافر زاده عباره سفرة، تمشي من تونس لصفاقس ولا اي عندي وين تمشي معناتها. دوكم الخارج بيان سيغ نتذكرها وما ننساهاش، خاطر هذيك معناتها اول مره كي روحت نبكي نحمل في امي ونقول الحمد لله روحت.
0: توحشت
1: مشيت ايطاليا.
0: اي
1: مشينا بار باتو انا والعائله خويتي هكا وكل مناسبه خاصه. مشيت بالبورس نتاعي، اول بورس خذيتها لميت باش سافرت بها، كنت باش نشري بها حاجات وليت بطلت، قلت هيا سافر ايطاليا
0: نسافر احسن.
1: أي. في المشي سافا في الباتو سيتي تري بيان باسي، وصلنا البحر رايد الكل بيان سور. مشيت الباليرم، مشيت درنا موش برشا مي اكتشاف، كان هام بيان سور اول مره مسافر هكا البلاد أجنبية. وفي الرجوع بيان سور بار باتو كنت فما تومبيت كبيرة زادا، الوغ الفواياج دام في عود 8 سوايع يمكن 12 ساعة. بون بوغ موا سيتي بالحق
0: هذاك علاش معناها قلت
1: الباتو هذاك سي حرمته، ما عادش معناتها
0: ما عادش تسافر بالباتو.
1: قعدت قداش يمكن 15 سنة ما نسافرش بالباتو، من بعد بيان سور عاودت رجعت. هذيك هي أول سفرة بيان سور ما ننساهاش ايطاليا.
0: اكتشفت فيها بقايا في ايطاليا
1: بون وقتها في باليرم الحقيقه سيتي حاجتك كل اثار بيان سور. هو تحب الحقيقه معناتها مشينا للشوبينغ اكثر من اللي باش يكون اكتشاف تاع دي زيتيديون، عرفت
0: اي
1: معناها. ما بون اما من بعد بيان سور الفكره تتطور،
0: كون زاده كان فما برشا غرامه بايطاليا
1: اي
0: بقنواتها وبال
1: أي. معناها باش تنجم تمشي بالبورس نتاعك وانت ديدونت، ايماجين وقتها قداش حتى سفرك ما كانش غالي برشا، ما كانش حتى فما فيزا، معناتها امور كانت سهله برشا،
0: كانت سهله.
1: اما بعد بيان سور اون فوا تكبر وحاجات في مخك يتبدل وتولي تحب تعرف حاجات بيان سور اهم مربوطه بال توسكي هكا باتريموان وتوسكي ديكوفيرت وذيك سي امبورتون. بعد يولي بيان سور رجعت ايطاليا وفي دوتر كادر، معناها مشيت شفت حاجات اخرى، شفت مشيت مثلا ليتنا معناها الفولكان، اكبر فولكان برمي لي فولكان اللي معروفين في العالم، شفته حتى اون ايروبسيون، معناها كيفاش طاير الدخان النار، معناتها كيفاش هابطه كلاب والكل، تحس الارض كيفاش ترعش، معناتها بالحق سي امبرسيونون.
0: مهم باش واحد يعيش اللحظات هكا، معناها ما يقعدش يتبع في الافلام ويتصور،
1: توصل زاده تدخل تمشي، خاطر فما شو يتسمى هو مش المترو، نوصلوا بريسك نوصلوا قراب، معناها لين تولي ما عادش تنجم حتى تنفسك، الغاز يبدا حتى هذاك زاد تحس هكا بالرعب. الواحد ما بيان سور مادام هو سي ان سيت معناتها توريستيك يعرف هما كيفاش وين يوصلوا الماكسيموم باش تنجم تشوف، زاد الكل داخل في حتى في لافونتور ميم
0: اكيد.
1: وي بخلاف البلايص اخرين تورمينا في ايطاليا، معناها فم برشا حاجات بلايص معناتها.
0: من وقتها بديت تصور وتوثق والا من بعد؟
1: هو راهو التصوير ساعه نبداو انا بخلاف المصوره قبل نصور، زاد حتى بالرسم معناتها ديسان ارتستيك معناها مغرومه. كنت في الحصه نتاع التصوير وقت اللي تعطينا البروف نذكرها مدام عزوز ربي يذكرها بالخير، ماذا بيا توا ما نحكي مع بنتي، قلت لها نتمنى نشوفها الاستاذه هذيا نتاع الديسان.
0: غرمتك بال
1: اي غرمتني نقرا في ميغاني كوليج، قبل ما كانش يتحسب كوليج مي بون قراتني ثلاث سنين. وقت اللي تعطينا هكا ان تيم تقول لك ساعات تجيك تقول لك صور، تعطيك سوجي ترمي لك كلمه تقول لك يلا عوم بحرك،
0: تخلي لك معناها الحريه،
1: تقول لك لا لوت وانت برا اقعد خمم. نقعد انا نخمم شنو هو لا لوت، معناتها صراع هي بالفرنسيه وقت نقرا ولا كيف نصور انا شنو في مخي. وقت اللي نبداو الكل نوريو التصويره نتاعنا شنو صورنا، تاخذ لي تصويرتي هذيك الحاجه تفرحني على الاخر اي بتخليني اشاك فوا سيتي كل مره هكا كل سوجي تعطيهولنا نلقى روحي انا برمي معناتها لا لا ما هي اللي ما تقيت روحي بالحق عندي حاجات
0: برشا حاجات عندي
1: الانترسيكسيون تعطيك سوجي تقول لك الانترسيكسيون تصور لي حاجه على معناتها التقاطع ما نعرفش كيفاش وقتها كيفاش يحسبوه خاطر حتى لي تيرمينولوجي في الديسان تطورت مش كيما قبل توا ولات فما برشا هكا دقه فما مقاييس معناها وقتها سيتي كوم سا بانقى روحي انا الاولى في التصوير التصوير الشمسي لونج تسمى هو ديسان ارتستيك
0: الفن التشكيلي تربية تشكيلية
1: اي في اي فوالا في التربية التشكيلية
0: الكل في الرسم
1: انا نقرا زاد من بعدها ديسان تكنيك باش من بعد تحولت باش مشيت نقرا مات تكنيك
0: معناها تنجم تكون هي مهدت لك الغرام بالتكنيك وبالرسم وبال
1: هو راهو شو سي لو سوجي معناتها الحاجة وقت اللي انت تدرسها تلقى روحك كي تبدا هكا باريحيه وتبدا ما فماش هكا ستريس نتاع استاذ راهو علاش حتى الاستاذ راهو سي تري امبورتون الاساتذه وقت يقريو اي ماتيير كيف يقريو لازم يخليو التلميذ مرتاح على راحته مش تدخل الحصه يبدا خايف يقولوا هذا الاستاذ درا شنو باش يعمل بالحق راهو هذا راهو هام برشا يخليك التلميذ يخرجك
0: اللي فيه
1: الطاقة اللي عنده معناها هو بيدو يولي يعطي حاجات معناتها من عنده ظهر له المستوى نتاعو شنو هو فك المادة هذيك
0: أكيد.
1: دونك انا لقيت روحي هكا في الحاجات هذيا في الديسان تكنيك كيف كيف كان الاستاذ وقت اللي يقول لنا رانا باش نقراو مثلا على الكوب من غدوه خاطر كنا نعملوا حصه تطبيق التيوري نقراوها لافي ومن البراتيك غدوه من غدوه باش نصوروا انا كي نروح للدار نبدا نقول نتخيل فيها الحاجه اللي باش نقراوها نمشي نصنعها ناخذ كارتون نصنعها نجيبها من غدوه نوريه له ويبدا فرحان او شو نسهلوا ديجا الماموريه يبدا يوري فيها ها وشوف فلانه اش عملت يخليك انت تشجع دونك قيت روحي بشويه بشويه فما حاجات دي ماتيير قيت روحي انا دوي خرج لي ديك الطاقه اللي عندي انا في
0: هي
1: في
0: طريقة, طريقه التدريس معناها نشوف وانت تحكي وانا نفكر في مسألة مهمة جدا اللي هي توا ما يسمى بالذكاء العاطفي هو توا معناها في البيداغوجيات الجديدة في طريقة التدريس الجديدة أهمية التواصل الصحيح وأهمية الذكاء العاطفي اللي يعني يلغي الحواجز الموجودة ما بين المربي والمتلقي اللي هو التلميذ اللي يخليه في أريحية اللي نجم يكتشف فيه المهارات هذا الكل معناها الحقيقة احنا في الدرس متاع اليوم في امس الحاجه ليه ونشوفه ممكن هذا جزء كبير منه موجود في طريقه التدريس في عقود تعدات معناها اللي قرينا به نحن ممكن في فتره ما في حقبه ما كان العلاقه ما بين المربي والتلميذ قويه برشا لدرجه انه التلميذ يعني يحاول يطلع احسن ما فيه باش يرضي وباش يكسب محبه المعلمه نتاعو ولا الاستاذ نتاعو
1: التشجيع التشجيع هام برشا وقت اللي المدرس يشجع التلميذ في كل حتى كان حاجه مثلا هو يبدا ماهوش به فيها مثلا ما عندوش قدره باش يوصل مثلا باش ياخذ عدد باهي احنا عندنا شنو هي الحاجه اللي تقيم التلميذ هي الاعداد على غالب هذه فماش حاجه اخرى انا نقول العدد هذاك راهو مهما يكون ما يلزمش نحطمو تلميذ خاطر التلميذ يتاثر بك العدد كي يبدا بالحق هابط برشا مثلا باش نحكي لك مثال بسيط التصوير بالنسبه للتلميذات اللي يقراو في الابتدائي ساعات تلقى تلميذ صور حاجه يجي المدرس راني مانيش لاني باش نقدح في المدرسين ولا زملائي ولا اما جوست باش نلفت انتباه يجي لك الصوره هذيك يحط له واحد ولا اثنين هيك التلميذ هذيك باش تحط هي تصويره وهو عبر عليها معناتها ما نحطموش
0: مهم جدا نستسمحك أستاذة سميرة أنت وكل السادة المستمعين يرفعوا الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية تقدم مسك الليل، سفر في موسيقى الشعوب. مسك الليل، مسك الليل، حكايات وأصوات من ذاكرة عشاق السفر.

0: فوق غصنك يا ليمونة، هكا غنالنا فريد الأطرش. مرحبا بكم في متابعة مسك الليل في هذا العدد الختامي لهذا الموسم، لأنه باش تنطلق برمجة جديدة إن شاء الله نرافقكم فيها كأحسن ما يكون. ضيفتنا الليلة هي السيدة سميرة حميدات نويرة، مرة أخرى مرحبا بك.
1: يعيشك، مرحبا بك أنت دادا.
0: فريد الأطرش عشقة شكون؟
1: ذي عشقة أمي، ربي يفضلها يطول في عمرها. كان من المغنين المفضلين متاحها، والحاجة اللي ضحك اللي بابا لا يرحمه كان قبلي غير من فريد الأطرش، تلمو أمي تحب فريد الأطرش.
0: ربي يفضلها. برشا كان معناها الكبار يحبوا برشا فريد الأطرش، وهو يتحب الحقيقة، معناها قمة في الطرب. اش تتذكر له أغنيات سميرة؟
1: هذا الربيع، اسمع
0: اسمع لما أقول لك،
1: اسمع لما أقول لك، يا محليها والله برشا أغنيات.
0: قلبي ومفتاحه، برشا عنده برشا طاقات،
1: أغنيته كل مخبوه ما يعديهوش برشا لما حال قبل نسمعوه بالقدي.
0: توا ما عادش تسمع برشا فريد؟
1: ما أي ما نعرفش، ما نسمعوش، ما يعديهوش، سي دوماج.
0: الوقت تبدل، ولكن الناس هذوما يقعدوا معناها قمم في الفن وفي الطرب.
1: اوكي جبربي انت هيك على الاقل تتذكروا.
0: جبربي تجيب حدنا سميرة تختار فريد الأطرش. نحبوا برشا هنا فريد زيدا. باش نرجع معك شوية للسفر في دروب الحياة، معناها وقت اللي في وقت ما قبل تجي الانترنت، كيفاش الغرام بالمطالعة، السفر في الكتب، السفر في الأفلام، السفر في الفن، بالحق معناها جيلكم انتوما قديش كان يسافر في ثقافات الشعوب عبر الكتب، عبر الأفلام، عبر البرامج.
1: بالطبيعة قبل ما كانتش فما انترنت، دونك كيما قلت انت نسافروا عن معناتها عن طريق المطالعة. وقت اللي تقرا طالعة قصص باش معناتها باش تسافر بيك، كيما السندبات البحري، كيما برشا معناها معناتها انا نتذكر قبل المكتبة الخضراء، معناتها كيف وقت تبدا تسمع في حكايات بالحق تسافر، معناتها تسرح مع مع القصه
0: وتتخيل الاماكن وتتخيل معناها الروايه بكلها تبدا تشوف فيها وانت تقرا في الكتاب. مهمه برشا المطالعه، معناها قداش واحد
1: مهمه، ولازم واحد يعرف كيفاش يغرم التلميذ ساعه. لازم les enseignants يعرفوا كيفاش يغرموهم التلاميذ بالقصه، خاطر كي واحد تجي تلميذ تقول له يا اقرا، ولا يجي البو ولا الام اي برمشي اقرا قصه، ماذا بيك تشوقوا تعطيه هكا ملامح على
0: وانت بدك تقرا،
1: اي وتولي انت تقرا معاه انت، تولي فما حتى تشجيع، ما تنجم تشجعه باش يقرا حتى بحاجات، تقول له ولا تقرا هذيك تقرا قداش من قصه. انا كنت نعمل مسابقات اللي يقرا خمسه قصص في الشهر باش ما نعجزهم، شو التلامذة يجيب لي دليل اللي هو قرا حتى بكلمات
0: تلخيص،
1: بكلمات استنتجت منك القصة، وتجيب تقول لي هاو في الصفحة الفلانية راني خرجت كذا، راهو نعطيك نزيدك في الامتحان كاريمون، وسي سون دوا، مانيش لاني باش نجامل ولا باش نغلط.
0: معناها انت حبيت تشجع معناها باش صغار يقراو، والمطالعة معناها برشا أولياء يقول أنا ما معناها ما نحبوش يكون به برشا في العربية ولا في اللغات، وهي المطالعة هي معناها سبيلنا باش صغارنا يكونوا معناها ما شاء الله بهين في الرياضيات. كيفاش ولدي نجم يتحسن في الرياضيات؟ بطبيعة عن طريق المطالعة وعن طريق الخيال والتفكير والحاجات هذه.
1: المطالعة باللغات الكل
0: أدرى.
1: المطالعة راهو فيها فوائد برشا حاجات، ديجا الميموار الذاكرة، غيانكو كيف تقول له تعمل له اوتو ديكتي، هنا خاطر بون اختصاصي فرنسيه
0: فرنسيه
1: معناتها نفس الطريقه حتى كان كنت نقري بالعربي نعمل نفس الشيء اللوتو ديكتي كيف تاخذ انت جمله ولا جملتين ولا فقره صغيره ويعملها كي معناتها املاء ذاتي تتسمى هذيك تخليه ديجا باش يلفا كابتي باش يلفا غاردي العباره الاكسبرسيون باش يستعملها بعد في التعبير الكتابي وهذيك كنت نشجع بها نقول له لما كتبوه لي بالاخضر الجمله اللي انت استعملتها في القصه الفلانيه راهو بالحق محليها قديش المطالعه تعمل بالعكس سبور دو دو معناتها دو ليسبري تخلي تخلي التلميذ بالحق يتغرم في
0: يعبر يعبر على حتى المواقف اللي يعيشها سواء في المؤسسه التربويه او برا المؤسسه التربويه بسلاسه ويبدا يعرف يحكي ويبدا يعني ملكه التعبير سواء الشفوي ولا الكتابي عبر المطالعه وعبر السفر هذايا
1: التياتر
0: المسرح
1: المسرح
0: اي
1: زيد هذيك بالحق
0: مهم برشا
1: مهم برشا تخلي التلميذ ساعه فما تلامذة يبدأوا هكا تيميد يحشموا حاشمين ما ينجموش ما يحبوش يتكلموا يعبروا تخليه بالحق يتصرح
0: ثقة في روحه
1: فوالا يكسب ثقة في روحه وتخليه بالعكس معناها يزيد يندمج أكثر ولفت باش يحفظ لي تاكست نتاع اللي باش يقدمه في المسرحية في النصوص ساعات هو يبدأ راهو تاكست عادي وانت تقول له هيا ذيك اردو مثل اي بالحق انا ذيك كنت ياسر نستعملها مع التلامذة
0: يولي يعطي من عنده يزيد لك
1: النص اي يعملوا دراماتيزاسيون
0: اي مهم برشا
1: مهم برشا هذيا عن طريق
0: هذيا من تجربة التدريس معناها ناخذوا برشا حاجات وناخذوا ممكن عبر نجموا نعتمدوهم مع صغارنا المسرح مهم مهم جدا لصغيراتنا اذا كان فما نوادي دور ثقافة نوادي مسرح مثل شهزوا صغاركم الاب الفنون اللي نجم يعطيهم برشا حاجات اذا فيه مازلنا احنا عنا جزء ثاني عنا ما نحكيه خاصة في الاماكن اللي زرتها والمواقع في العالم اللي زرتها والتواصل مع شعوب اخرى شنو اخذينا منه شنو الحاجات اللي تنفع وشنو الحاجات اللي نجموا نحتفظوا بها ونستفيدوا منها خاصة ثقافات شعوب اخرى نشوف في شهير الكافي في استوديو 5 معناها قرب موعد الماتش متاع تونس هولندا على كل احنا موجود المواكبة بتكون مباشرة والتغطية مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية خلينا نسمعوا نور مهنا حتى الأخبار وراجعين

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي تشير إلى أن احتياطي تونس من العملة الصعبة يناهز 25.2 مليار دينار، ما يمثل 102 أيام توريد، وذلك إلى تاريخ 24 من جوان الجاري. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا يدعو إلى تسوية وضعية ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصرف مستحقات الصيدليات قبل الأول من جوليا المقبل، بما يتيح مواصلة الانتفاع بآلية التكفل بوصفات الأدوية. اجتماع تشاوري في البرلمان حول منهجية دراسة مخطط التنمية 26 و2030 و2000 وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيها. في العالم، مناطق انسحاب جيش الاحتلال تهيمن على ثاني أيام مباحثات واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني، وهيئة البث تنقل عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله إن الطرفين لا يتفقان على كل شيء، لافتة إلى أن توقيت المرحلة التجريبية أو تحديد المناطق التي يتوقع وينسحب منها الجيش الإسرائيلي لم يحسم بعد. جيش الاحتلال يقتل 6 أشخاص في بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان، زاعما أنهم عناصر من حزب الله. وهيئة مضيق هرمز الإيرانية تربط العبور الآمن للسفن بالمرور عبر مساراتها، وتحمل مالكي السفن ومستثمرها تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية تقدم مسك لي، سفر في موسيقى الشعوب. مسك لي، مسك لي، حكايات وأصوات من ذاكرة عشاق السفر.

0: كلام الناس جورج وسوف، مرحبا بكم العشرة وعشرة دقائق تقريبا. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة العدد الأخير من مسك الليل لهذا الموسم. باش نبدأ في شبكة برامجية جديدة صيف 2026، إن شاء الله تنال إعجابكم باش تتقدم لكم الشبكة هذه في الإبان. ضيفتنا الليلة في مسك الليل هي السيدة سميرة حميدة نويرة، اللي هي مربية متقاعدة ولكن عطات الكثير الكثير لمنظومة التربية في تونس. هي عاشقة للسفر، هي ناشطة في المجتمع المدني، وخلينا نمشيو للحكايات متاع السفر اللي انطلقت من بعض المشاريع التربوية كما مشروع سيدة سميرة قدمته وانتي في الإدارة مش في القسم. المشروع هذي هو عبارة على نشاط جمع عدد كبير من الجنسيات التلمذية اللي قدمته بها عرض مهم كان في مدينة الثقافة تونس. المشروع هذي جمع عدد كبير من التلاميذ من جنسيات مختلفة. شنو كان الهدف متاعه الأساسي؟
1: هو قبل كل شيء الفكرة كيفاش جيتني بحكم

0: خدمتي في المندوبية الجهوية للتربية، نشوفك برشا مواطنين أجانب يجيو ويقيدوا أولادهم باش يقراو في المدارس متاعنا. نشوفهم ساعات حتى يبداو قاعدين يستناو، ساعات فما شكون عائلة بثلاثة صغار، الأم والأب هما أجانب، يستناو باش ياخذوا الأوراق والرخصة باش يوصلوا يقراو معناها في المدارس متاعنا. الحقيقة بون هي حاجة تشرف كونه وباهية اللي باش يتعلموا في المدارس التونسية، لكن زادا حبيت حتى احنا بلادنا كيفاش نقدموا لهم احنا الخدمة، وموا لازم نكونوا في المستوى نتاع باش ما يقعدوش يستناو برشا باش ياخذوا ورقة، وتكون زادا هما زادا يكونوا ريكونيسون اللي هما ولادهم باش يتخرجوا من مدارسنا، ما يقعدوش يذكروا الذكرى الخايبه اللي هما قعدوا السنه وبرشا باش يخذوا الورقه نتاعهم باش يقيدوا. دونك وما خاطر قلت يلزمنا اي قلت انا والله قلت يلزمنا، قعدت نخمم فيها الحكايه، قلت توا احنا عندنا برشا اجانب يقراوا في مدارسنا، نهار اخر كي باش يغادروا بلادنا ربما باش ينساوا هالبلاد هذيا وباش يمشيوا يرجعوا في بلدانهم. حبيتو يكون او موا تكون اون ريكونيسونس اللي هما تعلموا في بلاد تونسيه،
1: اعتراف اي
0: ويزم احنا بلادنا تقعد راسخه في معناتها ذاكرتهم، ويزم زيدا نغتنموا الفرصه باش يقع ايشانج كولتوريل ما بين هالبلدان هذوما اللي يجيونا احنا حتى لبلادنا، والتلامذة
1: تبادل ثقافي معناها ما بينهم وبين زملائهم التوانسه،
0: ما بين التلامذة بين بعضهم مثلا. ناخذ مثال بسيط، انا تلامذة وقت اللي جيت نخدم على الجنسيات اللي يقراوا في تونس 32 بلاد من العالم اجمع، معناتها راهو ليستا بالحق حاجه
1: برشا ثقافات
0: متعدده.
1: اليابان فما بالبلدان الاسيويه الكل
0: صدقني معناتها 32 بلاد من القارات الخمسه.
1: شنو عملت؟
0: حاولت باش نخرج منهم الساعه هيك لو سافوار كيفاش هي لو دو ارتستيك اللي فيهم، فما شكون خرج يعرف يضرب على العود، فما اللي يغني باللغه لغه بلاده في المسرح في فتعرف اللي الكوتي ارتستيك الكل معناتها لي زار.
1: اما فما لغات ماهيش متقنه معناها عند التوانسه، كيفاش خليتهم يتواصلوا مع بعضهم؟
0: جوستومون وصلوا تلامذة هذوما الأجانب علموا اللغة متاعهم للوليدات اللي يقراوا معاهم في القسم، معناتها هي حاجة بسيطة برشا، ولا حتى واحد معناتها ما تجيش لبالو باش يستغل هيك القدرة متاع التلميذ اللي هو يتكلم باللغة الإنجليزية مثال برامج اللي احنا نقراو معناها نقريوها، يعلم أصحابه وكيف قمنا بها تجربة، فما اللي تعلموا اللغة اليابانية تعلموا غنية بالإيطاليان، معناها راهو بالحق سيتي تام بروجي ياسر حلو،
1: صار تواصل ما بين التلامذة ما بين الجنسيات هذوما الكل، وفي الآخر قدموا عرض فيه برشا تكامل وتخش عليهم
0: العرض اللي قدموه.
1: عندهم سنين معناها يخدموا بعضهم وفاهمين بعضهم،
0: معناها متنوع برشا، وحبيتوا يكون كيما جي سي سي كل عام يتعمل في بلاد،
1: في دورة
0: في بلاد
1: معناها
0: في بلاد التلامذة نتاعنا يمشيوا للبلدان اللي معناها اللي موجودين اللي قراوا لهنا في تونس. والله ان شاء الله
1: ممكن هذا
0: بيان سور ممكن ممكن حاجة معناتها بالحق سيفوزا بالعلق هذا
1: يتم تنسيق معناها مسبق وتكون فما دورات معناها،
0: وهذا يمكن التلامذة والصغيرات باش يتعرفوا على التقاليد نتاع البلدان.
1: خاطر مهم برشا معناها التلاقح ما بين الثقافات، والابنائنا وهما صغار في عمر معناها 13 14 سنه يلقى روحه يتواصل عن كثب مع جنسيات اخرى معناها من بلدان اخرى، ويعرف تقاليدهم، يعرف شويه من الفن نتاعهم، يعرف معناها المطبخ نتاعهم، هذا الكل مهم. انت ممكن معناها السفر في اطار مجتمعي معناها العمل الجمعياتي مهد لك للفكره هذه؟
0: صحيح هو
1: اي
0: ديما الواحد كيف يشوف هكا معناها برامج اخرى اللي تقع في بلدان متنوعه تخليك ديما تخمم تقول احنا علاش ما نجموش،
1: علاش ليه هذا علاش ما يصيرش في البلاد نتاعنا،
0: نحاولوا معناتها باش ديما
1: في مدارسنا وفي غيره
0: نعرفوا بلادنا. وشفت معناتها فما برشا معارض تقع من تونس يمشيوا للبرا، معناها
1: في الصناعة
0: التقليدية في برشا مجالات.
1: اي
0: دونك علاش ليه ما تكونش في ميادين اخرى.
1: انت كشخص معناها كانسان مواطن تونسي، شنو تستفيد من لقاءاتك مع برشا جنسيات خاصه في اطار العمل الجمعياتي؟ معناها لهنا خلينا نبرزوا نعرفوا مثلا اذا كان الاشتغال على ذوي الهمم برامج لفائده ذوي الهمم، والا معناها تظاهرات والا ملتقيات ولا ندوات النفع متاعها والفائده متاعها ظاهره في في في تونس مثلا. في الخارج شنو هي المتعه؟
0: ساعه المتعه وقت اللي تعمل الخير،
1: أي
0: تفرح ناس اللي هما بالحق
1: مستحقين
0: باش الإنسان هكا ما يخليهمش يشعروا بالنقص اللي هما عندهم، تحسسهم اللي هما عندهم قيمة واللي هما قادرين
1: باش واللي انت بسافر على خاطرهم
0: كيفنا.
1: أي أي
0: وحتى لو كان عندهم مرض معناها ومجبورين باش ياخذوا
1: عندهم
0: احتياجات معناتها يبداو عندهم حاجه معناتها في جسمهم اللي هي ناقصه بالنسبه للانسان عادي، ما يلزمش الواحد معناتها يخليهم
1: يتخلى عليهم.
0: أيوه. وشفنا حتى في الرياضات معناتها في لي جوز اولمبيك باراليمبيك وصلت زاده. أيوه. شاركت غاديكا كمتطوعه parmi les volontaires de Paris les jeux olympiques de Paris 2024، وشفت اللي كيفاش الناس هذيا بالحق عندهم طاقة معناها
1: عندهم إرادة كبيرة،
0: إرادة بالحق إرادة قوية برشا تخليك أنت كإنسان ساعات تحشم على روحك باش تقول معناتها ما تقولش عندي حاجة هذيا مقلقتني في جسمي تلمو هما ما يحسوش بها. ولفيت باش هكا باش تعمل الترانسفير هكا دي زونت بوزيتيف بالنسبه للناس هذوما تخليهم تحسسهم اللي هما هكا
1: باهميتهم
0: وتعدي معاهم عطله وتهزهم باش يكتشفوا مناطق في بلادهم.
1: اي
0: ويعديوا
1: مثلا وين مشيت معاهم مدام سميره؟
0: فما برشا بلدان مثال كيف ما مشيت الكان والكوت دازور معناتها قايع اللي هما ما يتصوروش روحهم باش يمشيو لها. دونك يشوفوا رواحهم يتفرجوا على
1: المواقع هذه الثقافيه
0: التوريستيك. فما بلايص اخرين في ستراسبورغ في اون الزاس في الجبال زادا بلاي سليم حتى انسان تقول انت يحس روحه تتر هذوك ما ينجمش يوصل لهم بالاعاقات اللي عندهم بان وصلوا الاماكن اللي مشاو حتى القايع في البحار هكا.
1: في بريطانيا ولا في فرنسا؟
0: لا في فرنسا،
1: في فرنسا.
0: وفما مناطق اون بريطاني اللي هي موجوده في فرنسا. فما منطقة هذه معروفة بالماري باس. المنطقة هذه كل ستة سوايع الماري معناتها
1: فيها ارتفاع مستوى البحر معناتها كما نحن نقولوا كل ستة سوايع
0: البحر ينشح بعد يعاود
1: ويرجع يملا
0: ويملا. دونك العبيد هذوما عايشين على حسبك
1: على ستة سوايع واللي وخر شي جرال معناها يصير برشا نتصور حوادث في
0: اللي عندهم هذو مسنسين صافي معناتها دي زاني اي مسنسين بها العيشه هذيا دونك قارين حسابهم دو تيل فاسون عندهم ست سوايع يخدم يقضوا فيهم اجبارهم ويخدموا
1: اي نعم اي معناها لازمها برشا برشا معناها دقه في الوقت خاصه معناها
0: اي مش يبداو يحسبوا جوستومون يحسبوا بالدقيقه دو تيل فاسون ما يلزمش يفوتوا.
1: قداش قعدتوا وقت؟
0: لا عاد احنا كي مشينا من الاول خلطنا عليهم خلطنا على لي دو فينومين مشينا وقت اللي البحر ناسح معناتها
1: فماش ماء
0: ومشينا في وصلنا معناتها في المنطقه وين الماء ينجم يجي وقعدنا بيان سور بيان سور فما مناطق اللي تكتشف تشوف حتى شنو هما لي سبيس موجودين في الارض شنو فما في التراب ومن بعد بيان سور كيف بدات الشمس تطلع لي هذا هيا
1: ازرب روحك
0: نمشي غمرة بالحق والله زي
1: مغامرة
0: هاي مغامرة حلوة حلوة ياسر
1: حاجة باهية برشا وترجع ترجع مرة أخرى تهز جماعة آخرين
0: بيان سور باش نرجع
1: ان شاء الله ديما معناها واحد يعمل حاجه يعمل عليها كيف وتقعد في البال ومهم برشا باش انسان يعاون الناس سواء توانسه ولا غير توانسه المهم الانسان معناها وتعطيه قيمته وتحسوا اللي انت معاه قلبا وقالبا معناه هذه حاجه معناها من انبل ما يمكن انه يعيشه الانسان هذاك علاش نقولوا برافو مدام سميره يعطيك الف صحه
0: يعيشك.
1: وان شاء الله تواصل معناها
0: والله ان شاء الله العباد الكل هكا راهو خاطر بالحق سي امبورطون هكا باش تتعاون الناس وديما الواحد لازم يكون عنده الكوتي ايجابي معناها ما يلزمش يشوف حاجه هكا تصعب عليه ويقول لي هذه ما نجمهاش يلزم ديما فما هكا ثقه في النفس وهذه كل عبد بالحق لازم يكون
1: انساني
0: انساني كوتي هيومان سي تري امبورطون
1: المعامله مع مهم جدا هذه ممكن تفصيل معناها مهم في شخصيه سيده سميره حميده نويره ضيفتنا الليله في مسك الليل من الغنيات اللي تحبهم برشا عبد الحليم حافظ هكا ولا زي الهواء
0: هي ذي الغنيه نحبها برشا على خاطر صالح خويا
1: يغنيها باقتدار
0: كبير يغنيها
1: صالح حميدات طبعا نسلموا عليه برشا ونهديه له عبد الحليم حافظ تفضل محمد الغول معنا في الإخراج الإذاعي فاروق الزرعي في الإخراج المرئي عبد اللطيف الوسطي في التنسيق العام أبقوا معنا نرجع بعد عبد الحليم

قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك انا واحنا في عز

وحنا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

0: زي الهواء وصلنا بها للجزء الختامي من مسك الليل. الليلة ضيفتنا هي سيدة سميرة حميدات نويرة، نورتنا بحضورك. وإن شاء الله ديما تسافر وتجيب لنا حكايات الشعوب وال...
1: إن شاء الله.
0: كيفاش توثق للسفرات متاعك؟ تكتب؟
1: نصور. نصور اكثر ملي نكتب.
0: أي.
1: وساعات ندم ملي ما نكتبش، خاطر تالمون نشوف بلايص اللي نقولها يا باش نكتبهم، مي كي نرجع للتصاور نحاول باش
0: تكتب تحطهم.
1: أي. أي. ما ننساهمش كمان.
0: توا بالتليفون تصور ولا بالكاميرا؟
1: والله كنت قبل نزل الكاميرا.
0: عندك مصور؟
1: اي عندي مصوره بروفيسيونيل.
0: اي
1: ونبدا عامله بها جو كبير، ومن بعد استسهلت التليفون ما ديما تقعد المصوره وحدها.
0: شنو الفرق؟
1: الفرق اللي التصويره تخرج خير.
0: اي
1: وبالحق منظر اخر بيان سور.
0: اي
1: حتى حاولت التليفونات تبدل كل مره هاو باش نشوف، اما قاعد ديما نصور بالتليفون.
0: مهم برشا باش نشوفوا مره، معناها نهار يوما ما الصور هذه معناها تنشر للعموم في اصدار هكا، نشوفوا معناها سفرات ونشوفوا اللقاءات البقايا على الجميله. مهم التوثيق.
1: اي يعطيك الصحه.
0: فكرة
1: باهية
0: الفكرة.
1: خلصني حلوة اما هي في مخي راي.
0: خليك قريبة للميكرو باش نسمعوك مدام سميرة. معناها فما بقايا تقول انت معناها
1: يستحقوا باش واحد بالحق يصورهم.
0: اي
1: ما نقولش بيان سور توا شنو، خاطر لازم نخرجهم نهار
0: المفاجأة.
1: اي ما بحول الله باش يكون مشروع.
0: اي
1: عملت قبل
0: كتيب
1: اي عملت قبل هكا، شاركت في دي اكسبوزيسيون والكل، اما سيتي في الدومين انيمالي معناها صور الحيوانات.
0: اي
1: اون كابتيفيتي يتحركوا. وصور معناتها حيوانات صعيبه اللي ما تنجمش تنجم معناتها تخطفهم بالواحد، مي كوميم ان ديفي عملته وصورت، عملت وقتها بما ديكسبوزيسيون
0: صورت
1: وديما في مخي
0: في تونس الحيوانات.
1: اي في تونس. اي في تونس. مثلا عندي في مخي ريت مدخل كل بلاد في تونس، كل مدينة تمشي لها تلقى كل تمثيل الرمز بتاع البقعة هذيك. هذيك في مخي نحب نعمل نهار كتاب، وكان فما حتى شكون يحب ياخذ الفكرة ما يسالش مرحبا.
0: تقدم به للمدن التونسية.
1: اي المدن التونسية. ونفس الشيء بالنسبة للخارج. الخارج أكثر فرنسا، أنا خاطر ياسر نزور
0: معناها
1: اي نمشي لفرنسا.
0: التزامات عائلية ولا مهنية؟
1: اي بحكم التزامات عائلية واسهل بقعة اللي نجم نمشي لها.
0: اي
1: مي اذا كان جيني فرصة باش نمشي بلايص اخرين سافا اتخ نفس الشيء.
0: فما بلايص معناها تحلم تزورهم في العالم، مواقع هكا قاعدين على قائمة الانتظار، معناها تحب تمشي لهم، تحب تزورهم، تحب
1: والله اي بلاصة اي بلاد في العالم راهو ما نقولوش لا.
0: مجال
1: اكتشاف. اي ديما ميمسي فما بلايص بعاد برشا وما نحملش القعاد برشا في الطياره، خاطر برغم اني نهار من نهارات كنت باش نحب نولي سائق طائره.
0: اي
1: اكتشفت لي انا نخاف من الطياره اول ما ركبت في الطياره، ما بعد الحمد لله
0: صعيبه شويه.
1: اي ما باش نقعد برشا دونك ماذا بيا مش بلدان بعاد برشا التراجي، خاطر حتى بحكم العمر والكل ما عادش نتاوق نقعد معناها برشا في باش نتنقل، اما كي تبدا مقسمه وي.
0: احنا فما نقطه ما حكيناش عليها اللي هي غرامك بالمطبخ التونسي خاصه. طيب طيب مليح. معناها السفر واللقاءات بشعوب الاخرى معناها اثر الثقافه هذيا، معناها عطاك حاجات جديده للمطبخ نتاعك.
1: بون هو الحقيقه الاكلات نتاع البلدان اللي انا مشيت لهم ولا المناطق خاطر اللي مشيت لهم سي فغي كل بلاد عندها خاصيه نتاعها والكل، مي ما نجمش نقارنها بالاكله التونسيه.
0: تقعد وحدها.
1: اي تقعد وحدها الحقيقه. والحمد لله معناتها سبعه نقد روحي فيها. من الحاجات اللي العباد يتصوروها صعيبه الملوخيه والعصبين. الملوخيه تو تقول ملوخيه راه مش نيمبورت كال واحد ينجمي مش اي ملوخيه،
0: خاطر معناها كي نقولوا مدفونه والا ملوخيه والا أي فما أي حاجات هكا لمسات هكا اللي تخليها أي مميزه.
1: اي فما حاجات بالحق كل انسان عنده التوش نتاعو،
0: عنده نفس.
1: اي ونفس ولا اي
0: السفر شنو الحاجات اللي يخدمها والا يضيفها للانسان معناها بصفه عامه؟ معناها شنو هي الحاجات اللي تقول انا لهنا كي سافرت ربحت برشا حاجات، طورت برشا حاجات فيا كشخص؟
1: بالطبيعه هو لي فواياج سافي بارتي دو de la découverte
0: اكتشاف
1: و
0: الراحه النفسيه حاجه تتحقق بالسفر
1: وي بون فما بلايص بيان سور كي تمشي ساعات يركبك ستريس ماذا بيك ما دورش فيهم كيما الفينومين تاع الماري اللي كنت تحكي لك عليه معناها تمشي تقول اي مي ولا الفولكان مثلا المناطق اللي فيهم لي فولكان زاد هذوكم ساعات يخوفوا بصراحه كي مشيت الوقت اللي وقت لي ريبسيون والكل تحس بالارض ترعش والكل فما ريسك. مي بون انا بالنسبه لي انا وقت اللي نمشي اي بلاصه جديده نمشي لها ديما لوج على كل الطابع كيفاش هو الاتيبيك نتاع الريجيون الريجيون اللي نمشي لها وسام في بليزير كيفاش نخلي ناخذ هكا ان سوفونير أي. اللي خليني نتذكر البلاصه اللي انا مشيت لها كيما اي ماهوش بون ما نحبش نقول توريست خاطر انا كي نمشي مانيش توريست نمشي كاني عباره باش نمشي نشوف منطقه من مناطق بلادي وانتر بارونتيز راني قبل ما نسافر لبرا تونس معناتها مشيت لها الكل يعني هذيك اول حاجه عملتها
0: اكتشفت
1: وهذه حاجه اللي ننصح بها انا التوانسه قبل ما يخموا باش يسافروا يقولوا نحب نسافر ونكتشف بلدان في الخارج اول حاجه ننصحهم بها او كانوا ما يكتشفوا بلادنا باش بعد ينجم يقارن خاطر بالحق إذا عندك فكرة أنت
0: حتى باش يقارن باش يحكي يكون سفير بلاده معناها كيف باش يقدم بلاده باش يحكي على تفاصيل على الأصالة على الموروث
1: بلادنا على التاريخ يتربح لها وأشك فوا وين نسافر راني نزيد نحب بلادي أكثر صدقوني بالحق معناها كي نبدا راجعة مروحة لتونس وكي نبدا لبرا نحس روحي فخورة اللي أنا تونسية فرانشمون ونغير عليها بلادي كي نسمع عبد يقول هكا يحاول باش يقولها تونس فيها كذا وهذه بلاد كيفاش ولات انا ديما راني نعارض الحكايه هذيا وديما نوقف العبد عند حد وقت اللي باش يقول حاجه خايبه في تونس.
0: اخترت باش نختمه بعز الحبايب صبر رباعي اغنيه عزيزه على قلبك لشكون اللي باش تهديها؟
1: والله نهديها اي عبد يكون ما يعرف روحه ظلم عبد اخر خاطر يحس روحه ظلم انسان ماذا بيه يطلب السماح
0: مهم الاعتذار
1: اي الاعتذار مهم.
0: نورتنا سميرة حميدة النويرة شكرا لك على الحضور معنا ان شاء الله في لقاءات قادمة. احنا ان شاء الله عجبتكم فكرة مسك الليل واذا عجبتكم نجموا نعاودوا موسم اخر ان شاء الله في الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027. فقط نحب نشكر كل الاصدقاء اللي ربطوا الصلة بينا وبين الضيوف اللي مروا من البرنامج هذا يعطيهم ألف صحة نشكرهم برشا وإن شاء الله ديما عند حسن الظن في الشبكة جديدة باش نتلاقاو كالعادة في دروب التربية وأيضا باش يكون لنا لقاء في ليالي تونس معناها باش نواكبوا مهرجانات صيف 2026. تحية كبيرة لكل الأصدقاء محمد الغول عبد اللطيف الوسلاتي فاروق الزارعي. فقط نذكركم نص الليل باش تكون معاكم الإذاعة الوطنية في مواكبة مباراة المنتخب الوطني التونسي وهولندا وإن شاء الله الحظ في المقابلة هذه ما نعرفش نحكي كورة برشا ولكن ديما نتمنى أنه يوفق المنتخب التونسي. نتلقاو بإذن الله نهار الاثنين في لقاء ختامي في المجلة التربوية من 9 حتى للأربعة. تصبحوا على خير إلى اللقاء.

0: وشاكيني لكام عزول بقى هي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الوطني للجهات والأقاليم تستمع إلى إطارة من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها. وممثلو الوزارة يؤكدون أن قطاع المحروقات يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، غير أنه يواجه تحدي مرتبطة بتراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتنامي العجز الطاقي. لدى إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي، وزير التربية نور الدين النوري يؤكد ضرورة الالتزام بالآجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت القادم. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا يدعو إلى تسوية وضعية ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصرف مستحقات الصيدليات قبل الأول من جويلية المقبل. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قرى جنوب لبنان، مؤكدة أن استمرار القيود على التنقل والعمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني أدت إلى عزل بلدات وفاقمت أزمة المياه والرعاية الصحية للسكان. وسائل إعلام إيرانية رسمية تفيد نقلا عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قوله إن على قوات الكيان الصهيوني الانسحاب طواعية من كامل الأراضي اللبنانية وإلا ستجبر على الفرار مهزومة. 188 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال 200 شخص تحت الأنقاض، حصيلة مؤكدة لزلزالين قويين ضرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومحيطها وتسبب في دمار وفوضى، ما أثار مخاوف من سقوط آلاف القتلى بعد احتجاز كثيرين تحت أنقاض مبان منهارة ووقوع هزات ارتدادية قوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
2: محمد الجاموسي.
5: لو الدور
2: عزدين دي
5: يا سنار مرجاني يا فيزان.

0: سعدية أغوريا وبهدلتني عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: مساء النور، تحية لكل مستمعينا وأيضا مشاهدينا واللي اختاروا يتابعوا معنا أكيد هذه الحصة الرياضية على كامل مشاركة منتخبنا الوطني في مونديال 2026. أكيد سعيد جدا باستقبال كل المستمعين. كيف الفريق العام الحاضر معنا يملكم هذا البث؟ الأجهزة التقنية محمد الغول، البث الرقمي فاروق الزرعي، وعبد اللطيف الصيد في التنسيق العام للحصة. منتخبنا الوطني التونسي مرة بجانب الحدث مباراة أولى وثانية، ما ريناش وجه، رينا كانت تصريحات قبل كل مباراة، فدينا من الكلام. إن شاء الله اليوم يكذبونا ويحققوا نتيجة، ما نحكيوش على النتيجة، نحكيو على المردود على الأقل، أنه يفهموا برشا بطبيعة المسؤولية اللي مشاو من خلالها، ويمثلوا بلاد كاملة، جماهير أكيد صاهرة وتتفرج في المنتخب الوطني التونسي، أيضا فريق عامر، كل مؤسسة إعلامية تاخذ بطبيعة على الضيوف متاعها، يجيوا ويحلوا وياخذوا من وقتهم ومن عائلتهم ويكونوا موجودين معنا. إن شاء الله يكذبونا كما قلت في المباراة هذه ضد

0: اسمع، والجاية متاعك موظفة برشا، خاصة مباراة اليوم وبعد خروج المنتخب الوطني التونسي من الدور الأول. أكيد عنا برشا خاصة في البطولة الوطنية، والناس كل تعرف عنك أنك وكيل لاعبين، ما يعرفوش أنك لاعب سابق ومسير سابق برشا حاجات ومحلل فن.
1: محلل فن والله. شوف، تبدأ عندك أعوام وعندك تبدأ خارج من مدرسة كرة قدم، وخاصة مدرسة اسمها النادي الإفريقي، وتواصل في الميدان هو بيده، ما بعد 26 سنة خدمة، هنقوله بعد 40 سنة كورة، فيهم لاعب وفيهم خدمة كرة قدم بأنواعها، وتوا بدينا ننفسوا فيكم.
0: يمكن بالتقديم على عين الكبيرة انك تجيب برشا ملعبية. يظهر لي نحكيه على صفقة كبيرة برشا دخلت تونس، وكان بغداد بونجاح انت
1: صحيح
0: كنت سبب في دخوله للتونس لهنا.
1: والله شوف، ما خلنا احنا حكينا
0: انا من عاد ايش خاطر كنت اليوم نقول لك الزوز حيصص الفارطة، الزوز مقابلية الويلة. عندنا كما قلت لك العناصر القارة، ودي ما يكون معنا ضيف. انت اليوم ضيف، حبينا نرحبوا بك. هم ولاد الدار جاوا بتبيعة،
1: مرحبا
0: رضا الجدي في المباشر
2: نعمقوا في
0: كالعادة. ربي يفضلك سيني زرخة فيك والله، يعملنا الدخلة متاعنا وقلنا بالحق على خاطر الناس اللي تعبة والناس الموجودة. راني بعفوية، رانا نتابعوا اليوم في مباراة المنتخب الوطني التونسي كيما تبعتوا معنا زوز حصص. قلنا بتبيعة الزوز عناصر، محمد الغولي يسلم عليكم بتبيعة برشا، وكيما ذكرنا الفريق العام اللي أمن لكم هذا البث. قلنا على خاطر الجمهور، على خاطر الناس اللي تخلي العائلة متاعها وبتبيعة والتزاماتها تجي موجودة تكون حاضرة من أجل تأمين النقل، وكيف كيف الإضافة الفنية اللي كانت موجودة وشافية وظافية. كنا تحدثنا بتبيعة على ذاكر، وأبش نرجع لك بتبيعة على النقطة ذيك في المباشر. سي رضا مرحبا
2: وبيك وخونا ذاكر، ان غران بليزير ساعة انه نلقاو في بلاتو معنا، وخاصة متابعات ومتابعي القناة الوطنية في هذه الليلة. ان شاء الله تكون ليلة مبروكة.
0: سي نزار مرحبا.
3: مرحبا بيك ومرحبا،
0: قرب شوية للميكرو.
3: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بكل المستمعين.
0: اكيد نحن في الاثناء قاعدة نستنيو فيكم، جبدنا عمين نعطينا لمحة بتبيعة على ذكر اللواتي. قلت له برشا يمكن الناس يتبعوا، خاطر هو اختلط الحابل بالنابل، تو نشوفوا ناس تحلل يقول لك مش من اهل الاختصاص. طبعا انتم ما شاء الله الناس كل تعرفكم غنيين على التعريف، لكن نحكيه على ذاكر، برشا عبيد ما يعرفوش اللي هو رياضي في الاصل، يعني تكور في نادي كما قال لي. لا مش نحكي عليهم هما، او شهير جاي حبي يسلم زاده في المباشر. اي مرحبا معلق المباراه، ان شاء الله اليوم حبينا حصه ختاميه لمشاركه المنتخب الوطني التونسي. للاسف مرينا بجانب الحذف، كمل الفكره نتاعكم باش نحكي على المباراه.
1: كما قلت لك 26 سنه خدمه بتاع كوره، وسي رضاها ويعرف عشنا برشا حاجات. باش تبدا وكيل ومن بعد تتعب فيها المهنه سي اوتوماتيك، وبعد تولي مؤطر، وبعد تولي مسؤول، ومن بعد مسير، وتوا بدينا نفسه فيك مقدم برنامج.
0: اي مرحبا،
1: بدينا
0: ونحتاجوك برشا راه، وانت خاصه وامثالك.
1: وشوف
0: عاوننا برشا قدم تونس،
1: اي عاوننا برشا النوادي. بون كي تقعد وتتكلم برا تونس يتصنتوك، يعطيوك اذنهم في تونس، تجي تنصح، وباش نحكيه في الموضوع
0: باش نحكيه اكيد، خاصه بعد
1: تتكلم على كره القدم التونسيه ساعات
0: يقول لك نبار. هذه كلمه اللي يقول الحق ويقول يكشف الواقع، يقول
1: شوف نبار. هاو مدربين بحذايا ساعات فم مباراه تتمنى تخسرها باش ما تعطيلكش العيوب،
0: صحيح
1: تتمنى تخسرها وتتمنى تخلي لقب وتتمنى تخلي ترشح
0: باش تصلح تصليح.
1: وانا قلت على المنتخب التونسي يقول لك ما ترشحناش كوب دي موند خير، برشا عبيد يقول لك امور ماليه، مو برشا تحكي بالعاطفه وبرشا تتكلم بالعاطفه. احنا عندنا شكون قائد فريق في المنتخب في البطوله العربيه، كسلوا على سوريا كيفاش خسرنا، خاطر احنا عندنا كالطقوس كلنا التوانسه حتى في التطيب في العياد ومناسبات ويذكروا عش البس. قائد فريق بيدو قال لك مع البطوله العربيه اللي فات دخلتنا في نال خسرنا مع سوريا، هكا ومال
0: وصلنا
1: هذا يتشبلها كيف لازمنا نقدموا فيها. هذا شوف كرة علم
0: تبرير معناها
1: ما عادش زار الكرة، كرة
0: علم
1: كرة ولا تعلم. يسألوا على المغرب شبه هكاك، المغرب اسمها في افريقيا لكن اللاعبين ماهوش نتاع افريقيا.
0: ومن بعد الخساره اللي خسروها ضدنا 2004 شوف خدموا
1: فرنسا،
0: تتم الكلام نتاعك
1: فرنسا 94 لتو مسيطرة على الكرة. عاودة من الأول جديد وخدمة.
0: فما تقلبات جوية في أمريكا، كنا في المكسيك توا أجواء أخرى طقس آخر بطبيعة، إن شاء الله ما يثرش على موعد انطلاقة المباراة. لكن خلينا نبداو في مباراة تونس وهولندا، نقسم نبداو

0: كيسار وبعد ما تشوفين بالكبير ما شاء الله يعني عندي مخيرة
1: قبل ما نتكلموا عن المباراة تعليق على الكلام تاعه وعندي برشا ما نقول في الكلام هذا نقول لكم صراحة كثر المنابر الإعلامية كثر الميديا كثر الصحفيين كثر في الراديو معناتها بصراحة معناتها بعد ساعات ثم نقد معناتها هدام احنا ماذا بينا نقد بناء بينا نكونوا بوزيتيف سي فري في الأجواء العامة صحيح حاليا نتعدوا في فترة خايبة ياسر ولكن يلزمنا نكونوا إيجابيين نعطيه الحلول نحاولوا بقدر الاستطاعة ما نموش نحاولوا نغرقوا اللي صاير معناتها هذه الإشكالية الكبيرة اون بلوس دو سا راهو المدربين يتكلموا التسكي التكنيك المحامين يتكلموا في القانون الطب يتكلموا في الطب كل واحد عنده المجال نتاعو كل واحد عنده الاختصاص نتاعو هو اللي نجم يتكلم ينجم هو سيفري الشأن العام الناس كل تتكلم فيه والصحفيين يتكلموا فيه ولكن كل واحد يتكلم بالموقع نتاعو ويحاول يعطي الحلول بالموقع نتاعو هذا هو الإشكالية الكبيرة اللي يلزمنا نتفاداوها وفي نفس الوقت يلزمنا نلقاو حلول ما نلزمش دائما
0: تحليل الظاهرة فقط لازم نلقاو حلول
1: اي داكورد خايب مي إلي طون باش نلقاو حلول باش نقفوا على سقينا
0: اكيد نبداو توا على المباراه كما قلت نمشيو توا في الايجابي وان شاء الله نلقاو حلول اكيد من خلال المباراه هذه تنجم تمثل نقطه انطلاق بالنسبه لبعض اللاعبين وايضا المدرب شنو نستناو من المباراه هذه بالنسبه للاعبين وبعد نحكيو على المدرب نبداو معك
1: والله المباراه هذه قبل كل شيء معناتها بعد الهزيمه في متتالية بدأت من بلجيكا ومن بعد السويد ومن بعد جابان أقل شيء يحاولوا بقدر الاستطاعة الأولاد يظهروا نوعا ما إرادة شراسة على الميدان يدافع على المريول بتاعه يعرقوا احنا باللغة الكروية يعرق على المريول يتعب عليه خطر المريول الرزير راهو إكيب ناسيونال مهما إنسان يتمنى باش يكون في الإكيب ناسيونال على الأقل أنتم نوصل في ليكيب ناسيونال وتلعبوا في كوب دي موند يفو فير لو ماكسيموم صحيح نلعبوا كونتر ليكيب قويه الهولندا وندركوا معاك ولكن العزيمه في المجموعه مش العزيمه في الفرديات هذه اللي نحبوا نشوفوها نشوف الاراده جماعيه نتاع الفريق كيفاش نجم معناتها الدافع وحاول بقدر الاستطاع باش تدور وجده
0: المدرب ريفيرنار جاء بتبيعة والخطار يسير بعد هزيمة أولى تقريبا 3 حصص تدريبية بالمنتخب الوطني التونسي يمكن ما شفناش الإضافة متاعه اليوم سيريضا نجم نشوفه إضافة نجم نشوفه نقلة نوعية بالنسبة للوقفة الملاعبين المنتخب الوطني التونسي نجم نشوفه ردة فعل
2: قبل ما النجم شفنا بعده أنا جيتك متأخر ترش علاش فما تقلبات أما مش جوية فما تقلبات في مباراة منها برشا دروس مازال كي وفت عندها 2 أو 5 دقائق
0: ألمانيا
2: والإكواتور لما تشوف أنا اللي يهمني من المباراة شنو ورا لما تشوف التصرف نتاع شعب كامل اللي هو الإكواتور جمهورا ولاعبين تاخذ دروس كبيرة جدا الفريق كان غارق كان منهزم 1-0 وكان آوت كيفنا احنا لكن كي تشوف علاش نتكلم على هذا على خاطر من المفروض هذا اللي لازم يصير حتى في مباراة اخيره ولو ما عندهاش معنى في الترشح كي تشوف الطريقه اللي الفريق هذايا وصل رجع بها في النتيجه وانتصر يا فاكتور اترك فوتبوليستيك الغيره على المريول تاع البلاد حاجه بسيطه جدا سكيبيان سي كو المخرجين في البيين وغيرهم يحطوا اون فالور يسون تري اكسبيريمونتي دونك يعرفوا كيفاش اللقطات يختاروهم لكن كي تشوف انت الفيجن بين لا رياكسيون ولامور بروبر دو جوور على التيران والرياكسيون تاع الجماهير في الـ في الـ في الـ في المدارج والتناغم بين الكومبورتمون نتاع الاثنين تفهم اللي الكره راهي اوتر كو اونترونور وتكتيك وجوارات ورياكسيون فما سيت فيزيون دو لا ناسيون فيزيون ما بين بوبليك ما بين جوارات ما بين اطر ما بين
0: سيتين توندونس
2: بالطبع احنا انت قلت عطيت جانب من السبب اللي قلت فما بعض في بعض الاحيان في البلاتوهات في بعض الاحيان في المنابر في بعض الاحيان في لي ريزو سوسيو اصبحنا نهدم ولا نبني اصبحنا نبحثوا على السلبي وليس على الإيجابي الصحيح اللي احنا لسنا في القمة لكن للسوليسيون والحلول مهما تكون الارتداد ومهما يكون المستوى منخفض دائما هناك الحلول الإيجابية. هنا أنا نحكي لتونس لو مشيت للكيب تاعنا سكي في ميم سي أجوردوي أوني أو فون دو كرو في الحفرة اللوطة بقبولنا خمسة وأربعة مي لازم يزم من التجربة هذه نحاولوا ناخذوا منها سورتو كيفاش اون فارو بوندير للاربع سنوات لانه لا في الفا كونتينيي راه بعد الماتش هذا فما حياه وفما كوره وفما غير
0: اهداف اخرى
2: التشاؤم ماهوش وقته وباش نضرب فيك ويلزمك انت تدقدق ويلزمك انت تدخل في حيط ويلزمك انت تشد يا ودي مش هذايا المغزى. المغزى هو كيفاش الفريق هذا والشعب هذا يكون في القمه.
0: أنا اليوم مباراه اليوم في بعد المباراه لا تعرف علاش خاطر حتى الجمهور زاد يلزم راهو الجمهور التونسي يصبر معك لكن كيشوف بوادر الإصلاح كيشوفهم بوادر الإصلاح فعليا الأرض الواقع
2: تقترحها أنت وانا البوادر
0: هذا هو علاش موجودين أنتم
2: أنا نعطي للنجم الكلنا كل واحد يعطي اللي نجم
0: الحضور نتاعكم في المشهد الإعلامي لازم يكون صوري لازم يكون فعال
2: فاليوم
0: وتدخل باب وحدكم كان لازم
2: إجابة على سؤالك مباراتنا مع هولندا نعرف اللي باش تكون صعيبة وصعيبة جدا ضد فريق متميز لاعبيه ينتميون ثمانية منهم للدوري الإنجليزي
0: أقوى دوري في العالم
2: طبعا واحد في الدوري الإسباني اثنين في الدوري الإيطالي يعني فريق تقريبا متميز ثم عنده إمكانيات فردية لا بأس بها فريق عنده سورتو لو ريتم دو كومبيتيسيون جوسكو 26 مي لي 11 جوار اللي باش يلعبوا ضدنا ايتي تيتولير في لي زيكيب نتاعهم حتى ال 26 ماي 11 كانوا اساسيين دونك قدام هذا الكل عندك لاعبين اللي هم نتاعنا اليوم سيام فات اللي لا يزم نقبلوه لا عندهم لا نسق لا انسجام لا مجموعه متكامله
0: خاصه الملاعبيه مزدوجي الجنسيه هذا قصدك
2: احنا
0: يعني تحكي هذوم على
2: نحكي على اللي موجودين توا في الفريق
0: خاطر البطوله كملت وفما ملاعبيه كومبيتيتيف لكن ممكن تحكي على بعض العناصر
2: الجنسيه ما همش
0: كيما اسماعيل الغربي مثلا
2: ما يكورش
0: ما يكورش قلت كيما اسماعيل الغربي
2: البطوله تاعو تمشي لكن هو ما يلعبش
0: هذا هو اللي حبيت نوضح معناه فقط
2: لا حتى هنا شكون عندنا بن حميده يمكن لعب شويه في الاخر بريف انا مش هذايا مشكلتي سي كو الماتش تاع اليوم il faut trouver d'autres ressources que le rythme de la compétition de ressources حاجات معناتها يخلوك تعمل مجهود اطر كو هو الذكاء لانه التحفيز ما عنده جانب كبير بحكم احنا
0: شكون باش يحفز وشكون باش
2: لا استنى
0: يمشي لتور الذكاء
2: انا ما حكيتلكش تحفيز قلت لك التحفيز ما عندوش قيمه كبيره خاطر سي تري ديفيسيل باش تحفز لاعب اللي هو اليميني دونك شنو هما تقسيط المجهود والذكاء لو المدرب واللاعبين يلقوا كومون يوتيليزي لانتيليجونس كوليكتيف الذكاء الجماعي في المباراة هذه مثلا تقسيط المجهود ما نبداش نجري
0: نمبورتو كانت خاصية عند التوانسة كانت عندنا خاصية
2: كانت حاجة كبيرة جدا
0: حاجة كبيرة
2: كيفاش تفك في بعض الأحيان تجبر نفسك أنك تكون قريب من المرمى نتاعك بحداش الملاعبي ريان كو بور ريسبيري باش تتنفس تسترجع تولي مساحات ما فماش رغم هولندا تبدا تهز في الكورة على اليمين وعلى اليسار لكن أنت سي اون توندونس في بعض الأحيان تقدم الديفونس شوية باش تبعد الخطر عليك دونك هذا هو الذكاء اللي نحكي عليه كيفاش 90 دقيقة تحاول أنك مجهودك حتى في السلبي تحاول كيفاش تقصته باش تخرج باقل الاضرار
3: اضافه حكيتو الكل ميساج خلينا ننسق ما اسكو المنتخب نتاعنا ذهنيا حاضر اللي تحكي فيه توا ما نجموش كون
0: حاضر قال لك توا بعد زهزان ذهنيا بعد الامور الذهنيه جمله
3: شوف عملنا ديراباج كبير توا احنا راه كيما قاعدين نجمو نكلمو مليح
0: اكيد
3: نقول حلول ونتكلموا مي انا كي نشوف انترفيو نتاع العابدي
0: نفهم حبيش نرجع
3: للتصريحات نفهم شنو الجروب لا ميسالش نفهم شنو الجروب
0: تقارنوا بتصريح حازم المستوري
3: لا التصريح نتاعو هو نفهم
0: خاطر زوز
3: نفهم الاجواء لانه
0: حازم المستوري قال لك في اجواء في تبرقه ما كانتش ما هياش وعلي عابدي قال لك فما ناس تبث في الفتنه والواحد هذا هو نمشي نجيب انا مثلا اعلامي صحافي نمشي نتبع تظاهره كبيره تو حتى يمكن في الموعد السابق مع نجوى الطالبي سامحني خفت من كلامك انيس الماجري مبعوث لي اذاعه ولا تلفزه التونسيه مشي باش ياخذ مسؤول من الجامعه يحب يحكي معاه بطبيعه على الامور الفنيه قعدوا يمكن ما جابولوش نطق رسمي نجم يدلي بتصريح مهم جدا قعدوا يثمنوا في انجازات المكتب الجامعي حتى المعلومه ما توصلش حتى للصحافي بجرا الانترميديير راه صحافي الوسيط بين الجمهور وبطبيعه بعض المنتخب
3: مع كلام سيريدا اللي حكاه الماتش اللي كان يتفرج فيه وانا كنت اتفرج فيه كلامه كل معقول مي هذاك يتحضر نقول لك كيفاش يتحضر نقول لك اسكو انت تو كي تشوف المنتخب تاعنا تشوف المسؤولين وتشوف اللي صار قبل ومعناتها ما عندكش الكاليتي الكبير. اسكو تنجم تكون حاضر في المباراة بتاع اليوم؟ تنجم راه تعمل 90 دقيقة، مش هذا المشكلة تاع 90 دقيقة. الجروب كامل بالمسؤولين بالمشية بالبعثة بكل تحس فما حاجات مش عادية،
0: نعرفوا مقسوم،
3: نعرفوا السفرات ونعرفوا الاستاجات ونعرفوا الفيستير ونعرفوا
0: على شي تبني كلامك
3: يطلع لك تصريحات كلهم تصريحات مسؤولين بجوارتها يطلع لك نطق رسمي يقول كلام وتحسوا يحب يقول كلام ما يقولش، يطلع لك وبعد واحد يقول لك انا ما عادش نطق رسمي، وبعد في جبان المدرب يطلعوا الكل يتكلموا مع بعضهم. فمرة هذا منتخب راه منتخب، قول عليك تحكي على كي تمشي البرة تحكي على جيش الوطن، معناتها راك ماشي تمثل اللي لعب والحمد لله
0: راه تكليف
3: شرف وتشريف باش وقفت نشيد رسمي مع المنتخب في الشبان برا تونس، لانه راه كي تسمع نيم ناسيونال برا تونس اقوى من تونس. مع انت ما عندكش الاليات كمدربين الكل، اي واحد يمشي يعمل لك هيك، ما عندكش الاليات باللاعبين باش تكون تعمل الخطط بتاعك. شكون ينجح خطه اللاعب؟
0: اكيد نحكيو على القائمه، هي القائمه بالاساس هو منها يمكن
3: هو اللاعب هو اللي
0: نجح. لو كان فما اجماع ولا حتى من الصحفيين كانوا حاضرين في ندوه صحفيه لما صبري لموش اعلن على القائمه نتاع اللاعبين، الناس كلها كان فما رضاتهم تقريبا، فما تقريبا عنصر ولا اثنين يسالوا عليهم واش موجودين في القائمه. لكن خلينا باش نرجعوا لهذيك، مهم جدا
3: كنا واضحين هذاك اللي عندنا
0: اي من الحاجات نتاع سبب فشل المنتخب التونسي في الدوره هذه. نحكيوا على ايرفين رينار، قال انا منفتح على الحوار مع المكتب الجامعي بطبيعه اذا باش يقعدوا بطبيعه الاعضاء يواصلوا المهام نتاعهم. لكن بعد كاس العالم هل تعتبره هو رجل المرحله القادمه ايرفين رينار؟ وانت فني تونسي وتعرف
1: ايرفين رينار مدرب عالمي معروف وغني عن التعريف، قبل مباراة هولندا في كأس العالم من نجم يقول كان كلام هذا، معناه تعطيه كمل الماتش ومن بعد نحكيه، معناه ما يحبش يحب يوجه للإعلام على المباراة، ما يحبش يتكلم اللي بعد المباراة. كل شيء ممكن أنت والتفاوض اللي يصير، فهمتي؟
0: ولكن يكون خفف الضغط على راحه هو تقريبا، أنا نجيت فقط للإنقاذ.
1: هو جاتو نقول لكم صراحه علاش جاتو؟ جاتو هديه من السماء، كان قاعد على روحه، جاتو اوفر في ليكيب ناسيونال، خرجته السعوديه باش ما يشاركش في الكوب دي موند، جاتو اوفر باش يشارك في الكوب دي موند، سوف كو ما كانش يتوقع هو الاجواء العامه كفريق باش يلقى في المستوى هذا. معناتها هو شافه في الكوب دي موند ديجا تكلم فيها، هو قال انا شفتهم في الكوب دي موند اللي فاتت كانوا معناتها خير من اللي توا، دونك اوتوماتيكمون هو خذا لو ديفي هذاك ودخل في الكوب دي موند. ولكن بعد الكوب دي موند لكل حديث حديث، دونك اوتوماتيكمون كل شيء ممكن.
0: انت كفني، انت كفني تراه رجل مرحله
1: كفني وي ولكن اسكو الامكانيات تسمح لنا باش ناخذ ايرفين رينار؟ هذه الاشكاليه ما نجموش نتكلموا فيها، ما نعرفوش كومون سافا سباسي، خاطر حسب المعلومات اللي نعرفوها قداش كان يتغاضى في المغرب وقداش كان يتغاضى.
0: معلومات شحيحه والله، حتى في بالنا نحن امضى لسنه 2022 بعد قال لك يكمل مع المنتخب، يعني حتى تقصير كبير
3: المكتب اللي يحكي فيه سي نزار صحيح مهم، مش الامور الماليه برك راهو اسكو
0: مشروع،
3: اسكو واحد نصبر على المشاريع
0: هذا هو.
3: قلت لك في البلاتويات رانا نصبر على كل شيء،
0: قلت لك حتى في الانديه نتاعنا ما نصبروش، جيب مدرب تقول لي نصبر معاه.
3: وانا مع حتى كان سي نزار جا في باله باللي فيكتيف راه لازم يجي، وين مدرب يمشي
1: في قد
3: استنسيفي كادو، ما انت حتى يعرفوا حتى يعرف روحه
0: يعني هو يقولوا
3: تخسر اربعه راه يجي
1: بيسور رابح هو تخيلوا في السي في ترويزيام كوب دي مون.
3: اما كي يبدا مدرب كبير سي نزار زاد لازم انت كمسؤول تعرف وقتاش تحطه، ساعات التايمينغ يبدا غالي ترحى
0: يعني من خلال الاجابه نتاعك انت والفكره نتاعك انت.
3: انا كنت نجم
0: التونسي
3: التونسي انا
0: كامل هذا هو
3: هاو ناخذ واحد توني بعدين هاو بعدين مدر كباير ونبعثه بعدين ويعرف الجو ويعرف العقليه ويعرف كيفاش يمس التونسي اللاعب التونسي في مخه، ماهوش النجم اللونجاج اللي عمل
1: سامحني في الظروف الحاليه معناتها في من خروج سامي الناس هي. كل كانت باقناع يحبوا على اجنبي مش قابلين تونس
3: شكون
0: الجمهور التونسي الجمهور
3: لا مش هو لا مش هو
0: اي اما توا بعد الهزيمه
3: سينيزار
1: صار ضغط
0: حبوا يهدوا الاجواء باش يجيبوا
1: صار ضغط
0: خلي يكمل الفكره نتاعو
1: باش ضغط على الراي العام باش يجيبوا مدرب تونسي وقاوم مدرب
0: اجنبي
1: لا اجنبي قاوم مدرب شطر تونسي
0: صبري لا مش هو من الاول حبوا على بروفيل
3: سيدي انا نحكي لك على حادثه ومش نسمي مسؤول من المسؤولين اللي يكون عنده الكاريزما وما يهموش في الجمهور نقول كمال يدير سي كمال يدير 2008 في عبد الحق بشيخ جابوا من جرجيس وقت جرجيس امونزان تيح بعد 6 جورنيات الريزلتا ما مشيتش وقتها مش فيسبوك بتاعته اقل لكن ضغط بتاع جماهير نادي الفريق هو دق الباب بحضوري دق الباب وشال للرئيس قالوا يزيك من الضغط قالوا تمشي تخدم والضغط خليه لي ليا نادي الفريق يهز بطوله
0: لهنا المسؤولين يهربوا من الضغط
3: حملك انت مسؤول انا وقت اللي يحكيوا تو على
0: صبري لموشي
3: انا سامي ترابلسي تو شو ما بيناتش ارقام ولا معناتها ظهر لي انت نعرفك تعرف الارقام ظهر لي من احسن الارقام عاملها مدربين ولا
0: ها ابسولي ما تصورش في
3: عمل باش تقول لي باش تقول لي شوف حبيبي باش تقول لي راهو فما مشاكل في الكواليس ونعرفوا راشين مشاكل يقول لك تكبر علينا المسؤول يحب يلوي يده في لعب هذوك بكل تقلم حلول المسؤول الكبير قالهم في كويزين انتر تقال تمشي للنتيجه
0: انت شي يهمك
3: الشعار هذاك اللي عندك
0: والنتيجه في الملعب خلطوا برشا راهو حدث كبير اكبر حدث كروي في العالم كاس العالم راهو تخطط له قبل 4 سنوات مش نجي قبل كاس العالم بشهره ونبدل ناخب وطني ونحي هذا ونحي
1: هي غلطه لا تغتفر تجي انت ليله صلاة
0: مجازفه كبيره
1: تجي ليله صلاة عندك كوب دي مونت ما عندكش معناتها ماتش اوفيسيال باش تنجم تشوف انت الملاعبيه نتاعك شنو يعملوا وما يعملوش تجي تشبب الفريق شطر ليكيب تنحيه اللي كادر كبار تنحيهم صحيح علي العابدي التصريح نتاعو مش في وقته ما خاطر مازال ماتش
3: كامل امل
1: كلامه صحيح تحب تشبب الفريق يا حبذا كمل
0: بعد كاس العالم
1: كمل كوب دي مون ونحي الستاف والجوارات والناس الكل وشبب الفريق نتاعك اما وقت تجي انت في وسط الكومبيتيشن نو سولمون تشبب الفريق وتجيب انترنر جديد ما يعرفهمش قاعد راهو يلزمهم تفهموا حاجه كسوا صبري لموجي ولا ارفيرونا في وسط الماتشات قاعد يتعرف على الملاعبيه على الامكانيات اللاعبيه ولينا حتى الخطط في اخر لحظه
0: ما غير يترنوا عليها على ارفيرونا تقريبا 3 حصص قبل المباراه الاولى مجازفه كبيره خلي صبري لموجي يمكن
1: راهو 3 حصص في الاكيب ناسيونال نورمال احنا في العاده دائما وقت نلعبوا الماتشات ماتش ميكال عندنا 3 حصص ماتش اوفيسيال عندنا 5 حصص وماكسيموم اذا كان مش 4 ولكن يلزم المسؤول عارف المجموعه نتاعو عارف اللي هو اختارها معناتها يعرف شنو اللي نجم
3: ممكن سيني زار قلت على الانترفيو تاع العابد قلت الكلام صحيح اما التايمينغ غلط كان جينا نقولوا في صحيح تنقولوا الكل حنا بعد الانترفيو نتاعو
0: بعد مباراه مالي بعد
3: لكن التايمينغ غلط
0: بعد مباراه
3: واحنا هاو يعرف سي رضا وكانت في الايطوال تذكرها
0: لا يتسمى
3: راهو نوتير ولا سامي راهو اللي تمشي تتكلم
0: يا ذكر بعد مباراه مالي حنا بعد
3: مش صحافي متعدي يختفلك لك لاعب من يده ويجا يتكلم
1: في ليكيب ناسيونال
3: نظام راهو منتخب نظام النوادي نظام
1: في ليكيب انا عندي 17 سنه في ليكيب ناسيونال ومتعود بالحكايه هذه في كسوا في لي زونترينمون ولا بعد الماتش راهو سون ديزيني شكون
0: يختاروا شكون
1: يتكلموا واحد اخر كي يتكلم يتعاقب خطيه ماليه هذا اللي كنا متعاملين به تو حاليا دو سي با كومون سا سباس دونك اذا هو تكلم امون افي هو معين
0: تو باش نقدموا شوي نحاولوا نمروا للتشكيله في انتظار التاكيد تقريبا تشكيله حاضره للمنتخب الوطني التونسي الاسماء اللي اختارها ريفيرونار المحاضره نفس الحارس ايمن دحمان في المرمى على اليمين يان فاليري في محور الدفاع الطالبي العابدي بن حميده ثم 3 لاعبين قاعد نشوف فيهم ايمن الصخيري راني خذينا
1: سنة
0: مش مؤكدة في انتظار التأكيد في انتظار التأكيد مين سيرش ناخذوهم تو حتى من زميلي شيل كيفي باش تولى تعليق على المباراة واكيد نعاودوا نجدوا التحية للي صاروا معنا واختاروا الإذاعة الوطنية ايمن دحمان في المرمى يان فاليري منتصر الطالبي علي العابدي بن حميدة ممكن علي العابدي على الجهة اليسار بن حميدة في محور الدفاع راني خذيرة الياس الصخيري حنا بعد المجبري الغربي اسماعيل بن سليمان وحازم المستوري
4: لحظة مجبري
0: المجبري الصخيري وخذيرة قدامهم حنا بعل المجبري كما قلنا والغربي بن سليمان المستوري في انتظار التأكيد هذه التشكيلة اللي عنا بتبيعها نسوقوها بتبيعة في انتظار التأكيد الرسمي. حتى الجامعة التونسية لكرة القدم نتبعوا نحاولوا معاهم بتبيعة باش ناخذوا التشكيل الأساسي الرسمي. الأسماء الموجودة في مباراة ضد هولندا يمكن غير الرسم التكتيكي نتاعو. كيفاش تشوفها
2: على الأسماء اللي تعطي فيها تو؟
0: اي بتبيعة
2: اذا كانت الأسماء هذه صحيحة.
0: أي.
2: اذا فهمت باش يلعب اربع مدافعين فاليري على اليمين والعابدي على اليسار، زوج قلوب دفاع الطالب بن حميده، هذا اذا الاسماء هذه الاربع
0: صحيح. هاو نعاود لك، هاو نعاود لك. هما تو التاكيد من الجامعه، ايمن دحمان، منتصر الطالبي، بن حميده، الياس الصخير، علي العابدي، يان فاليري كما قلت لك، راني خضيره، حنبال المجبري، اسماعيل الغربي، انيس بن سليمان، وحازم المستوري.
2: هذا كهو
0: اللي قلت، هذيك هي اللي قلناها هي تاكيد.
2: دونك سي كلير لي دو اكسيو شكون لا بروميير دي شوز، هذه اعتراف ضمني توا نتاع رونار سي كون نو بو فونكسيوني كافي كات ديفونسور. لي دو اكسيو هما بن حميده والطالبي. الى دوني كونفيونس بن حميده، الى شارشي بوتيتر ريتم دو كومبيتيسيون باش يلعب دجي ماكسيال مع الطالبي. ان شاء الله ينجح، احنا نتمنوا له النجاح. ثم حط دو زارير لاتيرو اللي هما العابدي وفاليري، واحد على اليمين واحد على اليسار، هذوما الاربعه. ثم أعطى الأولوية على الأقل وسط الميدان، حط فيها أربعة وسط الميدان، حط شكون؟ حط سخيري وخذيرة
0: اللي كان نقطة ضعفة ونحكي خاصة على مستوى الفكين تكيك الكور.
2: السخيري وخذيرة أوكي، والمجبري وبن سليمان أكثر، هذوما اللي مجبري بون أكثر روليير، لكن السخيري وخذيرة وبن سليمان هما اللي ميليو تيران كي فون تيتر لي بلو كونسيرني بالريكوبيراسيون، أربعة وثلاثة. ثم الثلاثة الأخرين اللي هم من الغربي والمجبري والمستوري. التشكيلة هذه تذكرني شوية مش ياسر بما بدأ به مباراة النمسا، مدرب شو اسمه مباراة
0: صبري لموش
2: 4-2-1 وقت اللي حطينا المجبري والغربي مع بعضهم وكانوا يتناوبوا بين بعضهم في الكولوار غوش، مره تلقى الغربي وقت اللي يدخل الغربي لداخل المجبري هو اللي يمشي الكولوار،
0: تغيير خطه مركز
2: فليكسيبيليتي مرونه في الواحد. المستوري باش يكون راس حربه حسب ما نفهم هو دونك اذا فهمت واللي كونسيني نتاعو اعطى دي كونسيني ستريكت سور لا دونسيتي، الكثافه في وسط الميدان، باش نكونوا خمسه في وسط الميدان اللي هم فيهم الوسط الميدان دفاعي بيور خضيره وصخيري
0: فكاك
2: بيور، وفيهم الثلاثه الاخرين اللي هم بن سليمان والغربي والمجبري كي سون فليكسيبل يرجعوا ويعطوا الاضافه الهجوميه. هنا انا تمنيت هذا اللي تشوف فيه الفورم، تمنيتها في المباراة اللي فاتت.
3: نجيبش نقولوا
2: نسلم علاش لا، هاوش نقول لك علاش. على خاطر هذه شأن التشكيل هذا شنو هو؟ انك الفريق المنافس تحاول باش توقف له سد منيع مش في 18
0: قدام
2: شويه، دونك من شطر التيران حتى ل 18، دونك الكتله نتاعك ولا البلوك باش يكون موجود في منطقه نوعا ما بعيد على الحارس. هذه حاجه. الحاجه الثانيه والاهم هو انهم الارويقه اللي هي قوه فريق هولندا، جاكبو على اليسار وكذلك مالام على اليمين اللي هم واحد
0: موجودين
2: لاسرام واحد ليفر اساسيين غير غمر عينيك موجودين، هذوما في الان كونترا اي سون تري فور. دونك شنو يلزمك تحط لهم على الاقل في كل كولوار زوج باش يكونوا دو كونترا. علاش؟ حتى كان تريبل من الاول الثاني يلقاه على الاقل في التغطيه،
3: لازم قراب لبعضهم
2: يرحم وديك، ثم القرب في المسافات. ان شاء الله انا نقول الوليدات كيابتو يكونوا منسجمين كما قالك في القرب الدفاعي، ثم في محاولة الانتقال الهجمات يكون فيها الغربي المجبري والمستوري وربما بن سليمان. خيرات ربي الحمد لله يا ربي حتى نعملوش ثلاثة أربعة مرتدات وما ناكلوش أهداف في الشوط الأول نكونوا فرحانين ديجا.
3: سيدي
0: ذاكر حبيت نسألك أنا سؤال، وأنت بتبيع تعرف الملاعبية وتعرف الخصال متاع الملاعبية وطلبيت حتى الأنت ساعات يقول لك جيب لي بيفو ريكبيراتور لاعب وسط ميدان دفاعي. في تونس ما عندناش هذا اللي تو حتى شوف يفسر تشكيله اختيارات هذه يعني باكثر كثافه عدديه وين مش موجودين في
3: القائمه. البيفويت بتاع قبل خليني ما اونتر بانوتيس
2: كلاسيكي
3: تاع كراسو هاك ومزيت بدنه ويحبوا
0: التكنيك يقول لك روليور وريكوبيراسيون.
3: البرشا ما عنديش ما حاتش راهو تو الوسط الكل يفك والكل يبني الهجم
2: بوكس تو بوكس
3: كل
0: مثلا نحن نحكي
3: لازم يتعلم يفوق
0: على عيدوني مثلا الناس كلها تو بالاجماع فقدناه كان موجود وكان مؤثر جدا في تشكيل المنتخب.
3: شوف مع مدرب اخر نجم يقول لك يعطل لي الخدمه
0: ما يصلحش يعني
3: لا لا لا لا لا من ناحيه قائمه كقائمه كي نعملوا قائمه احنا تو هبطنا الميدان اما الاول قائمه تقول ناقص ومن بعد تحط تعطيه المدرب نجم ما يستعملوش فهمت ينجم ما يستعملوش. انا علاش قلت لك يا سيدي هذا اللي كنت باش نقولوا، انا قلت تا هو كي جاي مدرب هذا
2: ايوا
3: وكما نقولوا احنا كما قال سي نزار
2: داخل في الربح خارج في الخساره،
3: داخل في الربح انا التو ما فسر لي خويا انت ما عرف اكثر مني في التدريب، انا التو ثلاثه في اللاكس هذه ما نعرفش، وتزيد تلعب من غير افون سنتر اش تقصد كي تلعب مع فريق قوي
2: يا ذاكر؟ والله العظيم والله العظيم
3: ما تحبلش
2: المباراه الاولى قلت شوك، والمباراه الثانيه قبل ما تبدا الماتش قلت نكسه. علاش؟ خاطر انا جو سوي سور مع فريقنا اللي ما استانسش يلعب بالشكل هكا، مع الجوارات تاعنا ما عندهمش الريتم باش تقبل وبطريقه بديهيه، وسورتو كو لي زادفيرسير تاعنا السويد والجابون وتوا هولندا قوتهم في الاطراف، انت كي تحط تروا في اللاكس تخلي لهم موراليزيك سونتري هيك المساحه اللي هم باش ينجموا يستعملوها. هذه المشكله وين
3: في الحالات هذيه، في الحالات هذيه نتاع المستوى اللي عندنا كما قلت تعبي الوسط
2: يرحمه،
3: تعبي الوسط وتعس على الكولوار بتاعك على ريدروال ريجوش تاعك،
2: هذه اخف الاضرار
3: وتستنى الهجم المرتد
0: ويطلب برشا مجهود وعامل يمكن ما قريناش حسابه وما حكيناش فيه، قارينه حسابه وما حكيناش فيه. عامل السفر كنا في المكسيك نمشي
2: يا راجل يا راجل صلي على النبي، صليش على النبي، طياره سبيسيال ثلاثة ساعات رانا عملتها في كاس العالم، انا نعرف شكون سي انا في المانيا عملنا ديبلاسمون بالنسبه للماتش الثالث اون ديستونس من جنوب المانيا حتى لشمال المانيا باش مشينا للعاصمه
0: في الولايات المتحده، راهو ساعات تقعد برشا سويه بين مدينه ومدينه،
2: عملوا ساعتين و45 دقيقه في طياره خاصه انت تسميها تعبي يا استاذ، صليش على النبي.
0: انا حبيت نسال سؤال بطبيعه ثلاث ساعات من مقر اقامه تغير مقر اقامه قبل بنهارين
3: البطولات الاوروبيه ما يبيتوش، راه كيف نحن احنا نبيتوا على خاطر باش ما يخرجوش على السيطره،
0: نحكي على خاصيه اللاعب التونسي.
3: لا حبيت نفسر لك، وراهم يسافروا بالطياره في لوجورجي هكا ولا سي نزار، لوجورجي في الاوروبي يسافر لك يبدا يلعب في الليل يسافر 10 بتاع الصباح يا سيدي، ذا يبدا يلعب مش يبدا يلعب تسعة بتاع الليل 10 بتاع الليل يعمل فول انت
2: ابسوليمون
3: تعرف ليش تخاف الليفول فما اللي يخاف ما يفوت
2: فما
0: ذكر دي دينيس بركام عمره ما يسافرش بالطياره
3: بتاع اليابان كوب دي مون تاع اليابان ما مشيش
2: شكون
0: دينيس بركام
3: دينيس بركام ما مشيش معناتها تخاف
2: تفهم انا حتى بدره راه يخاف قبل من الطياره انت بارنتيز اما يغض على قلبه
0: انا وقتها بدره كريسبي في اطار الفذ كان خالد بدره تحيه ليه اكيد بتبيع كتوانسه الكل صاهر يستنى في الموبايل حكي ترفع مع عيد الحمروني ضري عيد الحمروني يخاف يعني اسمع اش توحشوا الملاعبيه ذوكم اش خاص كان جاو موجودين معنا
3: يلعبوا
0: مباراه نحكي يمكن على طاقه سي نزار يمكن كنا في سخانه تنمشيو البرد تقلبات يعني شنو ياثر على الميدان
1: فما امكانيه فما امكانيه باش يوخر المباراه معناش باش تلعب في الوقت كل شيء ممكن من المتوقع المشكله في الوقت يثم اوراج كبير يفرغوا الملعب كامل
3: خاطر يخوف العرض نتاعهم يخوف
1: يفرغوا الملعب كامل وياخذوا ما يقل على ساعه
0: لا نص ساعه اولى
1: ماتش فرنسا قعدوا ساعتين كاملين هم يستناو في هذا معناتها هذه الاشكاليه الكبيره هنا
3: ضيعنا الاستاد اصلا
2: بروتوكول اي بروتوكول لازم فرغ الاستاد وكما قال لك عندك كل راج عند هذه لين تاع نص ساعه
0: هذا هو
2: اذا النص ساعه وفات وما رجعتش وراج يرجعوا سينو حتى بعد 28 دقيقه اوب رولانس نص ساعه اخرى هاك علاش وصلت ساعتين في فرنسا وخلتهم يقعدوا المده هذيك
0: ممكن نحكيوا على الرسميات
2: واحنا ظهر لي صوره نتاع وراج الى حد لا ما فيهوش في صوره خويا
0: قاعدين بطبيعه بالتنسيق مع حمزه زفار ياخذ مكان محمد الغول مساء النور مرحبا بيك شايل كيفي كيف كيف قاعد يسخن للتعليق على المباراه نرجع مع محلينا اكيد مباراه رسميه يمكن الهاجس والتخوف من مقابله الرسميه عندنا الملاعبيه التوانسه
2: ديما قبل كل فما حاجه اخرى لازم نجدوها مليح اللي هو سالها ذاكر لكن هامه جدا اليوم راه عندك دو قلوب دفاع واحد نون با دو ميتي بن حميده والثاني طالبي طالبي عنده حنكه وكذا ان شاء الله خاطر هذيك نقطة راهو لازم نحكيو عليها مش خاطر أربع مدافعين معناتها باش نلقوا الدنيا مريقلة سي فري كو أجوردوي عندنا دو زاكسيو اللي هم الطالبي وبن حميدة أولا ما لعبوش مع بعضهم اثنين خلاص
0: لعبوا مع بعضهم لكن بكاسة في المحور
2: أي نحكي على اثنين واثنين اللي بن حميدة راهو سيناريير غوش به المطلوب شنو سي كو سيد خضيرة في الحالة الدفاعية سي أنهم لازم يكون صامد وثابت قدامهم pour faire le surnombre في اللاكس دو لا ديفونس.
0: يعني يزم يعني نخسر واحد من الدفاع نحطه في الوز يزم نقوم بالمردود نتاعك
2: في التنشيط الدفاعي نحكي لك. اما وقت اللي نبدو باش للبلوك يقدم، لكن وقت اللي فما ضغط علينا كبير واحنا قرب من 18 وبالذكاء نتاعو اللي عايش في المانيا من المفروض، دونك يفاس كومبورتي كوميتون ان اكسيال متقدم قدامهم الزوز.
0: كيفاش شفت مردود انت في المباراه خاصه
2: مهتز وليس في المستوى
0: بدنيا
2: مش هو شخصيا، لانه ما عاش معنا تجارب، جانا متاخر واخذيناه تو. شوف كي يلعب في المانيا تحب ولا تكره عنده مستوى، لكن باش ينجح في تونس يلزمه مده طويله، اثنين يلزمه فما كومينيكاسيون وتفاهم على اللاعبين اصحابه. تصور انت في حتى في اللونجاج ما يتفاهم، يتكلم كانش انجليزي ولا الماني
0: ولا الماني.
2: تتصور انت 26 تاعنا يفهموا بالكدا بالانجليز، يفهموا بالفرنسية، يفهموا بالعربي. اما راهو هذا الكل جزئيات لكن عندها قيمه كبيره. ثم ما ننساوش اللي ما عندوش لا بويسونس، سي ان جوور ربما عنده شوية ذكاء لكن ناقص بويسونس في وسط التيران، وتو الفوتبول مودرن نيسيسيت بوكو بوكو سيت كاليتي اتليتيك.
0: فما عناصر خبرة ما شفناهمش الحقيقة، والدورة نتاعهم أكيد ينجم يكون مهم لكن ما شفناهمش. نحكيه يمكن على الياس الصخيري، علي العابدي، كانهم مروا مرور الكرام بجانب الحدث. شنو باش تفسر المردود هذا؟
1: لا ايش نقول لك، الكادر قبل ما قلت لك بكري اللي كادر تاعهم معناتها ما شبقى الياس السخيري ديجا الياس السخيري حشام جلو كوني ما ماشي سي با لو جي لو تيب اللي يدز اللاعبيه باش يعطيو لو بلوس. ولكن ثم برشا اشكاليات، قلنا احنا من الاول احنا نكونوا ايجابيين ونحاولوا باش قبل الماتش نقولوا كلام ايجابي، ولكن نقول بصراحه ثم برشا خلل. راني خديره محقوجه ما هوش بلاسته وما ينجمش يعطي الروندو،
0: وفي نفس الوقت رفض قناة اش نعيط له.
1: الإشكالية اللي عرفناه لا وسط متأخر من الدفاعي ولا وسط هجومي، معناتها الإشكالية ديما مش موجود. هذاك علاش في المباراة الأخيرة ما لعبش، معناتها ما لعبوش مع دخلوا في الأخر بتاتر. لكن الإشكالية الكبيرة في البلاسمون تاع الملاعبية اللي تشوف فيهم تو حاليا سي لامير ستيل دو جو، نوعيه اللعب. ما نجمش بال بال العناصر، العناصر سي لونترنور هو اللي يحكم شكون البليز اون فورم شكون يلعب. راهو نجمو نتكلموا احنا نقولوا فلان فلان عايش معاهم لو جور جي سي لونترنور كي يعرف شكون اللي حاضر شكون مش حاضر. هنا حاجه برك انا مش متفق مع خويا رضا بن حميده، راهو لعب بلاكس برشا،
0: هو اصله تكوينه مدافع محوري، ولكن هو في مع الترجي تقريبا ديما،
1: ولكن مع الاسبيرونس لعب برشا ماتشات الواحد، ولعب حتى في ليكيب ناسيونال كيلكو ماتش لعبهم غاديكا. ولكن
2: الكومبليمونتاريتي مع طالبي انا خايف من تصور انت واحد يقدم واحد انت ريت له الهدف اللي قبلناه نعطيك اكزومبل الهدف اللي خليناه مع السويد
1: ثالث
2: مع جابون.
1: خلينا نكلمك دقيقتين
2: بن حميده اللي تيدي كالي فالاريير ما كانش مناسق في الخط،
0: تخطى على تسلل ولا
2: دونك هذوك لازم نخمو فيهم.
1: يا رضا الكومبليمونتاريتي بين شكون
2: بين هو وطلبي
0: سيني سهل، اقرب شويه للميكرو للميكرو برك.
1: بين سخيري وخضيره موجوده،
0: اقرب شويه
1: للميكرو. بين العافيه الغربي موجوده، مش لازم. شوف حاليا احنا عندنا اشكاليه كبيره في الفريق، الليسته اللي تعملت ليسته غالطه. تو القماش اللي يخدم به لونترنور تاع يحاول
0: يرقع فقط،
1: يرقع اللي نجم يرقع. نحاولوا بقدر اللي سيتاع جروب بلوك قراب لبعضهم كيما قال، يلزم البلوك ما يكونش اللوطه برشا، يلزموا طالع ميديوم الناس خراب يعرفوا يسكروا لي كولوار يسرطوا الاطراف، على خاطر هولندا قويه ياسر على الاطراف، يلزموا يعرفوا ديما ثم ما نخليهمش اون سوبيريتي نوميريك. هذا الاشكاليه. ولكن في نفس الوقت كان شفتوا ماتش بتاع غانا، كان تبعتوا ماتش كونتر غانا كونتر لونجلتير، راهو جوار يجي ثلاثه يتكلوا فرد وقت، الناس كل قليب الناس كل برجاء. ولكن نبدا نجاوب ولا نجموا نكملوا ساعه ونص ولا هذا الاشكاليات. هنا ان شاء الله ردة الفعل تكون قوية، المجموعة تكون متلحمة، نحاولوا قدر الاستطاعة باش نسكروا الأروقة الكل. ولكن سور بلون اوفنسيف كان النجم نعمل كما قال هو خال 3-4 اتاك، كان النجم نعمل 2 اتاك باهيين في بارميتون خارق العادة.
2: ثم جوست نقطة صغيرة العابد نسينا ما حكيناش عليها، ما نساوش السوفر من البيبالجي،
1: من اللي جاء ويشوف بالبيبالجي
2: من اللي بدا المعسكر ومن اللي يلعب
0: حتى في الفريق نتاعو.
2: دونك هنا انا كنت ننتظر بكل صدق انه على مستوى المدافع ايسر يعطي بتات الفرصه المرتضى بن والناس اذا هو جاهز، لكن كما قال لك هو اقرب يعرف شنو الحضور. ان شاء الله على اقل شوط اول يعملوا به العابدي، وحتى كان تعبي نجم يغير وقتها في الميتون.
0: ذاكر يمكن عنا كل هاجس الخوف من مباريات الرسمية تقريبا بخلاف مباراة بلجيكيا يمكن ذي عامل مع عوامل اللي شفنا به المردود نتاع المنتخب في المقابلات الرسمية تقريبا في المقابلات الودية ديما عادة ما قدموا مباريات ووجه محترم جدا. شنو الفرق كي نشوفوا الملاعبية نتاعنا في المقابلة الودية يقدموا مستوى ممتاز ومن بعد يجيو في الرسميات يصير العكس؟ علاش تي ما تصير لنا الحكايه؟
3: شوف حبيبي انا ساعه فما موضوع نحب نحكي فيه اللي المنتخب التونسي. انا ما نمنش منتخب ما فيش ثلاثه اربعه من البطوله التونسيه. كي يبدا عندك لاعبين مش مردود نتاعهم كبير ويكونوا ماهمش كومبيتيتيف كيما اللي عندنا احنا وما يلعبولكش في النوادي كبرى معناتها كي يبداو الكل يلعبوا لك كيما نقولوا المنتخب المغربي ما عندكش خلق. لكن انا نمن سيريدا مقبلي قال كلمه باهيه كين يتفرج فيها في كولومبيا الروح مش موجودة. نحبش قول انتر بارانتيز الوطنية الروح روح تعدربه مش موجودة. احنا ساعات المدرب يكون عنده الذكاء كي يلعب على الامور بسيشيك ساعات يعديهم في وسط الجمهور ولا في وسط منطقة في تونس ولا في اي بلاد باش يحسسهم فما بعد تتعامل فيسع مع الموضوع هذا النفسانية تتسهلها اللاعبين. انا تحب اقول لك حاجة نحسهم كينهم في تربص كينهم انت
0: مازالوا ما دخلوش في المونديال
3: في تربص في تربص اللي قاعد نشوف فيه تو تربص حتى تو فما باش يكونوا واضحين. انا ريت لقطه ما خلينا نكونوا واضحين انا يمكن فما برشا عبيد يقولوا لي الكلام تاعك صعيب اما رانا بعد نوقفوا عليه. كي خسرنا مع بلجيكا ليماش كي تشوف كيفاش اللاعبين يتبسموا بعد الخمسه هذيك في موقع انت بتاع الدوله
0: ما فماش احساس ما فماش شعور بال
3: ما وزاد ما فماش ما فماش القائد القائد نتاع خالد بدره القائد الكبير اللي باش يجيري الامور تعرف راه المدرب اكثر امني عنده يكون قائد صاحب شخصيه مش يكون امكانيات كبيره خاطر راه يعاون ياسر القائد على بارش حاجات اللي ما ينجمش
0: يوصلها كيما نقاوش في اللاعبين نجموا نقاوش في المسؤولين
3: ما تنجمش ما تنجمش المسؤول يكون بالطريقه هذيك قد ما تكون الافكتيف نتاعك يكون فيهم دو ولا ترا لي دو. احنا نشوفوا النوادي تو بس اسمه
2: لاعب ما ياخذهاش من كيما قائد الفريق تاعو ياخذها من المسؤول
3: ما ياخذهاش من عند المسؤول
0: كي المسؤول من المدرب ليه من المدرب
2: المدرب عنده دور لكن
3: عنده دور اما محدود فما حاجات راهو اللاعب شوف اللاعبين مثلا بعد الخساره هذه يكون قياد كبار ياسر راهو يدخل يعطي تعليمات ما تعبطش في الكولوار ما نعرفش كلامي صحيح ولا سينيزار ولا راو كي تخطفك التصويره ما تضحكش راو هكا ويبدا يحكي معاهم ويدخلهم البيت فما قياده راو ما شدوا تونس راو من نحكيهم العتوقه ما نقولوا يضربوا بالكف.
0: اي صارت في كاس العرب
3: نعيم يضربوا يضربوا
0: عنده اصابه قعد هو في شخصيه القائد بتبيعه وشخص مؤثر لكن صار ربما بعض المؤاخذات على حضور نتاعه.
3: لا مش يكون مصاب ويكون معاهم نحكي واحنا يكون بيتم معنا الكلمه حاضر فنيا
0: شكون يعني. شكون كنت تتوقعهم يكونوا موجودين في القائم؟ انا قلت يمكن عيدوني فنيا حبيت يكون
4: عيدوني كان باز
3: مع صحيح صحيح
0: علاش علاش
4: راهو الله اعلم اللي يحمل اللي
0: سالنا يمكن في كاس العرب في كاس العرب يمكن تصريح لدكتور سهيل الشاملي قال مش حاضر يمكن بدنيا
3: واللي جاو حاضرين
0: ليه في كاس العرب في كاس العرب
2: يعني قبل كاس العرب
0: اي صحيح يعني فمش مبرر ما
3: تعيدوني انت جبت على عيدوني نقول قايد في الملعب قديش من المساج عديه بعد تاكل جليسانس اللي ذا وجمهور تفاعل معاه وتحيرت وتبدلت حاجات فيك العشرة والخمساش دقيقة اللي بعد اللقطة
4: بيان سور عنده افي بسيكولوجيك على المجموعة راه كسوا عيدوني كسوا برشا جوارات شو عبر التاريخ عبر التاريخ اذا ما عندناش واحد في وسط التران سورتو ان دومي ديفونسيف ولا ان اكسيال اللي يعطي شحنه معنويه للملاعبيه في وسط الماتش على خاطر ثم اونترنور برا ثم اونترنور الداخل راه اذا كنت تفهم حاجه معناتها هو اللي يعطي الشحنه باش الناس اللي تولي تلعب قليب تلعب شراسه ثم الاجريسيفيتي موجوده هذا اللي ما عندناش ماهوش
0: اي ما نشاوروش ثم فنيين سينيزار وسيريفا
4: سامحني احنا متعودين نجيبوا الجوارات هذا اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي نجيبوهم على اساس يعطونا الاضافه باش يجي في بوست معين ولا يعطينا اضافه تو ولا توما القاعده واحنا شكون يلعب تو جاي في الماتش في باريكزامبل الماتش هذا شكون فيه ابار بن حميده معناتها بتشوف انت جوارات صحيح ثم لابارتونونس ما نقولوش مش وطني وطني اما ما نجمش أبار لي غارديان أما من نجمش
3: نجمش يعيشها
4: من نجمش يعيش اللي عايشينه وإحنا
0: يعني تم الرضا والموافقة على القائمة وينكم أنتم مثلا كفنيين وكجمهورين على المدرب على القائمة بعد القائمة ميسالش قبل ما نرسلها
2: على القائمة شكون على شكون
0: على شكون يوافق على القائمة اللي
2: إيه شكون يمينها
0: شكون أنتم الفنيين أنتم
3: عندهم دخل إيش عندهم دخل
0: علاش بدنا نحن نقولوا كل واحد والمهام نتاعو
2: سؤالك لا سؤالك باهي اسمع شوف أنا عشت تجربة نتاع 8 سنوات في المنتخب أوكي باهي خويا وقت اللي نحضروا القائمة On met les doigts dans les oreilles. نحطوا صوابعنا في وذاننا. الإطار الفني يركز بشغله قبل ثلاثة واربعة وخمسة وستة شهر بالجزئيات المجزأة نتابعوا في لاعبينا بما فيهم البرة والداخل فما كذلك قراءة كما كان يحكي لك ذاكر لا كومبليمونتاريتي اللاعب اللي من هنا شي نجم يضيف في الجروب شنو هو اللي نجم يعيش أكثر وبعدها تحدد أسمائك وتحط ليستك وتعطيها للإعلام تعطيها للإعلام وتخرج أما مش تقعد تحط وذنك وتستنى شنو بيش يتقال في البلاتون تاع الوطنية وشنو بيش يتقال في البلاتون تاع التاسعة
3: شو بيقول جمهور
0: الترجي يمكن خرج حتى بعض المعلومات تقول لك فما أسماء كانت موجودة في القائمة وبعد نحات
2: الله أعلم
0: لا لا أخبار ما قلناش ما تبنيتش
3: تعرف بيش فزت القائمات بهل الموالي ولا اللي تتعطى جديدة هذا من الكوب دو موند اللي فات
0: كان الترفيه ولا تصبح
2: بالله ذاك والله يعطيك الصحه اللي اثرتها الفيفا يلزمها تعمل لونكيت نتاعها وتشوف الاثر نتاع التوزيع هذا كيفاش يكسر النيفو دون كلك ناسيون كيف نحن مش كان احنا فما دوتر ناسيون انك كيفاش توزع الفلوس هذه على كل يودي اعطي طريقه اخرى ما تعطي اعطي للجامعه قولها وزع على النوادي نتاعك الكل مثلا اقساط حسب الشامبيونات خاطر سي فري راهو بالطريقه هذه On va petit à petit aller vers quelque chose qui n'est pas bien. أنا كنحب
3: نجي نتاع ستة ما مش
4: الماتش قريب يبدا نشوف حاجة برك قبل ما يبدا الماتش يلزم لونتام دي ماتش هو أهم حاجة. الدرجين ربع ساعة الأولين إن شاء الله ما نقبلوش هدف باش هذاك يكون حافز معنوي للملاعبية باش ينجموا يكملوا وهنا هنا هذه هي الإشكالية الكبيرة وهنا في الكومبورتمون في شوفوه في ربع ساعة الأولى هي تعطينا على مجريات اللاعب في المباراة كاملة وهنا كي تشوف معناتها تشوفهم معناتها حتى في وجوههم مركزين حاضرين ان شاء الله ينورونا وان شاء الله يكونوا جاهزين في المباراة هذه.
0: سي رضا من بعد نجي بطبيعة معاك. سي رضا مفاتيح اللعب ركزوا شوية عنا اسمع عنا ما شاء الله غادي الناس كلها راهي تستنى يستنوا فيكم انتم زاد الاضافه تاعكم انتم
2: انا في تقديري جزء من مفاتيح اللعب كان يحكي فيها اخويا نزار الاكيد هي بدايه المباراه لكن انك ربع ساعه الاولى خاطر شوف اون فا باش نلقاو ايكيب تاع هولندا قويه جدا وباش توزن علينا في بدايه المباراه بامتلاك الكره وباش يكون عندها كثير محاولات المطلوب كما اللي عملته غانا كما عملته الكوت ديفوار كما عملته الجزائر كما عملته العراق كما عملته العراق ضد فرنسا وما دراك انك تكون ايكيليبري متوازن تمتص هاك الهيجان بافتكاك جماعي وتحاول انك لما تفتك الكره مش تود سويت تطيشها تعمل بها بروغريسيون يعني تدرج نتاع 3 4 باسات وصلت ما وصلتش
3: نجم
2: مش
3: مضيع الكليب
2: ودائما وابدا الهاجس نتاعك هو انه ال11 اللاعب وقت اللي ما عندناش الكره ورا خط الكره وبالتالي ديما تولي فما الرؤيه نحو المنافس رؤيه واضحه وما تخليلوش الامكانيه انه يفاجئك في ظهرك اذا ما فماش مساحات في ربع ساعه الاولى نحكي بعد بشويه بشويه وندخلوا في المباراه وتجي الاستيماته وتجي كلك شوز دو خاطر قريب تشوف الميتون تولي عندك هاك لا نوسيون دو كوراج بور فينير باش تكمل الميتون
0: وبالتوازي فما ضغط من المنتخب الهولندي اللي يحب يترشح للمركز الاول
2: انك الشوط الاولاني كما قلت لك مبكري يعني تتصرف فيه بذكاء وخاصة تقصد مجهودك كل ربع ساعة حتى تلقى روحك إذا توصل تنهي الميتون صفر صفر نأكد لك اللي ليكيب تعمل مباراة طيبة حتى ولو نقبله بطريقة ربما مش كما يتصوروها لبيض
4: إن شاء الله نتفادوا الأخطاء الفردية هذيك هي العائق الكبير الأخطاء الفردية في الناحية الدفاعية هذيك هو أكثر الأهداف صارت بالنوعية هذه
0: ما شاء الله عنا برشا متابعين تو حتى حاضرين معنا في الاستوديو
3: انا صغير. فما واحد جاي فما واحد جاي باش نغادر انا سي لبيب صغير هذايا
0: وانتم اكيد باش تسمعوا شيء الكافي ان شاء الله في التعليق
3: ان شاء الله
0: على المباراه ذاكر اكيد سمعت اراء الفنيين بالطبيعه قبل انطلاقه المباراه هل انه قادر منتخبنا على الصمود امام منتخب عملاق مثل المنتخب الهولندي؟
3: احنا نقولوا ان شاء الله نقولوا كي احنا راه مباراة الزوم مباراة الاخرين احنا عملنا الاخطاء برشا اخطاء فردية لازم نقلوا الاخطاء الفردية اختاروا دي كدورة معناتها اي منافس يلعب معك ما يستحقش الاسم الكبير ينجم مركيلك بالاخطاء الفردية وبالوقفة الغلط علشان ديما نقولوا راهو هذا الخطة اللي لعبنا بها بتاع ثلاثة راهو كلا كورديون راهو ثلاثة راهو ما عادش يلعبوا بها في العالم ولازمها تحضير كبير علشان نستغرب مدرب
0: خوف مبالغ
3: مدرب هذا هذا المدرب
2: يا ذاكر على 48 فريق في الدور الاول ثلاثه فرق برك لعبوا بها في بالك ولا ثلاثه بس على 48 ايماجين توا
3: واللي عنده الامكانيات
2: اي اللي عنده لازم يكون عنده امكانيات
3: على خاطر وصارت لنا بن حميده وقف بالغلط وقبلنا هدف
0: يخدموا عليها سنوات سنوات شوف حتى من انديه
4: امكانيات
0: اقرب شويه سيني
4: الامكانيات الامكانيات الفنيه نتاع اللاعبين هو اللي تخول لك باش تلعب نجم ولا باربعه باللي تنجم ولا ما تنجمش
0: فهمتي قلت قلت حتى فما انت تقعد سنين سنين تلعب الخطه هذه كما الاهلي المصري مثلا
4: تلعب خطه 3 4 3 رئيس حبه ياسر ماهوش اي مجموعه تنجم تلعبها ولكن يلزم هو يوظف الملاعبيه كما ينبغي وعاء ويحاول بقدر الاستطاعة تم التجانس بين بين الخطوط
0: كما تقريبا في 40 ثانية وبعد نعطيه الأخبار
3: في الثلاثة ساعة أول حاجة تطلب ملاعب لازم يكون قوي ذهنيا مش فنيا ذهنيا
4: وأهم حاجة الكرة توا العصرية ما عادش تلعب بالصقيرة أو تلعب بالمقرة قبل كل شيء يزبون عارف شنو يعمل قبل ما تجي الكرة
0: سنزارتي كده سحر إذا الجدي ذكر لواتي مشكورين جدا مشترجع إن شاء الله بين شوطي مباراة تونس المنتخب الهولندي بشتولى تعليق عليها زميلنا شهير الكافي مباراة بشتوديرها حكم المكسيكي كاتيا غارسيا نرجع بعد موجز أنباء الساعة منتصف الليل

0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، حصص دعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة انطلاقا من اليوم عبر منصة جسور، وفي العالم 6 قتلى لبنانيين في خروقات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان، ومخاوف من سقوط آلاف القتلى جراء زلزالين عنيفين في فنزويلا. أهلا بكم. تتواصل اليوم في العاصمة فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، وذلك بحضور 1200 مشارك من 30 بلدا. وستشهد فعاليات اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
2: في الأربع الأشهر الأولى بتاع 2026 في فيفري مارس أبريل، الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025. هذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنا احنا، ويعطينا أكثر ثقة في مناخ الأعمال في تونس، باش يكون عندنا مستثمرين آخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس. مثل هذا المنتدى الهدف نتاعو هو أنه يحفز الاستثمار أكثر، حتى في إطار مخطط التنمية 2026-2030 نهدف إن شاء الله في الخماسية القادمة اللي نسبة الاستثمار ترتفع اليوم تقريبا 15.5%، إن شاء الله نصل بها 20% في أواخر فترة المخطط، باش نعلنوا على انطلاق منصة الوطنية للمستثمر. هذا تقدم مهم نعتبره باش نحسنوا في مناخ الأعمال.
1: تحيي تونس اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين جوان من كل سنة. ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينطلق اليوم بالمناسبة في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية إلى غاية السادس من جويليا المقبل، تستهدف بالأساس المراهقين والشباب. مديرة قسم الاتصال بالديوان كوثر السعيدية.
3: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يعمل على عديد المحاور اللي يهدف من ورائها للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي من بينها الإدمان، خاصة لدى الشباب والمراهقين. وفي أيام التعبئة الاجتماعية كما 26 جوان اللي هو اليوم العالمي لمكافحة الإدمان، انكثفوا من الأنشطة هذه وتكون في شكل حملات للتوعية والتثقيف، وحاولوا نوع من الأنشطة اللي يقبلوا عليها الشباب، رياضية، فنية، مسابقات في الرسم، تماشيا مع الرسالة الرئيسية بتاعنا اللي هي نعم للحياة ولا للإدمان. أولياء كيف كيف نحاولوا أن نوعيهم بأهمية خاصة الحوار داخل الأسرة. الحملة التحسيسية هذية باش تكون إن شاء الله داخل المراكز بتاعنا، داخل مراكز فضاءات صديق الشباب، وخارج المراكز بالتعاون مع الجمعيات الجهوية العاملة في مجال الإحاطة بالشباب.
1: وفي سياق متصل وفي علاقة بمقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات، أفاد ممثل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات خلال جلسة استماع في لجنة التشريع العام بالبرلمان بأن فئة الشباب هي الأكثر استهدافا من قبل مروجي المخدرات، مشيرا إلى أن 80% من المورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم تتراوح بين 18 و40 سنة. وبدوره أشار رئيس لجنة التشريع العام فوزي دعاس في تصريح لوجهة النمر إلى أن مقترح القانون ينص على جملة من الفصول أبرزها تجديد العقوبات على المروجين وتطوير وسائل التحري الخاص.
4: أبرز النقاط اللي أثرتها وزارة الداخلية هو ما جاء بمقترح القانون، خاصة في تأكيده على وسائل التحري الخاصة اللي من شأنها باش تزيد تمكنهم من سلاسة كبيرة في تتبع مثل هذه العصابات منظمة. الأهم هو التركيز على المروجين وعلى الروس الكبيرة، خلينا نقولها بصريح العبارة، لأنه المروج هو يعني حلقة من ضمن الحلقات داخل هذه العصابات الإجرامية المنظمة. ثم نقطة أخرى مهمة أثرتها وزارة الداخلية وهي نقطة التتبعات المالية وضرورة التنصيص عليها كذلك، واللي هي يعني تساهم في تفكيك النسيج الاقتصادي للعصابات الإجرامية.
1: تنطلق اليوم وزارة التربية في تقديم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا من مختلف الشعب المؤهلين إلى دورة المراقبة، وذلك إلى غاية الأحداث من 20 جوان الجاري عبر منصة جسور. وتجري اختبارات دورة المراقبة التي تعني أكثر من 50,000 مترشح ابتداء من يوم الاثنين القادم 29 جوان لتتوصل إلى الخميس 2 جويلية 26,000. يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الآن بمدينة كانساس سيتي الأمريكية آخر مبارياته ضمن كأس العالم 26,000 بمواجهة نظيره الهولندية، وذلك بعد أن فقد كامل حظوظه في التأهل إلى الدور السادس عشر إثر هزيمته في الجولتين الأولين أمام السويد ب5 أهداف لهدف وبرباعية نظيفة أمام اليابان.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي شأن اللبناني، غارة إسرائيلية بطيران حربي على بيت يحون جنوب لبنان تخرق وقف إطلاق النار بالتزامن مع آخر أيام الجولة الخامسة من المفاوضات مع بيروت وجيش الاحتلال، يوقع 6 قتلى في صفوف مدنيين من بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي طاهر جنوب لبنان زعما أنهم عناصر من حزب الله. دبلوماسيا، هيمنت مناطق انسحاب جيش الاحتلال على ثاني أيام مباحثات واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني. ونقلت هيئة البث عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله أن توقيت المرحلة التجريبية أو تحديد المناطق التي يتوقع أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لم يحسم بعد. في شأن آخر، قالت بحرية الحرس الثورية الإيرانية إن أبحار السفن خارج المسارات التي تحددها خطير ومحظور، وأضافت أن المسار الذي أعلنته بعض الجهات بدون تنسيق مع إيران لعبور مضيق هرمز غير مقبول. من جانب آخر، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت جنوب شرق

بأبرز عناوينه. اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، حصص دعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة انطلاقا من اليوم عبر منصة جسور. 6 قتلى لبنانيين في خروقات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان، ومخاوف من سقوط آلاف القتلى جراء زلزالين عنيفين في فنزويلا. ولنعود مع كامل فريق الرياضة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني التونسي وهولندا. إلى اللقاء.

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: مرحبا بكم في استوديو المونديال مع بداية مباراة المنتخب التونسي أمام المنتخب الهولندي. ثالث جولات الدور الأول للأسف إلى حد الآن في 8 دقائق لعب منتخبنا متأخر في النتيجة 2-0 في 8 دقائق لعب بعد ما قبلنا الهدف الأول بنيران صديقة من الياس الصخيري في الدقيقة الثالثة ضد مرمى، ثم منذ قليل الدقيقة السابعة مهاجم ساندرلاند الإنجليزي برايان يسجل الهدف الثاني، أخطاء دفاعية قاتلة بالجملة للمنتخب التونسي في بداية المباراة. شفنا الهدف الأول ضد مرمينا وهدف ثاني بعد ضربة مخالفة موزعة داخل منطقة الجزاء وسوء تغطية، وأيضا دفاعيا ما كناش جاهزين في الثمانية دقائق لعب. نواصل التحليل الفني على المباراة هذه مع المحللين اللي بدأوا معنا منذ قليل مع حبيب قويسم سيري ضال جدي. ثمانية دقائق لعب، زوز اهداف لصفر، حاجه ممكن ما استنيناهاش ولو انه الارقام الكل حطمناها في المونديال هذا الى حد الان.
3: تقبل زوز اهداف في 8 دقائق اكيد انها تاثر نوعا ما على بقيه مشوار، وخاصه الملحوظ هو كون الفريق الهولندي بدايه المباراه كان ثقيل علينا في الجهه اليسرى نتاع دفاعنا. الزوز اهداف جاوا من الجهه هذيك، اولا على مستوى الرفع ما فماش ايقاف الرفع، واثنين نعملوا اخطاء لنا متاخرين في الدفاع، تجيب كره ثابته والكره ثابته جابت الهدف، وبالتالي فما نوعا من خليني نقول لك الارتجاج على مستوى دفاعي، رغم ان الكتله ولا المساهمه تاع اللاعبين موجوده الكل على مستوى العمل الدفاعي، لكن مع الاسف فما ديما تاخير في التدخل على مستوى اللاعب، وهذا اللي كلفنا زوز اهداف. ان شاء الله يكون البقيه تكون اقل واحسن، وخاصه في اللاعبين نتاع الاروقه اللي لي باس دو روتري نتاعهم وخاصه لي زاكسيليراسيون اي سون تري دونجورو، وهنا خدمه العابدي طبعا على الجهة اليسرى وكذلك فاليري على الجهة اليمنى.
2: نذكر بتشكيلة المنتخب التونسي اللي دخل بها مباراة اليوم، أيمن دحمان في المرمى معه يان فاليري منتصر الطالبي، محمد أمين بن حميدة في محور الدفاع، علي العابدي على الجهة اليسرى قدام مراني خضيرة، الياس الصخيري، إسماعيل الغربي، حنا باعل المجبري، أنيس بن سليمان وحازم المسطوري. بالنسبة للمنتخب الهولندي حارس برايتون بارت في المرمى معه ناثان أكي، أيضا فيرجيل فان دايك، فان أكي، ديمفري. بالنسبة للوسط الميدان فرانكي ديونغ، أيضا تيجاني ريدرز، رايان موجود لاعب ليفربول أيضا في وسط الميدان في الناحية الهجومية، خاكبو لاعب ليفربول، براين لاعب ساندرلاند اللي كان سجل الهدف الأول، وأيضا مالين لاعب روما الموجود في الناحية الهجومية. المنتخب الوطني التونسي نذكر زوز هزائم في زوز مباريات الأولى، بدينا أمام المنتخب السويد بهزيمة 5-1، ثم أمام المنتخب الياباني كنا خسرنا 4-0، واليوم مع بداية المباراة في 11 دقيقة لعب حاليا متأخرين في النتيجة 2-0، الصدارة للمنتخب الهولندي وراه نلقاو معاه اليابان
3: شهير مرة أخرى بالله. شوف
2: هذه كرة الثالث كاد يكون الهدف
3: يا شهير مرة أخرى pour la troisième إلى quatrième fois. Le débordement تاع ليلي دروا إلي مالوم إلي تري دونجورو على الجهة هذيك، العابدي قاعد أشاك فوا إلي ديباسي بالمجهود نتاعو إلي أون روتار، دونك هنا ضرورة أنه الغربي معاه يعمل له مساندة باش ضد مالوم ما يلقاش روحه واحد ضد واحد. في الأربع فرص اللي جابت منهم زوز الهدف زوز أهداف والفرصتين الأخرين سي لو ميم سيناريو، على الجهة اليسار تاعنا فما إشكال على مستوى العمل الدفاعي في الواحد ضد واحد، هنا تم

0: بيه من المدرب للغربي باش يجي معاه، او كذلك راني خضيره يقربوا على الجهه اليسرى باش ما يخليوش لا بوسيبيليتي نتاع داكسيليراسيون نتاع مالهم وقت ياخذ كره في ساقه ينجم يعمل لي باس اون روتري والا لي سونتراج كيما عمل على زوز لقطات على الاهداف.
1: وهذه ضربه ركنيه للمنتخب الوطني التونسي في 12 دقيقه لعب، 2-0 لهولندا الى حد الان مع بدايه المباراه. اسماعيل الغربي مع حنا بعل المجري، ضربه الركنيه ثنائيه، البحث عن التوزيع، كره داخل منطقه الجزاء بالراس في دينا الحارس، في دينا الحارس الرأسيه للمنتخب الوطني التونسي من انيس بن سليمان، في دين حارس مرمى المنتخب الهولندي. ممكن بدينا بفرصه في الدقيقه الاولى ومن بعد استنينا انه منتخبنا يكون بوجه افضل، لكن شفنا انه هدف اول في توقيت 3 دقائق لعب تقريبا هو اللي خلى المنتخب ينهار تماما في الناحيه الدفاعيه مع قبولنا خاصه لهدف ثاني ايضا، كره ترجع دائما للمنتخب الهولندي. نذكر في التوقيت هذا بالذات ايضا المنتخب اليابان مع السويد، مباريات الكل هامه بالنسبه لكل المجموعات. شفنا المنتخبات الافريقيه متالقه الى حد الان في المونديال، شفنا البارح جنوب افريقيا التاهل التاريخي للدور القادم، ايضا اليوم الكوت ديفوار. يعني المنتخبات الافريقيه الكل تقريبا تقدمت سيري ذا، الا احنا مونديال هذا للنسيان.
0: جنوب افريقيا، الكوت ديفوار وغانا في القمه، مصر كذلك، المغرب اكسيلون، مازال الجزائر، تقريبا كل البلدان الافريقيه في النسخه هذه تجاوزوا او خذوا فرصه 48 فريق في الكاس العالم وامكانيه المرور للدور الثاني. احنا مع الاسف ما عرفناش كومون سيزير لوكازيون هذه اللي كانت فرصه من ذهب حتى نتجاوز هاك العقبه او خلينا نقول هاك الاوبستاكل تاع لو برومي تور. مع الاسف قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله المستقبل يكون خير
1: ان شاء الله بالطبيعه. ومن بعد شويه باش ناخذوا رئيس نزار خنفير وايضا ذاكر على الشوط الاول الى حد الان مع اقترابنا ربع ساعه لعب في المباراه. دائما النتيجه متاخرين للمنتخب التونسي 2-0، منتخبنا قابل زوز اهداف مع البدايه، كيفاش باش تكمل المباراه، شنو التوصيات من ايرفيرونار اللي قاعد يحكي مع ملاعبيته حاليا. كره ترجع لايمن دحمان حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي، أيمن دحمان، دحمان يلعب كرة طويلة في وسط الميدان ما توصلش للاعب المنتخب الوطني التونسي إسماعيل الغربي، وترجع للمنتخب الهولندي تنطلق من فان دايك، الكرة أيضا إلى جيم بواكي. يعني أسامي توزن، أسامي عندهم أكيد كيف ما نقولوا في الأندية الأوروبية الكبرى. اليوم احنا ما لقيناش رواحنا منذ البدايه سينيزار، شفنا البدايه نتاع منتخبنا كانت صعبه، ربع ساعه لعب، كيفاش تحكم الى حد الان على اللي صار الى حد الان؟
2: لا لونتام دي ماتش اللي تكلمنا عليه ما كانش على حسب ورام صحيح، بالدقيقه الاولى انا سيد داتاكي وجات فرصه كنا نجم نسجل، ولكن اخطاء دفاعيه فرديه قاتله خلت الفريق الهولندي معناتها فايز تو حاليا 2-0. كما قال خويا رضا لا بارتي غوش نتاعنا من جهه علي العابدي هو الباساج فافوري نتاع الفريق الهولندي، يلزمنا نعرفوا كيفاش نوقفوا عليهم من غاديك ونحاولوا بقدر الاستطاعه باش نعملوا احنا تفوق العددي من المكان هذاك باش ما ينجموش هما لا يعملوا لا توزيعات ولا يعملوا لي روتري اللي هما مستانسين بهم.
1: على كل المباراة حاليا في 16 دقيقة لعب، مازلنا ننتظر استفاقة للمنتخب الوطني التونسي لو أنه الأمور إلى حد الآن مش ماشية كما يجب. شفنا فرصة أخيرة لحنا بعل المجبري داخل منطقة الجزاء منذ قليل، كرة ترجع لفان دايك في محور دفاع المنتخب الهولندي. دائما البحث على الأروقة بالنسبة للمنتخب الهولندي كيف ما حكيت أنت سيري ذا، هنا شوف الجهة اليسرى للمنتخب الوطني التونسي ما فماش تغطية، وهنا تدخل من محمد أمين بن حميدة ويجيب ضربة المخالفة القريبة من زاوية الركنية.
0: فعلا فعلا، لأنه بكل صدق بداية العمل نتاع الفريق الهولندي هو خاصة على الجهة هذه، يعني يعملوا ثلاثيات وثنائيات من الجهة هذيك باش يحضروا الملوم ويخلوه في وضعية ضد واحد ضد واحد ولا يعمل طلب في الاسباس كيما عمل هنا. بن حميد اللي تي اوبليجي دو كيتي لاكس بور ادي فير لا كوفرتور وارتكب الخطا دونك هنا كره ثابته ونعرفوا مليح هذيك فان دايك كومباني في الكرات الثابته يلزمنا نكونوا واضحين وجليين لكن اكثر من انها الكره الهوائيه اتونسيون للكره الثانيه يعني بعد ما ترجعها على خاطر كان شفت الهدف الثاني رجعنا الكره وسيتي الفراب من بعدها كيفاش كان الهدف فلا فقط يلزمك واحد ضد واحد كما قاعدين يعملوا الاولاد ايميدياتمون بعد مستوى الحمد لله
1: عدد سلامات ضربة المخالفة هذه التوزيعة في منطقة الجزاء للمنتخب الوطني التونسي وتمشي ضربة 6 أمتار بن حميد بن حميدة كان موجود في المحور أيضا حازم المستوري نذكر اليوم دخول منذ البداية لأول مرة في المباريات تاع المونديال حاليا نلعب برأس حربة منذ البداية شفنا في الزوز مباريات اللي تعدى ودائما لقينا شوات في التشكيلة الأساسية وأيضا ما لقيناش حازم المستوري حازم اليوم يدخل في اللقاء التماس حاليا للمنتخب الوطني التونسي علي العابدي في التنفيذ على الجهة اليسرى نذكر مباراة تلعب في الولايات المتحدة الأمريكية في ملعب كانساس سيتي بعد ما لعبنا زوز مباريات في مونتيري في المكسيك اليوم المباراة الثالثة والأخيرة في هذا المونديال للمنتخب التونسي في الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله مباراة ما تكملش برقم آخر قياسي في قبول الأهداف للمنتخب الوطني التونسي بعد ما قبلنا 5 أهداف في الجولة الأولى 4 أهداف في الجولة الثانية وزوز أهداف إلى حد الآن يعني حصيلة سيئة على مستوى قبول الأهداف 11 هدف في 3 مباريات في انتظار باقي المجريات كرة دائما للمنتخب الهولندي مع عودة ملاعبية المنتخب التونسي للناحية الدفاعية فان دايك شوف فان دايك وين موجود يعني قريب من منطقة الجزاء ويلعب الكرة المنتخب الهولندي هنا مقطوعة اسماعيل الغربي حاول يخرج الكرة يلزم الهجمة المعاكسة تكون سريعة يان فاليري يان قدام زوز ملاعبية يفقد الكرة وترجع للمنتخب الهولندي تدخل الدفاع مرة أخرى مقطوعة الكرة في اتجاه محمد أمين بن حميدة مع صعود علي العابدي يعطي توزيعة طويلة ما توصلش موجود الدفاع الهولندي ترجع الكرة دائما لمنتخب هولندا الكرة كانت من ديونغ أيضا بروبي صاحب الهدف الثاني للمنتخب الهولندي ينتظر كرة في العمق ترجع مخطئة خطيرة داخل منطقة الجزاء كرة الثالث يتصدى دحمان يحط الكرة في الركنية دحمان أمام تيجيني ريندرز يحط الكرة في الركنية أخطاء دفاعية قاتلة إلى حد الآن شفنا كرة مرة أخرى في محور الدفاع وتعدت بسهولة وصلت حتى للتيجاني
0: منبع الخطأ هو أنك لما تكون عندك الكرة تعطيها طويلة لزملائك بن حميد حاول يعطي كرة طويلة على المستوري اوني اون ديزيكيليبر وقت اللي تايش كره القدام الاولاد ما همش في كتله دونك الهولندا تستغل ايميدياتمون الباي كاش تستغل هكا ديزيكيليبر باش تحاول تخلق الفارق بسرعه كما كانت تشوف لكن الحمد لله اللقطه ما جابتش هدف
1: كره باش ترجع بتماس لمنتخب هولندا بعد ما تنفذت الركنيه منتصر الطالبي خرج كره طويله تمشي تماس في منتصف الميدان للمنتخب الهولندي إلى حد الآن 19 دقيقة لعبة أو 20 دقيقة لعبة نذكر منتخبنا متأخر في النتيجة 2-0 بعد هدف أول للسخيري ضد مرميه منذ الدقيقة الثالثة ثم بعد هدف ثاني من براين بروبي لعب ساندرلاند في الدقيقة 7 سجل الهدف الثاني للمنتخب الهولندي أيضا أعداد كبيرة من جماهير المنتخب الهولندي موجودة في المتابعة في الملعب منتخب هولندا اللي كان انطلق بتعادل في الجولة الأولى مع اليابان 2-2 ثم بعد ربح منتخب السويد بخماسية كاملة وإلى حد الآن متقدم 2-0 ترجع الكرة دائما للهولنديين على الجهة اليمنى البحث على مالين من أجل أخذ الكرة ثم العودة للخلف كرة ترجع من فان نيكي يرجع بالكرة إلى فان دايك في دائرة وسط الميدان بكل سهولة يتحرك المنتخب الهولندي يأخذ كرة يأخذ وقته تمريرات قصيرة يوصل بها حتى لمحور دفاع المنتخب الوطني التونسي العودة لكل لاعبين في منطقة الدفاع، ولكن الكرة دائما خطيرة لمنتخب هولندا. مرقش الحل المرة هذه، حنا بعل المجبري يضغط هل تفتك الكرة ولا. علي العابدي ما ياخوهاش الكرة، صعوبة حتى في افتكاك الكرة من لاعبية المنتخب الوطني التونسي. فان دايك عنده الكرة حاليا، يبحث عن المساندة، ترجع له الكرة مرة أخرى، تمشي لناتان أكي على الجهة اليسرى، ترجع مرة أخرى لأكي، ما تعدتش الكرة ولكن تعود مرة أخرى للمنتخب الهولندي. نشوف هنا الضغط دائما لمنتخب هولندا من أجل المرور لمنطقة جزاء المنتخب الوطني التونسي. عودة كاملة للدفاع لمنتخبنا، وهنا صعوبة كبيرة حتى في افتكاك الكرة من لاعبية المنتخب الوطني التونسي. سيريدا
0: صعوبة لأنهم عندهم قدرة على الاستلام والتمرير كبيرة جدا، لاعبين يلعبوا كما قلت لك في البريمير ليج وفي البارسا، في البارسا بالطبع، وكذلك ثلاثة في الدوري الإيطالي، كذلك روما والإنتر، فلاعبين عندهم قدرة على امتلاك الكرة وخاصة التدرج بها بطريقة سريعة، التحرك كذلك والرؤية الحادقة بحيث أنه يشوف السوليسيون تري فيت، يجير تري بيان لو تون اي لسباس، ما اللي يخليهم عندهم فقط ليس فقط سيطرة، لكن لما يخلطوا ل 18 عندهم إمكانية أنهم يكونوا في وضعية متاع حرجة. الأكيد أنه على مستوى الدفاع الصخيري يلعب في منطقة متأخرة تقريبا، يمثل قلب دفاع ثالث ماهوشي في وسط الميدان، قاعد يدخل ما بين بن حميدة والطالبي وكأنه يعمل في شكل متاع دفاعي بثلاثة، وهذا طبعا من شأنه أنه يخلي الفريق الهولندي يملك علينا أكثر على مستوى الامتلاك، بحكم أنه وسط الميدان تاعنا ناقص لاعب، بحكم أنه فيه كانشي شو اسمه راني خذيرة، وكذلك بن سليمان ومعها المجبري، فضروره توا عندنا البوز شو اسمه هي
1: شرب المياه،
0: مياه ليدراتاسيون بريك. انا في تقديري الى حد الان المساهمه الدفاعيه الجماعيه ماهوش خايبه، يعني خلينا نقول لك انا الوعي الدفاعي لدى الفريق موجود. الاشكال وين؟ الاشكال سهل جدا، اولا انك كوسط ميدان كما سخيري ما يزمكش تهبط كثير بدعوى انك باش تسكر التالي وتخلي فراغ في وسط الميدان قاعد يستغل فيه قلب الدفاع اللي ماركه في التحركات نتاعو، كما قلب الهجوم تاع هولندا شو اسمه بروبي استغله كما يجب لين يخرج. اثنين، والنقطه الحساسه اللي قلناها وفاقوا بها الاولاد ثارت نموت ارفي يقولها لهم، سيكو من جهه العابدي سونت انتيليجون، راهو هولندا يعرفوا اللي العابدي عنده اشكال بدني ما ينجمش يكون في نسق سعودي، فعملوا على مالمو الخدمة كلها غادي، ويحابوا يخلوه واحد ضد واحد باش ينجم يعمل عنده بينه هو وياه يعمل اكسيلاراسيون ويفوتوا. ففي الأخير توا فما شوية نوعا ما من التغطية على الجهة هذه بحكم أنه يجي ديما واحد معاه، يا إما حنا بعلي يا إما الغربي، شفنا حتى بن حميدة مش يعمل كوفرتيو. مي لا ويفو كون سوا برودون، هي ما يلزمش يكون فما روتار في الانترفونسيون، خاطر تعرف فراكسيون دو سكوند تعمل تاخر يعمل حاجتين، يا اما تعمل ديكالاج باش نجم يعطي باس، والا تيفا باش تتسبب في خطا، والخطا تعرف كره ثابته، والكره ثابته تعرف شنو معناتها قريبه من 18. في هذا الكل الاولاد يلزمهم يكونوا ذكيين وخاصه فتنه فاطنين باش ما يصير الشيء هذا، انه باش نقبلوا اللعب راهو هذيك ضروره حتميه نعرفوها من قبل، التصرف الجماعي ثم الانتقال السريع كما وصلت عملت دو تروا زوكازيون، ربما يفتح ربي حتى في هدف.
1: خلينا ناخذ راي ذاكر ايضا في اللي صاير الى حد الان، شفنا وجه شاحب مره اخرى للمنتخب الوطني التونسي وهذا كان منتظر تقريبا.
3: صحيح كان منتظر ما مش بالطريقه هذه، تشتت ذهني كبير ياسر وكنا منتظرين فيه، وحكينا قبل المباراه الأروقة في العالم، الأروقة والكرة الثابتة هما ولات أقوى حاجة في كرة القدم، ومن أقوى الحاجات الموجودة في المنتخب الهولندي، ونزيدوا احنا نقوموا بالغلطة ذي، احنا كان محلين فايقين بالقوة المنافس. اللاعبين راهو شوف كي يتعدلهم المساج راهو لازمهم يطبقوا في الملعب، وكما قال سينيزار راهو سخيري من اللي بدأ المباراة هو في اللاك سنترال يلعب مدافع في ثالث مدافع في مع براون وبن حميدة. لما تشوف شهير المستوري يلعب خلينا نقول يلعب ستوبر ولا انت مستوري، انا نتفرج فيه حس واحد سيونس انترمون مش قاعد نتفرج في مباراة رسمية، قاعدين يلعب واليز معناتها بطريقة سلسة وسهلة لأقصى درجة الفريق الهولندي، واحنا السبب باش كنا اعطيناهم الفافور هذا بصراحة كنا نخمو باش نعملوا الفارق على مباراة على درب والبلاد، ولينا توا خايفين بكل صراحة من سكور، وإن شاء الله تكمل بقل غلط ونحاولوا نحسنوا باش السكور ما يجيش يعلى.
2: إن شاء الله نعاودوا نتحسنوا. نقول لكم صراحة ثم عدم توازن بين الخطوط، الإشكالية الكبيرة احنا مستنسين نلعبوا ترافاي دو زون هنا في الريكوبيراسيون، ولينا ميكست وقت يعمل هو مركز تريكت الصغيري والدومي يدخل يولي افون سنتر اوتوماتيكمون، يولي اكسيال يولي ثلاثة في اللاكس اوتوماتيكمون، في وسط الميدان ثم فراغ نوعا ما يقعد كان خضيرة هو الريكوبيراتور في قلب الدفاع، وفي نفس الوقت اهم عنصر عندنا اللي ينجم يشد الكرة، اللي ينجم يطلع الكرة، اللي ينجم يعطي باسات، اللي ينجم هو حنا بعد وقت تحطه انت في الجنب اليسار مع وبالاخص هو قوته في الفنيات نتاعو في الهجوم، تحطه يدافع مع علي العابدي نخسره نوعا ما من قيمة اللاعب هذا اوتوماتيكمون. هذاك علاش قاعدين يتعداو من الجهة اليسار، حبيت انا كان كان كان جا خير افضل يحطهم بلاعبي اخر كسوا بن سليمان ولا اي لاعب اخر من جهه اليسار ويخلي ورا لافونسونتر يخلي حنا بعد كانت تعطي خير اوتوماتيكمون. والبلوك هذي ذا كان شفت شي حاجه البلوك طايح برشا، معناتها نلعبوا على بريسك على خط الزويد، دونك اوتوماتيكمون في لي سباس ريدوي صغار ياسر هما سور بلون تكنيك سون فور ينجموا يتعداو، حتى كي تحصرهم في مربع صغير اوتوماتيكمون ينجموا يتعداو. هنا لازم نطلعوا البلوك نتاعنا ونحاولوا بقدر الاستطاعه نضغطوا عليهم في نص الميدان، ما نمشوش لقدام في نص الميدان باش نخلي ثم امكانيه في التغطيه تكون موجوده. هذه الاشكاليات الكبيره.
0: اكيد هي الحقيقه اللي تقول فيه 100% صحيح، وراه العمل لازم يكون عمل جماعي. ومثالش حتى كان فما دي باسمون دو فونكسيون تاع واحد يتعب في الشوط تو ياخذ عليه الروليف، حتى نقصد على العابدي لو يعمل افور باش يعض على روحه شويه باش ينجم يكون حاضر في المباراه اكثر ما يمكن، من معناتها يخلي الفريق على الاقل صامد 2-0 في الشوط الاولاني او ما نزيدوش اهداف حتى نجموا نكونوا على الاقل فاعلين اكثر بتاتر في بدايه الشوط الثاني ان شاء الله.
2: هو صعيب راه نقول لكم صراحة باش ما عندها تحاول بقدر الاستطاعة توقف الفريق الهولندي، أما يلزم شو نوعا ما توظيف اللاعبين في الأماكن نتاعهم باش ينجموا يعطيوا المردود اللازم، معناتها كل واحد يلعب على القوة نتاعو على الإمكانيات نتاعو، هذه الإشكاليات. والأخطاء الدفاعية كما شفنا الهدف الأولاني نتاع السخيري معناتها أخطاء بدائية اللي تخلي المباراة كلها تتقلب، معناتها بين نكونوا نجموا نلعبوا ند للند نوعا ما، ولكن بالأخطاء الفردية يصيروا برشا إشكاليات.
1: إن شاء الله بالطبيعة المنتخب التونسي يعرف كيفاش يرجع في المباراة. صفار من عرش إذا كان ممكن نمشيه معنا غم نحسن شوية الأمور التقنية قدامنا من أجل أنه نرجع في المباراة نغم في رياضة وهداف، وبعد خلينا نكمل تعليقنا على المباراة.

0: au Studio Le Mondial.
1: Au Studio Le Mondial.
2: نواصلوا في استوديو المونديال في التعليق على مباراة المنتخب التونسي أمام المنتخب الهولندي في الجولة الثالثة للدورة الأول آخر مباريات المنتخب الوطني التونسي المتأخر في النتيجة إلى حد الآن في 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول بثنائية كانت سجلت منذ الدقائق الأولى. شفنا الياس الصخيري ضد مرماه وأيضا شفنا هدف ثاني لمنتخب هولندا من بروبي في الدقيقة السابعة. كرة دائما للمنتخب الهولندي اللي يضغط اللي يحاول أنه يوصل لمرمى المنتخب الوطني التونسي، وإحنا كلنا في الدفاع موجودين إلى حد الآن في 33 دقيقة لعب. كرة ترجع دائما هولندي على مستوى منطقة الجزاء، تدخل الدفاعي وافتكاك الكرة الياس الصخيري لإسماعيل الغربي، يمشي الغربي يان فاليري على الجهة اليمين، طويلة كرة يان فاليري لحازم المسطوري، يخرج حارس المرمى منتخب هولندا، تعود الكرة مرة أخرى للمنتخب البرتقالي. المنتخب الهولندي حتى الجماهير كلها في الألوان البرتقالية في مدارج ملعب كانساس سيتي. هذه كرة مقطوعة حنبع على المجبري، يتيح المجبري، هل هي مخالفة ولا ثم ضربة المخالفة؟ الحكم المكسيكي تصفر ضربة المخالفة للمنتخب التونسي بعد كرة أخيرة وتدخل من علي العابدي على مستوى منطقة المنتخب الوطني التونسي. كرة باش ترجع لإسماعيل الغربي، يلا يا إسماعيل، إسماعيل الغربي حاول يقدم، ما ثماش مخالفة المرة هذه، كانت الكرة والتدخل على قريب لمنطقة جزاء منتخب هولندا على إسماعيل الغربي، لكن الحكمة المكسيكية تقول يتواصل اللعب. ترجع الكرة دائما هولندية لأكي على الجهة اليسرى، يلعب كرة في اتجاه فرانكي ديونغ، ديونغ في وسط الميدان يبحث عن المساندة، يمشي للجهة اليمنى مرة أخرى للمالين، مالين اللي قلق برشا علي العابدي في الكولوار اليسار إلى حد الآن، وضغط كبير على لاعبية المنتخب الوطني التونسي كلهم في الدفاع تقريبا، وهذا كان مفهوم أنه باش نلعبوا مباراة دفاعية. كرة مقطوعة حنبع على المجبري، حنبع يمشي بالكرة يخرج على الجهة اليمين طويلة على يان فاليري، طويلة يان فاليري يوزع على الكرة، رغم هذا بصعوبة يخلط عليها على مستوى خط التماس ويوزع كرة في دين الحارس مرة أخرى. ترجع الكرة في 35 دقيقة لعب، دائما تقدم المنتخب الهولندي 2-0. نستناو ردة فعل المنتخب الوطني التونسي ونستناو التغييرات في الشوط الثاني، ممكن تكون موجودة للمدرب. هذه كرة مرة أخرى والتماس لمن؟ تماس للمنتخب الهولندي. 2-0 دائما هولندية النتيجة. في نفس التوقيت موجود مباراة المنتخب الياباني وأيضا السويد، ولكن أنه هي ما تهمناش برشا باعتبار أنه احنا فقدنا كل حظوظنا منذ الهزائم الأولى. شفنا منتخبات إفريقية حقق نتائج إيجابية، شفنا انتصارات عربية، ولكن المنتخب التونسي في هذا المونديال يمر بجانب الحدث أسوأ مشاركة في تاريخ كرة القدم التونسي. هكا ولا سي نزار؟
3: صحيح، حسب النتائج اللي صارت بطبيعة الحال أسوأ مشاركة، ولكن يلزم واحد يرجع الحسابات متاعه، وإن شاء الله بعد كوب دي موند نبني حاجة جيل جديد ونبني على قاعدة صحة
2: إن شاء الله. بطبيعة المباراة إلى حد الآن 36 دقيقة لعب، دائما 2-0 لمنتخب هولندا. كرة والتماس للمنتخب الوطني التونسي، 0-0 إلى حد الآن بين اليابان والسويد. ذكر اليابان اللي كان فاز علينا في الجولة الماضية 4-0، المنتخب السويدي كان أيضا ربح في الجولة الأولى ضد المنتخب الوطني التونسي. وكرة حاليا طويلة في وسط الميدان، حنبعل المجبري، حنبعل، تعود كرة تونسية مرة أخرى، بن حميدة في اتجاه علي العابدي يحاول يتعدى نسبة سليمان، كرة في الوسط والمقطوعة، مقطوعة مرة أخرى تضيع، يرجع يا أخوة حنبعل المجبري، يلا يا حنبعل. ما زلنا نشجعوا دائما بالطبيعة المنتخب، هو منتخب بلادنا وإحنا نستناو أنه استفاقة لعناصرنا الوطني. كرة داخل منطقة الجزاء، توزيعة والتدخل أمام نيس بن سليمان، التدخل من دفاع المنتخب الهولندي، كان موجود فان دايك يرجع الكرة، ترجع مرة أخرى الهجمة المعاكسة لمنتخب هولندا ثم المخالفة المخالفة. هنا المخالفة ممكن الإنذار على محمد أمين بن حميدة بإشارة من حكمة المباراة المكسيكية. ترجع الكرة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا اللي كانت تقريبا من اللقطة الأخيرة وتمشي تنبه على محمد أمين بن حميدة بعد المخالفة الأخيرة اللي كان ارتكبها في وسط الميدان. ترجع الكرة هولندية دائما ضغط على المنتخب الوطني التونسي رغم التقدم 2-0 إلى حد الآن. مدرب المنتخب الهولندي كومان دائما يأمر ملاعبيته أنه باش يقدموا أكثر. نشوفوا حتى على الصورة أيضا إرفيرونار يعطي التوصيات لملاعبيتنا باش يردوا بالهم دفاعيا. كرة باش ترجع دائما للمنتخب الهولندي اللي يمشي على الجهة اليمنى بتواغل من دونيال مالين لاعب روما الإيطالي يربح التماس. التماس لمنتخب هولندا التنفيذ بسرعة من دنزل يلعب الكرة للمنتخب الهولندي. كرة تمشي لفان دايك قريب من دائرة وسط الميدان يضغط حتى فان دايك يوصل يضغط على ملاعبية الدفاع في المنتخب الوطني التونسي. الكرة على الجهة اليمنى
3: بعد النص الشوط الأول ما شربوا الماء وارتاحوا ثلاثة دقائق تبدلت المعطيات الكل. مع انت تشوف خمسة مدافعين أربعة وسط بلا مع انت أربعة مع انت زوز خطوط ظاهرين والأفانسانت القدام هذا يخلي نوعا ما بش يسكر الأروقة على الأطراف وهنا ثم أكثر نوع نجاعة دفاعية وإن شاء الله وإن شاء الله الأخطاء ما تتكررش. هذا كأهم حاجة
2: إن شاء الله بتبيع الأخطاء ما تكررش ولو أن الأخطاء عانينا منها برشة في المونديال الحالي بالنسبة للمنتخب التونسي. هذه كرة خطيرة حذاري من التصويب مشيت بعيدة الكرة الأخيرة من تيجاني رايدرز كرة مشيت فوق المرمى. إرفيرونار يخمم يفكر هل تكون هناك تغييرات في الشوط الثاني مع وصولنا لأربعين دقيقة لعب حاليا 2-0 نذكر دائما زوزة ديف كانت تسجلوا منذ البداية. كانت الضربة الأولى من اليسر الأسخيري ضد مرمى كرة غريبة من الياسر الأسخيري حاول أنه يخرج كرة كانت توزيعة في دايرت في منطقة الجزاء ولكن غالت مرمى كرة مشيت عكسية اتغالت الحارس أيمن دحمان ثم هدف ثاني بعد ضربة المخالفة والسوء التمركز وتكسير عملية التسلل من منتصر الطالبي وبروبي يسجل الهدف الثاني منذ دقيقة السابعة. الكرة باش ترجع دائما هولندية في وسط الميدان في الدائرة بالضبط موجود فيرجيل فان دايك يرجع الكرة فان دايك لفانيكي لاعب برايتون يوزع كرة طويلة تمشي خارج الميدان تعود للمنتخب الوطني التونسي. الكرة للمنتخب الوطني التونسي رمية 6 أمتار 2-0 إلى حد الآن هولندية النتيجة. هل تكون استفاقة موجودة للمنتخب التونسي على الأقل نسجل هدف مع الشوط الأول وقبل النهاية. هذه كرة خطيرة داخل المنطقة وأيمن دحمان ممتاز أيمن دحمان يتدخل يفتك الكرة كانت خطيرة وكانت فرصة لهدف ثالث لمنتخب هولندا ولكن أيمن دحمان موجود في المكان المناسب. هذه كرة لأنيس بن سليمان بطيء جدا أنيس بن سليمان أمام فيرجيل فان دايك اللي يخلط قبله وواضح حتى على مستوى المجهود البدني رغم المجهود الكبير اللي عمله لكن ما خلطش عليها الكرة هذه في 41 دقيقة لعب. دائما الكرة هولندية تمشي في وسط الميدان يحاولوا ملاعبيتها المنتخب لم يفتكوا حازم المسطوري موجود بمفرده في الناحية الهجومية ولكن دائما ما يعود للدفاع مع الملاعبية الكل ملاعبيتها المنتخب الهولندي. كرة تمشي في منطقة دائما هولندية لخاكبو لعب ليفربول مازالت الكرة والتوزيع المرة هذه داخل المنطقة تدخل في الوقت المناسب من منتصر الطالبي يرجع الكرة داخل منطقة الجزاء. دائما الأخطاء موجودة ولكن الحمد لله كرة المرة هذه تعدت سلامات كرة طويلة في اتجاه حنباع للمجبري حنباع يحاول يتعدى قدامه زوز ملاعبية ملقاش الحل حنباع يحاول يراوغ والكرة على مستوى خط التماس وين الحلول يعود للخلف حنباع للمجبري لمحمد أمين بن حميدة اللي قريب من خط التماس كرة طويلة محمد أمين بن حميدة وضايع الكرة ما تتعداش هذه أمام فان دايك قدامه حازم المسطوري توزيعة طويلة ترجع للمنتخب الهولندي حذاري من الكرة داخل المنطقة كرة الهدف الثالث مرة أخرى صعبة على دفاع المنتخب المنتخب التونسي، تدخل الدفاعي، تدخل من الياس الأسخيري، ترجع لإسماعيل الغربي، أخطاء عديدة في دفاع المنتخب الوطني التونسي. تمشي كرة دائما هولندية لخاكبو، يحاول يتعدى يوزع كرة داخل منطقة الجزاء، ترجع من جديد التدخل الدفاعي من إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي خرج الكرة، خرج الكرة تمشي مرة أخرى لمنتخب هولندا. حتى كان الكرة تخرج من لاعبي المنتخب التونسي، دائما ما تلقى من لاعبي هولندا في الانتظار ثلاثي دفاعي موجود بعد دائرة وسط الميدان في استقبال كل الكرات تقريبا. طبعا بعد شوية ناخذ رأي سيريزال جدي وأيضا سينيزار الخنفير على مستوى التمركز للاعبي المنتخب الوطني التونسي، وأيضا على مستوى الوقفة الدفاعية اللي شفناها منذ البداية واللي كلفتنا أخطاء واللي كلفتنا زوز أهداف. أيضا كرة باش ترجع مرة أخرى دائما للمنتخب الهولندي، من لاعبيتنا يستناو يستناو ينتظروا، وكرة يقطعها المنتخب نسبة سليمان، يحاول يجيب المخالفة، الحكمة ما تزفرش. كاتيا غارسيا المكسيكية تقول يتواصل اللعب، ترجع الكرة فان دايك، من أكثر الملاعبية أيضا اللي لمسوا كرة فان دايك، لأنه تقريبا كل الكرات العايدة تلقاه هو قبل دائرة وسط الميدان في الافتكاك. كرة دائما للمنتخب الهولندي، التوزيع في اتجاه مالان، التسديد في دين الحارة أيمن دحمان، ما تصدى أيمن دحمان للكرة الأخيرة تعود للمنتخب التونسي. المرة هذه يمشي حاول يصعد علي العابدي، العابدي يبحث عن المساندة ما لقاش الحل، يرجع للخلف، يرجع للخلف في محور الدفاع، موجود منتصر الطالبي في اتجاه حنبعل المجبري، حنبعل حنبعل كورته طويلة ليانيس بسليمان على الرواق الأيمن، يان فاليري يان فاليري، الراية موجودة، الراية موجودة في موقع تسلل يان فاليري، والكرة باش ترجع للمنتخب الهولندي في 45 دقيقة لعب في انتظار الوقت البديل اللي باش يرفعوا الحكمة غارسيا بعد قليل. منتخب التونسي لولا الأخطاء منذ البداية لكان شوط أفضل، على الأقل شفنا هجمة منذ البداية، كنا قراب من التسجيل، ولكن العودة سريعة لمنتخب هولندا. هذه كرة تونسية، حنبعل المجبري يعمل المراوغة، يربح تماسة ولاش، تقول غارسيا تتواصل اللعبة، ما خرجتش الكرة، ترجع لمنتخب هولندا، تعود في دائرة وسط الميدان، يمشي بالكرة ناثان أكي لاعب المان سيتي، لاعبية المنتخب الهولندي كلهم تقريبا في أندية عالمية موجودين، نشوفوا في برايتون، في ليفربول، في المان سيتي، في الانتر، في البارسا، أيضا في ساندرلاند، في روما، يعني الأحداث الأساسيين الموجودين كلهم ملاعبية خبرة، ملاعبية من الطراز العالي. ثلاثة دقائق كوقت بديل، ثلاثة دقائق حسب السبورة كوقت بديل المنتخب الوطني التونسي، على الأقل يحاول ما يقبلش فيهم هدف آخر، لأنه شفنا في بعض الثواني نجموا نقبلوا هدف بكل سذاجة دفاعية، خاصة كرة ترجع مرة أخرى المنتخب الهولندي، يحاول يضغط فرانكي ديونغ، ديونغ يعود لفيرجيل فان دايك، دائما الكرة للمنتخب الهولندي مرة أخرى على الجهة اليمنى والرواق الأيمن، نشيط جدا، ما تتعداش الكرة، هي ركنية وستة أمتار، كرة باش ترجع للمنتخب التونسي. أيمن دحمان كان تقريبا تصدى لزوز أو ثلاثة كرات في منطقة الجزاء خطيرة للمنتخب الهولندي، لولا كانت النتيجة أعرض. وأيضا حتى شفنا الياس الصخيري يعود للدفاع بالنسبة للمنتخب التونسي، وهذا واضح حسب الصعوبات الكبيرة الموجودة إلى حد الآن في 45+2، دقيقة ونص أخيرة في الشوط الأول، في انتظار الشوط الثاني، في انتظار التغييرات اللي تنجم تكون موجودة للمنتخب الوطني التونسي. في نفس التوقيت أيضا اليابان متعادلة مع المنتخب السويدي دون أهداف، كرة باش ترجع لمنتخبنا الوطني أو لا مقطوعة من جانب المنتخب الهولندي، نذكر أنه في المجموعة هذه إلى حد الآن بالنتائج الحاصلة حاليا 7 نقاط لهولندا، 5 نقاط لليابان، 4 للسويد، وصفر من النقاط للمنتخب التونسي بالهزائم 3 الموجودة. نعرف أنه في المجموعات الأخرى شفنا تألق أيضا لكل الفرق للمنتخبات الإفريقية، خلينا نقوله آخرها اليوم المنتخب الإيفواري اللي كان ربح وتأهل أيضا. ننتظر على كل المنتخب الوطني التونسي تمشي الكرة خطيرة للمنتخب التونسي ليضغط 3-3 ليان فاليري، يان فاليري يمشي بالكرة إلى حنباع للمجبري، حنباع يرفع كرة عالية داخل منطقة الجزاء للعابدي، العابدي بالرأس ترجع له الكرة مرة أخرى ملقاش الحل، يرجع للخلف لمحمد أمين بن حميدة، للعابدي مرة أخرى إلى حنباع للمجبري، حنباع حنبال يعدي الكرة طويلة في اتجاه اسماعيل الغربي داخل منطقة الجزاء، يلا يا اسماعيل، اسماعيل الغربي الكرة اللي حازم المسطوري، المسطوري ضيعها، المسطوري ضيع وترجع دائما للمنتخب التونسي، اسماعيل الغربي الى حنبال المجبري، الثواني الاخيرة في هذا الشوط الاول، الكرة بعيدة بعيدة من حنبال المجبري، واكيد انا باش تغادر الميدان وبعدها تكون ممكن إشارة لنهاية الشوط الأول. في اللحظة هذه بالذات ينتهي الشوط الأول إذن بتقدم المنتخب الهولندي أمام المنتخب التونسي 2-0 بعد هدف أول من منتصر من ليسا الصخيري دقيقة 3 ضد مرماه، ثم هدف ثاني من براين بروبي لاعب ساندرلاند في الدقيقة 7، ونهاية الفترة الأولى 2-0. حبيب قويسم مش يكون موجود بعد شوية في التحليل الفني صحبة محلين الفنيين، وأنا نعود نتلقى معكم إن شاء الله مع بداية الفترة الثانية.
0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: au studio le mondial.
1: Au studio le mondial.
2: مرحبا من جديد, مثل ما سمعنا معكم في رياضة وهدف سهرية كروية مونديالية لمنتخب الوطني بمناسبة مشاركته في مونديال 2026. لكن للأسف كالعادة منتخبنا ما فلتش حتى شوط أنه نقلوا الأهداف ونكملوا منهزمين بطبيعة في كل الأشواط, على أمل أنه تتحسن في الشوط الثاني. يمكن شفنا بعض الروح, يمكن تمركز أفضل بالمقارنة بالمقابلة الأخرى, ولكن كالعادة نقبل هدف منذ البداية. أكيد استمتعتوا بالتعليق مع زميلي شهير الكيف, يرجع لكم إن شاء الله بعد موجز أنباء الساعة الواحدة. لكن في الأثناء نرجع مع محلينا وأيضا حسين فرحات, مشكور جدا مصورنا بتبيعة, خذلنا برشا صور تذكارية
3: ومتغش النتيجة.
2: متغش أكيد, متغش
3: نتقلق,
2: احنا كلنا متغشين على النتيجة,
3: صورنا بالمقلوب.
2: نحن نشوف ممرينش بجانب الحدث, حدث كبير برشا مونديال عكس الملاعبية. سينيزار كالعادة شوط أول بارد كالعادة, نقلوا الأهداف نقلوا اللعب, وفي الأخير زوز أهداف مقابل صفر. يظهر لي الأرقام التاريخية السلبية قاعدين نحققوا فيها في هذا المونديال
4: اللي كنا خايفين منه صار. معناتها لونتام دي ماش ما كانش على حسب يورام, أخطاء بداية خلتنا نقبلوا هدفين, ولكن الحاجة الباهية في الشوط الأول اللي وفيل دي مينوت عملنا نقدموا, عملنا نتحسنوا دفاعيا, عملنا نقبوا كما ينبغي. والقطة اللي قاعد يلعب بها تو حاليا المدرب هي خمسة مدافعين واربع وسط ومهاجم سخيري, صحيح ما هوش وسط ميدان قاعد يلعب فيه في قلب الدفاع, ولكن سرتو في ربع ساعة الأخرى هولندا ما لقاتش برشا حلول القدام. إن شاء الله تتحسن أكثر في الشوط الثاني, ولكن دائما ناقصة اللعب الهجومي, تحسه ناقص من جهة اليمين من جهة اليسار, وين ثم حنا بعل عنده اللمسة الفنية عنده التمرير اللازمة, ولكن من جهة اليمين ما ثماش هذاك, ما ثماش الخطورة.
2: رضا تدخل المباراة تقريبا خاسر هدف مقابل صفر في الدقائق الأولى, يظل حاجة صعيبة وخاصة على قائد منتخب كان جراء قبول هدف في مباراة الأولى. اعتذر الجماهير التونسية, وهذا مش يام الكبار من قائد اسمه الياس السخيري اليوم يسجل ضد مرمى, يظل قاسية برشا الكرة.
5: هو ضحية, احنا ضحية الخوف المفرط, لأنه السخيري في الكومبوزيشن تاع اليوم يلعب كقلب دفاع, خطة عمره ما يلعب فيها, ما لعبهاش لا في فريقه, دونك سي لا نيسيسيتي سوا ديزون لونترونور حتى غادي, وبالتالي دخلنا بنفس العقلية نتاع الفريق نتاع هات نعملوا الكثافة التالي تو ما نقبلوش. يا أسفاه, لأنه من المفروض الكثافة هي في وسط الميدان أكثر من ذلك. دونك لعب في بوست مش بوست تاعه, كلفنا زوز أهداف لانه مازال ما لقاش ميكانيزم, وكما قال نزار مع تقدم في المباراه بدا يلقى روحه شويه شويه. لكن الحاجه الثانيه اللي كذلك اثرت على زوز اهداف شنو هو لو فات اللي هو وخر, شنو اللي صار سيكو خلاف حتى البلوك, سيكو خذيره وكذلك بن سليمان وبدرجه اقل المجبري ايزيتي اوبليجي دو فيرمي لانتيريور, وبالتالي ما لقيناش صحيت اون ليبري لي كولوار. هذاك علاش مالمو وغاكبو لقاو راحتهم في واحد ضد واحد, رفعوا والعمدوا امداد وجابوا الهدف. يعني التفكير انك تقول نسكر لاكس بثلاثة وباربعة راه مش ديما باهي, لانه من المفروض كي تحط دونسيتي في الميليو تيران حتى اللارجور حتى العرض تولي تسكروا,
2: لانه عندك كامل يولي
5: عندك امكانيه انك تسكر عرض الملعب الكله. فاحنا كي وخرنا سخيري عندنا نقص في الوسط, الاولاد دخلوا اكثر الوسط باش يغطوا البلاصه نتاع سخيري بحكم هو التالي, وبالتالي فرغنا شويه لكلوار اللي هم نقطه قوه. شفت كيفاش لونشينمون تاع الاخطاء ينجم يجيب لك الاهداف, ولذا هذه حقيقه. لانه احنا شنو هي الاشكال, الاشكال سيك الفكر الخايف, دخلنا المباراه ردوا بينا خايفين نسكروا قدام المرمى بخمسة وبثلاثة بلاكس, لا ردوا بنا ونخافوا لكن نسكروا في منطقة بعيدة على المرمى اللي هي وسط الميدان كثافة مع النصايح للمدافعين باش يكونوا حذرين. هذا من المفروض, واحنا استبشرنا خير كي قلنا وسط الميدان وقع تدعيمه, لكن بدأت المباراة نلقوا
2: سخيري
5: سخيري
2: بلوتو
5: أكسيال كاريمو
2: يعني ثلاثة في محور
6: الورق لقينا الوسط ميدان من مليان, لكن وقت اللي هبط خاطر كي تشوفوا رمسون مستحيل
0: مستحيل باش يكون صغير ياك
2: اول مره يمكن يلعب في محور الدفاع.
0: لا احنا شكون نحكيو على الثلاثه في المحور؟ صعيبه برشا ولا
2: زوز في المحور
0: نزيدو نحطو زوز دوميتي نحطو اريير جوش وبيفو. انا ما نحب ننسى الحاج نحب نمشيو بالارقام. الاكسير تاع مستير من احسن اللاعبين في البطوله.
4: لا كم استجب ذات الملعبين
0: لا لا الموجودين مش مجاول عالطنق
2: يعني علاش تعيط له؟
0: لا مجرقين خذوا فرص الكل
5: عروس
0: الكل الكلهم خذوا فرص
2: يا ذاكر ذاكر
0: الاكسال تاع مسير من احسن اللاعبين في البطوله
2: يمكن
0: اكثر مباراة.
2: قصدك انت تلعب لاعب مش في البوست نتاعو في المركز نتاعو خسر زوز مراكز.
0: ايوا بيان سور صحيح بيان سور. وزيد نزيدك مع اكثر العابدي يلعب موجوع معناتها كي تحب تعكي راك انت عندك اكسال برك حاطه صحيح عندك العابدي وعندك بن حميدة بحذاه مش في البوست بتاعه وعندك صغير.
4: المشكلة اللي جبد عليها أخويا رضا توا كسوا بن سليمان ولا حنبل المجبري دخلوا الوسط علاش بولا سامبل
0: باش يعوضوا كل
4: شكون الدومين ديفونسي اللي قاعد يلعب الغربي وخذيرة معناتها ما عندهمش ثقة اللي هم فكاكة بتاع كورة. هذيك المشكلة فين وقت تشوف أنت ما عندكش ثقة في الملعبية هذيك تلم ليك بتاعك ولكن في نفس الوقت سيبت الأروقة بتاعك اللي على الجناب على اليمين وعلى اليسار هي اللي هي قوة بتاع الفريق
0: الهولندي وسيبتهم أوتوماتيك خاطر لازم تعبي الوسط.
4: أي
0: أنت كاتريم دومي رجعتوا للاكس معناتها الوسط فرغ بالكاليتي الأدفيرسير اللي عندك شو باش تعمل؟ باش تدخل وسط لي كولوار قوتهم لقاو راحتهم كيما حبوا في لي سونتراج في الدريبل وسونتراج. شوف سينزار سونتراج ريتهم ساهلين فما سيق معاه معناتها ما يخو راحته كاينو في سونتيرمون موقف كوره هز راسه صاحبه داخل اون كورس عطاها الكورة.
2: رغم الحاجات السلبية تقريبا أول شوط يمكن نغادروا فينا بعده على المنطقة نتاعنا شوي قاعد نشاهد أيضا في الفرص وبعض المحاولات للمنتخب الوطني التونسي ملخص الشوط الأول يذولي أكثر مرة نسبة طلعنا وصعدنا لمناطق المنافس.
4: صحيح وقت تبدا تلعب بلاعبين اللي يحسنوا التصرف على الاروقه وبالاخص حنبال وقت كل ما يلمس الكره تشوف الخطوره نتاعو والنجاعه الهجوميه. هنا صحيح قاعد يلعب في الرواق اليسار تبنيت وانا يلعب ورا لافونسونتر هذيك الاشكاليه ولكن بحكم الخطه اللي عملها المدرب باربع وسط بلا معناتها سولا مامليني بن سليمان على اليمين وحنبال المجبري على اليسار اوتوماتيكمون بن سليمان اكثر هو يلعب وسط ما ينجمش يلعب وسط جناح. وشفتوا قداش مره وقت جات الكره على اليمين حتى في السبرينت اليون روتار.
2: مفاتيح اللعب بالشوط الثاني اكيد عنده ملاعبي نجم يغيرهم مدرب رفي رونار شنو يلزم يعمل في الشوط الثاني؟
5: انا في تقديري من قبل ما يبدل حتى شيء فما ريبوزيسيونمون في الليكيب يلزم مرة أخرى شاف بالواضح أنه الفارق تعمل على مستوى الأروقة لارجور يجمو يتسكر دونك اللاعب الزايد في قلب الدفاع واللي تسبب لنا ما بين
2: قوسين
5: في زوز أهداف نحبه ولا نكره في مكانه مسكين على الأقل يقدم شوية في مكانه الطبيعي ويحاول أنه من بداية العمل على مستوى الأروقة كسوسوا الغربي من جهة ولا سليمان من جهة أخرى بن سليمان يولوا إضافة عددية مع ليزاريا لاتيرو باش ما عادش نخرجوا ليزيلين تاعهم. هذه حاجة. الحاجة الأخرى باش
2: كمل أنت الفكرة نتاعك رضا مازال بعد موجز زنبي ساعة الواحدة صباح نرجع نكمل الفكرة نتاعك مفاتيح لعب للشوط الثاني.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تتواصل اليوم في العاصمة فعالية دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار بحضور 1200 مشارك من 30 بلدا. وستشهد فعالية اليوم الجمعة الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار حسب تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ للإذاعة الوطنية، موضحا أن هذه المنصة ستسهم في تسهيل حياة المستثمر رفق تعبيره، وأنها ستمثل بوابة لمختلف المستثمرين إذ يمكن من خلالها اللجوء إلى كافة الخدمات من أجل إنجاز استثماراتهم. بتاريخ 24 من جوان قدر احتياطي تونس من العملة الصعبة ب 25.2 مليار دينار، ما يمثل 100 ويومي توريد مقابل 23.3 مليار دينار، أي 100 ويوم توريد قبل ذلك بسنة حسب المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي. فيما يتعلق بالدين الخارجي فقد بلغ مستوى 3.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. تنطلق وزارة التربية اليوم في تقديم حصص دعم ومرافقة لفائدة التلاميذ البكالوريا من مختلف الشعب المؤجلين لدى وزارة المراقبة، وذلك حتى الأحد 28 من جوان عبر منصة جسور. في لبنان، وتزامنا مع آخر أيام الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، 6 قتلى في قصف إسرائيلي على بلدة الزوتر الشرقية ومرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يزعم أن الضحايا عناصر في حزب الله. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار.